الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة NCI الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. وأشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء

0: قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. ناحيتها نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. في موسكو قال الرئيس بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية، لكن واشنطن شددت في موقفها لاحقا. في آخر التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وسقط شهيد آخر و13 مصابا في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله، وبدوره قال الحزب إنه نفذ عمليات لاستهداف تجمعات وجنود إسرائيليين جنوب لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما. أبدأ معك ناصر الحسيني في جديد المواقف الأمريكية مما يجري في العملية التفاوضية، ومنها أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بالخصوص.
1: نعم بالفعل، نحن الآن في حالة انتظار حقيقة في واشنطن، وصمت مطبق. لدينا تصريحات مقتضبة اليوم من الرئيس الأمريكي في وقت سابق هنا في صباح الولايات المتحدة بالتوقيت الأمريكي، والرئيس الأمريكي قال صراحة للصحف الإيطالية هذا اليوم إنه لا يريد التعليق، لا يريد أن يعلق على ما ينتظر على هذا الرد الإيراني المرتقب، وما يدفع المراقبين هنا في واشنطن للقول ربما إن المراحل في هذه المفاوضات متقدمة جدا وحساسة، ما يفرض على الرئيس نوعا من التكتم والصمت إن صح التعبير هنا. لكن يعود أيضا في صباح واشنطن بالتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي الرئيس الأمريكي ليقول إن الإيرانيين حقا يطالبون ويرغبون ويسعون لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة، ما يفتح الباب أمام الأمال ونوع من التفاؤل اللي نقول رغم التكتم الشديد الذي نلاحظه الآن في واشنطن. تسريب صغير اليوم من نيويورك بوست أيضا بالإضافة إلى عشرات تسريبات على مدى الأسبوع، لكن تسريب هام جدا اليوم من صحيفة نيويورك بوست الأمريكية التي تقول انطلاقا من مصادر مطلعة على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الآن بدأت تقترح على الإيرانيين نوعا من الصفقة لمذكرة تفاهم مرتقبة أو اتفاق مرتقب، والصفقة تقول أن الولايات المتحدة تبدأ بتخفيف هذا الحصار والعقوبات على الإيرانيين، وفي المقابل إيران تلتزم بفتح مضيق هرمز كمرحلة أولى، ثم كمرحلة أولى أيضا الالتزام والإعلان بأنها تتخلى عن برامجها النووية وعلى اليورانيوم المخصب، ثم تسريبات أخرى أيضا من إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي تعهد لنتنياهو بأنه لن يتراجع عن مطالب الأمريكية بوقف تخصيب اليورانيوم وحيازة ذلك اليورانيوم المخصب أصلا. في هذه الأثناء بطاقة القيادة المركزية تؤكد للجانب السياسي أن الحصار يمشي كما رسم وما كما خط طلع. الإيرانيون يخسرون الملايين من الدولارات حسب كافة تصريحات الأمريكية، والحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية يبدو أنه بدأ يعطي نتائج. الخسارات الاقتصادية التي كانت مرتقبة بدأت تتحقق. وزير الخزانة الأمريكية قبل 24 ساعة كان يتحدث وجد واثق من أن هذا الحصار الذي يقول الرئيس الأمريكي أنه حصار فولاذي حقيقي يعطي ثمارة، وحقيقة هناك ملايين في الخسارات الاقتصادية الأمريكية. وذكر أيضا الجمهور الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تتراجع في أي حال من الأحوال عن نقطتين، الموضوع النووي الإيراني ومسألة فتح مضيق هرمز الذي يظل هدفا أمريكيا اقتصاديا ولكن استراتيجيا أيضا.
0: شكرا جزيلا لك. لننتقل إلى طهران مع عامر لافي، وما الذي يفسر في إيران عن الموقف وعن التأخير في الرد حول المقترح حتى الآن؟
2: نعم محمد، يعني رسميا ليس هناك أي تفسير، التفسير الوحيد وهو كان في آخر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وأن إيران تقوم بدراسة الورقة الأمريكية وأنها تعمل

0: عمل على ذلك، وأنه بمجرد أن تنتهي ستقوم بالرد والإعلان عن ذلك، وبأن إيران لا تلتفت إلى المهل والأجال التي تعطيها أو تمنحها الولايات المتحدة. لكن وفقا لكثير من المحللين محمد، يعني حقيقة هم يرون بأن هناك عدة عوامل أدت إلى تأجيل هذا الرد الإيراني. بداية تصعيد على حد وصف التصعيد الأمريكي، يعني بداية إعلان الرئيس الأمريكي عن مشروع فتح مضيق هرمز ثم التوقف عنه، بعد ذلك استهداف لموانئ ساحلية في الجنوب الإيراني ولسفن إيرانية. نضف إلى ذلك موضوع المهل، تعلم هنا المتحدث باسم الخارجية يقصد ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي عندما قال بأن على إيران أن ترد هذا اليوم عندما تحدث بالأمس. وبالتالي يرى كثير من المراقبين أن هذه التطورات وإعطاء المهل لإيران إذا ما كانت قد سلمته بالفعل، فأن إيران ستبدو بمظهر يعني الخانع للولايات المتحدة، وهو على ما يبدو ما لم ترد إيران أن يظهر. الأمر الآخر أيضا هو أن كثير من القناعات هنا في طهران ترى بأن التصريحات الأمريكية في معظمها تصب في إطار أو في سعي الولايات المتحدة للعب بأسعار سوق الطاقة وتخفيض الأسعار، مما يريح أو يريح الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو أن تأخير إيران يأتي في إطار سحب هذه الورقة من الولايات المتحدة، هذا وفقا لكثير من المراقبين هنا. الأمر الآخر أنه نحن وفقا لمصادرنا محمد كانت قد أكدت لنا بأن الورقة كانت اقتربت من الجهوزية قبل عدة أيام، يعني قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي عن موضوع فتح مضيق هرمز، كنا بانتظار أن يتم تسليم الورقة يعني في وقت قصير جدا، الاعتبار أنه كما قلنا مصادرنا أكدت بأنها وصلت إلى نهايتها. لكن على ما يبدو أن هذه التطورات هي التي أخرت إنتاج أو إخراج هذه الورقة وتسليمها للوسيط الباكستاني. لكن يعني بالنظر إلى التصريحات السياسية الإيرانية، لا شك أنه يبدو أن هناك الكثير من انعدام الثقة ويعني التشاؤم إن صح الوصف لدى القادة الإيرانيين من خلال هذه التصريحات. آخر تصريح كان لوزير الخارجية عباس عرقشي الذي قال بأن هذه التطورات الأخيرة في جنوب إيران واستهداف للسواحل الإيرانية تشير إلى يعني أن الولايات المتحدة غير جادة في المسار الدبلوماسي، ونحن يعني نطالبها بإثبات هذه الجدية للمضي قدما بالمسار السياسي الدبلوماسي، وأنه لا بد للمضي قدما في هذا الإطار أن تكون أن تقدم حسن النية وأن تحاول كسب ثقة الشعب الإيراني على حد وصف عباس عرقشي. في نفس الإطار أيضا هناك تصريحات من المستوى العسكري وهي بسقف مرتفع. قبل قليل الحرس الثوري الإيراني تصريحين متتاليين، التصريح الأول كان من القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، والتي قالت بأن يعني كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية جاهزة ومثبتة على أهداف أمريكية وعلى سفن أمريكية وهي بانتظار القرار الإيراني. الأمر الآخر أيضا بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت بأنه إذا ما قامت الولايات المتحدة مرة أخرى باستهداف السفن التجارية الإيرانية أو الناقلات النفط الإيرانية، فإن بحرية الحرس الثوري ستقوم باستهداف أهداف أمريكية في المنطقة واستهداف السفن الأمريكية أيضا في الخليج. وبالتالي نلاحظ أن يعني على الرغم من الإيرانيين يؤكدون مضيهم قدما في المسار الدبلوماسي، لكنهم يركزون على نقطتين، بأن أولا ليس لهم ثقة بالولايات المتحدة، الأمر الآخر بأن يدهم على الزناد وهم جاهزون لأي رد أو تصعيد عسكري أمريكي. لكن أيضا بخصوص الورقة محمد، إذا أردنا التطرق إلى يعني ماهية الورقة وفقا للمصادر وفقا للتصريحات وفقا لما يعني يذكر في وسائل الإعلام، نلاحظ بأنه على ما يبدو الإيرانيين ما زالوا متمسكين بالأطر العريضة لهالورقة الأولى التي سلمت في بداية المباحثات إلى إسلام أباد. ونقصد هنا أن إيران تركز في هذه المرحلة كما تقول على إيقاف الحرب وعلى جميع الجبهات وبحصولها على ضمانات دولية، وتريد يريد أيضا للولايات المتحدة أن ترفع الحصار عن موانئها، وهي ستقوم في المقابل بفتح مضيق هرمز. لكن الملف النووي كما هو واضح حتى الآن من كل التصريحات الإيرانية تريد إيران تأجيله إلى مرحلة لاحقة وليس في هذه المرحلة البداية، إيقاف الحرب ثم الانتقال إلى الملف النووي.
1: عامر لافي شكرا جزيلا لك من طهران. كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو أيار الجاري عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خارك الإيرانية. ليتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارك والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدره نتابع هذا التقرير.
2: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظرا لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيدا عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئيا، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: انضم إلينا من مونتانا مايكل موروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. مايكل موروي، ما الذي تقرأه في حديث الرئيس الأمريكي الأخير حول إيران وحول عملية التفاوض الجارية والتحفظ أيضا على التعليق على ما يجري، وكأن يعني الأمور في مرحلة حساسة؟
3: من دواعي سروري أن أكون معكم مع الضيوف الكرام والجمهور الكريم. نحن

0: وصلنا إلى مرحلة من المحتمل أننا سنصل إلى مرحلة ما بين كل من الولايات المتحدة وإيران يكون فيها المضيق مغلقا ويبقي التهديدات مستمرة. لابد لا ننسى أن هناك كابلات موجودة في هذه المنطقة وهذا الحصار قد يستمر لفترة من الزمن. هناك عدد من التقارير الاستخباراتية التي تم الحديث بشأنها بوسائل الإعلام وهناك حديث عن ربما استمرار لأربعة أشهر وهذه تعتبر مرحلة ومدة زمنية طويلة. لكن قد يكون هناك خيار آخر بالنسبة للولايات المتحدة أو إيران من خلال ربما التصعيد الذي قد يؤدي إلى كسر هذا الجمود وهذا الطريق المسدود. ربما قد يكون هناك استئناف للعمليات العسكرية من خلال الجنود الموجودين على الأرض، ربما قد يقومون بعمليات على الأرض لكسر هذه الحالة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى مرحلة من التفاوض فيما بعد، لكن لا يبدو أن هذا الأمر هو الذي يتجلى على الأرض حاليا.
1: إذا ما الذي يتجلى على الأرض؟ ما الذي تتوقعه فعليا لسيناريوهات الأيام المقبلة بالنظر إلى حديث الرئيس الأمريكي عن رغبة إيران فعليا في توقيع اتفاق وأن الولايات المتحدة تنتظر في وقت قريب جدا ردا من إيران؟
0: هذا سيكون عظيما لو كانت هذه المعلومات دقيقة، لست أدري إن كانت كذلك، لكن المؤشرات لأنه طالما أن الأمر يستغرق وقتا بالنسبة لإيران لترد وبالتالي الأمر هو ليس كذلك. لا أرى أن إيران تواقع لتوقيع اتفاق، هذه من الأمور التي تحدثنا بشأنها لأسابيع طويلة، وقبل ذلك كان هناك حديث بشأن الاتفاق النووي وهذا جرى لأشهر إن لم يكن سنوات. كلها مؤشرات تشي بأن إيران لا تريد أن تدخل باتفاق مع الولايات المتحدة من خلال النقاط الأربع عشرة التي تم تقديمها، لكن بالطبع قد تتغير الأمور وقد يأتينا الرد وقد يؤدي ذلك إلى إبرام اتفاق. لكن في الوقت الحالي هناك إرجاء في عملية الرد بدون أسباب وجيهة لذلك.
1: أذهب إلى طهران مع ضيفي مختار حداد والتعليق يعني على هذه الجملة الأخيرة، هل إيران تتعمد فعليا التأخر وإن التوقيع على اتفاق في هذا التوقيت ليس في مصلحتها؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء، في الحقيقة الموضوع ليس أن إيران لا تريد أن توقع اتفاقا، إيران كذلك تريد أن تنهي هذا الملف بأسرع ما يمكن، ولكن المشكلة هو في السلوك الأمريكي. يعني أمريكا بالتزامن مع هذه المساعي تقوم بشن هجمات على السفن الإيرانية، تقوم بخلق أزمات، وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكي ومساعيه من أجل يعني فرض نقاط للاستسلام على إيران هي التي تؤدي على أو تؤدي إلى موضوع عدم تقديم الرد سريعا على الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في نهاية المطاف كذلك يعني هذه حرب، إيران كذلك تريد إنهاء هذه الحرب بأسرع ما يمكن، التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى أي اتفاق، يعني اتفاق يكون فيه شروط أمريكية تعجيزية تعدي على خطوط إيران الحمراء، وهذا أمر واضح باعتقادي ووضحته إيران. فلذلك لا أعتقد يعني أن مثلا إيران متعمدة في موضوع التأخير على الرد مثلا لكي لا ترى الآن بأن هناك التوصل إلى عدم التوصل إلى اتفاق يكون مثلا في صالحها، لا. في نهاية المطاف قلت لكم إيران كذلك هي ترى نفسها كذلك معنية بأنه تنهي هذه الحرب بأسرع ما يمكن.
1: ابقى معي، أريد أن أشرك في الحديث عادل شديد الخبير بالشأن الإسرائيلي من الخليل في الجزئية الإسرائيلية، وهنا يعني يظهر على السطح سلوك بنيامين نتنياهو الذي من مصلحته أن يبقي الجبهات مشتعلة في هذا التوقيت. هل لدى إسرائيل خشية من رد إيراني قد يفضي إلى اتفاق؟

0: بالنظر إلى التصريحات الأمريكية المتفائلة في السياق.
1: تحياتي لك أستاذ محمد
0: أهلا وسهلا.
1: ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد هذا الخشي من إيران قائم، لا بل إن هنالك خشي أيضا لدى بنيامين نتنياهو والإسرائيليين من أن يقوم ترامب بعمل استدارة كبيرة بمواقفه وأن يذهب باتجاه تفاهم أو اتفاق بغض النظر تفاصيله مع إيران. لذلك تراهن إسرائيل على أن الدينامية الحالية للواقع يفرض على الرئيس ترامب يعني أن يستمر على الأقل إن لم يكن بالتصعيد العسكري أن لا يذهب باتجاه اتفاق، لطالما أنه يعني حتى اللحظة لا يوجد ما يشير أنه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب حققوا أي من أهدافهم نتيجة الحرب الحالية. وهذا هو الواقع الذي يريده من يمين نتنياهو، يعني بمسار العلاقة الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية لا خيار أمام بنيامين نتنياهو سوى إبقاء أجواء الشحن والتوتر والصدام ما بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة. هذه هي مصلحة إسرائيل، ولكن أيضا هنالك الكثير من الأسباب الداخلية في إسرائيل وخاصة قرب الانتخابات. يعني لم يبقى أقل من 6 شهور للانتخابات الإسرائيلية، وبنيامين نتنياهو راهن على أن تكون الحرب الحالية هي التي ستنقذ، هي التي يعني كما يقال في إسرائيل ستغسل يعني عار 7 أكتوبر عنه وستسقط القضايا وستحسن مكانة نتنياهو والليكود بالمجتمع وبالرأي العام الإسرائيلي. اليوم النتيجة عكسية تماما، كل استطلاعات الرأي التي أجريت بنهاية الأسبوع الماضي أشارت ليس فقط لتدني شعبية بنيامين نتنياهو، أشارت إلى تدني الليكود وأن حزب الليكود أيضا ذاهب باتجاه يعني تفكك أو خروج مجموعة مش أقل من 40% منه. هذا الواقع كل خلفياته مرتبطة بالسابع من أكتوبر الذي يسمى بإسرائيل بالمخدال الجدول، يعني بالإخفاق والفشل التاريخي وما تبعه. يعني بمعنى أنه نتنياهو لا يمكن له أن يستقيم في هكذا وضع إلا باستمرار التصعيد. طبعا الساحة المفضلة للتصعيد هي إيران، لأنه وجود الولايات المتحدة ثم الساحات الأخرى، وخاصة أنه لا يمكن فصل الساحة اللبنانية عن الساحة الإيرانية. لذلك هذا الواقع الجديد الذي يعني وصلت إليه حالة المواجهة مع إيران تصب في مصلحة بنيامين نتنياهو باتجاه استمرار الشحن، باتجاه إما الإبقاء خيار التصعيد العسكري قائم أو على الأقل عدم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران لأسباب كثيرة لا يمكن أن تلتقي مع مصالح إسرائيل، أهمها دور الإيراني بالمنطقة بإقرار أمريكي، ثم إجبار إسرائيل على الالتزام بأي اتفاق كان ما بين إيران والولايات المتحدة. وهذا لا تريده لا إسرائيل ولا بنيامين نتنياهو ولا أي مسؤول في إسرائيل.
0: طيب بقى معي مختار حداد، إذن ما الذي يؤخر فعليا الرد الإيراني؟ وهل من عوامل يعني بعد إطلاق مشروع الحرية مثلا والمناوشات التي جرت في هرمز، هل من عوامل سواء سياسية أو حتى ميدانية فرضت تغييرا على طبيعة الرد الإيراني أو حتى جهوزيته؟
2: من ناحية يعني الداخل الإيراني، هناك إيران يعني لديها السياسات في مجال التفاوض، وعلى أساس ذلك هي تقوم بالرد على الجانب الأمريكي، ولا أعتقد هناك يوجد أصلا مشكلة في هذا المجال. المشكلة يعود إلى السلوك الأمريكي، يعني السلوك الأمريكي هو الذي يؤدي إلى التأخير في الرد الإيراني. أولا الضغوطات الأمريكية، الضغوطات الأمريكية إيران ترى تأتي في إطار فرض الإملاءات والشروط التعجيزية، خاصة يعني ما يتحدث به الرئيس الأمريكي من أطر زمنية ومهل زمنية. هذا إيران ترى بأن نفسها غير معنية بأن تحدد نفسها في هذه الأطر الزمنية. من ناحية أخرى الإجراءات الأمريكية في المنطقة في مضيق هرمز، يعني الهجمات على السفن الإيرانية والمواجهات يعني مع الجانب الأمريكي، يعني هذه الإجراءات كذلك تؤثر على الموقف الإيراني. يعني اليوم هناك نرى مناوشات أو إجراءات يعني من الجانب الأمريكي، ولكن هذا شح حصل خلال اليوم يعني الأيام الماضية، ممكن أن يحصل خلال الأيام القادمة. ما دام هناك يعني يوجد مثل هذا السلوك

0: الأمريكي باعتقاد هذا يؤثر على الموقف الإيراني وفي إرسال الرد. يعني أنا أعتقد حتى ممكن الرد يكون جاهزا الآن، ولكن إيران ترى بأنه إرسال الرد في ظل مثل هذا السلوك الأمريكي هو لن يأتي بنتيجة، وأمريكا يعني واضحة تريد من خلال هذه الإجراءات من خلال هذه الضغوطات أن تؤثر على الموقف الإيراني.
1: مايكل موراي، أذهب إليك في السؤال. يعني قبل قليل كنت أقرأ للينزي جراهام وهو يتحدث عن مشروع الحرية بلس، طبعا وهو من المحرضين على ضرورة عودة العمل العسكري أو الضغط العسكري، باستمرار أيضا الضغط الاقتصادي على إيران. هل تتوقع أيضا من واقع خبراتك العسكرية أن تستمر هذه العمليات متزامنة سواء مع العملية التفاوضية أو مع الحصار البحري، أم أن يعني كل ذلك قد يكون مؤجلا لنتيجة ما، نتيجة الحصار الاقتصادي أو نتيجة التفاوض ثم الانتقال إلى عمل عسكري أوسع؟
2: أعتقد أن هذا يعتبر خيار يفكر به الرئيس الأمريكي إذا لم يكن هناك أي اختراق دبلوماسي ينهي الحرب، يفتح المضيق ويتم من خلال هذا التفاوض التعامل مع الملف النووي. فالأمر إما سيؤدي إلى المراوحة، وربما قد تواصل الولايات المتحدة حصارها وتواصل إيران كذلك حصارها على المضيق، فإن هذا سيؤدي إلى تصعيد كبير. لقد رأينا الولايات المتحدة وإيران يستعدان لما قد يحدث إذا ما انهارت عملية التفاوض وإذا ما عاد البلدان إلى عملية قتالية مكتملة الأركان تتضمن كذلك الجزء الجوي وغيرها من العمليات الأخرى. والوضع حاليا هو وضع قوي من حيث الاستعدادات العسكرية واستئناف الضربات، وكذلك ننظر إلى التسليح كذلك الذي يجري. لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث ربما في إطار وجود آثار كبيرة على النظام نفسه، لكن استئناف الضربات طالما أننا سمعنا أن هناك مخزون قد نضب مقارنة بما كان عليه من حيث عدد الصواريخ الباليستية الموجودة لدى الإيرانيين، لكن هناك احتمالية أن إيران سترد عسكريا جويا وستتحرك، وهذه التحركات ستكون بالطبع ضد الولايات المتحدة وأصولها العسكرية الموجودة بالمنطقة ودول أخرى قامت إيران باستهدافها وبنجاح في الأيام الماضية. وهذا الأمر سيؤدي إلى تعزيز الوضع سلبيا، وكما يدرك جمهوركم بشكل جيد الأمر لا يؤثر فقط على إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مما يؤثر على كل دولة على حدة في المنطقة بشكل مباشر وكل دولة عالميا من الناحية الاقتصادية. هناك بعض الدول بالشرق الأدنى التي بدأت تنضب لديها موارد الطاقة وتتراجع مخزوناتها، وبالتالي هذا يؤثر سلبا، وبالتالي هناك دفع بالتفاوض ولا يتم الانتظار. إذا ما كانت إيران تحب ولا تحب الولايات المتحدة، إيران لا تحب ولا تثق بالولايات المتحدة، ولكن ليس بإمكاننا أن نبقي العالم رهينة ومنوط بكل الأطراف. هنا الوصول إلى حل لا يفاقم الإشكالية الحالية. في نهاية المطاف سيكون هناك مرحلة يقرر فيها العالم التحرك إن شاء الحرب ستندلع أم لا، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالطاقة وإنما كذلك القدرة على تزويد السكان بالغذاء المطلوب، وكذلك يؤثر على عملية الإنتاج بسبب تباطؤ وصول الأسمدة إلى هذه الدول. إذن لابد من التركيز على الآثار التي قد تنجم عن كل ذلك عالميا.
1: طيب، من هذه الآثار ومن الدول الشرقية كما ذكرت نتحدث عن الصين والتي يزورها الرئيس الأمريكي قريبا. هل حتى الآن ما زالت هذه الزيارة مؤثرة في مسار الحرب؟ لأن الحديث سابقا كما تعلم كان يقال أن الرئيس يود أن يصل إلى اتفاق قبل الذهاب إلى إيران. هذه الوضعية الحالية تسمح بهذه الزيارة؟

0: أن تمر الزيارة في ظل الوضع الراهن دون إشكالات؟
1: هذا ممكن طبعا، بإمكان إيران أن تعود بمقترح يقود إلى عملية التفاوض لمرحلة 30 يوما، وربما قد يؤدي إلى حل الإشكالية على الأقل بشكل مؤقت ومن ثم بشكل دائم، لكن الأمر بيد النظام الإيراني. لديهم مقترح من 14 نقطة. المسألة ليست إما أن تأخذوا الأمر أو تتركوه، لا، الأمر مفتوح للتفاوض. الولايات المتحدة ستدفع بالصين لخفض دعمها لإيران، لا أعتقد أنهم سينجحون بذلك، لكن من باعث القلق الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي أن الصين تزود إيران بمعلومات استخباراتية بما في ذلك استخدام الأقمار الصناعية لمعرفة المواقع الخاصة بالأصول البحرية الأمريكية، وهناك أمور أخرى تتعلق بالتعرفة الجمركية وأثر ذلك على البلدين، والرئيس الأمريكي ربما قد يزيل بعض هذه الرسوم المفروضة أو التعرفة الجمركية المفروضة إذا ما كان هناك أو لما سألنا هناك تعاون من قبل الصينيين فيما يخص الملف الإيراني. وبالتالي هذا النزاع ويؤثر على الجميع. 15% من مصادر الطاقة تأتي من إيران لصالح الصين، وإيران تبيع 90% من مواردها إلى الصين.
0: عادي شديد، أيضا مما يعني ظهر في الإعلام الإسرائيلي قبل يعني ساعات، إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزير الدفاع كان يتحدث عن بنيامين نتنياهو وعن خطورة ما قد يقوم به بنيامين نتنياهو بالنظر لاستطلاعات الرأي كلما اقترب موعد الانتخابات، وإنه متأكد تماما بأنه لن يترك الحال على ما هو عليه حتى لو بقيت كما استمعت إليه لو بقيت يعني 5 أيام، ربما قد يلجأ إلى حرب كبيرة من أجل تغيير هذا الواقع. يعني هذا يدفعنا للسؤال، إلى أي مدى هنالك شعور إسرائيلي بضرورة أن ينتهي يعني أن تنتهي حالة اللا سلم واللا حرب بشروط إسرائيلية؟ هل ما زال هنالك تعويل أن تنتهي هذه الحالة بالشروط الإسرائيلية التي أطلقتها؟
2: يعني أولا أستاذ محمد، هنالك شعور واسع في إسرائيل أنه إسرائيل ما بين الإخفاق والهزيمة في كل هذه الحروب بدءا من 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا، وهذا يشكل يعني تناقض كبير مع الخطاب والسردية التي تبناها بنيامين نتنياهو طيلة هذه الفترة حول انتصارات وتغيير المنطقة، وأنه إسرائيل أصبحت دولة عظمى وأصبحت شريكة للولايات المتحدة في هندسة يعني أمور عالمية ودولية، وأنه في واقع جيوسياسي جديد بالمنطقة، وأن اليد الإسرائيلية والبصمات الإسرائيلية هي الحاضرة بكل هذه التفاصيل. ليتفاجأ الإسرائيلي لأن الأمور بالواقع مختلفة تماما، لا بل أن الواقع الإسرائيلي والأمن الفرد الإسرائيلي كما الأمن الجماعي الإسرائيلي أسوأ بكثير مما كانت عليه الأمور، سواء قبل 28 شباط حين بدأت الحرب على إيران، أو بعد الثاني قبل 2 آذار حين دخل حزب الله على الخط، أو حتى قبل 7 أكتوبر. هذا الواقع كله جعل بنيامين نتنياهو في موقف ضعيف جدا، يضاف إلى الحالة المعقدة التي يوجد بها بنيامين نتنياهو سواء بسبب مسؤوليته عن 7 أكتوبر أو القضايا الأخرى التي يعني يلاحق بها. والمتغير الجديد أنه اليوم داخل حزب الليكود، وأعتقد أنه هذا الموضوع الأخطر، أنه اليوم داخل حزب الليكود، هذا حزب الليكود اللي استطاع بنيامين نتنياهو بالعقدين الماضيين أن يحول من حزب إلى قبيلة مغمضة العينين أمام نتنياهو ليفعل ما يشاء وهم بصيم حوله، بدأت تصدر أصوات تحمل نتنياهو مسؤولية ما يسمى بالتمزق داخل المجتمع الإسرائيلي وهذه الانقسامات الخطيرة. هذا تحول سلبي جدا بالنسبة لبنيامين نتنياهو، بالنسبة للليكود، بالنسبة للائتلاف اليميني الفاشل الذي يقاد من قبل بنيامين نتنياهو منذ فترة. لذلك إذا ما شعر نتنياهو وهذه المجموعة أن وضع

0: أرواحهم في خطر لن يترددوا باتجاه افتعال حروب مهما كان الثمن، وهذا ليس بالجديد. يعني إسرائيل كدولة وصفها كيسنجر قبل 50 عام أنه لا يوجد لها سياسات خارجية، وكل سياساتها الخارجية تجاه العرب والفلسطينيين أغلبها مرتبط ومتصل ويكون انعكاس لواقع داخلي. بالتالي الواقع اليوم، أنا في المداخلة الأولى قبل دقائق تطرقت إلى الوضع الداخلي وتأثيره. يعني في الموضوع الإيراني هنالك اطمئنانا إسرائيليا، أنه على الأقل نتنياهو أقنع ترامب بآخر حديث قبل أيام أنه بدون استلام الولايات المتحدة لكل المادة اليورانيوم المخصب فوق 60% لا يمكن التوصل إلى اتفاق. هذه النقطة كفيلة بإفشال الموضوع. الإيراني بالنسبة له هذا الموضوع خط أحمر، وترامب ألزم نفسه مرارا حين أصر على هذا الشرط، بالتالي يبقى هذا العنوان المغذى من قبل نتنياهو يبقى عامل تفجير الموضوع، ولكن هذا لا يحل المشكلة بالنسبة لبنيامين نتنياهو. لو لم تكن هنالك انتخابات إسرائيلية بالأفق كان من الممكن أن تكون الخيارات أخرى، ولكن لطالما هذه الحملة على نتنياهو ويشعر بهذا الضعف، والسبب هو إخفاقه، يعني الشارع الإسرائيلي لا يطالب بوقف الحروب إنما يطالب باستمرارها، يعني أكثر من ثلثي المجتمع الإسرائيلي مع الحرب على لبنان مع قناعتهم أنها لن تحقق ذلك الانتصار الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو وكاتس وسمير وكل هذه المجموعة، ولكن على الأقل يتم توجيه ضربات لحزب الله وإضعافه عسكريا وبشريا وتدمير بنيته التحتية وما شابه. بمعنى أنه حتى المجتمع اليهودي اليوم في إسرائيل لم يعد كما كان سابقا، اليوم يقلد قياداته أنه الحرب من أجل الحرب، من أجل التدمير، من أجل القتل، ليس من أجل تحقيق أهداف. وتحديدا بعد أن وصلت المنظومة في إسرائيل برمتها أنه ما تقوم به إسرائيل كفيل بإحداث القتل والتدمير والتهجير، لكنه لم يعد قادر على تحقيق الأهداف المرتبطة ببقاء إسرائيل قوية بالمنطقة. اليوم الجمعة قبل يومين كل الدراسات التي صدرت والمقالات تحدثت أنه إسرائيل ذهبت باتجاه لبنان، ليس فقط للقضاء على حزب الله وبنيته العسكرية والهرمية والقيادية، إنما على تفتيت وتحطيم بيئته المجتمعية. النتيجة أنه السلوك الإسرائيلي من جهة، هذا التدمير العنجهي الذي يسمى اليوم في إسرائيل نسخ ما يحدث في غزة ولصقه هناك في لبنان، أدى إلى انعدام أي خيار أمام بيئة حزب الله، وبالتالي لم يجدوا سوى الالتحام ودعم حزب الله. وبالمقابل أيضا أداء حزب الله الذي فاجأ بيئته وفاجأ الجميع أدى أيضا إلى تعميق وتمتين هذا العلاقة التكاملية ما بين الحزب، بمعنى أن نتيجة الحرب الإسرائيلية أتت
1: طيب.
0: أيضا بالنتيجة العكسية التي وعد بها بنيامين نتنياهو بإحداث تغييرا داخليا ما في داخل لبنان.
1: طيب يعني ربما تابعت أيضا حديث الموساد وتقديرات الموساد إلى أن العودة إلى الحرب ربما ستسرع في تدهور النظام الإيراني وصولا إلى إسقاطه. يعني كيف تتعارض مع تقديرات السي اي اي مثلا عن صمود اسرائيل، صمود ايران، امكانيه ان تصمد ايران لاربعه شهور اخرى؟ وهذا يدفعنا للسؤال عن دقه تقديرات الموساد بالنظر الى التقديرات التي انطلقت منها الحرب اصلا.
0: يعني اولا ثبت انه كل تقديرات الموساد كانت مبنيه على اتصالات ومكالمات مع مجموعة إيرانية والأغلبية الساحقة إن لم تكن جميعها من المعارضة، والذين يعني تبين وفق النقاش العبري كانوا يعطون الإسرائيليين المعلومة التي يريد الإسرائيلي سماعها وليس تلك المعلومة التي تشرح الواقع الإيراني كما هو. بالتالي حين التقى بنيامين نتنياهو مع الرئيس ترامب بال11 من شباط يعني قبل الحرب بأسبوعين، وطلب من دافيد بارنيع رئيس الموساد أن يقدم عرض لترامب حول 100 ساعة الأولى للحرب، تم إقناع ترامب أنه بال100 ساعة الأولى سيتم إنهاء النظام في دور للقوة الكردية، في دور للمعارضة الإيرانية الداخلية، في قيام سلاح الجو وطائرات الهليكوبتر ومسيرات وآلاف المسيرات باستهداف آلاف الحواجز للبسيج داخل لبنان وداخل إيران، وبالتالي الوصول إلى الواقع الذي يريد ترامب، أنه نظاما جديدا في إيران بعد القضاء على المستوى الأول والثاني والثالث بالقيادة الإيرانية الدينية والسياسية والعسكريين، لم يتحقق أي من هذا. ومع ذلك بقي الموساد يحاول أن يفرض على الأمريكان وعلى المخابرات الأمريكية كونه يدعي أنه الأكثر اطلاعا وفهما ومعرفة ببنية إيران الداخلية، بنية النظام، علاقة النظام. بمعنى أنه اليوم لو لم يكن ترامب لما كانت يعني لما كان الاعتماد الأمريكي على الأمن والمخابرات الإسرائيلية بهذه الدرجة، ولكن نتنياهو أقنع ترامب أن الموساد هو الجهة الأمنية الوحيدة بالعالم الذي يفهم إيران جيدا. وأكثر ما أقنع ترامب بهذا الموضوع هو مجموعة من العمليات الخاصة والاغتيالات التي قام بها الموساد في إيران بنجاح، ثم عمليات البيجر في لبنان قبل عام ونصف. ونتنياهو أقنع ترامب بذلك اللقاء أنه هنالك مجموعة من المفاجآت الجاهزة لدى الموساد ليفاجئ إيران ونظامها ويفاجئ العالم. بالتالي ترامب صدق كل ذلك. اليوم ترامب لا يمكن له أن يقول أنه ضحك عليه من قبل الموساد ومن قبل بنيامين نتنياهو، لأنه يتهم هناك في الولايات المتحدة أنه ذهب
1: نعم
0: إلى حرب دون التخطيط الشامل ودون وجود لا خطة للحرب ولا خطة الخروج
1: شكرا.
0: من الحرب، وذهب فقط بناء على ضغط وتأثير إسرائيلي. هذا الواقع
1: شكرا
0: الذي يرتاح له بنيامين نتنياهو، رغم أنه هو الذي
1: شكرا جزيلا
0: ورد ترامب إلى أن ترامب لن يعترف أنه الورقة
1: شكرا
0: بسبب إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك ولضيوفنا جميعا. في لبنان إذا رصد مراسلنا إيهاب العقدي رصد أثار الدمار الذي لحق بالمباني والمبنى تحديدا الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة السكسكية جنوبية البلاد، وقال إنها دمرت منزلا كان يؤوي ثلاث عائلات نازحة في بلدة جبشيت.
2: ثلاث عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. ثلاث عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل. والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: في لبنان أيضا ما يزال مئات ألاف النازحين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب محرومين من العودة إلى منازلهم رغم وقف إطلاق النار بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوبية لبنان.
3: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية، في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
4: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو يلدن يعني؟ شو يلدن؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
3: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمد.
5: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا هدوها فرد مرة.
3: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار، فالحرب مستمرة في الجنوب متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
6: محرومة من خي ومن بي، بيبعتوا إخلاء للضيعة، بضل بيلي بشغل فوق. بارح ضربوا حدنا، تغري ببعت لبي ولخي. أنا الخوف، خسر أختي كانت فوق طلع خيي نزل. بس أنا ما فيي.
3: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صماد، الجزيرة، بيروت.
1: إعلان القيادة المركزية الأمريكية استمرار فرض الحصار البحري على إيران بشكل كامل وإعادة توجيه عشرات السفن لتغيير مسارها بالتزامن مع ما كشفته وسائل إعلام غربية عن تعاون عسكري روسي إيراني ولكن عبر بحر قزوين للالتفاف على الحصار الأمريكي. نتابعه في هذا العرض مع الزميلة مياد عبدو.
7: أهلا بكم مشاهدينا. إذن في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز بعد المناوشات الحربية الأخيرة في محيط المضيق بين البحرية الأمريكية من جهة والجيش الإيراني من جهة أخرى. بالتزامن أظهرت صور أقمار صناعية وجود أثار لبقعة نفطية قرب جزيرة خارك الإيرانية امتدت لمساحة داخل مياه الخليج، مما يضفي على هذه الحادثة في محيطها البحري أهمية تتخطى نطاقها الجغرافي المباشر. كل هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن. وأيضا مع الزميل عبد القادر عراضة على شاشة تفاعلية الذي يضعنا في صورة كيف يبدو المشهد على الخريطة في ظل الحديث حتى الآن عن مناوشات بين الطرفين.
8: نعم، وحديث عن سجال في البحر إن صح القول بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تقول نحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ الخطط في حال ما إذا فشل أي اتفاق مع إيران، لكن حينما ننظر إلى الخريطة لعل البارز هو هذه الاستهدافات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تؤكد بأن قطاعاتها العسكرية لا زالت موجودة على مستوى بحر العرب. تحدثت عن 3 مدمرات تحديدا، كنا تابعنا خلال اليومين الماضيين اتهامات باستهداف هذه المدمرات من قبل إيران، ولكن أيضا كان حديث عن استهدافات لعدد من السفن الإيرانية على مستوى مضيق هرمز. لو ذهبنا إلى هذه الأرقام التي نقلتها القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تغيير مسار نحو 57 سفينة منذ بدء الحصار البحري، تتحدث عن منع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران في إطار الحصار البحري، وكنا تابعنا الخبر الذي تعلق خلال أيام سابقة بتقليص إيران لإنتاجها النفطي، ولكن أيضا حديثها عن تعطيل ل3 سفن. وحينما نقول تعطيل 3 سفن نستحضر سفينة توسكا التي كانت استهدفت في البداية، لكن القيادة المركزية نشرت هذا الفيديو والذي يظهر عملية استهداف لسفينتين فارغتين لنقل الغاز ضخمتين لنقل النفط الإيراني، وقالت بأن هاتين السفينتين كانت تحاولان التنقل أو الانتقال نحو الموانئ الإيرانية. هذا الاستهداف على مستوى هذه السفن يأتي أيضا بينما اتجهت الأنظار إلى مكان آخر، إلى جزيرة خارك، وحينما نتحدث عن جزيرة خارك نحن نتحدث عن عصب اقتصادي بالنسبة لإيران. كان حديث عن وجود لبقعة نفطية تشكلت في المناطق الغربية من هذه الجزيرة، وبالنسبة لما تنقلته وكالات الأنباء المختلفة أسوشيتد بريس عن شركة استخبارات بحرية تتحدث عن نحو بقعة نفطية تغطي نحو 71 كيلومتر مربع، أما رويترز فتقول بأن مساحة هذه البقعة تقريبا 45 كيلومتر مربع. وبالنسبة للمواقف المعلنة، غرينبيس أو خبيرة في غرينبيس تقول بأن هذه البقعة مشتتة ولا يرجح وصولها إلى اليابسة، لكن لافت الموقف الإيراني، ممثل بوشهر في البرلمان الإيراني يقول بأن البقعة تعود إلى الزيوت ومخلفات مياه الاتزان الخاصة بناقلة أوروبية، وليس كما تدعي بعض الوكالات على أنه مخزونات النفط الإيرانية التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى البحر. سأختم بالحديث عن خبر أيضا نقلته وهو لافت، يتعلق بما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين من أن إيران أيضا تحصل على مستلزمات المسيرات، مسيراتها من روسيا، وذلك عبر مسار آخر. نحن نتحدث عن هذا المسار عبر بحر قزوين، وذلك تجنبا لمضيق هرمز الذي هو الآن يتعرض إلى حصار بحري. إذن هذه المعطيات كلها، حصار السفن واستهداف السفن. نذكر أيضا بأن إيران كانت قد أعلنت عن عملية احتجاز لإحدى السفن واقتادتها إلى السواحل الإيرانية، ولكن أيضا يأتي بينما هناك حشود عسكرية على مستوى المنطقة وتصريحات إيرانية وأمريكية طبعا متضادة
7: وسجال كما ذكرت أيضا عبر هذا المضيق. شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، عندما نتحدث عن ما جرى من مناوشات وصفت بالخفيفة مقارنة بالعمل العسكري المعتاد الذي يتخوف منه الجميع، كيف ترى هذا المشهد من حيث اختبار ما يمكن أن يحدث في المضيق؟
9: هو فعلا اختبار لجدية الطرفين، جدية القوات الإيرانية بإغلاق المضيق واستعدادها للذهاب بعيدا في مسألة تنفيذ تهديدها بإطلاق النار وفتح النار على أي سفينة أو قطعة عسكرية حربية تعبر دون التنسيق مع إيران. هذه الجدية تم اختبارها من قبل الأمريكيين الذين أيضا أصروا أن يختبروا يعني أن يمروا عبر المضيق مستعملين القوة ليروا إذا ما فعلا الإيرانيون سيستعملون القوة ضدهم وكيف سيردون عليهم، وهذا ما حصل. هناك مدمرتين عبرتا أو اقتربتا من المضيق وتم استهدافهما من قبل البحرية الإيرانية من خلال الزوارق والصواريخ، تم الرد من قبل المدمرات الأمريكية. نحن نتحدث هنا في كل هذا يعني في كل هذا السيناريو عن ما رشح من أنباء وقرارات وأعلانات، لا توجد يعني مصادر دقيقة لما حصل، إنما ما أعلنته القيادة المركزية أن المدمرتين فعلا تعرضوا لإطلاق نار صواريخ وزوارق، وردت ودمرت زوارق إيرانية ودمرت صواريخ أو قواعد صواريخ إيرانية. فإذا حصل الاشتباك، الطرفين أعلنوا جديتهما في الوصول يعني أو إذا صح التعبير الرقص على حافة الهاوية. هذا المصطلح يمكن إسقاطه الآن فيما يحصل في هرمز، الرقص على حافة الهاوية، إنما الطرفان بقيا دون تحت سقف الهدنة وبقيا تحت سقف وقف إطلاق النار، حافظا على وقف إطلاق النار بشكل صريح. الرئيس ترامب أعلن ذلك والإيرانيون التزموا بذلك.
7: هذه نقطة مهمة.
9: نعم.
7: في حال أنه لم يتم الاتفاق على صيغة ما لاتفاق بين الطرفين في هذه المدة بانتظار الرد الإيراني بطبيعة الحال، ما الذي يمكن أن تصل الأمور إليه من حيث التصعيد العسكري خاصة في هذه المنطقة؟
9: تماما كما تفضلت سيدة ميادة، الآن النقطة الحاسمة التي ستحدث تحولا في مسار العمليات أو إطلاق العمليات العسكرية أو إنهائها هي الرد الإيراني على الورقة أو العرض الأمريكي الأخير. نحن الآن في هذه اللحظة هناك ورقة أمريكية يعني وهي بحد ذاتها هي رد على ورقة إيرانية. الآن ننتظر الرد الإيراني، إذا كان الرد الإيراني إيجابياً وحصل اتفاق. طبعا كل حالة التماس سيتم تفكيكها تباعا بالحصار والإغلاق وكل هذه المعضلات. أما إذا كان الرد الإيراني سلبيا فالطرفان جاهزان لمتابعة الحرب، وخاصة الولايات المتحدة التي هي تبادر، هي بادرت في الحرب، وهي التي تهدد بأنها ستعود إلى الحرب من أجل إخضاع إيران.
7: سيكون ذلك إذا
9: تحديدا سيكون الأمر في محيط مضيق هرمز تماما. نحن هنا يعني البحرية الأمريكية، إذا شرحنا قليلا على الخريطة، البحرية الأمريكية موجودة في هذه المنطقة في محيط بحر العرب في هذه المنطقة، وتحاول أن تقترب من المضيق. المدمرات الأمريكية يحصل هنا، يحصل الاشتباك. طبعا المدمرات في هذه الحالة، يعني لابد من ذكر أمر مهم، أن المدمرات الأمريكية أيضا ربما سعت إلى تنفيذ عملية استطلاع بالنار للنقاط، يعني للمراكز الإيرانية التي تتحرك منها الزوارق وتطلق منها الصواريخ في محيط الجزر ومحيط المضيق. لابد أن هناك عملية استطلاع بالنار. فإذا البحرية الأمريكية هنا إذا ما تقرر يعني إذا ما فشلت الدبلوماسية وقرر الرئيس ترامب العودة إلى الحرب، مع أنه هذا الأمر برأيي حتى الآن يعني ليس مستحيلا، هو وارد ولكن مستبعد، لأن الواضح من تمسك الطرفين بسقف الهدنة أن الطرفان لا يريدان العودة إلى الحرب بهذا الشكل يعني البسيط. فإذا هناك اتجاهان لعودة العمليات العسكرية. هناك اتجاه يقضي بتنفيذ ضربات جوية على إيران من خلال طبعا حاملات الطائرات الموجودة في هذه المنطقة في بحر العرب والمحيط الهندي، حاملات الطائرات وكل المدمرات ستقوم بتنفيذ ضربات طبعا إلى الداخل الإيراني، إلى أهداف تم تطويرها، بالإضافة إلى أهداف الطاقة كما يتم الحديث عن هذا الموضوع.
7: انتقلنا أيضا إلى تطور آخر يرتبط بما رصد من بقعة نفطية في قبالة خارك، وتحديدا في الجزء الغربي من جزيرة خارك. هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية أن يكون ذلك نتيجة عمل عسكري؟ هناك أنباء كثيرة، هناك الحديث عن أن البقعة تتراوح بين 45 كيلومتر مربع إلى 70 كيلومتر مربع.
9: نعم تماما، هذه البقعة يعني هذه جزيرة خارك،
7: لدينا الصور إذن هنا.
9: صحيح تماما، هذه البقعة التي تم رصدها من قبل الأقمار الصناعية تقع جنوب جزيرة خارك، وهي كما ذكرت بمساحة أعتقد تصل إلى حد 50 كيلومتر مربع، ولكن حتى الآن غير معروف مصدر هذه البقعة. كما تفضلت، إذا ما كان هناك احتمال أن تكون ناتجة عن ضربات عسكرية، وفي الحقيقة لم تتعرض جزيرة خارك يعني هنا لم تتعرض جزيرة خارك إلى ضربات عسكرية منذ شهر 3 يعني شهر أذار الماضي، حيث حصلت ضربة أمريكية على هذه الجزيرة. نعم حصلت ضربات أمريكية على جزيرة خارك هنا في هذه المنطقة، ولكن الضربات الأمريكية ركزت ووفقا للمعلومات الإيرانية والأمريكية على مراكز عسكرية ومواقع عسكرية، 60 موقعا عسكريا على ما أعتقد في ذلك الوقت، ولكن هذا الأمر حصل في شهر أذار الماضي. أما الآن يعني ومنذ فترة بعيدة لم تحصل ضربات على جزيرة خارك، وبالتالي ظهور هذه البقعة لا أعتقد أنه يعود إلى نتيجة تسرب ناتج عن ضربات عسكرية. الإيرانيون قالوا أن هذا الأمر ناتج عن تسربات من سفن تخلت عن مواد معينة.
7: نعم.
9: بكل الأحوال هناك طبعا هناك شيء ما موجود، هناك تسرب موجود، ولكن هذه البقعة هي مشكلة بيئية بطبيعة الحال، إنما هي بعيدة عن سواحل الخليج مسافة 200 كيلومتر عن أقرب ساحل، يعني لا أعتقد أنها تشكل بشكل أو بآخر خطرا ما.
7: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
1: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكذلك للتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة CNN الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. أشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران.

0: لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية، لكن واشنطن شددت موقفها لاحقا. في آخر التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وسقط شهيد آخر و13 مصابا في غارة على بلدة يبدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة إثر انفجار مسيرة أطلقها حزب الله. بدوره قال الحزب أنه نفذ عمليات استهداف لتجمعات وجنود إسرائيليين جنوبية لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما ناصر الحسيني. نبدأ معك في قراءة تصريحات الرئيس الأمريكي لمجمل وسائل الإعلام.
1: نعم، ولم يتحدث كثيرا هذا اليوم الرئيس الأمريكي، وواحدة من التصريحات أو تصريحين يعطياني فكرة على أن الكثير يحدث الآن وراء الستار في الجهود الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي لأول مرة نسمعه يقول إنه لا يريد أن يعلق ولا يريد أن يتحدث أو يعطي رأيه في ما يتم الآن من محادثات مع الجانب الإيراني، ثم تحدث أثناء النهار في واشنطن بالتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، وقال أو كشف أن الإيرانيين حسب قوله يرغبون حقا كما قال في التوصل إلى اتفاق، وهذا كله يأتي وسط حالة انتظار وترقب حقيقة في واشنطن. هناك خطة كما كشفت نيويورك بوست الأمريكية، وهي صحيفة مقربة من دوائر البيت الأبيض. هذه الصحيفة كشفت بأن الأمريكيين أعطوا ورقة أو نوع من الاقتراح بهدف التوصل لاتفاق مع الإيرانيين، وينص حسب تلك المصادر المقربة من البيت الأبيض والصحيفة، ينص على أن تقدم الولايات المتحدة نوع من التشجيع إن صح التعبير هنا للمضي قدما. إذن الولايات المتحدة بموجب هذه التسريبات تعطي أو تتراجع عن العقوبات ضد إيران أو عن بعضها، وفي المقابل يطلب من إيران أن تتحرك باتجاه مضيق هرمز وتفتح ذلك المضيق وتنتهي الأزمة حسب التصور الأمريكي لهذه المصادر، ثم بعدها تعلن إيران وتتخلى عن قدرتها النووية وعن ذلك اليورانيوم المخصب. لدينا أيضا تسريبات هذه المرة من إسرائيل، وتؤكد أن نتنياهو تحدث إذن إلى الرئيس الأمريكي، وحسب الصحف الإسرائيلية الرئيس الأمريكي تعهد الإسرائيليين بأنه لن يتخلى عن ذلك الخط الأحمر أو المطلوب الأساسي، وهو الصناعة النووية الإيرانية والتخلي عن اليورانيوم المخصب. إذن نحن في عالم من التسريبات في انتظار رد فعل أو حديث من الرئيس الأمريكي في أي وقت، يمكن في أي لحظة من الآن يمكن أن يعلق الرئيس الأمريكي بشأن هذا الرد الأمريكي الذي ما زال ينتظره الأمريكيون منذ الخميس ثم الجمعة. أعلن ماركو روبيو وزير الخارجية الجمعة، مفروض أمس كان هناك رد لكن لم يأتي. واضح جدا أن هناك جهودا دبلوماسية، هناك مباحثات كما نتصور الآن لا يريد الرئيس الأمريكي أن يعلق عليها، وهذا يعني شيء واحدا على الأقل في الأجواء السياسية الأمريكية، أن هناك ما يكفي من تقدم ربما أو من تفاصيل يجب الحديث عنها، والوسطاء يذهبون ويعودون بالرسائل كي يصل الرئيس الأمريكي ليقول للأمريكيين على الأقل بأنه لا يريد التعقيب ولا يريد التعليق في هذا اليوم. هذا يعني أن هناك أملا ما واتفاقا ما في الطريق، ولكن ربما يعني أيضا أن هناك صعوبة في الاتفاق، وأن الأطراف جد متفرقة في مواقفها، وبالتالي المزيد من الجهد الدبلوماسي. على كل حال يعتقد على نطاق واسع الآن في واشنطن أن انتظار الرد الأمريكي الرد الإيراني معذرة، وهذا الصمت اليوم في وهذا هدوء في واشنطن ومن البيت الأبيض الذي لا يحدد جدول زمني على الإيرانيين ولا يضغط على الإيرانيين، إنما هي بادرة أمريكية كما يفهم هنا لإعطاء الدبلوماسية بعض الوقت وإعطائها فرصتها قبل أن يعود الأمريكيون إلى مواقف متشددة في حال كما قال الرئيس الأمريكي دائما لم يقبل الإيرانيون الصفقة، فإن العودة إذن للعمل الخشن ممكنة.
0: ناصر حسين من واشنطن، شكرا جزيلا لك. عامر لافي في طهران، إذن هل تقرأ الصورة على هذه الشاكلة في طهران أيضا؟ ليست هنالك ضغوطات أمريكية بالنسبة سرعة الرد.

0: الإيراني.
1: محمد، الخارجية الإيرانية وتحديدا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال أن نحن لا نلقي بالا للضغوطات الأمريكية أو المهل التي يعطونها أو الأجال الزمنية، نحن نقوم بعملنا ونقوم الآن بدراسة الورقة الأمريكية وسنرد عليها عندما تنتهي. هذا ما قالته الخارجية الإيرانية، وبالتالي هذا هو منهجها على ما يبدو والذي أكدت عليه في أكثر من مناسبة. لكن طبعا يعني بالنسبة لتأخر الرد الإيراني، هناك كثير من المراقبين يعني تحدثوا في هذا الأمر ووجدوا أن هناك عدة عوامل هي التي أثرت على تأخر الرد الإيراني، من أهمها التطورات الأخيرة. حقيقة يعني محمد، نعلم فجأة الرئيس الأمريكي أعلن أن هناك لديه مشروع لفتح مضيق هرمز، ثم بدأت المناوشات عند الحدود الجنوبية الإيرانية واستهداف السفن الإيرانية وبعض المناطق الساحلية في جنوب إيران، ثم أيضا تصريحات إيرانية تمهل إيران ساعات معينة وأوقات معينة للرد. كل هذه العوامل المجتمعة يقول كثير من المراقبين بأنها أدت إلى تأخير الرد الإيراني، حتى إيران لا تريد أن تظهر بمظهر الذي يطيع والذي يخضع للولايات المتحدة. الأمر الآخر أيضا، يقول المراقبون بأن كثير من التصريحات الإيرانية تهدف لتحصيل يعني مكاسب من خلال هذه التصريحات، سواء باللعب بأسعار النفط والطاقة التي تضغط على الولايات المتحدة وتؤثر عليها، وأيضا هناك بعض التصريحات يقولون بأنها بهدف الضغط على إيران، وخصوصا تلك التصريحات التي تحدثت عن اقتراب التوافق وأن هناك نقاط معينة تم التوافق عليها وما إلى ذلك. ثم تخرج الخارجية الإيرانية التي تقول لا شيء من هذا صحيح، وبالتالي بهذا التأخير يقول كثير من المراقبين أن إيران تسحب هذه الورقة من الولايات المتحدة. لكن إيران تؤكد بأنها مستمرة ومهتمة بالمسار الدبلوماسي وتريد أن تنهي هذه الأزمة وهذه الحرب بالطرق الدبلوماسية، لكنها تلقي الكرة في الملعب الأمريكي في هذا الإطار عندما تتهم الولايات المتحدة بعدم الجدية. وآخر تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بالتحديد قال بأن يعني كل ما قامت به الولايات المتحدة مؤخرا من استهداف يعني السفن الإيرانية والسواحل الإيرانية هي يعني تقودنا إلى أن الولايات المتحدة غير جادة في المسار الدبلوماسي وفقا لعراقشي، ويقول بأن عليها أن تثبت ذلك وتثبت حسن نيتها. لأننا يعني تعلم هناك جملة يكررها كثيرا الإيرانيون، الساسة الإيرانيون، وهو أنه عدم الثقة منبثق من التجارب المريرة مع الولايات المتحدة كما يقولون، خصوصا الولايات المتحدة كما يقولون طعنت إيران مرتين، ويقصدون طبعا حرب حزيران الماضية التي كانت أصلا يعني وقعت أثناء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأيضا هذه الحرب التي بدأت أثناء مفاوضات كانت جارية مع الولايات المتحدة. في نفس الإطار وعلى الرغم من الحديث الإيرانيين عن تمسكهم بالمسار الدبلوماسي، إلا أن أيضا التصريحات مرتفعة السقف من المستوى العسكري ما زالت هي الأخرى مستمرة في محاولة للتوازن كما يقول كثير من المراقبين. آخر هذه التصريحات كانت من الحرس الثوري الإيراني، تحديدا قوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني التي قالت بأن الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية موضوعة الآن وفق لإحداثياتها وجاهزة للإطلاق نحو أهداف أمريكية في المنطقة ونحو سفن أمريكية بانتظار القرار الإيراني الرسمي إذا ما كان هناك عودة للتصعيد.
0: شكرا جزيلا لك عامر لافي مراسل الجزيرة من طهران. كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو أيار الجاري عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خارك الإيرانية. للتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارك والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدره، نتابع هذا التقرير.
2: من الفضاء بدت كندبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا. فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظراً لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيداً عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئياً، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
0: معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. أبدأ معك ماركو مسعد في السؤال عن الموقف الأمريكي الآن، هل تشعر تغييرا بالنظر إلى تصريحات الرئيس الأمريكي التي لم يتطرق فيها إلى مهل زمنية واستمرار الرد الإيراني؟
3: أولاً تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. هو أصلاً دونالد ترامب مدد هذه المهلة أو مدد هذه الهدنة واستبدل هذه المهلة الزمنية أو السقف الزمني بورقة إيرانية موحدة، فما دال دونالد ترامب متمسك بهذه هذا المطلب من الموقف الإيراني ويقول بأننا نحن مستعدون للتفاوض، ولكن يريد أن يتفاوض وفقاً للرؤية الأمريكية، والرؤية الأمريكية بكل تأكيد تريد أن تضغط على النظام الإيراني بأكبر شكل ممكن حتى تتمكن من الوصول لأهدافها بأقصر الطرق تكلفة وسياسية واقتصادية. هذه هي الرؤية الأمريكية، وفي اعتقاد الرئيس دونالد ترامب وطبقا يعني الإعلام الأمريكي وما يتحدث عنه بأن الرئيس دونالد ترامب بكل تأكيد سوف يذهب لمقابلة الرئيس الصيني الأسبوع القادم، والبعض يستبعد أن ممكن يكون هناك عمل أو العودة للعمل العسكري، ولكن دعنا أقول بأن الرئيس دونالد ترامب ما قبل الحصار البحري كان ليس لديه كثيرا من الوقت، ولكن بعد هذا الحصار البحري وبعد كل هذه العقوبات الاقتصادية التي أعلن عنها سكوت بيسنت ودير الخزانة الأمريكي، فدونالد ترامب يقول دعنا ننتظر، دعنا نعطي الوقت أهميته أو نفتح الفرصة أمام الوقت حتى نلقن النظام الإيراني، دعنا نقول ضربات اقتصادية كبيرة وتكون غير مكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الرؤية الأمريكية، ولكن هذا لا يعني بأن باب التفاوض تم إغلاقه، ولكن بالعكس هذا كل ما يحدث من دونالد ترامب باستخدام أدوات غير عسكريه وعسكريه، يدعو بان الرئيس دونالد ترامب بالفعل يريد التفاوض، ولكن يعني دعنا نقول يريد الضغط بشكل كبير على النظام الايراني. النظام الايراني يقول نحن مستعدون لامتصاص هذه الضربات الاقتصاديه، ولكن بعد حربين وكل هذه العقوبات الاقتصاديه وهذا الحصار البحري، بكل تاكيد دونالد ترامب لديه من الممكن يكون لديه رؤيه بان النظام الايراني يا اما ترنح او على الاقل يعني يغير في تصرفاته، وهذا ما رايناه من تاخر الرد الايراني بسبب ان هناك انقسام بكل تاكيد.
0: اشرت الى زياره الصين، الى اي مدى يعني هنالك تعويل على ان تشكل هذه الزياره تحولا في مسار التفاوض؟ مع بقاء الحصار يبدو ان الزياره ستتم وفق هذه الظروف. هل تقرأ من الطرفين تعويلاً أو انتظاراً لمواقف تتشكل بعد زيارة الصين؟
3: يعني دعنا نقول بأن هناك أصلاً ملفات في العلاقات الأمريكية الصينية. الرئيس دونالد ترامب يذهب لبكين بملفات عديدة تخللها الملف التجارة والتعريفات الجمركية. الصين بكل تأكيد لديها أيضاً ملفات مختلفة، ولكن دعنا نقول بأن بكل تأكيد سوف يتم الحديث عن الصين، سوف يتم الحديث عن إيران، وبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت بشكل كبير على الصين حتى تضغط على حليفتها القوية وهي إيران، ولكن في حتى ذلك الوقت لم نشهد مثل هكذا يعني ضغط صيني حقيقي. لماذا؟ لأن الصين أصلا تتأثر بهذا الحصار البحري، لا تمر سفنها ولا تمر مصادر الطاقة التي تأتيها من إيران، وبكل تأكيد يؤثر ذلك على الاقتصاد، والاقتصاد بالنسبة للصين هو المحرك الأول في العلاقات الدولية. ولكن الرئيس دونالد ترامب أيضا يقول بأن إذا لم تنجح هذه الوساطة فمن الممكن العودة للحرب، من الممكن العودة للعمليات العسكرية المحدودة التي من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي وقوي على النظام الايراني، سواء ضرب منشآت نفط او سواء ضرب مرتكزات النظام. هو يريد ان يركز على ما يمتلكه النظام من ادوات قوه حتى يتم دعنا نقول تمرير هذه التنازلات. ولكن انا اقول بان الرئيس دونالد ترامب يعول على الدور الصيني. لماذا؟ لان من الممكن ان يكون مخرجا للنظام الايراني، لان النظام الايراني يجد صعوبه في التنازل للموقف الامريكي، ويقول نحن لن نتنازل ضد الاحتلال او ضد الدوله الامريكيه، ولكن من الممكن ان يكون هناك تفاهمات ما بين النظام الايراني والدوله الصينيه، ويتم يعني ارسال رسائل في الداخل بانهم فقط تنازلوا وفقا لتفاهمات مع حليفهم القوي وهو الصين. هذا ما يعول عليه دونالد ترامب، ولكن حتى الان الصين تحاول اللعب او تحاول الحفاظ على مصالحها من كلا الطرفين، ولكن في اعتقادي الموقف الامريكي او الاجنده الامريكيه التي يذهب بها دونالد ترامب ثقيله، ولديها والصين لديها بكل تاكيد اسباب تدفعها للتعامل مع دونالد ترامب بالشكل الذي يليق بكل
0: طيب.
3: تاكيد.
0: مختار حداد في طهران، بالإضافة إلى موقف الصين هنالك أيضا تصريحات من الرئيس الروسي بشأن اليورانيوم المخصب، مع التذكير بالموقف الأمريكي المتشدد في هذا السياق. وعليه يعني هل فيما تدرسه إيران ويؤخر ردها إلى الآن انتظار لبعض المواقف الصينية أو الروسية؟
4: لكم وللمشاهدين الكرام، لا أعتقد أن إيران تربط ذلك بتلك المواقف، لأن مواقف هؤلاء واضحة، يعني مواقف داعمة لإيران. وفي الحقيقة باعتقادي يعني الصين كذلك هي تعاني من سلوك النظام الأمريكي، سواء في موضوع تايوان، في موضوع يعني حتى الحصار على الموانئ الإيرانية. تعرفون الصين يعني اعتقد تستورد بين 15 إلى 20% من طاقتها ونفطها من إيران، وهذا حتما سيؤثر على يعني ما يتم بحثه بين يعني رئيس النظام الأمريكي وكذلك يعني الرئيس الصيني. بالنسبة لروسيا كذلك، روسيا تعاني من هذا السلوك الأمريكي. يعني روسيا اقترحت أصلا أساسا قبل أيام على الرئيس الأمريكي بأنه هناك نحن نلعب دورا في هذا المجال، وهو الذي رفضه. وإيران يعني مبدئيا لم ترفض أساسا يعني مثلا وساطة روسية أو يكون دور لروسيا في هذا المجال، ولكن المشكلة هو في النظام الأمريكي الذي يظن بأنه ما زال من خلال مثل هذه الإجراءات فرض الضغوط على إيران يستطيع أن ينتزع شيئا من إيران تحت عنوان الاستسلام. ولا أعتقد أن إيران ستستسلم أمام هذا النظام الأمريكي أو تتراجع، كما أن مواقف تلك الدول يعني الصين وروسيا هي مواقف داعمة. وعلى سبيل المثال يعني حتما هناك في الاجتماع القادم لمجلس الأمن الذي سيبحث المشروع الأمريكي هؤلاء سيستخدموا مرة أخرى حق النقض الفيتو، وهذا يأتي في ظل يعني زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين.
0: التقديرات الأمريكية مختار حداد تتحدث عن إمكانية صمود إيران تحت هذا الحصار 4 أشهر أخرى. هذا يدفعنا للسؤال، إن كانت إيران أيضا تتجهز إلى هذه أو تفكر في أن حصارا قد يستمر شهورا أخرى، وخلال هذه الشهور إمكانية أن يستثمر ذلك الوضع الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية أخرى.
4: هو يعني اعتقد ايران تستطيع الصمود يعني فترات اطول من ذلك، لانه ايران اولا 47 عاما وتكيفت مع هذا النوع من العقوبات. هناك ايران لديها حدود بريه طويله، حدود بحريه كذلك في شمال ايران وموانئ، هي تستطيع ان تلتف احيانا على هذا الحصار في الموانئ في جنوب ايران. يعني هناك مثلا على سبيل المثال كان هناك كل فتره مثلا يتحرك قطار من الصين باتجاه إيران، تعرفون يعني هناك عبر سكة الحديد إيران والصين موصولتان ببعض، ولكن الآن هذا أصبح كل 3 أيام أو كل 4 أيام تتحرك القطارات والعملية التجارية بين إيران والصين تتم عبر هذا يعني هذه السكك الحديدية. وهناك توجد العديد من الأمثلة، يعني إيران قلت لكم لديها تجارة عبر هذه الحدود البرية، وهي حدود برية طويلة جداً. فلذلك يعني 4 أشهر هذا تقدير أمريكي، ولكن في نهاية المطاف لا، باعتقاد إيران تستطيع الصمود أكثر. أما من ناحية الضربة العسكرية من جانب يعني النظام الولايات المتحدة، هذا وارد. يعني حتى هناك الآن إيران لديها توقع، هي أصلا أساسا ما زالت أمريكا تستخدم موضوع المفاوضات لكي تجهز نفسها عسكريا، وهذا واضح من خلال التحركات العسكرية في المنطقة أو تنسيقها مع الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي هو أصلا أساسا يسعى من أجل إشعال الحرب مرة أخرى بتعاون مع الولايات المتحدة وبعض الجهات الأخرى.
0: أذهب إلى سليمان بشارات في نابلس. وعلى ذكر التقديرات، كنا نتابع أيضا يعني تقديرا من الموساد والحديث عن ضرورة استغلال هذا الظرف وتوجيه ضربات عسكرية، الظرف الحصار وكذلك الأوضاع الاقتصادية والتواجد بهذه القطعة العسكرية في المنطقة، توجيه ضربة عسكرية قد يؤدي إلى ترنح النظام الإيراني. إلى أي مدى ما زالت يعني إسرائيل تعول على تقديرات الموساد في إقناع الولايات المتحدة في مسارات وفي قناعات إسرائيل بالنسبة لسير المعركة؟
5: تحياتي سيد محمد ولضيفيك وللمشاهدين. كل التعويل الإسرائيلي هو على مبدأ القوة، وعلى العكس تماما إسرائيل هي تخشى من أن تفقد قدرة القوة على التأثير المباشرة في هذه الحرب، بمعنى إن كان هناك قناعة أمريكية في استمرارية أن يكون هناك الحصار والأدوات التقليدية في المواجهة مع إيران أو إخضاع إيران من خلال هذه الأدوات، هي ترى أن إيران ربما تستطيع أن تتكيف مع كل هذه الأدوات التقليدية، وإنما حالة القوة أو مقاربة القوة هي المقاربة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على إيران بأمرين اثنين أو من خلال مسارين اثنين، المسار الأول على النظام بشكل مباشر، والمسار الثاني في تحريك الشارع الإيراني. وحتى هذه اللحظة هناك قناعة إسرائيلية من أن التعويل على الشارع الإيراني وعلى المجتمع الإيراني يمكن أن تلعب دورا أساسيا في عملية المساعدة في تسريع عملية انهيار النظام الإيراني. ولذلك ترى إسرائيل إلى جانب الذهاب إلى الحصار وإلى استنزاف حالة الصمود الإيراني، يمكن أن يكون هناك الذهاب إلى تنفيذ ضربات عسكرية. لكن في ذات الإطار واضح جدا أن إسرائيل يبدو أنها ما زالت محتكمة إلى القرار الأمريكي بهذا الاتجاه، ودليل ذلك التواصل المستمر ما بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، والتعهدات الأمريكية من قبل دونالد ترامب لبنيامين نتنياهو من أن الخطوط الحمراء الإسرائيلية المتمثلة على أقل تقدير في الحد الأدنى في البرنامج النووي الإيراني ما زالت حاضرة في الذهنية وفي العقلية الأمريكية في هذه المفاوضات. وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة على الرغم من إيمانها المطلق بمبدأ القوى، لكنها أيضا لا تستطيع أن تفعل هذا الخيار ما لم يكن هناك موافقة أمريكية. هذا بالاتجاه الأول. بالاتجاه الثاني، إسرائيل تخشى بشكل كبير جدا أن يحدث هناك تحولات حقيقية وفعلية على أن يكون هناك مفاعيل إضافية تدخل على خط الوساطة وعلى المصالح الأمريكية فيما يتعلق بالمسار الإيراني. ودليل ذلك أن إسرائيل تتابع بشكل كبير جدا مسألة أن يكون هناك تأثير من الحلفاء في المنطقة، بالتحديد الحليف السعودي والقطري، والمباحثات التي جرت خلال الفترة الماضية مع الإدارة الأمريكية، من أن يكون هناك نوعا من الضغوط أو نوعا من الإسناد للخيار الدبلوماسي على حساب الخيار العسكري، وبالتالي إسرائيل تفقد فاعليتها وقدرتها على إقناع الإدارة الأمريكية بالعودة مرة أخرى إلى المواجهة العسكرية. كل هذا جزء من الحسابات الإسرائيلية وجزء من المخاوف الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل يبدو أنها الآن الخيار الوحيد لديها هو انتظار ما ستؤول إليه هذه المفاوضات، وكيف يمكن أن يكون هناك بعد ذلك استثمار لأي من نتائجها بما يمكن أن يحقق الأهداف الإسرائيلية، كان ذلك بعودة مباشرة إلى العمل العسكري أو ربما الاستثمار بالمسارات السياسية إن استطاع ذلك.
0: كيف يدير بنيامين نتنياهو حالة الانتظار هذه بالنظر إلى العمليات المستمرة في مناطق أخرى؟
5: هذه نقطة بالغة الأهمية، وربما هو بنيامين نتنياهو يستفيد من حالة الانتظار على الجبهة الإيرانية في محاولة استثمار الوقت فيما يتعلق بما يجري في لبنان بالتحديد. وفيما يتعلق بهذا الإطار، هو بنيامين نتنياهو يحاول بشكل كبير جدا أن يتعامل بمقاربة الحصول على النتائج السريعة أو على الثمار السريعة في لبنان. ودليل ذلك أنه عندما يتحدث بنيامين نتنياهو ويضع محددين أساسيين فيما يتعلق بالمفاوضات مع لبنان، ترسيم الحدود وتفكيك سلاح حزب الله، وهذه النقاط الأساسية التي ستكون على جدول اللقاء في نهاية الأسبوع الجاري في واشنطن مع لبنان، هذا يعني أن إسرائيل تحاول أن تستبق أي نتائج مستقبلية فيما يتعلق بإيران في فرض واقع جديد يمكنها أن تبقى على أرضية صلبة فيما يتعلق بالجبهات الأخرى. وذات الإطار، عندما يتم تحريك ملف قطاع غزة من خلال مينيدوف، والحديث عن إمكانية أن يكون هناك اتصالات فيما يتعلق بسلاح المقاومة الفلسطينية أو خيار العودة مرة أخرى إلى التصعيد على الجبهة مع قطاع غزة، كل ذلك هو جزء من عملية إدارة الملفات إسرائيليا انتظارا إلى ما ستؤول إليه كل هذه النتائج على الجبهة الإيرانية. إسرائيل أنا باعتقادي يبدو أنها هي فتحت كل هذه الملفات، لكنها لم تستطع حتى هذه اللحظة إغلاقها، وهذا ربما هو ضمن النقاش في الداخل الإسرائيلي، إن كانت هذه التقديرات إيجابية إسرائيليا أم أنها تقديرات سلبية، وأن إسرائيل لم تستطع أن تحسم ولن تستطيع أن تحسم، وبالتالي إسرائيل ربما ستبقى ضمن عملية المراوحة ما بين كل هذه الجبهات انتظارا بما ستؤول إليه كامل الجهود الأمريكية في نهاية المطاف، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي رأس الحربة السياسية والدبلوماسية التي تنتظر إسرائيل نتائجها على مدار هذه المراحل المتبقية.
0: ماركو مسعد، في المقابل، إلى أي مدى الولايات المتحدة ما زالت تعول على رأي من إسرائيل، أم أن مؤشرات أخرى وعوامل أخرى فاعلة في المنطقة بدأت تشكل خيارات الولايات المتحدة بحد ذاتها؟
3: الرئيس دونالد ترامب تحدث عن هذا الموضوع وقال بنحن نقوم بما نمكن أن نقوم به لحماية المصالح الأمريكية، وبكل تأكيد المصالح الأمريكية تضمن المصالح الإسرائيلية، ولكن في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية الآن تحاول أن ترتكز على المعلومات الاستخباراتية من هذه من الجيش الأمريكي ومن المخابرات الأمريكية بشكل كبير، حتى يتمكن الرئيس الأمريكي من اتخاذ أكثر قرار من ممكن أن يحافظ على المصالح الأمريكية. بكل تأكيد المصالح الأمريكية تضمن المصالح الإسرائيلية، ولكن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يحاول الوصول إلى هذه الأهداف وفقا للرؤية الأمريكية. الرؤية الأمريكية تضمن كثيرا من الملفات، تحدث عن ملف النووي الإيراني، ملف بكل تأكيد ملف مضيق هرمز، وأيضا الملف الصواريخ الفلسطيني والميليشيات، هذه الملفات المعتادة التي أتحدث عنها دونالد ترامب أصلا قبل بداية هذه الحرب وفي جولات مسقط وجنيف. بكل تأكيد هناك تعامل استخباراتي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولكن في اعتقادي القرار الأخير بالنسبة لدونالد ترامب سواء الاستكمال لهذه الحرب أو يعني تغيير نمط الحرب، سواء العودة للعمل العسكري أو الاعتماد على هذه الأدوات الغير عسكرية، يكون قرارا أمريكيا بالتشاور مع اسرائيل، ولكن القرار يكون يعود الى الرئيس دونالد ترامب. وتحدث ايضا ماركو روبيو وزير الخارجيه عن هذا وقال بان الرئيس دونالد ترامب يحاول ان يخدم مصالح الشعب الامريكي والشعب الامريكي فقط. فكل هذه التضمينات والتصريحات التي تاتي من الاداره الامريكيه تحاول ان تقول نحن ناخذ قرارنا من فقط من يعني اجهزه الدوله الامريكيه، ولا نعتمد بشكل كبير، وان اعتمدنا عن اسرائيل في معلومات استخباراتيه هذا لا

0: يعني باننا نشارك القرار؟ القرار فقط يعود الرئيس دونالد ترامب بصفته رئيس الولايات المتحده الامريكيه. هذه هي الرؤيه الامريكيه الان، ولكن في اعتقادي ان تم ترك المساله لاسرائيل لكان بنيامين نتنياهو كان عادل العمل العسكري بشكل سريع وبشكل موسع حتى يسقط النظام. هناك اختلاف اصلا في الاهداف ما بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، وان ترك الرئيس دونالد
1: طيب
0: ترامب الباب او دعنا نقول اعطى الضوء الاخضر لاسرائيل لكان قد قام بعمل مختلف تماما عما يقوم به دونالد ترامب اليوم.
1: مختار حداد، هل هنالك تقديرات إيرانية أن إسرائيل ما زالت فاعلة في هذا الملف، وهل هنالك خشية من أن تقوم بإجراء أحادي في حالة الركود التي تعيشها المفاوضات الآن؟
2: نعم، يعني هناك الكيان الصهيوني ما زال يريد يعني الدخول في مواجهة مع إيران، وواضح يعني حتى هناك توجد لدى إيران معلومات بأنه الكيان الصهيوني أخذ يعني ضوءا أخضرا في هذا المجال، ولكن يعني هو بانتظار يعني التأييد النهائي من جانب الولايات المتحدة. وأساسا هناك هذه التطورات أثبتت شيئا مهما، أن رئيس الولايات المتحدة يعني هو جعل من شعار أمريكا أولا إسرائيل أولا، ودخل في هذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل العبثية، وهو ما زال يعني على نفس النهج. على سبيل المثال في المفاوضات التي تمت في إسلامباد كان هناك أحد أعضاء الوفد الأمريكي، واعتقد كان كوشنر، يعني على تواصل مستمر مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني. فلذلك هذا يشير بأنه ما زالت هناك الإدارة الأمريكية هي تعمل وفق هذه الرؤى الصهيونية، ورأينا يعني في المرحلة الأولى هذه الرؤى الصهيونية أوصلت الرئيس الأمريكي إلى هذا المأزق، وما زالت هناك يعني المساعي الصهيونية تصب في هذا المجال. في نهاية المطاف إيران ترى يعني نفسها معنية بأن تبقى على جهوزيتها، بالرغم من أنه يقال أن الحرب انتهت في اليوم 39، ولكن إيران ترى نحن اليوم في اليوم 71 من الحرب، يعني إيران تكون جاهزة لأي إجراء لأي مواجهة عسكرية. يعني لا مثلا تقول إيران بأنه نحن الآن في حالة مفاوضات ونتراجع ومثلا نخفف الاستعدادات العسكرية، بل تبقي الاستعدادات العسكرية في أعلى مستوياتها، وهذا واضح من خلال يعني أي التحركات الأمريكية الأخيرة. يعني سرعان ما قامت أمريكا بتحركات عسكرية في منطقة مضيق هرمز، إيران ردت عليها بسرعة وبقوة.
1: شكرا جزيلا لك مختار حداد، وأشكر أيضا ضيفي ماركو مسعد وسليمان بشارات، شكرا لكم جميعا. في لبنان رصد مراسلنا إيهاب العقدي أثار الدمار التي لحقت بالمباني التي استهدفت بغارة إسرائيلية في بلدة السكسكية جنوبية البلاد، وقال إنها دمرت منازل كانت تؤوي 3 عائلات نازحة من بلدة جبشيت.
3: 3 عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. 3 عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل، والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: نبقى إذن في لبنان، وما يزال مئات آلاف النازحين من الضاحية الجنوبية ومناطق

0: الجنوب محرومين من العودة إلى منازلهم رغم وقف إطلاق النار، وذلك بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان. وبين خيام النزوح ومراكز الإيواء يعيش كثير من هؤلاء في بيروت أوضاعا إنسانية صعبة.
1: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية، في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
2: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو هي الهدنة يعني؟ شو هي الهدنة؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
1: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمد.
3: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا يهدوها فرد مرة.
1: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار، فالحرب مستمرة في الجنوب متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
4: محرومة من خي ومن بي، بيبعتوا إخلاء للضيعة، بضل بيلي بشغل فوق. بارح ضربوا حدنا، تغري ببعت لبي ولخي. أنا الخوف، مثلا أختي كانت فوق طلع خيي من زر. بس أنا ما في.
1: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صماد، الجزيرة، بيروت.
0: الآن إلى هذه النافذة التحليلية مع نشوان حسين بتسليط الضوء على تاريخ الملف النووي الإيراني وكذلك المآلات والمحددات لهذا الملف في سياق التفاوض بين واشنطن وإيران.
5: مرحبا بكم في هذه النافذة التحليلية. في قلب هذه الحرب يقف الملف النووي الإيراني كعقدة بدأت منها الذرائع وإليها تعود شروط النهاية، ليتحول إلى سؤال حول المسافة التي تفصل بين الحق في امتلاك المعرفة والخوف من امتلاك القدرة. فماذا بقي من البرنامج النووي الإيراني اليوم؟ وماذا تريد واشنطن أن تنتزع منه؟ وماذا تقبل طهران أن تقيده من دون أن ترى في ذلك مساسا بسيادتها أو أمنها؟ وكيف انتقل الملف النووي من كونه عقدة تفاوض مزمنة إلى عنوان مركزي للحرب؟ وكيف غيرت هذه الحرب وجه البنية النووية الإيرانية وسقف المطالب الأمريكية؟ وما محددات البحث في حدود التخصيب ومصير المخزون وآليات التفتيش؟ وأخيرا، هل يستطيع اتفاق جديد أن يعالج أزمة الثقة بين واشنطن وطهران، أم أن النووي سيبقى عنوانا لكل هدنة ومبررا لكل تصعيد؟ للمسألة النووية الإيرانية أكثر من زاوية منها، تخصيب اليورانيوم والمخزون الحقيقي لليورانيوم المخصب فعليا فضلا عن مستقبل التعاطي الإيراني والدولي مع الاستخدام الإيراني للطاقة النووية. بجانب التخصيب، يتضمن مقترح الاتفاق المطروح حاليا تعليق إيران لأنشطة التخصيب لمدة تريد واشنطن أن تكون 20 عاما، بينما تقترح إيران أن تمتد فقط 5 سنوات. ينص الاقتراح على تمديد التجميد إذا وقع أي خرق إيراني بشأن التخصيب. بدأت إيران تخصيب اليورانيوم أول مرة عام 2006 مؤكدة سلمية البرنامج، وبعد سنوات قليلة وصلت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 5%، وسجلت تقارير الوكالة الدولية ارتفاعا في ذلك المخزون منخفض التخصيب الذي يمكن طهران من إنتاج الكهرباء. لكن الاستخدامات المختلفة للطاقة النووية السلمية لا تتوقف عند هذا الحد. في عام 2010 تحديدا أعلنت إيران بدء رفع نسبة التخصيب إلى 20% لإنتاج وقود لمفاعل أبحاث، لكنها نسبة أثارت المخاوف باعتبارها مؤشرا على قطع الجزء الأصعب من مشوار الوصول إلى نسبة التخصيب المتيحة للاستخدام العسكري، وهي 90%. سرعان ما بدأت مفاوضات البرنامج النووي التي قادت لاتفاق 2015 بين إيران والغرب، والذي خفض سقف التخصيب إلى نسبة 3.6%. بعد انهيار الاتفاق بسبب خروج إدارة ترامب الأولى منه عام 2018، أخذت إيران ترفع نسب التخصيب حتى وصلت لاحقا إلى 60%، القريبة جدا من حد الاستخدام العسكري. هذا يقودنا إلى مسألة المخزون المخصب لدى إيران، حيث تتحدث الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. هذه الكمية استهدفت الولايات المتحدة في حربها على إيران بجولتيها صيف العام الماضي وخلال الحرب الأخيرة. هذا المخزون المخصب عقدة مهمة في التجاذب بين طهران وواشنطن، فبينما يتحدث البيت الأبيض عن أولوية إخراج هذه الكمية من إيران واعتبار نقلها للولايات المتحدة أحد الخيارات المطروحة، يرى المسؤولون الإيرانيون أن نقل اليورانيوم المخصب من أراضيهم ليس خيارا مطروحا باعتباره مقدسا كالأرض نفسها. هناك سيناريو ثالث للتعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب بخلاف نقله للولايات المتحدة أو بقائه بإيران، وهو أن ينقل إلى بلد ثالث. فقد حدث هذا ضمن اتفاق 2015، حيث استقبلت روسيا نحو 11 طنا من اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب. هذا السيناريو مطروح الآن من جانب كل من روسيا والصين إذا قبلت واشنطن وطهران. أخيرا، ماذا عن مستقبل البرنامج النووي الإيراني؟ موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي بشأن المقترح المطروح حاليا أن إيران ستلتزم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وهو أمر طالما أكدت إيران على قبوله. كما يتحدث بند عن عدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض والالتزام بنظام تفتيش يتضمن جولات مفاجئة لمفتشي الأمم المتحدة. إيرانيا، ووفق مقترح الإطار الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه، هناك رفض لتفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت. بين الحرب الحالية وحرب 12 يوما التي شنتها إسرائيل على إيران وانتهت بضربة أمريكية للمفاعلات الإيرانية، الزميل صهيب العصاي يطلعنا على تأثير العمليات العسكرية على البنية النووية الإيرانية على الشاشة التفاعلية.
6: صحيح. نشوى، نتحدث عن أكثر الملفات تعقيدا حقيقة، ولكن هناك صور أقمار صناعية وهناك معلومات تشير إلى تحركات إيرانية في هذا الشأن. بداية، دعونا نأخذ نظرة عامة على ما يمكننا معرفته عن هذه المنشآت الموجودة في إيران. بدرجة أساسية، المنشآت التي يجري الحديث عنها خلال الفترة الماضية هي المنشآت الموجودة في هذه النقاط الثلاث. نتحدث عن المنشآت الموجودة في أصفهان، المنشآت النووية الموجودة في أصفهان والتي يتم الحديث عنها بكثرة، والتي تعرضت لمجموعة من الضربات خلال الفترة الماضية. أيضا مفاعل نتنز، أحد أهم المفاعلات النووية، وكان

0: قد تعرض أيضا لمجموعة من الهجمات قبل حتى حرب العام الماضي، حرب 12 يوما، بالإضافة إلى مفاعل فوردو أيضا. في هذه الحرب أو الحرب التي انتهت عمليا، حرب 40 يوما، تم التركيز كثيرا على مفاعل بوشهر، وكانت هناك محاولات لضرب المفاعل أو محيط المفاعل، رغم التحذير الإيراني من أن هذا المفاعل إذا ما تم ضربه، هذه المنشأة منشأة حساسة للغاية لقربها من المياه الخليجية وإمكانية تأثر الدول المجاورة أو المشاطئة للمياه الخليجية. لكن دعونا نذهب إلى صور أقمار صناعية تظهر بعض الفروقات وتشير إلى بعض التفاصيل المتعلقة بنطنز وفوردو على وجه التحديد. إذا ما ذهبنا إلى نطنز نشاهد هذه الصورة بين 23 من يناير من العام الماضي، أي بعد 10 أيام من حرب 12 يوما، وبين 26 من فبراير من هذا العام، أي قبل يومين من بدء هذه الحرب. نلاحظ هذه الزاوية التي تشير إلى تعديلات أو ترميمات أحدثها الجانب الإيراني على مفاعل نطنز. نلاحظ التدمير في هذه الزاوية ونلاحظ الترميم في هذه الزاوية لنفس النقطة. بمعنى أو بآخر، كان هناك محاولات إيرانية على ما يبدو لإعادة ترميم هذه المنشآت وإعادة العمل عليها. في صورة أخرى لمفاعل فوردو، هو يمكن القول أنه أحد أكثر المفاعلات تحصينا، لأننا نتحدث عن مفاعل تحت الأرض ضرب بصواريخ جي بي يو. هذه الصورة أو هذه النقطة التي تشير لفتحات نتيجة الصواريخ التي تم إطلاقها، 3 فتحات عند هذه النقطة وثلاث فتحات عند هذه النقطة. الصورة من 25 من يناير الماضي، أي يمكن القول اليوم الأخير للحرب الماضي، حرب 12 يوما، ولكن في الوقت نفسه نلاحظ في النقطة نفسها الترميم أو الردم الذي حصل لهاتين النقطتين في 3 مارس. صور الأقمار الصناعية في 3 مارس، أي بعد 3 أيام من الحرب، حرب 40 يوما. هذا يشير إلى محاولات إيرانية أيضا لردم الفتحات التي أحدثتها الصواريخ الأمريكية، وهذا أمر أشار له الإيرانيون سابقا في أكثر من مناسبة، أن كميات من اليورانيوم المخصب عالي التخصيب بأكثر من 60% مطمورة تحت الأرض في مفاعل فوردو ولا يمكن الوصول إليها، وهذا هو الأمر الشائك فيما يتعلق بهذا الأمر، أمر اليورانيوم المخصب وأين هو موجود وكيف يمكن الوصول إليه. وبالتالي نحن نتحدث بشكل عام عن النقاط الأساسية 3، نطنز وأصفهان وفوردو، التي يجري الحديث عنها، تجري المفاوضات حولها، لأنه يعتقد أنها هي التي تحتوي أكبر كمية من اليورانيوم عالي التخصيب بأكثر من 60% نشوان. وبالتالي نحن نتحدث عن عقدة كبيرة للغاية على طاولة التفاوض، يمكن القول أنها العقدة الأبرز والأكبر الآن بين الأمريكيين
1: ولها تاريخ طويل على مستوى التفاوض، والآن في الحرب نقطة ارتكاز أساسية. الآن للمتابعة مزيد من التحليل معنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد دوحة للدراسات العليا، ومعنا من باريس الدكتور بول دورفمان، رئيس مجموعة الاستشارات النووية في معهد بنت ورئيس المجموعة الدولية للاستشارات النووية. أهلا بكما دكتور عمر. أبدأ معك بشكل عام، ملف تفاوضي تحول إلى سبب أو ذريعة للحرب، كيف حصل ذلك وهل كان ذلك متوقعا؟
2: كان متوقع، لأنه كان الهدف الاستراتيجي رقم 1 لإدارة ترامب التي ألغت 2015 بحجة أنها غير كافية. هي الهدف هنا كان استئصال القدرة النووية والبرنامج النووي الإيراني، بغض النظر عن نسبة التخصيب التي استهدفتها اتفاق 2015 لتصل بحد أعلى إلى 3.67، بغض النظر عن الكم الذي أيضا كم المادة النووية اليورانيوم المخصب الذي استهدفه كذلك اتفاق 2015 بحد أقصى 300 كيلوغرام، وبغض النظر عن أيضا المنشآت، لأنه المنشآت وأجهزة الطرد، لأنه أجهزة الطرد كان مسموح فقط ب 5060 جهاز طرد من طراز IR-1 اللي هي القديمة، أجهزة الطرد القديمة التي تأخذ وقت طويل لإحداث عملية التخصيب، هذا كان مستهدف في 2015. فبغض النظر عن كل هذا، كان الإدارة، إدارة ترامب، تريد استئصال هذا البرنامج كله، إما بضربه عسكرياً

0: وحين ظهر أنه لم ينتهي عسكريا بعكس زعم الإدارة أو بعكس زعم رئيس ترامب نفسه في عملية 2025، تم تطوير هذه الحرب لاستئصال هذا البرنامج بمساعدة إسرائيلية من ناحية، وبالتالي صار هو الهدف الرئيسي ولم يكن الهدف الاستراتيجي الوحيد لهذه الحرب، لكن كان بجانبه أيضا القدرة الصاروخية التقليدية بالإضافة إلى التنظيمات المسلحة الموالية لإيران. والآن دخلنا في موضوع هرمز، وأيضا كان هناك على ضمن هذه الأهداف أيضا تغيير النظام.
1: طيب.
0: هذه الأهداف كلها تقلصت وصارت ثانوية، وصار الهدف الرئيسي هو استئصال وليس مجرد تقييد البرنامج الدموي مثل ما كان الحال في 2015.
1: لهذا الحديث بقية سيد دورفمان، خلاف حول تخصيب اليورانيوم لا أدري إلى أي مدى كان له أثر مباشر على تغير نسبة التخصيب في تاريخ هذا في تاريخ هذا الخلاف، وصولا إلى مرحلة تخصيب شديدة الحساسية. كيف تقرأ هذا التاريخ؟
2: Okay. So the JCPOA
3: إن خطة العمل الشاملة المشتركة والتي أبرمت عام 2015 من قبل إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، كان يفترض أن تضمن الاستخدام السلمي للبرنامج النووي الإيراني. إيران وافقت على أن تجعل السقف في التخصيب إلى 3.67%، وهذا يجب أن يفهم في إطار وهو أن السلاح النووي بحاجة إلى أن يكون تخصيبه ما بين 80% إلى 90%. إيران أيضا وافقت على أن تقلص مخزونها من اليورانيوم وأن تقلص أجهزة الطرد المركزي وهي التي تخصب اليورانيوم، وكل هذا يتم مراقبته من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تراقب وترصد الامتثال. إذن فكل الثقل كان متمثلا بعملية الالتقاء وأن يكون هناك عمل في هذا البرنامج بكفاءة. كل هذا تغير في 2018 عندما قامت إدارة ترامب بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.
1: طيب دكتور عمر، عفوا دكتور عمر، إلى أي مدى أسهمت الحرب الحالية في تغيير تعريف المسألة أو المعادلة من قدرة إيران على امتلاك أو من امتلاك إيران لسلاح نووي إلى قدرتها على أن تمتلك قدرات ربما تؤهلها لاحقا إلى شيء من هذا القبيل؟
0: هي 2015 كانت عمليات تعقيد وعمليات تقييد لإيصال هذه القدرة لفوق 20% من التخصيب. هذا 2015 لأنه كان التخصيب فقط محدود ب 3.67%. هذا كان 2015. هذه المرة نحن نتكلم عن استئصال القدرة، بمعنى أنه 440 كيلوغرام المخصبين بنسبة 60%، هؤلاء إما يتم القضاء عليهم تدميرهم وإما إخراجهم إما عبر الولايات المتحدة أو عبر حليف أو عبر عصي.
1: وهذا يمثل المطالب الأمريكية عموما،
0: وهذا المطلب الأمريكي حاليا. لكن في نقطة هامة هنا فقط لكي يتضح للمشاهد، هو التخصيب شيء والقدرة النووية قدرة السلاح النووي الذي ذكرته شيء آخر. أنت بعد التخصيب أولا يجب أن تصل النسبة، يعني طبعا هيروشيما تعرف القنبلة الشهيرة في هيروشيما كانت في حدود 80% تخصيب، وكان منها يعني هي كانت 64 كيلوغرام، 14 كيلوغرام منهم كان نسبة التخصيب فيه 50%. فالآن إيران تجاوزت هذه بنسبة 60%، فهذا من ناحية. لكن بعد حتى الوصول لنسبة 90% بعد هذا
1: لاحقة.
0: لا نعم، ستحتاج لتحويل هذه المادة، مادة اليورانيوم المادة المخصبة عملية التخصيب، هذه تحتاج أن تتحول رأس حربي تحتاج عملية أخرى، تحتاج عملية أخرى أن تصغره وتؤمنه وتركبه على صاروخ، والآن لديك القدرة لإيصال هذا. فبعد كل هذا 440 كيلوغرام هذا لن يتعدى 9 رؤوس أو 10 رؤوس نووية.
1: طيب.
0: لو استطاعوا أن يفعلوا رؤوس نووية وأيضا قدرة على إيصالها.
1: طيب.
0: هذه عشر القدرة النووية الإسرائيلية. عشرها في أقل تقليد. لأن التقدير في حالة إسرائيل 90 رأس نووي. فإيران لو نجحت بعد فترة وعمر طويل ستصل لعشر القدرة النووية الإسرائيلية.
1: نقطة جيدة جدا هي التالية للدكتور سيد دورفمان. سيد دورفمان، هل هذا ما يشرح خطورة نسبة 60% للتخصيب؟
2: It seems clear that when
3: يبدو واضحا أن الولايات المتحدة أو ترامب عندما انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن إيران سارت قدما في البرنامج وقامت بالتخصيب ل 440 كيلوغراما بنسبة 60%، وهذا أقل بقليل من ما يلزم لكي تكون قادر على صنع رأس نووي، وهو يحتاج إلى 80 أو 90%. ولكن على المرء أن يكون واضحا في هذا الشأن، المعلومات الاستخباراتية وتقييماتها المتعلقة بالقدرات النووية الإيرانية هي لم تتغير بشكل كبير رغم هذه الحرب. بمعنى آخر، نحن الآن نعلم أن هذه الحرب لم تغير شيئا فيما يتعلق بإمكانية تطوير يورانيوم ليكفي لسلاح. والاتفاقية العريضة هي أن إيران سوف تكون على بعد عام من صنع سلاح نووي، والولايات المتحدة لم تقم في هذه المرحلة باستهداف أي مفاعلات أو منشآت نووية، خلافا لإسرائيل والتي قد تكون فعلت ذلك. الأمم المتحدة غير قادرة على أن تتأكد أين مكان 440 كيلو غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وأين هي موجودة. لذلك هناك كثير من الإرباك بشأن الموقف الذي نراه يتجلى أمامنا الآن.
1: عمر، هل غيرت الحرب الحالية مسألة الردع النووي لإيران، أم جعلت إيران أكثر تمسكا بالملف النووي؟
0: أنا في تقديري ستجعلهم أكثر، هي غيرت، لم تغير القدرة لكن غيرت الرغبة. الرغبة الآن صارت، يعني إيران رغبتها الرسمية لم يكن في امتلاك سلاح نووي لأنها عضو كما تعرف في اتفاقية الحد من الانتشار. لكن أظن أن هذا سيكون بالنسبة إليهم درس، وبالتالي ستكون الرغبة أعلى في مسألة امتلاك سلاحا نوويا، رغم أن القدرة التقليدية هي التي أثبتت الخطورة. القدرة النيرانية الصاروخية التقليدية بمعنى الصواريخ الباليستية، صواريخ الكروز، المسيرات، الذخيرة الجوالة وغيرها من القدرات الزوارق الصغيرة في مضيق هرمز، يعني الجغرافيا والقدرة الصاروخية التقليدية هي التي أثبتت أن إيران لديها جواب للسيطرة الجوية الأمريكية. لكن ربما تقنعهم أن أيضا هذه القدرة التقليدية قد يدعمها قدرة غير تقليدية في إطار قدرة نووية.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد الدوحة للدراسات العليا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، وأيضا من باريس الدكتور بول دورفمان رئيس مجموعة الاستشارات النووية في معهد بنت رئيس المجموعة الدولية للاستشارات النووية. شكرا جزيلا لكما. نهاية هذه الفقرة، نعود إلى غرفة الأخبار.
4: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيم الزوم من الجزيرة، أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن متابعتنا لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCE الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. وأشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء، نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. من ناحيتها، نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. وفي موسكو، قال الرئيس

0: عرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله. حزب الله بدوره قال إنه نفذ عمليات استهداف لتجمعات وجنود إسرائيليين في جنوب لبنان. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم بمزيد من التفاصيل، كل هذه المعطيات والتصريحات. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما ناصر الحسيني. نحدث معك التصريحات الأمريكية وأبرز المواقف.
1: ليس هناك مواقف أمريكية في هذه اللحظة أو في الساعة القليلة الماضية. لم يتحدث الوزراء الأمريكيون أو المسؤولون الأمريكيون وسائل الإعلام حول ما يحدث الآن. واضح جدا أن هناك مفاوضات ومحادثات مستمرة. ما دفع على ما يبدو، وأقول على ما يبدو، الرئيس الأمريكي اليوم لرفض التعليق في موقف لافت منه شخصيا، أن يقول للصحافة الإيطالية مثلا إنه يرفض التعليق عن هذه المحادثات والرد الإيراني المرتقب. لكن يقول أيضا في الوقت ذاته اليوم للصحف الفرنسية والقنوات الإخبارية الفرنسية إن الولايات المتحدة تتوقع هذا الرد في وقت قريب. قد يأتي الرد الإيراني حسب الرئيس ترامب كما أفهمنا في أي لحظة من الآن، اليوم أو غدا. يجب القول أيضا محمد أن الرئيس الأمريكي لم يضع مدة زمنية أو حدا زمنيا للرد الإيراني، ترك الباب مفتوحا على ما يبدو، ولذلك قال إنه ينتظر هذا الرد الإيراني. والبيت الأبيض كما قال يتوقع ويعتبر أن الإيرانيين توقون حقا للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة. وهذا ممكن بشكل أو بآخر من منظور أمريكي، على الأقل من منظور رئيس ترامب الذي يرى أن الإيرانيين مهما كثرت التصريحات التي تتحدى الولايات المتحدة، إلا أنه اعتبر دائما في عدة تصريحات أن الإيرانيين داخل الغرف المغلقة للمفاوضات غير التصريحات العلنية. وبالتالي يمكن أن نفهم من تصريحات الرئيس الأمريكي من الإيرانيين توقون حقا كما قال للتوصل لاتفاق، أن هناك بالفعل نية حقيقية للخروج من هذه الأزمة. ويزيد هذا الاعتقاد الآن في واشنطن أن الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يريد التعليق الآن، وكأن شيئا ما يحدث في هذه المحادثة نوع من التقدم ربما، أو ربما الكثير من الخلافات لا أحد يدري، لكن يقول إنه يفضل الصمت وعدم التحدث. ولذلك صمتت واشنطن اليوم، صمت الرئيس ترامب بعد هذه التصريحات المقتضبة. طوال اليوم لم يعلق أي من المسؤولين الأمريكيين. في الإعلام الأمريكي يجب القول أنه هناك نوع من التشكيك في إيران ونواياها. حقيقة كثير من العسكريين الأمريكيين السابقين على قنوات مثل فوكس نيوز يطالبون الرئيس بالعودة للتشدد وأن لا يكون في صالح هذه الدبلوماسية، ويريدون تخليص الأمور بالطريقة العسكرية، لأنها كما قال كثيرون اليوم في قنوات مثل فوكس نيوز الأمريكية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن الخروج من هذه الأزمة. في غضون كل هذا وهذا الغموض الاستراتيجي أو الصمت، هناك فكرة طرحت كشف عنها الآن الإعلام الأمريكي، وربما هي السبب في صمت الرئيس الأمريكي وانتظار هذا الرد الإيراني. الرئيس الأمريكي قال حسب نيويورك بوست في خطته للإيرانيين إن الولايات المتحدة أيضا مستعدة لتخفيف العقوبات، وهذه أول مرة نسمعها هنا في واشنطن، تخفيف العقوبات عن إيران إذا استجابت لشرطين على الأقل كما تقدمها لنا صحيفة نيويورك بوست. الشرط الأول هو التخلي عن اليورانيوم، وهذا خط أحمر طالما تحدث عنه الرئيس ترامب. والشرط الثاني فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز نعم سلاح استراتيجي، والولايات المتحدة تدرك هذه الحقائق، لكن تريد أيضا أن تجعل الاقتصاد الدولي يتنفس. وبالتالي مطلب فتح مضيق هرمز والمطلب النووي هما في الورقة الأمريكية. لنقول في هذه اللحظة بالذات في واشنطن الكرة الآن في ملعب طهران.
0: في المقابل، ومع أن التفاوض موجود والإشارة إلى تقديم تخفيف للعقوبات أو ربما ما قد يفهم بأنه إغراءات ربما لإيران في هذه اللحظة التفاوضية الحساسة، هناك أيضا معطيات نشرتها القيادة المركزية الأمريكية بشأن أيضا تعزيز لقواتها في المنطقة، ليس كذلك ناصر.

0: بالفعل، وهذا منطلق رئيس ترامب في هذه المفاوضات، يعني أن الولايات المتحدة بشكل أو بآخر لا تنطلق مع الإيرانيين في هذه المفاوضات بالوساطة المعروفة من نقطة ضعف. صحيح أن الرئيس الأمريكي يقول أنه ينتظر الرد الإيراني دون حد زمني، يفهم من هذا دبلوماسيا أن الرئيس الأمريكي هنا يمد اليد عمليا للدبلوماسية كي تأخذ مجراها، ولا يريد أن يكون قاسيا متشددا بالقول لديكم لغاية الاثنين صباحا مثلا. لا، تركت الأمور مفتوحة لسبب ما، والسبب يعتقد، وأقول يعتقد على نطاق واسع، أن هناك تململا ما، نوع من التحرك في هذه المفاوضات بحيث جعلت الرئيس الأمريكي لا يعلق، ولديه أمل في أن يكون الإيرانيون بالفعل توقين لكل هذا. وهذا كله ينطلق من ذلك الموقف العسكري للقيادة المركزية. القيادة المركزية تؤكد للرئيس ترامب وللرأي العام وللعالم أنها بالفعل تحقق ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي، أنها تطبق الآن على الأرض في مياه القريبة من السواحل الإيرانية ذلك الحائط الفولاذي من الحصار. هناك أكثر من 50 سفينة، 58 على ما أتذكر، يتحدث عنها الآن، تتحدث عنها القيادة المركزية هذا اليوم، كلها سفن إيرانية تم إعادتها أو استهداف البعض منها. وبالتالي الموقف الأمريكي وهو ينتظر يظل في موقف قوي عسكريا على الأقل. محمد،
1: أشكرك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. عامر لافي، في الوقت الذي تنتظر فيه واشنطن ردا إيرانيا، تقول إيران بأنها قيد دراسة ردها النهائي.
2: نعم محمد، بالفعل هذا ما تقوله طهران، وتقول أيضا بأنها لا تلقي بالا للمهل والأجال الزمنية التي تضعها واشنطن، وطبعا لكنها في نفس الوقت تؤكد تمسكها بالمسار الدبلوماسي. وطبعا تفسير هذا التأخر في الرد ربما، يعني خصوصا أنه تذكر، يعني كنا قد يعني ذكرنا قبل يومين أو أكثر حتى نقلا عن مصادرنا بأن دراسة هذه الورقة الأمريكية في مجلس الأمن القومي الإيراني اقتربت من نهايتها، ومصادرنا أكدت لنا بأن التسليم سيكون قريبا. لكن وفقا لكثير من المراقبين هنا، فإن سبب التأخير هو التطورات الأخيرة، التطورات المتلاحقة، والتوتر الذي شهدته مياه الخليج. محمد، يعني تعلم الرئيس ترامب فجأة أعلن بأن هناك مشروعا لفتح المضيق ثم أوقفه، ثم بعد ذلك بدأت عمليات قصف التي طالت سفنا إيرانية ومناطق في الساحل الإيراني، ثم أيضا تصريحات وتلك التي جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي عندما قال نمهل إيران الرد خلال اليوم ولا بد أن ترد خلال اليوم. كل هذه المعطيات على ما يبدو وفقا لكثير من المراقبين كانت عاملا في تأجيل الرد الإيراني، لأن إيران كما يقولون لم تشأ أن تظهر بمظهر الذي رضخ للتهديدات والضغوطات الأمريكية. وبالتالي يعني هذه إحدى النقاط. لكن أيضا هناك نقطة أخرى وفقا للمراقبين، يقولون بأن يعني التصريحات الأمريكية، سواء تلك التي ترسل التهديدات أو تتحدث عن المفاوضات وعن قرب التوصل إلى مفاوضات، هي هدفها بالنهاية إما الضغط على الجانب الإيراني وإحراجه، أو التلاعب بأسعار الطاقة لتخفيف الضغط على الولايات المتحدة عندما يعني تنخفض أسعار الوقود وأسعار النفط. وبالتالي على ما يبدو إيران تريد سحب هذه الورقة من الولايات المتحدة ومن الرئيس ترامب. لذلك كل هذه الأسباب مجتمعة يرى كثير من المراقبين أنها هي السبب في تأجيل الرد الإيراني. لكن كما ذكرنا، إيران تؤكد تمسكها بالحل الدبلوماسي لإنهاء هذه الحرب، بل وتلقي الكرة في الملعب الأمريكي. يعني محمد، آخر تصريح لوزير الخارجية عباس عراقشي قال بأن يعني هذه التطورات، هذا الاستهداف من القوات الأمريكية للسواحل الجنوبية لإيران وللسفن الإيرانية، يعني تعزز انعدام الثقة الموجود أصلا، يقول، في الولايات المتحدة، وتزيد في شكوكنا من عدم جدية الولايات المتحدة في التوصل إلى حل عن طريق الطرق الدبلوماسية. لذلك يقول يجب على الولايات المتحدة أن تثبت جديتها وأن تعزز الثقة في نيتها للمضي قدما في المجال الدبلوماسي، ولكي يتم تحقيق، يقول عباس أراقشي، هذا نتيجة لهذه المفاوضات يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن هذا الأداء وهذا الأسلوب. وهذه طبعا تصريحات مكررة كثيرا للساسة الإيرانيين، لأنهم يركزون على فكرة انعدام الثقة ويدللون على ذلك بأن إيران يعني طعنت مرتين كما يقولون، سواء في حرب حزيران الماضية أو في هذه الحرب التي بدأتا في أثناء مفاوضات مع الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت خلال التأكيد على المضي قدما في الطرق الدبلوماسية، أيضا يقولون بأن اليد على الزناد وهم جاهزون لأي تصعيد عسكري فيما حال قررت الولايات المتحدة ذلك.
1: أشكرك عامر لافي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و8 من مايو أيار الجاري، كشفت عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خاركا الإيرانية. لتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارك والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدره، دعوكم لمتابعة هذا التقرير.
3: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية، تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظرا لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيداً عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئياً، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد بول، في تقديرك لماذا لم يعلق كثيرا هذه المرة دونالد ترامب على موضوع الرد الإيراني، لم يربطه بهامش زمني، وكذلك هي الحال بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بهذه الورقة المرتقبة من إيران، أو بالأحرى الرد المرتقب؟
4: شكرا جزيلا لاستضافتي. الرئيس الأمريكي ينتظر الرد الإيراني الرسمي على مقترحات الولايات المتحدة الأمريكية. لم نبدأ بنقاشات قبل أن يرد الإيرانيون. يعلم أن الزمن لصالح الولايات المتحدة وليس إيران، لذلك لم نسمع كثيرا من الرئيس الأمريكي. لقد قال ما هو موجود بالورقة وجيد، ويتوقع أن يكون هناك رد من الإيرانيين، وهو ببساطة ينتظر الرد من الإيرانيين.
1: طيب، ولكن ما الذي تغير هذه المرة؟ هل يفهم ذلك بأنه يريد أن يعطي مساحة للإيرانيين ليأخذوا وقتهم؟ هل يريد أن يبعد ربما ذلك التهديد الذي كان يزعج الإيرانيين عندما توضع لهم سقوف زمنية معينة، وذلك يؤثر على المسار التفاوضي؟ وقد ذهب إلى ذلك عدد من المحللين.
4: مجددا، كما قلت لكم، من الوقت هو لصالح الأمريكيين، وبالنسبة للحصار فهو موجود على الإيرانيين، وذلك ردا على غلق الإيرانيين لمضيق هرمز. ليس هناك أي عائدات تجنيها إيران بسبب غلقنا أو حصارنا للموانئ الإيرانية، ونعلم أن هناك مشكلة كبيرة بسبب التضخم الشديد بإيران، وكذلك هناك تراجع بالنسبة للمخازن الموجودة لديهم. الأمر منوط بطهران، الكرة بملعب الإيرانيين. الرئيس الأمريكي بإمكانه أن يجلس وينتظر النتائج التي ستتمخض عن الحصار البحري الذي يفرضه دون ما أن يضغط على الإيرانيين.
1: وليست هناك، سيد بول، أبقى معك، أي ضغوط على الجانب الأمريكي؟ ألا تظن بأن هذه الحالة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالوضع بمضيق هرمز، ألا يشكل ضغطا على الرئيس الأمريكي، على الولايات المتحدة بشكل عام؟
4: إلى نسبة معينة نعم، لكن المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة هو أن أسعار النفط يتم تحديدها عالميا، وعندما يتعلق الأمر بالأزمة بالمضيق هذا يزيد من أسعار النفط وكذلك البنزين بالولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي منتج أساسي للنفط، لدينا محطات مهمة لتكرير النفط موجودة بالولايات المتحدة، والأسعار تبقى مقبولة بالنسبة لنا. نحن لسنا بحاجة ملحة للنفط، نريد أن تتراجع هذه الأزمة، لكن هذا هو الضغط الوحيد. النقطة الثانية هي عندما يلتقي الرئيس الأمريكي بالرئيس الصيني، ما هو الاتفاق الذي سيتم إبرامه؟ لابد أن نعرف بأن الصين هي المستورد الأساسي للنفط الإيراني، وإذا ما تمكن الرئيس الأمريكي من إقناع الرئيس الصيني باستيراد النفط من الولايات المتحدة، هذا سيزيد من مستوى الضغط على طهران. إذن الضغط الأساسي هو على طهران، والمسألة تعود إلى أي مدى تمكن الجيش الإيراني بأن يتجاوز أي ضغوطات تمارس عليه.
1: دكتور حسين، الكرة في ملعب إيران، لماذا لم توزعها من جديد إيران هذه الكرة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا اختلاف نبرة الرئيس الأمريكي الذي كان يحربد ويحدد مهل زمنية ويشتم، يعني كل هذا يأتي على خلفية الميدان. يعني أولا حدود القوة في البحر تبين أنه محدود، يعني خلال المواجهات التي حدثت سواء كان في مشروع الحرية أو في المواجهة التي جرت قبل يومين، إيران استعملت يعني ثلاثة أسلحة، أنه استعملت صواريخ حوت أو توربيدات حوت البحرية التي تسير تحت المياه، وصواريخ ياخونت السطحية، والصواريخ الفارت صوتية، وضربت بعض القطع الأمريكية، وهذا ما أدى إلى يعني إيجاد من يعني نوع من الحدود في موضوع الإطباق البحري الأمريكي ضد إيران. يعني أتصور أن أمريكا الآن بدأت تكتشف حدود القوة والتأثير، وهذا ما أدى فيما أدى إلى انخفاض نبرة ترامب في التخاطب مع إيران. لماذا إيران قامت؟
1: طيب، وهل هذا ما أدى أيضا لتأخر إيران في تقديم ردها؟
5: نعم، يعني أولا إيران تقول أن المقترح المطروح على الطاولة هو أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ومفاوضات لمدة شهر. يعني إذا كان احترام وقف إطلاق النار كما نراه الآن من العمل بحرية في يعني في المجال العسكري، إنه يعني على أي شيء نتكلم، أي وقف لإطلاق النار عندما تقوم أمريكا بكل ما تريد أن تقوم به من هنا، يعني أو استنساخ النموذج الإسرائيلي بتعبير أدق، إنه من هنا إيران تأخرت لأن ما هو مطروح أمامها هو وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات لمدة شهر، في حين أن وقف إطلاق النار لا يحترم الآن في الدورة الأولى، إذن فما بالك في الدورة الثانية. إيران تقول أن أمريكا لا زالت غير جدية، ولكن في تصوري أن حدود القوة التي الآن أصبحت منكشفة تماما أمام أمريكا ستجعل أمريكا أكثر التزاما، ولكن التأخير الإيراني لا يأتي من موقع ضعف، تأخير إيران في الرد يأتي من موقع قوة، أنها غير مهتمة بالوقت بعكس ما يتصور الأمريكي. الأمريكي يقول أنه مطبق على إيران وأن إيران ستنهار وأن الانهيارات بدأت وأن هناك من يتصل من الداخل الإيراني ويقول نحن ننهار. لا، الموضوع ليس كذلك، وهذا هو كشف لحقيقة أساسية، وهي أن إيران صامدة، إيران تواجه أمريكا بندية وتريد أن تواجه أمريكا في المفاوضات بندية أكبر.
1: يعني هذا التأخير هو تأخير مقصود، ألا تظن أن له علاقة باختيار القرار أو اتخاذ القرار في إيران؟ هل يعني ربما بأن الإيرانيون ليسوا على كلمة رجل واحد مثل ما يقال حاليا، وهذا ما أدى إلى هذا التأخير؟ هناك أيضا كثير من المحللين ذهبوا إلى قراءة الوضع بهذه الطريقة.
5: لا، هذا الكلام يعني يروج أمريكيا أنه غير صحيح. إيران أثبتت خلال هذه الأزمة أنها دولة مؤسسات وليست دولة أفراد، ويعني لقاء السيد بوزيشكيان رئيس الجمهورية مع القائد الجديد قبل يومين للاستفسار عن مواقفه تجاه موضوع المفاوضات أيضا، يعني يعكس أن في إيران هناك تنسيق عالي المستوى بين كل مراكز القرار، وأساسا هناك إعطاء صلاحيات واسعة لمجلس الأمن القومي للقيام بما يلزم في هذا الإطار، ومجلس الأمن القومي هو الذي يقوم بهذا الدور. من هنا الكلام عن وجود تشتت في الرأي في إيران، هذا جزء من البروباغندا الأمريكية.

0: هي الذي لا واقع له في إيران.
1: أستاذ عادل شديد، القناة 13 الإسرائيلية تنقل عن مسؤول بأن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن موضوع اليورانيوم الإيراني. هل أصبح موضوع اليورانيوم الأمر الوحيد الذي يشغل بال نتنياهو اليوم؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري المسألة مختلفة تماما. إسرائيل لا ترى أن المشكلة بالنووي نهائيا، إسرائيل ترى أن النووي والصاروخ وعلاقة إيران مع حلفائها بالمنطقة إنما هم يعني تعبيرات عن الأزمة الحقيقية المتمثلة بطبيعة هذا النظام الديني هناك في إيران، وبالتالي ما لم يعالج هذا النظام بإسقاطه وتدميره لن يتم التوصل إلى حل. ولكن بالموضوع النووي، إسرائيل مطمئنة على أن العنوان النووي كفيل بإفشال هذه المفاوضات، لطالما أنه الرئيس ترامب وفق الإعلام العبري أبلغ نتنياهو بخطين أحمرين، الأول صفر تخصيب إلى ما لا نهاية بإيران وإخراج كل المادة المخصبة فوق 60% وتسليمها للولايات المتحدة. إسرائيل لطالما أنها تعلم علم اليقين أن إيران لم تقبل بذلك، وبالتالي باتت مطمئنة بشكل واضح إلى فشل المفاوضات، وهي من الأصل كانت ترفض المفاوضات، كانت تتحفظ عليها للكثير من الأسباب. ولكن اليوم تراجع الخطاب الإسرائيلي التحريضي اتجاه وقف المفاوضات لكي لا تظهر إسرائيل ونتنياهو أمام الرأي العام الأمريكي كالمحرض الوحيد باتجاه ابقاء خيار الحرب والخيار الوحيد المطروح على الطاولة لكي لا تمس صورة إسرائيل هناك بالولايات المتحدة. وهذا موضوع حساس جدا لدى الإسرائيليين، أن ينظر إلى إسرائيل على أنها عبء وأنها تورط الرئيس ترامب وأنها تورط أمريكا في حروب ليست حروبها، وبالتالي يعني هذه الحروب تثقل على المواطن الأمريكي. بالتالي هذا الارتياح الإسرائيلي أنه طالما هذا الموقف الأمريكي ولا تراجع عنه، بالتالي في لحظة ما ستنفجر المفاوضات. ولكن
1: طيب، ولكن
2: مقابل في ضغط،
1: ألا يفهم ذلك أستاذ عادل، اسمح لي فقط أن نواصل في هذه الفكرة وهذا التصريح اللافت فعليا، هل يفهم بأنه تحضير لنتنياهو لمستقبل ما هو الذي رفع الأسقف عند إعلان هذه الحرب وربما أعلاها هو قلب النظام وتغيير النظام في إيران، الآن بإعلاء موضوع النووي من جديد والتعهد الأمريكي هذا، هل يدخل هذا في إطار بداية تصوير نصر إسرائيلي أمريكي إذا كان المجني من خلال هذه المفاوضات هو فقط إلغاء البرنامج النووي الإيراني أو تجميده بمدة زمنية مريحة إلى حد ما بالنسبة لإسرائيل؟
2: يعني هذا في حال قبلت إيران ذلك، وبحين من الممكن أن يتم تصوير ذلك كانتصار. ولكن بالمقابل نتنياهو يراهن على مسألة أخرى، في حال نتنياهو مقتنع أنه الإدارة الأمريكية كما الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تستمر بهذه الحرب إلى ما لا نهاية في ظل يعني تأثر المواطن الأمريكي بارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الأخرى وقرب الانتخابات النصفية، لذلك نتنياهو يضغط باتجاه توجيه ضربة قوية لإيران البنى التحتية وتحديدا في موضوع الطاقة الذي سيؤثر بشكل واضح على النظام والدولة والحكومة والمؤسسات ثم على باقي مواطني إيران. حينها من الممكن أن تخرج الإدارة الأمريكية وإسرائيل وأن يقولوا حققوا أهدافهم، وبالتالي لم يعد هنالك يعني إمكانية للاستثمار من جديد في المشروع النووي طالما محطات الطاقة التي تزود المنشآت النووية بالطاقة تم تدميرها وستنسحب الولايات المتحدة بدون أي اتفاق. وهذا الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل. إسرائيل أمامها خيارين لا ثالث لهم، هكذا يفكر الإسرائيلي، إما إطالة أمد المواجهة إلى ما لا نهاية وهي مسألة يعني مستبعدة في ظل المتغيرات الداخلية الأمريكية وارتفاع كلفة الحرب بشكل تناقض مع توقعات الكثيرين وأولهم إسرائيل، أو إبقاء الأمور بلا حرب وبلا سلم، وتحديدا أن لا يتم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران يجبر إسرائيل بالالتزام بأي من استحقاقاته وشروطه. لذلك تسعى بهذا الاتجاه إسرائيل، ولكن بموضوع الداخلي وهذا اليأس لدى بنيامين نتنياهو في ظل أن كل استطلاعات الرأي بدأت تشير أنه ليس فقط نتنياهو الذي يتراجع، إنما حزب الليكود، وهذه مسألة بمنتهى الخطورة أمام قيادة حزب الليكود وثم أمام بنيامين نتنياهو. لذلك تصبح كل خيارات التصعيد هي الوحيدة المتاحة، لأنه كما تحدثت أستاذ محمد، نتنياهو وعد الإسرائيليين بمرحلة جديدة بالمنطقة والعالم، لا بل أنه رفع سقف الخطاب حين وضع إسرائيل بموازاة الولايات المتحدة بعد هذه الحرب، وكأنها أصبحت دولة عظمى عالمية وأصبحت شريكة بهندسة العالم وليس المنطقة، وإحداث التغيير الجيوسياسي الذي أكثر من الحديث عنه. ليكتشف الإسرائيلي أنه واقع اليوم أمنه الشخصي وأمنه الجماعي أسوأ بكثير مما كانت عليه الأمور. هذا الواقع ضغط على نتنياهو أكثر، إضافة إلى موضوع مسؤوليته عن 7 أكتوبر والمطالبات بتشكيل لجان تحقيق لم تتراجع حتى اللحظة، ثم القضايا التي يلاحق عليها. كل هذه الإخفاقات تضع نتنياهو في, في, في, في الزاوية التي يشعر أنه ليس أمامه سوى التصعيد. إن فشل في الموضوع الإيراني بالتالي تبقى مسألة غزة ولبنان والضفة وساحات أخرى. لذلك القراءة العلمية للمتغيرات والنقاش الداخلي في إسرائيل لا يشير إلى أن المنطقة ذاهبة باتجاه الاستقرار، إلا إن كان هنالك قرارا أمريكيا ملزما لإسرائيل، والإدارة الأمريكية إن امتلكت الإرادة قادرة على فرضها على نتنياهو وغيره.
1: سيد بول، فيما تبين بحسب الواشنطن بوست أو نيويورك بوست عفوا، فيما يتعلق بالورقة الأمريكية، تقول بأن هناك عرضا لإيران بتخفيف العقوبات إن هي أوقفت تخصيب اليورانيوم وفتحت الطرق البحرية عبر مضيق هرمز. إلى ذلك أيضا هناك هذه الحالة من السماح لإيران بأن تأخذ وقتها في التفاوض عكس ما كان خلال المرات الماضية. في هذا الإطار يذهب ضيف هنا الدكتور حسين ويقول بأن ذلك يعود لأن ترامب اكتشف أن إيران قوية وبأنها ترد بالقوة ذاتها التي يملكها في الكثير من الحالات التي حاول فيها تجريب القوة الإيرانية بحسب الدكتور حسين رويوران. هل بالفعل الأمر كذلك؟ هل أصبح ترامب يتعامل مع إيران الآن بنوع من الندية؟
3: إذن دعونا نبدأ بعملية التخصيب، تخصيب اليورانيوم والملف الخاص بذلك. هذا الأمر لم يتغير منذ البداية، وبعد ذلك أريد أن أعود إلى الاجتماعات التي أجريت في عمان ورغبة الولايات المتحدة ومطالبها المرتبطة بالتخصيب، وكذلك بالنسبة لليورانيوم المخصب. هذه الأمور هي ليست جديدة وتم الحديث بشأنها منذ البداية. هذا الأمر لن يتغير. بالنسبة للقوة التي تظهرها إيران، هم أطلقوا بعض الصواريخ على المدمرات الأمريكية، وكان هناك إرسال لبعض الزوارق وتمت الاستجابة والرد من خلال الصواريخ، وكذلك تم تدمير بطاريات الصاروخية. والأمر هنا ليس عملية لإظهار من الأقوى، لا شك أنهم رأوا ما جرى من خلال القدرة الأمريكية. هذا لم يكن اختبارا لإظهار القوة من قبل الجانب الإيراني. وبالنسبة للإيرانيين، هل بإمكانهم السيطرة على البحرية الأمريكية؟ أعتقد أنهم سيحتاجون ليتعلموا الكثير، ولا آمل أن يضطروا إلى ذلك. كما قلت منذ البداية، قوة الولايات المتحدة وكذلك المفاوضات هي ترمي إلى أن تجعل الإيرانيين يدمرون أنفسهم اقتصاديا من الداخل، وذلك من خلال الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة. إذا كانت إيران قوية وإذا كان اقتصادها قويا وشعبها قويا، دعونا ننتظر لنرى. افتحوا الإنترنت، دعونا نرسل مراسلين لنرى كيف تجري الأمور وما يحدث على الأرض، ومن ثم يتسنى لنا أن نفهم ما يحدث. لكن بالنسبة الموضوع المرتبط باليورانيوم، لن يتم التفاوض بشأنه لأنه من الخطوط الحمراء، وسينتهي الأمر بمناقشة القضايا المرتبطة بالوكلاء مثل حزب الله. هذا الأمر لابد أن يتوقف من أجل السلام والأمن والاستقرار بالنسبة لإسرائيل.
1: لكن سيد بول، اسمح لي على المقاطعة. أشرت إلى نقاط بالفعل من مدة لم نعد نستمع إليها. هل ترى بالفعل بأن الأهداف المتعلقة بالمشروع الصاروخي وأيضا بمن تسميهم واشنطن بوكلاء أو أدرع إيران في المنطقة إلى غير ذلك، لا تزال هذه الأهداف جارية؟ لأن كل الحديث خاصة عند الجولات التفاوضية، حتى عندما كان جي دي فانس في إسلام أباد، الحديث كان بشكل عام عن موضوع النووي، هذا ما رشح على الأقل. هل تؤكد بأن ترامب لا يزال يبحث نقاط أخرى أيضا؟
3: بالنسبة للملف النووي وإزالة اليورانيوم المخصب، هذه جهود للتأكد من أن إيران لن تتمكن من تطوير السلاح النووي. هذا هو الملف الأول الذي لابد أن يتم حله. ولقد رأينا بالماضي أن إيران تقدمت بتنازلات وقالت إنها ستقوم بفتح المضيق، وأنهم يريدون رفع العقوبات، ومن ثم سيتم حديث عن الملف النووي. هذا الأمر لن يحدث. المسألة الأولى هي مناقشة الملف، وبعد ذلك الملف الصاروخي، وبعد ذلك ملف الوكلاء. لكن الملف الأكثر أهمية هو القضية النووية.
1: دكتور حسين، هل إيران مستعدة للتفاوض أيضا بالإضافة إلى الموضوع النووي فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي وأيضا وكلائها أو ما تسميهم إيران حلفائها في المنطقة؟
0: يعني أولا دعني أجيب على ثلاث نقاط. أولا موضوع القوة أو المواجهة البحرية، يعني إلغاء مشروع الحرية، وكما قال رئيس الأركان الأمريكي أن هناك 10 مدمرات تعرضت للقصف بالمناسبة في إطار هذا المشروع الذي تراجع عنه ترامب. الآن هناك انكفاء للبحرية الأمريكية والابتعاد عن الساحل الإيراني، هذه ليس لا تأتي من فراغ. هذا أولا. الموضوع الثاني أن أمريكا كانت تطرح موضوع النووي والصاروخي وكذلك موضوع سياسات إيران الإقليمية، الآن تراجعت إلى النووي. الورقة الأمريكية واضحة، ليس الموضوع أن أدعي أنا أو يدعي السيد ديفيس، أنه لا، الورقة غير موجود فيها أي شيء عن الموضوع الصاروخي أو سياسات إيران الإقليمية محددة بالجانب النووي.
1: أشكرك.
0: ثالثا
1: للأسف
0: أمريكا التي
1: انتهى الوقت، ولكن أجبت على السؤال. شكرا جزيلا لك ولضيفي الكريمين في لبنان، رصد مراسل الجزيرة إيهاب العقدي أثر الدمار التي لحقت بالمبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة السكسكية جنوبي البلاد، وقال إنها دمرت منزلا كان يؤوي 3 عائلات نازحة في بلدة جبجيت.
4: 3 عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. 3 عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل. والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: في لبنان أيضا لا يزال مئات الآلاف من النازحين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب لا يزالون محرومين من العودة إلى منازلهم، وذلك رغم وقف إطلاق النار بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان. ومن بين خيام النزوح ومراكز اللواء يعيش كثير من هؤلاء النازحين في بيروت أوضاعا إنسانية صعبة.
5: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية، في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
6: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو هي الهدنة يعني؟ شو هي الهدنة؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
5: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمت.
7: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا يهدوها فرد مرة.
5: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من 1,000,000 لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار، فالحرب مستمرة في الجنوب متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1,000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
8: محرومة من خيو من بي، بيبعتوا إخلاق للضيعة بضل بيلي بشغل فوق. بارح ضربوا حدنا تغري، ببعت لبيو لخي أنا الخوف، خسر أختي كانت فوق لخي نزل، بس أنا ما في.
5: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: الآن إلى زميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تبحث احتمالات التوصل إلى اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران.
9: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. وفي هذه الفقرة نناقش الليلة احتمالات شكل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران وفرص التقاطع والاتفاق في أكثر البنود دقة وهي المتعلقة بالملف النووي، إضافة إلى حل الكم الكبير من التعقيدات التي تحيط بمضيق هرمز وبالحصار البحري الأمريكي وملف العقوبات على إيران ووضع الوكلاء في المنطقة. ونقرأ في سياق الحدث أي تأثير لمشروع الحرية بلس الذي يواصل الرئيس الأمريكي التلويح به في حال فشلت المفاوضات مع إيران. فاعلان رئيسيان في الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة للطرفين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه سيسلك طريقا مختلفا إذا لم توقع إيران على الاتفاق. وفيما بدا تهديدا، قال ترامب إنه قد يعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق النتائج المرجوة، لكنه سيكون مشروع الحرية بلس، أي مشروع الحرية إضافة إلى أمور أخرى لم يحددها. وكان ترامب أشار إلى أنه يتوقع ردا من إيران وأن الأمور معها تتقدم بشكل جيد للغاية والنتائج العسكرية ممتازة، بينما نقلت مصادر أمريكية أن الرئيس يفضل التوصل إلى اتفاق قبل زيارته المرتقبة إلى الصين. من الجانب الإيراني، نقلت الخارجية الإيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن تصعيد واشنطن في الخليج زاد الشكوك بشأن جديتها في المسار الدبلوماسي. عراقجي شكك في النوايا الأمريكية وعاد إلى التحذير من أي انعكاسات على المفاوضات بسبب ما وصفه بنهج واشنطن الهدام. هذه التصريحات الدبلوماسية تارة والتي تحمل لهجة التهديد تارة أخرى تتزامن مع ما تكشف من معلومات عن فحوى المطالب من الطرفين. هذه المعطيات سنطلع عليها أكثر مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. أهلا بك سلام.
10: سهام، هناك مقترح تقدمت به إيران وهناك مقترحات تم الحديث عنها في الصحافة الأمريكية لاسيما في نيويورك تايمز حول إيران والولايات المتحدة، ولكن نبدأ بورقة حصلت عليها الجزيرة وتتضمن المقترح الإيراني لإطار اتفاق عملي مع واشنطن. أهم الأمور التي تركز عليها الورقة الإيرانية وفق مصادر الجزيرة: إنهاء الحرب بشكل كامل بغضون 30 يوما، فتح تدريجي لمضيق هرمز على أن يترافق ذلك الفتح التدريجي مع انسحاب أمريكي من محيط إيران، وتخفيض الحشود العسكرية الأمريكية. نعرف أن هناك حاملتي طائرات على الأقل في بحر العرب مع المجموعات الضاربة. هناك أيضا تتضمن هذه الورقة تعهد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران بعدم الاعتداء، وهذا البند أيضا يتوسع إلى بند إضافي يقول المقترح الإيراني بأن التعهد المتبادل بعدم الاعتداء يشمل أيضا حلفاء إيران في المنطقة إضافة إلى إسرائيل، وتخفيف تدريجي لحصار الموانئ الإيرانية الذي بدأته القيادة المركزية الأمريكية منذ منتصف أبريل الماضي. في الموضوع النووي وهو الأساس ربما في كلا الورقتين التي لدينا، وفق مصادر الجزيرة إيران تطرح تجميد أو أن تشمل التفاوض مع الولايات المتحدة تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، ولكن إيران ترفض بشكل كامل تفكيك أو تدمير المنشآت النووية، وتقول بأن الليونة التي تصفها الليونة في مقترحها حول اليورانيوم يجب أن يترافق مع وضع آلية واضحة لرفع العقوبات عن إيران. وتتحدث الورقة بأن هناك يجب أن يكون نقاش خلال التفاوض مع الولايات المتحدة وطهران بشأن إمكانية عودة التخصيب لمستويات دون 4% بعد انتهاء مدة 15 عاما التي تقترحها إيران. ويتم الحديث أيضا عن المخزون التي لديها من يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، والتي الذي تقول الولايات المتحدة أنه يمكن أن يستخدم لأغراض عسكرية، وتقترح أيضا أو تطلب وفق المقترح الذي حصلت عليه الجزيرة، تطلب إيران بالإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجندة في الخارج. مقابل هذا المقترح أو ورقة الإطار العملي التي حصلت عليها الجزيرة، هناك تسريبات في الإعلام الأمريكي لاسيما عبر نيويورك تايمز وأكسيوس. هناك يتحدث الإعلام الأمريكي عن خطة من صفحة واحدة للنقاش بين الطرفين، يوصف هذا المقترح بأنه اتفاق قصير الأمد ينهي الحرب في غضون 30 يوما من بدء المفاوضات، وعلى أن تعود إيران وتفتح بالكامل مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. هناك مطالب داخل هذه الورقة للولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تريد تعهدا من إيران بخصوص النووي واليورانيوم، بمعنى تفكيك المنشآت على الأقل 3 من المنشآت. تريد الولايات المتحدة أن يتم تفكيكها وتوقف العمل بها، تسليم المخزون عالي التخصيب 60%. هناك قرابة 450 كيلوغرام، الولايات المتحدة تطلب أن تسلمها إيران هذا المخزون، إغلاق كامل المنشآت النووية وتعليق التخصيب لمدة لا تقل عن 20 عاما. في هذه الورقة التي سربها الإعلام الأمريكي من صفحة واحدة يتحدث أيضا أو تتحدث عن مقترحات لإيران أيضا حول اليورانيوم عالي التخصيب. وفق هذه الورقة تقترح إيران ترقيق جزء من هذا المخزون وتعليق التخصيب بين 15 إلى 20 عاما. ونختم بأن وفق هذه الورقة من صفحة واحدة يقول الإعلام الأمريكي بأن هناك نقاط قابلة للتنفيذ السريع، أهمها فتح هرمز، رفع الحصار ووقف القتال.
9: شكرا لك سلام على كل هذه المعلومات والتفاصيل التي أطلعتنا عليها، وهي معطيات سنناقشها ونحللها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش نستعرض أوراق الضغط والقوة، إضافة إلى نقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما يشير الدكتور محجوب الزويري الولايات المتحدة ومع التهديد المستمر بالعودة للعمل العسكري تضغط عبر الحصار البحري على إيران الذي تواصل تعزيزه بوسائل أخرى منها العقوبات، إذ فرضت للتو عقوبات على شبكات تسليح وكيانات مختلفة بينها كيانات صينية تتهمها واشنطن بتزويد إيران بمواد تستخدم في صناعة الصواريخ والمسيرات. وتؤكد واشنطن أنها ستواصل حملة الغضب الاقتصادي، بينما أثار حديث ترامب عن مشروع الحرية بلس أسئلة عن شكل هذا المشروع. في المقابل تواجه واشنطن تساؤلات حول الخطوات اللازمة لاحتواء أي تداعيات اقتصادية تؤثر على الشارع والناخبين. أما إيران فما زالت تقول إنها تتحكم بمضيق هرمز ولن تفتحه إلا في حال التوصل لتفاهمات ورفع الحصار والعقوبات، كما تقول إنها قادرة على إعاقة تجارة النفط العالمية، لكنها تعاني داخليا مما يبدو أثارا للحصار على صناعتها النفطية ومن التبعات الاجتماعية لهذه الحرب التي تضغط على شريحة واسعة من الإيرانيين، فضلا عن تواتر كثير من المواقف والتصريحات داخليا التي تحذر من مخاطر انقسام داخلي. دكتور محجوب، إذن تلويح جديد بالعقوبات وقد طبقت بعضها، ألم تثبت أكثر من 4 عقود من العقوبات على إيران عدم نجاعة هذا الأسلوب في التعامل مع نظام كالنظام الإيراني؟
11: سهام، إذا عدنا إلى 47 سنة من العقوبات بالتأكيد أنها لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لكن الفرق الآن أن هذه العقوبات تأتي بعد حربين خسرت فيهم إيران أكثر مالياً واقتصادياً أكثر من 200 مليار دولار من بنيتها التحتية. هناك تهديدات تتزايد يوماً بعد يوم على بناها الاقتصادية وبناها الخدماتية، وبالتالي أي نوع من العقوبات القديمة الآن أصبح أثره مضاعفاً من حيث التضخم، ارتفاع السلع والخدمات وعدم وجود إمدادات بديلة. عندما نقول 89% من الإمدادات التي تأتي من سواحل مطلة على الخليج أصبحت مغلقة، معنى ذلك إيران تعاني مشاكل مضاعفة. إذن وقع العقوبات الآن أصبح ليس فقط مضاعفا بل مضاعف 100 مرة عما كان عليه قبل الحرب، وبالتالي العقوبات سيف مسلط وقوي.
9: أيضا يهدد ترامب بالعودة لمشروع الحرية، ولكن الحرية بلس هذه المرة دون أن يحدد طبيعتها. كيف يفهم هذا المشروع؟
11: هذا المشروع سهام يمكن نفهم في 3 سياقات. السياق الأول، إيران بدأت تصلها بعض السلع عن طريق بحر قزوين، ويعادل تقريبا 11% عادة إيران تستورد من خلال بحر قزوين. يبدو أن هناك ضغوطا على روسيا ستجري فيما يتعلق بهذا الأمر. الموضوع الثاني سيكون فيما يتعلق بالموانئ الجنوبة. هناك تقرير سربته CIA بأن إيران لديها قدرة تحمل حوالي 120 يوما. هذا التقرير باعتقاد تسريبه لم يكن بلا هدف، والهدف الأساسي الآن هو أن تمارس الإدارة الأمريكية مزيدا من الضغوط أن يصبح النظام غير قادر على التحمل لفترة طويلة. بعبارة أخرى ربما ضرب منشآت معينة تقلل من مناعة النظام اقتصاديا وسياسيا، وبالتالي يصبح قدرته على التحمل ضعيفة.
9: طيب ما يخص إيران ما زالت تتحدث عن ورقة مضيق هرمز، ولكن عمليا ما الذي تبقى من هذه الورقة مع كل الوضع الذي نشهده هناك؟
11: الذي بقي الآن هناك 1600 سفينة موجودة خلف المضيق، منها 400 فقط للنفط، وبالتالي إذا إيران حتى الآن تتحكم عمليا بالمضيق رغم كل ما فعله الرئيس الأمريكي. إيران في مسألة المضيق سهام كما يقال تفوقت بالرعب، تفوقت بثقافة الرعب. بمعنى آخر ما من سفينة وما من ناقلة وما من شركة وما من مستثمر يسمح لناقلته أن تعبر في المضيق، وهذا بالنسبة لإيران نجاحا كبيرا ترك أثره على دول العالم كلها، وبالتالي هذا الأمر لم يتغير فيه أي شيء حتى الآن، ولا تستطيع الولايات المتحدة تغييره، لأنه ببساطة رأينا في الساعات الماضية أو 48 ساعة الماضية المواجهة العسكرية التي جرت والتي لم تحل المشكلة، على العكس خلقت مزيدا من التوتر.
9: أعود إليك دكتور الزويري على ضوء هذه المعطيات، إذا نرصد مسارات محتملة منها ما رجحه الدكتور محجوب الزويري. السيناريو الأول يتمثل بالتوصل إلى اتفاق إطاري وذلك بنسبة 35%، أما الاحتمال الثاني فهو مشروع الحرية بلس أيضا بنسبة 35%، ويبقى السيناريو الأخير المرجح أيضا هو استمرار الوضع الحالي بنسبة 30%. إذن دكتور زويري بالتساوي أعطيت نفس النسبة لسيناريو الاتفاق الإطاري ومشروع الحرية بلس، لماذا؟
11: الاتفاق الإطاري نحن نتحدث عن 4 قضايا أساسية وقضية خامسة أضيفت بعد ذلك، برنامج النووي، المضيق، الحصار البحري، العقوبات، وأضيف لها ما يسمى بالتسوية الإقليمية تشمل حزب الله وإسرائيل. هذا الاتفاق الإطاري جميع التسريبات التي كانت موجودة تقول أن الطرفين لديهما توافق أولي عليه، إنما القضية تتعلق بالأولويات. باعتقادهم أقرب الآن ما لم يفسر الإيرانيون بعض هذه المواد بطريقة مختلفة، وبالتالي ندخل في مرحلة مشروع الحرية بلس. بعبارة أخرى إذا وجد الرئيس الأمريكي أن الأمريكيين غير متفاعلين إيجابيا أو أن ردهم غير قابل للتحمل أمريكيا أو القبول أمريكيا فإنه سيذهب إلى الحرية بلس.
9: ولكن يعني مشروع الحرية الأول توقف بعد يومين
11: بالضبط
9: على الأقل، وهناك من فسر ذلك على أنه فشل، ما الذي يجعل الحرية بلس ينجح فيما فشل؟
11: باعتقادي هذا سيشمل ربما جانب من العمل العسكري، جانب من العمل العسكري الذي يقود إلى حل،
9: ليس عملية إنسانية.
11: لا لا لا لا، أنا باعتقادي أن هذا الحرية بلس قد يشمل عملا عسكريا محدودا على أساسه ينهي ترامب العمل العسكري كما فعل في حرب 12 يوم. أنا هذا السيناريو أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد، كما أيضا تم تسريبه من إسرائيل، يريد ضرب المنشآت الاقتصادية. اليوم هناك تسريب من إسرائيل أنه نحتاج 24 ساعة لتدمير ما بقي من منشآت اقتصادية. إذا حصل ذلك يمكن لإسرائيل ولأمريكا أن يقول الحرب انتهت، ما من مبرر، لأنه حتى لو كان عندنا إيران برنامج نووي فإن قدرات النظام قد تم الإجهاز عليها بالكامل.
9: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط على كل هذه الإفادات. وبهذا نصل مشاهدين إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
12: مشاهدين، هذه تغطية للتطورات في مضيق هرمز مستمرة، وكذلك للمفاوضات الأمريكية الإيرانية والوضع في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. أشار في تصريحات أخرى للصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. من ناحيتها نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. في موسكو قال رئيس بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية، لكن واشنطن شددت موقفها لاحقا. في آخر التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وسقط شهيد آخر و13 مصابا في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم. حزب الله بدوره قال إنه نفذ عمليات استهداف لتجمعات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي.

0: المواقف الأمريكية بالنسبة لإيران، وكذلك تصريحات الرئيس الأمريكي المقلة هذا اليوم.
1: نعم، تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة جاءت قبل عدة ساعات في صباح واشنطن بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، ومنذ تلك اللحظة لم نسمع شيئا حقيقة من البيت الأبيض أو باقي المسؤولين الأمريكيين، لا تعليق حتى الآن ما عدا تلك التصريحات الأمريكية يمكن القول الآن في هذه اللحظة، ونحن نقترب من مشارف اليوم التالي، أن هناك صمتا أمريكيا الآن. لا شك أن هناك تقدما من نوع ما أو مفاوضات جد حثيثة تتم الآن على مستوى الجهود الدبلوماسية بين كافة الأطراف الوسطاء ثم الولايات المتحدة والإيرانيون. ما دفع الرئيس الأمريكي يقول في صباح واشنطن هذا اليوم بأن الولايات المتحدة بالفعل تنتظر الآن الرد على ما اقترحته من الجانب الإيراني. نيويورك بوست كموقع أمريكي مقرب من البيت الأبيض كشف في مقالاته انطلاقا من مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الآن قدمت للإيرانيين مقترحا، ربما يمكن القول أنه مقترح جديد قديم، يؤكد للإيرانيين أن الولايات المتحدة على استعداد لبدء عملية رفع للعقوبات الأمريكية المفروضة على الإيرانيين. وفي المقابل إذا الرئيس الأمريكي يطلب شيئين من نقطتين من الجانب الإيراني، وهما الشرطان يبدو لن تتخلى الولايات المتحدة عنهما. أولا الموضوع النووي واليورانيوم المخصب، ويجب التعامل مع هذه النقطة وأن تقر إيران بأنه يجب التخلي عن هذا. والنقطة الثانية هو تخلي إيران عن تلك السيطرة وحصارها لمضيق هرمز. إن قبلت إيران بهذين الشرطين يبدو أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للمضي قدما في هذا المسار. ولكن المشكلة الآن أننا لا نعرف بالضبط ما يحدث في هذه المفاوضات. الرئيس الأمريكي قال في آخر تصريحاته وهو ربما أهم تصريح هذا اليوم أن الإيرانيين كما قال يسعون حقا وفعلا لإبرام هذه الصفقة أو هذا الاتفاق. إذن لننتظر ونرى. الأمريكي على الأقل في هذه الأثناء ونحن نتحدث الكرة الآن في الملعب الإيراني، الأمريكيون لم يضعوا حدا زمنيا يخضع للنقاش والمزايدات السياسية، وإنما الأمريكيون ينتظرون ردا إيرانيا منذ الخميس. الجمعة كان من المفروض أن يأتي رد إيراني لم يأتي، ها هو الآن السبت وندخل في الأحد وما زال هذا الرد الإيراني لم يأتي، ولم يلوح الرئيس الأمريكي بأي تهديد أو عقوبات. كل ما ذكر به الأمريكيين أن الإيرانيين لا جيش لهم الآن وأنهم توقون لهذا الاتفاق. وبالتالي ما نفهم الآن أن الولايات المتحدة تعطي الآن فرصة حقيقية للدبلوماسية، تعطي أيضا للإيرانيين فرصة لبحث ما أمامهم لنقاشه ثم العودة إلى الولايات المتحدة. على مستوى الأرض التوتر مستمر يجب القول، ولو أن دبلوماسيا ننتظر الردود الإيرانية، لكن على الأرض هناك توتر حقيقي. والقيادة المركزية الأمريكية الآن تعلن أنها تنتصر عمليا على الأرض. ففي آخر صريحات القيادة المركزية اليوم في واشنطن الولايات المتحدة تمكنت من وقف صيرورة وذهاب والسفر ومجيء على الأقل 58 سفينة إيرانية محملة بالبضائع وبالطاقة، ولم تحدث مشاكل تذكر، وإنها استهدفت أيضا بعضا من تلك السفن. وبالتالي القيادة المركزية تقول إن الحصار مستمر وبشكل كامل، والرئيس الأمريكي يصفه بالحائط الفولاذي الذي لن تتمكن إيران من الإفلات منه. وهذا الحصار إضافة إلى جوانبه العسكرية هو أيضا حصار اقتصادي، تسعى ولم تخفيه الولايات المتحدة منذ البداية، تسعى إلى توجيه ضربة مباشرة للاقتصاد الإيراني. وتصريحات المسؤولين الأمريكيين على المدى الأيام القليلة الماضية كلها تصريحات متأكدة وتنطلق من أرقام خسائر إيران اليومية جراء حصارها لمضيق هرمز، وهو الآن محاصر من طرف الولايات المتحدة، والهدف الأسمى هو الضغط بأكثر مستوى ممكن على الإيرانيين اقتصاديا وعسكريا كان يأتوا للطاولة ويلبوا المطالب الأمريكية. الكرة الآن في ملعب إيران وواشنطن تنتظر في هذه الأثناء، وهذا الرد الإيراني قد يأتي في أي لحظة. محمد،
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني. إذن عامر لافي، كيف تقابل إيران هذا الحديث الأمريكي والآلية التي تجري فيها صياغة الرد والمدة أيضا، كيف ينظر إلى عدم تسليم الرد إلى الآن؟

0: نعم محمد، يعني إيران تقول بأنها تقوم بما عليها فعله وتقوم بعملها ولا تلقي بالا للمهل والأجال الزمنية التي يضعها الجانب الأمريكي. الورقة ما زالت تدرس، نعلم أنها الآن في مجلس الأمن القومي الإيراني وهو الجهة المناط بها تجهيز ودراسة وإعداد الأوراق التي ترد على أي ورقة تصل إلى الجانب الإيراني. طبعا يعني كنا قد ذكرنا في وقت سابق قبل بداية التوتر الذي يعني بدأ في منطقة جنوب إيران أن مصادرنا تؤكد بأن مجلس الأمن القومي قد يعني وصل إلى نهاية هذه الدراسة وأن الورقة يعني شبه أصبحت جاهزة، لكن سبب التأخير وفقا لكثير من المراقبين هنا عدة عوامل، أهمها التطورات الأخيرة. طبعا يعني تعلم أنه فجأة خرج الرئيس ترامب وأعلن عن مشروعه لفتح مضيق هرمز، ثم أوقف هذا المشروع، ثم بدأ عمليات القصف التي استهدفت عدة سفن إيرانية، أيضا مناطق في الساحل الإيراني الجنوبي، ثم تصريحات تتحدث عن إعطاء مهل وأن إيران يجب أن ترد في نفس اليوم. كل هذه التصريحات، كل هذه التطورات محمد، يقول المراقبون هنا بأنها دفعت إيران للتأخر في الرد وكانت عاملا حاسما في هذا الإطار حتى لا تظهر إيران وكأنها قد رضخت للشروط وللإملاءات الأمريكية كما يقولون. الأمر الآخر، يرى كثير من المراقبين أن التصريحات الأمريكية تصب في اتجاهين غالبا، كل التصريحات والتسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية هي إما بهدف الضغط على إيران، خصوصا تلك التسريبات التي تحدثت عن اقتراب موعد التوافق وأن هناك نقاط معينة تمت إيران قامت بقبولها وما إلى ذلك. هذه التصريحات وهذه التصرفات كما يقولون، أي استهداف السفن الإيرانية، كلها تهدف إلى اللعب كما قلنا إما الضغط على إيران أو التلاعب بأسعار الوقود والطاقة في العالم. ولذلك فإن كما يقول المراقبون تأخير هذا الرد يراد من خلاله سحب هذه الورقة من الرئيس ترامب، وبالتالي هكذا تبرر أو يتم تبرير تأخر إيران في الرد. لكن طبعا على المستوى التصريحات الرسمية الإيرانية، أساس الإيرانيون يؤكدون بأنهم يقومون بالدراسة وماضون وجادون بالمسار الدبلوماسي ويريدونه أن يكون سبيلا لحل هذه الأزمة ولإيقاف هذه الحرب، بل ويلقون الكرة في الملعب الأمريكي عندما يتهمونها بأن هي غير الجادة. عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني في آخر تصريحاته قال بأن هذه التصرفات الأمريكية تزيد من شكوك إيران في جدية الولايات المتحدة للمضي قدما في الطريق الدبلوماسي، وقال بأن هذا يزيد من انعدام الثقة الموجود أصلا بيننا وبين الولايات المتحدة كما قال عراقشي، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تظهر حسن نيتها وأن تكف عن هذا الأداء، هذا الأسلوب، لغة الإملاءات كما يقول الإيرانيون. وبالتالي يعني هذا هو المنظور الإيراني. لكن أيضا على الرغم من أن إيران كما قلنا على اللسان كل مسؤوليها تقريبا تؤكد المضي قدما في المساعي الدبلوماسية، لكن أيضا على الجانب الآخر وتحديدا ربما على المستوى العسكري تصدر دائما ويمكن وربما بشكل شبه يومي تصريحات ذات سقف عالي من المستوى العسكري تؤكد استعداد إيران لأي تصعيد من الجانب الأمريكي. آخر تصريحات كانت من الحرس الثوري الإيراني، تصريحان متتاليين يعني مساء الأمس، قائد قوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني قال بأن الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية مثبتة وجاهزة حسب إحداثيات المواقع الأمريكية والأهداف الأمريكية في المنطقة والسفن الأمريكية أيضا، وقال بأنه بمجرد صدور الأوامر سيتم استهداف وإطلاق هذه الصواريخ والمسيرات. أيضا البحرية، بحرية الحرس الثوري الإيراني أيضا لها تصريح مشابه عندما حذرت الولايات المتحدة من أن أي خطوة جديدة لاستهداف السفن سواء التجارية أو ناقلات النفط الإيرانية فإن بحرية الحرس الثوري ستقوم باستهداف أهداف أمريكية في المنطقة وأيضا السفن الأمريكية الموجودة في الخليج. بخصوص طبعا الورقة والإطار العام الذي يتحدث عنه الإيرانيون، يعني وفقا للتصريحات الإيرانية بشكل عام محمد، لا نعتقد بأن هناك تغيير كبير في الإطار العام للورقة التي ستقدم والرد الأمريكي. لماذا؟ كل التصريحات الإيرانية تتحدث عن أن إيران تركز حاليا فقط على إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية. أمريكا ترفع الحصار وإيران تفتح مضيق هرمز. أما الملف النووي فإيران وفقا لكل التصريحات تريد أن يتم تأجيله إلى مرحلة لاحقة.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي مراسل الجزيرة من طهران. كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو أيار الجاري عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خارك الإيرانية. لتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارك والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدره، نتابع هذا التقرير.
2: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظرا لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيدا عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئيا، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: ينضم إلينا من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المشاوي كاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي. من القدس دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسين رويران، أبدأ معك في الرد الإيراني المنتظر، وهل نتوقع هذه

0: مرة أن يشهد تغييرا كبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء.
0: أهلا وسهلا.
1: يعني لا أتصور أن الرد الإيراني سيتغير كثيرا عن الردود السابقة. يعني لا زالت إيران في موقفها والدفاع عن حقوقها الوطنية، وتقول أن أي اتفاق يجب ألا يتعارض مع سيادة واستقلال البلد، وألا تكون هناك أي إملاءات خارج إطار القانون الدولي. ويعني ما يطرح الآن في المجال النووي بالتحديد هو يعكس أن بعد حرب غروس ولمدة 40 يوما أنه لا زالت الطلبات الأمريكية هي في ذات الموقع، لم تتغير كثيرا، وهذا يعكس أن الحرب لم تحقق أهدافها ولم ترفع السقف الأمريكي. إضافة إلى ذلك أنه الاكتفاء بالموضوع النووي وتحييد موضوع الملف الصاروخي وملف سياسات إيران الإقليمية يعكس أن الصمود الإيراني في 40 يوم من الحرب هو دفع الطرف الأمريكي إلى القبول بأن عدم نقاش هذه الملفات التي كانت ترفضها إيران. من هنا الموقف الإيراني في تصوري هو الآن في موقع قوة، خاصة أنه أمريكا تعول كثيرا على الحصار البحري الذي تقول أنه سيجعل النظام ينهار من الداخل، والرئيس الأمريكي قال أن هناك من يتصل به من دون أن يحدث حتى اسم واحد، ويقولون نحن ننهار، نحن نموت جوعا إلى آخره. هذا الكلام الذي
0: دكتور
1: يقوله
0: دكتور حسين، تقول بأن الولايات المتحدة يعني بنتيجة حربها لم ترفع يعني من سقف المطالب، لكنها في النهاية لم تخفض من سقف المطالب، ما زالت تتعهد لإسرائيل بإنهاء الملف النووي. وأيضا فيما يتعلق بالورقة الأخيرة، العرض هو تخفيف وليس حتى رفع العقوبات، وإن كان يعني تدريجيا وصولا إلى الرفع، مقابل إنهاء موضوع التخصيب وكذلك إنهاء السيطرة على مضيق هرمز.
1: صحيح هذا الكلام. يعني الموضوع المطروح الآن هو إنهاء غلق مضيق هرمز في مقابل إنهاء الحصار البحري. وفي المجال النووي هناك موضوعان واضحان، موضوع التخصيب وموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. من هنا أتصور أن الموقف الأمريكي الآن، يعني ما أردت أن أقول أن أمريكا كانت تعول كثيرا على القوة البحرية الأمريكية التي تحاصر إيران، ولكن المواجهات التي حدثت أخيرا أثبتت لأمريكا أن يعني هذا الحصار سيكون مكلفا جدا لأمريكا، والموضوع ليس بهذه السهولة التي تصورتها. صواريخ حوت البحرية يعني تحت سطح البحر، صواريخ ياخونت السطحية، وصواريخ الفرد صوتية الإيرانية ضربت المدمرات الأمريكية. وأفهمت أمريكا أن فائض القوة هو ليس بالضرورة لصالحها، وأن إيران يمكن أن تضرب القطع البحرية، وهذا ما أدى إلى انكفاء البحرية قليلا إلى الوراء وإلغاء مشروع الحرية إلى آخره. من هنا نحن أمام حالة من التعادل أكثر مما كان سابقا، وفي تصوري أن عدم يعني رأينا تغييرا في سلوك الرئيس ترامب الذي كان يحدد المهل، كان يشتم، كان قليل الأدب في التعامل مع إيران، أنه والآن هو يقول نحن ننتظر ومن دون أن يحدد مهل زمنية أو إلى آخره. هذا كله يدلل على أننا أمام مرحلة جديدة تصبح المفاوضات أكثر منطقية مما

0: كان خاصة أن أمريكا تحت ضغط كبير جدا في الداخل الأمريكي وعلى المستوى الدولي.
1: طيب ابقى معي سيد المنشاوي، يعني ما الذي تقدمه جديدا الولايات المتحدة إن كان تنازلا تفاوضا أو حتى تشددا حينما تقول إنها ممكن أن تخفف العقوبات على أن تنهي إيران فورا سيطرتها على المضيق وتتعهد بإنهاء ملف التخصيب؟
2: تحية طيبة لك وللضيوف والمشاهدين. أعتقد أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيا وضع بلاده في ورطة كبيرة في الأيام الأخيرة. أعتقد أن فشل الولايات المتحدة في الوفاء بتعهدها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية منح الإيرانيين وصانع القرار الدبلوماسي الإيراني نقطة وميزة تفاوضية كبرى، وهي السيطرة على حركة المرور في المضيق للحاملات والنفط والغاز والحاويات. وأعتقد أن الاختبار الأمريكي الذي لم يستمر أكثر من يومين أثبت فشله، وهذا هو ما نراه اليوم، أن الكرة في الملعب الإيراني، العالم والولايات المتحدة تنتظر رد طهران على المقترحات الأخيرة والرد الأمريكي الأخير. وبعدما قال وزير الخارجية والرئيس ترامب أن أمام الإيرانيين 24 ساعة للرد وأن الرد سيصل بنهاية يوم الجمعة أمس الأول، اليوم الأحد لم يكن هناك رد حتى الآن، والكل ينتظر. وأعتقد أن حتى الرئيس ترامب في آخر يومين أو ثلاثة أيام لم يتطرق إلى بديل الخيار العسكري كما كان يتحدث دائما في السابق. أعتقد أن انتهت الإدارة الأمريكية إلى فرضية أن الخيار العسكري لم يعد له جدوى كبيرة، تم ضرب كل أهداف الممكن ضربها عسكرية داخل إيران. وأعتقد أن ترامب فقط يكرر أن الجيش الإيراني تم هزيمته، وهذا ربما يكون حدث بالفعل، لكن هذا لم يترك الإيرانيين بلا أنياب ولا بلا أسلحة، بل على العكس لديهم المزيد أو القدرة على إعاقة الملاحة، وهذا يعد نصر تكتيكي للجانب الإيراني. فأعتقد أن الحسابات الأمريكية، حسابات الرئيس ترامب شخصيا، اصطدمت بحائط إيران وجدوى السيطرة على المضيق، والآن ننتظر الرد الإيراني. في الوقت ذاته الجانب الإيراني ليس لديه كثير من الكروت، هناك الضغط الاقتصادي عليه من الحصار البحري الأمريكي، وأعتقد هناك أيضا ضغط عالمي على الجانب الإيراني، ربما ظهر في زيارة الصين مع الوزير الخارجية أن الصين متضررة ضررا كبيرا من وقف الملاحة في مضيق هرمز، هي أحد أهم مصادر الطاقة لديها تأتي من الخليج، ودول الخليج أيضا تعد شريك تجاري كبير جدا للصين. فأعتقد أن الصورة التي نراها اليوم تدفع بأن المسار التفاوضي هو سيستمر، وأن الضغوط على الطرفين للتوصل لحل سريع هي السيناريو الأرجح. الرئيس ترامب لديه زيارة بعد 5 أيام إلى الصين، ويريد أن يذهب حاملا في يده حل مشكلة إيران أو فتح الملاحة والبرنامج النووي إلى حد ما. الجانب الإيراني يرى أنه لا يجب له أن يتنازل في هذه المرحلة، وأعتقد أن سوء تقدير أي طرف من الطرفين قد يعكس الصورة التي تبدو الآن تدفع في إطار المسار الدبلوماسي، وربما سوء التقدير أو سوء الحسابات في مضيق هرمز، وربما يخرج عن نطاق السيطرة إذا تتهور أحد الطرفين وأساء تقدير الطرف الآخر في المناوشات العسكرية التي لم تتوقف حتى الآن.
1: طب سيد منشاوي، ما الذي تقرأه في أهداف تسريب CIA حول المدة التي من الممكن أن تصمد فيها إيران، الحديث عن أكثر من 3 أشهر إلى 4 أشهر، والتي تأتي متزامنة مع يعني حث الموساد والجيش الإسرائيلي على توجيه ضربة عسكرية وخيارات هجومية من إسرائيل باتجاه إيران؟
2: أعتقد تقدير الاستخبارات الأمريكية دقيق إلى صورة كبيرة، أن إيران لديها موارد أخرى غير مضيق هرمز وموانيها على البحر العرب والخليج العربي. هناك بحر قزوين الذي يفتح الملاحة البحرية على مصراعيها تجاه روسيا وعدد من الدول المجاورة وتركيا في الناحية الأخرى. فأعتقد أن هذا التقدير يشير إلى أن الضغط البحري الأمريكي على طهران لن يكون له أثر سريع كما اعتقد الرئيس ترامب. واعتقد الرئيس ترامب أن الإيرانيين وذكر في عدة تصريحات أنهم يهرعون ويطالبون بسرعة الوصول إلى صفقة وأنهم على وشك الاستسلام، وهذا لم يحدث بالطبع. الجانب الإسرائيلي بلا شك يضغط منذ اليوم الأول للقضاء على كل مخدرات الدولة الإيرانية ايا كانت النتائج وايا كانت التكلفه، لكن اعتقد ان البنتاغون رغم كل ما قام به من هجمات تعد بالاف الطلقات على ايران، دمر الكثير من الاهداف العسكريه والمراكز السيطره والبحريه العسكريه الايرانيه وقوات الحرس الدفاع الجوي والقوات الجويه، لكنه لا يريد ان يقترف جرائم حرب باستهداف اهداف مدنيه مثل مصادر الطاقه ومراكز الطاقه ومحطات المياه والجسور، وهذا ما تريده اسرائيل. اسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي ولا تكترث بمستقبل علاقه واشنطن بدول المنطقه، ولا تريد وتريد ان يكون هناك فوضى في ايران ربما تؤدي الى تغيير النظام، لكن واشنطن تدرك ان الفوضى في ايران ليست هدفا استراتيجيا لها ولا لدول الخليج الصديقه والحليفه لواشنطن، فهناك اختلاف في الهدف النهائي من الحرب رغم انهم حاربوا كتفا بكتف ضد ايران، لكن هذا كان لاهداف عسكريه يتفق عليها الطرفان، لكن الآن في التبعات السياسية وفيما هو قادم أعتقد أن هناك خلاف بين واشنطن وإسرائيل.
1: ابقى معي دكتور محمد، هل في نفس السياق لماذا الآن الموساد أو حتى الجيش يعني يتحدثون عن فرصة لسقوط النظام إذا ما تم تفعيل الخيارات الهجومية، وهي التقديرات التي يعني تقدم في هذا الوقت لبنيامين نتنياهو؟
3: التحية لك أستاذ محمد وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. هذا أولاً يؤكد السؤال الكبير في إسرائيل، هل سقط خيار الحرب عن جدول الأعمال الإسرائيلي وربما الأمريكي؟ والإجابة هي لا، لأن إسرائيل ما زالت تراهن على أن هذا ممكناً، لكنها تقول أيضاً بالتوازي بأن هذا المسار الذي يسلكه رئيس الولايات المتحدة يباعد ما بين الخيار الذي تفضله إسرائيل وهو خيار الحرب، ويعني ما يجري كلما طال زمن وأمد مسار المفاوضات كلما قلت الفرص بالعودة إلى مسار الحرب، وربما تأتي مثل هذه التصريحات عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لإعادة طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش الأمريكي، خاصة مع هذه التسريبات التي تفضلت بسؤال الضيف الكريم عنها فيما يتعلق بمقدرة إيران على الصمود. في إسرائيل هنالك ربما فهم بأن مثل هذه التسريبات التي تأتي من طرف يعني CIA وأيضا بالتزامن مع بعض التسريبات التي تحدثت عن صحة خامنئي ومقدرته على إدارة شؤون الدولة بالتشاور مع آخرين بما ينفي التقارير التي تحدثت عن إصابته وعن غيره، هي محاولة للدولة العميقة الأمريكية جر الرئيس الأمريكي بعيدا عن خيار الحرب، بعيدا عن الأصوات الإسرائيلية والتأثيرات الإسرائيلية سواء تلك القادمة من إسرائيل أو تلك القادمة من الصقور في الإدارة الأمريكية وفي الحزب الجمهوري التي تدفع باتجاه الحرب تماشيا مع الرغبة الإسرائيلية، وكأن هذه الأصوات الأمريكية تقول للرئيس الأمريكي دعك من سقوف الشعارات الكبيرة والأمنيات الكبيرة، اقبل بما يمكن تحقيقه من أهداف قابلة للتحقق، وحتى يعني لا تجد أمريكا في نهاية المطاف نفسها في يعني مستنقع لن تخرج منه. بالتوازي تصدر هذه التصريحات من الطرف الإسرائيلي من أطراف أمنية إسرائيلية وكأنها سردية مقابل سردية في محاولة لجر الرئيس الأمريكي باتجاه الخيار المفضل إسرائيليا وهو خيار الحرب كخيار وحيد إسرائيل. بالمناسبة فيما يتعلق بالمسار التفاوضي الجاري ورد هذا الطرف ورد الطرف الآخر على الطرف الإيراني، تتمنى لو أن الطرف الإيراني يبقى عند استعصائه وتمنعه ورفضه للتعاطي إيجابا مع المبادرات الأمريكية، لأن هذا يثبت وجهة النظر الإسرائيلية أن الحرب انتهت عند نقطة أو توقفت عند نقطة ما كان يجب أن تتوقف عندها، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تعود إلى إخضاع إيران عسكريا حتى يخضعاها سياسيا على طاولة المفاوضات. ولذلك اليوم كل الجدل الإسرائيلي حول هذه المسألة، كل الدندنة إنجاز التعبير الإسرائيليين حول مسألة الحرب. لكن بالتوازي أيضا بدنا نلمس أن تصريحات وسكوف السياسيين الإسرائيليين فيما يتعلق بما يمكن إنجازه في المسار التفاوضي لم تعد كما كانت حزمة كاملة تشمل البرنامج الباليستي وهرمز والتدخل إقليميا. بالأمس مثلا نشر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع ترامب ووعده بأنه سيتمسك بشروطه فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وكأن إسرائيل يعني باتت تكتفي بهذا السقف وبهذا الملف حصرا فيما يتعلق بالمسار التفاوضي وتعتبر إنجاز. حتى أن بعض استوديوهات الأخبار والسياسيين المحسوبين على الائتلاف الإسرائيلي باتوا يتحدثون عن أن نتنياهو متمسك بهذا الأمر ولن يتنازل عنه، وكأن بقية القضايا يعني أصبحت قضايا هامشية، ليس لأن إسرائيل لا تريدها في الاتفاق،
1: هل هذا
3: لأن
1: في إسرائيل نفس باتت مقتنعة بأن الرئيس الأمريكي كما تقول إسرائيل عن عدم تخليه عن هدف إنهاء الملف النووي الإيراني؟
3: بالضبط، وهذا ما كنت أقوله، أن إسرائيل اليوم يعني باتت حتى تركز في نقاشاتها الداخلية على هذا الملف حصرا كهدف نهائي لهذه الحرب، لم تعد تطرح ضرورة أن يشمل الاتفاق بقية القضايا، حتى يعني هذا بات يعبر عن أن إسرائيل باتت مستيئسة من إمكان أن هذه القضايا قد تشمل في الاتفاقية النهائية التي قد يوقع عليها الطرفان. هنالك يعني باتت شبه قناعة إسرائيلية بأن هذا لا يمكن تحقيقه بسبب عناد الموقف الأمريكي الإيراني وعدم مقدرة رئيس الولايات المتحدة مع كل المقاربات التي أتى بها مع كل التجارب التي خاضها بعيدا عن الحرب إخضاع إيران، ولم يستطع أن يفعل هذا الأمر. ولذلك لماذا هذا مهم إسرائيليا؟ لأنه إن استمر المستوى السياسي نتنياهو في الحديث عن أهداف واسعة ووقع الاتفاق ولم يشمل إلا البرنامج النووي الإيراني، بالتأكيد سيكون نتنياهو في ورطة، ولذلك هو يخفض السقوف يطوع الوعي العام الإسرائيلي على أن هذا ما يمكن تحقيقه في المسار التفاوضي مع استمرار محاولة جر رئيس الولايات المتحدة إلى مسار الحرب الذي يبدو بالنسبة للإسرائيليين أنه يبتعد كلما طال أمد هذا المسار التفاوضي. ولذلك عمليا هو في ورطة ويعلم بأن ليس لديه يعني مساهمة فعلية في موضوع قرار الحودة إلى الحرب وتأثير كبير كما كان في المرحلة الأولى، وإن كان يقول بأنه منسق على درجة عالية مع رئيس الولايات المتحدة. وواقع الأمر بأنه بات يطوع نفسه يأقلمها للتأقلم مع ما يمكن تحقيقه في المسار التفاوضي، ويتحدث عنه كإنجاز. البرنامج النووي اليوم بالنسبة لإسرائيل هو الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن تخرج به هذه المفاوضات، وبات يحضر الإسرائيليين لتقبل مثل هذه النتيجة النهائية للمفاوضات.
1: دكتور حسين، بالنسبة للرد الإيراني، هل هنالك يعني في الفترة الماضية من عوامل أثرت سواء في تأخيره أو في إضافة بعض البنود بالنظر إلى تطورات الأيام الماضية، حيث كان من المفترض أن تسلم إيران ردها، لكن حدثت مناوشات في المضيق، وأيضا حدثت اتصالات مع الجانب الروسي وكذلك الصيني، ويضاف إليها الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الصين. هل هذه العوامل ربما كما سألت في البداية تؤثر في الرد الإيراني المنتظر؟
0: من دون شك، يعني أولا إيران عندما استلمت الورقة الأمريكية من باكستان حدث موضوع مشروع الحرية، وبعد ذلك المواجهة البحرية، وفي كلا الحالتين استطاعت إيران أن تستوعب الموضوع وأن تواجه بندية. الموضوع الآخر أن الطرف الصيني الذي يشتري النفط الإيراني وناقلات النفط الصينية التي تقوم بنقلها إلى شرق آسيا، حدث هناك موقف صيني واضح. يعني رئيس الجمهورية في الصين أعلن للشركات الصينية الاستمرار في التعامل مع إيران، ومنع هذه الشركات من الاستجابة للطلبات الأمريكية أو العقوبات الثانوية التي تمارسها، واعتبر ذلك استسلاما أمام طرف خارجي يهدد هذه الشركات بالمحاكمة. هذا الموقف الصيني موقف صارم جدا أمام المواقف الأمريكية واستمرار ناقلات النفط الصينية في نقل النفط الإيراني هو له معنى كبير. يعني الموضوع الآخر، يعني الآن التقييم الاستخباراتي الذي أشرت إليه وأشار إليه الدكتور محمد هلسة، يعني يقول أن الوضع في إيران النظام السياسي يسير على ما يرام، والمرشد يقوم بعمله ويدير العملية السياسية في إيران بعكس التصورات التي تطرحها أمريكا، ويقول أن هناك حدود للقوة الأمريكية ويجب أن يقبل ترامب بالممكن وينسى الطموح. إنه هذه مسألة مهمة جدا. نحن أمام مشهد مختلف، طبيعي أن تكون الإجابة الإيرانية تتناسب مع هذا الواقع الجديد، يعني خاصة يعني أن تذهب إيران إلى فترة أطول، هذا لا يعكس موقع ضعف، هذا يعكس موقف قوة، أن إيران ترى أن هناك تغييرات لصالحها تحدث في الميدان، وهي تحاول أن تأخذ وقتها وأن تحضر الجواب بالتناسب مع التغييرات التي تخدمها. من هنا أتصور أن نحن أمام مشهد جديد، نعم، وإيران تحاول أن تتعامل معه بشكل منطقي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا لدكتور محمد هلسة أيضا، وشكرا للسيد المنشاوي، شكرا لكم جميعا. الآن إلى لبنان، حيث رصد مراسلنا إيهاب العقدي أثار الدمار الذي لحق بالمبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة السكسكية جنوبية البلاد، وقال إنها دمرت منزلا كان يؤوي 3 عائلات نازحة من بلدة جبشيت.
4: 3 عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. 3 عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل، والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: في لبنان أيضا ما يزال مئات ألاف النازحين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب محرومين من العودة إلى منازلهم رغم وقف إطلاق النار، وذلك بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوبي لبنان. وبين خيام النزوح ومراكز الإيواء يعيش كثير من هؤلاء النازحين في بيروت أوضاعا إنسانية صعبة.
5: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية، في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
6: هدنة ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو هي الهدنة يعني؟ شو هي الهدنة؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
5: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمد.
7: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا هدوها فرد مرة.
5: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار، فالحرب مستمرة في الجنوب متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
8: محرومة من خي ومن بي، بيبعتوا إخلاء للضيعة، بضل بيلي بشغل فوق. بارح ضربوا حدنا تغري، ببعت لبي ولخي أنا الخوف، مثلا أختي كانت موت لها خيي من الزر، بس أنا ما فيه.
5: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صماد، الجزيرة، بيروت.
1: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان إذن، وقصف من الجو والبر يشمل مناطق لبنانية واسعة ممتدة بين صور وصيدا، وسط حالة توتر يعيشها الأهالي ونزوح متواصل باتجاه العاصمة بيروت وجبل لبنان. كل هذه التداعيات نتابعها في هذه النافذة مع الزميلة مريم بالعالية.
9: أهلا بكم إذن في هذه الفقرة التحليلية الخاصة التي نسلط الضوء فيها على التصاعد اللافت للهجمات الإسرائيلية في لبنان، ونقرأ في جغرافيا هذا التصعيد ودلالاتها من الجنوب إلى البقاع، مرورا بالطريق الساحلي بين صيدا وبيروت، وبالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات وأوامر إخلاء لسكان قرى لبنانية شمال نهر الليطاني وصولا إلى نهر الزهراني. وفي التساؤل عن الأهداف الاستراتيجية لأعمال القصف والتدمير والهدم، نسلط الضوء على التداعيات الاجتماعية والديمغرافية لكل ذلك على حياة مئات الآلاف من اللبنانيين، ونحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن طرابلس في شمال لبنان ديالا شحادة المحامية والخبيرة بالقانون الدولي. لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية إلى رصد هذه المواقع، وبالفيديوهات نشاهد معك عمليات النسف التي قام بها الاحتلال في هذه المواقع جنوب لبنان.
10: صحيح مريم، شكرا لك. سنبدأ إذن بهذا الفيديو، وهو الأحدث الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويظهر قيام الجيش بنسف مناطق واسعة في بلدة البياضة جنوب نهر الليطاني الواقعة على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود اللبنانية الإسرائيلية وداخل ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم. هذا الفيديو يظهر تفخيخ الجيش الإسرائيلي ثم عملية النسف لمجموعة من المواقع، ومن بينها منازل وطرقات مدنية. الجيش الإسرائيلي يدعي بأن هذا التفجير يعود أو تم لجوء إليه بعد اكتشاف نفق يتبع لحزب الله بحسب وصف الجيش الإسرائيلي. ولكن هذا التفجير في بلدة البياضة هو ليس الوحيد وليس الأول من نوعه منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات نسف، وقام بتحديد مجموعة من الخطوط. الخط الأول وفق الجيش الإسرائيلي هو الخط الحدودي الفاصل بين الدولتين، الخط الثاني هو الخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم كما يسميه الجيش الإسرائيلي، الخط الثالث طبعا هذه خطوط وهمية ولكن تدل على العمليات العسكرية الإسرائيلية هو مجرى نهر الليطاني. وابتداء من قبل بضعة أيام يمكننا أن نتحدث عن خط ثالث وهو الخط الذي يصل إلى منطقة مجرى نهر الزهراني. مجرى نهر الزهراني هو يبعد عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية قرابة 40 إلى 45 كيلومتر. هذه الخطوط هي المناطق التي يتركز فيها القصف الإسرائيلي، عمليات الإخلاء المتجددة والمستمرة، إضافة إلى الاستهدافات التي تكاد لا تتوقف. يوم أمس تحدثنا عن أن الاحتلال استهدف أكثر من 30 بلدة، وحتى هذه اللحظة قبل دخولنا إلى الاستوديو كانت عدد الاستهدافات في أقل من 24 ساعة طالت أكثر من 21 نقطة في مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وصولا إلى جبل لبنان. عمليات النسف والاستهدافات الإسرائيلية سنرى التطبيق الواقعي، ما الذي تفعله في القرى عبر صور الأقمار الصناعية. هذه صورتان لمنطقة إصبع الجليل أو المنطقة داخل الحدود اللبنانية المحاذية لإصبع الجليل. يمكن أن نلاحظ وجود عمليات نسف في بعض المواقع لم تكن موجودة من قبل، ويمكن أن نلاحظها عبر المقارنة الجغرافية. في الصورة التي تظهر على يمين الشاشة لا تزال المباني واضحة المعالم، في هذه الصورة يبدو الدمار بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بعمليات النسف. الخط الأول أو خط الدفاع المتقدم وفق ما يقول الجيش الإسرائيلي يعني به عمق يصل إلى 10 كيلومترات كحد أقصى، والجيش الإسرائيلي يقول إن الخط الأول من البلدات المحاذي تماما للشريط الحدودي سيكون عبارة عن أرض مسواة بالأرض. هذه مجموعة من البلدات، القرى والمدن، بنت جبيل يظهر فيها أثار الدمار ربما الأوسع والأكثر كثافة. في الناقورة تقع في الجانب الغربي من جنوب لبنان، أيضا طالتها عمليات النسف. عينات عيترون الطيبي ومدينة الخيام، رغم أن مدينة الخيام ليست من مدن وبلدات الصف في الحدود الأول، إلا أن الجيش الإسرائيلي نفذ فيها عمليات نسف مكثفة جدا كما هي الحال في بنت جبيل. هذه المناطق أيضا في القريبة أو المحاذية لمستوطنات إصبع الجليل أيضا كفر كلا يبدو الدمار فيها واضحا، الطيب أيضا الدمار فيها واضحا، والعديسي أيضا. وهذه البلدات العديسي وكفر كلا تحديدا يبدو أن الجيش الإسرائيلي بدأ يقيم فيها بعض المواقع التي يتموضع عندها بشكل شبه دائم حتى الآن على الأقل. ميس الجبل أيضا تقع في القطاع الشرقي لجنوب لبنان، طالها الدمار. دير سريان وهي متقدمة قليلا عن قرى الصف الأول، تعتبر الصف الثاني والثالث من البلدات البلدات الجنوبية جنوب نهر الليطاني، أيضا طالها الدمار الواسع. حولة وحنين ومركبة، هذه الصور التي رأيناها تتمركز بشكل كبير داخل الخط أو ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم، رغم أن بعضها مثل دير سريان تقع في منطقة متقدمة وتحاذي مجرى نهر الليطاني قبل أن يصب في البحر المتوسط، ومدينة الخيام في القطاع الشرقي. مدينة بنت جبيل أيضا ليست من قرى وبلدات الصف الأول، ولكن مريم هذه البلدات هي والمدن سيما مدينتي الخيام وبنت جبيل تعتبران من أكبر الكتل السكانية في جنوب لبنان، وما يستدعي ذلك من عمليات تهجير قسري ونزوح إلى المناطق خارج نهر الزهراني. لذلك أن عمليات الإخلاء جنوب الليطاني جنوب نهر الزهراني إضافة إلى إخلاءات في البقاع وفي ضاحية بيروت الجنوب.
11: طبعا يحدث ذلك بعد عمليات النسف والهدم التي طالت منازل المدنيين في هذه القرى. عميد حسن أو عميد إلياس حنا، نريد أن تطلعنا على الخارطة كيف اتسعت رقعة هذه العمليات، عمليات النسف والهدم في جنوب لبنان حتى وصلت إلى نهر الزهراني.
12: مريم، التبديل الجذري والتغيير الجذري في الاستراتيجية الإسرائيلية، الانتقال من الردع والاحتواء إلى فعلا الإبعاد. يعني اليوم عندما تحتل هذه المنطقة الصفراء، هذه تشكل ما يقارب 500 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، تعتبر هذه المنطقة على أنها مدمرة كما شرحت سلام، وبالتالي منها يتم الانتقال. هذه المنطقة أساسية هي المنصة للانطلاق إلى ما يسمى بفر باي فاير، يعني هي منطقة عازلة ولكن بالنار. هذه المنطقة تعتبر على أنها مدمرة مخلات، يعني إسرائيل تسعى إلى تغيير معالم الهندسة الجغرافية التوبوغرافية وحتى الديموغرافية، من هنا هذا التهجير القصري وبالتالي التدمير الشامل والكامل داخل المنطقة الصفراء، ولكن التدمير حسب أهمية المنطقة من ضمن إلى جنوب الليطاني. المنطقة الأخرى هي الانتقال إلى شمال الليطاني إلى منطقة الزهراني. يعني من منطقة من الخط الأزرق إلى الزهراني 13% من مساحة لبنان تحاول إسرائيل تغييرها. اليوم تحدثنا عن السكسكية وهي تقع تقريبا في هذه المنطقة. السكسكية لماذا؟ اليوم يجب أن نعيد ذكرى استعمال الذكاء الاصطناعي في قطاع غزة. استعملت اللافندر، هو الذي يعطيها أهداف محتملة. يعني الشهداء الذين قضوا في هذه المجزرة يذكرنا أن لافندر على سبيل المثال إذا كانت تستعملها، وهي صرحت أنها تستعمله في لبنان، يعني يسمح بعشرين مدني شهيد إذا كان القيادي المستهدف من الصف الثاني، 100 شهيد مدني إذا كان المستهدف من الأولى من الصف الأول من القيادات. إسرائيل تستعمل كل هذه الأمور لاقتراح واستعمال الذكاء الاصطناعي لاستهداف القيادات، وهنا نرى هذا
9: طبعاً النتيجة
12: من الشهداء،
9: زيادة عدد النازحين أيضاً الذين ينتقلون من هذه المواقع التي تشهد التصعيد إلى مناطق ربما أكثر أمناً وربما تلاحقهم هذه الاستهدافات هناك. وهنا عميد إلياس حنا، ومع اتساع النزوح بسبب التدمير المستمر وأوامر الإخلاء ومسح قرى وبلدات بكل مكوناتها العمرانية، تتلحق الاتهامات لإسرائيل بتعمد إحداث تغيير واسع النطاق في الوضع الديموغرافي في جنوب لبنان. فبعد إعلانها عن ما تسميه الخط الأصفر في 18 من أبريل نيسان الماضي، قالت إسرائيل إنها لا تسمح بعودة سكان 55 بلدة في الجنوب، لن تسمح بذلك، وكانت تشكل بيئة سكانية واجتماعية وترتبط بأنشطة عمرانية وبنية مدنية متكاملة. أما الآن فإن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على 68 بلدة في الجنوب اللبناني، ما يعني عمليا حرمان مئات الآلاف من العودة إلى مناطقهم. ثنائية الانتشار العسكري والإخلاء الديموغرافي تلك يكرسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مساحات أوسع بإصدار إنذارات إخلاء تترافق مع وضع خرائط لمواقع أنشطة عسكرية، ليمر بعد ذلك إلى عمليات نسف وتجريف واسعة حولت بلدات وقرى إلى ركام. بل إن الاحتلال استقدم من أجل ذلك شركات عملت سابقاً في تهديم المنشآت السكنية بقطاع غزة. يذكر أن إجمالي عدد السكان في جنوب لبنان يبلغ حوالي 900,000 نسمة وفقاً لتقديرات مختلفة، اضطرت أعداد كبيرة منهم للنزوح نحو مواقع مختلفة في العاصمة بيروت ومحيطها وأماكن أخرى. حسب اتفاقيات جنيف، البروتوكول الإضافي يعتبر التغيير الديموغرافي المتعمد خلال النزاعات المسلحة مثل الترحيل القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. أما نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية فيعتبر تهجير السكان أو نقلهم قسراً من الأمور المحظورة التي ترقى إلى جرائم حرب. طبعا كل هذا الواقع ننقله أيضا إلى ضيفتنا ديالا أشحادة لتحدثنا كيف ينظر القانون الدولي
11: إلى ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ضد الأهالي هناك؟
13: الحقيقة أن قائمة الجرائم الدولية المرتكبة بشكل منهجي على الأقل في السنوات القليلة الماضية في لبنان تطول وتستمر في التكرار وفي التوسع في نوع الجرائم يوما بعد يوم. بين هذه القائمة من دون شك أخذ الأراضي بالقوة، الاحتلال غير المشروع، التهجير القسري، القتل العمد للمدنيين، استهداف المباني المحمية بالقانون الدولي، استهداف البيئة، وكذلك التغيير الديموغرافي ولربما التطهير العرقي. التطهير العرقي لأن أركان جريمة التطهير العرقي هي التهجير القسري من جهة، وكذلك محاولة تغيير البيئة الموجودة في أرض. فإذا ما كان الهدف من التهجير القسري للأغلبية الساحقة من طائفة معينة من أهل الجنوب هي أن لا يعود هؤلاء إلى الجنوب متى ما انسحبت إسرائيل، فهذا بدون شك تطهير عرقي. أما إذا كان الهدف هو تسهيل البقاء طويل الأمد أي الاحتلال الطويل المدى لإسرائيل الجنوب، وهذا ما يعزز الظن به يوما بعد يوم بسبب هذه الأعمال التي تسعى إلى عدم إمكانية عودة السكان إلى مدنهم، ليس فقط بتدميرها ولكن نعم. بجعلها غير قابلة للسكن باستهداف البنى التحتية. هذه الجرائم قائمة تطول
11: قائمة تطول. إذن سيدة ديالا شحادة، كان الهدف تطهيرا عرقيا أو تغييرا ديموغرافيا، كيف يرتد على لبنان الدولة؟ يعني تأثير بقاء هؤلاء النازحين دون العودة إلى ديارهم الأصلية، ما الذي يخلقه من تغير ديموغرافي في البلاد؟ وكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد والأمور الاجتماعية للمواطنين؟
13: بالطبع الآثار فادحة على يعني على المجتمع اللبناني، على الوضع الإنساني لنحو 5 سكان الذين ليس بمقدور الدولة في وضعها الاقتصادي المتردي الأسوأ لربما في تاريخها، التي ليس بمقدورها الإلمام بحاجاتهم الإنسانية والإغاثية. يعني قبل نحو أسبوع فقط صدرت تقارير جديدة تتعلق بآلاف النساء الحوامل الذين ليس هناك من تلبية صحية لحاجاتهم. ولكن
11: هنا سيدة ديالا شحادة أريد أن أسأل
13: مسؤولية
11: عميد إلياس حنا هنا في الاستوديو، هذه المنهجية التغيير الديموغرافي والتهجير كيف تخدم مخططات الاحتلال العسكرية في هذه المواقع؟
12: مريم، دائما كان يقال أنه لا يمكن احتلال الأرض وتحقيق نصر في حرب إلا من خلال الجو. ماذا تفعل إسرائيل؟ تذهب إلى هذه المنطقة تحتلها إلى حد ما، هذه المنطقة الصفراء الاحتلال، وبالتالي تغيير ما يسمى بالإيكو سيستم. والإيكو سيستم لديه 3 أبعاد: توبوغرافيا، جغرافيا، وديموغرافيا. وبالتالي تكون هي فعلا مسيطرة على المنطقة من هنا إلى جنوب إلى صيدا وإلى الزهراني بشكل غير مباشر، ولكن نقطة الانطلاق هي المنطقة الصفراء. وبالتالي هذا ما يترتب كما قالت ديالا، هذا الموضوع الإنساني والموضوع القانوني.
11: عميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وديالا شحادة المحامية والخبيرة بالقانون الدولي من مدينة طرابلس شمال لبنان، شكرا لكما. وبهذا تنتهي هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
14: السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCE الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وإنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. وأشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية لأنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على الجهود قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح الطرق التجارية عبر مضيق هرمز. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة، إنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. من ناحيتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. في موسكو قال الرئيس فلاديمير بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران وقد وافق الجميع على ذلك في البداية لكن واشنطن شددت موقفها لاحقا. في آخر التطورات في لبنان قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة سكسكية وسقط شهيد و13 مصابا في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله. بدوره قال حزب الله إنه نفذ عمليات استهداف لتجمعات وجنود إسرائيليين في جنوبي لبنان. تابعوا معكم مشاهدينا كل هذه التطورات بتحديثات أكثر. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا أحمد. قليلة ربما هي التصريحات في واشنطن خلال الساعات الماضية على عكس ما كانت عليه الحال خلال الأيام الماضية. نجمل معك أبرز ما قيل.
15: بالفعل محمد نحن في عطلة نهاية الأسبوع وبالتالي فالتصريحات الأمريكية شحيحة للغاية ولكن التفسير أيضا أن واشنطن ما تزال في حالة انتظار للرد

0: في ملعب إيران، والتوقعات الأمريكية على الأقل حتى هذه اللحظة أن يلبي هذا المقترح الإيراني المطالب الأمريكية التي توصف هنا بالخطوط الحمراء. وكذلك بالنسبة للأولويات، حتى الآن لم نسمع أي تغيير من المسؤولين الأمريكيين إزاء الأولويات التي ينظرون بها إلى هذه المفاوضات المستمرة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع إيران عن طريق الوسيط الباكستاني أو عن طريق ما باتت تعرف بدبلوماسية الهاتف، لأن ترامب كان قد عبر عن عدم رغبته إرسال مبعوثيه إلى إسلام أباد والحديث حول لا شيء على حد تعبيره. وبالتالي ما ينتظر الآن أن تتحرك طاولة المفاوضات نحو عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة واللقاءات المباشرة في إسلام أباد بحسب ما كانت تتحدث وسائل إعلام أمريكية يوم أمس. والترقب أيضا هنا في واشنطن لأن يتم النظر في مسارات التفاوض وكذلك مسارات العمل العسكري على الأرض، لأننا نتابع في ذات الوقت أن الإدارة الأمريكية ما تزال تشدد على حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية. وكنا قد تابعنا تصريحات في الساعات الماضية للقيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي والتي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة، قالت إنها خلال أسابيع هذا الحصار قامت بتوجيه 58 سفينة، إما كانت تريد المغادرة من الموانئ الإيرانية أو أرادت الدخول إلى الموانئ الإيرانية. وبالتالي فهنا تشديد على هذا الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والهدف الرئيسي منه هو ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران. بل كنا قد تابعنا أيضا مواقف للقيادة المركزية أكدت فيها استهداف 4 سفن منذ بداية هذا الحصار، آخرها كانت سفينتان كانتا تريدان إما الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. ذكرت أن مقاتلة انطلقت من حاملة الطائرات جورج دبليو بوش المنضمة حديثا إلى القوات الأمريكية في المنطقة واستهدفت المداخن في هذه السفن. وهذا يشير إلى ما يتحدث عنه الرئيس ترامب باستمرار بأن الولايات المتحدة في ظل استمرار هذه المفاوضات فإنها تشدد في ذات الوقت على هذا الحصار محمد. وبكل الأحوال هناك ترقب كبير هنا في واشنطن للرد الإيراني.
1: أشكرك جزيل الشكر أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. عامر لا في طهران لم ترد بعده على المقترح الأمريكي، لا تزال الأمور على ما هي عليه، ولكن على ما يبدو الأمر جار ربما قد يعلن بين الفينة والأخرى.
2: نعم محمد، يعني الجميع ينتظر أن الرد لن يطول من الجانب الإيراني، لكن وفقا للتصريحات الرسمية العمل جاري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نحن نقوم بما علينا فعله، لكن لا نلقي بالا للمهل الأمريكية ولا بالآجال الزمنية التي يضعونها. وهذا رد على تصريحات تذكر وزير الخارجية الأمريكي الذي قال يجب أن ترد إيران هذا اليوم، وهذا طبعا أول أمس. لكن طبعا يعني كثير من المراقبين محمد يفسر هذا التأخر بعدة نقاط أو بالتطورات الأخيرة، على اعتبار أن يعني تعلم الولايات المتحدة كانت قد أعلنت على لسان رئيس ترامب بأن هناك مشروع لفتح مضيق هرمز، ثم أوقف أو علق هذا المشروع. بعدها بيوم بدأت عمليات قصف استهدفت السفن الإيرانية وبعض المناطق في السواحل الجنوبية لإيران، ثم جاء هذا التهديد. كثير من المراقبين يرون أن هذه النقاط أو هذه الأمور مجتمعة هي التي دفعت إيران للتأخر في الرد، على اعتبار أن إيران لا تريد أن تظهر بمظهر الدولة التي رضخت للشروط الأمريكية وللإملاءات الأمريكية كما يصفها هنا الإيرانيون. أيضا نقطة مهمة، وهي كما ذكر كثير من المراقبين هنا، بأن التصريحات الأمريكية والتسريبات التي وصلت لوسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن نقاط معينة وتفصيلية في اتفاق تمت الموافقة عليه أو ما إلى ذلك. يقول مراقبون أن إيران ترى في هذه التسريبات وبهذه التطورات سواء يعني التي أدت إلى توتر الأوضاع

0: في المناطق الجنوبية لإيران، وهذه التصريحات بأنها تريد أمرين: الأول ضغط على إيران، إحراج لإيران وجلبها إلى طاولة المفاوضات وتكون الولايات المتحدة يدها هي العليا. الأمر الآخر يقولون بأن أمريكا تريد التلاعب بأسعار الوقود، تريد خفض أسعار الوقود وتخفيف الضغط عن الرئيس ترامب. وعلى ما يبدو أن التأخير كما يقول المراقبين هو أيضا وسيلة إيرانية لسحب هذه الورقة من يد الرئيس الأمريكي. لكن طبعا كل التصريحات الإيرانية تؤكد أن إيران مستمرة في الحل الدبلوماسي، تدعم الحل الدبلوماسي وتريد له أن يكون السبيل الأهم لإيقاف هذه الحرب. آخر تصريحات لوزير الخارجية الإيراني أكد على ذلك، وإن ألقى الكرة في الملعب الأمريكي عندما اتهم أمريكا بأنها يعني غير جادة، وقال بأنه يعني هذه التطورات، هذه الأفعال الأمريكية كما يقول عراقتشي، يعني تزيد من شكوكنا في نية وجدية الولايات المتحدة للمضي قدما في المسار الدبلوماسي. وقال بأنه يعني على الولايات المتحدة أن يعني تحاول كسب ثقتنا وكسب ثقة المجتمع الدولي، حتى قال لأن الولايات المتحدة غير جادة في هذا المسار ولا تسعى لكسب ثقتنا. وكرر طبعا ما قاله الكثير من أساس الإيرانيين بخصوص أن إيران لدغت مرتين من الولايات المتحدة، سواء في هذه الحرب أو في حرب 12 يوما في حزيران الماضي. تعلم محمد أن في الحربين بدأت أثناء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وبالتالي يظل الجانب الإيراني متخوف من الخطوة القادمة للولايات المتحدة، وبالتالي هو يضع إطار رئيسي للمفاوضات وللخطوة الأولى وللمرحلة الأولى من المفاوضات، وهو كما يقول إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية.
1: أشكرك عامر لافي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو أيار الجاري عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خارك الإيرانية. للتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارك وأيضا السيناريوهات المختلفة بشأن مصدره، ندعوكم لمتابعة هذا التقرير.
2: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظراً لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيداً عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئياً، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: من طهران الدكتور حسين نروي، ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية من تكساس الدكتور فرانك نسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور حسين، لماذا لم ترد إيران حتى اللحظة على المقترح الأمريكي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني لماذا تأخرت إيران في الرد؟ لأسباب، يعني أولا منذ أن استلمت إيران الورقة الأمريكية من خلال باكستان حدث موضوع أسطول الحرية، وأمريكا اقتحمت مضيق هرمز، وبعد ذلك المواجهة البحرية التي حدثت قبل يومين. يعني إذا كانت أمريكا
1: طيب دكتور حسين، للأسف فقدنا الاتصال به من المصدر، قد يعود إلينا بحول الله خلال هذه الساعة من تغطية الجزيرة المستمرة. دكتور فرانك، كيف تقرأ واشنطن هذا التأخر الإيراني في الرد على مقترحها؟
4: طيب شكرا للاستضافة، وأهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام. شوف أستاذي، يعني بالنسبة للولايات المتحدة هي تعلم السيناريوهات الإيرانية من حيث فن الإماطة وهكذا، وطبعا هم عهدوا يعني الإيرانيين على مدار مثلا فترة حكم أوباما وفترة حكم بايدن، ولكن يعني هم يتعاملوا مع الرئيس ترامب بنفس المنظور، ولكن هناك فرق جوهري بالشخصية ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ممثل طبعا بالرؤساء الذين ذكرناهم. فبناء عليه الولايات المتحدة في منظور الزمن هي صراحة مرتاحة أكثر، فبناء عليه هي لا يعني لا تسرع العملية، هي تعلم أنه إيران سوف تماطل، ولكن إيران تراهن على شيء والولايات المتحدة تراهن على شيء. طبعا في النهاية الربح والخسارة هو منظور داخلي لكل دولة، ولكن احنا نقرأ ما يحدث على أرض الواقع بغض النظر عن السرديات. الولايات المتحدة بالمراهنة الإيرانية على الانتخابات الداخلية، في الأمس حتى CNN نشرت أنه بعد إعادة التقسيم الجغرافي للانتخابات في الولايات المتحدة الجمهوريين كسبوا بحدود 18 مقعد، فموضوع الانتخابات مريح بالنسبة للرئيس ترامب. موضوع طبعا الحرب، كما قلنا في كثير من اللقاءات، تصنيف الحرب ما بين عملية عسكرية وحرب ووقف الحرب وذهاب حاليا بمنظور دفاعي كما يقال، أنه يعني الولايات المتحدة حاليا إذا اعتدي عليها سوف ترد، فهي في منظور دفاعي ليس في منظور هجومي. النقطة الثالثة، يعني يتم عملية توزيع جغرافي لمنطقة النفط في العالم من حيث يعني من أين يذهب، فسلاسل التوريد والإنتاج تغيرت بشكل عام، فطبعا هذا كلام واضح على أرض الواقع، وتذهب إلى الولايات المتحدة ويتم عملية التصدير، يعني هذا كلام حقيقي ويحدث على أرض الواقع. المهم طبعا أنا وجهة نظري هو التغيرات اللي بتحدث على الدول المتضررة، يعني فعليا هي إيران حاولت أن تعاقب الولايات المتحدة من خلال مضيق هرمز، ولكنها هي عاقبت دول ثانية وكشفت لهذه الدول مدى ضعفها ومدى اعتمادها على مناطق معينة. يعني على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي بشكل عام كان يحاول أن لا يعتمد على روسيا، لماذا؟ لأنه طبعا بسبب الحرب الأوكرانية فكان يحاول أن يعتمد على بدائل منها منطقة الخليج، أفريقيا، ليبيا، الولايات المتحدة وكذا. فعندما ظهرت هذه المشكلة، هي ظهرت داخل الاتحاد الأوروبي، وأصبح هناك يعني نظرية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، لماذا نعتمد دائما وأبدا على مناطق خطيرة ودائما نحن ندفع الثمن من منظور اقتصادي؟ وإذا لاحظنا العقوبات بدأت تظهر في الانتخابات اللي حدثت أمس في الانتخابات البريطانية، يعني لأول مرة في تاريخ بريطانيا الحديث حزب الريفورم يفوز بهذه الطريقة. حتى يعني السيد ستارمر هو وضعه سيء جدا حاليا، ولكن قال لن أستقيل. طيب بريطانيا أرسلت
1: طيب
4: حامل الطائرات النووية،
1: طيب اسمح لي فقط لكي لا نوسع
4: تفضل
1: النقاش،
4: تفضل تفضل تفضل
1: اسمح لي فقط لكي لا
4: نعم
1: نوسع
4: نعم نعم
1: النقاش
4: نعم
1: لما هو أكبر ربما من ما تحتمله هذه الساعة الإخبارية. مهم جدا ما تقوله، ولكن بالعودة إلى تغير سلاسل الإمداد والاستراتيجيات المتبعة إلى غير ذلك التي أشرت إليها، هل هذا يعني بأن ترامب مرتاح إلى درجة أنه لا يكترث بالفعل لدول كثيرة حليفة له في المنطقة تضررت ولا تزال من هذه الحرب التي شنها مع إسرائيل ضد إيران؟
4: يعني الموضوع طبعا هو ليس شخصي، انا لا اشخص ان الولايات المتحده بشخصيه لا ترامب ولا غيره، ولكن هو الحاكم الحالي للولايات المتحده. المنظور الاستراتيجي للولايات المتحده حاليا في مرحله جمهوريه، هو من حيث يعني اعاده خلينا نقول امريكا العظيمه وهكذا، فهم ينظروا الى مصلحه الولايات المتحده. فبناء عليه يعني هناك تعديل اصبح من الضروري داخل الولايات المتحده نتيجه لحزم المديونيه الهائله التي اصبحت موجوده على الخزينه الامريكيه. فالولايات المتحده تحاول ان تقلل من خلينا نقول استثماراتها في الناتو، في الاتحاد الاوروبي، في منظمات تراها ليست مهمه وهكذا. فطبعا بناء عليه هو على طبعا سيطرتها على المضائق وسيطرتها على قطاعات النفط العالميه. يعني نعلم انها لم تذهب الى ايران أمس، يعني ذهبت قبل يعني في دورة كاملة قبل أن تذهب إيران إلى إيران. وأنا قلت أصلا يعني إيران هي آخر حجر على رقعة الشطرنج في عملية السيطرة على موضوع النفط وموضوع المذاق بشكل عام. في نقطة مهمة تعلمتها الولايات
1: وبالتالي
4: المتحدة
1: وبالتالي
4: الحالية يعني
1: وبالتالي
4: في
1: تعتقد
4: المفهوم
1: بأن
4: الحالي.
1: وبالتالي تعتقد بحسب كلامك بأن كل هذه الحرب أو العملية العسكرية كما تسميها أمريكا ضد إيران الهدف منها ليس لا المشروع النووي ولا التهديد الصاروخي ولا وكلاء إيران في المنطقة، وإنما سيطرة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة وعلى مضيق هرمز ضمن استراتيجية أكبر للسيطرة على المضايق. هذا ما أفهمه من كلامك.
4: نعم صحيح في الاستراتيجية الدولية، ولكن في الاستراتيجية الإقليمية نعم هي تهتم لموضوع النووي وموضوع خلينا نقول الصواريخ الباليستية والأذرع الإيرانية، لأنه البعد الإقليمي ليس البعد الدولي أستاذي، يجب أن نفصل بيناتهم.
1: لكن الأولوية
4: وآخر نقطة أنا بدي أحكيها قبل ما تذهب للضيف، نعم الأولوية يعني يجب أن نأخذ كمان يعني حجم الولايات المتحدة، هي أكبر دولة في العالم يعني، فهي تنظر إلى حجمها، إلى الدولار الأمريكي، إلى الاقتصاد الأمريكي. طبعا شيء طبيعي يعني في النهاية يعني إذا أنت تغرق يعني الجميع يغرق. فبغض النظر يعني المفهوم الأمريكي هو مختلف عن المفهوم البريطاني في الكولونايزيشن. المفهوم البريطاني كان هو الذهاب فعليا في الاحتلال الأرضي، والهايبر اكستنشن عادة في الدول يؤدي إلى انهيار الدول. فالولايات المتحدة رأت أنها تسيطر على مصادر الطاقة ومصادر الإنتاج والمضائق أفضل لها من احتلال
1: طيب
4: عسكري عالمي، ما يؤدي إلى خفض الهايبر اكستنشن الذي حدث للدول أو الإمبراطوريات القديمة. فهذه هي سياسة الولايات المتحدة في المنظور العالمي، ولكن إذا ذهبنا إلى الإقليم شيء طبيعي في الإقليم تهتم في موضوع الصواريخ الباليستية وتهتم في الأذرع الإيرانية. نعم
1: دكتور محمد هلس، نقرأ هذا الخبر العاجل على شاشة الجزيرة، ننقله عن الإذاعة الإسرائيلية: ارتياح في إسرائيل، وذلك بعد وصول أخبار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزامه بمنع إيران من الحصول على قدرات نووية، وهو نفس الخبر الذي نقله مسؤولون عبر القناة 13 الإسرائيلية خلال وقت سابق. هل بالفعل نتنياهو سيرتاح إن تحقق هذا المطلب وهذا الهدف فقط من قبل ترامب؟
5: التحية لك أستاذ محمد وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. في الواقع بأن نتنياهو يواسي نفسه بمثل يعني هذا السقف، أن تصل إسرائيل من سقف ما سمته الحزمة الشاملة في سياق مسار المفاوضات، وتحدثت فيه عن البرنامج النووي وعن البرنامج الباليستي الصاروخي وعن مضيق هرمز وعن التدخل في الإقليم، إلى حصر النقاش إسرائيليا، إلى حصر الهدف الإسرائيلي في موضوع البرنامج النووي. هذا ليس ما كانت تريده إسرائيل. إسرائيل كانت تريد أصلا خيار الحرب، وما زالت تريد خيار الحرب، لكنها تأقلم نفسها مع السقوف التي يرتضيها رئيس الولايات المتحدة. هي تفهم بأنه في نهاية المطاف رفع السقف واستمرار الحديث إسرائيليا عن حزمة الشروط الإسرائيلية، ثم ينجلي المشهد عن اتفاق يوقع تقبل فيه الولايات المتحدة بحصر كل هذا الأمر وهدف الحرب موضوع البرنامج النووي، هذا سيشكل معضلة لنتنياهو. ولذلك هو سلفا يطوع الوعي الجمعي الإسرائيلي، يؤقلم المزاج العام الإسرائيلي لتقبل فكرة أنه موضوع البرنامج النووي هو إنجاز، وبأن إسرائيل خرجت إلى هذه الحرب وأنجزت شيئا ما حينما يعني ضربت المشروع النووي البرنامج النووي. وإن كنت تذكر هو في الحرب الماضية، حرب الاثنى عشر يوما، قال دمرنا البرنامج النووي وأبعدنا الخطر النووي سنوات قادمة إلى الأمام، ثم ما لبثنا أن عدنا إلى حرب جديدة. عادت إسرائيل إلى حرب جديدة تحت ذريعة البرنامج النووي. هذا جزء من حالة الإحباط الإسرائيلية، أقلمت الذات إسرائيليا على تقبل السقف الذي قد يقبل رئيس الولايات المتحدة، أو يعني بمعنى أو بآخر بأن إسرائيل تفهم بأن رئيس الولايات المتحدة يعيش في المسار التفاوضي ضائقة لا يستطيع فيها أن يفرض شروطه على إيران. وهذا التمنع والاستعصاء الإيراني يدفع رئيس الولايات المتحدة إلى أنه في نهاية المطاف يذهب إلى اتفاق جزئي يحصر فيه أهداف الحرب بموضوع البرنامج النووي الإيراني، ولا ذكر اليوم أمريكيا لا لبرنامج إيران الصاروخي ولا إلى تدخل إيران في المنطقة وفي الإقليم. وهذه باتت قضايا ثانوية، ولذلك هي أيضا تصبح قضايا ثانوية في النقاش الداخلي الإسرائيلي. وربما الشيء بالشيء يذكر اليوم أن يعني هنالك أخبار يجري تداولها في الإعلام الإسرائيلي عن التسريبات التي صدرت عن CIA فيما يتعلق بمقدرة إيران على الصمود، وفيما يتعلق بصحة المرشد خامنئي ومقدرته على إدارة الأمور وتدخله بشكل مباشر فيها، وبما ينفي التسريبات السابقة عن تناقض وتضارب في الداخل الإيراني فيما يتعلق بإدارة الأمور. وكأن هذه يعني أخبار تنقل يعني أمريكيا من الدولة العميقة في محاولة لجر رئيس الولايات المتحدة بعيدا عن خيار الحرب، خاصة بأنه كما تعلم يشيع بأنه لا يستمع لما يصدر من استشارات من البنتاغون ومن الجيش ومن غيره. وأيضا هذا يأتي بالتزامن مع بعض التسريبات التي تحدثت عن يعني قلة أو نفاد في مخزون الصواريخ والقنابل، وكأن أمريكا العميقة الدولة العميقة تحاول أن تسحب رئيس الولايات المتحدة بعيدا عن التأثير الإسرائيلي فيما يتعلق بالعودة إلى القتال، وتقول له بشكل أو بآخر دعك من الشعارات الكبيرة والسقوف الكبيرة، اقبل بما يمكن القبول به، خاصة بأن يعني الولايات المتحدة ربما يعني تدور في حلقة مفرغة وتدخل في مستنقع لن تستطيع الخروج منه، خاصة أيضا في سياق أن هنالك انتخابات التجديد النصفية وهنالك المونديال وغيرها من القضايا. ولذلك يعني من المهم إسرائيليا أن تتأقلم مع سقف ما يمكن أن يتحقق أمريكيا في نهاية المطاف من المسار التفاوضي.
1: دكتور حسين الويوران، تحدثنا ولو في عجالة قبل قليل قبل أن ينقطع الاتصال عن لماذا تأخرت إيران في هذا الرد، بغض النظر عن هذه التفصيلة، في تقديرك كيف سيكون الرد الإيراني؟
3: يعني لماذا تأخرت إيران؟ تأخرت بسبب الحوادث التي جاءت، أنه سواء كان مشروع الحرية أو المواجهة البحرية، يعني إيران تنظر بشك وريبة تجاه وقف لإطلاق النار. يعني الورقة الأمريكية هي تبدأ بوقف لإطلاق النار لمدة شهر، وتبدأ بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري والدخول في تفاوض حول المواضيع الأخرى. وإذا كان وقف إطلاق النار يتعامل معه أمريكيا يعني بهذا الشكل، فالورقة الأمريكية مشكوك فيها من وجهة نظر إيران. التأخير يأتي أولا على خلفية الحوادث. السبب الآخر، إيران لا تريد أن تبدي استعجالا في الرد على أمريكا، وهذا يعكس أن وضع إيران وضع مريح، وهذا ما أكدته التقارير CIA أن إيران تستطيع أن تصمد لأشهر. أنه في حين أن أمريكا لا تستطيع ذلك. الموضوع الآخر يعني صحيح أن أمريكا الآن تجاهلت موضوع الصاروخ وسياسات إيران الإقليمية وهي تركز على موضوع النووي، وحتى في الموضوع النووي هي ظلت تطرح ذات المواضيع التي كانت تطرحها قبل الحرب. طيب. وهذا يعكس أن الحرب لم تؤدي إلى ظروف جديدة تجعل أمريكا تطالب بأشياء أكثر من ذلك.
1: وبالتالي بناء على كل ما ذكرته، كيف تتوقع شكل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي؟ هل ستقبل به إيران؟
3: يعني في تصوري أن لا زالت التوقعات الأمريكية أو الورقة الأمريكية هي سقفها مرتفع ولا تتطابق مع ما يمكن أن تقبل به إيران. لا زال أمام أمريكا خط للتراجع نسبيا للوصول إلى نقطة وسطية بين الطرفين. صحيح أننا نرى أن الرئيس الأمريكي الآن تغير نسبيا، لا يعطي يعني مهل ويقول خلال 24 ساعة أو يستعمل يعني لغات بذيئة، الآن يقول نحن ننتظر ونرى وإلى آخره. ولكن في تصوري أن الوصول إلى حل هو يستوجب التراجع الأمريكي أولا، باعتبار أن السقف الأمريكي لا زال مرتفعا جدا في المجال النووي، وإذا أرادت الوصول إلى نتيجة في هذا الإطار أتصور أنها يجب أن تلتقي في النقطة الوسطية وليس المراوحة في المكان ذاته.
1: وبالتالي دكتور مسمار، هل تعتقد بأن واشنطن بالفعل ستلبي ما أشار إليه الدكتور حسين وهو تقديم تنازل أكثر من أجل الوصول إلى منطقة وسطى ترضي الطرفين؟
4: مطلقا. أنا حاولت يعني أشرح لك في المداخلة الأولى يعني ما هو ما يحدث في العالم. طبعا إضافة إليه يعني بناء عليه حنحكم، اللي هو طبعا قرار مجلس الأمن ننتظره وزيارة الصين. أنا هذا ما أرجحه يعني. لماذا؟ لأنه بناء عليه سوف تتخذ الولايات المتحدة قرارها. حاليا الولايات المتحدة كما قلنا مرتاحة من موضوع الحصار، ما يخنق أو من يخنق هو يعني قطاع النفط. اليوم تقارير كما يعني ضيوفك يقولوا تقارير من الولايات المتحدة، أنا أقول هي ليست تقارير وليست تسريبات، أنا أقول هي تحليلات. لأنه إذا بدنا نقول إنه CIA تسرب، إكسيوس تسرب، CNN وواشنطن بوست تسرب، معناته البنتاغون في الولايات المتحدة والبيت الأبيض مخترق من مارق الشارع. يعني هاي تحليلات لا يجب علميا أن تسمى تسريبات بغض النظر. فبناء عليه نحكي بنفس المنظور، إيران الطاقة التخزينية انتهت، طاقة الإنتاج تم تخفيضها، هناك تسريب لأنه لا يوجد قدرة على التخزين، بدأت التسريب في المياه، فيعني مضغوطة طبعا إيران. الحصار مختلف طبعا في المجادلة والسردية الإيرانية أنه كان هناك 47 سنة حصار، الحصار هذا مختلف، الحصار أبو 47 سنة لم يكن هناك حصار على أسطول الظل الإيراني، ولم يكن هناك حصار اقتصادي، الحصار الاقتصادي منه عقوبات حتى على بنوك صينية، واليوم عقوبات على شركات أقمار صناعية كمان صينية. فيعني الموضوع ليس بهذه السهولة كما يصور بعض الإيرانيين أنه لا هو مش سهل. فبناء عليه أنا أتصور إذا كان هناك توافق مع الصين، لأنه أنا أقول دائما هل باكستان ليست الوسيط، هو الوسيط الظاهري، ولكن عادة وأبدا بتاريخ الوساطة ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة هي الباكستان، ونعود في الزمن لل 1971 أيام هنري كيسنجر، الباكستان دائما وأبدا هي الباكستان. فبغض النظر إذا تواصلت الولايات المتحدة والصين إلى تسوية معينة ترضي الولايات المتحدة التي لن تكون فيها تصوية جزئية، لا يمكن أن يكون هناك اتفاق نووي أسوأ من اتفاق 2015، مستحيل. يعني هذا الكلام سوف يفجر الداخل الأمريكي، لماذا ذهبتم إلى الحرب؟ فهذا ضمنا لن يكون مطروح في الولايات المتحدة، بالإضافة طبعا
1: طيب أنت تشير الموضوع يعني الصيني وهو مهم جدا.
4: الموقف الإيراني،
1: نعم، هناك زيارة مرتقبة لدونالد ترامب لبيجين، سيلتقي شي جين بينغ إلى غير ذلك. في تقديرك ما الذي سيؤثر في موقف ترامب بحسب ما يسمعه من شي جين بينغ؟
4: علاقات استراتيجية أستاذي. يعني في النهاية إحنا لاحظنا هناك تساوم أو مساومة ما بين الولايات المتحدة وروسيا على موضوع ملفات أوكرانيا. كان هناك مساومة ما بين الولايات المتحدة وروسيا على الملف السوري، يعني لاحظنا كيف انسحبت روسيا وأبقت على قواعدها على المياه الدافئة. هذا اتفاق، هذا ليس هزيمة. يعني روسيا لم تهزم، روسيا انسحبت. فيعني الاتفاقيات ما بين الدول العظمى تحدث، والدول الصغرى هي التي تدفع الثمن.
1: طيب بمعنى
4: الجميع
1: آخر، ما
4: راح
1: الذي
4: أيام الحرب
1: ستقدمه
4: العراقية
1: الصين لدونالد ترامب لربما يغض الطرف عن بعض النقاط تتعلق بإيران أو العكس؟
4: يعني أنا تصوري الشخصي سوف يكون بداية الحديث ضغوطات صينية على إيران، كون يعني هم شركاء استراتيجية طبعا بطلب من الولايات المتحدة. إذا لم يكن هناك استجابة سوف يتم الضغط من قبل الولايات المتحدة، والصين تعلم تماما أن مشروعها الاقتصادي سوف ينهار. يعني الصين لا تستطيع أن تغامر في هذا الملف، يعني تعتمد تقريبا على 90% من منطقة الشرق الأوسط، طبعا لا نحكي إيران، إيران والدول الخليجية، بالإضافة أنه الصين لديها استثمارات أكثر في الدول الخليجية من إيران، يعني هذا الكلام واقعي. فبناء عليه يعني هناك مساومات للأسف، يعني إيران سوف تدفع الثمن ضمنا، يعني لأن القوى العظمى لن تحارب بعضها في سبيل قوى صغرى، ورأينا ذلك في حرب العراق عندما لم تتدخل روسيا، في حرب سوريا لم تتدخل روسيا. فيعني في تفاهمات بين الدول العظمى، في تفاهمات.
1: دكتور حسين الويوران، هل تعتقد بأن هذه المرحلة ستحصل بالفعل، أن يكون هناك ضغط صيني على إيران قد يؤتي أكله أكثر مما أحدثه الضغط الأمريكي الممارس عليها أن تتخلى بيجين عن طهران؟
3: يعني أولا هذه الفرضية التي يطرحها سيد بسمار هي غير صحيحة. علاقة إيران بالصين ليست علاقة تابع ومتبوع، لا، دولة ندية، يعني علاقة ندية بين الطرفين، هذا أولا. ثانيا يعني ما صدر أخيرا من الرئيس شي حول العقوبات الأمريكية ضد الشركات التي تشتري النفط الإيراني وتقوم ب يعني تصفيته في المصافي الصينية في شاندونغ، انه امر هذه الشركات بعدم الالتفاف الى بعدم يعني التزام بالعقوبات الأمريكية تحت طائلة المسؤولية والمحاكمة، لان اي التزام بالعقوبات الأمريكية معناه الانصياع لدولة أجنبية، وهذا يعني لا يمكن القبول به. هذا الموقف الصيني واضح. الآن لا زالت ناقلات النفط الصينية تحمل النفط الإيراني وتذهب به إلى الصين رغم الحصار البحري الأمريكي. يعني من هنا هذا التصور أن الصين يمكن أن تضغط على إيران، لا، هذا غير صحيح وغير موجود أساسا في القاموس الإيراني. إيران دولة مستقلة مكتوبة على مدخل وزارة الخارجية فيها لا شرقية ولا غربية، يعني أي أنها هي نعم لها علاقة استراتيجية مع الصين وروسيا، ولكن ليست دولة متبوعة أو تتقبل الأوامر من أي طرف جاء.
1: دكتور محمد هلسة، فيما يتعلق ب موضوع لبنان بالتأكيد ليس بعيدا عن كل ما يحدث من تفاوض خلال هذه الفترة، ثمة تفاوض مع إيران، إيران لا تزال تقول بأن موضوع لبنان هو جزء جوهري في أي محادثات ومفاوضات مقبلة، في المقابل هناك بالتأكيد مسار تفاوضي آخر بين الدولة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية، ولكن رغم كل هذا لا تزال الضربات الإسرائيلية مستمرة، لم تتوقف رغم إعلان وقف إطلاق النار. كيف يمكن فهم ما تريده إسرائيل من لبنان؟
5: ما تريده إسرائيل من لبنان تصرح به وتسعى إلى تحقيقه عبر المسار العسكري، ثم ربما أتيح لها المسار التفاوضي للوصول إلى ترتيبات تقود إلى الهدف العسكري، وهو موضوع سلاح الحزب. المفاوضات ليست نقطة ضعف بالنسبة لإسرائيل، وإن كانت لم تكن تتمناها يعني، لكنها في سياق التعاطي مع الرغبة الأمريكية تقبلت أن تبدأ مفاوضات مع الطرف اللبناني الرسمي، وتقول سلفاً بأن الهدف من هذه المفاوضات ليس الوصول إلى سلام، هذا ليس في حسابات إسرائيل، وهي التي تقول عن الدولة اللبنانية أنها ضعيفة، وهي التي تقول بأنها عاجزة عن نزع سلاح الحزب. إذن لماذا تتفاوض مع طرف أنت تقول سلفا بأنه ضعيف وبأنه لا يملك قرار النار والسلم في لبنان وإن كنت تفاوضه؟ لأن إسرائيل ما تريده من هذا المسار يختلف تماما عن ما تريده الدولة اللبنانية. هي تريد أن تشرعن إجراءاتها والواقع الذي تفرضه على الأرض على طاولة المفاوضات. مجرد أن يقبل الطرف اللبناني الرسمي بالبحث في قضية السيطرة العسكرية الإسرائيلية، بالاعتداءات الإسرائيلية، بالتدمير الإسرائيلي، ويبدأ في نقاشها والمطالبة يعني أن تقدم إسرائيل تنازلات فيها، هذا بحد ذاته انتصار للمقاربة الإسرائيلية التي تقول السلام من منطق القوة. الدولة اللبنانية تأتي إلى طاولة المفاوضات مجردة من كل شيء إلا من موضوع مقدرتها على إثبات حسن نواياها وجديتها في موضوع نزع السلاح، ولذلك إسرائيل تستغل ما تفرضه من حقائق بالنار على الدولة اللبنانية في
1: هل
5: المسار
1: هذا
5: التفاوضي،
1: توافق
5: كما أنها تستمر في رفع السقف.
1: هل هذا توافق إسرائيلي عسكري سياسي؟
5: بالتأكيد إن كان المسار السياسي يخدم الهدف العسكري في نهاية المطاف الأمني الإسرائيلي الذي تسعى إليه، وهو نزع سلاح الحزب. وبالمناسبة يعني لو كان لدى إسرائيل قناعة مطلقة بأن الخيار العسكري يأتي لها برأس الحزب وسلاح الحزب دون الحاجة إلى هذا المسار التفاوضي لما لجأت إليه، لأن إسرائيل اليوم عندها معضلة فيما يتعلق حتى بدخول أعمق في لبنان، بأنها تقول بأن موضوع نزع سلاح الحزب لن يتأتى بمزيد من الدخول عسكريا في لبنان، ولذلك هي يعني تبقي الباب مفتوح أمام خيار التفاوض لتحقيق الهدف الذي تريده من خيار عسكري ليس مضمونا في تحقيق الهدف النهائي. والمسألة الأهم التي يجب الإشارة إليها أيضا أنه كلما استمر هذا المسار التفاوضي بالتزامن مع الضغط العسكري، كلما زادت الشروخ داخليا في لبنان، كلما يعني راهن كانت إسرائيل أكثر على عامل التناقضات الداخلية، تغيير وظيفة سلاح الحزب وسلاح الدولة من حماية وحدة لبنان والدفاع عن لبنان إلى اقتتال الداخلي بما يخدم الأجندة الإسرائيلية، وكأنه نقل التناقض من إسرائيل لبنان إلى لبناني داخلي وإدخال لبنان في أتون حرب داخلية تأتي على الأخضر واليابس.
1: دكتور مسمار، بما أننا تحدثنا عن موضوع الإقليم والأطراف الدولية المؤثرة، أشرت إلى الصين، هناك أيضا موضوع روسيا، كانت هناك تصريحات مهمة لبوتين خلال الساعات الماضية متعلقة بالعقدة النووية وهو اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%. في هذا الإطار، من بين الحلول التي تم الحديث عنها وهو أن تستلم موسكو هذه الكمية حوالي 400 كيلوغرام أو أكثر من ذلك كأمانة، ويبدو أن إيران كانت موافقة وأن كل الأطراف كانت موافقة، ولكن أشار بوتين إلى تغير في موقف واشنطن أو وصف ذلك بتشدد أمريكي فيما يتعلق بهذه النقطة. ما الذي حدث؟ لماذا غيرت واشنطن موقفها من هذه النقطة التي كانت ربما قد تمضي الأمور قدما إن وافقت عليها؟
4: أنا قلت طبعا يعني أنه موضوع الضمانات، لأنه تعرف يعني من يسيطر على إيران حاليا هو يعني الحرس الثوري. طبعا الجانب العسكري عادة يطالب بضمانات، الجانب العسكري بشكل عام يعني في العالم. الجانب السياسي يذهب إلى موضوع التسويات والتنازلات وهكذا، هكذا تدار الأمور بالعلوم السياسية. فهو يريد ضمانات، الضمانات للبقاء والضمانات على استمرار البرنامج النووي اللي هو طبعا قامت عليه الثورة، لأنه إذا تنازل عن أمور معينة سوف تنهار يعني هذه الأفكار في خلينا نقول منظر متابعي يعني، وسوف يؤدي إلى انهيار النظام تدريجيا يعني. هذا واقع حال طبعا سواء كان في إيران أو في أي سيستم ثاني يعني بشكل عام، احنا نتكلم بشكل عام يعني. هلا اليورانيوم المخصب سوف يذهب الى قوه عظمى، لا يمكن ان يذهب الى الباكستان حتى لو تم طرحه، لانه الباكستان لا تستطيع ان تقدم ضمانات. الصين وروسيا تستطيع أن تقدم ضمانات، لأنها تقدم ضمانات
1: ولكن
4: لدولة
1: لماذا
4: بحجم
1: تشددت
4: مثل الولايات المتحدة.
1: واشنطن في
4: ولكن
1: موقفها إذا كان الأمر كذلك وموسكو كانت راضية وكل الأطراف كانت راضية؟
4: نعم تماما. فبناء عليه حتى طبعا يعني الضيف ما يرجع لنا في القصة، يعني الضامن ممكن أن يكون يا الصين يا روسيا. طيب هلا بناء عليه كما قلنا هناك تفاهمات ما بين الدول العظمى، واضح جدا أن الولايات المتحدة ممكن جدا أن
1: شكرا
4: تقبل موضوع روسيا،
1: شكرا،
4: ولكن في
1: انتهى الوقت
4: مساومات على ملف أوكرانيا.
1: للأسف الشديد، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا للدكتور فرانك ولضيفي الكريمين. رصد مراسل الجزيرة إيهاب العقدي أثر الدمار التي لحقت بالمبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة السكسكية الواقعة جنوبية البلاد، ذلك المبنى الذي كان يؤوي 3 عائلات نازحة من بلدة جبشت.
6: 3 عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. 3 عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل، والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: في لبنان أيضا لا يزال مئات الآلاف من النازحين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب محرومين من العودة إلى منازلهم رغم وقف إطلاق النار بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان.
7: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية، في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
8: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو هي الهدنة يعني؟ شو هي الهدنة؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
7: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمد.
9: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا يهدوها فرد مرة.
7: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من 1 مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار، فالحرب مستمرة في الجنوب متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
10: محرومة من خيو ومن بي، بيبعتوا إخلاء للضيعة، بضل بيلي بشغل فوق. بارح ضربوا حدنا، تغري ببعت لبي ولخي. أنا الخوف خسر، أختي كانت فوق طلع خيي نزل. بس أنا ما في.
7: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت.

0: تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: أعلن القيادة المركزية الأمريكية استمرار فرض الحصار البحري على إيران بشكل كامل، بالتزامن مع ما كشفته وسائل إعلام عن تعاون عسكري روسي إيراني عبر بحر قزوين، وذلك للالتفاف على الحصار الأمريكي. نتابعه في سياق هذا العرض.
2: أهلا بكم مشاهدينا. إذن في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز بعد المناوشات الحربية الأخيرة في محيط المضيق بين البحرية الأمريكية من جهة والجيش الإيراني من جهة أخرى. بالتزامن أظهرت صور أقمار صناعية وجود أثار لبقعة نفطية قرب جزيرة خارك الإيرانية امتدت لمساحة داخل مياه الخليج، مما يضفي على هذه الحادثة في محيطها البحري أهمية تتخطى نطاقها الجغرافي المباشر. كل هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن. وأيضا مع الزميل عبد القادر عراضة على شاشة تفاعلية، الذي يضعنا في صورة كيف يبدو المشهد على الخريطة في ظل الحديث حتى الآن عن مناوشات بين الطرفين.
3: نعم، وحديث عن سجال في البحر إن صح القول بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تقول نحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ الخطط في حال ما إذا فشل أي اتفاق مع إيران، لكن حينما ننظر إلى الخريطة لعل البارز هو هذه الاستهدافات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تؤكد بأن قطاعاتها العسكرية لا زالت موجودة على مستوى بحر العرب. تحدثت عن 3 مدمرات تحديدا. كنا تابعنا خلال اليومين الماضيين اتهامات باستهداف هذه المدمرات من قبل إيران، ولكن أيضا كان حديث عن استهدافات لعدد من السفن الإيرانية على مستوى مضيق هرمز. لو ذهبنا إلى هذه الأرقام التي نقلتها القيادة المركزية الأمريكية، تتحدث عن تغيير مسار نحو 57 سفينة منذ بدء الحصار البحري، تتحدث عن منع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران في إطار الحصار البحري. وكنا تابعنا الخبر الذي تعلق خلال أيام سابقة بتقليص إيران لإنتاجها النفطي، ولكن أيضا حديثها عن تعطيل 3 سفن. وحينما نقول تعطيل 3 سفن، نستحضر سفينة توسكا التي كانت استهدفت في البداية، لكن القيادة المركزية نشرت هذا الفيديو والذي يظهر عملية استهداف لسفينتين فارغتين لنقل الغاز، ضخمتين لنقل النفط الإيراني، وقالت بأن هاتين السفينتين كانت تحاولان التنقل أو الانتقال نحو الموانئ الإيرانية. هذا الاستهداف على مستوى هذه السفن يأتي أيضا بينما اتجهت الأنظار إلى مكان آخر، إلى جزيرة خارك. وحينما نتحدث عن جزيرة خارك نحن نتحدث عن عصب اقتصادي بالنسبة لإيران. كان حديث عن وجود لبقعة نفطية تشكلت في المناطق الغربية من هذه الجزيرة. وبالنسبة لما تنقلته وكالات الأنباء المختلفة، أسوشيتد بريس عن شركة استخبارات بحرية تتحدث عن نحو بقعة نفطية تغطي نحو 71 كيلومتر مربع. أما رويترز فتقول بأن مساحة هذه البقعة تقريبا 45 كيلومتر مربع. وبالنسبة للمواقف المعلنة، غرينبيس أو خبيرة في غرينبيس تقول بأن هذه البقعة مشتتة ولا يرجح وصولها إلى اليابسة. لكن لافت الموقف الإيراني، ممثل بوشهر في البرلمان الإيراني يقول بأن البقعة تعود إلى الزيوت ومخلفات مياه الاتزان الخاصة بناقلة أوروبية، وليس كما تدعي بعض الوكالات على أنه مخزونات النفط الإيرانية التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى البحر. سأختم بالحديث عن خبر أيضا نقلته وهو لافت، يتعلق بما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين من أن إيران أيضا تحصل على مستلزمات مسيراتها من روسيا، وذلك عبر مسار آخر. نحن نتحدث عن هذا المسار عبر بحر قزوين، وذلك تجنبا لمضيق هرمز الذي هو الآن يتعرض إلى حصار بحري. إذن هذه المعطيات كلها، حصار السفن واستهداف السفن. نذكر أيضا بأن إيران كانت قد أعلنت عن عملية احتجاز لإحدى السفن واقتادتها إلى السواحل الإيرانية، ولكن أيضا يأتي بينما هناك حشود عسكرية على مستوى المنطقة وتصريحات إيرانية وأمريكية طبعا متضادة.
2: وسجال كما ذكرت أيضا عبر هذا المضيق. شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، عندما نتحدث عن ما جرى من مناوشات وصفت بالخفيف

0: مختلفة مقارنة بالعمل العسكري المعتاد الذي يتخوف منه الجميع. كيف ترى هذا المشهد من حيث اختبار ما يمكن أن يحدث في المضيق؟
1: وفعلا اختبار لجدية الطرفين، جدية القوات الإيرانية بإغلاق المضيق واستعدادها للذهاب بعيدا في مسألة تنفيذ تهديدها بإطلاق النار وفتح النار على أي سفينة أو قطعة عسكرية حربية تعبر دون التنسيق مع إيران. هذه الجدية تم اختبارها من قبل الأمريكيين الذين أيضا أصروا أن يختبروا يعني أن يمروا عبر المضيق مستعملين القوة ليروا إذا ما فعلا الإيرانيون سيستعملون القوة ضدهم وكيف سيردون عليهم، وهذا ما حصل. هناك مدمرتين عبرتا أو اقتربتا من المضيق وتم استهدافهما من قبل البحرية الإيرانية من خلال الزوارق والصواريخ. تم الرد من قبل المدمرات الأمريكية. نحن نتحدث هنا في كل هذا السيناريو عن ما رشح من أنباء وقرارات وأعلانات، لا توجد يعني مصادر دقيقة لما حصل، إنما ما أعلنته القيادة المركزية أن المدمرتين فعلا تعرضوا لإطلاق نار صواريخ وزوارق وردت ودمرت زوارق إيرانية ودمرت صواريخ أو قواعد صواريخ إيرانية. فإذا حصل الاشتباك، الطرفين أعلنوا جديتهما في الوصول يعني أو إذا صح التعبير الرقص على حافة الهاوية. هذا المصطلح يمكن إسقاطه الآن فيما يحصل في هرمز، الرقص على حافة الهاوية، إنما الطرفان بقيا دون تحت سقف الهدنة وبقيا تحت سقف وقف إطلاق النار، حافظا على وقف إطلاق النار بشكل صريح. الرئيس ترامب أعلن ذلك والإيرانيون التزموا بذلك.
0: هذه نقطة مهمة.
1: نعم.
0: في حال أنه لم يتم الاتفاق على صيغة ما لاتفاق بين الطرفين في هذه المدة بانتظار الرد الإيراني بطبيعة الحال، ما الذي يمكن أن تصل الأمور إليه من حيث التصعيد العسكري خاصة في هذه المنطقة؟
1: تماما كما تفضلت سيدة ميادة، الآن النقطة الحاسمة التي ستحدث تحولا في مسار العمليات أو إطلاق العمليات العسكرية أو إنهائها هي الرد الإيراني على الورقة أو العرض الأمريكي الأخير. نحن الآن في هذه اللحظة هناك ورقة أمريكية يعني وهي بحد ذاتها هي رد على ورقة إيرانية. الآن ننتظر الرد الإيراني. إذا كان الرد الإيراني إيجابيا وحصل اتفاق، طبعا كل حالة التماس سيتم تفكيكها تباعا بالحصار والإغلاق وكل هذه المعضلات. أما إذا كان الرد الإيراني سلبيا فالطرفان جاهزان لمتابعة الحرب، وخاصة الولايات المتحدة التي بادرت في الحرب وهي التي تهدد بأنها ستعود إلى الحرب من أجل إخضاع إيران.
0: سيكون ذلك إذا؟
1: تحديدا سيكون الأمر في محيط مضيق هرمز تماما. نحن هنا يعني البحرية الأمريكية، إذا شرحنا قليلا على الخريطة، البحرية الأمريكية موجودة في هذه المنطقة في محيط بحر العرب في هذه المنطقة وتحاول أن تقترب من المضيق. المدمرات الأمريكية يحصل الاشتباك. طبعا المدمرات في هذه الحالة يعني لابد من ذكر أمر مهم، أن المدمرات الأمريكية أيضا ربما سعت إلى تنفيذ عملية استطلاع بالنار للنقاط يعني للمراكز الإيرانية التي تتحرك منها الزوارق وتطلق منها الصواريخ في محيط الجزر ومحيط المضيق. لابد أن هناك عملية استطلاع بالنار. فإذا البحرية الأمريكية هنا إذا ما تقرر يعني إذا ما فشلت الدبلوماسية وقرر الرئيس ترامب العودة إلى الحرب، مع أنه هذا الأمر برأيي حتى الآن يعني ليس مستحيلا، هو وارد ولكن مستبعد، لأن الواضح من تمسك الطرفين بسقف الهدنة أن الطرفان لا يريدان العودة إلى الحرب بهذا الشكل يعني البسيط. فإذا هناك اتجاهان لعودة العمليات العسكرية. هناك اتجاه يقضي بتنفيذ ضربات جوية على إيران من خلال طبعا حاملات الطائرات الموجودة في هذه المنطقة في بحر العرب والمحيط الهندي، حاملات الطائرات وكل المدمرات ستقوم بتنفيذ ضربات طبعا إلى الداخل الإيراني إلى أهداف تم تطويرها بالإضافة إلى أهداف الطاقة كما يتم الحديث عن هذا الموضوع.
0: انتقلنا أيضا إلى تطور آخر يرتبط بما رصد من بقعة نفطية في قبالة خارك وتحديدا في الجزء الغربي من جزيرة خارك. هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية أن يكون ذلك نتيجة عمل عسكري؟ هناك أنباء كثيرة، هناك الحديث عن أن البقعة

0: تتراوح بين 45 كيلومتر مربع إلى 70 كيلومتر مربع.
1: نعم تماما، هذه البقعة يعني هذه جزيرة خارق.
0: لدينا الصور إذن هنا.
1: صحيح تماما، هذه البقعة التي تم رصدها من قبل الأقمار الصناعية تقع جنوب جزيرة خارق، وهي كما ذكرت بمساحة أعتقد تصل إلى حد 50 كيلومتر مربع، ولكن حتى الآن غير معروف مصدر هذه البقعة. كما تفضلت إذا ما كان هناك احتمال أن تكون ناتجة عن ضربات عسكرية، وفي الحقيقة لم تتعرض جزيرة خارق، يعني هنا لم تتعرض جزيرة خارق إلى ضربات عسكرية منذ شهر 3 يعني شهر أذار الماضي، حيث حصلت ضربة أمريكية على هذه الجزيرة. نعم حصلت ضربات أمريكية على جزيرة خارق هنا في هذه المنطقة، ولكن الضربات الأمريكية ركزت ووفقا للمعلومات الإيرانية والأمريكية على مراكز عسكرية ومواقع عسكرية، 60 موقعا عسكريا على ما أعتقد في ذلك الوقت، ولكن هذا الأمر حصل في شهر أذار الماضي. أما الآن يعني ومنذ فترة بعيدة لم تحصل ضربات على جزيرة خارق، وبالتالي ظهور هذه البقعة لا أعتقد أنه يعود إلى نتيجة تسرب ناتج عن ضربات عسكرية. الإيرانيون قالوا أن هذا الأمر ناتج عن تسربات من سفن تخلت عن مواد معينة.
0: نعم.
1: بكل الأحوال هناك طبعا هناك شيء ما موجود، هناك تسرب موجود، ولكن هذه البقعة هي مشكلة بيئية بطبيعة الحال، إنما هي بعيدة عن سواحل الخليج مسافة 200 كيلومتر عن أقرب ساحل، يعني لا أعتقد أنها تشكل بشكل أو بآخر خطرا ما.
0: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
2: الثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، تتابعون الجزيرة ومنها نقدم لحضراتكم ساعة جديدة ضمن تغطيتنا المستمرة في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله، وهذه أحدث المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCE الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا قريبا جدا من إيران، وإنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. وأشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية لأنه لرغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. من جانبه قال قائد الجيش الباكستاني إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم. أضاف أن بلاده تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وهي مستمرة في ذلك. من ناحيتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. وفي موسكو قال الرئيس فلاديمير بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية لكن واشنطن شددت موقفها لاحقا. في آخر التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 أشخاص استشهدوا أصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة سكسكية، كما استشهد شخص وأصيب 13 في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارة إسرائيلية. وقد أعلنت الإذاعة الإسرائيلية إصابة 5 جنود بجروح 2 منهم جروحهم خطيرة، وذلك في هجمات بمسيرات حزب الله أمس السبت. بدوره قال حزب الله إنه نفذ عمليات استهداف لتجمعات وجنود إسرائيليين في جنوبي لبنان. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات أيضا مع شبكة مراسلي الجزيرة من طهران، مراسل الجزيرة عامر لافي من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. مرحبا بكم جميعا. أحمد الرهيد، التصريحات في واشنطن شحيحة خلال ساعات الماضية، والحديث كله عن المقترح الذي تنتظر رد إيران عليه.
3: بالفعل محمد، هناك ترقب كبير هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للرد الإيراني.

0: التصريحات التي نستمع إليها من مسؤولي الرئيس ترامب ومن الرئيس ترامب نفسه الذي تحدث لوسائل إعلام أمريكية ولوسائل إعلام أجنبية أيضا. كان قد قال بأن الاتفاق مع إيران أو الرد الإيراني مرتقب قريبا جدا ومتوقع في أي لحظة، ويشير إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وهي مواقف أيضا هي كان قد جددها في الأيام الماضية. توقعات أيضا بأن يتم عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة في إسلام أباد، كانت هذه التوقعات أو التسريبات تنقلها وسائل إعلام أمريكية خلال اليومين الماضيين. وإن حدث ذلك فالمرتقب أن يحدث تقدم على طاولة المفاوضات، لأننا كنا نتابع أن الرئيس ترامب يرفض إرسال مبعوثيه إلى إسلام أباد ويقول أنه لن يرسلهم في رحلات طويلة إلى هناك، وبعد ذلك الحديث حول لا شيء على حد تعبيره. ووسط كل هذا يشدد ترامب على استمرار هذا الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ويصفه بأنه حصار فولاذي، ويضيف بأن إيران تتكبد خسائر كبيرة بسبب استمراره، والسبب الرئيسي الذي يدفع الإدارة الحالية حسب تصريحات مسؤوليها هو ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران لدفعها نحو طاولة المفاوضات وتلبية المطالب الأمريكية، لا سيما المتصلة بالملف النووي. وقد تابعنا في الساعات الماضية تصريحات تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية عن الرئيس ترامب، قوله إنه أو تنقل عن مسؤولين إسرائيليين بأن ترامب تعهد لبنيامين نتنياهو بأنه لن يتخلى عن المخزون من اليورانيوم المخصب الموجود في إيران. وبالتالي فالمتوقع هنا في واشنطن أن يأتي الرد الإيراني ملبيا لهذه المطالب ويضع أولويات الولايات المتحدة، لأن الرواية هنا تقول إن الإنجازات العسكرية التي تحققت من خلال عملية الغضب الملحمي على حد وصف وزير الحرب أو وصف مسؤولي الرئيس ترامب يجب أن تترجم في صيغة اتفاق يعكس هذه السردية الأمريكية بالانتصار. وقد تابعنا أيضا تصريحات أو تسريبات تنقلها وسائل إعلام أمريكية، لا سيما نيويورك بوست، تقول إن الولايات المتحدة تطرح على الطاولة مسألة خفض وتخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل أن تلتزم إيران بوقف التخصيب وأن تفتح مضيق هرمز. وبالتالي فيبدو أن المكاسب التي ستجنيها إيران في حال قدمت تنازلات إلى الولايات المتحدة هي مكاسب ذات طبيعة اقتصادية بشكل أساسي وتتعلق بالعقوبات. لا ندري إن كانت هذه التعهدات تتعلق برفع كامل للعقوبات أم تخفيف هذه العقوبات، لأن العقوبات معقدة ومركبة المفروضة على إيران. وكنا قد تابعنا تصريحات سابقة للرئيس ترامب ينتقد فيها اتفاق 2015، يقول إن باراك أوباما أعطى إيران أموالا في ذلك الوقت وإنه لن يقوم بذلك، ويجب على إيران أن يوافقوا على كل شيء ودون شروط.
1: عامر لافي، ترامب يصرح لـ LCE الفرنسية بأنه ينتظر قريبا الرد الإيراني على مقترحه، ولكن يبدو أن الأمر في إيران ليس كذلك. لن أقول بأنهم يرونه بعيدا، ولكن يأخذون وقتهم كاملا.
2: بالفعل محمد، هذا وفقا للتصريحات الرسمية الإيرانية. آخر تصريح كان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي، الذي قال بأننا نقوم بعملنا، الورقة قيد الدراسة، ونحن لا نلقي بالا للمهل والأجال الزمنية التي تضعها واشنطن. إذن إيران سترسل ردها بلا شك كما يقول المسؤولين الإيرانيين، لكن كما ذكرت ليست في عجلة من أمرها، وهناك كثير من المراقبين يحللون ما يجري وهذا التأخير بعدة أوجه. كثير من المراقبين يقولون محمد بأن التطورات الأخيرة هي التي كانت السبب وراء هذا التأخير، بمعنى تعلم منذ البداية رئيس ترامب أعلن أنه لديه مشروع لفتح مضيق هرمز، ثم علق هذا المشروع. بعدها بيوم بدأت عمليات قصف، طالت سفنا إيرانية وموانئ في الجنوب الإيراني، ثم بدأت تصريحات تصدر من الجانب الأمريكي وخصوصا وزير الخارجية الذي قال على إيران أن ترد اليوم وأمهلها مهلة. كل هذه المعطيات على ما يبدو كما يقول كثير من المراقبين

0: جعلت إيران تتمهل في الرد حتى لا تظهر بمظهر الدولة التي رضخت للولايات المتحدة وأنها تستمع للإملاءات الأمريكية. الأمر الآخر أيضا، كثير من المراقبين يرون بأن الولايات المتحدة من خلال هذه التصريحات، من خلال هذه التصرفات والتسريبات التي يعني تنشرها وسائل الإعلام الأمريكية، هدفها الضغط على إيران في طاولة المفاوضات، إحراج إيران والتلاعب بأسعار النفط ومحاولة لخفض أسعار النفط لكي يكون الرئيس ترامب في راحة أكثر من هذا بهذا الخصوص. وبالتالي كما يقول كثير من المراقبين هنا، إيران تريد سحب هذه الورقة من الولايات المتحدة ومن الرئيس ترامب. لكن طبعا كل التصريحات الإيرانية تؤكد تمسك إيران بالورقة التفاوضية، بالحل الدبلوماسي، وترى أنه الحل الأفضل لإنهاء هذه الحرب التي كما يقول الإيرانيين لم تبدأها هي وإنما فرضت عليها. آخر تصريحات في هذا الإطار كانت تصريحات وزير الخارجية عباس عرقشي الذي قال بأننا متمسكون بالخيار الدبلوماسي، لكن الولايات المتحدة كما يقول من خلال تصرفاتها هذه الأخيرة في الخليج هي يعني تزيد من شك إيران في جدية الولايات المتحدة للمضي قدما في هذا المجال، في هذا المسار الدبلوماسي. ويقول بأن
1: مع كل هذا الحديث عن الدبلوماسية، شكرا، ثمت تصريحات أخرى لقائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني الذي يهدد مرة أخرى ويتحدث عن استعداد بأن اليد على الزناد عسكريا أيضا.
0: بالفعل محمد، يعني الإيرانيون يعني بالتوازي مع هذه التصريحات التي تؤكد تمسكهم بالخيار الدبلوماسي وأن الولايات المتحدة هي التي غير جادة في هذا المسار الدبلوماسي كما كنت أقول عن عباس عرقشي، في نفس الوقت وغالبا ما تكون هذه التصريحات من المستوى العسكري توازي التصريحات الأمريكية أيضا التي تهدد، لذلك ترسل رسائل توصف هنا بقوية مرتفعة السقف من المستوى العسكري. كما ذكرت آخر تصريحات من الحرس الثوري الإيراني، تصريحان متتاليين ليلة الأمس. تصريح الأول من قائد قوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني الذي قال بأن إحداثيات الأهداف الأمريكية في المنطقة، السفن الأمريكية في المنطقة مجهزة صواريخنا بحسب هذه الإحداثيات، ومسيراتنا أيضا يقول مجهزة للإطلاق مباشرة بمجرد وصول الأوامر من الجهات العليا. أيضا تصريح مشابه من بحرية الحرس الثوري الإيراني والتي هددت الولايات المتحدة بأنه إذا ما تم استهداف السفن الإيرانية أو السواحل الإيرانية فإن الرد سيكون مباشر وأنه سيستهدف مواقع وأهداف أمريكية في المنطقة بالإضافة إلى السفن الأمريكية أيضا في الخليج. إذن يعني هذا أصبح نهجا معتادا محمد، أن يكون هناك تصريحات تؤكد المضي إيران في المسار الدبلوماسي وجديتها، وتتهم الطرف الآخر بأنه يعني لا ثقة لإيران به وأنه غير جاد، وبالتوازي أيضا كما ذكرنا تصريحات من المستوى العسكري تؤكد جاهزية إيران وأن يدها على الزناد، بل وتتحدث عن أسلحة لم تستخدم بعد يمكن أن تستخدم إذا ما قامت الولايات المتحدة بتصعيد عسكري. وأيضا هناك نقطة مهمة وهي أن الإيرانيين أيضا يركزون على أن الأطر العامة للأوراق التي يقدمونها هي لا تتغير، بمعنى أن إيران وفقا للتصريحات، كل التصريحات سواء يعني بالغالب طبعا السياسية لكن حتى العسكرية، إذا ما تناولت فكرة التفاوض والورق فهي تركز على نقطة مهمة وهي أن إيران في هذه المرحلة تريد إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية، تريد رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز من جهتها كمرحلة أولى، أما الملف النووي فتريد تأخيره وتأجيله إلى مرحلة لاحقة.
1: شكرا عامر لافي مراسل الجزيرة من طهران. وليد العمري، بالتأكيد بالنسبة لإسرائيل في هذه الفترة جبهة لبنان هي الأكثر حراكا والأكثر سخونة، ولكن هناك ترقب إسرائيلي بالتأكيد لنتائج ما سيحدث في إطار المحادثات بين واشنطن وطهران، ومعلومات تسوق إسرائيليا مفادها بأن تطمينات وصلت لنتنياهو من قبل ترامب بأنه لن يتخلى عن المشروع النووي وأن إيران يجب أن

0: تتخلى عنه تماما في أي محادثات قد تحصل بين الطرفين.
1: نعم، وهذا يبعث على الارتياح في الأوساط الإسرائيلية وفق ما نقلته الإذاعة صباح هذا اليوم من أن الرئيس الأمريكي قد عاد وأكد على التزامه بنزع السلاح النووي أو القدرات النووية من إيران، رغم أن إسرائيل ما زالت لديها نوع من عدم اليقين إزاء حقيقة الموقف الأمريكي والنوايا الأمريكية، فهي تحبذ استئناف الهجمات على إيران لأن الدلائل والمعلومات لديها بأنه إذا تواصلت الهجمات واستهدفت البنى التحتية للطاقة والنفط والاقتصاد الإيراني فهذا سيسرع من انهيار النظام هناك. وفق معلومات لديها فإن لدى في إيران نحو 50% بطالة، وأن ضرب هذه المنشآت من شأنه أن يزعزع ويضعضع النظام في إيران، هذا داخل الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم وأيضا داخل المعارضة اليمينية كما عبر عنها ليبرمان زعيم إسرائيل بيتينو ووزير الدفاع السابق، الذي قال بأن إسرائيل المعضلة الأساسية أمامها أنها لم تحسم أيا من الحروب التي تخوضها وأنها تنتقل من حرب إلى أخرى، لذلك عليها أن تواصل هذه الحروب حتى الحسم النهائي. وحدد الحسم بالنسبة لإيران بتقويض أو انهيار النظام والقضاء عليه، وبالنسبة للبنان بنزع سلاح حزب الله نهائيا، وكذلك بالنسبة لحماس في غزة وأيضا أنصار الله الحوثيين في اليمن. هذه الأمور مجتمعة تبقي إسرائيل حتى في حالة تأهب ليس فقط على الجبهة مع لبنان وإنما مع إيران أيضا، وواضح بأن التنسيق عالي المستوى كما عبر عنه نتنياهو مع الرئيس الأمريكي حتى الآن يبعث على طمأنينة لدى إسرائيل بهذا الخصوص. كانت تخشى من أن ينتهي إلى تسوية لا تخرج اليورانيوم المخصب من إيران، لكن يبدو أن تطمينات جديدة حصلت عليها من الرئيس ترامب في اتصالاته الأخيرة مع نتنياهو بأن هناك التزام حديدي بأن هذا ما سيتم تحقيقه خلال هذه المفاوضات، سواء استمرت المفاوضات وأنتجت حلا أو سواء كان ذلك باستئناف العمليات الحربية. الموضوع بالنسبة لإسرائيل في إيران أيضا له تداعيات على الوضع في لبنان، وتخشى إسرائيل من أن التسوية مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران قد تعود وتغل وتقيد يدي جيشها في داخل لبنان، لذلك هي كثفت في الآونة الأخيرة من عملياتها وصعدت على نحو خطير. وحسب الأرقام التي نقلتها المراسلة العسكرية للإذاعة الإسرائيلية عن الجيش، فإنه في نهاية الأسبوع أي يومي الجمعة والسبت قد ضرب نحو 85 هدفا تابعا لحزب الله في أرجاء الجنوب اللبناني، وأنه يواصل عملياته الحربية سواء من نسف وتدمير لقرى وعمليات تهجير وإنذارات. بالمقابل قالت بأن الجيش أصيب له 5 من الجنود، 2 حالاتهما خطيرة جدا، من مسيرات انقضاضية متفجرة لحزب الله خلال يومي الجمعة والسبت، وأن هذه المسيرات ما زالت تشكل تحديا وتشكل عامل خطر يداهم هذا الجيش الذي يرى أنها الأخطر على قواته، خاصة عندما يصفه الإسرائيليون بخط الدفاع المتقدم أو كما كانوا يصفوه من قبل بالخط الأصفر، علما أنه ليس هناك خط محدد بهذا الشأن، وهم يتعمقون في العمق اللبناني طيلة الوقت. وكانت بعض المسيرات قد تمكنت من التسلل حتى والانفجار داخل إسرائيل، وهذه الليلة حسب بيانات الجيش فإنها سلاح الجو تمكن من اعتراض وإسقاط ما وصفها بأجسام مشبوهة أطلقت على قواته في جنوب لبنان، وأن بعضها قد سقط بجانب هذه القوات دون أن يوقع إصابات.
0: شكرا وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وعن تلك المعطيات التي أشرت إليها تامر الصمادي في لبنان، نتابع معك ما الذي أحدثته تلك الغارات الإسرائيلية الكثيفة على بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأيضا بيانات حزب الله التي تتقاطع مع إعلانات الجيش الإسرائيلية التي أشار إليها وليد.
2: بالفعل محمد، السكسكية في قضاء صور حتى هذه اللحظة لم تستفق من صدمتها.

0: لا سيما بأن المجزرة الإسرائيلية الجديدة هناك طالت عائلات كانت نازحة، فرت من الموت إلى الموت، كانت في القرى التي واقعة تحت الاحتلال ومن ثم نزحت على أمل أن لا يطالها هذا الموت، لكن الغارات الإسرائيلية تواصلت على هذه البلدة. والحديث وفقا لوزارة الصحة اللبنانية عن 7 شهداء وعن 15 جريحا حتى هذه اللحظة، وهذه حصيلة غير نهائية وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، حالة من الصدمة، حالة من الغضب الشديد في أوساط المدنيين الذين ظنوا بأنهم قد نجوا عفوا من هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة. أيضا وفقا لوزارة الصحة الحديث عن شهيد آخر و13 جريحا في قضاء صور، والحديث أيضا عن شهيد من أبناء الجنسية السورية وهم من اللاجئين السوريين، وإصابة ابنتي أيضا في قضاء النبطية. الغارات الإسرائيلية تواصلت على أقضية النبطية وصور وصيدة وبنت جبيل، وأيضا طالت هذه الغارات الإسرائيلية التي جرت بالمسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 30 بلدة في الجنوب اللبناني، ولم يتوقف القصف الإسرائيلي عند الجنوب اللبناني بل طال أيضا جبل لبنان، الحديث عن استهداف 3 سيارات في السعديات وفي الدامور في جبل لبنان، والحديث عن إصابات، والحديث أيضا عن سيارة رابعة تم استهدافها في قضاء صور. وكما أشرت هذه الغارات أيضا رافقها قصف مدفعي مكثف من قبل الجانب الإسرائيلي على عديد القرى، عديد البلدات، عديد المناطق في الجنوب اللبناني. وواصل الجيش الإسرائيلي نسف المربعات السكنية بشكل متواصل لا سيما في الخيام وبنت جبيل، والغارات كما يعني كثفت فيها السلطات أو القوات الاحتلال الإسرائيلية قصفها بشكل متواصل لاتطال مجدل زون وخربة سلم، بالإضافة إلى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون وأيضا تول وتولين وشقرة، كل هذه القرى والبلدات والكثير منها كما أشرت تتحدث عن أكثر من 30 بلدة طالتها هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة. كل هذه الخروقات والانتهاكات دفعت حزب الله إلى الحديث عن سلسلة أو تبني سلسلة من العمليات، تحدث عن أكثر من 20 عملية بالمسيرات، بالمدفعية، بالرشقات الصاروخية، طالت التجمعات الخاصة بالقوات الإسرائيلية إضافة إلى المواقع العسكرية والمواقع العسكرية الأخرى المستحدثة والعمق الإسرائيلي. تحدث حزب الله عن استهدافه بمحلقة انقضاضية مهبطا للمروحيات في مستوطنة شلومي في العمق الإسرائيلي، ومثل هذا الحدث تكرر أيضا يوم أمس، الحديث عن أكثر من موقع داخل المستوطنات الإسرائيلية للقوات الإسرائيلية، وهو أيضا تحدث عن استهداف تجمع القوات الإسرائيلية في الخيام وفي طير حرفة وفي شمع وفي العديد من القرى والبلدات التي يسيطر عليها، وأشار إلى أنه تمكن من إلحاق أضرار كبيرة بالقوات الإسرائيلية المتواجدة هناك. الاستهدافات الخاصة بحزب الله تنفذ بالمسيرات كما أشرت، وهذه المسيرات باتت تقض مضاجع القوات الإسرائيلية هناك، بالإضافة إلى طبيعة الحال إلى المدفعية وإلى أيضا الرشقات الصاروخية. والحديث أيضا عن استهداف الآليات والدبابات من نوع مركافة، هذه الاستهدافات تواصلت للحزب، وهو يقول بأنه لا يخرق الهدنة وإنما يرد على الانتهاكات المتواصلة لإسرائيل.
1: شكرا جزيلا تامر صمادي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و8 من مايو أيار الجاري عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خارك الإيرانية. للتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب الجزيرة والسيناريوهات المختلفة بشأن مصيره، ندعوكم لمتابعة هذا التقرير.
2: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و8 من مايو

0: مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية، تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظراً لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية. كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة، وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيداً عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئياً، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكما. ومن المفروض أن ينضم إلينا ضيف من طهران خلال وقت لاحق بحول الله ريثما يتسنى لنا ذلك وربط الاتصال به. سيد أدولفو، بأي عين تراقب واشنطن هذا التأخر الإيراني في الرد على مقترحها؟
2: وجهة النظر في واشنطن الآن هي يسودها بعض القلق، لأن الرئيس ترامب قال إن إحدى الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة هي عدم السماح لإيران بالتأجيل، لأنه كلما قامت بالتأجيل إيران كلما كانت تسعى وراء تسليح نفسها. إذن الآن محدد ما يمكن أن تقوم به بسبب الحصار، ولكن نحن رغم ذلك لا نريد لهم أن يستغلوا الوقت. والرئيس قال إن الأمر لن يكون أبديا، ولذلك وضع جدولا زمنيا، وإن لم يكن هناك أي مصلحة إيرانية في مشاركة الولايات المتحدة بالعمل فستعود الحرب. السبب هو أن المذكرة التي جهزتها الولايات المتحدة هي صفحة واحدة وهي واضحة ومن السهل الرد عليها. إذن مرة أخرى التفاوض بشأن

0: المواد الأساسية في هذه الوثيقة تتطلب وقتا، ولكن إن اختاروا أن يخصبوا اليورانيوم أم لا فهناك جواب بنعم أم بلا. وهناك قضية أخرى وهي تصدير اليورانيوم المخصب إلى بلد ثالث. يمكن أن نناقش ما هي هذه الدولة، ولكن أيضا هناك قضية أخرى وهي قضية فتح مضيق هرمز بدون شروط مسبقة. إذن فهي عبارة عن ثلاث أو أربع نقاط أساسية، والمبدأ سهل جدا، وأن يكون هناك تفتيش وبروتوكولات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عملية الرصد. هذه قضية معقدة نوعا ما، ولكن هل يمكن لهم أن يوافقوا أم لا؟ هذه هي المسألة، وهذا هو الأمر المقلق. إلا أن الوثيقة تحمل إطارا واضحا للنقاش ومن السهل الرد عليه، وهذا ما يصر عليه الرئيس الأمريكي، وهي ليست منفتحة للنقاش، لأن النقاش المفتوح هذا سيجعل إيران تؤجل الأمر لأشهر كما فعلت ذلك سابقا.
1: طيب سيد أدولفو، اسمح لي على المقاطعة، أبقى معك. قلت بأن لدى ترامب جدول زمني، ما هي محددات هذا الجدول في تقديرك، خاصة أن الملاحظ هذه المرة قد تكون المرة الأولى التي لم يعطي فيها ترامب سقفا زمنيا معينا لرد إيراني، والجانب الإيراني من خلال آخر إعلان لوزارة الخارجية يقول نحن ندرس هذه الورقة، نأخذ كل وقتنا لذلك، ولا شيء يضغط علينا زمنيا. يعني قد يأتي هذا الرد بعد ساعات، يوم، أسبوع، يقولون بأنهم لا يكترثون للوقت.
0: أنا أتفهم أن الإيرانيين لا يهتمون بالجدول الزمني، ولكن نحن نهتم بذلك. أنت محق بأنه ليس هناك جدول زمني، ولكن هذا من باب احترام باكستان، وخاصة رئيس الوزراء شهباز شريف، والذي طلب من الرئيس ترامب أن يعطي إيران بعض الوقت. نحن ربما قد يقول لنا الضيف الإيراني عندما ينضم إلينا عن قضية الجدول الزمني، ولكننا نعلم من خلال المعلومات الاستخباراتية أنه من غير الواضح من يقرر البنود بالنسبة للتفاوض ومن هو الوفد، لأن الدكتاتورية الإيرانية الآن يسودها الفوضى، والكثير من قادتهم تم التخلص منهم، ولهذا نحن الآن نتحلى بالصبر، ولكن هذا الصبر يمكن له أن يمتد لمدة محددة من الزمن، ولا يمكن أن يمتد إلى أشهر. لذلك من السهل على إيران أن ترد على القضايا الأساسية وأن تترك التفاصيل جانبا.
1: طيب سيد أدولفو، ريثما ينضم إلينا الضيف الإيراني سأطرح عليه هذه التساؤلات ونستمع منه لوجهة النظر الإيرانية، ولكن قبل ذلك أستاذ نهاد أبو غوش، إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التسريب في إسرائيل، سواء كان ذلك من القناة 12 أو 13 وقبل ساعة أو أكثر بقليل الآن الإذاعة الإسرائيلية، على أن نتنياهو تلقى ضمانات من ترامب بأنه لن يتنازل عن الموضوع النووي وسيبقى مصمما فيه، لأي مدى تعتقد بأن هذا هو تمهيد لمرحلة ما قد يقول فيها نتنياهو بأننا حققنا ما نريد، وهو أن إيران لن تملك سلاحا نوويا؟
2: صباح الخير، تحياتي لكم جميعا. طبعا هذا تسريب مقصود، يعني لا توجد تسريبات عفوية أو اعتباطية، وهذا التسريب يرمي للقول أن نتنياهو شريك في القرار من جهة، ومن جهة أخرى هي يعني محاولة من للنفاق من قبل نتنياهو للرئيس ترامب بأنه يشركه بالقرار وأنه يتخذ قرارات صائبة وحكيمة تراعي مصالح إسرائيل. لكن بين السطور وعبر مئات التحليلات والمقالات وحوارات الاستديوهات التحليلية في المحطات المختلفة، هناك حالة من القلق الشديد لدى إسرائيل والامتعاض، ربما أكثر من ذلك ربما الفزع من أي اتفاق سيحصل، خصوصا أن إسرائيل كانت دائما تقول يعني وتسرب بأنه بقاء حالة اللا حرب ولا سلم أفضل من اتفاق سيء. والتوقعات الإسرائيلية هي حول اتفاق سيء. من جهة هم لا يتحدثون عن اتفاق تفصيلي يتحدث عن أدق التفاصيل كما اعتادت إسرائيل أن تبرم اتفاقات، بل يتحدثون عن اتفاق إطار ويقولون من السهل جدا على إيران أن تتلاعب به وأن تخادع وأن تلتف عليه بعد نهاية ولاية ترامب. من ناحية ثانية، أي اتفاق معروض من على الأرجح سيبقي القدرات الصاروخية الإيرانية وسيفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المحتجزة وسيرفع جزءا أو كل العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي هذا سيحرر الأموال الإيرانية ويزيد من قدرة النظام الإيراني على إعادة بناء قدراته العسكرية. وهم يصفون أن النظام الإيراني بنمر جريح، يدعون أنه يحتاج إلى بضع جولات إضافية من القتال، وبالتالي يدعون أن الولايات المتحدة وإسرائيل يفوتان فرصة ذهبية للقضاء على النظام الإيراني. فوق كل ذلك يعتقدون أن أي اتفاق وشيك حسب ما يتسرب هنا وهناك من شأنه أن يعزز من قدرات إيران ويعطيها مزايا في التحكم بالملف اللبناني أيضا وبمضيق هرمز. لكل هذه الأسباب إسرائيل ليست راضية على الإطلاق عن أي اتفاق، وهي تأمن يعني تسعى بوسائل مختلفة لتعزيز الخيار العسكري وتبدي سرورها من أي تعثر يجري في المفاوضات، وبالتالي هي تدفع باتجاه الخيار العسكري، لكنها لا تريد أن تظهر كمن يحرض على الحرب، لأنه الانطباع العام في الولايات المتحدة وفي إسرائيل وفي العالم أن إسرائيل هي التي زينت للرئيس الأمريكي خيار الحل العسكري. آخر من قال هذا الكلام هو إيهود باراك رئيس الوزراء السابق، وهذا ليس شخصا يعني سهلا، هو الذي قال أن نتنياهو أقنع الرئيس ترامب بهذه الحرب لكنه لم يحصد سوى الفشل، وبالتالي ينضاف هذا الفشل في على الجبهة الإيرانية إلى فشلين آخرين على الجبهة الفلسطينية واللبنانية، وبالتالي إسرائيل ليست راضية على الإطلاق عن ملامح الاتفاق المزمع إبرامه أو المتوقع إبرامه، وما القول بأنه الرئيس ترامب سيراعي اعتبارات إسرائيل بشأن الملف النووي إلا يعني جزء من المجاملة والنفاق، لأنه ليس هذا ما يقلق إسرائيل حقيقة. ما يقلقها هي وجود نظام يتمتع بقدرات ونفوذ إقليمي وأيضا بقدرة على تهديد مصالح إسرائيل والحد من هيمنتها على المنطقة.
1: انضم إلينا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا سيد عباس. السؤال الذي ربما هو سؤال الجميع حاليا وسؤال سيد أدولفو فرانكو قبل قليل يتعلق بالرد الإيراني، لماذا تأخر؟ لا أدري إن كنت تابعت المقابلة، هو يقول بأن ذلك راجع لتضعضع النظام في إيران ولغياب ربما اتفاق بين كل الأطراف الإيرانية التي قد تقدم إجابة سهلة على هذه الورقة الإيرانية وهذا المقترح الأمريكي، الورقة الأمريكية عفوا. في تقديرك أنت، ما هي الأسباب الموضوعية لتأخر الرد الإيراني هذه المرة؟
0: إيران تنظر في هذا النص الأمريكي، ولكن الرد لن يكون مختلفا عن سابقه، وهو الآن يركز على إنهاء الحرب وإنهاء الحصارين، أي إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري من قبل الولايات المتحدة. عندها يمكن مناقشة القضايا الباقية والتي يمكن أن تشمل القضايا المتعلقة بالعقوبات وما إلى ذلك، ولكن الولايات المتحدة بعد الهدنة قامت بإجراءات تخيم بظلها على الأجواء الجارية حاليا، وهذا يعقد العملية بأسرها. الولايات المتحدة كانت تحاول أن تقوم بهذه التحركات لدفع إيران من أجل أن يكون هناك اتفاقية بالشروط الأمريكية وأن يكون هناك استسلام من الجانب الإيراني، والولايات المتحدة ما تقوم به بالتالي هي أنها تجعل إيران تنتقل إلى الخيار العسكري بدلا من أن يكون هناك الآن تليين في الموقف الإيراني، بل إنها تجعل الموقف الإيراني أكثر تشددا. ومن خلال الحصار البحري هناك محاولة من الولايات المتحدة لكي يكون هناك انتفاضة شعبية.

0: في إيران. والنقطة هي أن الولايات المتحدة تريد أن تؤكد لإسرائيل بأن مطالبها سوف يتم الوفاء فيها في أي مفاوضات مع إيران، وهذا يشير إلى أن الحسابات الإسرائيلية تؤثر على جو المفاوضات، وهذا يسيء إلى الوضع ويصعبه. إذن فالتوقعات الآن غير واضحة إن كانت الولايات المتحدة تريد اتفاقية أم لا، ومن الذي يتخذ القرارات الآن، سواء كان ذلك واشنطن أو تل أبيب.
1: ولكن سيد عباس اسمح لي على المقاطعة، الولايات المتحدة قدمت ورقة لإيران، قدمت مقترح، وإيران حتى هذه اللحظة لم ترد، وبالتالي الكرة في ملعب طهران. لماذا لم يتم الرد سواء بالسلب أو بالإيجاب أو بالموافقة على نقاط ورفض أخرى؟
0: أعتقد أن الرسائل يتم تبادلها الآن، ولذلك لا يجب على النص أن يتغير، ولذلك الرسائل ما زالت تتبادل. والآن الجميع يطلب بالإضافة إلى الرد أن يكون هناك توضيح، هل ستكون هناك جولة مفاوضات أخرى بين الجانبين، وما الذي يعيق العملية في هذا الصدد؟ هو تحركات الولايات المتحدة بعد أن بعثت هذا النص لإيران. قالت الولايات المتحدة إن إيران يجب أن تدفع ثمنا باهظا بسبب سلوكها على مدى العقود السابقة، ومن ثم بدأوا أيضا بمشروع الحرية، وهذا يخلق تساؤلات، وهي إن كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض، إذن لماذا تلجأ إلى تصعيد عسكري في المنطقة؟ لذلك إيران لا يمكن لها أن تفكر بالقضية والنقاش بعيدا عما يجري في أرض المعركة وفي مضيق هرمز دعونا نقول. ومن أجل أن نؤمن أن الولايات المتحدة حقا تريد اتفاقية، فإن تحركات الولايات المتحدة يجب أن تتفق مع ما يقولون، ولكننا نرى فرقا كبيرا فيما بين ما يقولون وما يفعلون. لذلك إيران جدية رغم كل هذا، وخاصة أنها لا تثق بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن إيران يجب أن تبدأ هذه العملية، سواء كانت هذه النقاشات من الولايات المتحدة تعتبر خديعة للبدء بهجمات جديدة ضد إيران. لذلك ما نراه الآن من خلال الاستعدادات العسكرية الأمريكية أنها ما زالت مستمرة في تحركاتها، ولكن إيران الآن تحاول السعي في المسار الدبلوماسي، والمسؤولون الإيرانيون كانوا على اتصال مستمر مع المسؤولين الباكستانيين، ووزير الخارجية الإيراني أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني فيما يتعلق بهذه المحادثات. وكما قلت، تبادل الرسائل هذا ما زال مستمرا. الولايات المتحدة تريد أن تستمع إلى شيء مختلف من إيران كرد، ولكن هذا لن يحدث، لأنه هم يريدون أن يسمعوا ردا من إيران يرضيهم، ولكن إيران لن تقدم هذا الرد، بل إيران ما زالت تسعى إلى الوصول وتحقيق أهدافها. إذن فالرد في هذه الحالة ليس متوقعا أن يتغير من ناحية إيران، وبالتالي الأمر يعود إلى الولايات المتحدة إن كانت تريد العودة إلى طاولة المفاوضات أم لا. إذا ما عادت الولايات المتحدة سيكون هناك فرصة للدبلوماسية، ولكن تحركات الولايات المتحدة تثير الشكوك وتعقد الأمر وتعقد الدبلوماسية أيضا ومساراتها، فكل ما تقوم به الولايات المتحدة الآن غير إيجابي.
1: سيد أدولفو، إذن بحسب الأستاذ عباس، فإلى جانب التأخر في الرد الإيراني، مع ذلك فإن إيران لن تقدم لواشنطن ما تريده، بمعنى أنها، والمفهوم من كلامي، بأنها لن توافق على هذه الورقة الأمريكية، بأن هناك أزمة ثقة إلى غير ذلك. ما هي حسابات ترامب إذا كان الأمر كذلك بالفعل؟
0: كما سألتم الضيف عن إيران،

0: حتى إيران ستقوم بالرد، وسمعنا الكثير من الكلام ولكن لم يكن هناك إجابة عن سؤالك في كلامه. إن لم يكن هناك رد من إيران إذن فالأمر بسيط جدا، الأعمال العدائية العسكرية سوف تعود، والرئيس قال هذا، قال إن لم يكن هناك رد مناسب استنادا إلى المبادئ المتفق عليها والتي وردت في الصفحة إذن ليس هناك ما يناقش حقا. وكما قال الثمن سوف يكون باهظا. الضيف يستمر بقوله إيران تدرس، لا أدري من يدرس الموضوع، فهو عبارة عن مجرد صفحة واحدة، إما أن توافق عليها أو لا، إذا لم يوافقوا لا بأس، عندها سوف نسير في المسار العسكري.
1: سيد أدولف اسمح لي على المقاطعة ولكن فقط للتوضيح، هو قال بأنهم لن يوافقوا، يعني هو صحيح الإجابة كانت طويلة ولكن المفهوم بأن إيران مع أن هذه الورقة مكونة من صفحة واحدة مثلما أشرت، ولكن إيران لن توافق عليها ولن تسمع واشنطن ما يرضيها أو ما يريده ترامب تحديدا. في هذا الإطار سألتك عن المحددات التي ستلعب على حسابات ترامب، تشير بأن الموضوع العسكري هو الحل بالنسبة لترامب، ولكن هناك زيارة مهمة مرتقبة لبيجين، ترامب سيلتقي شين جين بينغ الرئيس الصيني، وكثيرون يقولون بأن هذه الزيارة قد تحمل مفتاحا لهذه الأزمة، ما رأيك أنت؟
0: أولا مع كل الاحترام بالنسبة لسؤالك وللضيف من إيران، إذا ما أنت سألته وهو قال إن الرد على المقترح الأمريكي غير مقبول، فإيران لم تعبر عن هذا. الضيف يتحدث هنا ولا يتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إذا كان هذا موقف الإيرانيين فأنا أتفهمه، ولكن هذا تشخيصك في سؤالك والضيف الإيراني. إذا ما إيران تجد أن هذا الأمر غير مقبول إذن فعليها أن ترد.
1: صحيح كلامك صحيح، لا أريد أن أدخل معك في جدال سيد أدولفو، هو لا يمثل إيران، هو محلل إيراني، وأنت لا تمثل الولايات المتحدة، أنت محلل أمريكي، وبالتالي نحن نأخذ رأيك ورأيه تعبيرا عن ما يجول ربما في خاطر المسؤولين، ودائما في أسئلتنا نقول في تقديرك، وبالتأكيد من المعروف بأن ما قاله لا يمثل بالتأكيد الرأي الإيراني، وأنت أيضا ما تقوله عندما أشرت بأن ترامب سيشن حملة عسكرية مباشرة إذا رفضت إيران الورقة، فأنت لا تتحدث باسم ترامب، أنت تقرأ ربما بناء على الكثير من المعطيات وبناء على خبرتك ما قد يكون قرار ترامب، ولكن قد يأخذ قرارا مختلفا لما أشرت إليه سيد أدولفو.
0: أولا دعني أكون واضحا، ما قلته هو ما قاله الرئيس. الرئيس قال المقترح إن لم يكن مقبولا من إيران ولم ترد إيران فإن الولايات المتحدة سترد بتحرك عسكري، هذا ليس رأيا، أنا فقط أقول ما قاله الرئيس، وعلي أن أخالف ما قاله الضيف. لا أحد في إيران يمكن أن يتحدث بحرية، إذن فالضيف من إيران هو ليس مستقلا، هذا يمكن أن يحدث في الدول الغربية أو الدول العربية أو إسرائيل، ولكن لا يمكنك التحدث بحرية في إيران، إذن فهذا يشير إلى هذا الأمر، ولكن هذا ليس ردا رسميا من الحكومة الإيرانية، هذا يجب أن يكون واضحا في هذه المقابلة. لم يكن هناك أي تصعيد عسكري أمريكي، فقط نحن قمنا بتنفيذ الحصار الخاص بنا، وإيران قامت بالهجوم على بنية تحتية لناقلات نفط وبنية تحتية للإمارات العربية المتحدة، قاموا بهذا بينما قمنا نحن بالدفاع عن السفن في مرافقتها في مضيق هرمز. إذن فالولايات المتحدة لا تصعد في أي مجال أو في أي شكل من الأشكال، هذا يجب أن يكون واضحا، ولكن الموقف الإيراني واضح، وأنت محق والضيف محق بأن إيران يجب أن تقول للولايات المتحدة المقترح ليس مقبولا، وهي لم تقل ذلك، وأنت تتوقع أنه سيكون هناك زيارة قد تأتي بانفراجه، والرئيس كان واضحا، إما أن تقبل هذا أو سيكون هناك تحرك عسكري، هذا ليس رأيي بل إنه موقف الرئيس.
1: يعني ألا تعتبر بأن زيارة ترامب إلى بيجين ومعروفة هي العلاقة بين الصين وإيران إلى غير ذلك، وأيضا العلاقة بين واشنطن وبيجين معروفة أيضا وتحكمها الكثير من الأمور والمعطيات. في تقديرك، هل يمكن لهذه الزيارة أن تكون لها أي ربما حل أو أي تأثير على ما يحدث، خاصة أن الصين متأثرة كثيرا مما يحدث في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة ومضيق هرمز؟
0: رأيي هو أنه لا أعتقد أنه في إطار هذا العالم الذي تسوده التكنولوجيا بأن اللقاءات وجها لوجه ضرورية للتعبير عن هذه الرسائل أبدا. الولايات المتحدة عبرت عن موقفها مع الصين، والصين أيضا عبرت عن موقفها للولايات المتحدة. إذن فاللقاءات وجها لوجه تبحث كثيرا من البنود على الأجندة، وإيران هي على الأجندة وهي أولوية، ولكن نحن لا ننتظر من أجل هذا لقاء مع الصينيين. أيضا رغم أن الصين لديها نفوذ كبير على إيران، إلا أن الصين لن تتخذ قرارا في بيجين يؤثر على مصالح إيران دون التشاور مع إيران قبل ذلك أو بكل تأكيد بعد ذلك. إذن فهذا يعتبر أمرا مهما أن نركز على مصالح البلد، والصين سوف تركز على فتح مضيق هرمز، ولكن هذه الاجتماعات وجه لوجه في هذا العالم اليوم مهمة ولكنها غير ضرورية. هذه الأمور تمت مناقشتها والتدقيق فيها كثيرا. إذن فكل ما ستقوم به الصين هو أن تقيم الأضرار على اقتصادها، وهذا الشيء الوحيد الذي سيحدث في هذه الحالة.
1: سيد عباس، إلى أي مدى تعتقد بأن ما يحدث حاليا يمكن أن يؤدي في مرحلة ما إلى قبول إيران على الأقل بموضوع فتح مضيق هرمز، الذي يشكل عقبة ليس فقط للولايات المتحدة وإنما لاقتصاد العالم مثل ما هو معروف؟ وبالتالي هل من بادرة حسن نية قد تقدمها طهران في هذا الصدد؟
0: القضية المهمة الآن في إطار فتح مضيق هرمز هو أن هذا لن يتم بطريق خيار عسكري، ولكن الولايات المتحدة تريد فتح المضيق، وقامت بفرض حصارين على مضيق هرمز، ولذلك هذا الأمر لا يمكن فتحه حاديا، ولذلك إيران وضعت مقترحا فوريا بفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب ورفع الحصار، ولكن الولايات المتحدة هي التي لم تقبل بذلك، وهي الآن تقوم بطرح مناقشات متعلقة بالمرحلة الثانية. وكما رأينا الرئيس الأمريكي قال إنهم سوف يقومون بأخذ المخاوف الإسرائيلية في الاعتبار، لأن ترامب الآن يعتقد أنه إذا ما أبرم اتفاقية مع إيران فإنه سوف ينتقد في بلده، ولهذا هم الآن يلجؤون إلى التحركات التي رأيناها مؤخرا في المنطقة، ويريدون أن يضغطوا على إيران لفتح مضيق هرمز بطريقة ما. وفي الحرب الأخيرة هذه الانفراجة لم تحدث بسبب الحصار، وفتح مضيق هرمز لم يحدث، وفي التوترات الأخيرة أيضا لم يفتح المضيق. إذن فالحل الوحيد بالتالي لهذه المشكلة والتي تؤثر على إيران ودول المنطقة وخارج المنطقة هي في المفاوضات والنقاشات الدبلوماسية. وإذا ما عادت الولايات المتحدة إلى الطاولة وتركت وراءها التحركات الإضافية والتي تؤثر على الأجواء وهي تنتهك الهدنة، إذن هذا السيناريو يمكن أن نرى في ظله أي أمل للتوصل إلى أي حل. ولكن إلى أن نصل إلى هذا الوضع، وإذا مستمر الوضع الحالي، فعلى الأقل هذا الأمر سوف يستمر لأسابيع ربما بالاستمرار. والحل الوحيد بالتالي كما تم الحديث عنه من طهران هو الحل الدبلوماسي. وإذا الولايات المتحدة تخلت عن طموحاتها فيما يخص مضيق هرمز وركزت على المقترحات وما يتم نقاشه على طاولة المفاوضات. يمكن عندها أن نرى فتحا كاملا لمضيق هرمز وإنهاء للحرب والذي سيعود بالخير على المنطقة. ولكن النقطة هي أن ترامب يريد الآن إبرام اتفاقية تستند فقط على الشروط الأمريكية واستسلام الجانب الإيراني، وهذا لن يحدث طالما أنهم يصرون على هذا الموقف.
1: شكرا جزيلا لك من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أشكرك نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. وشكر موصول لك أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من واشنطن، كنت معنا. في لبنان رصد مراسل الجزيرة إيهاب العقدي أثر الدمار التي لحقت بالمبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة السكسكية الواقعة جنوبي البلاد، وقال إنها دمرت منزلا كان يؤوي 3 عائلات نازحة من بلدة جبشيت.
2: 3 عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. 3 عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل. والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: في لبنان أيضا لا يزال مئات والآلاف من النازحين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب لا يزالون محرومين من العودة إلى منازلهم، وذلك رغم وقف إطلاق النار بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوبي لبنان. وبين خيام النزوح ومراكز اللواء يعيش كثير من هؤلاء النازحين في بيروت أوضاعا إنسانية صعبة.
3: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية، في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
4: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو يذن يعني؟ شو يذن؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
3: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمت.
5: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا يهدوها فرد مرة.
3: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من 1,000,000 لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة.
6: الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار. فالحرب مستمرة في الجنوب، متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء.
3: رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
7: محرومة من خي ومن بي، بيبعتوا إخلاء للضيعة، بضل بيدي بشغل فوق. بارح ضربوا حدنا تغري، ببعت لبي ولخي أنا الخوف، خسر أختي كانت فوق، طلع خيي نزل بس أنا ما في.
3: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
8: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم. مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة LCI الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا قريبا جدا من إيران، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. في هذه الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طريق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. من جانب آخر، حذر المتحدث باسم القوات الإيرانية بعض دول المنطقة من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي، وقال إن هذه الدول ستواجه ما وصفه برد صارم من القوات الإيرانية. إيرانياً، قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. من جانبه، قال قائد الجيش الباكستاني إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم. هذا وقالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً من ناقلة بضائع على بعد 23 ميلاً شمال شرقي العاصمة القطرية الدوحة عن إصابتها بمقذوف مجهول نجم عنه اندلاع حريق محدود على متن الناقلة، وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو تأثير بيئي. وفي آخر التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 7 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، كما استشهد شخص ثامن في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. وقد أعلنت الإذاعة الإسرائيلية إصابة 5 جنود، جروح 2 منهم خطرة، في هجمات بمسيرات لحزب الله أمس السبت. والآن إلى مراسلينا، نذهب إلى واشنطن. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا ومرحبا بكما أحمد الرهيد في واشنطن. الإيرانيون يريدون بالفعل التوصل إلى اتفاق، كان هذا من آخر تصريحات الرئيس ترامب بالأمس. لا يوجد هنالك مدة زمنية محددة، وإنما حالة انتظار مستمرة في البيت الأبيض. كيف يبدو هذا الصباح في واشنطن؟
9: استمرار حالة الترقب منا في الحقيقة هنا في واشنطن للرد الإيراني. كان يتوقع أن يصل الرد الإيراني هذا خلال اليوم الماضي أو ما سبقه بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين، ولكن حتى الآن يبدو أنه لم يصل. وبطبيعة الحال أيضا المعلومات المؤكدة التي يتم الكشف عنها بشأن هذه المفاوضات وما يتم التوصل إليه من وراء الأبواب المغلقة هو شحيح للغاية. كان ترامب قد أشار حول هذه النقطة تحديدا الأسبوع الماضي عندما قال إنه الوحيد وأشخاص قليلون حوله الذين يعلمون تفاصيل ما يجري في هذه المفاوضات، والتي تعقد بشكل أساسي عبر الهاتف بعد موقف سابق للرئيس ترامب بأنه لن يرسل مبعوثيه إلى إسلام أباد في رحلات طويلة، وبعد ذلك الحديث حول لا شيء على حد تعبيره. ولكن ما يؤكد الآن على الأقل بأن الإدارة الأمريكية تترقب ردا على المقترح الأمريكي الذي كان قد وصل إلى طهران، وهناك تأكيدات أيضا أو تسريبات في الحقيقة

0: ذات الأمريكية ما تزال تتحدث عن أولوية الملف النووي وأولوية فتح مضيق هرمز، ولا نعلم إذا كانت الإدارة الأمريكية قد قبلت بجانب من المقترح الإيراني الأخير أم أنها ما تزال تتمسك بضرورة أن يتم مناقشة كافة الملفات وضرورة أن يناقش الملف النووي أيضا ضمن المرحلة الأولى. وول ستريت جورنال كانت تتحدث عن أن الأطراف تعمل على مسودة من 14 بندا، هذه المسودة ستشكل إطارا للتفاوض في مرحلته الأولى لمدة شهر وبموجبها تتوقف الحرب. ولكن نتابع أيضا تصريحات الرئيس ترامب بأن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على طاولته في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
1: أحمد، إلى أي مدى تلتقط الأسواق في واشنطن تصريحات الرئيس ترامب بدعوته للعالم بأن يذهب ويشتري النفط من الولايات المتحدة على أنها رسائل طمأنة؟
0: هي طمأنة للداخل الأمريكي أيضا منى، لأن الداخل الأمريكي بحسب استطلاعات الرأي ما يزال يتذمر من ارتفاع أسعار الوقود، وهذه الحرب لا تحظى بشعبية وسط الأمريكيين، والمخاوف لديهم من أن استمرارها قد يلقي بأعباء اقتصادية إضافية وقد يزيد من نسب التضخم. الرئيس ترامب لكنه في ذات الوقت يشير إلى أن قدرات الولايات المتحدة النفطية واحتياطاتها لم تتأثر، بل هو يتحدث عن مكاسب تحققت بفعل إغلاق إيران لمضيق هرمز، ويشير إلى أن الولايات المتحدة بالكاد تعتمد على هذا المضيق. ولكن نتابع طبعا، سوق الطاقة هو سوق عالمي ومترابط، وأي تأثير في أي منطقة حول العالم ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة في أي بلد، لا سيما هنا في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الآن باتت أحد أكبر منتجي النفط في العالم ومصدريه، لا سيما الغاز المسال. نتابع توسيع البنية التحتية النفطية في الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية، يتم إنشاء المزيد من الموانئ النفطية، ويتم أيضا زيادة الإنتاج، وهناك أيضا زيادة بالفعل لناقلات النفط التي تأتي إلى الموانئ الأمريكية، لا سيما في لويزيانا وتكساس وفي ألاسكا، لشحنها بالوقود الأمريكي في ظل هذه الأزمة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، واشنطن تنتظر طهران منذ يوم الخميس، مرت 4 أيام والرد لا يأتي، وفي الحقيقة لن أسأل عن الرد بل سأسأل عن حالة الانتظار الموجودة أيضا في طهران كما هي في واشنطن، صفها لنا.
2: طهران تعتبر منى أن مسألة الانتظار هي جزء من معركة الشروط والتوقيت، تريد أن تعطي الانطباع في أنها ليست في عجلة من أمرها. والانطباع كما يقال منى في السياسة هو أحيانا أقوى من الحقيقة، لذلك طهران هي حريصة على إرسال رسالة بأنها غير متوترة، غير قلقة، وأنها لا تتصرف تحت الضغط. هذا الأمر قالته وزارة الخارجية بشكل واضح، قالت بأنها غير معنية بأي مهل وبأي إنذارات، في إشارة إلى ما كان قد صدر عن الرئيس الأمريكي قبل يومين عندما قال إنه يتوقع وصول الرد الإيراني ليلتها. علاوة على ذلك تقول وزارة الخارجية إنها تدرس المقترح الأمريكي ولا زالت تدرسه وستأخذ وقتها، وأنها عندما تنتهي وتتخذ قرارا فإنها ستسلم هذا الرد في الوقت الذي تقرره إلى باكستان، الوسيط الباكستاني الذي سيسلم بدوره هذا الرد إلى الولايات المتحدة. ولكن طهران تعلم بطبيعة الحال أن الوقت هو جزء من المعركة، وتعلم أيضا أن العالم ربما وليس فقط واشنطن ينتظر هذا الرد، كل بحسب على بقدر، وتدرك أيضا أن ردها سيكون له تأثير عليها هي التي تعيش الآن حصارا. ولذلك يمكن أن نتوقع أن تأخير هذا الرد هو من جهة فيه الرسالة الأولى على مستوى الشكل أنها لا تشتغل تحت الضغط، في ارتباط أيضا بما حدث في مضيق هرمز قبل يومين أو 3 أيام، لم تكن إيران راغبة في أن ترد في وقت تتعرض فيه لمثل هذه الهجمات، تعتبر أن ذلك سيكون تكريسا للمفاوضات تحت النار، هي التي ترفض هذا الأمر. ثم إن الموضوع في حد ذاته دقيق، هنا كل كلمة كل حرف أحيانا بحسابه. إيران خبرت التفاوض مع الولايات المتحدة لسنوات طويلة وتدرك أن كل كلمة يجب أن توضع في مكانها. ثم إن الموضوع في الحقيقة معقد، لأن إيران لديها أيضا خيارات، والخيارات ليست دائما

0: دائما سهلة. فبالتالي يمكن أن نفهم أن كل هذا يساهم في تأخير هذا الرد، ولكن وفقا لمصادرنا من هنا في إيران فإنه على الأرجح أن هذا الرد لن يتأخر. لكن هنا بغض النظر ربما عن الرد، قد يأتي اليوم أو يأتي غدا أو بعد أسبوع، ولكن مضمون الرد هو الذي سيحدد مسار هذه المعركة المستمرة. هل ستقدم ردا سيرضي واشنطن؟ وعلى الأرجح لا، لأن كل الإشارات تقول إن الهوة ما زالت واسعة.
1: محمد، عين على الرد وأخرى على هرمز، التهديد المتبادل مستمر. نسألك، ما هو الوضع حاليا ميدانيا في هرمز كما ترشح التصريحات من هناك بعد جولة تبادل إطلاق نار وتحذيرات مستمرة من العودة إليها أيضا؟
0: ميدانيا الآن هنا الوضع هادئ، ولكن ذاك الهدوء القلق المريب الذي يتوقع معه عودة المواجهات في كل لحظة. هذا ما قاله مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم، التي نقلت بأن إيران اتخذت قرارا بأن ستواجه كل محاولة لعرقلة مسارات السفن الإيرانية، وهذا يعني أنه في كل مرة ربما ستحاول البوارج البحرية الأمريكية إما عبور مضيق هرمز أو ما سمي هنا في طهران مضايقة السفن الإيرانية، فإن الرد سيكون عسكريا عن طريق النار، وهذا يعني أن هذه المواجهات مرشحة. وإذا حدثت هذه المواجهات قبل أن ترد طهران، فمن المتوقع أن يتأخر الرد مرة أخرى، وفقا لمن يعرف السياسة أو السياسة التفاوضية الإيرانية وكيف يتم تقدير الأوضاع هنا في طهران. الوضع في الحقيقة في هرمز ما زال مثير لكثير من الترقب، لكثير من القلق، ويتوقع أن المعركة المقبلة على الأرجح إذا حدثت سيكون هرمز هو مكانها.
1: جزيل الشكر لك محمد البقالي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى إسلام أباد، ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، كانت هنالك تصريحات لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ما أبرز ما جاء فيها؟
2: لابد من الإشارة بداية إلى أنها هذه هي المرة الأولى التي يتكلم فيها قائد الجيش الباكستاني عن موضوع التفاوض الأمريكي الباكستاني. هو قال بكل وضوح وصراحة في كلمته المتلفزة اليوم بأن باكستان تلعب دورا محايدا ومؤثرا وفعالا في هذه المفاوضات، وأن الجهود الباكستانية ما تزال مبذولة، وستستمر باكستان في بذل هذه الجهود المتعلقة بإحضار سلام وجلب السلام لمنطقة الشرق الأوسط. قائد الجيش الباكستاني أيضا تكلم عن أن باكستان دولة صانعة للسلام بسبب هذه الجهود، وأشار أيضا إلى أن دول الإقليم في المقام الأول وأيضا قوى عالمية عديدة تثق في باكستان وفي قدرتها على بذل هذه الجهود المتعلقة بجلب السلام لمنطقة الشرق الأوسط، مستشهدا أولا بوقف إطلاق النار الذي نجحت باكستان في إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني به، وثانيا في جلبهما إلى طاولة التفاوض هنا في إسلام آباد. هو عبر عن شكره أيضا للقيادتين الأمريكية والإيرانية، وأكد بأن باكستان ستستمر في بذل هذه الجهود، ما يعني أن ما كنت سألتي الزملاء عنه قبل قليل في واشنطن وطهران عن موضوع الرد الإيراني الذي تأخر والذي لم يأتي وما إلى ذلك، ما يعني هذه تصريحات قائد الجيش بالمناسبة تعني أن هذه الجهود ما تزال مبذولة وربما بطريقة يعني ليست معلنة. لابد من الإشارة مرة أخرى إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها قائد الجيش عن هذه الجهود الدبلوماسية.
1: في ظل انتظار رد إيران، عبد الرحمن، كيف تتحضر إسلام أباد لجولة مفاوضات مرتقبة يجري الحديث أنها قد تبدأ في الأسبوع المقبل أمريكيا على الأقل؟
2: طبعا يعني ربما تستغربين هنا، حقيقة التفاوض الأمريكي الإيراني ما يزال مستمر كما يؤكد المسؤولون الباكستانيون. هم يقولون بأن قنوات التواصل الدبلوماسية عبر إسلام آباد ما تزال فعالة. السفارة الإيرانية هنا في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في طهران يقومان بدور رئيسي، إضافة بالتأكيد لوزارة الخارجية الباكستانية التي تنسق بين السفارتين وتنسق بين المسؤولين في القنوات الدبلوماسية. هذه التصريحات وهذه المواقف المعلنة منذ فترة حقيقة من جانب المسؤولين الباكستانيين تؤكد بأن الجهود الدبلوماسية التفاوضية الأمريكية الإيرانية مستمرة وإن في الخفاء، لا يتحدث عن تفاصيل ما يتم إرساله واستلامه من ردود أمريكية وإيرانية، لكن بالتأكيد هذه الجهود مستمرة. ميدانيا حقيقة لا يوجد مؤشرات واضحة على ما يشبه الإغلاق الأمني، الاستعدادات الأمنية لترقب وصول وفدي تفاوض أمريكي أو إيراني، لكن بالتأكيد باكستان ستكون لديها قدرة. خلال ساعات نحن شاهدنا في المرتين السابقتين، أنا شخصيا كنت هنا في المرتين السابقتين وشاهدنا كيف أنه خلال ساعات الشرطة الباكستانية تنتشر، الأمن الباكستاني يغلق الطريق، المنطقة الرئيسية هنا في إسلام آباد يتم إغلاقها وعزلها عن بقية المدينة استعدادا لتوفير أجواء أمنية، وهو حقيقة ما تدرب عليه المسؤولون الباكستانيون أكثر من مرة بل ونفذوه مرتين. حاليا لا يوجد هذه المؤشرات، لكن يؤكد الباكستانيون بأن التفاوض في عبر القنوات الدبلوماسية في الخفاء مستمر، التواصل مستمر، تبادل الرسائل مستمر، التعليقات والردود والتعديلات حتى على بعض الجمل المكتوبة في هذه الردود أيضا يتم عبر باكستان، وبالعكس باكستان حتى تساهم بالمناسبة ليس فقط في موضوع التبادل ونقل الرسائل وإنما أيضا في تقييم وتعديل هذه الرسائل وما الذي يكتب فيها، ما يعني أن باكستان تمارس دورا رئيسيا، تلعب دورا رئيسيا في هذا الإطار. لهذا كان قائد الجيش قد ذكر بالتحديد موضوع أن باكستان مستمرة في المحافظة على ثقة الدول المعنية بهذه العملية التفاوضية، إضافة لدعم كبير تتلقاه من دول الإقليم في المقام الأول وأيضا من عدة قوى عالمية.
1: جزيل الشكر لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد. والآن إلى مساحة النقاش ينضم إلينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بكما سيد عباس أصلاني. أبدأ معك، العالم ينتظر الرد الإيراني وليس فقط واشنطن. في النسخة الأخيرة يجري الحديث على أن الولايات المتحدة تعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إلى أي مدى يعتبر هذا عرضا مقبولا على طهران؟
3: أعتقد أن قبل التقارير الأخيرة كان هناك إطار عمل واضح، حيث اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على معالجة المسائل ملفا تلو الآخر. في البداية يعالجان إنهاء الحرب، رفع الحصار، وإعادة فتح مضيق هرمز، وكان من المتوقع أن ينعقد جولة محتملة من المفاوضات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تنازلات مسبقة من إيران فيما يتعلق بالملف النووي. من وجهة نظر إيران، المحادثات النووية ينبغي أن تترك للمرحلة الثانية والتي تتم في إطار زمني هو شهر. أعتقد أنه إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة يمكن الوصول إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب، بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار في أسرع وقت ممكن. قد يحصل ذلك في غضون أيام، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ربط المسألتين، المرحلة الثانية بالأولى، ولكن إيران تقول إن أي اتفاق في المرحلة الأولى من شأنه أن يسهل الاتفاق فيما يخص الملف النووي ورفع العقوبات وغيرها. والأهم هو إلى جانب النص الذي يتم تبادله بين الجانبين، ما يحصل في مضيق هرمز يؤثر في الوضع. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضغط من أجل حث إيران على القبول بشروط الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ذلك لن يبعد إيران فقط عن الاتفاق، بل قد يؤجج ويصعد العمليات العسكرية، ولن يدفع بإيران إلى التخفيف من مطالبها بل ستعززها. عادة إيران تحت الضغط لا تتفاوض، وغالبا ما يؤدي الضغط إلى نتيجة معاكسة. هكذا كان الوضع في السابق. سوف تعطي إيران ردها على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران تعرف أن ما من عمل سيحصل خارج المفاوضات بشكل خاص في مضيق هرمز، وإيران تحاول أن تعرف إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا تريد الاتفاق، وإن كان هذا الحال فيمكن الوصول إلى الاتفاق. والإطار الذي كان تم التوافق عليه من أجل معالجة المسائل في مرحلتين يمكن تحقيقه، ولكن ما يقوله المسؤولون الأمريكيون حول الملف النووي هو الموقف الأمريكي وليس الاتفاق بين الجانبين. لو أن هذا الاتفاق فما من داع أن تهدد الولايات المتحدة الأمريكية إيران بالموافقة على هذه الشروط. برأيي كان هناك خطة للمضي قدما، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تغير الاستراتيجية والمسار الذي تم تحديده فيما يتعلق بالمفاوضات، ولذلك تطول العملية. كانت إيران في السابق جاهزة وتقول أنه يمكن الوصول إلى الاتفاق في فترة وجيزة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصل إلى اتفاق يشبه الاستسلام الإيراني. هذا ما يعرقل التقدم ويصعب الوصول إلى الاتفاق في وقت قريب. الآن ربما فرصة التصعيد لم تعد ضئيلة، ونرى الاضطرابات في المحادثات.
1: ننوه لهذا الخبر العاجل، المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على بلادنا ستواجه صعوبات بالمرور من مضيق هرمز. إذن المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول أن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات بالمرور من مضيق هرمز. سيد ريتشارد وايت، أنتقل إليك وأسألك عن هذه النقطة، وتحديدا ما تحدث عنه أيضا السيد أصلاني، وقال أنه يعني بالنسبة للموقف الأمريكي هو الذي يعرقل فعليا عملية التفاوض، خاصة وأنه يأتي في ظل استمرار التهديدات الأمريكية في حال لم توافق إيران على الشروط الأمريكية. ويقول أيضا أنه إذا ما عاد التوتر في مضيق هرمز وطبقت هذه التهديدات الأمريكية من الممكن أن تتوقف العملية التفاوضية، لأن إيران لا تعمل تحت الضغط. برأيك إلى ماذا من الممكن أن يفضي استمرار الوضع عليه بهذه الحالة؟ اسمح لنا أيضا قبل أن نكمل السؤال، لدينا عاجل آخر من المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول ادعاءات فرض حصار بحري علينا محاولة لإضعاف سيطرتنا على المضيق عبر إجراءات إعلامية. هذا عاجل لافت، يقول مرة أخرى المتحدث باسم الجيش الإيراني أن ادعاءات فرض حصار بحري علينا محاولة لإضعاف سيطرتنا على المضيق عبر إجراءات إعلامية. سنعود إلى هذا العاجل مع ضيفنا من إيران، لكن سيد ريتشارد وايت، إلى أي مدى برأيك هذا الأسلوب الأمريكي بأن تسلم الولايات المتحدة ردا من نقاط ومن بنود معينة ومن ثم تبدأ بالتهديد لإيران في حال لم توافق على هذه الشروط من الممكن أن يفضي إلى حل؟
3: فيما يتعلق بالخبر العاجل، المتحدث باسم الجيش الإيراني محق هذا الهدف من فرض الحصار البحري على إيران، أن يدفع إيران للتراجع عن إغلاق المضيق. فيما يتعلق بالسؤال، هو مهم، ولكن هنا أتطرق إلى التسلسل وهو أمر مهم. قال الضيف الإيراني إن رغبة إيران هي الوصول إلى اتفاق متعلق بالحصار بالمضيق، يرفع الجانبان الحصار عن المضيق ويتم فتح المضيق، بعد ذلك يتم التعامل مع ملفات أخرى مثل الملف النووي. ولكن من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية يضعف ذلك الضغط على الحكومة الإيرانية للتعامل مع الملفات الأخرى. فمن يودون أو متى تم رفع الحصار الأمريكي البحري فلن يكون هناك محفزات لإيران للتعامل مع الملف النووي. وبذلك أنتقل إلى الحديث عن الأسلوب. يطلق الرئيس ترامب التهديدات كي لا يكون هناك

0: كإمكانية للمماطلة من إيران بشأن الملف النووي. المشكلة الأساسية برأيي هنا هي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حزمة، تريد التعامل مع أزمة مضيق هرمز، ولكن أيضا مع الملف النووي معا، هما هي تراهما غير منفصلين.
1: طيب سيد ريتشارد، أبقى معك وأسأل. البيت الأبيض ينتظر اليوم اتصالا من باكستان يقول أن الرد الإيراني قد وصل. القادة في إدارة الرئيس ترامب يواصلون تحديد المهل التي لا تلتزم بها طهران. ما هو الرد برأيك الذي إذا وصل إلى الرئيس ترامب من الإيرانيين سيخرج ويعلن نجاح الاتفاق؟
0: صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل وضع المهل الزمنية وتمديدها. هناك بعض المرونة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يوافق الإيرانيون على بعض النقاط وليس عليها جميعا، وبرأيي ينتظرون أن يطلعوا على المستند ليفهموا الاختلافات والفجوة بين طهران وواشنطن، وعندها تقرر واشنطن إن كانت ستنتظر وتواصل الضغط على إيران لترى إذا هناك احتمال الحصول على تنازلات إضافية، أو إن كان عليها أن تتنازل، وإن كان هذا الحال عن أي نقاط. هم ينتظرون ليفهموا أين أصبحنا في المفاوضات من خلال هذا الرد.
1: سيد عباس أصلاني، قالت إيران إنها علقت ردها على الولايات المتحدة في ظل مشروع الحرية وما كان في مضيق هرمز. المشروع معلق منذ 5 أيام والرد الإيراني لا يأتي حتى هذه اللحظة. برأيك هل تكابر إيران أم تبحث في كيفية عدم تفويت الفرصة بأفضل احتمال في ظل هذا الوضع الحرج إن صح الوصف؟
0: كانت إيران تحضر الرد وأن تعمل على أساس الأخذ والرد. إيران تقدم التنازلات ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا. ولكن المفارقة هي أن الأمور لا تحصل فقط على الورق، ولكن ما يحصل أيضا في الواقع وفي الميدان مهم. كان الجانبان يتفاوضان على مسائل مختلفة مطروحة على جدول الأعمال بما فيها إنهاء الحرب، مضيق هرمز، العقوبات، ولكن الفجوات والاختلافات كبيرة جدا بين الجانبين ولم يكن هناك إمكانية بالوصول إلى الاتفاق. لذلك طرحت إيران عملية من مرحلتين حيث يتم التعامل مع المسائل الملحة الطارئة، وهذا مهم ليس فقط لإيران والولايات المتحدة الأمريكية بل للمنطقة والعالم، وبهذا أعني إعادة فتح المضيق وأنهاء الحصار البحري. الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على ذلك. طلبت الولايات المتحدة الأمريكية فترة 2 شهر إضافيين للتفاوض على المسائل المرتبطة بالملف النووي والعقوبات. إيران قالت يمكننا أن نفعل ذلك في غضون 1 شهر وهو فترة أقل. نرى الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية تغير موقفها مجددا. هدف إيران كان أن تجد مخرجا من هذه الأزمة ومن هذا الوضع. ذلك ممكن، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدمج المرحلة الثانية بالمرحلة الأولى.
1: ننوه لهذه الأخبار العاجلة. الرئيس الإيراني يقول العدو يسعى لنقل الحرب لساحة الاقتصاد لفشله بالحرب، وعلى المواطنين المساهمة في إفشال المؤامرة. وفي عاجل آخر أيضا، في تصريح للرئيس الإيراني يقول يجب أن ننشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والبلاد بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير. فيما يتعلق في هذا سيد عباس أصلاني والحديث عن التأثير الاقتصادي أيضا لإيران، ألا يؤخر رد إيران أو يزيد من التداعيات الاقتصادية لهذا الحصار على إيران أيضا؟ يعني هي تتأخر في الرد، وكنت تتحدث عن نوعا ما التباين الواسع ما بين البلدين، لكن التأخر في الرد وكأن إيران تزيد أيضا من حصارها الاقتصادي.
0: لا يمكن أن نرى الأمور خارج سياقها. ما تحاول أن تفعله إيران وتقدمه كحجة هي أنها لن تفاوض تحت الضغط، وكل يوم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات لزيادة الضغط على إيران. إيران هي التي قدمت مقترحا جديدا من أجل الحلحلة، وزار وزير الخارجية باكستان وعمان وروسيا من أجل إيجاد الحلول للمشاكل، ولكننا عدنا إلى الخانة الأولى وإلى خط البداية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كان عندها اتفاق مع إيران يشبه الاستسلام التام. هذا يحصل عندما تخسر البلاد الحرب، ولكن إيران ترى نفسها منتصرة، لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن في هذه المسألة. من جهة نرى الولايات المتحدة الأمريكية لا تبين أي بوادر للمرونة، وتقول إن لم يكن هناك مرونة من الجانب الإيراني سنصعد. ومن هنا إيران رأيها مشابه، تقول على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبين عن المرونة، وإلا سيكون هناك التصعيد. هذا الوضع الذي أدى إلى طريق مسدود.
1: نعم.
0: برأيي إذا عادوا إلى المفاوضات يمكن أن يخففوا التصعيد والتوتر، إلا إن كان هناك تصعيدا إضافيا في مضيق هرمز والمنطقة. ما حصل في الأيام الماضية،
1: وصلت الصورة التي تريد أن توصلها. أنتقل إليك بما تبقى من وقت سيد ريتشارد وايتز. يقول سيد عباس أصلاً إيران تعتبر نفسها منتصرة ولا بوادر للمرونة من الولايات المتحدة. من الواضح أننا أمام تباين واسع فعلياً ما بين يعني ما يرشح على الأقل من قبل الطرفين من تصريحات. لكن برأيك إذا ما جاء الرد الإيراني وأدى إلى أن يكون هنالك جلوس على طاولة التفاوض في إسلام أباد الأسبوع المقبل، برأيك أي الملفات ستكون يعني دعنا نسميها شائكة بشكل أقل بالنسبة للجانب الأمريكي، ومن الممكن أن تكون أساسا لإحراز التقدم؟
0: تخفيف العقوبات هو مجال كان يشكل نقطة اهتمام بالنسبة للإيرانيين في الماضي، ولكن لم يتم التطرق إليه في الأسابيع الماضية، بالرغم من أنني متأكد أنهم يرغبون بذلك. والرئيس الأمريكي قال إنه ينظر في التخفيف في عدد من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقدين الماضيين، إن كان كما سمعنا في الخبر العاجل الأول، هو أن إيران يهمها موضوع الدول الأخرى التي تطبق وتنفذ هذه العقوبات. فإذا خففتها الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون هناك قلق أن تفرضها الدول الأخرى. هذا مجال يمكن إذن للولايات المتحدة الأمريكية أن تبين عن مرونة فيه، بالإضافة إلى لبنان والقواعد الأمريكية. لا أعتقد أنها ستتخلى عنها، ولكن بنتاغون قد يتردد في نشر القوات الأمريكية في الخارج بعد أن رأينا إلى أي مدى هي عرضة للهجمات الإيرانية، ولكن البرنامج النووي لن يكون فيه القدر ذاته من المرونة.
1: سيد ريتشارد وايتز الخبير، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كنت معنا من واشنطن. شكرا لك. شكر موصول أيضا للسيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من طهران، شكرا لك. وقد كشفت صور وأقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين السادس والثامن من مايو أيار الجاري عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خارق الإيرانية. للتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارق والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدره في التقرير التالي.
2: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارق قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظراً لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيداً عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئياً، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: مشاهدينا الكرام، ننوه بداية لهذه الأخبار العاجلة. حزب الله يقول استهدفنا بمسيرة جرافة D9 إسرائيلية عند خلة راج في بلدة دير سريان وحققنا إصابة. وفي عاجل آخر، مراسل الجزيرة يقول غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة قلاوية جنوبية لبنان. وأيضا تتوالى العواجل فيما يتعلق أيضا في شمال إسرائيل. لا نبقى في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة يتحدث عن غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبية لبنان. وإذاعة الجيش الإسرائيلي تنقل عن رئيس بلدية كريات شمونة وتقول هناك وقف إطلاق نار وهمي بالشمال ولا يمكن الحفاظ على الحياة الطبيعية. والآن إلى مراسلينا، ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. تامر، أبدأ معك في ظل هذه العواجل التي تتوالى والتي تعطينا نبذة عما يحدث في الميدان في الساعات الأخيرة، نرصد معك تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال جنوب لبنان نصفا وقصفا بسلاح الطيران والمدفعية وردود حزب الله أيضا.
3: بالفعل منى، الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل، هذه الخروقات تتواصل بطيران الحربي، الطيران الحربي الإسرائيلي وبالمسيرات أيضا. استؤنفت الغارات صباح هذا اليوم قبل دقائق

0: قليلة من الآن، لا سيما في قضاء النبطية، وأيضا العمليات التي يتبناها حزب الله تتواصل هي الأخرى. الحزب يقول بأنه يرد على هذه الانتهاكات والخروقات المتواصلة من الجانب الإسرائيلي. لكن اسمحي لي منى أن أتحدث عما جرى في السكسكية في قضاء صيدا يوم أمس، وهذه البلدة التي تعرضت لمجزرة، إن صح التعبير، مجزرة إسرائيلية بحق عائلات نازحة. هذه العائلات التي كان يفترض أنها تفر من الموت، لكنها فرت من الموت إلى الموت لتجد حتفها نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية الكبيرة. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن 7 شهداء في هذه المجزرة في السكسكية و15 جريح. وليست هذه فقط المجزرة الوحيدة يوم أمس، الحديث أيضا عن قضاء صور، أيضا كان هنالك شهيد و13 جريحا وفقا لوزارة الصحة. والحديث أيضا عن شهيد من الجنسية السورية وإصابة لابنته أيضا في غارة على قضاء النبطية. الغارات الإسرائيلية تواصلت على أقضية النبطية، صور، صيدا، بنت جبيل، وهذه الغارات جرت بالمسيرات وبالطيران الحربي كما أشرت، وشملت أكثر من 30 بلدة في الجنوب اللبناني، وليس فقط في الجنوب اللبناني وإنما في جبل لبنان. أيضا في جبل لبنان هنالك كان استهداف إسرائيلي ل3 سيارات، وتحدثت وزارة الصحة عن إصابات، وأيضا في صور استهدفت سيارة رابعة، وكل ذلك دفع حزب الله إلى الرد على هذه الخروقات والانتهاكات. استهدف العمق الإسرائيلي لا سيما مهبطا للمروحيات في مستوطنة شلومي، ومثل هذه الحادثة تكررت أيضا يوم أمس وأول من أمس. بات الحزب يضرب في العمق الإسرائيلي وهو يستهدف المواقع الاستراتيجية التي تعتبر خزانا استراتيجيا للقوات الإسرائيلية. ونهاية أيضا تواصل قصف حزب الله لمواقع تجمع القوات الإسرائيلية في البلدات اللبنانية المحتلة.
1: هذا على صعيد الميدان تامر. على صعيد السياسة، هنالك مفاوضات مرتقبة يوم الخميس والجمعة بين إسرائيل ولبنان، ما أبرز ما يرشح من تصريحات في هذا الإطار؟
0: بالفعل منى، الرئيس اللبناني اجتمع برئيس الوفد الذي سوف يمثل لبنان في هذه المحادثات وهو الدبلوماسي سيمو كرم، وتحدث معه وفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية عن الثوابت اللبنانية في هذه المحادثات، ما يريده لبنان وفقا لما يرشح من معلومات ومن مواقف ومن تصريحات هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القرى والبلدات التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، إضافة إلى عودة النازحين وعودة الأسرى ووقف الأعمال العدائية. لكن التصريحات أيضا المهمة جاءت على لسان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وهي تصريحات خاصة للجزيرة، قال فيها بأننا نسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى هذه المحادثات، لكنه كان واضحا عندما قال بأننا سنذهب إلى هذه المحادثات حتى مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، وقال في حال استمرت الخروقات فإننا أو البند الأول من هذه المحادثات سوف يركز على ضرورة وقف إطلاق النار. هنالك قلق، هنالك تشكك، هنالك عدم يقين في ما يتعلق بالموقف الميداني ومن الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة، ولذلك الرجل يقول بأن لبنان سوف يطالب بضمانات أمريكية لمنع هذه الخروقات، وفي حال الوصول إلى اتفاق عدم العودة من جانب إسرائيل إلى هذه الأعمال العدائية.
1: جزيل الشكر لك تامر أصمادي، كنت معنا من بيروت. والآن إلى وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، ينضم إلينا من رام الله. وليد، منذ اغتيال قائد قوة الرضوان في لبنان هنالك تصعيد إسرائيلي مكثف، ما هي أسبابه وتداعياته بالنسبة لإسرائيل؟
2: فعلا شكل اغتيال إسرائيل لقائد الرضوان في بيروت منعطفا خطيرا أدى إلى كل هذا التصعيد، ويعود ذلك أولا إلى قلق ومخاوف إسرائيلية من احتمال أن تتوصل الولايات المتحدة إلى تسوية مع إيران تقيد الجيش الإسرائيلي في لبنان وتحد من عملياته، والأمر الثاني وهو أن نتنياهو يخشى من تداعيات ذلك على

0: الانتخابات التي بدأت تستعر في إسرائيل من أن تنتهي هذه الحرب في لبنان دون أن يكون هناك نزع كامل لسلاح حزب الله. ومن تداعيات ما جرى أن يؤثر ما يريدوه هو التأثير على المفاوضات التي ستنطلق في واشنطن نهاية الأسبوع. وحسب المعلومات الإسرائيلية فإن هناك عسكريين أيضا إسرائيليين سينضمون إلى هذه الجولة في واشنطن، في إشارة إلى أنهم يريدون التركيز بالأساس على البعد العسكري والعمل العسكري. إسرائيل اغتالت قائد الرضوان في بيروت وبدأت بعمليات تصعيد في كافة أشكال العمليات الحربية في جنوب لبنان، بما يشمل أيضا عمليات تعميق هدم وتدمير القرى اللبنانية داخل الجنوب اللبناني، على أن لا يقتصر ذلك على القرى المتاخمة لخط التماس مع الحدود، وتوسيع ما تسميه بخط الدفاع المتقدم أو الخط الأصفر في عمق جنوب لبنان لتصبح كل المنطقة الممتدة حتى الليطاني وفي بعض المناطق ما بعد الليطاني تحت سيطرتها الكاملة، سواء احتلاليا مباشرا أو بقوة نارية كما هو الحال في بعض المناطق لشمالي الليطاني. لذلك هي تريد تثبيت واقع يخدمها في المفاوضات ولا تضطر معه الانسحاب حتى لو سجلت هذه المفاوضات تقدما.
1: طب وليد، هذا التصعيد هل من الممكن أن يتصاعد في الفترة المقبلة، وإلى أي مدى ممكن أن يصل هذا التصعيد؟
0: هذا التصعيد يتصاعد بوتيرة متفاوتة من ساعة إلى أخرى. الليلة الماضية كان هناك اعتراض لعدد من المسيرات وأيضا الصواريخ التي أطلقها حزب الله وفق بيان الجيش الإسرائيلي على قواته في المنطقة المحتلة التي يعمل بها داخل الجنوب. وكان أيضا هناك مسيرات بعضها قد اخترق المجال الجوي الإسرائيلي. وخلال نهاية الأسبوع والمقصود بها من يوم الجمعة عصرا حتى مساء السبت، هناك 5 جنود أصيبوا في عدة حوادث، 2 منهم حالتهما خطيرة للغاية وفق البيانات الإسرائيلية. والوضع في شمال إسرائيل أيضا يزدادون غضبا هناك، لأنهم يرون أن لا وقف إطلاق نار بتاتا، وأن عمليات حزب الله متواصلة. وهناك دعوات تتواصل حتى من المعارضة اليمينية وليس فقط من الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم، تدعو إلى مواصلة الحرب وتصعيدها إلى أن يتم الحسم، حسب ليبرمان من كان وزيرا للدفاع زعيم إسرائيل بيتينو، الذي قال يجب أن تحسم بنزع سلاح حزب الله. ووصف حكومة نتنياهو بأنها فاشلة لأنها لم تحسم أيا من الجبهات التي تقاتل عليها، ولم تأتي بالنتائج التي من أجلها انطلقت هذه الحرب، كي لا تضطر إسرائيل لمواصلة الانتقال من موجة إلى أخرى من المعارك، سواء مع إيران أو في غزة أو اليمن أو حتى لبنان. لكن واضح أن نتنياهو تحديدا يريد إطالة أمد الحرب لحسابات استراتيجية وأيضا لحسابات شخصية تتعلق بالانتخابات وتتعلق بخططه الداخلية في إسرائيل، لأن وقف الحرب سينعكس سلبا على فرصه، خاصة إذا لم يتم الحسم وفق إسرائيل، أي بمعنى نزع سلاح حزب الله وحماس وأيضا إسقاط النظام في إيران حسب ما يراه البعض وبينهم ليبرمان.
1: وليد، أيضا دعني أسأل عن كل موضوع ما قاله فعليا ما قالته وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يتعلق بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد طمأن نتنياهو فيما يتعلق في موضوع النووي الإيراني، وأيضا هذا الربط ما بين جبهة لبنان وجبهة إيران، إلى أي مدى هنالك تأثير في المفاوضات التي لم تعقد حتى اللحظة في إسلام أباد على ما يحدث في جبهة لبنان؟
0: فعلا هذه الأنباء يرافقها أيضا أنباء عن ارتياح في أوساط صناع القرار في إسرائيل من أن الرئيس الأمريكي جدد التزامه بنزع القدرات النووية أو مخزون النووي المخصب في إيران، وأن هذا من الأهداف الإسرائيلية. لكن إسرائيل تكرر وتقول، وحسب آخر المعلومات بعثت إلى الولايات المتحدة تقترح بأن يستأنف القتال ويستأنف الهجمات على إيران لتستهدف بشكل خاص المنشآت النفطية والبنى التحتية الاقتصادية من أجل تقويض النظام نهائيا، حيث لديها معلومات حسب ما ورد في هذه الرسائل أن هناك 50% من الإيرانيين عاطلين عن العمل، وهي تريد في نهاية المطاف، وأعلنتها جهارا نهارا منذ بداية وقف إطلاق النار مع إيران، بأنها لا تريد أن يحسم الموضوع بالمفاوضات والمساومات، وإنما تريد استئناف القتال من أجل أن تحقق ذلك بشكل أكيد.
1: جزيل الشكر لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن نتابع هذه الصور التي بثها الجيش الإسرائيلي، وقال إنها للعمليات التي نفذها نهاية الأسبوع واستهدفت نحو 40 موقعا في لبنان. إذن هذه الصور هي للجيش الإسرائيلي التي كان قد بثها وقال إنها لعمليات نفذها خلال الأسبوع الماضي، وأنها استهدفت ما يقارب 40 موقعا في لبنان في مناطق متفرقة على ما يبدو. ونشاهد الآن صورا بثتها قناة 12 الإسرائيلية لما قالت أنه اعتراض للجيش الإسرائيلي لأحد الصواريخ الجوية لأحد المناطق في لأحد مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، تظهر الآن على الشاشة كما بثتها القناة 12 الإسرائيلية. هذا وقد رصد مراسلنا، أو قبل أن نذهب إلى مراسلنا نعود مرة أخرى إلى مدير مكتب الجزيرة وليد العمري لي نكون معك وليد في هذه الخبر الأخير فيما يتعلق بهذا الرصد والتصدي الإسرائيلي لأحد الصواريخ في منطقة جنوب لبنان. الصواريخ أيضا تدخل على الخط، هي موجودة بالفعل لكنها يعني لربما استخدامها لا يكون كما المسيرات مثل حزب من قبل حزب الله في الأيام الأخيرة. إذن وليد لا يستمع إلينا على ما يبدو. نعم، إذن ما يظهر على الشاشة الآن هو اعتراض إسرائيلي لصاروخ أطلق من لبنان. طبعاً هذه الصواريخ هي ضمن العمليات الرد التي ينتهجها حزب الله مؤخراً، سواء الصواريخ أو المسيرات في العمليات التي يعلن عنها سواء في جنوب لبنان أو في المستوطنات شمال إسرائيل. ينضم إلينا الآن وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله مرة أخرى. وليد أهلا ومرحبا بك، إذن نرصد معك هذه المستجدات.
0: نعم، آخر المستجدات أن الجيش أعلن بأن سلاح الجو قد اعترض جسما مشبوها، قال بأنه حلق في الأجواء حيث تتواجد وتعمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وكان قبل ذلك أيضا قد تحدث في بياناته عن أنه خلال نهاية الأسبوع قد استهدف نحو 85 هدفا تابعا لحزب الله، بينها 40 قصفها كبنى تحتية و10 من المقاتلين مقاتلي حزب الله قال أنه قد قضى عليهم، بالإضافة بطبيعة الحال الباقية وهي عمليات هدم ونسف وقصف في عدد من القرى. لكن اللافت في بيانات الجيش الإسرائيلي أنه عملياته متواصلة بكثافة، ويعتبر ذلك بأنه دفاع عن النفس، بينما يعتبر ما يقوم به حزب الله من عمليات إطلاق مسيرات أو صواريخ بأنه بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، والترويج لأن هذا خرق لإطلاق النار هو هدفه إعطاء ما يمكن وصفها بسردية تؤثر على المفاوضات في نهاية الأسبوع وتدفع الحكومة اللبنانية من أجل أن تتحرك إلى جانب الولايات المتحدة في عملية لنزع السلاح. المفاوضات التي يعمل عليها الإسرائيليون أو يريدون من ورائها أن استنساخ عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة للتسرية في لبنان، ليس فقط عمليات الهدم والتدمير المتواصلة، وإنما أيضا أن يكون هناك وقف إطلاق نار من طرف واحد بينما إسرائيل تواصل عملياتها.
1: جزيل الشكر لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وننوه لهذه الأخبار العاجلة، نائب عن حزب الله علي فياض يقول: نلمس بمواقف الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي ويقترب من ثوابت لبنان. وأيضا في عاجل آخر وتصريح آخر للنائب عن حزب الله علي فياض يقول: يجب إلزام العدو بوقف إطلاق النار ووضع حد لحريته بالحركة بغطاء أمريكي كشرط للتفاوض. والآن ينضم إلينا من القدس دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد وليد أهلا ومرحبا بك. التصعيد يتصاعد في جبهة الشمال من قبل أيضا إسرائيل، لكن برأيك إلى أي مدى سيستمر هذا التصعيد، وما هي العوامل برأيك التي تؤثر على منسوب التحكم بهذا التصعيد؟
2: نعم، يعني أنا باعتقاد التصعيد سوف يستمر، يعني طالما أن هناك يوجد بحبوحة زمنية متاحة أمام إسرائيل، وهذه النافذة الزمنية يعني سببها عدم الوصول إلى اتفاق نهائي ما بين الولايات المتحدة وإيران والاستمرار في المماطلة في الوصول لهذا، ولا يوجد هناك أي يعني منظمات أو جهات دولية أو حتى دول إقليمية يعني تقول كلمتها لردع إسرائيل عن تصعيدها في جنوب لبنان. مؤخرا كل التقارير أو معظم التقارير الإسرائيلية تشير إلى نسخ التجربة الغزية في جنوب لبنان، ونحن نتحدث هنا عن ثلاثة عناصر في هذه التجربة. أولا تدمير شامل للحيز السكني، قرى كاملة وبنى تحتية. اثنين محاولة من قبل إسرائيل لوضع جهات أمنية صديقة لها على الحدود معها، كما هو الحال داخل منطقة خط الأصفر في قطاع غزة على سبيل المثال، حيث تعمل 5 ميليشيات مرتبطة بإسرائيل. أنا لا أعتقد أنه نفس التجربة سوف تكون في جنوب لبنان، ولكن المنطق الإسرائيلي يذهب نحو وضع حالة أمنية تكون غير معادية لإسرائيل. والنقطة الثالثة وربما تكون الأهم، الدمار الذي سوف يعود سكان الجنوب ليشاهدوه، ترجو إسرائيل أو تعمل إسرائيل أنه سوف يكون سببا في شيطنة المقاومة أو خلخلة العلاقة ما بين القاعدة الشعبية الشيعية تحديدا ومن بين حزب الله. أشير هنا أنه حتى في داخل السياق الفلسطيني كان هناك العديد من النقاشات أنه حماس هي التي تسببت في هذا الدمار في قطاع غزة، قد تريد إسرائيل إيصال لبنان إلى مثل هذا النقاش، ومن هناك تعتقد أنه هذه بداية نهاية حزب الله بعد تفكيك علاقته مع قاعدته الشعبية. هذه هي النقاط المقارنة التي يعني رصدتها تقارير إسرائيلية عندما حاولت أن تقول هناك كوبي بيست ما بين تجربة قطاع غزة وما بين ما يقوم به الجيش في جنوب لبنان.
1: لكن في المقابل سيد وليد، إسرائيل لديها عوامل أيضا فيما يتعلق بالمفاوضات في إسلام أباد، والتي يعني تطمح لأن يكون هنالك إطار اتفاق ما بين واشنطن وطهران في الفترة المقبلة، لم تبدأ بعد، لكن إلى أي مدى تنعكس التحركات والتصريحات هناك على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية عملياتيا برأيك؟
2: نعم، من جهة إسرائيل تصر أو هكذا يعني توحي ممارساتها على أنها تصر على فصل المسار السياسي والعسكري الحربي في حال استمر ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، بحيث أن وقف إطلاق نار أو الوصول لاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران لا يجب بأي حال من الأحوال أن ينسحب على الجبهة اللبنانية، كما حصل عمليا في وقف إطلاق النار في 16 أبريل من هذا العام عندما أصرت إيران أنه أيضا وقف إطلاق النار يكون في لبنان. إسرائيل تريد أن تقطع هذا الحبل السري، ولكن من جهة أخرى ترجو إسرائيل أنه أن يكون جزء من الصفقة أو من وقف الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران هو تنازل إيراني عن علاقتها الوشيجة وتمويلها لحزب الله، قد يكون هذا مقابل تلقي يعني تنازل الولايات المتحدة عن بعض مطالبها، ولكن هذه أيضا أحد السيناريوهات التي تتوقعها إسرائيل، أنه بالفعل تقطع إيران علاقتها مع ما تسميه إسرائيل وكلائها البروكسيز، ليس فقط حزب الله، وإنما هناك فيل آخر يعني في الغرفة، وهم الحوثيين الذين يعني شارك في هذه الحرب، ولكن في هذه الجولة تحديدا لم يكن لهم دور.
1: دكتور وليد، يعني بنصف دقيقة، إلى أي مدى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة تؤثر على سير المعركة في لبنان؟
2: بالفعل هي تؤثر، نحن تعلمنا دائما من تجارب إسرائيل خصوصا بالتيارات اليمينية أنه التصعيد هو أفضل يعني طريق لحصد أصوات كثيرة من الناخبين، خصوصا ونحن يعني نبدأ العد التنازلي للجولة الانتخابية اللي قد تكون الأهم منذ عقود في إسرائيل.
1: جزيل الشكر لك دكتور وليد حباس، كنت معنا من القدس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير في الشؤون الإسرائيلية. رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات بالمرور من مضيق هرمز، كما حذر بعض دول المنطقة من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي، وقال إن هذه الدول ستواجه ما وصفه برد صارم. بدوره قال الرئيس الإيراني إن العدو يسعى لنقل الحرب إلى ساحة الاقتصاد، داعيا الإيرانيين للمساهمة في إفشال ما وصفها بالمؤامرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن تتوقع ردا قريبا جدا من إيران، وأنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. وفي باكستان قال قائد الجيش إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم. وفي التطورات في لبنان قال النائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس بمواقف الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي يقترب من ثوابت لبنان. وميدانيا تعرضت بلدات عدة في الجنوب لغارات إسرائيلية منذ صباح اليوم. وفي الأثناء أعلن حزب الله استهداف جرافة إسرائيلية في بلدة دير سريان مؤكدا تحقيق إصابة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه في منطقة عمل قواته جنوبية لبنان. هذا ونقلت إذاعة الجيش عن رئيس بلدية كريات شموني قوله إن وقف إطلاق النار وهمي في الشمال ولا يمكن الحفاظ على حياة طبيعية. والآن نرحب بمراسلينا من طهران، مراسل الجزيرة محمد البقالي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ معك أحمد الرهيد من واشنطن. لا تزال الولايات المتحدة بانتظار رد من إيران واتصال من إسلام أباد، لكن نسألك عن المشهد السياسي في واشنطن، كيف يبدو وتبدو التصريحات من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ظل وضع كهذا؟
3: لعبنا حالة ترقب هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، والرئيس الأمريكي يشير إلى أن الرد الإيراني متوقع قريبا جدا، كان من المتوقع أن يصل خلال اليومين الماضيين، ولكن لا معلومات بشأن وصوله حتى الآن إلى الأمريكيين، وبالتالي فإن حالة الترقب تظل على حالها. أيضا نتابع تصريحات لمسؤولين أمريكيين تشيد بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ويعتقدون أنه يحقق نتائج كبيرة بالنسبة للجانب الأمريكي فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي على إيران وحثها للقبول بالشروط الأمريكية أو إضعاف النظام في إيران على حد تعبير كثير من المسؤولين هنا الذين يعتقدون أن استمرار هذا الوضع يتسبب في خسائر بالنسبة لإيران اقتصادية كبيرة. وبكل الأحوال أيضا يؤكد مسؤولون في إدارة الرئيس ترامب بأن الكرة الآن في ملعب إيران بعد الرد الأمريكي الذي وصلهم وبعد توضيح ما تريده الولايات المتحدة. وكذلك يعتقدون أن إدارة الرئيس ترامب ما تزال تفسح المجال للدبلوماسية وللحل الدبلوماسي ولا ترغب في التصعيد. وفي الوقت ذاته يهددون إيران بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن العودة للعمليات العسكرية الكبرى ممكنة، وإن ذلك مطروح على طاولة الرئيس ترامب. ويشيرون إلى استمرار وجود هذا الحشد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة. أما الديمقراطيون فعلى مواقفهم، ما يزالون يعتقدون في آخر تصريحاتهم بأن هذه الحرب

0: شأن هذا الجدل القانوني هنا في الولايات المتحدة. ماركو روبيو في آخر تصريحاته بشأن العمل العسكري كان يشير إلى انتهاء عملية الغضب الملحمي، ولا يعلم إن كان هذا يعني انتهاء العمليات العسكرية أو أنها لم تعد أولوية، أم أنهم قد يبدأون عملية أخرى باسم مختلف.
1: أحمد، في ظل الرد الإيراني المرتقب، نحن أيضا أمام زيارة للرئيس ترامب إلى الصين، ما المتوقع أمريكيا من هذه الزيارة؟
0: التوقعات طبعا منى أن تساهم هذه الزيارة في معالجة القضايا العالقة بين البلدين، وأن أيضا تنظم حالة التنافس الاقتصادي الكبير بين العملاقين الاقتصاديين الأمريكي والصيني. الرئيس ترامب يشير إلى أنه يتطلع إلى هذه الزيارة، ويصف الرئيس الصيني بأنه صديق له، وبالتالي فالمتوقع أن تخرج بنتائج. كنا قد تابعنا أيضا تصريحات لمسؤولين آخرين يعتقدون أن الموقف الأمريكي قد يكون قويا في حال تم التوصل إلى اتفاق يلبي المطالب الأمريكية فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وأن ذلك قد يعيد التوازنات وشكل العلاقة وطبيعة المنافسة بينهما. وهناك حديث أيضا عن دور صيني ما في التوسط من خلال الأبواب الخلفية بين الولايات المتحدة وإيران. وبكل الأحوال هناك أيضا التفاؤل من قبل الجانب الأمريكي بأن تحقق هذه الزيارة نتائج تاريخية بالنسبة لكلا البلدين.
1: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، هنالك تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإيراني وأيضا للرئيس الإيراني، نرصدها معك.
2: نعم بالفعل منى، وهذه التصريحات على الأقل من الجانب العسكري جاءت تصعيدية كما هو متوقع. من جهة هناك تحذير بأن أي اعتداء كما وصف هنا إيرانيا سيواجه بضربة قوية. لغة الأصبع على الزناد تتكرر في تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة هذا اليوم، ووجه تحذيرات لكل الدول التي قال إنها قد تتعاون مع الولايات المتحدة، وكما أكد على أن القوات الأمريكية قد فشلت في تحقيق أهدافها. وكان لافتا أيضا حديثه عن مضيق هرمز بالأساس، قال بأن الحصار البحري قد فشل، قال بأن القوات البحرية الأمريكية ربما تمكنت من إيقاف بعض السفن الإيرانية، ولكن المضيق تحت السيطرة الإيرانية، والسفن الإسرائيلية وفقا لتصريحه ممنوعة من المرور. قال أيضا إن التجارة البحرية تمضي ومستمرة بشكل شبه عادي، وبما يؤكد بأن هذا الحصار لم ينجح ولم يحل دون مواصلة إيران تجارتها الدولية، لم يحدد تفاصيل، ولكن الرسالة واضحة. ولكن في المقابل إذا أخذنا هذه التصريحات مع تصريحات الرئيس الإيراني يمكن أن ننسبها إلى حد ما. الرئيس الإيراني يقول إن العدو وفقا لتعبيره عندما فشل في الحرب العسكرية الآن ينفذ حربا اقتصادية، ودعا المواطنين إلى التضامن إلى التلاحم وأيضا إلى الاقتصاد وإلى عدم السقوط في فخ الاستهلاك المفرط. وهذا يعني أن هذا الحصار هو بشكل من الأشكال له أثر ما. إذن ما بين تصريحات الجهات العسكرية التي تنحو في العادة بطبيعة الحال نحو التصعيد، والتي تتحدث عن أثر شبه منعدم لهذا الحصار، وتصريحات الرئيس الذي يدعو المواطنين إلى الاقتصاد وإلى التضامن وإلى أخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة وعدم تمكين العدو وفقا لتعبيره من تحقيق أهدافه، يمكن أن نفهم أن الحصار في نهاية المطاف قائم، له ضرر له أذى، ولكن لم يصل بعد إلى إسقاط الاقتصاد الإيراني.
1: هذا في إطار التصريحات، لكن في إطار الانتظار فيما يتعلق بالورقة الإيرانية، ما هو الإطار العام المتوقع لورقة طهران طبقا للتصريحات الإيرانية؟ على ماذا تركز إيران محمد؟
2: منى، إيران تركز في هذه المرحلة على إرسال رسائل على أنها غير معنية بأي مهل وبأي إنذارات وفقا لما صدر عن وزارة الخارجية، وهي في الحقيقة الرسالة أكبر من ذلك. هي تريد أن تقول بأنها غير خاضعة للضغط وأن مواعيدها ليست مضبوطة على توقيت واشنطن. هذا الأمر تريد إيران أن تكرسه، سواء في مسألة الرد أو حتى في قضايا أخرى. ولكن منى

0: يمكن أن أشير إلى أن مسألة الرد قد تكون تقنية وعابرة، لأن الرد يمكن أن يأتي اليوم أو غدا أو في أي توقيت آخر. السؤال الذي يطرح هو عن مضمون هذا الرد، خاصة وسط ما يتسرب من أن الخلافات ما زالت عميقة بين الطرفين، وأن الورقة التي اقترحها الأمريكيون لا تجيب عما تريد طهران الحصول عليه، وأن طهران يبدو أنها غير مستعدة على أن تنزل للسقف الذي حدده الأمريكيون، خاصة في موضوع إنهاء الحرب. طهران تقول إنها تريد إنهاء شاملا ناجزا للحرب. واشنطن يبدو أنها تقترح ما يشبه هدنة مطولة لمدة شهرين، هذا الأمر لا تقبله طهران. طهران تريد ضمانات إقليمية ودولية، لا يبدو أن واشنطن مستعدة لتقديمها. وبعد ذلك الحديث عن مضيق هرمز، طهران تريد أن ما بعد هذه الحرب مضيق هرمز سيكون وضعه مختلفا، قد تختلف الصيغة، ربما تعوض مسألة الرسوم التي قالت إنها تريد أن تفرضها بصيغ أخرى، ولكنها مصرة على أن مضيق هرمز يجب أن يكون وضعه مختلفا، وهو ما ترفضه واشنطن.
1: جزيل الشكر لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران. والآن إلى إسلام أباد، مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر ينضم إلينا من هناك. عبد الرحمن، حالة انتظار أيضا في إسلام أباد للرد الإيراني المرتقب، كيف تبدو الأجواء، التصريحات، وكيف تستعد إسلام أباد للمرحلة المقبلة؟
2: سأبدأ من التصريحات التي الجديدة التي أدلى بها للمرة الأولى اليوم قائد الجيش الباكستاني، كانت هامة للغاية. هو أكد بأن باكستان ما تزال تمارس دورا مسؤولا وفعالا مؤثرا وأيضا محايدا فيما يتعلق بعملية التفاوض الأمريكية الإيرانية. وأضاف أيضا في حديثه بأن باكستان يعني الكل منحها هذه الثقة، سواء دول الإقليم أو حتى قوى عالمية عديدة منحت باكستان هذه الثقة، إضافة بالتأكيد للجانبين الأمريكي والإيراني، وأن باكستان ستبقى ملتزمة بهذه الثقة وستبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية المتعلقة بمحاولة إحقاق السلام في منطقة الشرق الأوسط. هو ذكر بأن باكستان هي من نجحت أول الأمر في إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالتوصل لوقف إطلاق النار، ونجحت لاحقا في جلبهما إلى طاولة التفاوض يومي 11 و12 من أبريل نيسان الماضي هنا في إسلام أباد. ما يعني أن باكستان لديها ثقل كبير جدا، هي متواصلة، هي مستمرة. مؤكد أيضا بأن قنوات التواصل وقنوات التفاعل والاتصال ما تزال قائمة، وأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان والتي يعتمد عليها العالم كما قال ما تزال قائمة، بل على العكس قال بأن العالم يدعم باكستان حتى في هذه الجهود، وأن باكستان تسعى جاهدة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. طبعا هذه التصريحات كانت لافتة جدا من جانب قائد الجيش، هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بهذه الصيغة وعن أصلا التفاوض الأمريكي الإيراني. وحديثه كان أمام قادة أركان الجيش وقادة كل التشكيلات العسكرية للقوات المسلحة الباكستانية، ما يعني أنه يتحدث بثقة ويتحدث أمام أشخاص مسؤولين ومهمين جدا فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية. وبالتأكيد كلامه كان له وزن كبير ووقع كبير على الحضور، وبالتأكيد هي رسالة واضحة للعالم بأن باكستان ملتزمة بممارسة هذا الدور الفعال فيما يتعلق بالتفاوض الأمريكي الإيراني. فيما يتعلق بالجزئية الأخرى من السؤال، لابد أيضا من الإشارة إلى أن
1: نعم، اسمح لي عبد الرحمن أن أسأل في نقطة هامة فيما يتعلق بالدور الفعال كما يقول قائد الجيش الباكستاني لباكستان. إلى أي مدى تنخرط باكستان بمضامين هذه الرسائل التي تنقلها بين الطرفين؟
2: بالتأكيد هي منخرطة بشكل كبير جدا. قائد الجيش وقبله وزير الخارجية ورئيس الوزراء والناطق باسم الخارجية الباكستانية، تقريبا كل المسؤولين الباكستانيين الذين تحدثوا عن موضوع التفاوض الأمريكي الإيراني أكدوا بأن قنوات التواصل الدبلوماسية ما تزال فعالة. السفارتين الأمريكية والإيرانية هنا في إسلام أباد والسفارة الباكستانية في طهران وأيضا وزارة الخارجية الباكستانية، الكل يمارس دور فيما يتعلق بتبادل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأيضا في تقييم هذه الرسائل، بل حتى وفي تعديل أحيانا بعض الصيغ وبعض الجمل الواردة في هذه الرسائل، بالتأكيد بالتنسيق مع الجانبين. هذا يؤكد بأن الدور ما يزال فعال، بل على العكس زيارة قائد الجيش نفسه للعاصمة الإيرانية طهران، مكوثه 3 أيام بعد الجولة التفاوض الأولى الأمريكية والإيرانية، محاولته طرح أفكار وإقناع الجانب الإيراني بعدد من تلك الأفكار، يعني أن باكستان ملتزمة بطريقة أو بأخرى، ليس فقط بنقل الرسائل وبتهيئة الظروف لهذه المفاوضات.

0: المفاوضات وإنما منخرطة حتى في فحوى هذه المفاوضات، مع الإشارة إلى أن الكل هنا في باكستان يمتنع بالكامل عن الحديث عن أي جزئية أو ملمح عن فحوى هذه التفاوض، المواضيع التي يتم بحثها. فقط وزير الخارجية قال بأنه شهد شخصيا تحقيق الكثير من التقدم والإنجازات في جولة التفاوض الأولى، وأنه تم بعد ذلك البناء على ما تم تحقيقه في جولة التفاوض الأولى. ما يعني أن باكستان مطلعة صحيح على كل فحوى المفاوضات، لكنها لا تتحدث أبدا عما يتم تناوله من مواضيع في هذه المفاوضات.
1: جزيل الشكر لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد. والآن مشاهدينا إلى طاولة الحوار، ينضم إلينا هنا في الاستوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومعنا في الاستوديو أيضا دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد صدقيان، الرد الإيراني لا يأتي فعليا، وهنالك تأخير، يعني الولايات المتحدة تنتظر منذ يوم الخميس رد إيران، مرت 4 أيام. برأيك يعني لماذا هذا الرد يتأخر؟ هل تكابر إيران أم تبحث في كيفية عدم تفويت الفرصة بأفضل احتمال في ظل هذا الوضع الحرج بالنسبة لها أيضا؟
2: صباح الخير. صباح الخير مستر جون، وصباح الخير للمشاهدين. أنا أعتقد بأنه بالإضافة إلى أن إيران لا تريد أن تنسجم مع المهل الزمنية التي يطرحها الجانب الأمريكي، لأنها تعتقد بأن فرض مثل هذه المهل الزمنية بدون التنسيق مع إيران هي نوع من الهيمنة والتسلط، وإيران لا تريد أن تكون تحت الهيمنة والتسلط الأمريكي في هذه المفاوضات المعقدة والمهمة وأيضا خطيرة بالنسبة إلى إيران. النقطة الأهم من ذلك باعتقادي، إيران تنتظر الآن المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن إلى واشنطن. هو الآن يقوم بمباحثات مع كل الأطراف أو المسؤولين المعنيين بملف المفاوضات، من ضمنهم وزير الخارجية روبيو والسيد ويتكوف كوشنير، وهو موجود في واشنطن، اتصل هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبالتالي يتم هناك تنسيق كبير بين قطر وبين السعودية وعمان أيضا من أجل ترتيب الورقة التفاوضية والرد الإيراني أيضا. الإيرانيون ينتظرون نتائج هذه الزيارة. أنا أعتقد بأن زيارة وزير الخارجية أو رئيس الوزراء القطري إلى واشنطن أعتقد بأنها مهمة جدا في مثل هذه المرحلة، ويبدو لي بأن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء القطري كانت مهمة في هذا، وهو قام من أجل ترتيب الوضع والتنسيق بين الأطراف الثلاث، الجانب الأمريكي، الجانب الإيراني، والجانب العربي أيضا متمثل بالدول التي انخرطت في المفاوضات بين طهران وواشنطن
1: تحديدا في هذا الوقت الحساس
2: بالتأكيد
1: في انتظار رد إيران. لكن أتطرق لنقطة ذكرتها سيد صدقيان، قلت بأنه يعني إيران لا تخضع بما معناه للإملاءات الأمريكية فيما يتعلق بكل موضوع التهديدات التي تطلقها الولايات المتحدة بعد كل ورقة ترسلها لإيران في حال لم يعني تهدد، في حال لم توافق طهران على ذلك وما إلى ذلك. لكن أيضا صباح هذا اليوم هنالك تصريح للمتحدث باسم الجيش الإيراني يحمل نفسا فيه شيء من التهديد، ويقول أن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات بالمرور من مضيق هرمز، ويقول أن هذه الدول ستواجه ما وصفه بالرد الصارم إذا ما تعاونت مع الجيش الأمريكي. هذه أيضا تصريحات من شأنها أن تأخذ المشهد إلى المنحى الآخر.
2: مسرح العمليات يشير إلى هناك عمليات موجودة عند الجانب الأمريكي أيضا، وهناك استفزاز أيضا للإيرانيين للقوات المسلحة الموجودة في المحيط الهندي. نحن نعلم بأن الجيش الإيراني موجود في شمال المحيط الهندي وبحر العرب، وبالتالي هناك الكثير من الاستفزازات التي قام بها الجيش الأمريكي خلال 72 ساعة الماضية. وبالتالي أنا أعتقد بأن المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي صرح هذا اليوم بأنه يعني أولا هو حذر وهدد أيضا، وقال بأن إيران لديها كل الإمكانات من أجل الرد، وحتى هو قال بأن ربما إيران لديها إمكانات عسكرية لم تستخدم لحد الآن، سوف تستخدم إذا ما تعرضت المصالح الإيرانية للخطر.
1: سيد ميلر، يعني هنالك نوع من أنواع التفاؤل الذي دائما يبديها الرئيس ترامب كلما كان هنالك جولة تقترب من أن تبدأ ما بين الولايات المتحدة وطهران. يعني لا يتسق هذا التفاؤل في الولايات المتحدة مع أسعار الطاقة أو مع الأجواء حتى في طهران، لكنه مستمر بتصديرها، رغم أن الناظر للمشهد منذ أسابيع يرى كما لو أن أحدهم يكرر المشهد في المونتاج مع إضافة بعض العوامل. على ماذا هذا التفاؤل الآن؟ ما مصدره؟ هل نحن أمام إطار اتفاق بالفعل أم أمام ضربة وشيكة؟
3: سعدتم صباحا، يسعدني أن أكون معكم. دائما رأينا من الرئيس عندما يبدأ مفاوضات فهو يكون متفائلا، فهذه هي طبيعته، وهو تناقش بشأن صفقات تجارية طوال الوقت، إذن فهو يذهب إلى المفاوضات بإحساس من التفاؤل. لا أعرف إن كنا قد رأينا على مدى 24 ساعة مضت أي شيء يجعلنا أكثر تفاؤلا بشأن اتفاقية سوى أن المفاوضات ما زالت مستمرة. إذن هناك نقاشات الآن في باكستان وهناك نقاشات في واشنطن تجري الآن.
1: اسمح لي سيد ميلر عند هذه النقطة، لكن التفاوض هذا لا يفضي إلى شيء فعليا، يعني هو فقط متفائل. التفاؤل لا يفضي فعليا إلى أن يكون هنالك اختراق ما، يعني الحديث عن أن هنالك شيء ما سيحدث ولا يحدث وبشكل متكرر، ما فائدته؟
3: إن لم يحدث أي شيء فليس هناك أصلا حاجة لكي يكون المرء متفائلا، لكن أعتقد أن الوضع ليس كذلك، فهناك قضايا يتم العمل عليها وسوف نعلم خلال يوم أو يومين حسب ما آمل بوجود الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. إن كان ردا إيجابيا فالمفاوضات ستستمر، وإن تبين بأن الأمر ليس كذلك والرد سلبي فعلى الولايات المتحدة أن تنظر في بدائل أخرى للسير قدما في العملية.
1: نوه لهذا الخبر العاجل مشاهدينا، قائد بحرية الجيش الإيراني يقول غواصاتنا الخفيفة تعمل في مياه مضيق هرمز بما يتناسب مع التهديدات والاحتياجات. إذن هذا ما يقوله قائد بحرية الجيش الإيراني، غواصاتنا الخفيفة تعمل في مضيق هرمز بما يتناسب مع التهديدات والاحتياجات. وهذا التصريح يأتي أيضا إلى جانب تصريحات كان قد أطلقها المتحدث باسم الجيش الإيراني، وقال إن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات بالمرور من مضيق هرمز، كما حذر بعض الدول من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي، وقال إن هذه الدول ستواجه ما وصفه برد صارم. نرحب أيضا في الاستوديو بالدكتور محجوب الزويري، أهلا ومرحبا بك دكتور محجوب، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. ونوجه لك السؤال، ونحن نتحدث عن طبعا الرد الإيراني المرتقب، يعني حالة انتظار في البيت الأبيض، تصريحات من كلا الطرفين متفاوتة بشأن ما يتعلق بتصعيد عسكري أو توتر عسكري. إلى أي مدى من الممكن أن تتنازل برأيك إيران في ردها المرتقب؟ وفي أي ملفات قد تحرز اختراقة تجعل الرئيس ترامب يذهب باتجاه اتفاق دون المزيد من الأخذ والرد؟
4: منى، نحن أمام بروسيس، عملية تفاوضية، وليست فقط شروط وشروط من الطرف الآخر. وهذا البروسيس، هذه العملية المفترض أنها ستمر في مراحل من الاضطراب والاستقرار. ما هو معروف لدينا الآن التالي: لدينا اتفاق إطار بانتظار أن يتم التوافق عليه. ما نحن بانتظاره الآن هو اتفاق الإطار. اتفاق الإطار يشمل 4 قضايا أساسية: البرنامج النووي، المضيق، فك الحصار البحري، موضوع العقوبات، وأضيف إليه ما يسمى بالتسوية الإقليمية ما يتعلق بالحلفاء، حلفاء أمريكا وحلفاء إيران. لكن الآن وهو واضح أن هنالك بعض التفاصيل التي إيران تعطيها أولوية كبرى في هذه المرحلة، وهي قضية ما هو داخل كل من هذه العناوين، برنامج النووي مثلا ماذا سيحصل فيه. ثم لدينا المفترض أن هذا اتفاق الإطار أن يشكل أرضية يتحرك بعدها الطرفان الأساسيان في هذه الحرب إلى ما يسمى بالمتفاوض 30 يوما أو ربما أكثر من 30 يوما. بالطرف الإيراني معني بقضيتين أساسيتين الحقيقة: أولا موضوع حقه في امتلاك البرنامج النووي وتأكيده على مفهوم سلميته بشكل أساسي، وأنه كل ما كان ينشر منذ عام 2002 حول هذا البرنامج، ليس دقيقا في أنه برنامج عسكري.

0: رغم الذهاب إلى 60% من التخصيب، وذلك في سياق مختلف كان انسحاب أمريكا. لكن في المقابل أيضا هو يتوقع من الطرف الأمريكي شيئا أساسيا، وهو رفع العقوبات، لأنه إيران دفع عليها الآن حوالي 4500 نظام عقوبات، وبالتالي يتوقع عندما يعطي أي نوع من التنازل أن يتلقى نوعا أيضا من التنازل من الطرف الأمريكي. الشيء الأساسي الذي تريد إيران أيضا تثبيته في هذا الإطار التفاوضي، وهو الوضع المتعلق بالمضيق. منى، ماذا سيحدث للمضيق؟ هل سنعود إلى ترتيبات يوم 27 فبراير من الحرب، أم أنه سيكون هناك نوع من الترتيبات الجديدة بمشاركة الولايات المتحدة أو باعتراف الولايات المتحدة تتعلق بالمضيق؟ وهذا باعتقادي سيكون مجال للنقاش كبير بين الطرفين.
1: بما أنه مجال لنقاش كبير، دعنا نفتح هذا النقاش فيما يتعلق في النووي ومضيق هرمز. يريد الرئيس ترامب اتفاقا أفضل سيد محجوب زويري مما أعطي لأوباما، يفاوض على اليورانيوم المخصب وعلى فتح هرمز، لكن نسبة 60% كانت قد وصلت إليها إيران بعد أن انسحب ترامب من اتفاق النووي عام 2018، وهرمز أغلق بسبب حرب شنها ترامب. ماذا يعني أن تفاوض على استرجاع وضع أنت من تسبب به؟ هل سينظر له كإنجاز بالفعل مقابل أن إيران من الممكن أن تخرج بعقوبات أقل؟
0: أولا، البرنامج النووي تغيرت جغرافيته الآن. منى، البرنامج ضرب في 4 مواقع أساسية ضربات كبيرة، لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حصل، حجم الأضرار. نحن الآن ليس هنالك أي نوع من الأنشطة النووية منذ حزيران يونيو 2025 باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما من تنشيط، ما من تخصيب إلى كل هذه المسائل. وبالتالي نحن نتحدث عن 450 كيلو يورانيوم مخصب مختفية تحت الدمار، لا أحد يعرف أين هي. وبالتالي النقاش عمليا، الولايات المتحدة ما تحاول أن تحصل عليه عمليا، وهو واضح في الاتفاق، اللي هو التخصيب الذي كان مع باراك أوباما 3.67%، والجديد الذي ربما يفتخر به رئيس ترامب هو أنه ربما يحصل على ما يسمى تصفير التخزين. بعبارة أخرى، أن إيران إن طورت أو إن عملت نواعا من التخصيب، فإن هذا لن يقود إلى المحافظة على هذا اليورانيوم المخصب. ولاحظنا أن روسيا قد بدت متحمسة إلى فكرة دور أو تبني دور في هذا المجال، بحيث تعطي العملية التفاوضية نوعا من الدفعة.
1: دكتور محمد صدقيان، إلى أي مدى من الممكن أن يكون موضوع تخفيف العقوبات الذي تعرضه واشنطن، طبعا حتى اللحظة كما تنقل مصادر مطلعة لنيويورك بوست على جهود التفاوض، بأن يعني واشنطن قد تعرض تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران لتخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية، إلى أي مدى هذا مرضي، موضوع تخفيف العقوبات عن إيران؟
2: الآن يتم الحديث عن نوعين من العقوبات. يتم الحديث عن أرصدة إيرانية مجمدة، وهي تقدر بين 80 مليار إلى 100 مليار في عدد من الدول. هذه كان نتيجة تبادل تجاري وما شاكل ذلك، أو من قبل موجودة، سواء كانت في الولايات المتحدة، في بلغاريا، في البحرين، في قطر، وفي الصين، في العراق. هذه نوع من العقوبات يتم الحديث عنها، متى تزال، متى يرفع الحظر عن هذه الأرصدة الإيرانية المجمدة. هناك عقوبات أيضا فرضت على إيران على خلفيات متعددة، خلفية برنامج نووي، خلفية الإرهاب، خلفية الدور الإيراني بالإقليم، وما شكل حقوق الإنسان وما شكل ذلك.
1: وهناك عقوبات في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأوروبي وفي الكونغرس أيضا.
2: العقوبات في مجلس الأمن لغت، ألغيت في القرار 33-21 الذي في العام 2015 عندما تم تسوية الأمور وصدر الاتفاق النووي، ألغيت هذه القرارات الصادرة من مجلس الأمن بذاك التاريخ. الآن هناك عقوبات أحادية من الجانب الأمريكي فرضت بعد العام 2018، فرضت على إيران، وبالتالي الآن هذه هي نوع يعني هذه العقوبات معقدة جدا.
1: إلى أي مدى من الممكن أن يكون مرضي لطهران موضوع تخفيف العقوبات مقابل هذه الملفات الكبيرة؟
2: ربما هذا يعني تأخر الرد الإيراني على المقترح الأمريكي سببه أحد الأسباب التي تأخر فيها الرد الإيراني، هي هذه مسألة العقوبات العقوبات، كيف يجب أن تزال، ما هي الآلية التي تزال فيها هذه العقوبات، خصوصا تلك الأرصدة الإيرانية المجمدة التي تطالب فيها إيران بأنه عندما يتم فتح مضيق هرمز يتم الإفراج عن الأرصدة المالية المجمدة قبل تلك الآلية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران.
1: سيد ميلر، فيما يتعلق في كل موضوع العقوبات، برأيك الولايات المتحدة إلى أي مدى مستعدة أن تذهب وتكون مرنة في هذا الملف فيما يتعلق بهذه العقوبات المتفاوتة مقابل هذه الملفات الكبرى التي تضعها على طاولة التفاوض أمام طهران، النووي ومضيق هرمز؟
3: أعتقد أنه بالنسبة للولايات المتحدة يعتمد الأمر على أي اتفاقية الإيرانيون مستعدون لإبرامها. بالنسبة للموضوع النووي، من المهم أن نفهم بأن برنامجا نوويا سلميا لا يشمل 60% تخصيب لليورانيوم، وأيضا لا يشمل معامل تحت الأرض مدفونة لإعادة المعالجة ولا تخصيب اليورانيوم لدرجة وصوله إلى سلاح. إذن فالأمر مختلف الآن. بالنسبة لمضيق هرمز، مضيق هرمز يفترض فتحه، فهذه اتفاقية دولية وكل الدول اتفقت عليها على مدى أكثر من 40 عاما. إذن لا أعرف أن هناك ربطا لمضيق هرمز بالعقوبات معا، فإن فتح مضيق هرمز والحصار في مضيق هرمز الذي يقوم به الأمريكان هما القضيتان المتماسكتان بأريحية وهما مرتبطتان. إذن يمكن أن ننظر إلى الحصار الذي ترفعه الولايات المتحدة عندما يتم فتح مضيق هرمز أمام كل البلاد وخاصة الدول المحايدة في الخليج.
1: سيد ميلر، الآن نحن في انتظار هذا الرد الإيراني، برأيك ما هو الرد الذي إذا وصل إلى الرئيس ترامب من الإيرانيين سيخرج ويعلن نجاح الاتفاق؟ ما هو الرد الذي من الممكن أن يجعل الرئيس ترامب يقول هذا رد مناسب، علينا أن نبرم اتفاقا؟
3: أعتقد أن ما سيجبر الرئيس على السير قدما في المفاوضات ربما أن يكون هناك توقيع لمذكرة تفاهم وأن يكون هناك المزيد من المفاوضات، ولكن كما قلت على الأقل يجب أن نرى فتحا لمضيق هرمز أمام الجميع. لذلك هذا سوف يجعل الرئيس يستمر في السير قدما، وبكل تأكيد الرئيس يتوقع أن يرى تقدما بشأن برنامج السلاح النووي. لا أحد ضد أن يكون الشعب الإيراني يتمتع بالطاقة النووية من أجل توليد الكهرباء، ولكن تسليح البرنامج النووي وجعله عسكريا هو الذي ما زال يعتبر أمرا خطيرا للولايات المتحدة. إذن نرى تقدما في هذا كاحتمال، وإذا رأينا تقدما في المجالات الأخرى فأعتقد أن الرئيس سوف يقبل بذلك.
1: دكتور زويري، نحن أمام يعني دولتين بينهما ذاكرة سيئة ممتدة فعليا لعشرات السنوات، وحربان في غضون عام بهندسة إسرائيلية كما تقول إيران، وملفات شائكة بعضها قديم تاريخي وبعضها مستحدث أيضا. في ظل كل هذا، هل بالفعل نكون الأسبوع المقبل أمام مقترح يؤسس إلى تسوية شاملة؟ هل نضج المشهد؟
0: كل حرب لها نهاية وكل صراع له نهاية، حتى لو كانت العداء طويلة جدا. صحيح أنه الخصومة والعداوة بين الولايات المتحدة تعود 1953، لكن هناك أيضا بالتأكيد لكل خصومة وعداء مرحلة معينة. باعتقاد الذي يضبط الآن لحركة الحل بالنسبة للولايات المتحدة وإيران هما أمران أساسيان. الأمر الأول هو أن تشعر إدارة ترامب أنها لم تحقق ما كانت تريده من هذه الحرب ولا من الحرب السابقة، وأنها أخذت إلى هذه الحرب. طبعا هذه القناعة لن تتعزز اليوم، لكن بالتأكيد هناك قوة داخل الإدارة تفرض على الرئيس بشكل معين أن هذه الحرب أصبحت تكلفتها عالية على الولايات المتحدة وعليه سياسيا وعلى الجمهوريين وعلى المؤسسة العسكرية والأمنية في الولايات المتحدة. ثم المسألة الثانية، الطرف الإيراني أيضا عليه أن يستشعر مسألة أساسية، أن هذه الحرب قد أضافت إلى أعبائه أعباء مضاعفة اقتصادية وسياسية وأمنية، وأضافت له خصومة أخرى مضاعفة مع جيرانه الذين الجغرافيا تفرضهم عليه، وبالتالي أيضا عليه كثير من المطالبات في إبداء نوع من التنازل. لذلك الحرب الآن باعتقاد أو التفاوض الآن هو على تثبيت نقطة أساسية، مراحل التنازل كم يمكن أن تكون وما يمكن أن يعطى في هذا التنازل. ما هو ثابت لدينا الآن منى أن الطرفين لا يريدان العودة للحرب، وهذا شيء إيجابي. وما هو ثابت أيضا أن الضغوط الإقليمية تتزايد ساعة بعد ساعة على الطرفين. وما هو ثابت لنا أيضا أن الضغوط الداخلية تتزايد وإن تجاهلها. خلينا أذكر بملاحظة سريعة، هذه الحرب بالمناسبة منى وحتى الحرب التي سبقت على غزة والإبادة الجماعية بدأت سياسيون في الغرب يدفعون ثمنها. لاحظنا ذلك في بريطانيا يوم أمس، خسر حزب العمال قاعدة كبيرة، والدومينو سيذهب إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة. وكما عرفنا أن البيت الأبيض قال بأنهم يشعرون أنهم خسروا الانتخابات النصفية. بعبارة أخرى هذا كله سيشكل عوامل ضاغطة على الطرف الأمريكي أن يعيد النظر في العملية التفاوضية. وباعتقادي كل هذه التصريحات تأتي في سياق واحد فقط، مزيد من الضغوط الدبلوماسية على إيران لإعطاء ردود إيجابية وبشكل سريع.
1: العوامل الضاغطة سيد صدقيان أيضا موجودة في طهران، يرى البعض أن إيران حافظت على نظامها متماسكا دون اختلالات أمنية قد تفضي إلى انهياره. وهذا يحيلنا إلى ما صرح به رئيس البرلمان الإيراني قبل أيام قليباف، قال أن العدو يسعى لإضعاف إيران من الداخل والمخاوف من هجمات إرهابية داخلية. هل برأيك هذا سيدفع إيران لتسريع عجلة التفاوض للحد من هذه المخاوف؟
2: هذا طبيعي جدا بعد حرب مثل الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي شنت على إيران، حرب كبيرة جدا كانت وهادفة وذكية، وبالتالي استهدفت الكثير من المراكز الاقتصادية، المراكز التعليمية، المراكز الأكاديمية، وهذا يعني ثقل ما أولدته هذه الحرب ثقل كبير جدا. لكن دعيني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، إيران مرت في تاريخها في الكثير من الاتفاقات والحروب وبالتالي تجاوزات من قبل الغير، وخسرت إيران في كثير من المواقع، خسرت أراضي، ومثل اتفاقية تركمانشاي خسرت فيه دول كبيرة في القوقاز وفي المحيط الإيراني أيضا. الآن إيران لا تريد أن تكون تحت طائلة اتفاق يمكن أن يخسرها المزيد من السيادة الإيرانية، ربما تكون هناك تعطيل في عدد من المشاريع. وعندما تلتزم إيران بالقدرة النووية حتى وإن كانت أنشطة التخصيب منخفضة، هي تريد أن تحافظ على سيادتها على قوتها، وبالتالي لا تريد أن تمرر مرة أخرى أن يمر ما ذاقته بالأمس. وبالتالي هي تسير بحذر شديد جدا وتحسب حساباتها بدقة من أجل عدم إعطاء شيء أو الوقوع تحت طائلة.
1: لكن الحذر يحتاج إلى الوقت، والوقت أيضا ليس في صالح طهران. أشكرك، انتهت وقت المقابلة. أشكركم جميعا ضيوفنا الكرام، دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لك. وشكر موصول أيضا لدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط، وللسيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. في تطور آخر، كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو أيار الجاري ما بدا أنه بقعة نفطية واسعة تنتشر قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران. في المقابل نفى مسؤولون إيرانيون وجود تسرب نفطي للتعرف أكثر على الملابسات والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدر البقعة النفطية. نشاهد التقرير التالي.
4: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظراً لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيداً عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئياً، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: إلى تطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث يتواصل القصف على بلدات في الجنوب اللبناني، في حين يواصل حزب الله الإعلان عن تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية. مزيد من التفاصيل مع مراسلينا، معنا من إبليساقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. ونبدأ معك جوني في آخر التطورات الميدانية لما يحدث من انتهاكات إسرائيلية في جنوب لبنان.
5: في حقيقة الأمر منى، إذا ما أردنا أن نوصف هذا التصعيد الإسرائيلي هنا في الجنوب اللبناني، يمكن القول أنه تصعيد ثابت متواصل واضح وعنفي ودموي، وقد ترجم ذلك خلال الساعات القليلة الماضية تحديدا يوم أمس من خلال ما حصل في بلدة السكسكية من استهداف منزل يأوي نازحين، وأيضا من خلال استهداف سيارات عند الطريق الرئيسي السريع بين بيروت والجنوب اللبناني، وأيضا سلسلة الغارات الأخرى التي شنت خلال ساعات يوم أمس. واليوم أيضا هناك مجموعة من الغارات التي حصلت على وجه التحديد من المسيرات الإسرائيلية، وآخرها استهداف سيارة في محيط بلدة الرمادية في جنوبي لبنان، بالإضافة إلى غارات أخرى كما ذكرنا باتجاه مدينة النبطية، بلدة القليلة، بلدة دير آنون، رأس العين وغيرها من البلدات هنا في الجنوب اللبناني. وبالتالي يبقى الموقف على حاله تصعيدي فيما يتعلق بالمعطيات الميدانية. حزب الله أيضا يواصل عملياته وردوده على الغارات الإسرائيلية وعلى ما يسميه الخرق الإسرائيلي لاتفاق الهدنة. قبل أكثر من ساعة تقريبا قال حزب الله أنه استهدف جرافة دي 9 هذا الاستهداف وفق البيان الذي صدر عن حزب الله حصل بمحلقة انقضاضية في محيط بلدة دير سريان الواقعة هنا في القطاع الشرقي، وهذه المنطقة تستهدف على نحو مكثف من جانب حزب الله، وتحديدا هو يستهدف هناك تجمعات الجنود الإسرائيليين وأيضا الآليات الإسرائيلية. في المعطيات السياسية منى، هناك موقف لافت ومهم للنائب عن حزب الله علي فياض الذي قال أن الحزب بدأ يلمس تصويبا في مواقف الرئيس اللبناني ومواقف رئيس الحكومة بشأن. نحن نسمع الآن تحليقا مكثفا للمقاتلات الحربية الإسرائيلية، نعم، مع انفجارات. يبدو أن هناك غارة شنت ولكن لم نتمكن من تبيان موقع هذه الغارة من هذه النقطة التي نحن فيها. نعود إلى المعطيات السياسية إذن في انتظار تبيان ما حصل خلال هذه الدقيقة الماضية. اللافت هو كلام النائب علي فياض الذي قال أن الحزب يلمس تصويبا في مواقف الرئيس اللبناني ومواقف رئيس الحكومة بشأن المفاوضات ضمن الثوابت الوطنية، وهذا يعني أن هناك شيئا ما على ما يبدو يتغير على المستوى السياسي، وهناك سؤال ملح يطرح الآن، هل نحن إزاء ليونة في المواقف الداخلية اللبنانية تسمح بالتلاقي على نقاط معينة قد تطرح على مستوى مسألة التفاوض المباشر؟ إذن نتمكن حاليا من تبيان موقع الغارة الإسرائيلية. سأطلب من زميلي المصور عمر عيتاني أن ينقلنا بالمشهد. على ما يبدو هو محيط بلدة بلاط الواقعة هنا في القطاع الشرقي. إذن هذه سحب الدخان ترتفع من بلدة بلاط على الأغلب. في المشاهدة الأولية نتحدث عن بلدة بلاط هنا. هذا دخان كثيف ينطلق من جنوبي لبنان بنتيجة هذه الغارة التي حصلت قبل دقائق قليلة. نعود إلى المعطيات السياسية على شكل سريع. إذن هناك ترقب الآن للموقف في الساحة السياسية اللبنانية، خصوصا في ضوء موقف النائب عن حزب الله بشأن الواقع المحلي السياسي. هل سنكون إزاء تقارب في المواقف بشأن ما يريده لبنان؟ وبات واضحا أن ما يقوله لبنان وما يطالب به هو وقف حقيقي لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل، معالجة مسألة النازحين، وأيضا ما يتعلق بمسألة إعادة الأعمار وإنهاء حالة العداء بشكل أو بآخر، ولكن دون التوصل إلى اتفاق سلام، وهذا ما أكده الرئيس اللبناني، وأيضا الابتعاد عن الطرح القاضي بعقد لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في المرحلة الحالية، وهذه طبعا نقطة مهمة بالنسبة للداخل اللبناني. كانت خلال الأسابيع الماضية أو الأسبوعين الماضيين طرحت فكرة عقد لقاء ثلاثي بين رئيس البرلمان وهو المفاوض عن حزب الله والرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، ولكن تعطل هذا الطرح بسبب الخلافات السياسية. ربما هذا التقارب في المواقف اليوم قد يعيد طرح هذه الفكرة على طاولة البحث.
1: إذن كما ذكرت جوني تانيوس، هذا القصف على محيط بلدة بلاط بحسب هذا العاجل الذي يظهر أيضا على الشاشة. شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من إبل السقي جنوبية لبنان. والآن إلى رام الله ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، التعاطي الإسرائيلي مع جبهة لبنان قبيل المفاوضات المرتقبة يوم الخميس والجمعة في واشنطن.
6: تصعيدي بشكل واضح، والجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الحربية بكافة أشكالها بوتيرة متفاوتة، ويشمل ذلك استمرار جرافات الدي-9 وقوات الجيش بهدم المباني في العديد من القرى سواء المتاخمة للحدود أو الواقعة داخل المنطقة التي يحتلها من الجنوب اللبناني، وعمليات قصف مستمرة جوا وأيضا بالمدفعية والدبابات. وحسب الجيش فإن 40 من 85 هدفا التي ضربها مؤخرا كانت بنى تحتية تابعة لحزب الله، والباقية كانت عبارة عن تدمير مبان وأيضا عمليات قصف متفرقة، بالإضافة لقتل 10 من المسلحي حزب الله وفق بياناته ووفق ما نقلته مراسلة الجيش الإسرائيلي المراسلة العسكرية للإذاعة الإسرائيلية الرسمية. عمليا هو يواصل عملياته بشكل كامل دون انقطاع أو دون توقف. وآخر ما أعلنه بخصوص تصديه لهجمات من حزب الله كان حول ما وصفها بجسم جوي مشبوه قام سلاح الجو باعتراضه وإسقاطه عندما دخل في أجواء المنطقة التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي في إشارة للمنطقة المحتلة من الجنوب اللبناني. وكانت بياناته أيضا قد تحدثت أن نهاية الأسبوع شهدت إصابة 5 من الجنود، 2 جراحهما خطيرة جراء مسيرات متفجرة أطلقها حزب الله وتمكنت من الوصول إلى مناطق يتواجد فيها الجنود في منطقة جنوب لبنان. هذا الوضع بات يزيد من غضب أيضا سكان شمال إسرائيل، كما عبر عن ذلك رئيس بلدية كريات شمونة في منطقة الجليل الأعلى وإصبع الجليل، حيث قال أن الوقف الإطلاق النار الذي يتحدثون عنه هو وقف وهمي وغير مفيد بتاتا، وأنهم ما زالوا يعيشون أجواء الحرب. ودفع بأحد زعماء المعارضة اليمينية وزير الدفاع السابق أفيغادور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتينو إلى القول أن حكومة نتنياهو فشلت في حسم الحرب على كافة الجبهات، وأن الحرب يجب أن تتواصل حتى يتم تحقيق أهدافها، وهي نزع سلاح حزب الله في لبنان وإخراج وإنهاء المشروع النووي في إيران، وكذلك نزع سلاح حماس في غزة، وأضاف إلى ذلك أيضا أنصار الله الحوثيين.
1: جزيل الشكر لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن مشاهدينا إلى الحوار هنا في الاستوديو، ينضم إلينا دكتور وسام ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا معنا في الاستوديو السيد نقولة نصيف الكاتب الصحفي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد وسام بهذه التصريحات التي كنا قد استمعنا إليها من النائب عن حزب الله علي فياض، يقول يجب إلزام العدو بوقف إطلاق النار ووضع حد لحريته بالحركة بغطاء أمريكي كشرط للتفاوض، وأيضا يقول في تصريح لافت نلمس بمواقف الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي يقترب من ثوابت لبنان. ماذا يعني ذلك؟ ما المتغير على المستوى السياسي برأيك الذي أفضى كتصريح كهذا؟
7: أنا أعتقد أن المتغير بالنسبة للهجة الرئيسين هي 4 نقاط. النقطة الأولى الثبات الواضح في الميدان للمقاومة ولمقاتلي المقاومة والألم الإسرائيلي من الناحية الأخرى. النقطة الثانية لها علاقة بالإصرار الإسرائيلي على التوحش برد الفعل ضد اللبنانيين. النقطة الثالثة لها علاقة بالتهاون الأمريكي مع الإسرائيلي بمسألة وقف إطلاق النار والاستخفاف بالطرف اللبناني، لا سيما فيما خص مسألة المفاوضات. النقطة الرابعة أن هناك يعني نصيحة أو ضغط أو سميه ما شئت من بعض الدول العربية الحريصة على أن لا يكون لبنان مستفردا به بالحد الأدنى بالمعنى التفاوضي. كل ذلك مجتمعا أدى إلى تغير لهجة وخطاب الرئيسين، وطبعا حزب الله من مصلحته أن يلاقي هذا التغير باعتبار أن الكل في مركب واحد، وباعتبار أن ما تقوم به فعليا المقاومة من إنجازات ما لم يهضم ويسيل فعليا من قبل الطرف المفاوض اللبناني، لا المقاومة ستستفيد ولا الطرف اللبناني سيستفيد، وسيكون لبنان هو الخاسر.
1: بالإضافة للعوامل الأربعة التي ذكرتها سيد وسام، وأيضا ما تحدث عنه النائب في حزب الله علي فياض واستخدم مصطلح تصويب في المواقف، هل سيفضي ذلك لربما قبل يوم الخميس أن نكون أمام نقاش داخلي يفضي إلى ليونة قد تقود إلى موقف لبناني متقارب قبل الذهاب إلى واشنطن وجلوس أمام إسرائيل؟
7: يعني هذا ما نأمله وما نتوقعه، وأعتقد أن الآن سيكون دور دولة الرئيس نبيه بري الذي لطالما كان صلة الوصل والضمانة باستمرار أي مبادرة قد تؤدي إلى إعادة التئام الوحدة الوطنية بما يقوي الموقف الدبلوماسي اللبناني في المفاوضات.
1: سيد نقولة نصيف، يعني مفاوضات مرتقبة الخميس بين إسرائيل ولبنان على وقع القصف وأوامر الإخلاء ومطلب لبناني بوقف النار قبل التوجه إلى واشنطن، هل بالفعل ممكن ذلك؟ هل هذا المطلب واقعي برأيك؟
8: هو مطلب محق قبل أن يكون واقعيا، طبعا هو واقع لكنه أكثر من ذلك، هو مطلب مشروع ومحق أن ينادي لبنان أو أن يطلب وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات.
1: طب خلينا نغير السؤال إذن، هل يذهب لبنان إلى واشنطن على الرغم من عدم وقف إطلاق النار في الميدان؟
8: هو السؤال ربما أولا هناك التزام لبناني بالمشاركة في مفاوضات واشنطن طبعا يعني هناك التزام قطعه لبنان الرئيس عون قطعه للرئيس الأمريكي بالمشاركة في هذا الأمر بدليل أنه حصلت جولتان أوليان من المفاوضات في واشنطن وهذه الجولة الثالثة وأعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام إذن هناك هذا الاجتماع سيعقد المسألة الأساسية التي يفترض مناقشتها أو تأكد من صحتها هل سيذهب لبنان هو سيذهب لكن هل سيكون أو سيجري هذه الجولة الجديدة الثالثة من المفاوضات تحت النار أم يكون قد ثبت وقف إطلاق نار ولو بالحد الأدنى الممكن كي يبدأ التفاوض على نحو سليم وطبيعي ولن أقول متكافئ لأنه لبنان هو المحتل وليس إسرائيل لكن عمليا يعني تعقيبا على كلام النائب علي فياض أريد أن أشير إلى نقطة هي أن من يضع ثوابت لبنان هو السلطة الدستورية والسلطة الشرعية ولا والرئيس اللبناني لم يبدل مساره كي يقال أنه بدأ يرضى حزب الله بتصويب موقف الدولة اللبنانية الرئيس عون منذ أن طرح للمرة الأولى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ربطها بشرط أساسي هو وقف إطلاق النار
1: طيب لكن إسرائيل اسمح لي سيدي نقول إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك قبيل هذا المطلب اللبناني وتعلن أنه سيكون هنالك عسكريين إسرائيليين على طاولة التفاوض أيضا في واشنطن نظرا للبعد العسكري العملياتي في جنوب لبنان كيف يفهم لبنان ذلك.
8: طبعا إذا كان الوفد ما طبعا تأليف الوفد اللبناني يكون على نحو متوازن مع تأليف الوفد الإسرائيلي وهناك الرعاية الأمريكية إذا كان هناك ضباط إسرائيليون سيكون حتما هناك ضباط لبنانيون لسبب بسيط لأننا لن نذهب إلى مفاوضات سياسية بالمعنى العريض للكلمة منذ البداية بل سنذهب إلى مفاوضات ترتيبات أمنية بداية وذلك هو اختصاص الضباط والعسكريين الذين يستطيعون أن يضعوا الأرضية الصالحة الأرضية اللوجستية لعملية مثلا تثبيت وقف إطلاق النار برمجة الانسحابات أما موضوع إنهاء حال العداء بين لبنان وإسرائيل أو إنهاء الحرب بمفهومها السياسي بين البلدين هذا من شأن السياسيين يعني رؤساء الوفود نحن في الجولة المقبلة يفترض أن تكون سواء كانت تحت النار أو في ظل وقف إطلاق نار هش ستكون هدفها الأساسي أولا وضع هذا العمود الأساسي أو هذه القاعدة الأساسية للمباشرة بالمفاوضات أي جعل المفاوضات تجري من دون أي ضغوط أمنية طبعا إسرائيل تفضل وربما الأمريكيين بكثير من التضامن يعني التأييد لإسرائيل بأن يكون الضغط العسكري هو جزء من ورقة التفاوض أو جزء من أدوات من عدة الشغل في التفاوض من أجل إرغام لبنان على تقديم مزيد من التنازلات
1: سيد وسام أعود إليك وأعود أيضا إلى التصريح الأول للسيد النائب عن حزب الله علي فياض يقول يجب إلزام العدو بوقف إطلاق النار ووضع حد لحريته بالحركة بغطاء أمريكي كشرط للتفاوض إلى أي مدى هذا تصريح من الممكن أن يكون له رصيد عند القيادة اللبنانية
7: إذا كانت القيادة اللبنانية حريصة على أمن اللبنانيين يجب أن يكون له رصيد آخر يعني بالنهاية هذا نائب يمثل حينما ينتخب عن القضاء ولكن هو يمثل كل اللبنانيين هذه نقطة النقطة الثانية التي أشار لها الأستاذ نقولة أن لبنان التزم بالمفاوضات المباشرة صحيح ولكن أمريكا التزمت بوقف إطلاق النار وإسرائيل قالت أنها ستوقف إطلاق النار وبناء عليه حينما يكون هناك إخلال بالالتزام الذي يؤدي إلى مئات الشهداء وقد يصل إلى آلاف الشهداء والتدمير والتهجير والتجزير فأعتقد أنه من جانب الدولة اللبنانية يجب إعادة النظر بالتزامها بكل بساطة يعني والأولى أن يعيد النظر بالتزامه من يتلقى الضربات ومن يعتدى عليه وليس من هو يحتل الأرض ويعتدي على الآخرين بناء عليه يجب على الحكومة اللبنانية مراجعة كل نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة في لبنان ويجب أن تتلقف التصريح الإيجابي يعني هو نائب عن حزب الله يعبر عن وجهة نظر حزب الله فعليا وعن وجهة نظر شريحة كبيرة من اللبنانيين يجب أن لا ننسى أن حزب الله هو الذي حصد كمية الأكبر من الأصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة. يعني الحاضنة الشعبية لحزب الله وللمقاومة بشكل عام هي أكبر من حزب الله، يوجد شريحة كبيرة من اللبنانيين تؤيد خيار المقاومة.
1: إلى أي مدى من الممكن أن يعطي حزب الله هذه الفرصة لكي يكون هنالك مفاوضات قد يعني تكون برعاية أيضا أمريكية ومتأثرة أيضا بما يحدث في إسلام أباد في ظل هذا الوضع الحالي، خاصة وأن إسرائيل يعني لا تذهب باتجاه تراجع في العملية العسكرية في لبنان في ظل المفاوضات المرتقبة والانتخابات المرتقبة أيضا؟
7: حزب الله خلال 15 شهرا بشهادة رئيس الجمهورية لم يطلق طلقة، وبالتالي فهو فعليا قام بتأدية كل ما طلب منه، هذا من ناحية 15 شهرا. أما من ناحية القتال الآن في لبنان، حزب الله يعتبر نفسه والمقاومة بشكل عام تدافع عن لبنان، وهذا أقل الواجب الذي يمكن أن يكون مطلوب من المقاومة والذي هو أساسا مطلوب من الدولة. وحينما قامت الدولة بالتقصير بهذا الواجب، قامت المقاومة بتأدية ما عليها من واجب وطني، وبناء عليه على الدولة اللبنانية تلقف هذه

0: المسألة واعتبارها نقطة قوة باعتبار أنه خلال 15 شهرا التزمت المقاومة بما طلبته الدولة، وخلال العدوان الإسرائيلي تقوم المقاومة بالدفاع عن لبنان وتعتبر ورقة قوة للدولة اللبنانية، لا سيما وأنه كما يتألم اللبنانيون يتألم الآخرون.
1: شكرا لكم، تكمل معكم الزميلة سلمى الجمل هذه التغطية.
2: شكرا منى. مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات بالمرور من مضيق هرمز، كما حذر بعض دول المنطقة من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي، وقال إن هذه الدول ستواجه ما وصفه برد صارم. وقال قائد بحرية الجيش الإيراني إن الغواصات الإيرانية الخفيفة محلية الصنع تعمل في مياه مضيق هرمز، مشيرا إلى أن من ضمن إمكانيات هذه الغواصات رصد وتدمير السفن المعادية. بدوره قال الرئيس الإيراني إن العدو سيسعى لنقل الحرب إلى ساحة الاقتصاد، داعيا الإيرانيين للمساهمة في إفشال ما وصفها بالمؤامرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن تتوقع ردا قريبا جدا من إيران، وأنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. في باكستان، قال قائد الجيش إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم. وفي التطورات في لبنان، قال النائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس بمواقف الرئيسين عون والسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي يقترب من ثوابت لبنان. ميدانيا، تعرضت بلدات عدة في الجنوب لغارات إسرائيلية منذ صباح اليوم. من جانبه، أعلن حزب الله استهداف جرافة إسرائيلية في بلدة دير سريان مؤكدا تحقيق إصابة. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه في منطقة عمل قواته جنوبية لبنان. للوقوف على آخر التطورات، معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومعنا من واشنطن أيضا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكما. محمد، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على طبيعة التصريحات، خاصة المتعلقة بما تحدث عنه المتحدث باسم الجيش الإيراني.
3: سلمى، هي تصريحات في الحقيقة تصعيدية، ولكنها تأخذ منحا أكبر عندما نعلم أن طهران لم ترسل بعد جوابها على الرد الأمريكي المنتظر بشدة، بمعنى أن الرسالة الدبلوماسية المنتظرة من طهران تؤخرها إيران وبشكل معلن، وتقول إنها غير معنية لا بمهل ولا بإنذارات، وفي نفس الوقت ترسل رسائل عسكرية. كل هذا يفهم منه أن طهران تريد أن تضبط توقيتها وفقا لحساباتها هي، لا وفقا لحسابات واشنطن، وتريد أيضا أن تقول إنها لا تتصرف تحت الضغط. نبدأ بالتصريحات التي جاءت من قبل قائد البحرية الإيرانية. ماذا يقول؟ يقول في الحقيقة أمرا لافتا، لأنه يتحدث عن سلاح نادرا ما يتم الحديث عنه هنا في طهران أو حتى خارج إيران، سلاح الغواصات. يقول إن هناك غواصات إيرانية محلية الصنع توجد في مياه هرمز، يمكنها أن تبقى تحت الماء الوقت اللازم، ترصد سفن العدو وقادرة على ضربه في حال دخوله. ليس فقط إذن مسألة الألغام التي هي موجودة في مضيق هرمز وتشكل سلاحا قويا وقادرا على الحد من الحركة، ولكن أيضا سلاح الغواصات. وهذا السلاح كما قلت سلمى، قليلا ما تحدث عنه وقليلا ما اعتبر أنه جزء من الترسانة القوية والضاربة للبحرية الإيرانية. علاوة على هذه التصريحات، كانت تصريحات أخرى لقائد القوات المسلحة أو للمتحدث باسمها القوات المسلحة الإيرانية، والذي من جهة جدد التأكيد على استعداد إيران لأي مواجهة جديدة، وحذر من أن أي اعتداء جديد على إيران سيواجه بقوة، على قاعدة أن إذا أرادت أمريكا أن تضرب ضربة دقيقة وصغيرة أو محددة، فإن الرد الإيراني سيكون موسعا وممتدا وقاسيا. علاوة على هذا، كانت هناك لهجة التحذير التي وجهت للدول التي تفرض أو تساهم في فرض الحصار على المنطقة. الثمن سيدفع وفقا لتصريحات المتحدث باسم الجيش الإيراني في مضيق هرمز، لن يسمح لها بالمرور. ثم كان طبعا هذا التحذير المتكرر لدول الجوار التي قد تتعاون مع القوات الأمريكية في أي مواجهة، فطبعا قال بأن الرد سيكون قويا وستتم مواجهتها بنتائج هذا التعاون. إذن يمكن أن نلحظ سلمى أن ما زال سياق التصعيد طاغيا على التصريحات الإيرانية في وقت هناك حديث طبعا عن الدبلوماسية وعن الرغبة في الوصول إلى حل دبلوماسي، لكن طهران تتعامل مع الوقت ومع الانتظار.

0: وصلتنا من عديد من المصادر، فإن الهوة لم تجسر بعد بين ما اقترحته الورقة الأمريكية وبين ما تقبل به طهران.
1: شكرا جزيلا لك أحمد البقالي، محمد البقالي عفوا، مراسلنا من طهران. ومن واشنطن أحمد الرهيد، إذن لا زال الترقب الأمريكي للرد الإيراني في انتظاره مستمرا. أطلعنا على ما يدور في البيت الأبيض حول هذا الانتظار.
2: بالفعل سلمى، الترقب الأمريكي ما يزال مستمرا للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. تصريحات ترامب تشي بأن هذا الرد متوقع في أي لحظة، وكان بل متوقعا خلال ما مضى من ساعات، ولكن حتى الآن لا معلومات تفيد بوصوله لا عن طريق الإيرانيين مباشرة أو عن طريق الوساطة الباكستانية. وبالتالي فإن الترقب ما يزال هو سيد المشهد هنا في الولايات المتحدة. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن هذا يؤكد أولوية المسار الدبلوماسي بالنسبة للإدارة الأمريكية، وأنها تفسح المجال الآن لهذا المسار بغية أن تتوصل من خلاله الأطراف إلى حل يلبي المطالب الأمريكية وما تصفها الولايات المتحدة بالمطالب الأمريكية. هكذا يؤكد المقربون من ترامب، وترامب نفسه الذي يقول إن على إيران أن تتوصل إلى صفقة تلبي مطالبه، لا سيما المرتبطة بالملف النووي وفتح مضيق هرمز. ولكن بكل الأحوال هناك أيضا الحديث الأمريكي عن استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. تابعنا في الساعات الماضية تصريحات من قبل القيادة المركزية تؤكد أنها استطاعت إرجاع 58 سفينة كانت تريد الذهاب إلى الموانئ الإيرانية، أو أنها كانت تريد الخروج من موانئ إيرانية. وبل كانت قد أشارت أيضا بأن مقاتلة انطلقت من حاملة الطائرات USS جورج دبليو بوش التي انضمت حديثا إلى العتاد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة، وقامت باستهداف سفينتين في المداخن لتعطيلهما بعد أن حاولتا انتهاك هذا الحصار على حد وصف القيادة المركزية الأمريكية. أما فيما يتعلق بالجدل الداخلي إزاء هذه الحرب فهو مستمر أيضا. نحن نتابع مواقف الديمقراطيين هي على حالها، وكذلك مواقف الجمهوريين. وهناك ترقب أيضا ربما لعقد جولة جديدة من المفاوضات. وول ستريت جورنال كانت تتحدث عن إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل، وإن حدث ذلك فيعني أن تقدما قد طرأ على المحادثات، لأن ترامب كان يرفض إرسال مبعوثيه إلى إسلام أباد في رحلات طويلة، يقول أن الذهاب إلى هناك والحديث حول لا شيء لن يوافق عليه مرة أخرى، وإن خطوط التواصل ما تزال مستمرة مع الإيرانيين بشكل مباشر عبر الهاتف أو عن طريق الوسيط الباكستاني. وبل هناك وساطات أخرى تنشط أيضا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف. نيويورك بوست تتحدث عن عرض أمريكي على الطاولة بأنه مقابل امتناع إيران عن التخصيب وفتح مضيق هرمز، فإنها ستجني مكاسب تتعلق بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة والمشددة في الحقيقة على إيران. ترامب كان في تصريحات سابقة يستبعد إمكانية فك التجميد عن الأصول الإيرانية، ولكن بكل الأحوال جيدي فانس كان قد أشار قبيل الجولة التي عقدت في إسلام أباد، وهي الوحيدة حتى الآن بشكل مباشر منذ اندلاع هذه الحرب، كان قد قال إنه كلما قدمت إيران تنازلات على طاولة المفاوضات ستجني مكاسب من قبل الولايات المتحدة. البعض يعتقد بأن ترامب قد يتجه إما لرفع العقوبات بشكل كامل أو يخففها، أو ربما يستمر في التلويح بالعمل العسكري واستهداف منشآت توليد الطاقة والمنشآت النفطية والجسور في إيران، أو بالمقابل تقديم التوصل إلى صيغة اتفاق تلبي المطالب الأمريكية وتترجم ما تعتبره الولايات المتحدة انتصارا في هذه الحرب. وبالتالي فالمواقف في الحقيقة ما تزال هي ذاتها، لا تغيير يبدو في ما تطلق عليها الولايات المتحدة الخطوط الحمراء. طيب، والترقب مستمر والجميع يقول إن الكرة الآن في ملعب إيران.
1: أحمد، عن طبيعة هذه الخطوط الحمراء إلى أي درجة هي ثابتة أم تتغير نتيجة تناقل الرسائل بين الطرفين بالوساطات المعروفة؟
2: ما يصدر من تصريحات

0: قبل الرئيس ترامب ومن مسؤوليه وزير الخارجية ماركو روبيو أو وزير الحرب بيت هكسيث أو غيرهما أو حتى ستيف ويتكوف يتحدثون عن أن الملف النووي يجب أن يظل أولوية على طاولة المفاوضات في جميع مراحلها. ونحن كنا قد تابعنا أن اقتراحا إيرانيا يرى بأن يتم تأجيل هذا الملف إلى المرحلة التالية من المفاوضات، وأن تركز المرحلة الأولى من المفاوضات على إنهاء الحرب وتقديم ضمانات بإنهاء الحرب بشكل تام، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة الملف النووي. ولكن كنا قد تابعنا تصريحات وتأكيدات من قبل ترامب ومسؤوليه يقولون إن الملف النووي وإن سعي إيران لامتلاك سلاح نووي وفق تعبيرهم هو السبب الرئيس لاندلاع هذا الصراع، وهي العقدة في هذه المفاوضات التي يجب أن يتم حلها بشكل كامل قبيل الانتقال إلى أي تفاصيل أخرى. ولكن الذي يتحدث عنه ترامب حتى الآن هو يشير إلى إمكانية التوصل إلى صيغة اتفاق أو إطار اتفاق يلبي أو يناقش كافة هذه الملفات، لأنه كان قد تحدث في الوقت الذي أعلن فيه تعليق مشروع الحرية بطلب من باكستان بأن ذلك يأتي لإفساح المجال للمفاوضات، ولكن في ذات الوقت هو كان يتوقع إمكانية التوصل إلى اتفاق وصفه بالنهائي والشامل مع الإيرانيين. وذلك يبقي ربما الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة والمتمثلة في تسليم اليورانيوم المخصب، تفكيك منشآت التخصيب، فتح مضيق هرمز، وهناك حديث أيضا عن برنامج إيران للصواريخ البالستية بعيدة المدى والمسيرات. جميع هذه الملفات يتحدث عنها المسؤولون الأمريكيون بأنها يجب أن يتم تضمينها في أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
1: شكرا أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. أرحب بضيوفنا الآن في الاستوديو جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، وفي الاستوديو الدكتور محجوب أو محمد صالح صادقية مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. سيد جون، كيف ترصد طبيعة التوتر في مياه الخليج وضبطه حتى الآن في هذه الساعات؟
2: بالتأكيد هناك فرصة اليوم في مضيق هرمز بشكل خاص لاحتمال وليس فرصة لإساءة الحسابات. إنها فترة توتر عالية، تفرض الولايات المتحدة الأمريكية حصاراً على السفن التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية، ورأينا بعض السفن التي ترفع علم إيران تحاول تجاوز الحصار، رأينا ما حصل لها، تم تعطيلها، وذلك يرفع من حدة التوترات. كما رأينا أمثلة على سفن أخرى تحاول عبور مضيق هرمز وتم الهجوم عليها من الحرس الثوري الإيراني، وهذا أيضا يرفع التوتر. هذه المفاوضات بالتأكيد مهمة جدا، وينبغي أن نكون صبورين ونفهم أنها ستتطلب وقتا، ولكن كلما طال ما يحصل في الجمود الحاصل في المضيق كلما زاد التوتر وزادت معه احتمالات إساءة الحساب وفي النهاية الوصول إلى استئناف الأعمال العدائية، ونود جميعا أن نتفادى ذلك. رأينا الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع عن مشروع الحرية بحيث لا ترافق السفن في المضيق الآن، لأن الجانب الباكستاني طلب من الولايات المتحدة الأمريكية عدم مرافقة السفن. أعتقد أن هذا أمرا إيجابي، وإذا رأينا أن السفن الإيرانية امتنعت عن محاولة التجاوز فإن التوتر سينخفض في المضيق وبذلك نتفادى إساءة الحسابات.
1: دكتور محجوب، في ظل حالة التوتر والخوف من إساءة الحسابات الطرفان يقفان على مسار حافة الهاوية، كيف يمكن أن يعني أن تكون هناك حالة تفاوضية في عملية تبادل الرسائل وليس حتى لقاءات مباشرة أن تثمر؟
3: سلمى، الخطوة الأولى هي ربما تغيير الكلام والسردية. الولايات المتحدة مصرة على استخدام كلمة السلاح النووي في كل تصريحات مسؤوليها، مع العلم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الأكثر حيادية باعتبارها وأكثر حرفية لا تتحدث عن سلاح نووي، تتحدث عن مستويات تخصيب عالية 60%، وهي هذه النسب حصلت بسبب انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018. أول خطوة باعتقادي يجب الولايات المتحدة تقوم فيها أن تغير السردية، أن تتوقف الحديث عن سلاح النووي. إيران تفاصيل برنامجها النووي منذ أغسطس 2002 لليوم ليس هنالك من أدلة لا فنية ولا علمية تتحدث عن سلاح نووي في إيران على الإطلاق. وأهم شيء في السلاح النووي سلمى للعلم في العالم هو القرار السياسي، والقرار السياسي في إيران لم يكن متخذ على الإطلاق، بل هناك فتوى ضد السلاح النووي. هذه مسألة. بالنسبة للطرف الإيراني أيضا عليه أن يتوقف عن سردية اتهام كل ما يحصل له بسبب الولايات المتحدة وأخطاء الولايات المتحدة. هنالك أيضا أخطاء حصلت بسبب السياسات الإيرانية، وبالتالي عليه أن يبدأ أيضا هو بتغيير سرديته في التعامل مع الولايات المتحدة. ربما هذا يعود إلى، هناك مثل إيراني يقول كل ما يحصل لبريطانيا هذا فعل الإنجليز، إنكار إنجليزاب الفارسية يقولونه. ربما هذه الذهنية يجب أن تتغير أيضا في التعامل مع أمريكا. المشهد الآن باعتقاد أننا أمام دومينو يتغير بسرعة ومرشح لتدهور بشكل كبير جدا في أي حادثة قد تحدث بسبب كثرة القطع البحرية الموجودة، سواء كانت السفن العادية أو العسكرية للأسف.
1: دكتور محمد، كيف يمكن أن تضبط إيران حالة التوتر في ظل أيضا تصريحات من قبل القادة الإيرانيين خاصة العسكر هي تصاعدية ويعني تصعيدية؟ اللغة واللهجة هي عبارة عن لهجة هجومية، خاصة من المتحدث مثلا باسم الجيش وقائد بحرية الجيش الإيراني يهدد دول المنطقة ويلوح بالقطاع العسكرية.
4: يعني هذه التصريحات التي تأتي من الوسط العسكري، سواء كان في خاتم الأنبياء بالحرس الثوري أو من الجيش، هي تأتي بناء على تصريحات أمريكية، تصريحات إسرائيلية، على أفعال أمريكية تجري في مستوى العمليات أو مسرح العمليات. الاحتكاك الذي حدث أو الاستفزاز الذي تقوم به القوات الأمريكية في المنطقة، احتجاز سفن إيرانية، يعني يوم أمس تم احتجاز سفينتين إيرانيتين خاليتين لكنها أرادت أن تعبر المضيق إلى مواقعها، تم احتجازهم من قبل القوات الأمريكية. وبالتالي وجود هذه القوات وهذه الحشود العسكرية في شمال المحيط الهندي وفي بحر العرب بالفعل، يعني هذا شيء يعني مقزز بالنسبة للإيرانيين. واحد، الإيرانيون يشعرون بخطر من هذا التواجد. ثالثا، هذا التواجد فرض حصار على الموانئ الإيرانية وهو يقوم بهذا العمل، إضافة إلى الاستفزازات الأمريكية التي قامت بها مدمرتين، ربما اليوم أيضا استفزاز آخر. وبالتالي هذه الاستفزازات أولا تدعو المسؤولين العسكريين للرد، هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية، استمرار مثل هذه الاستفزازات ربما يعني تغير كثير من المعادلات، يتم تصعيدها أكثر، وبالتالي لا نستطيع، لأنه حشود عسكرية أمريكية كثيرة، حاملات طائرات، ثلاث حاملات طائرات، الإيرانيون أيضا جالسون يراقبون أمنهم القومي، ما هذه الحشود، لماذا تتحرك هذه المدمرات شمالا يعني جنوبا من خلال مضيق هرمز. بالتالي
1: ولكن بمقابل هذا الخطاب أيضا دكتور محمد، يعني هناك خطاب العسكر، هل هناك ما يوازيه أيضا من خطاب السياسة الوازن والذي يوجه رسائل واضحة وثابتة تتعلق بمسار التفاوض وما هو منتظر من إيران في هذه المرحلة، خاصة مع قول ترامب بأنه الرد يجب أن يكون قريب؟
4: الجانب السياسي، يعني عباس عراقتي يبدو لي لحد الآن لا زال هو في الصين، وبالتالي يراقب بشدة ويجري مشاورات مع روسيا، مع الصين، مع قطر. الآن نحن نتحدث عن زيارة يقوم بها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى واشنطن، ومحمد عبد الرحمن يناقش وينسق مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وهو في واشنطن التقى وزير الخارجية روبيو، والتقى أيضا ويتكوف كوشنر. هذه الاتصالات المستمرة والدائمة أيضا هي تريد أن تصل بهذه المفاوضات إلى نتيجة. الآن يبدو لي بأن بعيدا عن ما تضمنته النقاط 14 التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إيران، هناك ثلاثة قضايا يبدو لي لحد الآن لم يتم الانتهاء منها. هي قضية مضيق هرمز، النووي، وتعويضات الحرب. إيران لا زالت تصر بأنه
1: يعني كامل الملف، تتحدث عن الملف كاملا يعني.
4: هذه تعتقد بأنه
1: يعني النووي فيه أيضا هناك يعني عقد كثيرة لم يجري الحديث عنها،
4: لم يتم الحسم لحد الآن.
1: وهرمز أيضا يعني أيضا هو عقدة العقد أيضا، بالإضافة إلى موضوع التعويضات أو التعريفات كما تريدها إيران. سأعود لهذه النقاط، ولكن اسمح لي سيد جون، كيف تنظر إلى هذه التصريحات الإيرانية أيضاً التي ترد على عملية التحشيد العسكري الأمريكي، وأيضاً الفعل الأمريكي في المياه المحيطة أيضاً في المضيق والخليج، خاصة عندما يتحدث قائد البحرية الإيرانية بأن هناك غواصات إيرانية خفيفة محلية الصنع تعمل في المضيق وترصد السفن المعادية؟
5: There's a certain amount of public dialogue that goes on both sides.
2: حوار وسرديات تجري عند الجانبين، والحوار العلني يهدف أو يستهدف فئات معينة وليس بالضرورة المفاوضين ولا صناع القرار، لا في واشنطن ولا في طهران. وأنا أتجاهل الكثير مما يقال في العلن، هو تموضع سياسي في بعض الحالات من أجل للمشاهدين المحليين أو حتى للدوليين منهم، وليس بالضرورة مرتبط بالمهمة. المهم هو ما تفعله الدول
5: doing things that might be seen as escalatory.
2: وعدم اتباع إجراءات تصعيدية برأيي خطوة مهمة مع استمرار المفاوضات.
5: As I mentioned before,
2: كما ذكرت من قبل، هناك قوة بحرية أمريكية كبيرة في المنطقة، والأنشطة التي قد تؤدي إلى مواجهة أو صراع حتى ولو كان على صعيد تكتيكي مصغر قد تتسع، ونود تفادي ذلك. هذا الحوار العلني يتواصل، ولكنه ليس بالضرورة مفيدا أو مضرا طالما ننظر فعلا إلى أنشطة والإجراءات المتخذة.
1: ومن الذي يستطيع أن يضبط عملية التوتر والضغوط القصوى في ظل عملية التحشيد المستمرة وهذه التصريحات، إن كانت تخاطب الجمهور المحلي أو ترد على التصريحات المقابلة؟
2: هناك البيانات التي تقول هناك غواصات أو غواصات ترصد السفن الأمريكية، هذا يغذي الجمهور المحلي وربما أتباع الحرس الثوري الإيراني.
5: Revolutionary Guard forces are going to do.
2: لن تفعل قوات الحرس الثوري الإيراني أي شيء يفاجئ الولايات المتحدة الأمريكية. لو كان هناك غواصات في مكان ما، فالولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك. برأيي الولايات المتحدة الأمريكية تعرف ما يعرفونه وما لا يعرفونه، والإدلاء بتصريح علني لن يكون له تأثير بالضرورة على عمليات الجيش الأمريكي وما سيحصل في المفاوضات، ولكنه يرضي بعض الاحتياجات المحلية في طهران.
1: دكتور محجوب، يعني ما الذي تفهمه من تصريحات إسلام أباد أو قائد الجيش في إسلام أباد عندما يقول بأن ما تقوم به باكستان هي وساطة محايدة، إذا ما وضعناها أيضا ضمن الصورة الأكبر بنشاط أيضا لوساطات على طول هذا الخط؟
3: سلمى، كما تعلمين هذه الأزمة تشابه الحرب، تكاد تكون حرب عالمية ثالثة، وبالتالي حجم الانخراط الدولي الإقليمي فيها كبير. الانخراط الدولي للأسف هناك سلبية كبيرة بسبب العلاقات مع الولايات المتحدة، خاصة العلاقة الأوروبية الأمريكية، لكن الإقليم منخرط بشكل، نحن نعرف الدور الباكستاني الوساطة المركزية، لكن أيضا هناك دور وساطة قطرية، هناك دور عماني كان مشهودا له والولايات المتحدة عقدته في الحربين. بعبارة أخرى أنا أقول نحن لدينا الوساطة الباكستانية بمركزيتها، هناك الوساطة القطرية وهي تكاد تكون موازية لهذه الوساطة، وقوتها تكمن في مسألتين، ربما في قنوات الاتصال المتوفرة لديها غير متوفرة في دول أخرى حتى الباكستان. بعبارة أخرى القدرة للوصول ربما إلى صناع القرار وبسهولة ومعرفة كيفية التواصل مع صناعة القرار. ثم المسألة الثانية، وهذا امتياز لا توجد عند أي دولة أخرى فكرة في عالم التفاوض الإقليمي الآن، المسألة الثانية وهي قدرة العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة. بعبارة أخرى قطر عندما تتحدث الولايات المتحدة، ونعرف الآن أن هناك حديثا جرى بين الرئيس الأمريكي و الشيخ تميم بن حمد أمير قطر حول مسألة الدور القطري، وبالتالي نتحدث عن دور كبير أيضا وانخراط في العملية بما يعني الثقة الأمريكية أيضا بالدور القطري. ما معنى هذا على التفاوض؟ أن هنالك أدوارا تعطى للدول، ونشهد المثال على ذلك كان القضية الأفغانية سلمى كما تذكرين وتعقيد المسألة الأفغانية، من الذي فككها غير الوساطة القطرية؟ نحن في أشبه في مثل هذا السيناريو، لكن الفرق الآن أن الولايات المتحدة عمليا تشعر نفسها بأنها تستنزف يوميا مع الحرب وتحتاج الخلاص، لكن الوساطات الآن تعمل بتزامن وبنوع من التنسيق الكبير بهدف إجبار الطرفين الحقيقة على تقديم التنازلات نظرا لثقتهما بالطرفين. كما تعرفين نقطة أخيرة سلمى، في عالم التفاوض إذا لم تثق الأطراف المنخرطة في الصراع بالوسيط لا يمكن أن تكون هذه الوساطات ناجحة. باعتقادي هذا الأمر بات الآن واضحا، هناك ثقة كبرى بالوسيط الباكستاني والوسيط أيضا بالوسيط القطري.
1: وماذا عن الدور الصيني أيضا بالإضافة لأدوار الوسيطين الباكستاني والقطري دكتور صادقيان؟
4: بالتأكيد الدور الصيني مهم بالنسبة إلى إيران. أولا إيران لديها اتفاقية عمل مشترك في جميع المجالات مع الصين لمدة 25 عاما بقيمة 450 مليار دولار، هذه أولا. النقطة الثانية، الصين عضو في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي حتى هذا القرار الذي أو مسودة القرار
1: مشروع
4: المرفوع نعم في مجلس الأمن الدولي، الصين تؤثر كثيرا، موقف الصين يؤثر على التصويت من عدمه في مجلس الأمن. النقطة الثالثة والأهم مرحليا، أن هناك زيارة مهمة يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى الصين، وبالتالي هو قال الرئيس ترامب قال بأن الملف الإيراني هو الملف الأول على الطاولة حاليا، طاولة المباحثات مع المسؤولين الصينيين. وبالتالي حسنا فعل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عندما ذهب إلى بكين ووضع المسؤولين الصينيين في إطار كل الأحداث والتطورات والمشاورات التي تقوم بها إيران، إضافة إلى نوايا إيران، ماذا تريد في نهاية المطاف، ماذا تريد؟ تريد التوصل إلى اتفاق أم لا؟ وما هو الموقف الأمريكي؟ ظروف الوساطة وحتى ظروف اجتماع إسلام آباد. أنا أعتقد بأن الصين مهمة جدا الآن في هذه المرحلة. بطبيعة الحال لا يجب علينا أيضا ألا نقلل من أهمية الدور الروسي في كل هذه التطورات.
1: شكرا. لديك تعليق؟
3: ملاحظة فقط، الصين سلمى مهمة جدا الآن تعرفين وزير الخارجية الإيراني كان في الصين، وهناك رسالة واضحة نقلت من الجانب الإيراني. السبب الثاني، الصين الآن تحتاج إلى النفط الإيراني وعليها أن تلعب دورا أساسيا لعودة الحصول على النفط الإيراني، وأعتقد تماما أن هذا سيكون بوابة مهمة للضغوط على الولايات المتحدة
1: كضامن أو كوسيط،
3: ربما كضامن لانفراجة معينة في هذا الصراع، كضامن وليس كوسيط، كضامن.
1: وما رأيك بها هذا الدور الصيني المرتقب سيد جون؟
5: I think China has an important role to play in the negotiations.
2: في المفاوضات هي من أصحاب المصلحة في النتيجة. ذكر أحد الضيوف أن الصينيين بحاجة إلى النفط الإيراني، بالتأكيد يرغبون بالحصول عليه، ولكنهم لا يحصلون على النفط من إيران. معظم النفط الذي يخرج من الخليج يصل إلى الصين وهو من دول الخليج. الصين بحاجة إلى هذا النفط، عندها احتياطي كبير وهي تستخدمه، إذن من مصلحتها النتيجة، ونحن مهتمون بمواصلة العمل معهم. برأيي زيارة الرئيس مهمة جدا. الملف الإيراني سيكون من الأمور التي يتم مناقشتها بين الرئيسين شي وترامب، ولكن هناك ملفات أخرى يتم مناقشتها. الدور الذي تطلع به الصين هنا في الخليج قد يكون إيجابيا، وبشكل خاص في حث الحرس الثوري الإيراني على فتح مضيق هرمز، بحيث يتم نقل النفط ليس فقط إلى الصين بل إلى آسيا والعالم.
1: دكتور محجوب، طالما يعني أن هناك ولدينا وقت لا زال في المقابلة، أريد أن أفهم منك أكثر كيف تنظر إلى هذا الدور، يعني لأنه الفكرة لم تتم، الدور كضامن أم كوسيط أم يعني يمكنها أن تتنقل بين الاثنين؟
3: نعم، هذا سؤال ممتاز الحقيقة للتعليق على الموضوع. أولا نحن نعرف خصوصية العلاقة الصينية الإيرانية والاتفاق الاستراتيجي الموقع بين البلدين، ونعرف أيضا حالة الاشتباك الدبلوماسي بين واشنطن والصين. حالة الاشتباك الدبلوماسي هذه مهمة جدا، لأنها خاصة مع إدارة ترامب هناك مستويات من الثقة بناها الرئيس الأمريكي مع الرئيس الصيني، وانعكست حتى رغم أحيانا التصريحات من هنا وهناك على نوع من الثقة بين الرجلين، وهذا الأمر مهم جدا. الرئيس الأمريكي بالمناسبة يعتمد على البعد الشخصي في إدارته للملفات وعلاقته مع الأشخاص، وهذا الأمر الحقيقة ينطبق الآن على هذه المسألة. أنا ما أتوقع أنه فهم الرئيس الأمريكي الآن وتصوره حول مستقبل هذا الصراع سيتأثر بما سيقول الرئيس الصيني. الرئيس الصيني متأثر في ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى هي أمن الطاقة، يريد أمن الطاقة أن يكون هناك طاقة متوفرة وبسلاسة ودون تعقيدات. يريد أيضا أن يكون منطقة الخليج بشكل عام، ليس فقط إيران، الصين لديها شراكات مع كل دول الخليج، وتحتاج أن تكون هذه المنطقة مستقرة سياسيا وأمنيا، وهو يريد أن يضمن أن الولايات المتحدة لا تشكل عامل تهديد في هذا الموضوع. ثم المسألة الثالثة أيضا هو يبني على ما يسمى بزخم العلاقة الصينية الأمريكية لإجبار ترامب على إعطاء نوع من التنازلات. خلينا نتحدث عن الفيل اللي بالغرفة، وهنا إسرائيل. بمعنى آخر الصين غضبت من الرئيس الأمريكي عندما سمع لنتنياهو فيما بتصفير النفط الإيراني إلى الصين، ولكن الصين بطريقة تعاملها سلمى لم تثر أزمة دبلوماسية، وإنما اكتفت بالاتصالات الدبلوماسية بين البلدين، وكما يقال سارت عن الأزمة دون أن تحدث أزمة دبلوماسية، مع العلم أنها تضرت لفترة معينة. لكن مع ذلك الصين الآن مصرة على أن تلعب دورا ربما كما تفضلت الوسيط والضامن بما لديها من ثقل بالعلاقة مع إيران، وبما لديها ثقل في مجلس الأمن، وبالتالي أيضا علاقتها مع روسيا. لا ننسى أنه 48% من الطاقة الصينية تصل من روسيا الآن، 48% في الوقت الذي حاصرت فيه أوروبا روسيا، الآن الصين تستورد 48% من إنتاج الطاقة الروسي كله سلمى. وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن دور ربما خلينا نقول في الظل للعلاقة الصينية الروسية أيضا بممارسة ضغوط على الرئيس الأمريكي.
1: شكرا جزيلا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا في الاستوديو جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. شكرا جزيلا لكم. مزيد من النقاش بشأن آخر التطورات في مضيق هرمز في هذه النافذة مع الزميلة منى، تفضلي.
6: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز مع استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ومنع إيران عبور السفن والناقلات دخولا وخروجا عبر المضيق. هذه المعطيات سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، والزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. عبد القادر نذهب معك إلى هرمز.
7: نعم، وسيلفت تصريحات إيرانية متلاحقة لأكثر من مسؤول إيراني حينما نتحدث عن الحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية والذي هو متواصل، وتابعنا تصريحات أمس للقيادة المركزية الأمريكية تقول بأن الحصار متواصل، وبالتالي هناك حالة منع لمرور السفن الإيرانية ذهابا أو إيابا. وحينما نتحدث عن مرور السفن نشير إلى حالة إن صح القول السجال الأمريكي الإيراني، وأيضا الاشتباكات التي أعلن عنها على مستوى المضيق، وأيضا استهداف لعدد من السفن، إعلان القيادة المركزية عن استهداف ناقلتين نفط إيرانيتين فارغتين كانت تتجهان نحو الموانئ الإيرانية، وبالمقابل أيضا استهداف إيراني لعدد من المدمرات الإيرانية. اللافت هو تصريحات جديدة لعدد من المسؤولين، نبدأها بتصريح للمتحدث باسم الجيش الإيراني يقول أنه في حال ما إذا تجددت هذه الاشتباكات على مستوى المضيق فإننا مقبلون على استخدام أسلحة وأساليب حرب وأيضا ساحات قتال جديدة. هذا تصريح لافت، إذا نتحدث عن أسلحة جديدة، نتحدث عن أساليب جديدة، ونتحدث أيضا عن ساحات قتال جديدة وفق المتحدث باسم الجيش الإيراني. هذه التصريحات تأتي بينما أيضا قائد القوة الجوفضائية الإيرانية صرح بأن الصواريخ الإيرانية، وهذا نموذج للمدن الصاروخية الإيرانية التي تحدثنا عنها كثيرا، قال بأن الصواريخ الإيرانية ثبتت إحداثياتها على أهداف العدو، في ذلك إشارة إلى إن صح القول جاهزية إيرانية في حال ما إذا إن صح القول سقطت اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري الآن ولكن مع حصار بحري مستمر. اللافت الآخر هو ما أعلنه أيضا قائد البحرية الإيرانية حينما قال بأن الغواصات الإيرانية الخفيفة تعمل في مضيق هرمز. وحينما نتحدث عن الغواصات الخفيفة نحن نشير إلى قدرات إيرانية في مواجهة الحصار البحري، وهذا نموذج من هذه الغواصات الإيرانية المستخدمة على مستوى المضيق. طبعا يضاف إلى ذلك استخدام إيران لزوارق سريعة، خصوصا ما يعرف بأسطول البعوض، ولكن أيضا هناك صواريخ ساحلية وطائرات مسيرة. إذن هذه التصريحات الثلاث لثلاث مسؤولين إيرانيين تأتي بينما القيادة المركزية، وحينما نشير إلى الغواصة عفوا سنشير إلى أحد هذه النماذج، هذه غواصة إيرانية مستخدمة من أبرز الغواصات الإيرانية المستخدمة وهي خفيفة. هناك غواصة غدير تقريبا تزن نحو 150 طنا والسعة فيها تقريبا 21 من الذين يعملون على مستواها. هناك أيضا غواصة معروفة غواصة فاتح وتزن 500 طن، وأغلب هذه الغواصات الإيرانية مجهزة بالتوربيدات ولكن أيضا بالغام. قلت هذه التصريحات الإيرانية تأتي بينما القيادة المركزية الإيرانية تتحدث عن الحصار البحري بالأرقام، تقول بأننا غيرنا مسار 58 سفينة، منعنا 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران، وأيضا عطلنا 4 سفن. إذن سأكتفي بهذا العرض المتعلق بهذه التصريحات الإيرانية التي تبدي نوعا ما استعداد منى لمواجهة أي طارئ أو أي انزلاق في الوضع بالنظر لما عشناه خلال الأيام الماضية بين إيران والولايات المتحدة.
6: جزيل الشكر لك عبد القادر، ونحن سنأخذ هذه التصريحات العسكرية الإيرانية ونحللها هنا مع اللواء محمد عبد الواحد. أهلا ومرحبا بك لواء محمد، ونبدأ معك بما قاله المتحدث باسم الجيش الإيراني في الساعة الأخيرة، وقال الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على بلادنا ستواجه صعوبات بالمرور من مضيق هرمز. إلى أي مدى هذا التصريح يملك رصيدا عسكريا وإيران قادرة بالفعل على تطبيق هذا المنع؟
8: منى التصريح ده ليه أكتر من دلالة، ليه دلالات متعددة، ليه دلالات عسكرية بتقول أن هناك جاهزية إيرانية قوية وأن لديهم أسلحة ربما تكون أسلحة مزعجة، هي ليست شديدة التدمير ولكنها تصلح للأماكن الضيقة من الأسلحة البرية البحرية الصغيرة، كمان ليه دلالة سياسية تتعلق بالداخل وتهدئة الداخل الإيراني ورفع الروح المعنوية، رسالة ردع، رسالة كمان لبعد قانوني وهو السيادة الكاملة على المضيق، سيادة لإيران وتحويل المضيق من مضيق دولي إلى منفذ لجمع الرسوم والحصول على بيانات السفن، يعني تحويله إلى مضيق إيراني بحت. هذه الدلالة فيما يتعلق بقدرة إيران على القيام بعمليات بحرية داخل المضيق، هي الحقيقة لديها قدرة باستخدام بعض الوسائل الغير متماثلة، وسائل بسيطة. على سبيل المثال مثلا لديها تستطيع أنها تقدر أنها لديها لانشات صغيرة في هذه المنطقة، تستطيع طبعا السيمبل طالع كبير لكن هي لانشات صغيرة بيسموها أسراب البعوض، هي غير قادرة على مواجهة المدمرات الأمريكية في حرب بحرية مباشرة، لكن قادرة على خلق إزعاج لناقلات النفط أو للسفن التي تعبر. لديها غواصات غدير، وهذه الغواصة غواصة قزمية صغيرة لكنها مربكة. سلاح الغواصات بصفة عامة منى هو سلاح استراتيجي، نعم، ومرعب لأنه مختفي متخفي تحت الماء وبالتالي لا يعرف
6: بما أنه
8: أي مكان.
6: استراتيجي ومرعب ومتخفي تحت الماء، لماذا يأتي ذكره فقط الآن من قبل قائد بحرية الجيش الإيراني عندما قال غواصاتنا الحقيقية تعمل في مياه مضيق هرمز بما يتناسب مع التهديدات والاحتياجات؟ دعنا نفصل بقدرات هذه الغواصات الإيرانية مقابل المدمرات الأمريكية الموجودة، ولماذا استخدام هذه الورقة الآن فقط؟
8: الورقة دي بتدل على أن هناك تطوير تم على هذه الغواصات، يعني هو عنده الغواصة القزمية اللي هي غدير، الغواصة دي صغيرة وتستطيع التنقل والمناورة في المياه، وتستطيع أنها تختفي حتى تحت مدمرة، وكمان عنده الغواصة فاتح ودي غواصة ممكن تقعد من 5 لـ6 أسابيع في المياه. عنده كمان غواصات مأهولة تسير تحت المياه من خلال بالتحكم من بعد، ودي خطر لأنها ممكن تحمل ألغام وتزرع ألغام تستطيع أنها تضرب بالتوربيدات، وضرب التوربيد هو أقوى 5 أضعاف من ضرب الصواريخ، بمعنى أن توربيد واحد يستطيع أن يغرق مدمرة على حسب مكان التركيز. هو كان سايب سلاح الغواصات دي في نهاية لاستخدامه للردع الشديد أو للعمليات البحرية.
6: طب هل هذا يدلل على ضغط إيراني من ناحية عسكرية ما أدى إلى أن توضع ورقة الغواصات الآن على الطاولة، أم أنه لديه دلالات أخرى؟
8: طب بالفعل ده بيشكل ردع. الغواصات زي ما قلنا سلاح استراتيجي، أي لا شك أنها الغواصات إمكاناتها ضعيفة للغاية، ولكن ساعات مع الإمكانات الضعيفة مع الضابط الغواصة القادر يستطيع، مثلا على سبيل المثال ضابط الغواصة القادر حتى لو إمكانات الغواصة ضعيفة بيعمل إيه؟ المدمرات أو كاسحات الألغام بترسل موجات صوتية، الغواصة بتشعر بهذه الموجات وبتاخد خط سير بنسميه خط السير في النقط الميتة، فصعب اكتشافها للغاية. لكن اكتشاف الغواصة شيء في منتهى الخطورة، لأن إذا قامت إحدى الوحدات البحرية باكتشاف غواصة سهل جدا تدميرها، تدميرها سهل جدا لأن الانفجار.
6: واكتشافها سهل؟
8: اكتشافها صعب مش سهل، لا حسب القدرات الضباط وحسب قائد الغواصة إذا كانت لديه مهارات عالية، لأن الاختفاء هنا لو هو دارس موجات صوتية ويعلم أين يختفي وأين يختفي بعيدا عن الموجات الصوتية، مستغلا درجة الملوحة للمياه، مستغلا شفافية المياه، مستغلا التوقيت، يستطيع أنه يناور ويختفي في نقاط ميتة. لكن اكتشاف الغواصة في منتهى الخطورة، لأن سهل جدا ضرب ألغام أو ضرب توربيد أن أنا أفجر غواصة.
6: عامة يعني القوات البحرية الأمريكية تعد أكبر قوة بحرية في العالم، لكننا لاحظنا أن لديها قدرة على التدمير ولا يوجد لديها قدرة على السيطرة في مضيق هرمز، لماذا؟
8: ده سؤال رائع، لأن القوات البحرية الأمريكية في تصميمها صممت على العمليات الهجومية في أعالي البحار، وبالتالي من الصعب جدا استخدام منصات كبيرة زي حاملات الطائرات أو مثل المدمرات ان انا ادخلها في منطقه ضيقه، هي غير يعني غير مؤهله انها تعمل في هذه المياه الضيقه. ولذلك اي حرب قادمه او ايران هتوظف كل قدراتها، القدرات الايرانيه هتوظف القدرات اللي احنا شايفينها دي، سواء الغواصات او الغواصات هي الصغيره التكتيكيه او منصات الصواريخ المتحركه اللي ممكن تختفي في الداخل وتطلع على الساحل، ودي مرعبة للقوات الأمريكية إن ممكن يضرب بصواريخ من هذا النوع، يضرب مدمرة أو يضرب قطعة بحرية كبيرة، أو المسيرات التي تربك حتى حاملات الطائرات تربكها، هي غير مؤثرة في القوة التدميرية لكن بتربك أي تشكيلات بحرية أو ألغام، وده سلاح في منتهى الخطورة أيضا لأنه أيضا بيربك الملاحة البحرية وبيربك القوات البحرية. هذه اللانشات الصغيرة أو ما نسميها بالبعوض غير مؤثرة إلا مع القدرات أو السفن المدنية أو حاملات أو ناقلات النفط.
6: جزيل الشكر لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. نهاية هذه النافذة مشاهدينا، نعود إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. نذهب الآن إلى التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب اللبناني، في حين يواصل حزب الله الإعلان عن تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من إبليس السقي تحديدا من جنوب لبنان جوني طانيوس، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. جوني، أطلعنا على طبيعة التطورات الميدانية حتى الساعة.
9: في الواقع سلمى، هناك مجموعة من التطورات الميدانية التي نتوقف عندها ونتحدث بشأنها لنفهم المشهد الميداني، ذلك أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت خلال الفترة القليلة الماضية غارات على بلدات من بينها برج قلاوي ومجد السلم وأيضا بلدة بلاط القريبة منا تماما هنا في القطاع الشرقي، نضيف إليها سلسلة من الغارات من مسيرات إسرائيلية آخرها على بلدة المنصوري، ومن بينها أيضا غارة على سيارة في بلدة الرمادية، بالإضافة إلى غارة على مدينة النبطية وأخرى على بلدة القليلة وبلدة دير قانون رأس العين وبلدة قلاوي. وبالتالي هذا التصعيد اليوم هو تتمة لسلسلة الغارات الإسرائيلية التي حصلت خلال ساعات يوم أمس يبدو أن هناك صوتا أيضا نسمعه الآن هنا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني قد يكون ناجم عن قصف مدفعي، ولكن طبعا خلال المرحلة المقبلة نتبين طبيعة الموقف. بالنسبة للغارات الإسرائيلية اليوم، هي كما ذكرنا تتم لمسلسل التصعيد الدموي والعنفي الذي حصل خلال ساعات يوم أمس وتوسع باتجاه الطريق الرئيسي السريع الذي يربط بين بيروت والجنوب اللبناني، بالإضافة إلى الغارة اللافتة التي حصلت على مبنى سكني في بلدة السكسكية في قضاء صيدا ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء. هذا المشهد التصعيدي أيضا يتضمن عمليات حزب الله، بما أعلن خلال الساعتين الماضيتين عن استهداف آلية إسرائيلية وهي جرافة من طراز D9 في محيط بلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية كما جاء في البيان الذي أصدره حزب الله. هذا هو المشهد الميداني، والمشهد السياسي أيضا لا يقل أهمية، خصوصا في ضوء ما صرح به النائب علي فياض نائب عن حزب الله، يقول إن هناك على ما يبدو تصويبا في مواقف الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة بشأن المفاوضات ضمن الثوابت الوطنية بحسب تعبيره، وهذا يبعث على طرح أسئلة أساسية: هل هناك تبدلا في المشهد السياسي اللبناني بعد الخلافات الكبيرة التي حصلت بين حزب الله من جهة والرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة بشأن خيار المفاوضات؟ وهل نحن أمام ليونة قد تسمح بالتلاقي على نقاط يتفق عليها ويطرحها لبنان على طاولة المفاوضات المباشرة؟ واضح أن لبنان يذهب إلى المفاوضات المباشرة يوم الخميس المقبل برعاية أمريكية ليطالب أولا بوقف حقيقي لإطلاق النار، بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، بأيضا معالجة مسألة إعادة الأعمار وعودة النازحين إلى مناطقهم، وأيضا الملفات الأخرى الشائكة. ولبنان الرسمي أيضا يقول إن ما يطمح إليه هو إنهاء حالة العداء وليس التوصل إلى اتفاق سلام. وأيضا إن اللقاء الذي يطرح بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لا يمكن عقده حاليا، وبالتالي علينا طبعا أن نرصد هذه الوقائع السياسية وكيف أيضا من شأنها أن تؤثر على الميدان.
1: شكرا جزيلا لك من إبل السقي مراسلنا جوني تانيوس. مدير مكتبنا وليد العمري من رام الله، أيضا الوضع الميداني يفرض نفسه أيضا في الجنوب، حدثنا عن طبيعة ما يقال نتيجة هذه التطورات التصعيدية إن كان الإسرائيلية وما قابلها من تصعيد إسرائيلي عفوا من حزب الله وما أحدثه من إصابات.
10: فعلا الوصف الإسرائيلي سواء على لسان رؤساء المجالس المحلية للبلدات اليهودية على طول الحدود أو السكان أو حتى المراسلين الصحفيين أن هناك على الحدود لا يوجد وقف لإطلاق النار وإنما هو استمرار للحرب. آخر ما كان قد حرر من الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص هو أن سلاح الجو كان صباح اليوم قد اعترض ما وصفه بجسم جوي مشبوه قد اخترق الأجواء في المناطق التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي ويحتلها في جنوب لبنان. قبل ذلك فجرا تحدث عن أنه أيضا اعترض مسيرة كانت تتجه نحو منطقة برعام المقامة على أنقاض قرية برعم المهجرة في الجليل الأعلى، وكذلك قبلها بساعات كان أيضا هناك اعتراض لمسيرة كانت تستهدف منطقة شلومي في الجليل الغربي وهي أيضا مقامة على أنقاض قرية البصة في هذه المنطقة. وما يشار إليه إلى أن الدراسة بقيت معلقة غير مستمرة في هذه المناطق، والأعمال أيضا هي الأخرى شبه مشلولة. الجيش الإسرائيلي من ناحيته تحدث عن أنه في نهاية الأسبوع ويقصد من الجمعة بعد الظهر حتى مساء السبت قد أصيب له في حادثتين 5 من الجنود، 2 حالاتهما وجراحهما كانت خطيرة للغاية من مسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله وتفجرت بهذه القوات داخل المحتل من الأراضي اللبنانية، وأنه بالمقابل قتل 10 من مسلحي حزب الله، كما أنه واصل عمليات التدمير. حسب الأرقام التي نقلتها المراسلة العسكرية للإذاعة الإسرائيلية فإنه استهدف خلال هذه المدة 85 موقعا وهدفا خاصا بحزب الله، بينها 40 حسب بيانه هي بنى تحتية خاصة لحزب الله في كافة هذه المناطق. اللافت فيما يجري أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته بالكامل، وكان ليس هناك وقف لإطلاق النار بتاتا. ويدرك جيدا، وهو ما أشارت إليه تصريحات الإسرائيليين، بأن عملية اغتيال قائد قوات الرضوان في حزب الله شكلت منحنى في مسار التصعيد في جنوب لبنان، وتوقع أن يكون هناك ردود لحزب الله على فترات، آخرها الذي كان يوم الجمعة، وحيث قصف حزب الله بالصواريخ منطقة خليج حيفا ومناطق أخرى في الجليل الغربي. وما زال الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب، يتوقع أن تستمر هذه العمليات بين الحين والآخر.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من رام الله وليد العمري. أرحب الآن بضيفي في الاستوديو، الأولى نصيف الكاتب الصحفي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما سيد. أولى أبدأ معك بقراءتك لتصريح النائب عن حزب الله علي فياض، والذي تحدث بأنه لمس بمواقف الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي الذي يقترب من ثوابت لبنان. ما هي المؤشرات برأيك التي دعته لقول ذلك؟
11: ربما من باب الإنصاف أن يقال أن ليس الرئيس عون هو الذي يقترب من حزب الله، بل حزب الله هو الذي يقترب من الرئيس عون، لأن المطلب وقف إطلاق النار طرحه الرئيس عون للمرة الأولى في شباط، في شباط الفائت، يعني قبل الوصول إلى الحرب الأخيرة، يعني بعد 2 أذار ومرحلة انخراط حزب الله في الحرب مع إسرائيل. آنذاك عندما طرح المفاوضات في المطلق رئيس الجمهورية، تحدث عن 4 بنود، أحدها وقف إطلاق نار وبرمجة الانسحابات الإسرائيلية، وصولا إلى الجلوس إلى طاولة مع إسرائيل. إذن رئيس الجمهورية السباق في هذا الأمر، في طرح هذا الموضوع كأحد الشروط الملزمة للذهاب إلى المفاوضات. في الأسفي ساعات الماضية كان ثمة أحاديث عن محاولة نوع من ترميم العلاقة بين حزب الله ورئيس الجمهورية، خصوصا أن القطيعة بينهما كاملة تماما، وهناك قطيعة بكل ما للكلمة من المعنى منذ 2 أذار. قبل 2 أذار كان هناك نوع من العلاقة المتردية والمتدهورة تدريجا، أصبحت قطيعة كاملة. لذلك كلاهما يحتاج إلى الآخر، يعني رئيس الجمهورية يحتاج إلى ظهير وطني له لبناني كي يذهب إلى المفاوضات ويستطيع أن يفاوض، لكن أيضا حزب الله يحتاج إلى الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية ودعمه، لأن خيار الرئيس هو الذهاب إلى المفاوضات. يعني قال الرئيس أكثر من مرة أنه اكتشف أن الحرب لم تؤدي إلى نتيجة،
1: ولكن لم أفهم سيد نقولة، أين جراء التلاقي أكثر؟ يعني بغض النظر من اقترب أكثر من الآخر، لبنان الرسمي أم حزب الله، التلاقي على ماذا في هذه المرحلة، ومن المنتظر لقاءات تفاوضية قادمة؟
11: التلاقي هو التقاطع الغير الجديد غير الطارئ اليوم، هو بين حزب الله ورئيس الجمهورية حيال وقف إطلاق النار وتثبيته، برمجة الانسحابات الإسرائيلية، إعادة الأسرى. هذه هي الشروط الثلاثة الواجبة. طبعا موضوع إعادة الأعمار لا علاقة له بالمفاوضات، هو موضوع لبناني داخلي مع دول عربية أو مع الدول المانحة، لكن عمليا ما يطلبه لبنان من إسرائيل طلبه رئيس الجمهورية، ويطلبه حزب الله، ويطلبه أيضا الرئيس بري، ويتمسك به أيضا الرئيس نواف سلام. إذن هذه هي نقطة التقاطع الوحيدة بينهما، في حين المسألة الجوهرية المرتبطة بكيفية الوصول إلى تحقيق وقف إطلاق نار وبرمجة الانسحابات الإسرائيلية، كل منهما يعني الرئيس عون وحزب الله يقاربه على نحو مختلف عن الآخر. حزب الله يقول أنه لا يريد أي مفاوضات مع إسرائيل، ويعتقد أن لجنة الميكانيزم ربما رغم شكوكه بدورها وبتأثير الجنرال الأمريكي فيها على أعمالها وأثبتت عقم عملية، لا يريد المفاوضات على نحو مطلق، في حين أن رئيس الجمهورية يعتقد أن المفاوضات المباشرة وليس غير المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب ولإعادة الاستقرار إلى الجنوب من خلال ترتيبات أمنية وليس اتفاق سلام. لا يستطيع أن يقول حزب الله أنه فرض على رئيس الجمهورية عدم الذهاب إلى واشنطن لمصافحة نتنياهو. الرئيس الجمهوري منذ الأساس، منذ اليوم الأول، عندما تكلم الرئيس ترامب وقال أنه في صدد مكالمة هاتفية بين نتنياهو رفض الرئيس اللبناني، وعندما تكلم أيضا ترامب عن لقاء كذلك رفضه الرئيس اللبناني. إذا هو موقف جوزيف عون قبل أن يكون موقف حزب الله.
1: طيب سيد هلس، كيف ترتب إسرائيل أولوياتها بالنسبة لإدارة هذا المشهد بين الميداني وهو متطور وتصعيدي، وبين ما هو مطلوب في المسار الدبلوماسي الذي تقوده واشنطن؟
12: التحية للجميع. ربما مع مرور الوقت يتضح أكثر ما الذي تريده إسرائيل من هذين السياقين العسكري والدبلوماسي. في ظني بأننا بإمكان أن نجمل حاجات إسرائيل في ثلاثة مسائل. أولا عسكريا، إسرائيل تريد نزع سلاح الحزب، وربما لو أتيح لها تفتيت الحزب وإنهاء وجوده، ولذلك هي تذهب إلى التصعيد العسكري بالتوازي مع الضغط الدبلوماسي. اجتماعيا هي تريد أن تدخل لبنان في أتون فوضى داخلية واقتتال واحتراب داخلي بالاعتماد على الجدل والسجال الداخلي الآخذ بالتصاعد في موضوع سلاح المقاومة ومسار المفاوضات. أمنيا وسياسيا هي تريد من استمرار المسار التفاوضي ربما مستقبلا أن تدخل لبنان تحت العباءة الإسرائيلية، أن تأتي بلبنان إلى طاولة المفاوضات بعد أن أسقط حرمة التفاوض، وبعد أن قبل للجلوس على طاولة المفاوضات أن يدخل في ترتيبات مبدئيا أمنية ولاحقا ربما ثم سياسية مصداق لشعار إسرائيل الذي رفعته دائما هو منطق السلام من خلال القوة. التصعيد العسكري يخدم هذين المسارين، هاتين المقاربتين. مقاربة التصعيد العسكري تضغط على لبنان اجتماعيا، تضغط عليه سياسيا، تدفع باتجاه طاولة المفاوضات، هو يذهب إلى طاولة المفاوضات وفق المقاربة الإسرائيلية مجرد. إسرائيل أصلا تقول بأن الدولة اللبنانية عاجزة ولا تستطيع أن تنزع سلاح الحزب، إذا لماذا تدخل في مفاوضات مع طرف تعتبره ليس صاحب القرار السيادي فيما يتعلق بالنار والسلام في لبنان؟ هي تذهب لتزيد الشروخ الداخلية، لتزيد التناقضات الداخلية، ولتلعب على هذه التناقضات. ربما يخدم هذا المسار العسكري الإسرائيلي، خاصة بأنه ليس لدى إسرائيل قطع كامل بأنه إن ما ذهبت إلى الحرب بصورتها الموسعة هي تستطيع أن تنزع سلاح الحزب فقط بالاعتماد على الجيش الإسرائيلي، ولذلك المحافظة على المسار الدبلوماسي يأتي مراعاة لحاجات الولايات المتحدة ويأتي لمكاسب إسرائيلية، لتذهب إلى ذلك يعني إلى هذا المسار من موقع ضعف ولا تعتبره نقطة ضعف بالنسبة لها.
1: وبالنسبة لموضوع نزع سلاح حزب الله وهو الأمر الذي حاولته في السابق ويعني لم تفلح في ذلك، تذهب الآن إلى تثبيت واقع ميداني مختلف عن طريق إنشاء منطقة عازلة كما تريدها. هنا إلى أي درجة طبيعة الخسائر التي تتكبدها مثلا هي محسوبة ضمن هذه المحاولة لتغييرات على الأرض، وبالتالي أيضا يعني هي تستطيع أن تستوعبها حتى وإن كانت مؤلمة بالنسبة لها مقابل ما تحصل عليه على الأرض؟
12: عمليا إسرائيل في مأزق استراتيجي فيما يتعلق بهذا الهدف نزع سلاح الحزب، لكن أيضا على كفتي الميزان فيما يتعلق بالخسائر. إن ما ذهبت إسرائيل إلى التعاطي إيجابا مع رغبات لبنان بالانسحاب وترك المناطق العسكرية الأراضي التي تحتلها وأوقفت اعتداءاتها، الخسائر التي سترتب على نتنياهو وحكومته في الداخل الإسرائيلي أكثر بكثير من الخسائر المادية التي يعني تدفعها إسرائيل في سياق فرض الحقائق على الأرض. ما الذي تعمل عليه إسرائيل الآن؟ أن تفرض مقاربة وقف إطلاق النار في الحرب السابقة 13 شهرا دون أن يأتي الحزب رد ودون أن تأتي الدولة اللبنانية برد، ومسار تفاوضي يفرض لإسرائيل الحقائق على الأرض. إن استطاعت إسرائيل أن تفرض هذا الأمر فهذا سيعتبر إنجاز. منطقة أمنية عازلة، قرى مدمرة، منع عودة النازحين، التفاوض على هذه القضايا على طاولة المفاوضات، على الأقل بين مسار الحرب المفتوحة وبين الانسحاب وهذا ما يمكن أن تقبله إسرائيل والتنازل للبنان. أعتقد بأن هذه المنطقة منطقة المراوح الوسط هي أكثر ترجيحا لإسرائيل مع الأثمان التي تتكبدها في سياق المواجهة ميدانية، لكنها تراهن على أن الضغط الدبلوماسي السياسي ربما يفضي إلى قبول الحزب بمقاربة وقف إطلاق النار مع تسليمه بموضوع يعني هذه الحقائق التي فرضتها إسرائيل على الأرض دون أن يأتي بردة فعل. إن استطاعت إسرائيل أن تنجز هذا حتى دون أن تنزع سلاح الحزب أعتقد بأنها ستقبل به كمقاربة مبدئية حتى يتاح لها أن تفحص ما يمكن أن تنجزوا عبر مسار التفاوض مع الدولة اللبنانية فيما يتعلق بنزع سلاح الحزب.
1: وماذا عن الكلفة في عجالة دكتور هلسة؟
12: الكلفه محتمله، لاحظي بان اسرائيل اليوم هنالك جدل داخلي شديد جدا فيما يتعلق بالكلفه، لكن الانسحاب كلفته اكبر على الداخل الاسرائيلي على نتنياهو وقد يطيح بنتنياهو، لذلك اليوم يتحمل نتنياهو الكلفه، يتحمل الانتقادات على افتراض ان هذا ربما في المدى المنظور قد يضمن له تثبيت هذه الحقائق على الارض.
1: شكرا دكتور محمد هلس الاكاديمي والخبير بالشؤون الاسرائيليه وايضا ضيفي في الاستوديو سيد اولى نصيف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات بالمرور من مضيق هرمز، وحذر بعض دول المنطقة من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي، وقال إنها ستواجه ما وصفه برد صارم. وقال قائد بحرية الجيش الإيراني إن الغواصات الإيرانية الخفيفة محلية الصنع تعمل في مياه مضيق هرمز، مشيرا إلى أن من ضمن إمكانياتها رصد وتدمير السفن المعادية. بدوره قال الرئيس الإيراني إن الشعب الإيراني لن يخضع أبدا للعدو، وأن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن تتوقع ردا قريبا جدا من إيران، وأنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. وفي التطورات في لبنان، قال النائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس بمواقف الرئيسين عون والسلام تجاها لتصويب الموقف التفاوضي يقترب من ثوابت لبنان. ميدانيا تعرضت بلدات عدة في الجنوب لغارات إسرائيلية صباح اليوم. من جانبه أعلن حزب الله استهداف جرافة إسرائيلية في بلدة دير سريان مؤكدا تحقيق إصابة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه في منطقة عمل قواته جنوبية لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن مراسلنا أحمد أيضا الرهيد، مرحبا بكما. محمد أبدأ معك، وضعنا أكثر في تفاصيل هذه التصريحات التصعيدية وأيضا ما يقابلها من إجراءات في المياه الخليجية.
13: سلمى، يمكن أن نقول أن هذه التصريحات في الحقيقة تأتي لتؤكد على أن الحرب والاستئناف هو وارد ضمن القراءة الإيرانية للوضع، مع التأكيد في نفس الوقت على أنها مستعدة لهذه الحرب، وأنه إذا كانت يد الدبلوماسيين تمسك ربما في هذه اللحظات بالقلم لصياغة الرد الإيراني المنتظر، فإن يد العسكريين هي على الزناد مستعدة لأي مواجهة محتملة. هذا الأمر في الحقيقة سلمى أيضا يحيل إلى مسألة ثانية وهي انعدام الثقة. هذا الأمر قاله رئيس أو قائد الجيش البحرية، بحرية الجيش الإيراني هذا اليوم، عندما قال إنه لا ثقة بالعدو وفقا لوصفه في مرحلة وقف إطلاق النار وفي الهدنة، وإن هناك استعداد للعودة في كل لحظة للحرب. أيضا كان لافتا في هذه التصريحات التي صدرت هذا اليوم التهديدات والتحذيرات التي وجهت إلى دول المنطقة التي قد تتعاون مع الجيش الأمريكي، واللافت هنا أنه لم يتحدث عن تعاون في مواجهات عسكرية، ولكن تحدث عن تعاون بشكل عام. قال إن الدول التي تتعاون مع الجيش الأمريكي ستواجه وستواجه عواقب ذلك، في إشارة إلى أن التعاون في القراءة الإيرانية يشمل أيضا مسألة الحصار أو تسهيل مرور البوارج الأمريكية أو أي شيء يندرج في القراءة الإيرانية ضمن التعاون الذي قد يؤدي إلى تكريس الحصار وضغطه أو لاحقا في مواجهة عسكرية. المسألة الأخرى هو حديثه الخاص عن مسألة الحصار، قال إن مضيق هرمز سيغلق في وجه الدول التي تدعم أو تساعد أو تقوم بهذا الحصار. هذا من جهة تصريحات الجيش. هناك تصريحات أخرى للمتحدث باسم الجيش الإيراني أو باسم عفوا البحرية، الذي تحدث عن مسألة سلاح جديد في الحقيقة هو معروف ولكن لم يكن يدرج ضمن الأسلحة الأساسية التي يمكن استعمالها، ذكر به بهذا السلاح. لا نعرف هل يتعلق الأمر بتطوير لهذا السلاح أم أنه هي فقط فرصة للتذكير بأن إيران لديها أكثر من ورقة. هي مسألة الغواصات البحرية الصغيرة والخفيفة، قال إنها منتشرة تحت المضيق وإنها ترصد ومستعدة لضرب سفن وبوارج العدو متى أرادت ذلك. وهذا في الحقيقة يأتي ضمن سياق التأكيد على أن السيطرة الإيرانية ما زالت مبسوطة على مضيق هرمز، وأن طهران تملك أكثر من مورقة للإبقاء على هذه السيطرة في مواجهة الجيش الأمريكي. ايضا على مستوى هذا على المستوى العسكري، على كل حال وكما ذكرت سلمى تصريحات تصعيديه تؤكد استعداد واضح للحرب. طبعا الان هناك حاله هدوء في مضيق هرمز، ولكن نعلم وفقا لكل التصريحات ووفقا لما نقلته ايضا تسنيم عن مصادر عسكريه بان هذه المعركه قد تتجدد في كل لحظه. المعركه التي حدثت قبل يومين او ثلاثه ايام بين البحريه الامريكيه وبين الجيش الايراني والحرس الثوري، لماذا؟ لانه وفقا للمعطيات المعلنة هنا في طهران وآخرها أعلنها المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان فإن
1: ابقى معنا محمد سأعود.

0: حق التصعيد في العمليات الذي يشهده لبنان ويرد عليه حزب الله أيضا. الإسرائيلي قام بتصعيد ميدانيا بتواتر عالي البارحة واليوم أيضا، وقام حزب الله أيضا بعمليات في المقابل وباستهدافات لمركبات إسرائيلية جرافة وأيضا دبابات إسرائيلية، أنتجت العديد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي 5 إصابات. ويبدو بأن التصعيد لا زال مستمرا، وهذه الصور التي تظهر هذه الاعتراضات الصاروخية. أعود إليك محمد البقالي في طهران، وكانت هناك أيضا تصريحات لافتة من قبل الرئيس الإيراني قبل قليل. محمد، نريد أن نفهم السياق الذي يتحدث عنه، خاصة عندما يتحدث عن ضرورة تفهم الشعب الإيراني لطبيعة مجريات الأحداث في الداخل بطبيعة الحال، وفي إشارة إلى الاقتصاد، لابد أن يتفهم الشعب الإيراني هذه المرحلة الدقيقة.
1: بالفعل سلمى، هناك تأكيد على أعلى مستوى من الرئيس الإيراني على أن هناك حاجة للتفاهم من قبل الشعب الإيراني لهذه الوضعية الخاصة، ودعوة أيضا للجهات المعنية والمسؤولة لاتخاذ الإجراءات لتخفيف هذه المعاناة على الشعب الإيراني، وأيضا حديث على أن المعركة الآن هي معركة اقتصادية. قال الرئيس بأن العدو والتعبير له فشل في الحرب العسكرية، وهو الآن يخوض ضد طهران حربا اقتصادية. بالتأكيد الحصار الاقتصادي، الحرب له أثر على الاقتصاد، أثر الحرب يسمع أيضا في الأسواق التي تعرف نوع من ارتفاع الأسعار بدرجات متفاوتة. نتحدث عن ارتفاعات لبعض الأسعار للمواد الأساسية ب30% تقريبا. أيضا العملة التي تراجعت بشكل كبير في هذه المرحلة. ثم ناهيك عن التصدير الذي تراجع. صحيح أن إيران تقول إنها قادرة على الالتفاف على الحصار البحري، ولكن المؤكد أن المداخيل التي تجلبها من أسطول الظل الذي كان في الفترة التي كان يشتغل على امتداد الفترة الماضية، عمليات التصدير تراجعت بشكل كبير. الأمريكيون يقدرون الأمر بتراجع ب 500 مليون دولار أو أكثر يوميا، ولكن على كل حال ليست هناك تقديرات إيرانية، ولكن من المؤكد أن هناك تراجع. إيران تقول إنها لديها مسارب ولديها مخارج ولديها بدائل عن طريق المنافذ البرية نحو 20 منفذا بريا، 6000 كيلومتر برية، وأيضا عن طريق بحر قزوين الذي تستعمله عادة في التجارة مع روسيا، ولكن نعم. كل هذا لن يعوض ما كان الأمر عليه من قبل، وبالتالي فالتأثير على الاقتصاد يرى واضحا.
0: شكرا جزيلا لك محمد البقالي من طهران. من واشنطن أحمد الرهيد، كانت هناك أيضا تصريحات للرئيس الأمريكي حول توقعه رد قريب من قبل إيران. أطلعنا على ما الذي يقال عن هذا الأمر، ولماذا توقع أن الرد سيكون قريب؟
2: بالفعل سلمى، الترقب الأمريكي للرد الإيراني بدأ قبل يومين تقريبا. يقول الأمريكيون إن الرد الإيراني متوقع في أي لحظة، وكما أشرت الرئيس الأمريكي يشير إلى أن هذا الرد متوقع قريبا جدا، وذلك يعني أننا ربما خلال الساعات المقبلة أو خلال أيام هذا الأسبوع سنرى جانبا من تفاصيل هذا الرد، إن طبعا صدقت هذه التوقعات. ولكن بكل الأحوال حالة الترقب الأمريكي تبقى على حالها، ويقولون إن الكرة الآن في ملعب الإيرانيين، وينتظر من قبل إيران أن تقدم ردا جيدا. هكذا كان قد تحدث قبل أقل من يومين وزير الخارجية ماركو روبيو، والبعض يفهم من ذلك أنه يشير إلى أن الولايات المتحدة تترقب من إيران أن تقدم ردا يلبي المطالب الأمريكية ويناقش ما تصفها الولايات المتحدة بالخطوط الحمراء، ويعطي الأولوية للملف النووي، وكذلك تقدم من خلاله إيران تعهدات بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وتسليم مخزونات اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب، فضلا عن حديث لمسؤولين أمريكيين يتعلق ب برنامج إيران للصواريخ الباليستية بعيدة المدى والمسيرات وما تصفها الولايات المتحدة بأذرع إيران. هذا هو سقف المطالب الأمريكية حتى الآن، يبدو أنه لا تغيير فيه. ترامب لطالما هدد إيران بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه سيعود إلى العمليات العسكرية الكبرى، ولحين التوصل إلى ذلك يقول إنه يشدد من

0: هذا الحصار ويبقي عليه ويصفه بالحصار الفولاذي ضد إيران، يمنع هذا الحصار السفن الإيرانية من الخروج أو الدخول إلى موانئها. وذلك يعني أن الولايات المتحدة تبقي أيضا على طاولتها كافة الخيارات، لأن القوات التي تنفذ هذا الحصار هي القوات التي كانت تنفذ العمليات العسكرية خلال 40 يوما من الحرب التي بدأت في 28 من شهر فبراير شباط الماضي. وهذا أيضا يؤكد المواقف الأمريكية بأنها تريد أن تجد من إيران مواقف تلبي مطالبها. والبعض يعتقد أن إدارة ترامب تفسح المجال للدبلوماسية الآن، وهذا يعتبرونه موقفا أمريكيا يعطي الأولوية للمسار الدبلوماسي، وفي ذات الوقت يلوحون بالعمل العسكري. قبل ساعات قليلة القيادة المركزية كانت قد أكدت أن مجمل عدد السفن التي تم إرجاعها من قبل القوات التي تنفذ الحصار 58 سفينة، وكانت قبل أقل من يومين تتحدث عن أنها استهدفت سفينتين إضافيتين، ما يجعل عدد السفن التي تم استهدافها وتعطيلها من قبل مقاتلات أو صواريخ أمريكية 4 سفن. المقاتلة الأخيرة التي قامت باستهداف سفينتين في المداخن، ذكرت القيادة المركزية أنها انطلقت من حاملة الطائرات جورج دبليو بوش، والتي انضمت حديثا إلى العتاد العسكري الموجود في المنطقة. لدينا أيضا ما تنقله نيويورك تايمز، تتحدث عن أن الولايات المتحدة تطرح على الطاولة مقترحا من خلاله تخفف العقوبات المفروضة على إيران، مقابل أن تقدم إيران تعهدات بوقف التخصيب وأن تلبي بقية المطالب المرتبطة بالملف النووي وتفتح مضيق هرمز دون شروط.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. وأرحب بضيوفي في الاستوديو الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو أيضا جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، وأيضا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صادقيان، كيف تنظر إلى طبيعة هذه الرسائل التي يوجهها الرئيس الإيراني إلى الداخل، خاصة عندما يتحدث على أن على الشعب أن يتفهم بواقعية أوضاع البلاد والقيود الموجودة، ومن الطبيعة أن تكون هناك صعوبات؟
2: في الحقيقة سلمى، يعني عندما بدأ العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، هو أيضا استهدف الداخل الإيراني. بمعنى آخر، بأن المنشأة النووية بالنسبة للعدو الأمريكي ولإسرائيل، المنشأة النووية هي نفسها هي الحالة الاجتماعية في داخل إيران، سواء كانت تلك المرتبطة بالوضع الاقتصادي الإيراني، بالوضع الاقتصادي العائلة الإيرانية. هذا مهم جدا، وهو هذا يعني هذا المجال مستهدف من قبل العدوان، مستهدف من إسرائيل، من نتنياهو. هو قال لنتنياهو بأننا إذا استطعنا من اغتيال المرشد، اغتيال القيادات العسكرية الإيرانية وبعض القيادات السياسية، سوف تحصل فوضى في الداخل الإيراني، لأن الوضع الاقتصادي كذا كذا كذا. وبالتالي الرئيس ترامب اقتنع بهذه الخطوة، معنى ذلك بأن الوضع الاجتماعي الإيراني هو بالنسبة إلى نتنياهو وترامب هو نفسه المنشأة النووية. وإذا استطعنا أن كما يقول نتنياهو استطعنا تحريك هذا الشارع وإحداث فوضى وغضب في هذا الشارع، معنى ذلك بأننا نستطيع أن نأتي بعد ذلك كما وعد الرئيس ترامب، أنتم تحركوا ونحن سوف نأتي بعد ذلك لمساعدتكم. والآن بدت كل التطورات التي حدثت في الحرب وبعد الحرب، على الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية المتعبة بالنسبة للإيرانيين، أقول ذلك بوضوح، لكن كان هناك انسجام شعبي كبير جدا، ليس لأن المواطنين ليس لديهم مشاكل اقتصادية، وإنما لأن النداء هذه المرة جاء من نتنياهو، والمواطن الإيراني لا يريد أن يستجيب.
1: ولكن طاقة الاحتمال هل ستستمر؟ يعني المواطن ساعة الحرب يجتمع حول القيادة، لأن هناك يعني حدث جلل يعيشه الشعب، والدولة والشعب مستهدف كما تقول مستهدفان. ولكن الآن بعد مرور هذا الوقت، هل هذا التصلب حول هذا الموقف حول القيادة سيستمر، وإلى متى؟ ما هي طبيعة الرهانات الداخلية؟
2: أنا أعتقد بأن هذه إحدى التحديات التي تواجه النظام السياسي في إيران، والحكومة الإيرانية والنظام السياسي أيضا يعملان بجد من أجل معالجة هذه المشاكل، مساعدة المواطنين الإيرانيين، مساعدة كل الأوساط الشعبية الإيرانية، سواء كانت تلك التي في المدن أو في العاصمة، في القرى والأرياف. وهناك الكثير، وأنا أقرأ وأسمع الكثير من الإجراءات تقوم بها الحكومة، لأني كنت في طهران عندما كانت هناك حرب. الحكومة عملت، وكانت هناك حرب، وكانت هناك العطلة الرئيسية في إيران، وهي عطلة النوروز 15 يوما. الحكومة الإيرانية عملت بشكل جاد وقوي جدا من أجل توفير كل الخدمات والسلع وما يحتاجه المواطن الإيراني، حتى البنزين، مادة البنزين الذي كان مهما بالنسبة للإيرانيين لأنهم يسافرون كثيرا في عطلة النوروز. لم ينقطع البنزين ولم يحدد، وإنما كان هناك انسيابية في وصول البنزين إلى كافة المناطق الإيرانية. ما أريد أن أقوله بأن الحكومة الإيرانية جادة فعلا بالسيطرة على هذه المشاكل، بتأمين ما تستطيع تأمينه للمواطنين الإيرانيين حتى لا يعيشون يعني حالة حرجة في حياتهم العائلية.
1: سيد جون، ما هو تقييمك لهذا الضرر الذي يعني لحق بالاقتصاد الإيراني نتيجة عملية الحصار للموانئ التي تقوم بها واشنطن، خاصة مع حديث مصادر عن الاستخبارات الأمريكية بفعالية وعدم فعالية محاولات الحصار من أجل الإضرار بالاقتصاد الإيراني؟ ولكن قبل أن تجيبني، أريد أن نوه إلى العاجل الذي يظهر على الشاشة. الجيش الكويتي يقول: رصدنا فجر اليوم عدة مسيرات معادية داخل مجالنا الجوي وتم التعامل معها. سنتابع تفاصيل هذا الخبر في سياق هذه التغطية المستمرة. تفضل سيد جون.
3: شكرا للاستضافة. واضح أن الحصار الاقتصادي هو مصمم من أجل أن يمنع النظام من القيام بالعمليات البحرية، والتي تعتبر 80% من الاقتصاد الإيراني. هذا سيكون له أثره على الناس، كما أن له أثره على النظام، يجعل النظام غير قادر على القيام بحرب وغير قادر على اضطهاد شعبه. إذن فمن وجهة النظر هذه لقد كان فاعلا وكفئا. أحد الاعتبارات المتعلقة بحصار كذا هو أن هذه العملية لا تؤتي نتائجها فورا، بل يستغرق الوقت من أجل أن يظهر النتائج وأن نرى إضعافا في القدرات الحقيقية للحرس الثوري الإيراني. سنرى هذا، ولكن الحرس الثوري الإيراني أيضا سوف يفهمون هذا ويرون ما هو قادم، وبالتالي سوف يفضلون التسوية السياسية بسبب هذا الحصار الاقتصادي، والذي هو ليس جيدا لأي من الإيراني. ونعلم أنه يضر بالنظام، ونعلم أن الحرس الثوري الإيراني منخرط في الاقتصاد الإيراني. إذن عندما نسلب الحرس الثوري الإيراني القدرة على القيام بالتجارة وتصدير النفط، فإننا بالتالي نحرمه من قدراتهم القتالية، وبنهاية الأمر فإن الاقتصاد سوف ينهار والناس سوف يكونون في وضع أفضل، لأنه سيكون هناك مشاركة أقل من الحرس الثوري الإيراني في شؤون البلاد.
1: دكتور محجوب، بين هذا الرأي وذاك تلك القراءة من قبل الداخل الإيراني، ما طبيعة ورصدك لتأثيرات هذا الأمر؟
4: العقوبات سلمى أمر جلل لأي نظام سياسي، وهي فعلا يمكن أن تساهم في إسقاط أي نظام سياسي. قدرة المقاومة على الأنظمة مرتبطة بأمرين: إذا ما كان هناك حرب أو لا، ثانيا على المناعة الداخلية الاقتصادية وغياب الفساد. وهذين الأمرين غير متوفرين في إيران. إيران تعاني من مشاكل بالفساد، وتعاني من يعني في نهاية 2025 انهار أكثر من حوالي 7 بنوك مرة واحدة، وكلفوا حوالي 15 مليار دولار، وبالتالي أعلن إفلاسها. تتحدث عن انهيارات موجودة كانت بسبب العقوبات السابقة. ناهيك عن الموضوع الحرب الآن. الحرب الآن منذ أن بدأت سواء 12 يوم أو الآن تكلفتها تتجاوز 270 مليار دولار من تدمير البنية التحتية. فإذا كانت إيران في وضع اقتصادي جيد الآن هي في وضع اقتصادي أقل ربما من مقبول أمام هذه التحديات. الآن باعتقادي أولويات إيران الآن هي مسألتين أساسيتين في ظل نحن لدينا تقييمين صدروا خلال الأسبوع الماضي سلمى، تقييم من CIA وتقييم من الموساد. تقييم CIA كان بيقول أنه إيران تتحمل 4 شهور الحصار البحري الموجود، لديها قدرة على تحمل ذلك. الموساد يتحدث عن أنه هنالك رغبة من أو هناك دفع من إسرائيل للولايات المتحدة أن تقوم بإنهاء المهمة بين قوسين لأن النظام يترنح بسبب الوضع الاقتصادي. بين كلا الأمرين باعتقادي في رسالة مهمة تتعلق بمستقبل التفاوض وأيضا بمستقبل إذا كان هناك عمل عسكري، لكن القراءة باعتقادهم يعرفون أن هذه المشهد الاقتصادي أيضا يتأثر كثيرا. نحن الآن أمام 3 معضلات أساسية تواجهها إيران فيما يتعلق بالعقوبات ونتائجها. أولا 89% من واردات إيران هي شبه موقفة بالكامل، هناك حالة من الغموض فيما يتعلق بمضيق هرمز بالكامل، وحالة الغموض تمارسها الولايات المتحدة وتمارسها إيران. ما من مصدر مستقل سلمى يمكن أن يخبرنا ما الذي يجري في المضيق، ما من مصدر مستقل. نحن لدينا المصدر الأمريكي أو المصدر الإيراني وكلاهما يعني يرشح المعلومات وفق مصالحه الخاصة، وبالتالي هذا يجعل أيضا قراءة المشهد الاقتصادي على إيران شوي صعبة. القضية الثانية فيما يتعلق بهذه المسألة أيضا وهي أنه النظام عنده قدرة معينة أعد نفسه لها لمقاومة هذه الضغوط. الآن الولايات المتحدة بالحرب فرضت وقائع جديدة، وهذه الوقائع الجديدة قد لا يكون النظام بمقدوره أن يتحملها. حاول عبر مسارين، المسار الأول وهو استخدام بحر قزوين. بحر قزوين يمكن لإيران أن تستورد منه 11% سلمى من احتياجاتها. يقال الآن وفق تقارير سمعناها في 48 ساعة الماضية أنه جرى تفعيل ومضاعفة السلع والخدمات عبر بحر قزوين، واللاعب هنا روسيا. المسار الثاني وهو تصدير النفط عبر السكك الحديدية مع الصين. لكن كل هذه الإجراءات في أحسن رقم متفائل بتأثيرها لا تتجاوز أكثر من 15% من مساهمة اقتصادية في تخفيف على المواطن الإيراني. وبالتالي أحد العوامل الضاغطة على المفاوض الإيراني هو الوضع الاقتصادي أو على الحكومة، إلى أي مدى يستطيع تحمل ذلك. إيران بالمناسبة يمكنها أن قد تنتج كثير مما لديها، لكن المشكلة الآن حجم التدمير الذي لحق بموادها بالمصانع وبحاجة لمواد أولية، المواد الأولية تأتي من الخارج، وبالتالي هناك معضلة كبيرة سلمى. وباعتقادي العقوبات إن لم يتم حلها ستكون هناك معضلة كبيرة في اليوم التالي للحرب.
1: وهذا يحيلنا إلى سؤال العملية التفاوضية ومسار التفاوض إلى أين وصل، خاصة مع توقع الرئيس ترامب رد إيراني قريب. إذن لابد لإيران أن ترد في هذه المرحلة. ما الذي برأيك يدور في الداخل الإيراني حول هذا النقاش وطبيعة الرد؟
2: أنا أعتقد بأن إيران تريد أن تستنفذ كل الإمكانات التي تمتلكها، الإمكانات التي يمتلكها أصدقاء إيران، وبالتالي تعطي الرد بناء على هذه المشاورات المباحثات التي يجريها أصدقاء إيران. نحن نعلم بأن وزير الخارجية القطري السيد محمد بن عبد الرحمن هو الآن في واشنطن، وهو التقى وزير الخارجية روبيو، التقى أيضا كوشنير ووتكوف، وأيضا اتصل وينسق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. كذلك أيضا صباح اليوم اتصل محمد بن عبد الرحمن اتصل بوزير الخارجية السعودي الباكستاني أيضا. وبالتالي هذه الخلية الباكستاني القطري السعودي ربما العماني أيضا، هذه الخلية تعمل الآن مع الجانب الإيراني. أعتقد أنه خلال 24 ساعة القادمة، يعني لحد الآن لم أعطي مدة ولا مهلة زمنية، بس لكني أعتقد بأن خلال 24 ساعة القادمة سوف يكون هناك رد إيراني بناء على المعطيات التي تحصل عند المفاوض الإيراني، وسوف يعطي هذا الرد بناء على هذه المعطيات، خصوصا أن يوم أمس أيضا اليوم لحد الآن لا يوجد هناك استفزاز في مضيق هرمز أو بحر العرب، هذه مهمة بالنسبة للإيراني أيضا.
1: تفضل.
4: في العملية التفاوضية الوسطاء ليسوا سعات بريد. إذا كان الرد الذي وصل للوسيط الوسطاء غير مناسب وفق الأفكار الأولية سيعاد الدولة وسيناقش، وبالتالي هذا قد يكون لدينا سبب للتأخير
1: للتعديل
4: بالضبط. الوسيط ليس ساعي بريد ينقل فقط، الوسيط يعرف ماذا يريد الطرف الآخر، فلا معنى أن ينقل شيئا سيرفض من الطرف الآخر. لذلك العملية التفاوضية تقوم على فكرة أن يقوم الوسيط بدراسة المقترح الذي يصله، وهل يمكن أن يقبل من الطرف الآخر.
1: أين التعديلات برأيك تكون؟
4: ستكون باعتقادي حول موضوع البرنامج النووي، الفترة الزمنية، مستويات التخصيب بشكل أساسي، هذه الذي سيشغل بال الأمريكيين. بالنسبة لإيران موضوع العقوبات سيكون موضوع حساس للغاية طبعا بشكل أولي، لا شك موضوع ترتيبات المضيق رقم 2.
1: وبذات الموقف أيضا، هل ترى بأن النقاش سيكون على الكل أم سيتم تقسيم الملفات النووي ومضيق هرمز؟
4: باعتقادي سيكونوا معنيين بترتيب إطار تفاوضي بحيث يبنى عليه إيجابيا في المرحلة بعد خلال 30 يوم، وبالتالي الوسيط الباكستاني وبالتالي ومعه وبالضرورة معه القطري سيحاولوا أن يمرروا ما يسمى بالإطار الذي يمكن أن يشكل أساسا قويا للتفاوض دون أن
1: دفعة واحدة على المواضيع جميعا.
4: دفعة واحدة نعم، لأنه بالأخير الإطار التفاوضي يجب أن يكون دفعة واحدة. وهذا سيظهر مدى التزام الطرفين، خاصة أنه في شرط أساسي فيه وهو ما يسمى إجراءات الثقة، يبدأ بفتح تدريجي في المضيق ورفع الحصار البحري. إذا ما جرى هذا معنى ذلك أنه المسار التفاوضي يسير في المسار الصحيح.
1: وكل ذلك يقودنا سيد جون إلى الحديث عن رصدك لحالة الهدوء النسبي بعد أيام من حالة التوتر الكبير. هي أقل من حالة حرب ولكن هي تصعيد واشتباك ليس بالهين في مضيق هرمز. كيف يجري ضبط عملية الهدوء النسبي اليوم، خاصة ما أن التقارير كما ذكر الدكتور محجوب هي تأتي إما من الإيراني وإما من الأمريكي، لا يوجد يعني مصدر مستقل لرصد حقيقة وطبيعة ما يجري؟
3: أجد أنها أخبار جيدة بأنه لم يكن هناك أي حوادث، وخاصة في 24 ساعة الماضية في مضيق هرمز. هذا يشي بأن كلا الطرفين يعملان بجدية وأنهما يتخذان إجراءات. قد لا ينظر من الطرف الآخر بأنها تصعيدية، والمفاوضات بحاجة إلى طرفين، إذن فهناك أخذ وعطاء. القضايا التي تطرح على الطاولة ينظر إليها الطرف الآخر ومن ثم يتم الرد. إذن من المهم لهذه العملية التي فيها أخذ وعطاء أن تستمر وأن لا يكون هناك جمود. الولايات المتحدة والجميع يود أن يرى أن الإيرانيين يستطيعون أن يأتوا ويتحدثون عن هذا الموضوع، وأن يكون هناك ربما ضخ في هذه العملية لكي يتم هناك التوصل إلى اتفاق يمكن أن نبني الثقة وأن نقوم بهذه الإجراءات المعنية، ونأمل أن نرى كل هذا يتم بطريقة فورية.
1: ضمن عملية استخدام القوة الصلبة في هذا الملف من قبل الولايات المتحدة، ما الذي ترجح بأن يتم التخلي عنه بداية في حال الوصول إلى إطار اتفاق؟
3: لا أعتقد أن الولايات المتحدة تود العودة إلى صراع نشط، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تود أن تستخدم القوة الصلبة. بالتأكيد ليس إن كان هناك فرصة للتفاوض ولتلبية الأهداف الرئيسية من هذا الصراع في المقام الأول. أعتقد أن الإدارة تعتقد بأن هذا يمكن إحرازه، وهذا ما تحاول فعله خلال المفاوضات. رغم هذا من المهم جدا أن نبقي القوة مستعدة، وهذا ما تقوم الولايات المتحدة. إذن إذا منهارت المفاوضات واتضح بأنه ليس هناك تقدم يحرز وفي غياب صراع، فإن الولايات المتحدة يجب أن تكون جاهزة وأن يقدم للرئيس الخيارات من وجهة نظر القوة الصلبة. هذا ليس أمرا مفضلا، ولكن رغم ذلك يجب إبقاؤه متاحا على الطاولة.
1: سيد صادقيان، تفاوض في ظل حالة انعدام للثقة، ما الذي يمكن التعويل عليه إذن في هذه الحالة؟ الوسطاء، الضمانات، أم ماذا؟ مصلحة كل طرف؟
2: مشكلة الثقة مشكلة كبيرة جدا، لأنها هي التي تبني القاعدة التي تستند عليها المفاوضات. الآن الإيرانيون لحد هذه اللحظة لا يمتلكون من الثقة بالمطلق، ربما بالماينس يعني تحت الصفر، والجانب الأمريكي للأسف الشديد عندما دخل المفاوضات هناك الكثير من الأعمال الاستفزازية قدمها للجانب الإيراني. الإيرانيون يعني عندما لا يثقون بالجانب الأمريكي لأنه الرئيس ترامب هو الذي انسحب من الاتفاق النووي، هو الذي فرض عقوبات على إيران منذ العام 2018 لحد الآن، وهم الآن تحت ضغط هذه العقوبات الأحادية التي فرضها الرئيس ترامب. الآن عندما يقوم بأعمال استفزازية أو فرض حظر على الموانئ الإيرانية أو مجيء مدمرات ذهابا وإيابا في المضيق للاستعراض، يعني ما معنى ذلك؟ هل إن الرئيس ترامب فعلا يريد أن يعزز الثقة عند الجانب الإيراني أم يريد أن يزيد من هذه من عدم الثقة؟ أنا أعتقد بأن هناك الكثير من المجالات إذا كان الجانب الأمريكي فعلا لديه الرغبة الواضحة للتوصل لاتفاق وإنهاء هذه المشكلة يجب أن يقدم مؤشرات إيجابية. لحد الآن لا يوجد أي مؤشر إيجابي في هذه المفاوضات من الجانب الأمريكي، وبالتالي أنا أعتقد يعني الإيرانيون يعتقدون بأنهم عندما يشككون في مصداقية الولايات المتحدة هم يعني مصيبين فيما يقولون، لأن لم يجدوا مثل هذه المؤشرات. على العكس من ذلك هم يلمسون حالة من التأزيم، من التوتر، من
1: وتجلياتها كانت في الأيام الماضية
2: في الماضية. نعم.
1: دكتور محجوب، ولكن رغم حالة انعدام الثقة دخلت عوامل أخرى تدعو نوعا ما إلى تفاؤل ربما حذر، دخول وسطاء وازنين على خط هذه الوساطة وهم من أصحاب المصلحة في إنهاء هذا التوتر. هذا العامل إلى أين ينقل عملية المسار الدبلوماسي هذا الذي يريد الطرفين أن يذهبا إليه وهم في عملية حفظ ماء وجه على الأقل في صورة المنتصر؟
4: بالضبط سلمى، حضور الوساطة بهذا الحجم في الملف عامل حاسم في مسألتين. المسألة الأولى التأكيد على ما يسمى تصويب أجندة التفاوض، وكأن الوسطاء يقولون للطرف الأمريكي والإيراني هذه الحرب لا تعنيكم لوحدكم، هي تعني الآخرين وأنتم معنيون بأن تأخذوا مصالح الآخرين بعين الاعتبار. الولايات المتحدة أنتم فرضتم الحرب وأنتم يجب أن تكونوا معنيين بوقفها، خاصة أنها لم تحقق لكم أهدافكم. وبالتالي الوسطاء هنا يأتون بسرديتهم محورها الأساسي الأمن الاستقرار للجميع وإيقاف تبعات الحرب السيئة التي تكلفتها يدفعها الجميع. هذا أمر وازن ومهم. المسألة الثانية، الوسطاء أيضا يأتون بحمولة التجربة السابقة، وهنا نتحدث بدءا من الوساطة العمانية والوساطة القطرية والباكستانية، الآن كلهم لديهم تجربة في الوساطة مهمة وأدوار كدول مهمة في المنطقة. الآن كون الوساطة الأساسية في باكستان، الباكستان دولة مهمة أولا في بعدها كدولة مسلمة، وبعدها مهم أيضا أنها دولة نووية ليست بدولة عادية، وثانيا أنها جارة لإيران، ورابعا تربطها علاقات جيدة مع دول الخليج العربية، وتربطها علاقة قوية مع الولايات المتحدة. بمعنى آخر كما يقال جامعة للشرايط بمجملها في هذا الوساطة. لذلك نحن أمام دور مهم جدا ينبغي أن يصغي له الطرفين المنخرطين في هذه العملية. وهنا الحقيقة نحن شاهدنا في الأسابيع أو الأيام القليلة الماضية جولات والمحادثات التي كانت تجري من هنا وهناك، وهدفها الأساسي وضع بصمة الوسطاء على المسار التفاوضي وإجبار الأطراف المعنية على تقديم تنازلات ليس فقط بالضرورة لبعضهما بل لتحقيق الأمن في المنطقة. هذه المنطقة تدفع ثمن حرب لا ناقة ولا جمل فيها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا دكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. شكرا لكم جميعا. في تطور آخر، كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و8 من مايو أيار الجاري ما بدأ أنه بقعة نفطية واسعة تنتشر قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران. في المقابل نفى مسؤولون إيرانيون وجود تسرب نفطي. نتعرف أكثر على الملابسات والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدر البقعة النفطية في التقرير التالي.
5: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجماً عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظراً لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيداً عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئياً، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: إلى تطورات الآن على الجبهة اللبنانية، معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، نفهم منك طبيعة تفاصيل ما جرى نتيجة هذه الإطلاقات من قبل حزب الله والاعتراضات الصاروخية عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
6: آخر ما اعترف به الجيش الإسرائيلي قبل قليل هو أنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدية 3 مرات منذ صباح هذا اليوم في مناطق الجليل، وقال بأنه بذلك اعترض صواريخ أطلقت من قبل حزب الله في لبنان، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار لأن عمليات الاعتراض تمت في الأجواء اللبنانية. جاء ذلك بعد أن كان قد تحدث أيضا عن أنه سلاح الجو قد اعترض مسيرة كانت في أجواء المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأنه قد أسقطها صباح هذا اليوم. وخلال الفجر والليلة الماضية أيضا كان هناك مسيرات وصواريخ أطلقت على منطقتين، على برعام في منطقة الجليل الأعلى وكذلك على شلومي في منطقة الجليل الغربي، وقال أنه تم اعتراض كل هذه الإطلاقات التي تمت. بالمقابل أعلن أنه منذ نهاية هذا الأسبوع أو في نهاية هذا الأسبوع، ويعني بذلك عصر الجمعة ويوم السبت، فأنه قد استهدف نحو 85 هدفا مختلفا، منها 40 بنى تحتية تابعة لحزب الله، وقتل 10 من مسلحي حزب الله، بالإضافة لعمليات تدمير وتفجير متواصلة على نطاق واسع في الجنوب اللبناني. وأضاف بأنه في اليومين الماضيين أيضا قد أصيب له 5 من الجنود، 2 جراحهما كانت خطيرة للغاية بسبب المسيرات أو المحلقات كما يسميها التي يستخدمها حزب الله ويشغلها بواسطة الألياف الضوئية. هذه المسيرات ما زالت تشكل تحديا حقيقيا للجيش الإسرائيلي تحديدا داخل المناطق المحتلة من الجنوب اللبناني، لصعوبة رصدها وصعوبة التصدي لها، ولكنه قد طور حسب تعبيره عدة آليات، منها ذخيرة منشطرة الرصاص أو أعيرة انشطارية ستصله من الولايات المتحدة، بالإضافة لشباك ومسيرات تحمل شباك لمحاولة مواجهة وصد هذا النوع من المسيرات، رغم أنها صغيرة الحجم ومادتها المتفجرة قليلة للغاية. في جميع الأحوال يعترف الإسرائيليون أنهم باغتيالهم قائد الرضوان في بيروت قبل بضعة أيام قد أدخلوا الوضع على الجبهة مع لبنان في منحنى خطير من التصعيد، لكن هناك من يرى بأنهم أرادوا ذلك وخطط له مع اقتراب موعد استئناف المفاوضات نهاية الأسبوع الجاري، والذي سينضم إلى جانب السفير الإسرائيلي فيه أيضا عسكريون وفق بعض المعلومات الواردة حتى الساعة، لأن إسرائيل تريد أن تضغط من أجل تشكيل آلية بقيادة وإدارة الولايات المتحدة ومشاركة الحكومة اللبنانية من أجل بدء العمل على ما تسميه نزع سلاح حزب الله، وأيضا لخشيتها من أن يتم التوصل لتسوية ما بين الولايات المتحدة وإيران تكون من تداعياتها تقييد حركة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وسط دعوات إسرائيلية ومطالب من أمريكا بضرورة استئناف الهجمات على إيران لضرب المنشآت الاقتصادية والنفطية ومنشآت الطاقة، على أمل أن تقود إلى تعميق البطالة التي تقول إسرائيل أنها نحو 50% في إيران، وأن من شأن ذلك أن يقوض النظام هناك.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من رام الله وليد العمري. نوه إلى هذه الصور التي تأتينا مباشرة من لبنان، من جنوب لبنان تحديدا، وآثار الدخان التي نراها. قبل قليل كان هناك غارة في تلك المنطقة وتصاعدت أعمدة الدخان وهذه آثارها المتبقية. وأنوه إلى العاج الذي يظهر على الشاشة أيضا. الدفاع القطرية تقول سفينة بضائع بالمياه الإقليمية للدولة الشمالي شرقي ميناء مسعيد تعرضت لاستهداف بمسيرة صباح اليوم. إذن وزارة الدفاع القطرية تقول سفينة بضائع بالمياه الإقليمية للدولة شمال شرقي ميناء مسعيد تعرضت لاستهداف بمسيرة صباح اليوم. سنتوقف عند هذا الخبر بتفاصيله في سياق هذه التغطية المستمرة. الآن إلى لبنان وهذه النافذة التي تقدمها زميلة ليلى الشيخلي من محيط الضاحية الجنوبية. تفضلي ليلى.
7: شكرا جزيلا سلمى. كما أشرتي القصف مستمر على بلدات وقرى الجنوب، وآخرها الصور التي شاهدناها مع سلمى قبل قليل. ولكن هناك إشارة جديدة من حزب الله، إذ يلمس حزب الله في مواقف الرئيسين عون وسلام اتجاها نحو تصويب الموقف التفاوضي بما يقترب من ثوابت لبنان. هذا ما أعلنه النائب عن حزب الله علي فياض. في الوقت نفسه تتحرك فيه الدبلوماسية لا تهدأ جبهة الجنوب. كما أشرنا تعرضت بلدات عدة لغارات إسرائيلية متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى. وعلى وقع هذا التصعيد أعلن حزب الله استهداف جرافة إسرائيلية في بلدة دير سريان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن اعتراض هدف جوي مشبوه في منطقة عمل قواته جنوبية لبنان. إذن هناك معطيان، هل يشكل هذا التقارب بين الدولة والمقاومة من خلال تصريحات علي فياض الأخيرة بداية موقف لبناني موحد يغير قواعد التفاوض؟ وفي الوقت نفسه الميدان المشتعل هل سيبقى أقوى من كل الحسابات الدبلوماسية؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية، المحللين السياسيين يوسف دياب وعلي حيدر، أهلا بكما. لنذهب أولا للميدان لنتعرف على المستجدات، وينضم إلينا مباشرة إيهاب العقدي من صور. تفضل إيهاب.
8: تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غارات على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، آخرها قبل دقائق مع حين استهدفت بلدة تبنين بغارة جوية. ويأتي هذا استكمال للغارات التي كانت شنت على أيضا بلدات في قضاء بنت جبيل، وصولا إلى منطقة مرجعيون حيث قصفت بلدة بلاط فيها. ويأتي هذا القصف الجوي استكمالا لقصف بالمسيرات كانت بدأته القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم مستهدفة بلدات وقرى في قضاء صور وكذلك في منطقة النبطي. ويأتي هذا في سياق تصعيدي مستمر من الجانب الإسرائيلي على الرغم من عدم صدور أي تحذيرات لقرى وبلدات هذا اليوم من القوات الإسرائيلية، إلا أن التحليق الجوي للطائرات مستمر في أجواء جنوب لبنان وكذلك المسيرات التي لم تغادر سماء مناطق مختلفة من الجنوب. وعلى وقع هذا الأمر كان جنوب لبنان يشهد تشييعين، الأول لضحايا الغارة الإسرائيلية التي وقعت يوم أمس على بلدة السكسكية وبلغ عددهم 9 نتيجة لاستهداف منزلهم الذي كانوا نزحوا إليه في بلدة السكسكية بعد أن غادروا بلدة جبشيت التي تقع في قضاء النبطي وتعرضت لقصف إسرائيلي مركز منذ بداية وقف إطلاق النار. وكذلك هناك تشييع لـ3 أشخاص مدنيين كذلك استهدفتهم مسيرة إسرائيلية يوم أمس في بلدة برج رحال، وجرى تشييعهم بشكل مختصر هذا اليوم في هذه البلدة التي يتخوف سكانها من عودة الغارات الإسرائيلية إليها أسوة ببقية المناطق في جنوب لبنان والتي تصاعدت الهجمات الجوية عليها منذ عدة أيام، والذي يتزامن مع إعلان عن استئناف مفاوضات جديدة في واشنطن يوم الخميس المقبل. كذلك يواصل حزب الله شن الغارات الجوية بالمسيرات الانقضاضية على مواقع إسرائيلية كما أعلن هذا اليوم على آلية إسرائيلية هندسية هي جرافة من نوع D9 في بلدة دير سيريان قرب مجرى نهر الليطاني، وأيضا استخدام المسيرات التي تحرك بألياف ضوئية على ما سماه موقع قيادي للقوات الإسرائيلية في بلدة تخيام التي تحتلها في القطاع الشرقي، بالإضافة إلى قذائف مدفعية على آليات إسرائيلية. ويأتي هذا استكمالا للعمليات المستمرة من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة داخل الأراضي اللبنانية وحتى في المستوطنات القريبة كما حصل في العديسي يوم مقابل العديسي يوم أمس.
7: أشكرك جزيلا إيهاب على هذه التفاصيل الميدانية المهمة، ولكن الآن سأركز في هذه النافذة على تصريحات النائب علي فياض والتي يتحدث فيها عن اقتراب مواقف الحكومة من ثوابت حزب الله، هذا ما قاله. السؤال يوسف دياب، من يقترب من من؟ هل الحكومة هي من تتبنى خطاب الحزب الآن، أم الحزب يعيد تموضعه خلف الدولة تحت ضغط المرحلة؟ ربما
9: واضح أن الخيار الثاني هو حزب الله الذي يغير اليوم موقفه. وبتعرف يا أستاذي ليلى أن حزب الله كان ثابت على رفض المفاوضات المباشرة بشكل قاطع، وحزب الله دائما ما كان يدعو الحكومة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يستفيدوا من التجربة الإيرانية في إسلام أباد، بمعنى أن يكون لبنان مرتبط بما يجري من مفاوضات.
7: ولكن أليس صحيحا أيضا أن الحكومة أن الرئاسة ورئاسة الحكومة غيرت من لهجتها من خطابها بعض الشيء في الآونة الأخيرة؟ هل يمكن أن يفهم من هذا أنه كان أيضا سبب في هذا الإعلان اليوم؟
9: يعني حديث النائب علي فياض يتحدث عن الثوابت الوطنية، عودة السلطة إلى الثوابت الوطنية. الثوابت الوطنية تحدث عنها رئيس الجمهورية بشكل واضح، وأيضا رئيس الحكومة، لا تنازل عن السيادة، طيب. لا قبول بالاحتلال الإسرائيلي، ولكن أعتقد أن هذا حزب الله اليوم يعيد تموضعه في طيب. العملية السياسية.
7: علي حيدر، ما الذي تغير في الواقع؟ يعني حتى بعد أن كانت هناك التصريحات التي لمسنا فيها شيء من يعني التغيير في المواقف الرئاسية، ولكن الخطاب، خطاب حزب الله لم يتغير. اليوم يخرج النائب علي فياض بهذه التصريحات، لماذا؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، حزب الله لا يزال يتمسك بثوابته، كان ولا يزال وسيبقى موقفه مبدئي لا يتغير بالنسبة للعدو الإسرائيلي وتحديدا المفاوضات المباشرة. ولكن في ظل ما نتعرض له من عدوانية إسرائيلية ووحشية، يحاول حزب الله وهذا ديدنه أن يفتش عن قواسم مشتركة مهما كان حجمها، يعني خاصة إذا دققنا في العبارة تقترب، لم يقل أنها تتبنى الثوابت، قال تقترب من الثوابت. وعادة من يريد البحث عن مشتركات يجد هذه الأمور، يستطيع أن يجد مثل هذا الاقتراب. مثلا نعطي مثال، عندما تحدث رئيس مصدر رسمي رفيع للجزيرة عن أن السلاح مثلا يحتاج إلى مسارات اجتماعية واقتصادية وإلى ذلك، نعم. معنى ذلك هو على الضد وعلى النقيض، طيب. من الأولوية الأمريكية الإسرائيلية للمفاوضات، وهذا موقف كبير جدا.
7: لنبحث في التفاصيل كما قلت، لأن الصياغة مهمة جدا. يعني تصريح فياض جاء في الواقع إيجابيا، لكنه مشروط بالنتيجة، بالاتجاه لا بالنتيجة. هذا يعني هذا فارق جوهري. هل هذا يعني أن حزب الله ممكن أن يستعمل حق الفيتو، إن استطعنا أن نسمى، إذا كانت التسوية لا تنسجم مع رؤيته حتى لو وافقت عليها الحكومة؟
10: رؤيته هي واضحة، لا استمرار للاحتلال، لا استمرار للاعتداءات، لا عودة إلى معادلة ما قبل الاثنين آذار وما إلى ذلك، تحرير الأسرى. إذا أي صيغة تؤدي إلى هذه النتيجة مرحب بها، مع التأكيد على الرفض للمفاوضات المباشرة. ولكن بما أن السلطة التزمت وألزمت نفسها، فلنحاول أن نساعدها على ما ترفعه من شعارات، حتى لا يعني بمعنى إذا كانت السلطة السياسية في لبنان تقول بأننا لا نقبل بمفاوضات إلا بوقف اطلاق النار ووقف العدوان، فلنهيئ لها الظروف، طيب. ولحتى لا تتذرع بهنا وهناك.
7: يعني في النهاية هو مؤشر إيجابي، طبعا. ولكن لابد أن نسأل يعني ما الذي طبعا. تغير؟ هل هذا الخطاب أستاذ يوسف الدياب نابع من قناعة بضرورة إعادة رسم الأدوار في هذه المرحلة، أم أنها ربما بسبب ضغوط إقليمية ودولية ممكن أن تتبدد ومن ثم يتبدد الموقف؟
9: لا، أنا بتقديري يدرك حزب الله أن المسار التفاوضي انطلق. يعني نحن أمام يعني أيام قليلة تفصلنا عن جلسة التفاوض يوم الخميس والجمعة في واشنطن. يدرك حزب الله أن كل الضغوط التي مارسها على رئيس الجمهورية والحكومة لم تثني عن الذهاب إلى المفاوضات. هو يريد أن يلحق بركب الدولة من دون أن يقول هو ابتعد عن الدولة وسيرفض بالمطلق مخرجات هذا النقاش أو هذه المفاوضات، لكن في نفس الوقت هو يتوجس أن تؤدي هذه المفاوضات إلى النتائج التي يتوخاها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويقول حزب الله أنا لا أذهب هذا المنحى لأن النتائج ستكون كارثية.
7: ولكنه يتحدث عن تصويب الموقف التفاوضي، ما الذي كان مغلوطا حتى يصوبه؟
9: وهذا سؤال بالفعل مشروع. يعني اليوم عن ماذا يتحدث رئيس الجمهورية؟ ما هي الثوابت الوطنية عند حزب الله؟ وقف الاعتداء، انسحاب إسرائيل، عودة للنازحين، تحرير الأسرى، هذا ما قاله رئيس الجمهورية وهذا ما يطالب به.
7: أستاذ علي حيدر، في النهاية وكأن الحزب يحتكر تعريف الثوابت الوطنية من خلال هذا التصريح. هو يقول يعني هو فعليا وإن لم يقولها صراحة يقيم الرئيسين ويمنحهما شهادة التمسك بهذه الثوابت من عدمها.
10: طيب. ليس فيها يعني هل يستطيع أحد أن ينكر أن عدم الاحتلال وعدم الخضوع للهيمنة واستقلال القرار السيادي في لبنان هي من الثوابت المجمع عليها في لبنان؟ فلنحاكم السلطة ولنحاكم المقاومة ولنحاكم جميع الأطراف وفقا لهذه العناصر.
7: إذن لماذا
10: وبالتالي عفوا
11: إن مسألة النتائج الشعارات التي رفعتها السلطة المسألة ليست أنني أختار طريق ثم أنسب لها أهداف. كلنا يعلم بأن إسرائيل بهذه المرحلة وفي مراحل سابقة وبشكل خاص في هذه المرحلة لا يمكن أن تتزحزح من شبر تحتله ومن اعتداءاتها على لبنان ومن كف يدها عن لبنان إلا إذا استندت السلطة إلى أوراق قوة واعترفت بأنها ليس لديها أوراق قوة سوى المقاومة في لبنان والاستفادة من المتغيرات الإقليمية الإيرانية. وهذا ما أشار إليه المصدر الرسمي اللبناني ورئيس الحكومة عندما وبالتالي هذا مؤشر قوي جدا إلى أنهم بدأوا يدركون الحاجة إلى هذه الأوراق وبدأوا يتعاملون معها بقدر من الخجل مع الإقرار بالواقع. وأنا أشير إلى مسألة، أفترض وأستطيع أن أتنبأ ربما أن هذا التغير هو حصيلة اتصالات وأيضا داخلية وعربية، قد يكون لبعض الأطراف العربية الإقليمية دور في هذا الاتجاه.
7: يعني هذا شيء يعني تحدثنا عنه كثيرا ولا نعرف طبعا، نستطيع فقط أن نحلل ما يجري حولنا، ولكن يعني يوسف دياب، هل فعلا هناك الآن ما يوحي بأن العلاقة بين الحزب والدولة دخلت مرحلة تنسيق جديدة ربما؟ يعني هل هذا توصيف دقيق أولا برأيك؟
9: نعم، هذا توصيف دقيق، لأن حزب الله، ما يثبت هذا الكلام الذي تفضلت به أستاذة ليلى، أن حزب الله رفع سقف المواجهة مع ما يسميها السلطة، هي الدولة، رئيس الجمهورية، الحكومة، رئيس الحكومة، بالوقت الذي حزب الله هو جزء من الحكومة، لم يستقل من الحكومة، لم يعتقف، لم يعلق عمله، وبالتالي هو أبقى على ما يسمى ربط النزاع مع الدولة. اليوم حزب الله يجد نفسه مضطرا أن يكون من ضمن اللعبة، من ممارسة اللعبة السياسية لرئيس الجمهورية وللحكومة، ويريد أن يكون جزء هو من التفاوض أو لا يكون بعيد عن أجواء التفاوض، لكن بنفس الوقت يريد حزب الله أن يستثمر بما قاله الأستاذ علي هو ورقة القوة لدى المقاومة. لكن أعتقد أنا بدوري هي ليست ورقة القوة الرابحة للدولة اللبنانية. إذا كانت ورقة قوة بالفعل أعتقد أنها كان يفترض أن تغير شيء بالوضع الميداني. يعني نحن لا نستفيق يوم واحد أستاذ علي إلا على تهجير لست قرى أو سبع قرى أو عشر قرى، مزيد من المجازر، مزيد من التدمير، مزيد من الضحايا التي يدفعها لبنان. وبالتالي إذا كانت ورقة القوة الوحيدة للبنان هي المقاومة،
7: لا أحد يقلل من ثمن الدماء، هذا شيء أكيد. ولكن في المقابل أيضا هناك معطى جديد في المعادلة، وهو تصريحات إسرائيلية تتحدث عن قلق وخطر حقيقي، هذه المرة لم نسمعها من قبل. ولكن السؤال أستاذ علي حيدر، إذا فعلا اتفقنا على أن العلاقة بين الطرفين دخلت مرحلة تنسيق جديدة،
11: محاولة لإدخالها مرحلة جديدة،
7: كيف يعني؟ حدثني مثلا، ما الذي يمكن أن نتوقعه، يمكن أن يتغير مثلا من جانب الحزب؟
11: أريد أن أشير إلى مسألة، هناك أحيانا الموقف من المقاومة يقعون في خطاب ينطوي على تناقضات، بالوقت الذي يقولون بأن المقاومة في لبنان هي ورقة بيد إيران، معنى ذلك يقرون بأنها ورقة قوة استثنائية، وإلا كيف إيران تستند إلى هذه الورقة، هم يقولون بخطابهم، لمواجهة خطر بحجم أمريكا وإسرائيل. فمن جهة يقرون بأنها ورقة قوة، ومن عندما يأتي دور السلطة السياسية مع الإشارة إلى أن هنا الأستاذ يوسف يعرف بأن هناك فرق كبير بين السلطة والدولة، الدولة باقية والسلطة تتغير يعني، ولكن في كل الأحوال حزب الله هو جزء من الدولة إضافة لمشاركته بالسلطة،
9: جزء من السلطة أيضا.
11: طبعا أيه. ولكن لديه خطابه،
7: هذا عنصر مهم ولا يمكن أن نغفله.
11: نحن في لبنان نحن نعلم بأن لبنان له خصوصية في طيب. يعني قد يكون هناك معارضين في قلب الحكومة، وهذه ليست جديدة في الساحة اللبنانية. أما بالنسبة لفضل أيه.
7: لا فقط يعني أريد، لأنه لم يبقى إلا دقيقة، أريد يعني ربما لب الكلام، متى سيترجم هذا التنسيق أو المؤشرات الإيجابية إلى موقف تفاوضي موحد يعلن عنه رسميا برأيكم؟
11: أنا أعتقد أن حزب الله سابقا تجاوز عن الطعنات التي تعرض لها والآن يقدم خطابا.
7: هل سنشهد موقف رسمي؟
11: موقف حزب الله ثابت من المفاوضات.
7: لا هنا أسأل عن شيء محدد. أسأل عن موقف تفاوضي موحد يعلن عنه رسميا من جانب الأطراف كلها بما فيها حزب الله.
11: هل لن يؤيد مفاوضات مباشرة ولكنه لن يسمح بإضعاف لبنان تحت حجة رفضه
7: للمفاوضات. طيب برأيك أنت يوسف.
9: اسمحي لي أن أمرر لك مسألة. يعني مثل لبناني شائع عندنا يقول يعني إذا كان الإيجابية ستأتي من التفاوض الإيراني فليكن من التفاوض اللبناني. لدينا مثل شعبي قال فلتحبل من أينما كان ولتولد. يعني خلاص بدنا تولد بدنا حل للأزمة اللبنانية. أن تأتي من المفاوضات الإيرانية الأمريكية جيد، أن تأتي من المفاوضات اللبنانية
7: كثيرا ما تختصر أمثال الموقف على العموم. نعم. أشكرك يوسف دياب، شكرا جزيلا علي حيدر رأس الساعة، ونعود بكم إلى الدوحة. إليك مريم تفضلي.
12: شكرا ليلى، ومستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران ستواجه صعوبات بالمرور من مضيق هرمز، وحذر بعض دول المنطقة من تداعيات التعاون مع الجيش الأمريكي، وقال إنها ستواجه ما وصفه برد صارم. قال قائد بحرية الجيش الإيراني إن الغواصات الإيرانية الخفيفة محلية الصنع تعمل في مياه مضيق هرمز، مشيرا إلى أن من ضمن إمكانياتها رصد وتدمير السفن المعادية. بدوره قال الرئيس الإيراني إن الشعب الإيراني لن يخضع أبدا للعدو، وإن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن تتوقع ردا قريبا جدا من إيران، وإنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. في الخليج، أعلن الجيش الكويتي رصد عدة مسيرات معادية دخلت المجال الجوي فجر اليوم وتم التعامل معها. وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع تعرض سفينة بضائع بالمياه الإقليمية شمال شرق ميناء سعيد لاستهداف بمسيرة صباح اليوم ما تسبب باندلاع حريق محدود. وفي التطورات في لبنان، قال النائب عن حزب الله علي فياض أن الحزب يلمس بمواقف الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي يقترب من ثوابت لبنان. ميدانيا، تعرضت بلدات عدة في الجنوب لغارات إسرائيلية منذ صباح اليوم. ومن جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف جرافة إسرائيلية في بلدة دير سريان وتجمعا للآليات والجنود ومقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام، مؤكدا تحقيق إصابات. نتابع هذه التفاصيل بتطوراتها الأخيرة مع مراسلنا من طهران محمد البقالي، وأيضا مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. أرحب بكما محمد البقالي. بينما ينتظر الأمريكيون رد إيران على المقترح، يكثف المسؤولون الإيرانيون الحديث عن الإجراءات المتخذة والمتبعة في مضيق هرمز. ما هي المعطيات اللافتة في هذا المساء؟
13: وبالفعل مريم، يمكن أن نقرأ أن هناك مسارين متوازيين يمضيان مع بعضهما، وفي الوقت الذي تنتظر فيه واشنطن الرد الإيراني نسمع هذا اليوم تصريحات تصعيدية تكفلت بها الجهات العسكرية تتحدث عن احتمال عودة الحرب، وعلى أن الجيش والحرس الثوري جاهزان لأي عودة محتملة، وأنه في الوقت الذي يخط فيه الدبلوماسيون ربما في هذه اللحظات الرد، ولا نعرف متى سيأتي هذا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، فإن الجيش والحرس يعدان العدة لأي مواجهة محتملة. يبدو أن الأمر يندرج في سياق إرسال رسائل مفادها أن إيران غير مستعجلة، غير قلقة، وغير خائفة من أي تجدد للمواجهات. هذا هو ما يقوله العسكريون الآن، وقاله أيضا المتحدث باسم الخارجية الذي عندما سئل عن الرد الإيراني متى سيتم إصداره للأمريكي أو سيتم تقديمه، قال بأنه أن إيران تعد هذا الرد، لم تنهي بعد، وأنها غير معنية لا بمهلة ولا بإنذار أمريكي. الواضح أن إيران تريد إرسال رسالة عنوانها أنها هي التي تتحكم في التوقيت وأنها لا تشتغل تحت الضغط. إذا عدنا للتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم الجيش، أولا وجه علاوة على مسألة تأكيده على الاستعداد لأي مواجهة، وجه تحذيرات لدول الجوار، قال إن أي دولة ستتعاون مع الجيش الأمريكي ستتلقى ردا. والملاحظة أنه لم يتحدث فقط عن التعاون في مجال أو في لحظة الحرب، وإنما بشكل عام مما مفهم منه أنه يقصد التعاون في مجال الحصار، وقد خص الحصار بشكل خاص عندما قال أن الدول التي تفرض الحصار على إيران أو تتعاون بشأن فرضه ستمنع من مضيق هرمز. أيضا المتحدث أو قائد هذه المرة قائد البحرية بحرية الجيش تحدث عن السلاح الجديد. في الحقيقة هو ليس جديدا، ولكن ما هو جديد ربما هو الحديث عنه وإظهاره وإبرازه كسلاح قادر على إحداث الفرق في مضيق هرمز. مسألة الغواصات الخفيفة، قال إنها تنتشر تحت الماء جاهزة ترصد ومستعدة لتوجيه الضربات متى كان الأمر أو استوجب الأمر ذلك. هذا بالإضافة إلى كل هذه التصريحات التصعيدية، يمكن أن نضيف إليها تصريح قائد القوى الجو فضائية الذي قال إن الصواريخ الإيرانية قد تم تثبيتها على إحداثيات الأهداف وبنك الأهداف المحدد سلفا. ولكن هناك أيضا تصريحات أخرى تتحدث
12: نعم عن ماذا؟
13: نتحدث عن تصريحات الرئيس الإيراني الذي وجه دعوة للشعب الإيراني بالتكاتف والصبر والتأكيد بأن الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة بالتأكيد هناك صعوبات، وأنه لا يجب السماح للعدو وفقا لتعبيره بأن ينجح في مخططاته في الحرب الاقتصادية بعد أن فشل في الحرب العسكرية.
12: أحمد الرهيد، رسائل التريث الإيراني في الرد على المقترح وما يمكن أن تبعث به إيران بأنها هي التي تختار توقيت هذا الرد ومضمونه أيضا، إلى أي درجة تتفهمها واشنطن الآن؟
0: ليس من تصريحات في الحقيقة، ولكن يتوقع أنه ليس بالقدر الكبير، لأن ترامب كان قد أشار بأن على الإيرانيين أن

0: بطلب من باكستان ولفترة قصيرة. ذلك يعني أنه يريد أن يضغط على طهران بضرورة الرد بسرعة على المقترح الأمريكي الأخير وتسريع عملية التفاوض، وهو يصر أيضا بعدم إرسال مبعوثيه إلى إسلام أباد دون التوصل إلى اختراق يستحق إرسالهم إلى هناك على حد تعبيره. وبالتالي فالموقف الأمريكي حتى الآن هو يترقب بشكل كبير هذا الرد الإيراني، وترامب في تصريحاته لوسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية يضيف أن الرد الإيراني متوقع قريب جدا. وبكل الأحوال الولايات المتحدة أيضا تتوقع من إيران على حد تعبير وزير الخارجية ماركو روبيو قبل أقل من يومين أن تقدم إيران ردا جيدا. والبعض يفهم هذا الطلب الأمريكي بأن الرد الجيد يجب أن يستوفي المطالب الأمريكية وأن يخاطب ما تصفها الولايات المتحدة بالخطوط الحمراء، وأن يظل الملف النووي أولوية على طاولة المفاوضات. أما ما تنقله وسائل إعلام أمريكية أخرى بشأن التسريبات بقرب عقد جولة جديدة من المفاوضات، فهي وول ستريت جورنال كانت تتحدث قبل أقل من يومين أيضا بأن جولة جديدة قد تعقد هذا الأسبوع في إسلام أباد في حال طبعا استطاعت الأطراف أن تتوصل إلى مسودة. تقول الصحيفة إنها ستتكون من 14 بندا ستشكل أساسا وإطارا للتفاوض، وستبحث مسألة إنهاء الحرب، ومدة التفاوض تستمر لنحو شهر. أيضا بالعودة إلى تصريح ترامب المتعلق بتعليق مشروع الحرية، كان يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع الإيرانيين، وتلك المواقف من ترامب أخذت في اتجاهات التفاؤل الكبير من قبله الذي لطالما تحدث به للصحفيين، والبعض يعتقد أن خطابه هذا موجه به الداخل الأمريكي بقدر كبير.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن، وشكرا لمحمد البقالي كان معنا من طهران. وفي مساحتنا التحليلية نرحب في الاستوديو بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وببيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، وأيضا بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. دكتور محمد صالح صدقيان، يوم آخر مر ولم ترد إيران على المقترح، هل تنتظر طهران تطورا معين لترد على المقترح، أم هو الوقت الطبيعي الذي يفترض أن يأخذه مناقشة ما يتضمنه هذا المقترح؟
2: يجب أن ننتبه إلى طريقة عمل الجانب الإيراني، يعني لديه صبر، ربما صبر استراتيجي كبير جدا وعميق أيضا، وبالتالي إيران تريد أن تستنفذ كل الإمكانات اللي عندها، كل نتائج المشاورات التي تجرى في محيط هذه المفاوضات، لأن الجميع الآن ينظر إلى الجانب الإيراني، والجانب الإيراني أيضا ينظر إلى مصالحه القومية والوطنية، وبالتالي لا يريد أن يكرر أي عمل كان في السابق خسر بموجبها، خسر كثير من أراضيه ومن سيادته. الآن هناك مشكلة كبيرة جدا تتعلق بالسيادة الإيرانية، تتعلق بالكثير من الأمور، وإيران والنظام السياسي الحالي في إيران لا يريد أن يساهم في يعني في المس بالسيادة الإيرانية، وهي تعلم يعني مثلا الآن هي تعتقد بأن مضيق هرمز المياه الإقليمية هي سيادة إيرانية، وبالتالي لا تريد أن تعطي من سيادتها إلى أي جانب آخر. في فترة من فترات الجانب الباكستاني اقترح أن تجرى أو تقام دوريات مشتركة بين إيران وعمان، والجانب الأمريكي إيران رفضت هذا المقترح بجملة وتفصيلا، لأنها لا تريد أن يكون الجانب الأمريكي في ضمن السيادة الإيرانية كما يعتقد المسؤولون الإيرانيون. وبالتالي أنا أعتقد بأن كل الأجواء الآن المحيطة بهذه المفاوضات إيران تراقبها بشدة وبنوع من الواقعية السياسية أيضا، لأن هناك مشاورات تجرى بين رئيس الوزراء القطري مع وزير الخارجية العماني، بين رئيس الوزراء القطري وباكستان.

0: باكستان أيضا، لأنه كانت اتصالاتي اليوم صباحا كان هناك اتصال. وأنا أعتقد كما قلت سابقا، أعتقد أنه خلال 24 ساعة القادمة عندما تتوضح صورة النتائج التي أنتجتها المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء القطري في واشنطن، أعتقد بأنها هي سوف يعني توضح الصورة لدى الجانب الإيراني من خلال ماذا يريد الجانب الأمريكي. هل فعلا يريد التوصل إلى مفاوضات أو إلى صفقة أم لا؟
1: هل هذه المباحثات سيد بيتر روف التي تجري في مسارات متعددة هي التي تدفع بالجانب الأمريكي إلى تقبل هذا التأخر الإيراني في الرد على المقترح؟ يعني عندما علق ترامب مشروع الحرية، الكل اعتقد أنه حصل على شيء ملموس بخصوص تلك المذكرة من صفحة واحدة، أو هذا المقترح الذي لم ترد عليه إيران حتى الآن، لكن ذلك لم يحدث.
2: صباح يومكم، شكرا على استضافة. تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب السعوديين والباكستانيين وعدد من دول الخليج التي قلقت من أن ترد إيران عبر عملية في وجه هذه العملية السلمية التي من شأنها أن تساعد السفن لعبور مضيق هرمز. اعترضت إيران على ذلك واستهدفت المدمرات الأمريكية وقلق الناس من ذلك. قد يكون التأخير ناجما عن أن هناك أشخاص في الحكومة الإيرانية يريدون الوصول إلى اتفاق مع الأمريكيين، وآخرون يريدون صراعا يجدد عمليات القتالية في الجانبين أو بين الجانبين، بحيث تتمكن إيران من فرض سيطرتها على هذا المضيق الدولي. وأعتقد أنهم سيفاجؤون لأن العالم لن يقبل بذلك. ليست المسألة متوقفة على أمريكا وإيران، والأهم هو أنه إن أرادت إيران أن تؤخر فذلك لتبين أنها بنفس القدر من الأهمية والقوة من الولايات المتحدة الأمريكية. ليس عليها أن ترد مباشرة، ويمكن لها أن تفرض المهل الزمنية. ما من أحد في الولايات المتحدة الأمريكية يهتم لذلك، هم ينتظرون الرد، وإن كان مقبولا نمضي قدما بالمفاوضات، إن كان الرد غير مقبول نعود إلى ما سماه الرئيس ترامب مشروع الحرية بي، الذي يقضي بتحرير السفن المحتجزة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى خطوات إضافية من أجل تشجيع المرشد الأعلى ليعرف أنهم عليهم أن يكونوا جديين بالطروح التي يقدمونها من أجل التقدم. أمريكا يمكنها الانتظار، لأن ذلك يعزز من الكارثة الاقتصادية في إيران التي تنتج عن الحصار وعن إغلاق مضيق هرمز. لا يمكن لإيران أن تضخ النفط، لا يمكنها أن تبيع النفط، لا يمكنها الحصول على المال. لقد تم طرد عدد من الموظفين، التضخم مرتفع، لا يمكنهم تحمل كل ذلك لمدة طويلة، وكلما طالت مدة انتظارهم كلما كانت الأمور أصعب.
1: ما زالت إيران على مواقفها ولم ترد بعد على هذا المقترح. دكتور محجوب الزويري، إذا كان الأمريكيون يعولون على نتائج هذا الخناق الاقتصادي على إيران، أو ما كان يشير إليه السيد بيتر روف بخصوص تباين أو تعدد المواقف داخل المؤسسات الإيرانية، فهل هذا واقعي؟
3: مريم، التأخر ليس له علاقة بالضرورة بصناعة القرار داخل إيران فقط، قد يكون متعلق أيضا بجملة التطورات التي تحدث في الصراع نفسه بين الطرفين. هناك تطورات تجري في المضيق من قبل الأمريكيين عملية الحرية، هناك رد إيراني، وبالتالي هذا أيضا يؤثر على بلورة الموقف الإيراني، وهذا جزء مهم من عملية التفاوض. المسألة الثانية، الأطر التفاوضية يعرفها الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، يعرفون تماما الحدود والأطر التفاوضية، بمعنى آخر الملفات يعرفونها، ويعرفون إلى أي حد يمكن أن يتقدم كل طرف بحيث يرضي الطرف الآخر. وبالتالي التأخير في اعتقادي سبب مسألتين. السبب الأول يتعلق بالحصول على نوع من التوافق حول ردود معينة ترضي الأطراف، الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية. إيران تريد أن تقول أن أي اتفاق يجب أن يكون أيضا مرضي للأطراف الإقليمية، وتصورها أن الحرب مكلفة للجميع، وبالتالي يجب أن ترضي الجميع.
1: وفي خلال هذه الساعات دكتور محجوب زويري، لو سمحت لي، هناك ما نقرأه على الشاشة في تطورات الموقف داخل إيران، فينقله التلفزيون الإيراني بأن قائد مقر خاتم الأنبياء قدم للمرشد مجتبى خامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة. ويضيف التلفزيون الإيراني أيضا بأن قائد مقر خاتم الأنبياء أكد خلال لقاء المرشد مجتبى خامنئي تمتع القوات الإيرانية بجاهزية عالية. هذا هو الموقف الأحدث داخل إيران بخصوص التعامل مع التطورات الأخيرة. وهذا التطور أذهب به إلى الدكتور محمد صالح صدقيان، وما يعنيه أن يطلع قائد مقر خاتم الأنبياء المرشد مجتبى خامنئي بجاهزية عالية للقوات الإيرانية الآن في ساعات تنتظر فيها واشنطن ردا إيرانيا في مسار دبلوماسي وليس عسكري.
0: هذا مهم جدا. هذا أول لقاء يتم بين مسؤول عسكري كبير وهو قائد مقر خاتم الأنبياء الذي هو تابع للحرس الثوري الإيراني، وبين المرشد الإيراني الجديد مجتبى الخامنئي. وبالتالي هذا اللقاء في نوعه هو الأول من نوعه، مهم جدا. النقطة الثانية، يبدو لي بأن يعني بالتأكيد كما يقول التلفزيون الإيراني بأن قائد المقر قدم تقريرا عن جهوزية القوات المسلحة الإيرانية، وبالتالي هذه مساحة أو ساحة العمليات، الإمكانيات والتجهيزات العسكرية التي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني، الجيش الإيراني. هذا مهم جدا بالنسبة لاتخاذ أي موقف يمكن أن يرد به على المقترحات الأمريكية. وبالتالي قبل يومين كان هناك تصريح للرئيس الإيراني بأنه التقى القائد أو المرشد الإيراني الجديد. الآن هذا القائد مقر خاتم الأنبياء أيضا يقول بأنه التقى المرشد. هذا مهم جدا كما تفضلت في
1: يعني
0: هذا الوقت الذي
1: المرشد مجتبى خامنئي الآن في الصورة، وعقده لهذه اللقاءات على مستويات عسكرية وسياسية مثل ما ذكرت دكتور صدقيان، كيف يفهم في مسارات يجري الحديث فيها عن احتمالات التوصل إلى اتفاق بينما الحديث هنا عن جاهزية عسكرية؟
0: مهم جدا. يعني نتائج لقاء رئيس الجمهورية وهو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ولقاء مقر خاتم الأنبياء وهي الجهة العسكرية، يعني جهة سياسية وجهة العسكرية التقوا بالمرشد الإيراني، بالتأكيد سوف تتولد هناك فكرة أو تقدير موقف واضح جدا من المرشد ومن القيادة السياسية ومن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بالتأكيد هذه الجهات الثلاث تؤثر في الرد الإيراني وفي طبيعة المفاوضات التي يجريها الجانب الإيراني مع الولايات المتحدة.
1: ما يشير ذلك أيضا سيد بيتر روف إلى أن الكل يصب الآن في قرار المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي. يعني ما زلنا نقرأ هذه الأخبار التي ينقلها التلفزيون الإيراني وتظهر على شاشتنا لما جرى في هذا اللقاء بين قائد مقر خاتم الأنبياء والمرشد مجتبى خامنئي. قائد مقر خاتم الأنبياء أكد خلال اللقاء أن أي خطأ أو اعتداء سيواجه بحزم وبسرعة. إذن هي خيارات عسكرية تجري مناقشتها الآن. أي نوع من الرسائل يرسلها ذلك إلى ترامب الذي ما زال يتحدث عن موعد قريب جدا للاتفاق ولتلقي الرد الإيراني؟
2: يأمل الرئيس بالوصول إلى اتفاق سلمي حتى ولو كان هناك أشخاص ذوي نفوذ داخل النظام الإيراني ما زالوا يتحدثون بلغة قاسية. إن أرادوا أن يفعلوا ذلك فلا بأس به. الملك الفرنسي لوي السادس عشر تحدث بلغة قاسية. الرئيس السابق في هايتي كان له كلام قاسي. معمر القذافي أيضا، ونعرف كيف كانت النتيجة بالنسبة له. أقترح بتواضع أن النتيجة ذاتها قد تكون ما سيواجهه المرشد الأعلى والمسؤولين في إيران إذا واصلوا هذا الخطاب القاسي من دون التعامل بجدية مع المفاوضات.
1: كل الإجراءات التي اتخذها ترامب حتى الآن في التباين بين اتخاذ قرار عسكري ثم التراجع عنه بما تعطي الانطباع بأن هناك تذبذب، بالتالي فقدان لمصداقية أي قرارات أو إجراءات تتخذ أمريكياً الآن.
2: لا أعتقد ذلك أبدا. تبقى الولايات المتحدة الأمريكية موثوقة. نحن مفاوضون عادلون منصفون وعندنا قوة عسكرية هائلة باستطاعتها أن تنفذ وتحقق ما نود تحقيقه. البرنامج النووي الإيراني وهو الموضوع الأول مطمور تحت الأرض وينبغي أن يبقى كذلك. كل المؤشرات تبين أن الإيرانيين جاهزون للموافقة على ذلك. فلماذا إذن يؤجلون ما لم كانوا يسعون إلى بناء الإمبراطورية مثل ما حصل عندما تم وصول صدام حسين إلى الكويت وفيما حصل في سوريا؟ إن كانوا يستعملون غطاء المصالح الأمريكية أو اهتمام الأمريكيين بالبرنامج النووي من أجل فرض وجودهم في الخليج فهذه مشكلة دول الخليج وربما عليها أن تأخذ المسألة على محمل الجد أكثر ما تفعل الآن وهي الآن تأخذها على محمل الجد.
1: محجوب الزويري يحاول سيد بيتر روف إسقاط ربما أحداث تاريخية على المعطى الإيراني الحالي، لكن ربما ظهور المرشد الإيراني ولو من خلال ما تنقله وسائل الإعلام للقاءات يجريها أو تصريحات يدلي بها تضيف معطى مختلف هذه المرة في السياقات الحالية. ما هو؟
3: مريم، هذا التصريحات حول هذا اللقاء بين قائد مقر خاتم الأنبياء مع المرشد يشبه تماما عملية الحرية التي بدأها الرئيس الأمريكي عندما بدأ بعملية عسكرية. إيران وكأنها تستخدم نفس أسلوب ترامب، العمل الدبلوماسي يجري وفي نفس الوقت الحديث عن استعداد العسكري. الأمريكيون كانوا يتحدثوا عن التفاوض ومع ذلك أرسل للولايات المتحدة أو بدأت عملية الحرية في المضيق وخلقت توترا عسكريا. هذه الرسالة واضحة أن إيران وكأنها تدعم موقفها التفاوضي، وكأنها تقول بأنه ما سيصدر موقف تفاوضي مبني على أساس قوة عسكرية وتماسك عسكري، وهذا باعتقادي مهم جدا في سياق العملية التفاوضية. إيران لا تريد أن تقول أن ما سيقدم قد يفسر أنه تنازل، بل بالعكس هو مبني على أساس قوة عسكرية. وباعتقادي هذا مؤشر، أنا بالنسبة لي كمتابع هذا مؤشر مهم على أن الرد الإيراني لن يطول، لأن هذا تمهيد وخلق رأي عام أن النظام السياسي متماسك عسكريا متماسك سياسيا، وبالتالي يأتي رده في هذا السياق في القوة والمنعة وليس في إطار الضعف الذي تريد أن تريده أمريكا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، شكرا للسيد بيتر روف وللدكتور محمد صالح صدقيان على هذه المشاركة معنا. نتابع الآن التطورات على الجبهة اللبنانية، ومعنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وأيضا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. نتابع إذن آخر التطورات معكما، وأبدأ مع إيهاب العقدي وأحدث تطورات الميدان. إيهاب،
4: الغارات الجوية الإسرائيلية تواصلت على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، واستخدمت القوات الإسرائيلية الطائرات الحربية والمسيرات. قبل بعض الوقت كان هناك هجوم على بلدة القطراني التي تقع في منطقة جزين جنوب لبنان في أقصى شمال الجبهة الجنوبية، واستهدفت منزلا هناك. وتحدثت كذلك فرق الإسعاف عن إصابة مركز إسعافي في بلدة تبنين بعد غارة جوية إسرائيلية، وبلدة تبنين تقع على بعد كيلومترات من منطقة الاحتلال الإسرائيلي التي تسيطر عليها في قضاء بنت جبيل. وكذلك استمرت الغارات الجوية باتجاه مناطق أخرى في جنوب لبنان والتي تقع قبالة منطقة بنت جبيل، بالإضافة إلى المناطق الأخرى في منطقة النبطي، ووصولا إلى مرج عيون حيث استهدفت غارة إسرائيلية بلدة بلاط. بلدة بلاط تقع في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وهناك كان هجوم لحزب الله على بلدة الخيام مرتين، مرة بالمسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية وهي عمليا محلقات انقضاضية، جرت الإغارة فيها على موقع قيادي للقوات الإسرائيلية كما أعلن حزب الله، وكذلك قصف بالمدفعية آليات إسرائيلية في بلدة الخيام نفسها التي تحتلها القوات الإسرائيلية والتي تقع على تخوم منطقة قريات شمونة وهي المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان. وكذلك استهدف حزب الله آلية هندسية من نوع D9، وهي جرافة كبيرة الحجم جرى استهدافها كذلك بمحلقة انقضاضية. وكانت القوات الإسرائيلية بدأت هذا اليوم بغارات جوية بالمسيرات على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، بدءا من النبطي وصولا إلى المناطق التي تقع في القطاع الغربي قرب حدود الجبهة الجنوبية، وكذلك استمرار الطلعات الجوية فوق مناطق مختلفة من لبنان. وكان جنوب لبنان شيع هذا الصباح 12 شهيدا سقطوا ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان خلال الساعات 24 الماضية، وجميعهم مدنيون. 9 قتلوا نتيجة لقصف جوي إسرائيلي على بلدة السكسكي قرب صيدا، و3 في بلدة برج رحال عندما جرى استهداف سيارتهم بعد خروجهم من حقل كانوا يعملون فيه.
1: أنتقل إلى وليد العمري لنعرف منه التقييم العسكري الإسرائيلي لكل هذه المجريات، إن كان المرتبطة بعمليات الجيش المستمرة في جنوب لبنان، وأيضا ما يتعرض له أو تتعرض له القوات الإسرائيلية من هجمات من حزب الله.
5: بما يتعلق بما تتعرض له القوات الإسرائيلية من هجمات، كان قد اعترف منذ نحو الساعتين بأنه فعل القبة الحديدية 3 مرات منذ صباح هذا اليوم، حيث أطلقت صواريخ اعتراضية من منطقة الجليل لاعتراض صواريخ أطلقها حزب الله، لكنه تم اعتراضها في الأجواء اللبنانية، مما لم يضطره إلى تفعيل صافرات الإنذار في كافة المناطق الإسرائيلية. قبل ذلك تحدث عن أنه أيضا سلاح الجو الإسرائيلي قام باعتراض مسيرة، وقال بأنها جسم جوي مشبوه حسب تعبيره في الأجواء اللبنانية. وقبلها كان هناك عمليتي اعتراض في مناطق شلومي بالجليل الغربي، وكذلك في منطقة برعام في الجليل الأعلى، لكن في جميعها قال بأنه لم تقع أي إصابات أو أضرار. وجاء ذلك بعد أن أعلن أن 5 من جنوده أصيبوا في نهاية الأسبوع جراء مسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله وتفجرت في قواته على الحدود وداخل المحتل من الجنوب اللبناني، و2 منهم قال بأنها جراحهم خطيرة للغاية. إضافة إلى ذلك كله، يصف الإسرائيليون ما يجري تحديدا رؤساء المجالس المحلية والبلديات في الجليل الأعلى وكذلك المراسلون الإسرائيليون الموجودين هناك بأن لا وقفا لإطلاق النار في هذه المناطق، وأنها الحرب أو تبادل إطلاق الصواريخ والنار متواصل. وبالمقابل الجيش قال بأنه في نهاية الأسبوع قد تمكن من تدمير 40 بنى تحتية تابعة لحزب الله من أصل نحو 85 عملية استهدفت مواقع مختلفة في الجنوب اللبناني، بضمنها 10 من مقاتلي حزب الله، قال الجيش بأنه قد تمكن من القضاء عليهم. لكن التقديرات الإسرائيلية بالفعل هي بأن اغتيال قائد الرضوان في بيروت قبل بضعة أيام أدخل الموقف إلى منحنى جديد من شأنه أن يتصاعد خلال الأيام المقبلة التي تسبق استئناف المفاوضات في واشنطن.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. لكن ربما سأعود إليك وليد، لأننا نريد ربما تفاصيل أخرى عن هذه الصورة العامة وهذه المواقف. من حيث ختمت بخصوص توقعات تصعيد إسرائيلي في الأيام التي ستسبق جولة التفاوض يوم الخميس والجمعة المقبلين، هل هو قرار إسرائيلي بأن هذا التصعيد يجب أن يحدث، أم أنه متروك لمسألة تعامل حزب الله مع الأوضاع الحالية؟ وإن كان سيصعد أي حزب الله في اتجاه إسرائيل، فإن الأخيرة سترد أيضا بالتصعيد.
5: نعم، إسرائيل تعتبر أن أي إطلاق من جانب حزب الله سواء كان لصواريخ أو مسيرات هو بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، لكنها تعتبر ما تقوم به من عمليات حربية في لبنان من عمليات اغتيال وقصف واجتياح وتدمير وغير ذلك بأنها دفاع عن النفس، لذلك تطلق على الخط الأخير لها في قلب الجنوب اللبناني الذي تقوم بتوسيعه يوميا تقريبا، تطلق عليه باسم خط الدفاع المتقدم أو الأمامي، وهي توسع من عملياتها لتصل إلى منطقة مجرى الليطاني. لكن لكن الخلفية لكل ما يجري هو أمران: القلق الإسرائيلي من احتمال أن تتحرك

0: تتقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصل إلى تسوية لوقف إطلاق النار، وبالتالي تلزم إسرائيل بوقف عملياتها أو تقيد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بحيث لا يعود يقوم بالعمليات التي يقوم بها، أو تضطره للانسحاب من بعض المناطق. والأمر الآخر يتعلق بشأن إسرائيلي داخلي يقلق نتنياهو، وهو أنه حتى الآن لم يتمكن من الوصول إلى معادلة لنزع سلاح حزب الله، ويخشى أن يؤثر ذلك على فرصه في الانتخابات، خاصة أن هذه المعركة تبدو محمومة بين اليمين وبين اليمين المتطرف الذي يقوده نتنياهو، وهو بذلك يريد أن يحقق إنجازا على الأقل على شكل إما اتفاق مع الحكومة اللبنانية يمهد لعملية سياسية تقودها الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله، وبالتالي يمتد أيضا إلى غزة، وأيضا أن يكون هناك إنجاز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية يقود إلى إخراج أو القضاء على المشروع النووي الإيراني، خاصة مخزون النووي المخصب. هذان الأمران يحيران إسرائيل التي بعثت إلى الولايات المتحدة مؤخرا تطالبها بأن استئناف الهجمات لضرب المنشآت النفط والطاقة على أمل أن يقود ذلك إلى تقويض نظام الحكم لاحقا.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتبنا في رام الله، وشكرا لإيهاب العقدي أيضا في إبل السقي في جنوب لبنان. كل هذه التطورات ننقلها للتحليل مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور وسام ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وانقلة نصيف الكاتب الصحفي، وأيضا معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. سيد انقلة نصيف، التصعيد الإسرائيلي كان لافتا في الساعات الأخيرة، أمس تحديدا ما جرى في السكسكية، وهذا الامتداد للعمليات الإسرائيلية لمحيط الزهراني، كيف يدفع بالجانب اللبناني لتغيير طرفي معادلته التفاوضية؟
2: هناك جانبان، هناك طرفان لبنانيان عمليا، هناك السلطة الرسمية الدولة اللبنانية وهناك حزب الله. إسرائيل في الواقع تستهدفهما معا، يعني هي ليست تستهدف حزب الله فقط، بل الدولة اللبنانية، يعني عمليا هي أبعدت حزب الله، أبعدته كمقاتلين عن الجبهة، لكنهم يستهدفوها طبعا بالمسيرات. لكن كل ما تفعله الآن هو تأليب بيئة الحزب وبنية الدولة اللبنانية. في النتيجة بيئة الحزب هي بنية الدولة اللبنانية، هي الأرض اللبنانية، هي الدولة الرسمية. فبالتالي إسرائيل تستهدف الطرفين معا في هذا القتال. أولا تريد تمدد من المنطقة الصفراء التي تحتلها إلى منطقة أخرى تجعلها غير قابلة للحياة، وصلت بها يعني تجاوزت جنوب نهر الليطاني إلى حدود الزهراني، وهذا يعني أنها مصرة على المضي في هذا التصعيد العسكري من أجل إفراغ هذه المنطقة تماما، ربما كي تقايد عليها فيما بعد في أي مناقشة في المفاوضات المباشرة للترتيبات الأمنية. ولا أعتقد أن إسرائيل يعني مهتمة تماما بالعودة إلى الخط الأزرق، يعني الحدود الحالية بين لبنان وإسرائيل. ربما تريد أن تقايد هذه المناطق التي تدمرها والمنطقة الصفراء بالذات مع تجريد حزب الله من سلاحه. ربما هذه هي المقايدة الفعلية التي ستطلبها من المفاوضات، وهو ما يبرر هذه الأعمال الإجرامية وهذه الاعتداءات التي تتوسع إلى الشمال.
1: دكتور وسام ياسين، يعني ما قرأناه من موقف من النائب عن حزب الله علي فياض بخصوص ما لمسه الحزب من اتجاه في تصويب الموقف التفاوضي اللبناني من خلال موقفي رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، أين يكمن هذا التصويب الذي لمسه الحزب؟
3: يعني بلهجة الخطاب للرئيسين، بمضمون الخطاب، بإعادة، إذا أمكننا أن نسميه إعادة النظر بطريقة تعاطيهم مع مسألة المفاوضات. كل ذلك يعني يمكن تلمس أثاره، لدرجة أن على رغم القطيعة الموجودة بين حزب الله وبين بالحد الأدنى الرئيس جوزيف عون، وطبعا هناك بعد هو كبيرة مع الرئيس نواف سلام، خرج نائب حزب الله ليتحدث بإيجابية عن هذه المسألة.

0: مسألة
1: فيعني
0: بالدرجة
1: أنه
0: الأولى
1: موقف مختلف من الحزب عن مسألة التفاوض كمبدأ؟
0: حتما. لا، هم هذا لا يعني تغير اللهجة وتغير طريقة التعاطي مع الإسرائيلي ومع المفاوضات، لا يعني بالضرورة أن حزب الله غير، وقطعا هو لم يغير بموقفه من المفاوضات. يعني هو وله ما يبنيه على هذا الموقف، أنه في 96 كانت المفاوضات غير مباشرة ووصلنا إلى نتيجة، عام 2006 كذلك الأمر، عام 2022 كذلك الأمر، وحتى في 27 تشرين الثاني كذلك الأمر، عام 2024. ما هو الدافع برأي حزب الله لإعطاء الإسرائيلي ورقة التفاوض المباشر، في حين أن كل الأوراق التي قدمت وكل التنازلات التي قدمت لم يقدم مقابلها الإسرائيلي ولو خطوة واحدة، فضلا عن أن هناك إشكالية قانونية ودستورية بهذا الموضوع؟ يعني فعليا الرئيسين يتخطيان القانون، لأن هناك قانون مقر بمجلس النواب ولا يمكن تخطيه إلا في حال عدل بمجلس النواب ويحتاج إلى أكثرية معينة، لم تحصل هذه الخطوة. يعني بالمعنى القانوني هناك إشكالية، بمعنى الإجماع الوطني من يمثلون معارضة المفاوضات المباشرة هم الذين حصلوا على الكمية الأكبر من الأصوات في الانتخابات النيابية، وكثير من الأمور الأخرى.
1: سيد عادل شديد، ما سمعناها الآن من الدكتور وسام ياسين، يعني هذا التباين اللبناني الداخلي كيف تستغله وتوظفه إسرائيل قبيل جولة التفاوض بعد أيام؟
2: تحياتي لك أستاذة مريم ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. هذا التباين هو الذي ستستفيد منه إسرائيل كما الولايات المتحدة، وخاصة أنه حتى هذه المفاوضات المباشرة التي رفض أمريكيا وإسرائيليا باستمراريتها بشكلها غير المباشر القديم، لأنه الإسرائيلي بات يفهم هو والأمريكي وكأن الحكومة اللبنانية، أقصد رئاسة الجمهورية والحكومة، لا ترى حالة عداء مع إسرائيل، وبالتالي لم يعد هنالك مبرر لاستمرار المفاوضات غير المباشرة. والأهم من ذلك إنه إسرائيل تنطلق باتجاه هذه المفاوضات ليس فقط كشكل من أشكال مواجهة حزب الله وإيران ومحاولة يعني إبعاد الساحة اللبنانية عما يحدث في إسلام أباد، وإن كانت المسألة صعبة، إنما جزءا من مواجهة إيران وحزب الله بالظهور، وكأنه هنالك انسجاما ما بين الثلاث مواقف الأمريكي والإسرائيلي مع الحكومة اللبنانية ضد من؟ ضد حزب الله، مكون داخلي مهم مجتمعيا وسياسيا وعسكريا في لبنان، وضد إيران. بالتالي مصلحة إسرائيل هي التي تكمن بالذهاب باتجاه هذه المفاوضات، بمعنى أنه يراد من هذه المفاوضات من قبل إسرائيل أن تظهر وكأنه لا توجد عداوة أو خلافات أو خصومة ما بينها وما بين لبنان، والطرف الذي تفاوضه في لبنان لا يمثل حزب الله، وبالتالي لا توجد إشكالية معها، لا من حيث شكل المفاوضات ومضامينها، لا بل أنها ذاهبة باتجاهين بالمفاوضات، كيفية عمل مشترك لبناني إسرائيلي أمريكي لإضعاف ومواجهة حزب الله،
1: نعم.
2: وأن تصبح إسرائيل لاعبا داخليا بالشأن اللبناني، وهذه مسألة خطيرة جدا تأخذ لبنان باتجاه منحنيات
1: طيب.
2: خطيرة، والأخطر من ذلك ترتيبات ما بعد المفاوضات بشراكات اقتصادية
1: واضح
2: وتعديل
1: سيد عادل،
2: مع إبقاء المواجهة مع حزب الله، والحصول على شرعية ربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بقدرتهم على تحقيق الأهداف المتمثلة بإنهاء حزب الله، وهذه المسألة التي لا يمكن أن يتم القضاء
1: واضح
2: عليها، وبالتالي شرعنة وجود الإسرائيلي إلى ما لا نهاية.
1: سيد نقول نصيف، هل تنجح إسرائيل في ترسيخ هذه الأفكار وإحداث مزيد من الشرخ بين الأطراف اللبنانية؟
3: يعني بمقدار ما ينقسم اللبنانيون من حول السلطة الرسمية، السلطة الدولة اللبنانية أو الشرعية الدستورية، بمقدار ما فعلا نكون ذاهبين إلى مزيد من الانقسام. وربما هذا الأمر ليس جديدا، يعني دائما هناك انقسام وطني في الداخل لعقود طويلة، وبالتالي ليست حالا استثنائية ما يجري اليوم. اللبنانيون غير مختلفين على إسرائيل، يعني ليس هناك فريق يقول أنا مع إسرائيل وأنا ضد إسرائيل. المشكلة الحالية القائمة إذا لا ترتبط بالموقف من إسرائيل أو العداء لإسرائيل، سواء في أي فرق في أي فريق لبناني، مسيحي، إسلامي، الدولة، حزب الله. المشكلة هي حول الانقسام اللبناني الحالي، وهو حول سلاح حزب الله وإصرار الحزب على التمسك بهذا السلاح، وأيضا على إصراره على دفع البلاد إلى
1: ولأن مسألة نزع سلاح حزب الله، إسرائيل هي التي تريد أن تفرضه، فلذلك يعتبر مبدأ التفاوض بالنسبة للأطراف الرافضة له الآن، التفاوض المباشر مع إسرائيل، مبدأه أن إسرائيل موجودة في تفاصيل هذا المطلب.
3: طبعا هي موجودة في هذا المطلب، لكن الدولة اللبنانية باشرت خطوات قبل أن نصل إلى ما نحن عليه الآن، من خلال قرار مجلس الوزراء في 5/7/2025 بحصر السلاح في يد الدولة. طبعا الحزب لم يستجب، مع أن الجيش اللبناني انتشر جنوب نهر الليطاني واستطاع أن ينتشر، إلا أن حتى حزب الله لم يتعاون مع الجيش اللبناني، يعني لم يدله مثلا على مخازن السلاح، على الأنفاق. ما شاهدناه أخيرا أن إسرائيل فعلت ذلك. طبعا ربما نحن ساعدنا بسبب الانقسام الداخلي، ساعدنا إسرائيل على العودة مجددا إلى الجنوب وإلى احتلاله وإلى توليها هي مشروع محاولة تجريد حزب الله من سلاح. طبعا نحن نعرف أنها لا تستطيع أن تفعل، ولا ليس في وسع إسرائيل تجريد حزب الله من سلاحه، ولا تريد الدولة بنفسها بالقوة أو بطريقة الفرض تجريد حزب الله من سلاح. هي سلاح حزب الله مسألة يناقشها اللبنانيون فيما بينهم. لكن قرار حزب الله في الذهاب إلى الحرب من دون إرادة أي من الأفرقاء اللبنانيين ربما أدى إلى هذا الانقسام. إذن هو الانقسام ليس على إسرائيل بل على سلاح الحزب بالذات.
1: طيب دكتور وسام ياسين، حزب الله هل يملك خيارات في التعامل مع الموقف الحالي؟ هل تحقق عملياته ضد إسرائيل ما لن يحققه المفاوض اللبناني في هذه الجولات مع إسرائيل؟
0: تعليق بسيط عن مسألة أن حزب الله لم يتعاون. اليونيفيل والجيش اللبناني ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قالوا أنهم أدوا ما عليهم من اتفاق 27 تشرين الثاني، ولم يعترض أي أحد منهم على آلية تعاطي حزب الله. يعني هذا أنا أقدم شيء موثق. النقطة الثانية، ما هي أساسا الخيارات الأخرى؟ يعني هناك ثلاث خيارات للتحرير: الخيار الدبلوماسي، القرار 425 بقي 22 عاما، 78 الى 2000 لم ينفذ سوى بالسلاح بالمقاومه. القرار 1701 من 2006 الى 2023 17 عاما، خرق 35 الف مره. الضمانة الدولية 27 تشرين الثاني، الاتفاق الذي حصل خلال 15 شهر خرق حوالي 10,000 مرة وسقط 500 شهيد. فإذا بالمعنى الدبلوماسي لا خيار للبنان. بالمعنى العسكري، الجيش اللبناني في على طوال هذه المسافات الزمنية ممنوع عليه أن يتسلح، والدليل أنه حتى عندما صادر سلاح من منطقة جنوب الليطاني منع من اقتنائه وأمر بتلفه. فإذا بالمعنى العسكري لا يوجد قوة عسكرية في لبنان قادرة على الدفاع. وبالمعنى الدبلوماسي قلت ما قلته أكثر من ذلك، وزير الخارجية يقول نحن بالحرف، نحن ماذا يمكن أن نفعل؟ يمكن أن نبكي عند الأمريكيين كي يتكلموا مع الإسرائيليين. ها هم الأمريكيون يطلقون يد الوحشية الإسرائيلية.
1: يتحدثون الآن عن ضمانات مختلفة لتحقيق.
0: ما الذي تغير؟ الأمريكي لا زال هو الأمريكي.
1: الجيش اللبناني على أقل تقدير.
0: التغير يكون بالتدريب وبالتسليح وبالقرار. هذه الثلاثة طالما لم تكن موجودة لا خيار سوى المقاومة.
1: فقط سأعود إلى سيد عادل شديد، لأن إسرائيل ربما تستفيد من هذا التباين داخل لبنان، لكن في الوقت ذاته تواجه ضغطا أمريكيا في هذه المرحلة. هل يمكن أن نقول إنه ضغط مختلف أكثر قوة في مرحلة أو في سياق مختلف سيد عادل؟
2: وليس بالضغط بالمعنى الحقيقي، إنما الإدارة الأمريكية ترى الأمور أحيانا أكثر مما تراها إسرائيل. إسرائيل ترى الأمور من خلال زاوية حزب الله ولبنان، وهذا التناقض الأمريكي يراه، والسفارة الأمريكية في بيروت تعي كل التفاصيل التي تحدث بلبنان. يعني لديهم موظفين حصلوا على شهادة الدكتوراه بفهم التناقضات اللبنانية. ولكن استفادة إسرائيل من هذا التناقض فقط لأن بعض الأطراف اللبنانية وتحديدا رئاسة الجمهورية والحكومة الذين ذهبوا باتجاه المفاوضات كان قرارهم مبني على التناقضات ورد فعل لواقع داخلي ليس متصلا قرارهم بمصلحة لبنان. إن كانت بالفعل هاي المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ستحقق الهدفين، الأول الحفاظ على الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية، ثم تحقيق الانسحاب ووقف اطلاق النار ووقف الاعتداء.
1: اريد فقط
2: ان
1: اعود
2: ان القرار اللبناني من الممكن ان يخدم هذين الهدفين.
1: قلنا نصيف سريعا، نشير الى ان وزارة الدفاع الإماراتية كما نقرأ على الشاشة تقول إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. إذن هو تطور جديد في سياق ما تقول وزارة الدفاع الإماراتية إنها تعرضت لمسيرتين قادمتين من إيران وأن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت معهما. سريعا أعود إليك سيد مقولة نصيف في ملاحظة ربما كنت تريد أن
3: تقولها. نعم، أريد تعقيب على الذي قاله دكتور وسام. فعلا حزب الله لم يتعاون في الجنوب مع الجيش، كل التعاون الوحيد الذي أبدأ حزب الله أنه التزم وقف إطلاق النار فلم يطلق أي رصاصة، هذا واقع حقيقي، لكنه لم يدل الجيش على مخازن الأسلحة والمستودعات بدليل مقتل ستة عسكريين من خبراء الجيش قتلوا وهم عندما اكتشفوا نفقا وهم يحاولون إخراج الذخيرة انفجرت بأفخاخ
0: بأفخاخ. هذا النفق كان قد دخل إليه اليونيفيل
3: كان يفترض
0: قبل أن يدخل إليه الجيش اللبناني، وعلامة الاستفهام التي تقع لماذا انفجر بالجيش اللبناني ولم ينفجر بالجيش؟
3: لأنه كان مفخخ ولم كان يقتضي بالجيش، كان يقتضي بحزب الله أن يخبر الجيش بهذا الأمر.
1: الاستوديو للأسف هذه المساحة انتهت. شكرا لك سيد مقولة نصيف والدكتور وسام ياسين وسيد عادل شديد أيضا. التطورات في مضيق هرمز في هذه النافذة العسكرية مع سلمى الجمل، إليك سلمى.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي تسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن الحركة فيه وإيقاف البحرية الإيرانية لسفن والحديث عن الاستعداد لأي طارئ ومنه جاهزية الغواصات الإيرانية الخفيفة. هذه المعطيات نحللها مع ضيفنا في الاستديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، والزميل عبد القادر عراضة معنا على شاشة تفاعلية. نرصد معك عبد القادر آخر التطورات على ضوء التصريحات التصعيدية فيما يتعلق بملف المضيق.
5: بالفعل سلمى، لمسنا ذلك، هناك نبرة تصعيدية واضحة سواء في التصريحات الإيرانية أو التصريحات الأمريكية. وحينما نتحدث عن التصريحات الأمريكية، القيادة المركزية تقول بأن حصار مضيق هرمز أو الحصار البحري على الموانئ الإيرانية لا زال مستمرا، ولذلك سخرت له عددا من المدمرات وحاملات الطائرات وأيضا الطائرات المروحية وآلاف الجنود على مستوى في بحر العرب وفي أماكن أخرى. لكن اللافت حينما نتحدث عن القيادة المركزية، تصريح اللافت لرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما تحدث عن إمكانية إعادة إطلاق مشروع الحرية، وهو المشروع الذي من خلاله كان هناك حديث أمريكي عن فرض أو مرافقة سفن للعبور عبر المضيق بمرافقة عسكرية. لكن ترامب يتحدث عن مشروع الحرية بلس، أي بإجراءات إضافية، وهذا يحتاج إلى تفكيك ماذا يقصد بحرية مشروع الحرية بلس. سنربطه بتطورات لافتة على مستوى المضيق. تابعنا خلال اليومين الماضيين عملية استهداف لناقلات نفط من خلال ما نشرته القيادة المركزية على غرار ناقلتي نفط أمريكيتين، ولكن ناقلتي نفط إيرانيتين عفوا، كانتا تحاولان الدخول إلى الموانئ الإيرانية. تابعناه أيضا من الشباك الذي وقع على مستوى المضيق بين مدمرات، قال الجيش الأمريكي بأن ثلاث مدمرات تعرضت إلى استهدافات إيرانية. لكن اللافت في ظل هذه التطورات هو التصريحات الإيرانية. الجيش المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول بأنه في حال ما إذا عادت الاستهدافات على مستوى مضيق هرمز فإننا سنقوم باستخدام أسلحة جديدة وأساليب حرب جديدة، ولكن أيضا ساحات قتال جديدة. هذا أمر يحتاج فعلا إلى قراءة ماذا يعني به المتحدث باسم الجيش الإيراني. حديث أيضا موجه لدول المنطقة وعدم عبور أي دول تفرض عقوبات على إيران عبر المضيق. الجانب الآخر هو ما نقل أيضا عن قائد القوة الجو فضائية حينما تحدث عن المنظومة الصاروخية الإيرانية، وقال بأن الصواريخ الإيرانية تم تحديد إحداثيات العدو بالنسبة لها وهي جاهزة، وبالتالي هناك جاهزية معلنة إيرانيا بمقابل الإعلان الأمريكي. ولعل اللافت هو أيضا ما نقل عن المتحدث أيضا باسم البحرية أو قائد البحرية الإيرانية حينما تحدث عن الغواصات الإيرانية، وقال بأن غواصات إيرانية خفيفة تقوم بمهامها على مستوى مضيق هرمز، ويلفت ما أشار إليه بأن هذه الغواصات تعمل في الأعماق وتتابع تحركات العدو. هذه التطورات وهذه التحركات نضيف لها بعض الأرقام المتعلقة بإعلانات القيادة المركزية والمتعلقة بتعطيل السفن وكنا أشرنا إليها، ولكن أيضا تغيير مسار السفن ومنع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران. ربما سأختم بهذه الاستهدافات أو الأخبار المتعلقة بالداخل الإيراني. كنا تابعنا أخبار عن انفجارات هنا في تشابهار، وكالة مهر تقول بأنه ناتج عن تفجير دخائر، وكنا قد تابعنا تفجير لدخائر في أكثر من موقع، لكن يجب أن نشير أنه خلال 24 ساعة الماضية كان هناك استهدافات في ميناب، في سيريك وفي لنجا، واتهمت إيران القوات الأمريكية باستهداف مراكب للصيادين وأيضا سفن على مستوى هذه المواقع. بالفعل هذه التطورات تحتاج إلى قراءة وتحليل.
4: شكرا لك عبد القادر. سيادة اللواء، أبدأ مما انتهى به عبد القادر، ما هي السيناريوهات التي ترجحها بالنسبة للمعلومات التي تتواتر داخل إيران كل فترة وأخرى عن سماع دوي انفجارات قوية في أكثر من منطقة ومناطق متفرقة الحقيقة على مساحة واسعة؟
6: بالفعل سام، بيئة إقليمية مضطربة للغاية، ودائما ما نسمع عن وجود انفجارات في الداخل، ودائما بيبقى في تغطية إعلامية على هذا الموضوع، والحكومة الإيرانية دائما لا تريد أن تتحدث عن حقيقة هذه التفجيرات. ولكن بالفعل كانت هناك تفجيرات في شهبار في هذه المنطقة، والتفجيرات دي لها سيناريوهات متعددة. ربما تكون هناك جماعات مسلحة دائما ما تقوم بمثل هذه التفجيرات من بلوشستان، جماعات مسلحة، كمان جماعات سنية دائما ما تتهم الحكومة الإيرانية باضطهاد البلوش واضطهاد واضطهاد الحكومه، ان الحكومه الايرانيه تتهد البلوش وتضطهد السنه من هذه المناطق، واعتدنا خلال الفتره السابقه على هذا. كمان هناك سيناريو ان هناك عملاء لاسرائيل في الداخل الايراني ربما بيقوموا بعمليات تفجير بنسميهم عملاء تاثير، يستطيعوا انهم يحدثوا تاثير في الداخل. والأسبوع الماضي لاحظنا أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تتحدث كثيرا عن أن الأمريكان يريدوا تغييرات من الداخل ويريدوا أن ينشئوا حراك مرة أخرى.
4: نعم.
6: فربما
4: نعم.
6: ده أحد السيناريوهات، لكن السيناريو نعم. المؤكد وفقا للرواية الإيرانية أن هذا السيناريو ناتج من انفجارات من قذائف قد تم إلقائها في حرب الأربعين يوم لم تنفجر حتى الآن، وهذا السيناريو الأكثر ترجيحا.
4: لواء محمد، ننتقل إلى النقطة الجوهرية، العقدة الرئيسية، مضيق هرمز وما يجري فيه، في ظل حديث قائد البحرية الإيرانية عن الغواصات ودورها في عملية الحصار وعملية ربما منع السفن من المرور، وأهمية وجودها في هذه المياه، ونشاهد هذه الصور لإحدى هذه الغواصات الإيرانية. نفهم منك لواء محمد عن دور هذه الغواصات الآن فيما يجري، ما الذي تقوم به؟
6: الغواصات زي ما حضرتك شايفة الإيرانيين أدخلوا عليها تعديلات، هي غواصات تقليدية قديمة ولكن أدخلوا عليها تعديلات. دي غواصة إيرانية من الغواصات القزمية، الغواصات الصغيرة تستطيع أن تختفي تحت المياه. سلاح الغواصات سلمى دائما بنعتبره سلاح استراتيجي، لأنه دائما مخفي تحت المياه ومن الصعب الوصول إليه، وإلا فقدت قدرتها. الغموض في السلاح أو قوته في عملية الاختفاء، يعني ممكن البحار الجيد يستطيع أنه يخترق طرق تحت المياه ويصل حتى تحت المدمرة نفسها أو الوحدة البحرية الأمريكية. خطوط الغواصات إنها فيها توربيدات، والانفجار التوربيد تحت المية بيبقى 5 أضعاف الانفجارات فوق المية، وبالتالي يستطيع أن يحدث ارتباك شديد لقطعة بحرية كبيرة أمريكية. خطر التوربيد يستطيع أن يغرق مدمرة، المدمرة ممكن أغرقها ب3 صواريخ أو ب4 صواريخ، لكن الانفجار التوربيد أقوى. كمان الغواصات دي ممكن إنها تقوم بعمليات زرع ألغام مخفية، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت خلال الفترة السابقة بعملية اصطياد اللانشات السريعة أو ما يسموه زوارق البعوض في هذه المنطقة، وبالتالي الغواصات ممكن تقوم بهذه
4: برأيك الموضوع. لماذا يجري الحديث عن هذا العنصر، هذه الأداة الآن في هذا التوقيت من قبل البحرية الإيرانية؟
6: لو احنا بصينا التصريحات الأمريكية قالوا أنهم قضوا على 92% من سلاح البحرية الإيرانية، لكن لم يذكروا الغواصات. يعني من الواضح أن جزء كبير من الغواصات أثناء فترات القصف كان بيبقى تحت المياه أو متخفي، هو الوحيد اللي يستطيع أن يتخفى. السلاح البحري عموما بيبقى مكشوف، غير الطيارات. الطيارات ممكن أحطها في حظير الطيران، لكن الوحدات البحرية مكشوفة بالأقمار الصناعية وبطائرات الاستطلاع، وبالتالي أقدر أحسب إيه اللي دمر وإيه اللي ما دمرش. الغواصات شوية في غموض كثير جدا، فمن الواضح أن في حوالي وفقا لتقارير عسكرية أن في حوالي 60% من القدرات الغواصات ما زالت موجودة. كمان إيران أدخلت تعديلات كبيرة أن بقى في غواصات تستطيع أن تطلق صواريخ من تحت المية على مدمرات. كمان في غواصات عاملين غواصات وهي مأهولة، قطع بحرية مأهولة تثير بالريموت كنترول أو بأجهزة تحكم من بعد، وتستطيع أن تقوم بإلقاء ألغام، تضع لغم على تلصقه بسفينة تجارية، تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة. وده أعتقد السلاح اللي بيتحدثوا عنه، فضلا على أنه ممكن ياخدوا تكنولوجيا خلال هذه الفترة سواء في الألغام أو الغواصات من الدول العظمى زي الصين أو روسيا.
4: وهنا السؤال، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتعامل مع هذه الأداة الجديدة أو هذا العنصر الذي قد يشكل خطرا على الاستراتيجية المتبعة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحصار للموانئ وإمكانية الذهب إلى مشروع الحرية 2 أو بلس؟
6: سؤال مهم قوي. الولايات المتحدة القوات البحرية الأمريكية هي أكبر قوة بحرية في العالم، لدي 11 حامل الطائرات، لدي غواصات نووية، الوحيدة اللي عندها غواصات نووية في كل غواصاتها تقريبا أكثر من 72 غواصة، لديها مدمرات كثيرة. ولكن على الرغم من كل هذه القوة هي غير قادرة على إحداث سيطرة في هذه المنطقة، في منطقة مضيق هرمز، غير قادرة على إحداث سيطرة، لكن قادرة على إحداث قوة نارية عالية وعنيفة. ولذلك سلمى، هي البحرية الأمريكية غيرت من استراتيجيتها خلال 4-5 أيام الماضي، بمعنى أن الحصار كان في البداية يركز بصفة أساسية على إنذار السفن، ونجح أنه يبعد حوالي 52-53 سفينة عن المنطقة بالكامل، ثم تدرج وبدأ يطبق قاعدة الزيارة والتفتيش. في حاجة في القانون الدولي اسمها الزيارة والتفتيش للسفن الحربية، تستطيع أن تقوم بها ضد سفن مشتبه فيها ويطلع على السفينة ويقتحمها، ثم تطور إلى ضرب ناقلات نفط، ضربات نارية، وكان آخرهم أمس ضرب على ناقلتين نفط. هذا التصعيد ضمن استراتيجية جديدة. كمان اتبع استراتيجية، ودي موجودة عنده في العقيدة البحرية الأمريكية، عملية الانتشار الواسع. كان الأول زمان في التسعينات القوات البحرية بتعتمد على حامل الطائرات وحواليها مجموعة الحامية ليها، اللي هي مدمرات وفرقاطات. لا، دلوقتي بقى فيه انتشار سريع بحيث انها تسيطر على عملية الحصار. نقطة أخيرة مش هطول، ان كمان الفترة الجاية خلال الساعات القادمة ربما الحملة الأوروبية القادمة من فرنسا ترسل حامل الطائرات ومجموعة حاملة، وألمانيا ترسل كاسحة ألغام، وإيطاليا أيضا ترسل حاملة طائرات، وأعتقد أن هم في البحر الأحمر.
4: شكرا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار والتغطية المستمرة. سلمى شكرا لك. تستمر إذن هذه المتابعة لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، أفاد التلفزيون الإيراني بأن قائد مقر خاتم الأنبياء التقى المرشد مجتبى خامنئي وقدم له تقريرا أكد فيه الجاهزية العالية للقوات المسلحة. حسب التلفزيون الإيراني، فإن قائد مقر خاتم الأنبياء أكد لخامنئي وجود خطط للتصدي للأعمال العدائية، وأن أي خطأ سيواجه بحزم وبسرعة. وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن المرشد أصدر توجيهات جديدة لمواصلة مواجهة الأعداء بقوة وحزم. وكان الرئيس الإيراني قال إن الشعب لن يخضع للأعداء، وإن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. يأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها
1: إنه يتوقع ردا قريبا جدا من إيران، وإنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. في الخليج أعلنت الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. وفي الكويت أعلن الجيش رصد عدة مسيرات معادية دخلت المجال الجوي وتم التعامل معها. في قطر أعلنت وزارة الدفاع تعرض سفينة بضائع في المياه الإقليمية شمال شرق ميناء مساعيد لاستهداف بمسيرة تسبب بحريق محدود تمت السيطرة عليه. وفي التطورات في لبنان تعرضت بلدات عدة في الجنوب لغارات إسرائيلية، وقالت وزارة الصحة إن مسعفين استشهدا وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين على بلدتي قلاوية وتبنين جنوبي البلاد. من جانبه أعلن حزب الله استهداف آليات وتجمعات إسرائيلية في دير سريان والخيام جنوبي لبنان. وبدوره قال النائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس بمواقف الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي يقترب من ثوابت لبنان. نتابع إذن آخر هذه التطورات المرتبطة بإيران تحديدا مع مراسلنا من طهران محمد البقالي. محمد، ما عرف أيضا عن هذا اللقاء بين قائد مقر خاتم الأنبياء والمرشد مجتبى خامنئي، وربما هذه التوجيهات الجديدة بالتعامل بقوة وبحزم التي أرصدها أو التي أصدرها المرشد؟
7: نعم، بالفعل مريم، هذا اللقاء أولا على مستوى الشكل، على مستوى الشكل طبعا محمل برسائل كثيرة، والرسالة الأولى فيها رد على التشكيك الأمريكي بأن المرشد ليس في وضع يسمح له بإصدار التوجيهات أو حكم البلاد أو كل من هذه التصريحات التي كانت تصدر بين الفينة والأخرى، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا فيه رد على تصريحات أخرى تتحدث على خلاف وشقاق داخل السلطة أو رأس السلطة أو هرم السلطة في طهران. هذا الأمر يبدو أنه يؤكد ويرسل رسالة بأن القوات العسكرية، ونتحدث هنا عن مقر، عن قائد مقر خاتم الأنبياء الذي ينسق ما بين الحرس الثوري وما بين الجيش، يتلقى التعليمات بشكل مباشر من المرشد. إذن يمكن أن نقرأ على الأقل هاتين الرسالتين، ويجب ممكن يجب ربما أن نربط هذا اللقاء بلقاء آخر أعلن عنه الرئيس الإيراني قبل أقل من أسبوع من الآن، قال إنه التقى المرشد لمدة ساعتين ونصف، وأن هذا اللقاء تم في أجواء من الثقة المتبادلة، وتم خلاله تقديم توجيهات من قبل المرشد للرئاسة. بمعنى أن كل هذا يهدف من جهة، علاوة على الجوانب المضمون التي سنتحدث عنها، جوانب الشكل، أن القيادة في طهران تمضي كما ينبغي لها أن تمضي وفق توافق وانسجام، وأن المرشد يقوم بدوره كقائد للبلاد. على بالإضافة إلى هذه الرسائل على المستوى المضمون، طبعا يمكن أن نربط هذا الذي سمعناه من تصريحات من قبل قائد مقر خاتم الأنبياء، من أنه تلقى توجيهات بالعمل على التصدي بكل قوة وحزم، وتأكيده هو للمرشد بأن القوات المسلحة جاهزة لمواجهة أي هجوم وهي في أعلى درجات الجاهزية. هذه التصريحات يمكن أن نقرأها أيضا في ارتباط مع تصريحات أخرى صدرت هذا اليوم من قبل القائد المتحدث باسم الجيش ومن قبل قائد البحرية الإيرانية، وكلها تتجه أو تشير إلى استعداد لاحتمال الحرب واحتمال عودة الحرب، وتهدد وتتوعد بأنها قادرة وجاهزة وأن اليد على الزناد. وأكثر من ذلك، رئيس القوى الجو فضائية قال إن إحداثيات الأهداف قد وضعت على الصواريخ الإيرانية وهي جاهزة للإطلاق في حال ما إذا تعرضت البلاد لأي هجوم جديد. وهذا نعم. الأمر في الحقيقة يشير إلى مسألة أخرى مريم، هي مسألة انعدام الثقة. صحيح أن طهران الآن تفاوض وتتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، ولكن في سياق كامل من انعدام الثقة، يقول المسؤولون إنهم لا يكررونه المسؤولون بشكل مستمر.
1: سأذهب إلى واشنطن، ومعنا من هناك مراسلنا أحمد الرهيد. أحمد، في الصورة المقابلة في واشنطن، ما هو التفاعل أو المتابعة لما يجري في إيران داخليا الآن، وهذه اللقاءات التي يعقدها المرشد مجتبى خامنئي مع قائد مقر خاتم الأنبياء في الوقت الذي ينتظر فيه البيت الأبيض الرد الإيراني على المقترح؟
0: لا
8: نعم مريم، الإدارة الأمريكية كانت قد تحدثت أنها في انتظار رد موحد من قبل إيران. ترامب كان يشير في عدة تصريحات لأن الإدارة الإيرانية والقيادة الإيرانية منقسمة، ولكن بكل الأحوال هو في ذات الوقت يقول أن الرد الإيراني متوقع قريبا جدا، وذلك يعني أن حالة الترقب هي على حالها هنا في واشنطن، التي تقول أن الكرة الآن في ملعب الإيرانيين. وكان وزير الخارجية الأمريكي

0: المراقبة وأيضا كذلك المسيرات الإيرانية. ترامب في تصريحاته الأخيرة أيضا يشير إلى إضعاف إيران عسكريا وإضعاف بحريتها ودفاعاتها الجوية، ودائما يتحدث عن إنجازات عسكرية على حد تعبيره، وهناك من يقول أن هذه الإنجازات يجب أن تترجم أيضا في صيغة الاتفاق وفي إطار التفاوض الذي تعمل عليه الأطراف. حتى الآن لا تصريحات جديدة من قبل المسؤولين الأمريكيين عن أي تراجع عما يصفونها خطوط الحمراء أو عن المطالب المرتبطة بالملف النووي، تسليم مخزونات اليورانيوم المخصب وتفكيك منشآت التخصيب، وكذلك ما تصفها الولايات المتحدة بأذرع إيران في المنطقة. كلها قضايا يقول الأمريكيون إنها يجب أن يتم تضمينها في أي اتفاق إطاري أو اتفاق نهائي مع إيران.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن، وشكرا لمحمد البقالي من طهران. التحليل. نرحب هنا في الاستوديو بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، بالدكتور صالح المطيري رئيس مركز المداري للدراسات السياسية، بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وببيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك. أهلا بكم جميعا. دكتور محمد صالح صدقيان، التطور الإيراني اللافت هو هذا اللقاء بين المرشد مجتبى خامنئي وقائد مقر خاتم الأنبياء بخصوص هذه التطورات الأخيرة. لكن قبل أن أوجه لك السؤال، نقرأ على الشاشة الآن خبرا عاجلا نقلا عن الخارجية القطرية التي تدين تعرض سفينة بضائع تجارية لاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية الدولية. إذن هذا التطور مرتبط بما تعرضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية شمال شرق مسيعيد، حيث استهدفت بمسيرة، ووزارة الخارجية القطرية تعبر عن إدانتها لما تعرضت له هذه السفينة. وبالموازاة مع هذا التطور، كانت هناك أيضا عمليات اعتراض لمسيرات في الإمارات وفي الكويت أيضا مثل ما تابعنا في التطورات الأخيرة. لكن وما سنتطرق إلى هذه المسألة خلال هذه المساحة التحليلية التي كنت أسأل في بدايتها الدكتور صدقيان عن هذا اللقاء بين المرشد وقائد مقر خاتم الأنبياء وما جاء فيه من رسائل، كيف يفهم في هذا التوقيت؟
2: بداية، في نوعه مثل هذا اللقاء يعتبر لقاء مهما لسبب بسيط جدا، وهو أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها بأن هناك قائدا عسكريا كبيرا وهو قائد مقر خاتم الأنبياء تابع للحرس الثوري، أن يلتقي المرشد الإيراني الأعلى بعد تسلمه هذا المنصب بعد وفاة المرشد الإيراني السابق. هذا العمل في غاية الأهمية، مهم جدا، خصوصا وأن الخبر يقول بأن قائد مقر خاتم الأنبياء العميد عبد الله أعطى تقريرا كاملا عن جهوزية القوات المسلحة الإيرانية، عن الحرس الثوري تسلط الحرس الثوري على ساحة العمليات. وهذا مهم جدا أن يطلع المرشد الإيراني الأعلى بهذه المعلومات العسكرية. النقطة الثانية في التوقيت، لأن هذا التوقيت هو التوقيت الآن الكل ينتظر الرد الإيراني. نعم. وهذا اللقاء والتقرير الذي أعطاه للمرشد الأعلى وتقدير الموقف الذي سمعه أيضا من المرشد الأعلى الذي هو أيضا التقى رئيس الجمهورية الذي هو أيضا رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هذه الأمور وهذه المشاورات السياسية التي تجرى في الداخل الإيراني والتي تجرى أيضا في خارج إيران من قبل الأصدقاء. نعم. والأشقاء، ومن ضمنهم الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن إلى واشنطن، أعتقد بأن هذه مهمة في التوقيت أيضا. لأن الكل الآن على الكل ينتظر الرد الإيراني على المقترح.
1: ترامب ينتظر هذا الرد وقال إنه قريب جدا سيد بيتر روف، وأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق. لكن هذه الرسائل التي يطلقها هذا اللقاء بين المرشد مجتبى

0: من وقائد مقر خاتم الأنبياء والحديث عن الجهوزية العسكرية، هل هو مؤشر لما يمكن أن يحمله هذا الرد الإيراني؟
1: أعتقد أن إيران تجهز للحرب، وهم بشكل متزايد أصبحوا أكثر عدوانية في سلوكهم ولغتهم. هم ليس لديهم قدرة على القيام بالهجوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز فحسب، بل إن القطريين أيضا يشتكون بسبب سفينة الغاز المسال التي هوجمت في المياه الدولية، كما أنهم أطلقوا النار على سفينة كورية جنوبية، وهم الآن يأخذون رهائن في مضيق هرمز من الشحنات والبحارة والسفن. إذن فهذا سوف يكون ربما نتاجا لما سيقدمونه من رد للولايات المتحدة، ولكن إيران الآن تنظر إلى أن الخروج من هذه الأزمة سوف يكون أمرا رابحا ومناسبا للجميع، فهم بذلك يحضرون لاستئناف التكتيك العسكري، وعلى الأرجح يحاولون أن يخلقوا بيئة يمكن من خلالها أن يزعموا من خلال البروباغاندا بأنهم هوجموا بينما كانوا يتفاوضون، وهذا مرة أخرى ليس خطأهم، وهم يدافعون عن أنفسهم، بينما في الحقيقة ما يحاولون القيام به هو أن يزيدوا وجودهم وسيطرتهم في منطقة الخليج.
0: يعني عندما يلوح ترامب باللجوء إلى ما يسميه مشروع الحرية باء أو مشروع الحرية بلس، فيما يتحدث الإيرانيون الآن في هذا اللقاء بين مجتبى خامنئي وقائد مقر خاتم الأنبياء عن الجهوزية العسكرية، فما الذي نحن مقبلون عليه؟
2: أنا باعتقادي هذا النوع من التكتيك التفاوضي الضغوط العسكرية، وذلك لي أولا إظهار أن كل طرف موقفه التفاوضي قوي وبأنه موقفه السياسي والعسكري قوي، والقضية الثانية هو الضغط على الطرف الآخر لتقديم مزيد من التنازلات. ما هو واضح حتى الآن أن الولايات المتحدة قد فشلت في مشروع الحرية واحد، وأن مشروع الحرية اثنين الذي يدور الحديث حوله قد يتعلق بقصف في بحر قزوين أو في مزيد من القصف للبنية التحتية الإيرانية، أيضا لن ينجح في تحقيق الهدف السياسي وهو كسر إرادة النظام السياسي في إيران. وبالتالي ما يجري الآن أنا اعتقادي هو تكتيك يتعلق بالتفاوض ويتعلق بالرد الإيراني وتحسين الرد الإيراني من وجهة النظر الأمريكية بحيث يتوافق مع ما تريد الولايات المتحدة، وليس بالضرورة له علاقة بالذهاب للحرب. لا أعتقد بأن الطرف الإيراني والأمريكي يريدان الذهاب إلى الحرب بالشكل الذي وقفوا عندها.
0: كنا توقفنا قبل قليل عند هذا البيان للخارجية القطرية الذي أشار إلى إدانة قطر لتعرض سفينة بضائع تجارية لاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية للدولة، واعتبرت الخارجية القطرية هذا الاعتداء انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة والقانون الدولي، وأنه تصعيد خطير ومرفوض، وأن أمن الملاحة البحرية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار ولا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف. هذا التطور في قطر دكتور صالح المطيري. وأيضا الكويت أعلنت التعامل مع ما سمته مسيرات معادية، الدفاع الإماراتية عن مسيرتين أيضا، في أي سياق نضع هذا التطور؟
3: بالتأكيد هذا ضمن يعني الحالة التي تعيشها المنطقة، والتي يعني تعتبر هذه الهدنة وإن كانت يعني بالشكل النظري قائمة، لأن فعليا هناك انتهاكات كثيرة لها. يعني لم تنفك هذه الاعتداءات لا على دولة الإمارات العربية المتحدة ولا على دولة الكويت أن تقف خلال هذه الهدنة. وتعرفي حتى بعد إعلان الهدنة في أبريل الماضي كانت دولة الكويت تحديدا تتعرض لمدة يومين أو ثلاثة أيام بعد الهدنة لهذه المسيرات، وهذه المسيرات يعني في الخطاب ينكرها حتى الطرف الذي صدرت منه، يعني معتقدين بأن يعني الأمور الفنية لا تستطيع أن تنسب أو تثبت من أين انطلقت هذه المسيرات أو ما تسمى بالمسيرات اللقيطة هذه الأيام. هذا أحد الأوصاف التي تم إطلاقها، أو المنحولة كما يقال في بعض التصريحات الإعلامية. أنا بظني بأنه بالأمس كنا نتحدث عن زيارة رئيس معالي رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الزخم الخليجي الآن لتخفيف التصعيد ولتسريع عملية المفاوضات ولدعم أيضا الحاضنة للمفاوضات باكستان. تأتي مثل هذه الأخبار اليوم في المياه الإقليمية لدول الخليج العربي وليس فقط في مضيق هرمز. أنا أعتقد بأنه كنا نتكلم عن تصعيد أو احتكاك محسوب لدرجة ما، لكن أيضا هامش سوء التقدير مرتفع في هذه المرحلة أو في هذه الحالة الذي ربما يؤدي إلى احتكاك مباشر أو تصعيد مباشر سواء على الملاحة أو حتى على بعض المنشآت المدنية والنفطية في دول الخليج العربي. أعتقد بأن إيران تفهم تماما بأن الاتجاه مباشرة إلى الاحتكاك مع البوارج البحرية أو القطع البحرية الأمريكية ربما سيكلفها كثيرا وسيكون ردة الفعل أيضا أعنف، لأن تعرف القدرات ربما أو الأهداف التي ممكن أن تضرب في هذه الحالة، فبالتالي تتجه إلى تحريك المياه، لأنه مرحلة الاتفاق لا حرب
0: عبر استهداف دول الخليج. لكن كيف يمكن أن تكون لهذه الاستهدافات نتائج لا تحصل عليها إيران من استهدافها للقوات الأمريكية؟
3: لا، هي لا ترغب بأن تطول، يعني وإن كانت إيران تراهن على إطالة الأمد أو ستكسب يعني اعتقادا من الآن متخذ القرار في إيران، ربما لديه شعور بأن الرئيس الأمريكي بدأ يتراجع أو سيتراجع، وبالتالي ستحصل على مكاسب إذا ما أجلت الموضوع موضوع الرد إلى عدة أيام. أيضا هي تراهن على الوقت في الاقتراب من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، تراهن أيضا على صبر الرئيس الأمريكي الذي بدأ ينفذ وبالتالي ممكن أن يوقع أي اتفاقا وإن كان سيئا. فبدل من أن تحتك مباشرة مع القطع البحرية الأمريكية وسيكون الرد مبررا وعنيفا، هي تحاول أن تحرك وتصعد وتعطي رسالة إلى الداخل الإيراني تحديدا حتى إلى جيرانها بأنه ما زالت لديها الإمكانيات، هي تريد التصعيد لكنها تبقي الباب مفتوحا لاستمرار هذه المفاوضات. والمهم في الأمر بأنه هذه المسيرات لا يمكن يعني تبنيها في كثير من الأحيان، إيران تنكرها أو تسكت عنها، لكن بالتأكيد هي يعني لدى دول الخليج ما يثبت مصادر هذه النيران ومصادر هذه المسيرات.
0: على الأقل الإمارات يعني الدفاع الإماراتية أعلنت أن المسيرتين،
3: لكن الإيرانيون لا يتبنون مثل هذه الهجمات بشكل مباشر، لكن في افتتاحيات صحفهم وفي مقالاتهم يسيئون إلى الإمارات، هم يصعدوا اللهجة، وهم حتى اليوم في اللقاءات التي تمت في طهران كما أعلن هي توحي بأنه جاهزية إيران إلى العودة إلى الميدان مرتفعة جدا وأعلى درجات الاستعداد. لكن أنا أعتقد بأن هذه الاستهدافات أو هذه الاحتكاكات هي محسوبة إلى حد ما ويراد منها تحريك هذا.
0: أريد أن أعرف من الدكتور محمد صالح صدقيان ربما قراءتك لهذا الاستهداف الإيراني لدول الخليج. يعني لدينا على الأقل حتى الآن أن وزارة الدفاع الإماراتية تشير إلى أن المسيرتين قدمتا من إيران، كذلك الكويت وقطر تعرضتا لمسيرات أيضا، لماذا الآن؟
4: ساحة العمليات الآن وهي من كل المياه الخليجية، مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي، هذه هي ساحة العمليات الآن. ساحة العمليات مربك جدا وهناك فيه الكثير من التعقيد. أنا لا أستبعد أن يكون أو أن تكون ليس طرف واحد وإنما أطراف أخرى مستفيدة من كل هذا التوتر الموجود.
0: مثل من؟
4: أطراف معنية بهذا الأمر، إسرائيل واحدة منها، ويجب أن لا نستبعد الدور الإسرائيلي، لأن إسرائيل عندما تشعر، دائما كانت هكذا تشعر بأن المفاوضات بين طهران وواشنطن وصلت إلى طريق ربما يكون فيه يعني لون من ألوان الاتفاق أو التوصل لاتفاق أو قرب الاتفاق، هي تعمل شيء ما لتعكير الموقف، لتأزيم الموقف، لخلط الأوراق، بعثرة هذه الأوراق، وبالتالي يعني يجب أن لا نستبعد هذه الأطراف الأخرى. هذه يعني هذه الأعمال التي تتعرض إليها الأهداف في الدول الخليجية، أنا أعتقد بأنه يدفع بكل الدول الخليجية، من المفترض أن يدفع بكل الدول الخليجية وإيران أيضا، لأنه في نهاية المطاف إيران وهذه الدول هي دول موجودة في هذه المنطقة، علاقات تاريخية، ولا يمكن أن نستبعد إيران ونستبعد الدول الخليجية، هذه الدول في هذه المنطقة. هذه الأحداث وهذا التوتر والتأزيم يجب أن يدفع كل المنطقة إلى إيجاد نوع من الحوار الإيجابي ربما يكون في اليوم الآخر.
0: ولكن ما الذي فعلته إيران لتحقيق ذلك؟ لإثبات حسن نواياها تجاه دول الخليج التي تسعى هي أيضا للمساهمة في التوصل إلى هذا الاتفاق. وجود رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في واشنطن ومساعيه للتوصل إلى هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لماذا لا ربما تأخذه إيران كيد تمدها هذه الدول لها للمساعدة بينما هي تستهدفها؟
4: إيران تشكر هذه المساعدة، تعامل معها، وهناك اتصالات مباشرة بين طهران وبين الدوحة وبين الرياض، وهذا قائم على قدم وساق. ولذلك أنا أقول بأن هذه الدول الآن تنسق مع إيران في وقف إطلاق النار أو في إنهاء الحرب بشكل كامل. الآن عندما أنا أقول بأن دور ثالث يجب أن لا نستبعده، فعلا يعني هناك الكثير من القضايا حدثت في هذه المنطقة وكان لإسرائيل دور بها. الآن هل أن جهة أخرى لديها دور في التصعيد، في التأزيم، في استمرار الحرب؟ هذا ممكن، لم يعني لا يمكن لنا أن نستبعده. لكن في المطلق أنا سمعت لصديقي السيد بيتر يقول بأن إيران تجهز للحرب. أنا أعتقد بأن التاريخ الذي مر سابقا بين طهران وواشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاله بعظمة لسانه بأننا خدعنا الإيرانيين، وعندما قلنا لهم بأنه تفاوضوا لكننا كنا نهيئ لحرب، وبالفعل كانت هناك حرب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيون لا يريدون أن يلدغوا مرة أخرى بهذه الأكاذيب التي يطلقها الرئيس ترامب، وهم على جاهزية عالية. وهذا التقرير الذي قدمه قائد مقر خاتم الأنبياء للمرشد الإيراني الأعلى هو يريد أن يضع التجهيزات العسكرية وجهوزية إيران على طاولة المرشد من أجل اتخاذ أي موقف يريده مناسبا.
0: سيد بيتر روف، يعني استهداف دول الخليج ورقة أخرى يبدو أن إيران تريد أن تستخدمها مرة أخرى، هل ستغير هذه الخطوة من اعتبارات واشنطن في التعامل مع الموقف؟
1: بكل تأكيد أعتقد أن الأمر كذلك. ناهيك عن أن هناك سياسة إيرانية متأصلة وقد ظهرت من خلال التصريح من قائد الحرس الثوري الإيراني الذي أشار إلى أن يكون هناك روح إسلامية تمتد على مدى الخليج كله، وأنا لن أفاجأ بالتالي إن كانت إيران تستخدم الأزمة الحالية كذريعة لكي تقوم بتدمير القواعد الأمريكية بالكامل بدون أي اهتمام بالضحايا المدنيين الذين سوف يقتلون في دول مجلس التعاون الخليجي، وهم لا يعبؤون بالمدنيين في السعودية والبحرين وقطر والكويت، وهم يقومون بذلك كطريقة لكي يقوموا بتأسيس إمبراطورية إيرانية إسلامية عابرة للخليج، بحيث تكون إيران تتخذ القرارات الاقتصادية والمتعلقة بالسياسة الخارجية للمنطقة، وتسيطر على المعابر المائية في المنطقة، وتقوم بتطوير الاستراتيجية العسكرية بالنيابة عن هذه الدول، وأن تبدأ ربما بالاستعمار في لبنان من خلال دعمها لحزب الله وتأسيس حكومة في بيروت هي ليس فقط مفضلة لطهران ولكنها نسخة عن الحكومة التي هي في طهران.
0: لكن هنا عندما يحدث هذا الاستهداف، يعني على الأقل حتى الآن الإمارات تشير إلى أن إيران وراء استخدام هذه المسيرات، إذا صح ذلك فعلا هل سيوتر جو هذا الاتفاق، محط النقاش، هذا المقترح الذي تنتظر واشنطن رد إيران عليه؟
1: إذا كان هناك اتفاقية حقيقية تعالج الملف النووي، كلا، لا أعتقد أن هذا سوف يكون من شأنه أن يوجد التوتر. ولكن إذا كانت إيران تزعم بأنها تتفاوض لكي تتمكن من أن يكون لها الوقت الكافي لتقوم ب
5: هجوم كفؤ، إذن فهذا سوف يزيد التوترات ويجبر دول الخليج على أن تختار طرفا من الطرفين.
0: طيب، هناك أيضا ما تذكره الخارجية القطرية بخصوص اتصال بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بوزير الخارجية الإيراني، وتذكر الخارجية

0: الخارجية القطرية بأن هذا الاتصال أكد أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. تضيف الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال اتصاله مع وزير خارجية إيران ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة، وأن دعم جهود الوساطة لإنهاء الأزمة سلميا هو مسعى الآن. وتضيف الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء أكد إذن خلال الاتصال مع وزير خارجية إيران ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة لإنهاء الأزمة سلميا. هنا أسألك دكتور محجوب الزويري، هذه ربما المساعي الخليجية الآن على مستوى ما تقوم به دولة قطر، هل يمكن أن تؤتي نتائجها بشكل مختلف مما كان يتحقق في الأسابيع الأولى من الحرب؟
1: بالتأكيد الوساطة القطرية تتشكل وساطة داعمة للجهد الباكستاني الذي جرى في الأسابيع الماضية، والمسألة أن الأطراف تريد أن تدفع بهذه الأزمة للحل بأسرع وقت ممكن بسبب التكلفة العالية تتحملها الجميع ولا سيما دول الخليج. لذلك هنا الدور القطري باعتقادي يركز على فكرة أساسية، أن الوساطة الباكستانية هي مركز الوساطة، والجهود الأخرى هي دعم هذه الوساطة وتعزيز دورها، وفي نفس الوقت الحديث مع أطراف الصراع وهم الولايات المتحدة وإيران وتذكيرهم بأن هذه الحرب لا تتعلق حلها لا يتعلق بهم فقط، بل يتعلق بالاستقرار والأمن الإقليمي كله، وبأن إيران والولايات المتحدة معنيتان بأن تقدم تنازل لأن في ذلك مصلحة للجميع. وبالتالي هذا الدور في الوساطة باعتقادي سيلعب دور أساسي معتمدا على الإرث الكبير للوساطة القطرية. خلينا نذكر بالدور الكبير اللي لعبته الوساطة القطرية في حل أهم معضلة أمريكية كانت ساعدة، وهي الأزمة الأفغانية، وكيف استطاعت أن تساعد في حل الأزمة الأفغانية التي كانت عبئا كبيرا على السياسة الأمريكية.
0: تضيف الخارجية القطرية كما نقرأ على شاشتنا بخصوص مضيق هرمز تحديدا في هذا الاتصال بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير خارجية إيران عباس عرقجي، بأن رئيس الوزراء القطري أكد في الاتصال مع عرقجي أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يعمق الأزمة. هي إذن مجموعة من الرسائل تطلقها قطر في هذه المرحلة تجاه إيران بخصوص مضيق هرمز، الوساطة المستمرة، وأيضا ما سمته الخارجية القطرية بأنه اعتداء نتيجة تعرض سفينة بضائع في المناطق الإقليمية شمال الشرق مسيعيد لاستهداف بمسيرة. وكان في بيان الخارجية القطرية ما هو واضح بهذا الشأن عندما أشارت إلى أن رئيس الوزراء القطري أكد في الاتصال مع وزير خارجية إيران أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، وهنا الإشارة أيضا إلى أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يعمق الأزمة. ما هي الرسائل دكتور صالح المطيري هنا؟
2: هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة طالما إيران استمرت بفرض إغلاقها خارج القانون الدولي ومعاهدات عالي البحار، وكل يعني ما صدر على فكرة من دول العالم قاطبة. أنا لم أستمع إلى تصريح على حد علمي على الأقل بأن دولة ما قد أيدت إيران بإجرائها، ولذلك تجد إيران في رواياتها تختلف من فترة إلى أخرى، في حين تطلب التنسيق معها، في مرحلة ما تطلب دفع رسوم، في العديد من المرات تقول بأنه إجراءات أمنية ولحماية أمنها، وأن هذا ظرفا قاهرا جاء نتيجة هذه الحرب، ثم تأتي برواية مختلفة تماما وتقول بأنها لم تمنع أي من الناقلات، هي فقط منعت الناقلات الإسرائيلية والأمريكية دون غيرها. فبالتالي يعني ليس هناك من ثبات، لأن إيران تدرك بأن ما تقوم به إنما هو مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية. ولذلك تجد أستاذة بأن كل ما يتم الاتصال سواء الثنائي أو حتى من خلال تواجد السيد عرقجي في أي دولة من دول التي زارها خلال هذه الحرب، هو يؤكد على حرية الملاحة وأنه هذا ظرفا استثنائيا، ثم يأتي ما يخرج عن العسكريين أو القيادات العسكرية في إيران ما يؤكد بأنه هذه ورقة بيد إيران لا يمكن التفريط فيها، لا يمكن تبخيرها، وأنها حقوقا سيادية وتاريخية وشعبية للإيرانيين، وبالتالي لن يتركوا أو لن يفرطوا بهذه الورقة، وهم يعلموا بأنهم لن يستطيعوا الإبقاء على وضعية هرمز هكذا، لأن هذه قضية ليست شريانة لدول الخليج العربي فقط وإنما لكل العالم. وأن عندما حاولت عرقلة الملاحة أو الإقلاق إيران وجاء الحصار الأمريكي من الناحية الأخرى، فالكل متأثر بالتأكيد. وكان آنذاك ربما برر برفع التكلفة لهذه الحرب وبالتالي الضغط للولايات المتحدة للتوقف عن القتال أو للتوصل إلى هدنة.
0: لكن دلالات دكتور القطيري،
2: دلالاتها أنا متأكد
0: أن يجري الاتصال الآن بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير خارجية إيران في هذا التوقيت. يعني كان رئيس الوزراء القطري في واشنطن، وأيضا أن يصدر هذا البيان من الخارجية القطرية بخصوص استهداف سفينة بضائع شمال شرق مسيعيد أيضا.
2: هذه المرة في مياه إقليمية خليجية لدولة قطر، هي لم تأتي هذه الاستهدافات مثلا نتيجة الاحتكاك في هرمز كما أعلنت إيران. إيران بدأت توسع من استهداف، هي توقفت ربما عن قصف بعد بعض الدول الخليجية في هذه الهدنة، لكنها مستمرة في اعتداءاتها على بقية الدول. هذه المرة جاءت على دولة هي من أهم الدول في قضية الوساطة والتحرك الدبلوماسي واللي الدوحة. وزيارة معالي رئيس الوزراء إلى واشنطن هذه هي الزيارة الثانية خلال هذه الحرب. هذه الزيارة تحديدا تم التركيز على الملاحة البحرية وعلى أيضا موضوع الغاز الطبيعي، لم تكن كل زيارة حول فقط يعني علاقات ثنائية أو محاولة التسريع في الهدنة. أنا بس بإشارة سريعة إذا تكرمتي لي، ربما تتعرض الوساطة الباكستانية الآن لبعض الضغوط في العديد من وسائل الإعلام سواء الأمريكية أو الإيرانية. هناك من يحاول أن يسيء إلى هذه الوساطة أو يقلل من شأنها أو دور الوسيط الباكستاني. أنا أعتقد بأنها ما زالت مهمة وما زالت مطلوبة سواء تم الهجوم عليها في الصحف الأمريكية أو في الإيرانية، لكن لا بديل للوساطة الباكستانية هذه اللحظة، وإنما يتم ترفيدها بدواعم خليجية عربية مهمة للتسريع. وأنا بظني أنه ستنجح مثل هذه الجهود، لأن الاحتكاكات المحسوبة ربما تتطور إلى شيء لا يرغب فيه كل الأطراف.
0: دكتور محجوب الزويري، أعود إليك في ربما قراءة ما بين سطور هذا البيان للخارجية القطرية وما قاله رئيس الوزراء القطري لوزير الخارجية الإيراني. هناك ربما لهجة لوم وعتاب، وأيضا ما يمكن اعتباره تحذيرا أيضا في مسألة إغلاق مضيق هرمز، وبأن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. كيف قرأت ذلك؟
1: أعتقد هذا التوقيت المكالمة الهاتفية الحقيقة يعني له أهمية كبيرة، بالنظر أولا للزيارة التي كان يقوم فيها الشيخ محمد عبد الرحمن إلى الولايات المتحدة، وأيضا هذه الحادثة التي حدثت في المياه الإقليمية لدولة قطر. أعتقد الرسالتين كانوا واضحين. الأولى وهي قضية موت تكرار الموقف القطري والخليجي أن ما يحدث المضيق أمر مرفوض بشكل عام، وبالتالي استخدام المضيق كورقة ضغط هو أمر مرفوض، وهذا تكرار لموقف قطر منذ اليوم الأول لإجراء الإيراني كان مرفوض رغم الجهد في لحل الأزمة. والمسألة الثانية باعتقادي، وهي أنا أسميها المسألة الثنائية بعبارة أخرى، أن تتعرض إلى طائرة مسيرة إلى سفينة قطرية في المياه الدولة نفسها، هذا أيضا نوع من التعدي على السيادة، وبالتالي هو تحذير أنه أن ما يجري هو أمر مرفوض من السلطات القطرية، وبالتالي هو تحذير للدولة التي قامت بذلك. هنا الإشارة المسؤولية الإيرانية في ذلك. هنا هذا يذكرنا بقضية أساسية، ما هو الدومينو في المنطقة؟ بمعنى آخر، الولايات المتحدة وإيران تخلقان وضعا مضطربا في المياه الخليج بشكل عام، ولا سيما كل المحاذية لدول الخليج، وهذا الأمر من شأنه أن يزيد التوتر، ومثل هذه الحوادث قد تعود في أي لحظة إلى حالة تفجر غير محسوبة.
0: دكتور صدقيان، لا نعرف حتى الآن كيف رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على هذا الكلام الذي وجهه له رئيس الوزراء القطري، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، لكن أي موقف وضعت فيه إيران نتيجة ذلك؟
3: دعيني أشير إلى الزيارة المهمة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى واشنطن. حقيقة أنا كنت أتابع هذه الزيارة لأنها كانت تتعلق بشكل كبير على المفاوضات الجارية والأوضاع الجارية في الشرق الأوسط والحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وبالفعل كان هناك يعني في خلال وجودي محمد بن عبد الرحمن وجودي في واشنطن كانت هناك اتصالات مع مختلف الأطراف بما في ذلك الوزير عباس عراقچي. وبالتالي عندما يتحدث رئيس الوزراء القطري عن مضيق هرمز معنى ذلك بأن ملف مضيق هرمز على طاولة المفاوضات التي أجراها المسؤول القطري مع وزير الخارجية الأمريكي ومع كوشنير وووتكوف وبالتالي متعلقة بهذا الموقف.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح صدقيان ولضيوفنا في هذه المساحة التحليلية. ننتقل الآن إلى التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب اللبناني، في حين يواصل حزب الله الإعلان عن تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل مع مراسلينا من إبليساقي في جنوب لبنان جوني تانيوس، من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن أحد مراكز إيواء النازحين في بيروت تامر الصمادي. أهلا بكم جميعا. إيهاب العقدي، آخر المستجدات لديك.
4: يمكن القول أن التصعيد مستمر هنا في الجنوب اللبناني، وإن كانت الوتيرة أقل وطأة مما كانت عليه خلال يوم أمس من خلال سلسلة الغارات التي شنت، ولكن طبعا نحن رصدنا خلال الساعات الماضية مجموعة من الغارات الإسرائيلية أكان تلك التي شنتها المقاتلات الحربية على بلدات كقلوي ومجد السلم وأيضا تبنين، بالإضافة إلى بلدات أخرى أيضا طالها القصف الإسرائيلي. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن هناك مسعفين استشهدا وأصيب آخرون بجروح في غارتين على قالوي وأيضا على تبنين. وقد دانت وزارة الصحة اللبنانية طبعا هذا الاستهداف المستمر للأطقم الإغاثية والإسعافية العاملة هنا في الجنوب اللبناني. أيضا الغارات الإسرائيلية حصلت في جزء كبير منها من المسيرات الإسرائيلية التي استهدفت سيارات واستهدفت مناطق مفتوحة في مدينة النبطية على سبيل المثال وفي بلدة القليلة. اللافت أنه حتى هذه اللحظة مريم لا إنذارات من جانب الجيش الإسرائيلي لإخلاء بلدات هنا في الجنوب اللبناني. هذا لم يحصل خلال الأسبوع الماضي على الأقل، في كل يوم كان الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لمجموعة من البلدات هنا في الجنوب اللبناني. أيضا في سياق المشهد الميداني لابد أن نتحدث عن عمليات حزب الله، وهو قال أنه استهدف آلية وهي من طراز D9 جرافة D9 بمحلقة انقضاضية في محيط بلدة دير سريان، وأيضا استهدف جنودا إسرائيليين وآلياتهم في محيط مدينة الخيام ومركز قيادي مستحدث أيضا في مدينة الخيام. وإلى جانب هذه المعطيات الميدانية التي تتفاعل بشكل كبير طبعا على الساحة الداخلية اللبنانية، هناك معطيات سياسية وتحديدا ما قاله النائب عن حزب الله علي فياض عن أن مواقف الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة بدأت تنحو باتجاه الثوابت الوطنية، وتحديدا فيما يتعلق بمسألة المفاوضات، وهذا قد يؤشر طبعا إلى حراك سياسي تشهده الساحة اللبنانية قبل أيام قليلة من موعد المفاوضات المباشرة يوم الخميس والمقبل.
0: عن جوني تانيوس، أنت الموجود معنا من إبليساقي، وتحية لإيهاب العقدي لأنه كان معنا في الساعة الأخيرة فاختلطت الأمور علي، لكن ستتابعان بالتأكيد آخر فصول هذه التطورات أيضا التي نتابعها مع وليد العمري لنقرأ معه في بيانات الجيش الإسرائيلي بخصوص هذه العمليات. وليد.
5: نعم، بداية في هذا الأثناء رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير يقدم شهادته أمام لجنة سرية أمنية منبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها إحاطة ويشارك في مساءلة منذ توليه هذا المنصب منذ أكثر من عام، ولكن هي حول كل الأمور المتعلقة سواء في لبنان أو غزة أو إيران. وتأتي هذه الإحاطة من جانبه في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي بأنه اضطر لتفعيل منظومة الدفاعات الجوية القبة الحديدية في مناطق الجليل 3 مرات منذ ساعات الصباح لاعتراض صواريخ أطلقت من لبنان، لكنه لم يضطر إلى تفعيل صافرات الإنذار في الجليل لأن عمليات الاعتراض تمت في الأجواء اللبنانية حسب بيانه. إضافة لذلك تحدث عن أن حزب الله قد أطلق عدة مسيرات انقضاضية متفجرة من تلك التي يتم تشغيلها بالألياف الضوئية على قواته داخل لبنان، بعضها انفجر بجانب هذه القوات دون أن يحدث أي أضرار. وكان قبل ذلك قد تحدث أنه منتصف الليلة الماضية حتى الآن كان هناك اعتراضات لصواريخ ومسيرات استهدفت في ساعات الفجر منطقة شلومي في الجليل الغربي وكذلك منطقة الجليل الأعلى دون وقوع أي إصابات. وأضاف أن قواته تواصل عملياتها على نطاق واسع، مع الإشارة إلى أن هذه القوات تقوم بكافة أشكال العمليات الحربية التي تواصلها منذ سريان وقف إطلاق النار، والتي تشمل عمليات هدم وتدمير كامل للعديد من القرى في قلب الجنوب اللبناني وتوسيع نطاق ما يصفها بحدود الدفاع المتقدمة لتكون أقرب إلى جهة مجرى الليطاني في المناطق الشمالية، بالإضافة بالطبع لعمليات القصف والغارات التي ينفذها.
0: مشهد النزوح الناتج عن استمرار العمليات العسكرية في الجنوب له أيضا تطوراته وفصوله التي نتابعها مع تامر الصمادي من أحد مراكز إيواء النازحين في بيروت. تامر،
6: بالفعل مريم، تواجد في المدينة الرياضية في قلب العاصمة بيروت، هذه المدينة التي تحولت إلى مركز إيواء كبير بالنسبة للنازحين. نتحدث عن أكثر من 1500 نفس في هذا المكان. نقرب لكم الصورة بكاميرا الزميل جبران. هذا المكان يحتضن أكثر من 1500 نفس نزحت من ضاحية بيروت الجنوبية، بالإضافة إلى عديد القرى والبلدات في الجنوب اللبناني وفي الشرق اللبناني أيضا نتيجة الغارات المتواصلة. وفي هذه الأثناء تعمل السلطات في هذا المكان على بناء مزيد من الخيام. ماذا يعني ذلك مريم؟ يعني بأن هنالك تقديرات تشير إلى أن مسلسل النزوح سوف يتواصل بشكل كبير في ظل الانتهاكات والخروقات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي للهدن المتتالية. في الحقيقة اليوم كان ثقيلا على النازحين، لا سيما أن يوم أمس شهدت بلدة السكسكية في قضاء صيدا موجة قصف وغارات، وواحدة من هذه الغارات طالت مكانا لإيواء النازحين ما أدى إلى استشهاد 7 منهم، بالإضافة إلى عدد أكبر من الجرحى. مرة أخرى نجول بين هذه الخيام لتشاهدوا هذا الواقع المؤلم. هذه الخيام تعاني نقصا حادا في المساعدات على الرغم من أن السلطات اللبنانية تقر بأنها تعاني وضعا سيئا في ظل نقص المساعدات، لكنها تعمل على إرسال مزيد من المساعدات إلى هذا المكان. وعلى ذات المنوال هنالك صورة أكبر وأوسع وأشمل لهذه المأساة، لا سيما في الشوارع. في الشوارع هنالك وضع كارثي، لا سيما في ظل نقص المساعدات والإمكانيات، الغذاء، الشراب، الدواء في قلب العاصمة، في الساحات العامة، في عديد الشوارع الرئيسية والفرعية. ومرة أخرى نمضي في هذا المكان، وجوه الناس تحتجب هنا مريم في ظل هذه المأساة الطويلة والممتدة. آخر الأرقام التي تتحدث عنها الأمم المتحدة تشير إلى واقع مؤلم، تقول بأن أوامر نزوح جديدة نتيجة للغارات الجوية حدثت في أقضية النبطية، سور صيدة بنت جبيل خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يفاقم من المأساة. وتتحدث السلطات عن أكثر من 600 مركز تحتضن ما يزيد عن 160 ألف نازح، لكن كما قلت النزوح في الساحات العامة في الطرقات الرئيسية والفرعية هو أكبر بكثير، لأن الأرقام الأممية تشير إلى ما يقرب من 1,200,000 من النازحين الذين يعانون أوضاعا صعبة ومأساوية.
0: تامر الصمادي من أحد مراكز إيواء النازحين في بيروت، وليد العمري مدير مكتبنا من رام الله، وجوني تانيوس مراسلنا من إبل الساقي في جنوب لبنان. نستضيف هنا في الاستوديو نقول نصيف الكاتب الصحفي، ومعنا من حيفا إمطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما سيد نقول نصيف. وفق هذه المشاهد والتطورات، كيف سيرتب الجانب اللبناني أولويات حقيبته التفاوضية؟
7: طبعا هناك أولويات محددة، وعلى الأرجح هناك تصور يفترض أن يحمله معه الوفد اللبناني إلى هناك، خصوصا وأننا ذاهبون من حيث تحديد الموعد المقبل على أنها مفاوضات سياسية أكثر منها أمنية. لكن في حال ظل الوضع الأمني مترديا سيكون المسألة الأمنية في رأس جدول الأعمال. لكن جدول الأعمال المفترض الذي سيحمله معه الوفد المفاوض اللبناني على الأرجح من ثلاثة بنود. البند الأول يتعلق بوقف تثبيت وقف النار نهائيا وبرمجة الانسحابات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. البند الثاني تأكيد الحكومة اللبنانية قرارها الصادر في 5/7 آب، وهو حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. البند الثالث هو إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني، أو إعادة الثقة بدور الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، أي العودة مجددا إلى تجربة جنوب نهر الليطاني، انتشار الجيش اللبناني هناك تبعا أولا للقرار 1701، وانسجاما مع قراري وقف النار أو بياني وقف النار، سواء في 27 تشرين الثاني 2024 أو في 17 نيسان 2026، يعني الوقف النافذ حاليا. هذا هو جدول أعمال المفترض أن يحمله.
0: ماذا عن الجانب الإسرائيلي سيد أنطانوس شحادة؟ هل اتضح التوجه الإسرائيلي الذي سيذهب به المفاوض إلى لقاءات الخميس والجمعة؟
8: تحياتي. يعني لا، لغاية الآن إسرائيل تقلل من الحديث عن هذا الموضوع. إسرائيل منشغلة أكثر في استمرار الحرب في جنوب لبنان، وإسرائيل تحاول يعني انتظار ربما لشيء ما بالمفاوضات، ولكنها تريد أن تثبت أمر واقع في جنوب لبنان، لأنه حتى لو اضطرت، يعني فرضية العمل أن حتى لو اضطرت إلى وقف الحرب على جنوب لبنان، تريد أن تخلق واقع سيكون من الصعب بمكان على الحكومة اللبنانية تغيير الواقع الناشئ في جنوب لبنان. يعني إعادة الأعمار حتى لو قبلت إسرائيل بالانسحاب سيحتاج إلى وقت طويل. البنى التحتية مدمرة، البلدات الجنوبية مدمرة، إسرائيل تريد خلق واقع يصعب على عودة الحالة الطبيعية إلى الجنوب، تمهيدا ربما لشيء ما في المفاوضات أو لزيادة الضغط الأمريكي لتقليص الحرب أو ربما وقف الحرب. ولكن الانشغال الإسرائيلي الآن اليوم تقريبا في محاولة لإقناع المجتمع الإسرائيلي، وهو أيضا يعني حاجة أمنية من وجهة نظر إسرائيلية طبعا، لتغيير الحالة الأمنية على الحدود الشمالية. إسرائيل تريد يعني تدرك أن المفاوضات لن تؤدي على الأغلب إلى أي إنجاز أو إلى أي تقدم أو إلى أي اتفاق جدي مع الحكومة اللبنانية، لأن الشروط، سقف الشروط الإسرائيلية أعلى بكثير مما يمكن أن تقبله الحكومة اللبنانية. إسرائيل تريد للعامل العسكري أن يكون عامل ضغط على المفاوضات مع الحكومة اللبنانية.
0: وهذه السقوفة الإسرائيلية سيد نقول نصيف، كيف يتعامل معها المفاوض اللبناني في كل المسائل التي ذكرتها وكانت بالنسبة لك أولويات المرتبطة تحديدا بتثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب وحصر السلاح، إعادة الاعتبار والثقة في الجيش اللبناني؟ كيف يمكن للجانب اللبناني أن يتجاوز المناورات الإسرائيلية لتحقيق هذه الأهداف؟
7: طبعا هذا يفترض الاتكال أو التعويل على دور الأمريكي، لأن هذه المفاوضات ستجري برعاية أمريكية وستجري في وزارة الخارجية الأمريكية. إذن هناك مرجعية لإدارة هذا التفاوض يعني بمفهوم الرعاية التي تفترض أيضا أن يكون الراعي نزيها على الأقل، يعني نظريا على الأقل يفترض أن يكون نزيها، بمعنى أنه صحيح سيتفهم المخاوف الإسرائيلية أو سيأخذ في الاعتبار بشكل أساسي المصالح الإسرائيلية لأنه هذا هو الموقف الأمريكي، لكن عليه أيضا أن يتعاطف ويتفهم المواقف اللبنانية. وبالتالي هذا هو التحدي الحقيقي للبنان. لكن السؤال الأول أو السؤال الرئيسي هو هل يباشر لبنان أو يجلس إلى هذه الطاولة الخميس المقبل إذا لم يحصل توقف لإطلاق النار، وبالتالي كأن المفاوضات ستجري تحت وقع النار أو تحت النار بكل معنى الكلمة، ويتحول يعني الاعتداءات تتحول إلى جزء من أدوات الضغط على المفاوض اللبناني لإرغامه على مزيد من التنازلات، علما أن لبنان يعني ربما لسوء الحظ لا يملك ما يكفي من الأوراق الكافية، ربما الورقة الأساسية الكافية القوية التي يحملها هي أنه يمثل الشرعية الدستورية اللبنانية، يعني الدولة اللبنانية كلها هي التي تذهب إلى واشنطن وليس فريقا معينا. يمكن القول أنه ممكن أن تكون هناك شبهة حول دوره أو أي صفة، الشرعية الدستورية هذه تحظى بإجماع المجتمع الدولي عليها طبعا.
0: إذن تعول لبنان على الدور الأمريكي صحيح. والضمانات التي يمكن أن يقدمها الوسيط أو الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات.
7: مع أن واشنطن طالما أظهرت صدقية في الضمانات التي تقدمها بدليل ما حصل في 27 نعم. تشرين الثاني.
0: نقول هذا الكلام لأني أريد أن أسأل سيد مطانس شحادة عن هذا الدور الأمريكي وكيف تراه إسرائيل في المقابل. هل يمكن أن يتحول إلى ضغط أكبر عليها في هذه المرحلة على الأقل في اتجاه وقف هذا التصعيد العسكري؟
8: يعني إسرائيل تريد المفاوضات فعلا تحت النار، تحت إطلاق النار مع استمرار الحرب، وعلى ما يبدو هناك تنسيق مع الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية منحازة إلى الموقف الإسرائيلي. وزارة الخارجية في بيانها الأخير قبل عدة أيام تبنت عمليا المطالب الإسرائيلية تجاه نزع سلاح حزب الله وطرفه العائق الأساسي دون تطرق إلى عمليا الاحتلال الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية والحرب الإسرائيلية على لبنان. أعتقد أن إسرائيل لا يعني لا يوجد قلق شديد من ضغط أمريكي جد على إسرائيل. ربما إذا ارتباط الحال المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية والحرب في لبنان مع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الربط يمكن أن يؤدي إلى ضغط ما من قبل الحكومة الأمريكية بعدم توسيع الحرب في لبنان أو ضبطها، ربما تقليص حدتها لكي لا تشكل عائق في المفاوضات بين الإدارة الأمريكية وإيران. لكن من حيث أوراق الضغط على الإدارة الأمريكية وعلى إسرائيل فعلا يعني إسرائيل لا يوجد قلق شديد من هذا الجانب، على الرغم أنه يعني الولايات المتحدة منعت إسرائيل لغاية الآن من سن هجوء يعني هجمات جدية على بيروت وعلى الضاحية. هذا ربما كان التفاهم بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل إطلاق إسرائيل في الجنوب مقابل وقف الحرب على بيروت، لكن لا يوجد ضغط أكثر من هذا.
0: لكن قبل أيام خرق ربما هذا التفاهم باستهداف إسرائيل للضاحية
8: بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل.
0: نعم كان ذلك بالتنسيق، لكن ذلك ربما يجعل المفاوض اللبناني ينظر إلى الأمور بشكل مختلف، خاصة إذا ذهب إلى جولة التفاوض الخميس والجمعة مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي.
7: ذلك ما عنيته قبل قليل عندما قلت أن هناك شكوكا في صدقية الرعاية الأمريكية. يعني نحن نعرف أن لجنة الميكانيزم يترأسها جنرال أمريكي، وهذه اللجنة أخذت على عاتقها مراقبة وقف إطلاق النار وتطبيقه في ضوء إعلان 27 تشرين الثاني 2024. عمليا لم تثبت لجنة الميكانيزم جديتها بدليل أن الاعتداءات الإسرائيلية منذ ذاك لم تتوقف مرة. الآن الرئيس ترامب أعلن وقف إطلاق النار في 23 نيسان الفائت عندما مدد لوقف إطلاق النار. إسرائيل لم تلتزمه، لا بل ما كان يقال أن بيروت والضاحية الجنوبية معفيتان أو مستثنتين من الاعتداءات الإسرائيلية ما حصل أخيرا كما نعم. تعلمين وصل الأمر إلى هذا. يعني هذا يعني أن ليست هناك خطوط حمر عند إسرائيل. إسرائيل تعتبر اتفاق وقف إطلاق النار مسألة نظرية وهمية غير ذات وجود، بل العمل العسكري هو الأساس، بدليل أن ما صدر عن وزارة الخارجية بإطلاق يد إسرائيل أو ما اعتبر حق الدفاع عن النفس، وهي عبارة طبعا مطاطة وتفسر بشتى الوسائل، وبالتالي تجعل إسرائيل تستنسب فيها كل ما تعتقده أنه يشكل خطر عليها،
0: بالتالي هذا يجعل الجانب اللبناني يذهب إلى هذه المفاوضات ربما لأن لا خيار آخر أمامه، يعني إذا كان التصعيد مستمرا واستهدافات في الضاحية وبيروت مستمر أيضا والضامن الأمريكي ينسق مع إسرائيل في هذه العمليات، بالتالي لا جدوى من التفاوض، فهل هو اللا خيار هو الذي يدفع لبنان للذهاب للتفاوض؟
7: بالضبط بالضبط، هذا هو الأمر، هذا هو ما قاله رئيس الجمهورية منذ اليوم الأول عندما دعا إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، عندما وضع المعادلة الآتية: الحرب أثبتت أنها لم تعطي شيء للبنان بمقدار بمقدار معرضته إلى التدمير والتخريب والتهجير والنزوح الذي وصل ربما لم يصل إلى الذروة، لكنه كما لو أنه على طريق الوصول إلى هذا الطور. وبالتالي رئيس الجمهورية يبني موقفه على أن هناك سانحة معينة هي التفاوض السياسي والتفاوض المباشر، فلنذهب إليه، فلنستفد من هذه الفرصة أو لنحاول، يعني مجرد هو رهان وخيار، يعني الذهاب إلى هذا الأمر، لأن الخيار الآخر أو البديل من الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كل ما يمكن أن ينتج عنها، نحن ذاهبون إلى تسويات فيها تنازلات بطبيعة الحال بين الطرفين، مع كل ما ينتج عنها تظل أفضل بكثير من الحرب المدمرة التي يعيشها لبنان.

0: هنا أسأل السيد مطانس شحادة عن هذا الواقع الميداني العسكري الذي تريد إسرائيل تثبيته على الأرض قبل مفاوضات الخميس والجمعة. ماذا لو لم يحقق لها مطلب نزع سلاح حزب الله في هذه الحالة؟ ما الذي تعتبر أنها قد تكون قد أنجزته؟
1: يعني إسرائيل تدرك أنها لن تحقق نزع سلاح حزب الله بواسطة الحرب ولا بواسطة تدمير الجنوب. إسرائيل تريد أن تحتفظ بحرية العامل العسكري أمام لبنان في أي اتفاق يمكن أن يعني يتم التوصل إليه تحت رعاية أمريكية أو غيرها، كما كان الحال بعد حرب 2024 تحت ادعاء عدم يعني نشوء أو تشكل تهديدات مستقبلية على إسرائيل. إسرائيل تستعمل هذه الحجة، ستستعمل هذه الحجة أيضا مستقبلا لتوجيه ضربات جوية وعسكرية في كل مناطق لبنان حتى في تحت اتفاق الإطلاق النار، لأنه إسرائيل بعد 7 أكتوبر تقول أنها يعني لا يمكن أن تسمح من وجهة نظر والذهنية والعقلية الإسرائيلية طبعا بتشكيل أي تهديد مستقبلي على إسرائيل. هذه الذريعة ستشكل عملية شرعية لإسرائيل داخلية وأعتقد بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربات عسكرية مستقبلية لحزب الله في كل مناطق لبنان. تريد تثبيت هذا الواقع ولا تريد أن يكون رد من قبل حزب الله، يعني تريد تثبيت المعادلات التي قائمة بعد 2024، حرب من طرف واحد من قبل إسرائيل دون أي رد فعل من قبل حزب الله، وأي رد فعل يتهم به حزب الله بأنه يخرق عمليا الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار كما يحدث حاليا. يعني إسرائيل مستمرة في الحرب على جنوب لبنان وتدعي أنه حزب الله يقوم بخرق هذا الاتفاق.
0: نعم، في الجانب الآخر هل تستغل مسألة التباين داخل لبنان بين الأطراف بخصوص هذه المفاوضات حتى تحقق أيضا أهدافها؟
1: طبعا اسرائيل تستغل، اسرائيل فرحه سعيده لهذا التباين، لهذا يعني التصدع والانشقاق الكبير داخل المجتمع اللبناني وداخل يعني البيئه السياسيه داخل لبنان. اسرائيل تريد توسيع هذا التصدع وهذا الخلاف لكي تستفيد عمليا وتحقيق اهدافها عبر استغلال الضغط على الحكومه اللبنانيه بحجه سلاح حزب الله لكي تحقق اهدافها. هذا ما ترمي اليه اسرائيل بالاساس، تحقيق اهدافها، وترى ان الانقسام اللبناني يساهم في تحقيق اهداف اسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك السيد مطانس شحاده، كنت معنا من حيفا، واشكر ايضا ضيفنا هنا في الاستوديو الاستاذ نقول نصيف. اذا في متابعه هذه التطورات في الجبهة اللبنانية وأيضا آخر التطورات في مسار مفاوضات إيران وواشنطن، وحسن جمال جمول يواصل معكم.
2: شكرا لمريم، مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، أفاد التلفزيون الإيراني بأن قائد مقر خاتم الأنبياء التقى المرشد مجتبى خامنئي وقدم له تقريرا أكد فيه الجاهزية العالية للقوات المسلحة. وكان الرئيس الإيراني قد قال إن الشعب لن يخضع للأعداء وأن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه يتوقع ردا قريبا جدا من إيران. وذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث ستيف ويتكوف في ميامي ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة. كما ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني على دعم جهود الوساطة، كما شدد على أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. في التطورات الميدانية، أعلنت الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. وفي الكويت أعلن الجيش التعامل مع مسيرات معادية دخلت المجال الجوي. في قطر أعلنت وزارة الدفاع تعرض سفينة بضائع بالمياه الإقليمية لاستهداف بمسيرة تسبب بحريق محدود تمت السيطرة عليه. في التطورات في جنوب لبنان، تعرضت بلدات عدة لغارات إسرائيلية، وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن مسعفين استشهدا في بلدتي قلواي وتبنين. لمتابعة آخر المستجدات والتطورات ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. ونبدأ معك محمد البقالي والتقرير الذي قدم من مقر خاتم الأنبياء للمرشد الإيراني ويؤكد على الجاهزية التامة للمواجهة. ماذا في خلفية هذا الموضوع؟
3: هناك أولا حسن على مستوى الشكل، هذا اللقاء محمل بالرسائل. الرسالة الأولى التي يمكن أن نفهمها هي رسالة أن المرشد الأعلى حاضر يقود البلاد، وهي موجهة للتشكيك الأمريكي في حضوره في قدرته على إدارة البلاد، بالنظر إلى أنه لم يظهر صوتا وصورة. اليوم التقى قائد مقر خاتم الأنبياء، قبل حوالي أسبوع من الآن أعلن عن لقاء مع الرئيس دام ساعتين ونصف. إذا لا يمكن أن نفصل هذا اللقاء عن هذه الرسالة. الرسالة الأخرى وهي أيضا على مستوى الشكل هو أن الخلاف الذي تقول واشنطن إنه يوجد بين القادة الإيرانيين سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي، أن هذا الأمر غير صحيح، وأن هناك قائد أعلى ينسق يقرر ويوجه. اليوم يلتقي بقائد مقر خاتم الأنبياء وهو الذي ينسق بين القوات المسلحة الجيش وبين الحرس الثوري، وقبل نحو أسبوع من الآن يلتقي بالرئيس الإيراني، ولحظتها أعلن الرئيس بأن اللقاء تم في أجواء من الثقة، وكان لافتا أنه ركز على هذا الأمر في إطار هذه الرسائل التي ترسل في الحقيقة للداخل والخارج. الآن على مستوى المضمون، على مستوى المضمون مقر قائد الأنبياء، مقر قائد مقر خاتم الأنبياء قدم تقريرا بشأن الجاهزية للمرشد الأعلى، وقال بأن الجيش والقوات المسلحة والحرس الثوري هي في أعلى جاهزيتها وهي مستعدة لكل هجوم قد تتعرض له البلاد. والمرشد وجه وفقا للمصدر نفسه بالضرب بقوة وحزم في حال تعرض البلاد لأي هجوم أو أي اعتداء. إذا أخذنا كل هذه المعطيات ووضعناها في سياق أن الولايات المتحدة تنتظر الآن الرد الإيراني على الرسائل الدبلوماسية، هذه الرسائل العسكرية الآن على مستوى هذه اللقاءات على مستوى هذه التصريحات في الحقيقة لا تنفصل عن الرسائل الدبلوماسية، هي رسائل بشكل آخر تقول من خلالها طهران إنها في الوقت الذي يمسك ربما فيها دبلوماسيوها بالقلم ليحرروا الرد على المقترح الأمريكي، العسكريون جاهزون ويدهم على الزناد في حال تعرض البلاد لأي خطر.
2: شكرا لك محمد البقالي من طهران. مراد هاشم من واشنطن، هل صدرت أي تصريحات أو مواقف بانتظار الرد الإيراني والذي توقع الرئيس ترامب أن يكون قريبا ولم يصل بعد؟
4: مرحبا حسن، في الواقع ليس الكثير، وهذا اللافت وفيه دلالة أيضا ما قاله الرئيس ترامب يوم أمس وهو مقتضب، حينما قال إنه ينتظر الرد الإيراني قريبا، وأنه يعتقد أن إيران تريد إبرام صفقة، ولم يقل أكثر من ذلك. وكانت هناك فرصة لأن يجيب على أسئلة في أكثر من مناسبة يوم أمس وقبل أمس، لكنه في شأن الإيراني بطبيعة الحال، لكنه تجنب ذلك. وفي هذا دلالة قد يفهم منها حرص الرئيس ترامب على إنجاح المفاوضات الجارية، وربما قد يكون ذلك بطلب من الوسطاء. في المجمل ما يدور في المعتاد في مثل هذه الحالات حينما تتأخر إيران في ردها في إطار وفي سياق المفاوضات هو الوقت الذي يراه الصقور في إدارة ترامب ومن خارجها أيضا من حلفاء ترامب، أنه الوقت المناسب الذي يؤكدون فيه على صدقية ما يقولونه دائما من أن إيران دائما تلعب على عامل الوقت، ومن أن هذا يكشف من أنه ليس لديها نوايا جيدة. وهؤلاء دائما ما ينتهزون الفرصة لدفع الرئيس ترامب لمعاودة ضرب إيران مجددا لاستكمال المهمة، تقويض ما تبقى لديها من قدرات عسكرية، استهداف القيادات الإيرانية ولا سيما تلك التي يعتقد أنها تعرقل المسار التفاوضي وخلاف ذلك. وكثيرا ما نتابع تقارير عما يدور في الكواليس بهذا الشأن حينما تحدث مثل هذه الحالات، ولكن أيضا عامل الوقت يراه صانع القرار الأمريكي في الإدارة هو لصالح واشنطن من حيث فعالية الحصار المفروضة الآن على إيران والتبعات والخسائر التي ناجمة عنه على إيران، وبالتالي يتوقع صانع القرار أن يؤدي ذلك إلى دفع المفاوض الإيراني إلى تقديم

0: وطأة الزمن، التخلي عن المهل التي كان يضعها في السابق بعد يوم بعد يومين لمدة كذا، الآن يبدو أن الأمر بات مفتوحا أمام إيران والرئيس ترامب ينتظر وغير مستعجل.
1: نعم، قد تكون لذلك قراءات كثيرة، ولكن أبرزها هو أنه يسعى بالفعل إلى نجاح هذا المسار التفاوضي، إنجاح هذا المسار التفاوضي، وقد يكون للوسيط الباكستاني وبقية الوسطاء، هناك أكثر من وسيط فاعل في هذه المفاوضات، أيضا دور في هذا التعاطي من قبل الرئيس دونالد ترامب، إذ لا منشورات ولا تصريحات ولا تهديدات، وهذا أمر لافت وأحيانا ولنقل أنه أيضا غير معتاد. وبالتالي هناك سعي لأن تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة، هو ينتظر الرد الإيراني الآن، وهناك أمل كما قال بكلمات ماركو روبيو من أن يأتي هذا الرد جيدا ويسهل ويقود إلى مفاوضات جادة تؤدي إلى حل هذه الأزمة بشكل نهائي كما قال. ومن ثم هي واشنطن في حالة ترقب لهذا الرد، وهذا يفسر حالة الصمت هذه. حسن،
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم، حدثتنا من واشنطن. والآن إلى أحدث المستجدات الميدانية في منطقة الخليج، معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد، من دبي مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. وأبدأ معك سارة، وما أعلنته وزارة الدفاع القطرية عن تعرض ناقلة بضائع لحادث ما أو على الأقل حريق؟
2: نعم، بالفعل وزارة الدفاع القطرية كانت قد أعلنت عن تعرض سفينة بضائع بحرية قادمة من أبوظبي لاستهداف بمسيرات أثناء قدومها من أبوظبي، ما تسبب بحريق محدود دون وقوع أي إصابات، وتم السيطرة على هذا الحريق قبل أن تواصل السفينة رحلتها إلى ميناء مسعيد. من جهتها وزارة الخارجية القطرية كانت قد أكدت أن هذا الحادث يمثل انتهاكا صارخا كما وصفته لحرية الملاحة والقانون الدولي، وتصعيد مرفوض، مشددة على أن أمن الملاحة البحرية وأيضا هو يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والأمن الدولي والإقليمي. في نفس هذا السياق كان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قد أجرى اتصالا مع نظيره عراقجي، مع نظيره الإيراني، وأكد خلال هذه المحادثة أو المكالمة أنه ما زال هناك بحث لجهود وقف هذا التصعيد ودعم جهود التهدئة، وكذلك تأكيد على أن قطر ترفض مضيق هرمز كورقة ضغط لما يحمله ذلك من تهديد لأمن المنطقة بشكل عام ولسلاسل الإمداد والطاقة العالمية بشكل عام.
0: شكرا لك سارة رشيد من الدوحة. وبالانتقال إلى دبي مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم، إذن استهداف كما قالت الدفاع القطرية وزارة الدفاع، استهداف بمسيرة لسفينة بضائع في الأثناء، أيضا الإمارات تحدثت عن التعامل مع مسيرتين أطلقتا من إيران كذلك.
3: نعم حسن، وزارة الدفاع الإماراتية قالت أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع مسيرتين أطلقتا من إيران وتمكنت بنجاح من التصدي لهما، ولم ينتج عن هذا الهجوم أي إصابات أو أضرار في داخل الإماراتي. أيضا وزارة الدفاع الإماراتية تحدثت من أنها جاهزة وعلى أتم الاستعداد لمواجهة أي خطر قادم من إيران، خصوصا وأن هذه الهجمات حسن تكررت خلال الأيام الستة الماضية تقريبا بشكل شبه يومي رغم وقف إطلاق النار الجاري حاليا من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلا أن الهجمات تكررت على الداخل الإماراتي من قبل الصواريخ والمسيرات الإيرانية كما تقول الإمارات، وأن الدفاعات الجوية في الغالب تصدت لهذه الهجمات. وزارة الدفاع أيضا حدث

0: الحصيلة النهائية لمجموع ما تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة من هجمات إيرانية منذ بدء الحرب في شباط فبراير الماضي، وقالت أنها تعرضت لهجوم بأكثر من 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا من طراز كروز ونحو 2265 طائرة مسيرة طيلة فترة الحرب، وأن الدفاعات الجوية الإماراتية تمكنت من التصدي لجل هذه الهجمات، لكن هناك أيضا وقعت أضرار بسيطة على الممتلكات ووقوع نحو 230 مصابا ونحو 13 قتيلا منذ بداية هذه الحرب. حسن،
1: شكرا لك أحمد هزيم. من دبي إلى الكويت أيضا، التي أعلن جيشها التعامل مع مسيرات معادية دخلت المجال الجوي الكويتي. سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت والتفاصيل.
2: نعم بالفعل حسن، الجيش الكويتي أصدر قبل قليل حقيقة البيان رقم 61. هذا البيان كان مقتضبا، لكنه ذكر بأن هناك مسيرات قد اقتحمت المجال الجوي الكويتي، وذكر الزمن هو فجر هذا اليوم، لكن لم يحتوي أي بيان أي تفاصيل إضافية. لكن حين ذكر عدد مسيرات يعني ذلك بأن هناك أكثر من 3 مسيرات قد اقتحمت المجال الجوي الكويتي، ولم يذكر أيضا الجهة التي جاء منها، ولم يذكر أيضا إذا كانت هناك جاءت من العراق أم من إيران أم من جهات مختلفة. البيان رقم 60 والذي جاء قبل أيام في 24 من إبريل، قبل أسبوعين تقريبا، تم استهداف الكويت مسيرتين بألياف ضوئية كما جاء في البيان، وكانت هاتان المسيرتان قادمتان من العراق كما جاء في البيان. لذلك البيان السابق ذكر الجهة التي جاءت منها تلك المسيرات، واستهدفت أيضا كما جاء في البيان السابق للجيش الكويتي، استهدفت مركزين حدوديين على الحدود العراقية الكويتية. هذا البيان خلى من هذه المعلومات حقيقة، لكنه ذكر بأن هناك جاهزية عالية للجيش الكويتي للتصدي لأي أهداف جوية جاءت إلى الكويت. في الكويت في الفترة الأخيرة أو حتى العاشر من إبريل الماضي، بعد انتهاء العمليات أو الاعتداءات الإيرانية على الكويت، كانت حصيلة الأهداف الجوية من مسيرات ومن صواريخ، وأيضا من صواريخ كروز إذا يعني استطعنا أن نقول بأن هناك صواريخ جوالة تم استهداف الكويت بها، وصل العدد إلى أكثر من 1220 صاروخا، 800 وأكثر من 850 طائرة مسيرة استهدفت الكويت. لكن يعني بشكل عام واضح من البيان الجيش الكويتي أنه لا توجد هناك أي أضرار لا مادية ولا بشرية.
1: يعني يفهم مما ذكرت واستنادا إلى بيانات الجيش الكويتي أن الصواريخ والمسيرات ولو كانت بشكل متقطع لم يتوقف إطلاقها باتجاه الكويت حتى من بعد وقف إطلاق النار بفترة زمنية لا بأس بها.
2: بالفعل حسن، هذا يعني ما رصدناه. حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار كانت هناك تعاملت الكويت مع مجموعة من المسيرات، واستهدفت أيضا منشآت كانت في الكويت في العاشر من إبريل الماضي، يعني بعد وقف إطلاق النار بيوم أو يومين تقريبا تم استهداف الكويت بهذه المسيرات. دائما الكويت ما كانت تتعرض لهذه المسيرات، حتى قبل أسبوعين كما قلت في البيان السابق كانت أيضا هناك مسيرات استهدفت مراكز برية ومراكز برية حدودية بين الكويت والعراق، وأعلن الكويت بأنها جاءت من العراق. هناك فصائل دائما الكويت تشتكي من فصائل مسلحة من العراق تقوم بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه أهداف مدنية حقا هنا في الكويت. إذن ما يعني حسن بأن الكويت كانت تتعرض إلى الهجوم مزدوج من إيران ومن العراق، ولكن بشكل عام هناك جاهزية عالية وكانت درجة التصدي عالية جدا وناجحة من قبل الدفاع الجوي.
1: كيف فسر خلو البيان الأخير للجيش الكويتي من أي معلومات حول أهداف هذه الطائرات المسيرة؟ اكتفى بالقول دخلت المجال الجوي وتم التعامل معها من دون الإشارة في أي اتجاه وما هي الأهداف أو أي معلومات إضافية أخرى على عكس البيانات السابقة كما أشرت قبل قليل.
2: بالفعل حسن، هناك تقييم للحالة عادة في كل بيان، يبدو أن أيضا هناك عدم أو لا يراد مثلا من هذا البيان الاستفادة من هذه المسيرات، أين اتجهت وأين تعامل معها وكيف تعامل معها الجيش الكويتي. وقد تكون هذه من البيانات التي لا يراد لها أن يستفيد العدو أو من قام بإطلاق هذه المسيرات باتجاه الكويت معرفة أين كانت نتائج هذه المسيرات. وأيضا الجيش الكويتي أكد خلو هذا البيان من أي معلومات، دليل على أن لا توجد هناك يعني أي أضرار وأي أضرار سواء مادية أو بشرية. وأيضا كما قلت بأن حتى الجهة لم يحددها البيان الكويتي، ما يعني أيضا بأنه لا يريد أن يتم حتى الاستفادة حتى من أين جاءت هذه المسيرات باتجاه البلاد.
1: شكرا لك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت، ونتابع هذه الصور مباشرة، بل هذه الصور عفوا للقيادة المركزية الأمريكية المقاتلة، صور المقاتلة F-18 تتزود بالوقود جوا أثناء دورية في أجواء الشرق الأوسط. إذن مقاتلة من طراز F-18 تتزود بالوقود في أثناء دورية في أجواء الشرق الأوسط وفقا للقيادة المركزية الأمريكية التي نشرت هذه الصور. الآن إلى المزيد بشأن التطورات في مضيق هرمز في هذه النافذة التي تقدمها الزميلة مريم بالعلية. مريم،
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي جاءت بنبرة تصعيدية تؤكد استعداد القوات الإيرانية وتحديث بنك أهدافها وجاهزية الغواصات الخفيفة لأي تحديات أو احتياجات. هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في استوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أهلا بك سيد جون ميلر، وأيضا مع عبد القادر عراضة على الخارطة التفاعلية، لنستوضح معك طبيعة هذه التحركات. عبد القادر،
4: مريم، سأنطلق من آخر الأخبار التي نقلناها. قائد مقر خاتم الأنبياء ولقائه بالمرشد يتحدث عن جاهزية كاملة للجيش الإيراني في حال أي تصعيد، لكن لنبدأ من الخارطة الأشمل وتحديدا منطقة الخليج وهذه الإعلانات لوزارة الدفاع القطرية التي تحدثت عن التحكم في حريق على مستوى سفينة بضائع قبالة ميناء مسعير، حينما كانت هذه السفينة بعد إصابتها بمقذوف كما قالت بمسيرة، وذلك خلال مسارها من أبوظبي باتجاه مسعير وتم التحكم في هذا الحريق. أيضا الإمارات أعلنت عن رصد وإسقاط عدد من المسيرات. الكويت أيضا أعلنت أن دفاعاتها أسقطت عددا من المسيرات. تطورات على مستوى المنطقة الخليجية، لكن الأنظار تتجه إلى هرمز وتطوراته وهذا السجال الأمريكي الإيراني المتعلق بالمضيق. نحن نتحدث عن تصريحات إيرانية لافتة تتعلق بالاستعداد في حال ما إذا عاد الاشتباك على مستوى المنطقة، وقد تابعنا خلال الأيام الماضية استهداف مدمرات أمريكية وفق التصريحات الأمريكية من قبل زوارق وأيضا صواريخ كروز إيرانية، لكن أيضا كان هناك الحديث عن استهداف لسفن أو ناقلات نفط إيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. قائد الجيش الإيراني أو المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول بأن في حال ما إذا عادت هذه الاستهدافات فإنهم سيتم اللجوء إلى أسلحة جديدة وإلى أيضا طرق جديدة في الحرب، ولكن أيضا إلى ساحات قتال جديدة. اللافت الآخر هو ما قاله قائد البحرية الإيرانية وحديثه عن استخدام الغواصات الخفيفة. حينما نتحدث عن الغواصات نتحدث عن نموذج، هذا إحدى هذه النماذج من الغواصات الإيرانية الخفيفة، وتحدث بأن هذه الغواصات تعمل حاليا على مستوى مضيق هرمز، وهي رسالة ربما للطرف الأمريكي وخصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أنه في حال أنه على استعداد للعودة إلى ما سماه مشروع الحرية بلس، في إشارة ربما إلى تصعيد على مستوى المنطقة ويحتاج إلى تفكيك على مستوى هذا التصريح حينما نتحدث عن مشروع الحرية بلس. كل هذه التطورات تأتي أيضا في ظل حصار بحري وإعلانات للقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تغيير مسارات لسفن نحو 58 سفينة، تتحدث عن تعطيل لأربع سفن وأيضا منع النقلات من مغادرة أو دخول إيران، وهذا الحديث كما سبق وأشرت عن مشروع الحرية بلس. هذه التطورات أيضا تأتي مع هذه البقعة النفطية التي ظهرت على مستوى خارق، وحديث عن اتساع هذه البقعة. لكن من خلال ما قامت به وحدة البيانات المفتوحة في شبكة الجزيرة، هذه هي صورة البقعة في 6 مايو، وتم تقريبا تقديرها بأكثر من 130 كيلومترا مربعا. وكما نشاهد بتاريخ 9 مايو تم انحصار لهذه البقعة وابتعادها بشكل مشتت على بعد نحو 40 كيلومترا، مع أيضا حديث عن الأسباب. إن كانت هذه البقعة ناتجة عن تسرب لمخزونات نفطية إيرانية واستهدافات سابقة، وهذا ما ذهبت إليه وكالات، ولكن أيضا حديث على أنها تم تسبب فيه هي ناقلة نفط أوروبية. إذن هذا هو المشهد بشكل عام، سجال أمريكي إيراني يتعلق بالاستعداد لما هو قادم، حديث ترامب عن مشروع الحرية بلاس، ولكن أيضا استعداد إيراني معلن عبر أكثر من تصريح.
3: لذلك عبد القادر مشكورا ننقله لنقاش هنا مع السيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. سيد جون ميلر، هذا الحديث الإيراني عن ربما استعدادات جاهزية أوسع للجيش، كيف نراه على الأرض، خاصة مع ربما هذا التلويح باستخدام غواصات جديدة وآليات عسكرية جديدة؟
5: أعتقد أن من المهم أن لا نضع أهمية كبرى لما يزعمه النظام الإيراني وقدرته على ما يمكن أن يفعله، لأن خطاباتهم في العادة هي تهيجية ومؤججة، والإيرانيون ما زال لديهم قدرات ولديهم الآن غواصات، وهي أتت من الاتحاد السوفيتي ومن روسيا في التسعينيات، وهي لديها قدرات معتبرة، والروس استخدموها لكي يطلقوا السلاح من البحر المتوسط إلى سوريا ومن البحر الأسود إلى أوكرانيا. ولكن الإيرانيين الآن غواصاتهم هذه ليست بتلك القدرة، هم حاولوا واستخدموها في السابق، والآن ربما لديهم واحدة، كذلك لديهم أيضا فاتع وقادة من هذه الغواصات. الميجا وهي أقل قدرة، وهي مداها أقل وأقصر، وأيضا السلاح الذي عليها ليس بتلك القدرة، ولكن لديهم أيضا صواريخ، وهي أخذت من تصميم كوري عام 2010 قاموا بإغراق فرقاطة كورية.
3: ما هي الاستخدامات الممكنة لهذه الغواصات في هذه السياقات الحالية سيد جون ميلر؟
5: ما سنراه هو أن النظام يستخدم غواصات في مضيق هرمز. لا أتوقع أنهم سيكون لديهم الغواصات والتي اسمها كيلو كلاس، وإن كانت موجودة الآن لكانت موجودة لمدة أسابيع، إذن فهذا ليس نمطا للانتشار الإيراني كما نعهده. ولكن قد نرى غواصات في مضيق هرمز، لأن هي أكثر قدرة بهذا الشكل، لأن الممرات أضيق، لذلك يمكن أن نتنبأ بمسار هذه السفن، ويمكن استخدامها لكي يطلقوا التوربيدات على السفن التجارية التي تحمل النفط، أو أن يطلقوها على السفن أو على الطائرات الأمريكية.
3: هل يتيح ذلك مجالا للقوات الأمريكية المنتشرة هناك للتصدي لها؟
5: هناك عدد من الطرق للعثور على غواصة، يمكن استخدام مروحية، وهنا جهاز سونار يتم تغطيسه في المحيط للاستماع، هذه إحدى الطرق. كذلك هناك سفن لديها نفس نظام السونار أو الكشف، يمكن أن يتم استخدامها وهي تتبع السفينة ويمكن الكشف، وأيضا أفضل سبيل للكشف عن غواصة من خلال غواصة أخرى. والنظام الإيراني لا يعرف كم عدد غواصاتنا أو إلى أين هي ممتدة أو موجودة حتى.
3: لكن إلى أي درجة شوهدت هذه المواجهة أو رصدت في هذه المرحلة من الحصار البحري الأمريكي والتضييق الإيراني في مضيق هرمز؟
6: Well,
5: لم نجد أي غواصة، وكانت هناك غواصة أغرقت بفعل غواصة أمريكية أخرى، ولكن لم نرى فعاليات كثيرة من الغواصات في مضيق هرمز. رأينا سفينة حربية تم إغراقها، وهذه الغواصات كفأة وقادرة على أن تعمل بجانب مضيق هرمز، وإذا ما النظام قام بوضع الغواصة من طراز ميجت أو القزم، فالولايات المتحدة لديها سبيل لمواجهة ذلك.
3: أيضا في مشهد هذا التوتر وهذه المواجهة، هذا التسرب النفطي قبالة جزيرة خارك، والمتابعة له منذ ظهوره أول مرة في 6 مايو إلى اليوم. أيضا نريد أن نتابع جانبا من هذه الصور على الشاشة معي سيد جون ميلر، لتشرح لنا أيضا ما تطور إليه الموقف منذ رصدت هذه البقعة حتى اليوم.
5: أحد الأمور التي نحن نعلمها أن الإيرانيين يصلون إلى أقصى قدر من قدرتهم على تخزين النفط. هم الآن يأخذوا السفن التي كانت قديمة وعتيقة وعمرها 40 عاما لكي يستخدمونها للتخزين. هنا نرى شيئا من جزيرة خارك، وهذا يعتبر تسربا نفطيا. لا أدري إن كان هذا التسرب من سفينة على جزيرة خارك، أو لسفينة نفطية مستعدة للانطلاق، أو من المخازن على جزيرة خارك. من الصعب أن نحدد ذلك، ولكن من المهم أن نراقب هذه التسريبات النفطية، فإن النظام البيئي في الخليج هش، وكل دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر. إذن فهذا أمر نأمل أن يقوم النظام بالاهتمام به فورا.
3: هل هو وارد أن يكون هذا التسرب ناتج عن عمل عسكري سيد جون ميلر؟
5: لا أعتقد أن هناك أي إشارة بأنه نتيجة عمل عسكري. الولايات المتحدة لم تقم بأي تحرك عسكري في جزيرة خارك على مدى عدة أسابيع. آخر مرة قامت بذلك كان هناك تسرب، ولقد كان الهدف عسكريا على جزيرة خارك، ولذلك الولايات المتحدة عادة ما تبتعد عن استهداف المناطق التي فيها منشآت نفطية.
3: سيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا أيضا لعبد القادر عراضة كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود لمتابعة التغطية من غرفة الأخبار.
1: شكرا لك مريم. مشاهدينا، نشير إلى هذا الخبر العاجل والهام الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية، والتي تقول إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. إذن الرد الإيراني المنتظر تم تسليمه إلى الوسيط الباكستاني، والذي بدوره بطبيعة الحال سيسلمه للجانب الأمريكي. إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وبيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. كان الأمر متوقعا سيد صدقيان أن ترسل إيران ردها، لكن لم يكن متوقعا اليوم.
6: دعني حسن أشرح الظروف التي سمعناها منذ فجر اليوم لحد الآن. يعني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية هو في واشنطن، التقى روبيو وزير الخارجية الأمريكي، والتقى أيضا المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف والشخص الآخر وهو
1: كوشنر.
6: نعم، إضافة إلى أن هناك اتصالات أجراها ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أجرى لقاء أيضا مع وزير الخارجية الباكستاني أيضا، وأجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع عباس عراقجي. بالإضافة إلى كل هذه المشاورات، مقر قائد مقر خاتم الأنبياء اليوم أيضا التقى بالمرشد الإيراني الأعلى السيد مجتبى خامنئي، وأعطاه تقريرا حول الاستعدادات التي أو الإمكانات المتوفرة.
1: بناء على كل هذه المعلومات صدر
6: هذا القرار، وكانت تنتظر يعني طهران.
1: وكالة الأنباء الإيرانية تقول أن الخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة، هذا وفقا لما تتضمنه الخطة المقترحة والتي أرسلت إيران ردها بشأنها إلى باكستان من أجل أن تصل إلى الجانب الأمريكي. لكن غير واضح طبيعة هذا الرد حتى الآن سيد صدقيان.
6: لكني أعتقد سعد حسن الرد الإيراني هو يأخذ بنظر الاعتبار الآن التنسيق الذي تم بين طهران وبين الدوحة عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية الذي هو في واشنطن، وبين المملكة العربية السعودية وعمان والوسيط الباكستاني ولربما مصر. أنا لا أعتقد بأن الرد الإيراني خارج نطاق هذه الدول الإقليمية الصديقة لإيران والتي ساهمت كثيرا في يعني ترطيب الوضع وتحريك هذه المياه الراكدة وتحريك الجمود الذي خيم على المفاوضات. لكن في المقابل
1: بالمضمون بدنا نسأل عن المضمون، الرد نعم أم لا أم بين
6: نعم.
1: بين
6: بالمضمون أنا أعتقد بأن بالإضافة إلى النقاط 14 التي وردت في المقترح أو في الورقة الأمريكية، هناك ثلاثة أمور يتضمنها الرد الإيراني، تتعلق بمضيق هرمز واحد، وتتعلق بتعويضات الحرب اثنين، وتتعلق أيضا بالملف النووي لأنه هو محل الجدل الكبير.
1: ما زلنا نتحدث عن العناوين، لكن اسمح لي أنتقل إلى مراسلنا في طهران محمد البقالي، لعل لديه المزيد من المعلومات حول هذا الرد الإيراني الذي قالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه تم تسليمه للجانب الباكستاني أو الوسيط الباكستاني. محمد
7: حسن، ما علمنا هو أن هناك تركيز واضح على إنهاء الحرب، إنهاء الحرب باعتبارها الخطوة الأولى التي ستليها أي خطوة أخرى. وعلى هذا المستوى يمكن أن نقول إن طهران لم تغير كثيرا من موقفها بشأن هذه النقطة بالذات، لأن المقترح الأمريكي الذي وصل إلى طهران طبعا يتحدث عن هدنة طويلة، عن وقف للحرب، ولكن مع إمكانية العودة في حال لم تلتزم طهران بشروط ما. طهران ما زالت مصرة في هذه الورقة على مسألة إنهاء الحرب باعتبارها الخطوة الأولى التي تسبق أي شيء آخر، وترى أنه لا يمكن أن تشغل العالم بقضايا من قبيل الملف النووي الإيراني، وهو ملف معقد وفيه خلافات كبيرة، فجوة كبيرة بين الأمريكيين والإيرانيين، بالإضافة إلى قضايا تقنية ستتطلب وقتا طويلا. الإيرانيون يقولون إن الأمر للتوصل إلى اتفاق 2015 تطلب الأمر بضع سنوات من المفاوضات، فلا يمكن أن نرهن العالم الآن، مضيق هرمز مغلق، الحصار البحري على إيران، ونستغرق في نقاشات تتعلق بالنووي الإيراني، ثم إنه لا يمكن للإيرانيين وفقا للمصادر التي علمنا منها بعض المعطيات أن تتم المفاوضات في وقت ما زالت فيه أو ما زال فيه شبح الحرب قائما، وفي وقت ما زالت فيه المواجهات في مضيق هرمز تندلع بين الفينة والأخرى. بمعنى أن طبعا لا يمكن أن ليست لدينا معرفة بطبيعة الحال بهذه الورقة بتفاصيلها، هي محاطة بكثير من السرية، يتوقع أن يتم الكشف عن بعض أجزائها، ولكن مسألة إنهاء الحرب تشكل النقطة الرئيسية الآن.
1: يعني لا يمكننا أن نطرح الآن السؤال إن كان الرد الإيراني إيجابي أو سلبي، أو يأخذ بعض النقاط بإيجابية ويرفض بعض النقاط الأخرى باعتبار أن التفاصيل غير متوفرة حتى هذه اللحظة. محمد،
7: نعم بالضبط حسن، سيكون من السابق لأوانه وثيقة مثل هذه محاطة بسرية كبيرة، وعلى الأرجح ربما عندما تصل إلى الأمريكيين على الأرجح سيسربون بعض وثائقها، أو على الأقل سيعلنون رضاهم أو عدم رضاهم على هذه الوثيقة، بما يعطي فكرة عما عن مضمونها أيضا. وفق التجربة السابقة فإن الإيرانيين يمكن أن يقدموا بعض المعطيات ولكن ليست تفصيلية وليست في هذه اللحظة.
1: شكرا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران. دكتور لمطير ربما عندك تعليق بسيط.
6: بعض المعلومات التي وصلتني الآن تقول بأن الرد الإيراني يشمل كل التصورات الإيرانية لكن ليست بالموافقة الكاملة وتحتاج بعض الأمور تحتاج إلى مفاوضات يجريها الوفد الإيراني إذا ما ذهب إلى إسلام آباد مع الوفد الأمريكي.
8: أستاذ حسن أنا سمعت فقط تعقيب حتى قبل الذهاب لمراسلكم، يعني في الوقت الذي ينسب إلى جهود خليجية بأنه ربما ساهمت في التسريع إلى التوصل إلى عودة للمفاوضات، اليوم الخارجية القطرية تجذب وتستنكر استهداف ناقلة محملة بالبضاعة في المياه الإقليمية القطرية. يعني أنا أعتقد بأنه الرد كان معدا سلفا لكن السلوك الإيراني ما زال لا يفهم في هذه اللحظة نحو التصعيد ونحو الاحتكاك. الآن ننتظر يمكن خلال ساعة عندما يصحى من نومه الرئيس ترامب سيرد بتغريدة بالسلب أو الإيجاب لأنه أعتقد بأن الباكستانيين لن يفصحوا عن ماهية هذا الرد، لكن دعني يعني أتوقع إلى حد ما بأنه الرد سيكون من المهم لإيران طبيعة هذا الاتفاق وسيقع بين ظرفتين كما يقال، هو التأكيد على الانتهاء أو انهاء الأعمال الحربية تماما وليس مؤقتا والرفع الجزئي للعقوبات، ما بينهما حديث طويل حول اليورانيوم المخصب إلى أين سيكون مصير هذا اليورانيوم إلى أين سيرحل إلى اسم الدولة المدة التي يستغرقها تجميد التخصيب وكذلك بقية الأمور كلها مجرد يعني مساومات ربما تحسم قبل حتى الذهاب إلى إسلام أباد الثانية. لكن المهم الآن في قضية الصياغة في الخطاب، هل الإيرانيين أيضا أبدوا يعني تغييرا في الألفاظ أو في العبارات حتى يقبلها الرئيس ترامب ولا يرفضها كلية كالمعتاد، أم سينتظر تعديلا آخر ويطلب تعديلا آخر عندما يستعجل في الرد على هذه الورقة؟ أنا أعتقد إذا ما وصلت إيران إلى طبيعة هذا الاتفاق والذي يضمن وقفا شاملا وكاملا ودائما لإطلاق النار والحديث عن الرفع الجزئي، كل ما بينهما من بنود 14 هي غير مهمة بالتأكيد، رغم أن الخطاب الإيراني يقول بأن اليورانيوم ووضع هرمز وكذلك الصواريخ البالستية والحلفاء مهمين. طيب بما أنا أعتقد هذه مسألة وقت.
1: دكتور بما أنه يعني ليس لدينا تصور واضح حول هذه الورقة وحول الرد الإيراني، كان لافت فقط الإشارة وهون قبل أن أعود أن أنتقل إلى سيد بيتر، الإشارة التي ذكرتها وكالة الأنباء الإيرانية عن أنه المقترح يركز على مسألة إنهاء الحرب، وكنت تتحدث عن معلومات وصلتك، يعني كيف يمكن أن نصف الرد وفقا لهذا التسريب البسيط أكان على مسألة إنهاء الحرب أو المعلومات التي تقول إنها وردت؟
6: يعني هذه من الثوابت لإيران. نعم. وهي منذ البداية قال، يعني تتذكر الجانب الأمريكي قال بأن شهرين وقف إطلاق النار. نعم. الإيرانيون في كل المقترحات الخمسة التي تقدموا بها كانوا يصرون على تبدأ مفاوضات لمدة شهر بعد إنهاء الحرب كاملة، وهي كانت تصر على إنهاء الحرب ليس في إيران فحسب وإنما في كل المنطقة حتى تكون المفاوضات في إسلام أباد فيما إذا عقدت تكون على أرض أكثر قوة، وهذا مهم جدا. الآن دعني أفصل فيما سمعت من أو قرأت ما جاءني من معلومات. الرد الإيراني فيه موافقة على الكثير من الأمور وهو إيجابي، ليس فيه حتى الاعتراضات الإيرانية ليس فيه شيء سلبي، لكنه يحتاج إلى مزيد من البحث في المفاوضات. بمعنى آخر أنه إذا ذهب الوفد الإيراني والوفد الأمريكي إلى إسلام أباد لم يوقعوا على وثيقة جاهزة متفق عليها بين الجانبين، وإنما يحتاج إلى بعض الكلام والمفاوضات حول بعض النقاط المهمة التي تحتاجها إيران وتعتقد بها.
1: لكن أجواء الرد إيجابية كما تقول. تقول أجواء الرد إيجابية
6: في المجمل؟ نعم
1: في المجمل نعم.
6: لكن طيب
1: نحن سننتظر طبعا المعلومات، هذا في إطار هذا في إطار التحليل أو المعلومات الشخصية.
6: إذا سمحت لي
1: لكن
6: حسن
1: رسميا
6: طبعا هذه أنا أتحدث عن الجانب الإيراني.
1: نعم.
6: الآن الرئيس ترامب
1: كيف سيراها؟
6: لا أدري كيف، مثل كل مرة يقول هذا المقترح جيد لكنه غير كافي، أم يتفاعل وينخرط في هذا الرد من أجل الوصول للاتفاق، لا أدري.
1: سيد بيتر، وصل الرد الإيراني إلى الوسيط الباكستاني، الآن الأنظار ستتجه إلى البيت الأبيض، إلى أي تغريدة ربما ينشرها الرئيس ترامب، لنعرف كيف سيصف هذا الرد وهل هو مقبول أم غير مقبول.
9: That's correct.
10: هذا صحيح. على عكس ما قاله الضيف، الرئيس ترامب ربما استيقظ منذ ساعات وهو يعمل ويحتفل بالسيدة ميلانيا بمناسبة يوم الأم، وعلينا أن نتذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية ليست كالجزيرة ولا كنيوز ويك، هي تنقل ما تريد منها الحكومة نقله وليس بالضرورة أنها تنقل الواقع. ما زلنا لا نعرف ما جاء في الاتفاق، لا نعرف ما هو الرد، ولا نعرف ما يغطيه. الأعمال العدائية الإيرانية في الأيام الماضية تقترح أنهم يستعدون للحرب، وأننا قد نجد الاتفاق المقترح غير كاف في معالجة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية المرتبطة بالملف النووي. أولويات إيران تتمحور حول مضيق هرمز، وهي مشكلة تسببوا هم بها، هم الذين أخذوا المضيق رهينة وحصل الحصار أو فرض الحصار كنتيجة لأخذهم هم المضيق رهينة. استهدفوا السفن التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة سلمية أن ترافقها للعبور، واستهدفوا دول الخليج. نظريتي فيما يتعلق بالحديث الجاري بين وزير الخارجية القطري والإيراني هي إبلاغ الإيرانيين بالخطر الذي يتعلق بابتعاد دول الخليج أكثر فأكثر عن موقف إيران. إغلاق المضيق مشكلة بالنسبة للدول، واستهدافها بالصواريخ مشكلة بالنسبة لها، وبقيت محايدة بشكل منطقي وردت فقط عندما تم استهدافها مثلما هي حالة الإمارات.
1: يعني ألا تعتقد بأنك تستبق الأمور يعني قبل أن نعرف ما هو الرد أو طبيعة الرد الإيراني؟ سيد صدقيان يقول أنه بمجمله أو بصورته الإجمالية ربما يبدو أنه إيجابي، لكن أنت تتحدث ولم تعرف بعد طبيعة هذا الرد، وكأنك تتحدث عن أنه سلبي وسيتعامل معه الرئيس ترامب على أنه سلبي. لماذا؟
9: No, that's not at all what I'm saying.
10: لا، ليس هذا ما أقوله.
9: All of us are to some degree anticipating.
10: كلنا نتوقع ونستبق ما نظن أنه جاء في المقترح. ما أحاول أن أفعله هو أن أحلل التوقيت. لماذا اليوم؟ لماذا الآن؟ لما ليس الاثنين أو الأربعاء القادم؟ لماذا ليس يوم الجمعة الماضي؟ وأحلل الأحداث التي حصلت وأنظر وأبحث عن الإشارات والمحادثات بين وزير الخارجية القطري والإيراني.
1: لماذا اليوم؟ لماذا اليوم؟ هذا سؤال مهم. يعني لو حصل بالأمس كنت سأسألك لماذا بالأمس، ولو حصل غدا سأسألك لماذا غدا. اليوم لماذا؟
9: And why I'm saying why today is
10: صحيح. وأنا أقول لما اليوم، لأنني أعتقد أن إيران تصلها مؤشرات من دول الخليج تقضي بأنه عليها أن تعزز عملها وتنخرط في المفاوضات، وإلا فإن دول الخليج ستتخذ موقفا أسرع من إيران. تذكروا، هم وإيران يعانون من إغلاق إيران لمضيق هرمز، هم لا يعانون من الحصار. أمريكا ما زالت تقدم الدعم العسكري، لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية ببيع أنظمة الدفاع لقطر، وأنا متأكد أنها تعمل على ترتيبات مع البحرين والإمارات العربية والسعودية، ونساعدها في اعتراض الهجمات الصاروخية. نفعل ما بوسعنا لمساعدتها في مواجهة الهجوم، ولكن إيران أدركت اليوم أنها تخسر أي نفوذ أو قدرة على ضمان حياد معين من دول الخليج.
1: دكتور المطيري، إيران أرسلت ردها اليوم بعد أن وصلتها إشارات من دول الخليج تحثها على ذلك، ربما استباقا لأي تدهور أو مزيد من الضغط الأمريكي عليها.
8: ما في شك أستاذ حسن، أنت تعرف بأنه لا حرب الاتفاق مغلقة جدا لدول المنطقة والعالم ككل. قد يكون وصلتهم لأن هناك اتصالات اليوم، أنا أعتقد يعني أستشف الاتصال اليوم هو تعبير عن غضب قطري وخليجي حول استهداف هذه المرة ناقلة ضمن المياه. هي ليست المرة الأولى تم استهداف أكثر من ناقلة في المياه الإقليمية.

0: الإماراتية، في هرمز، في خليج عمان، في بحر العرب، هذه المرة في مياه إقليمية، في المياه الإقليمية لدولة قطر، وهي أيضا ناقلة بضائع وليست حتى نفط أو غاز. فبالتالي أنا أعتقد هذه الاحتكاكات التي كان يظن بأنها محسوبة ربما يصاحبها سوء التقدير، وبالتالي بالتأكيد قطر ودول الخليج عبرت عن استيائها وغضبها كما عبرت في البداية من العدوان الإيراني. لكن دعني أقول هذا الرد أستاذ حسن لم يخرج عن النمط الإيراني طوال هذه الفترة في التعامل مع المفاوضات. هم أنكروا حتى ذهابهم إلى إسلام أباد، ثم أنكروا وجود ورقة، ثم أنكروا وجود مقترح، ثم جاء ما سمي بالتعديل بعد أن رفض الرئيس ترامب المقترح الأول وعادوا صياغة البنود التي تحدثوا عنها من 3 نقاط، ثم جاءت ب14 نقطة التي قيل بأنها جاءت من إيران، إضافة ل10 نقاط التي ساقتها أو الخطاب الإيراني آنذاك صورها كأنها إملاءات أو أساسا للتفاوض. وأنا ما زلت متمسك بهذا الرأي. كل الأمور تم مناقشتها في الغرف الخلفية، وعلى فكرة لم تنقطع الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة منذ اليوم الثاني لهذه الحرب بتأكيدات إيرانية وأمريكية. ناهيك عن الوسطاء، ربما يكون هناك دور للمملكة العربية السعودية ضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية، دورا لقطر، دور لعمان، لكن الدور الباكستاني ما زال هو الدور المعتمد والرئيس حتى هذه اللحظة. وأنا أعتقد الباكستانيين لن يفصحوا عن ماهية هذا الرد، سننتظر يمكن ساعة أو أقل من ذلك وتأتيك تقريدة من الرئيس ترامب ستوضع. وأنا لست متفائل بأن الرد سيكون إيجابيا، لكن أعتقد بأنه سيعلق حتما على هذا أو سيفصح بسبق صحفي عن ماهية هذا الرد الإيراني. لكن دكتور، الإيرانيون سيقبلون باتفاق إطاري قولا واحدا.
1: دكتور صدقيان، أنت شرحت الظروف التي جاء من بعدها هذا الرد أو في إطارها هذا الرد، ومنها ما حصل بالأمس، لقاء المرشد اليوم مع مقر أو قائد مقر ختم الأنبياء، لكن ما طرحه سيد بيتر أيضا ربما يبدو وجهة نظر يعني قابلة للسؤال والتحقق، هو أن إيران وصلتها إشارات بالفعل بوصول الأمور إلى نقطة قد تنفجر بعدها ويتم التخلي عن مبدأ التفاوض، وبالتالي هي أسرعت لإعطاء ردها لأنها كانت تتمنى أن لا تعطي هذا الرد قبل أن يذهب الرئيس ترامب إلى الصين، وهذه كانت ورقة بيدها لكنها أعطته إياها قبل أن يتوجه إلى الصين.
2: أنا أعتقد بأن هذا التفسير أو هذا التحليل غير واقعي. أولا ما يتعلق بالصين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ذهب إلى الصين وتحدث عن كل الظروف التي تحيط والأجواء التي تحيط بال
1: موضوع الرئيس ترامب في الصين منفصل.
2: نعم.
1: يعني بمعنى أن أن وضعه يكون مختلفا،
2: وطهران أخذت
1: مع الرد شيء ومن دون الرد شيء آخر.
2: أوكي. فيما يتعلق بالرد، إيران كان من الممكن أن ترد يوم الخميس أو الجمعة أو السبت، لكن الآن هذه الأمور التي ذكرتها هذه هي التي أعطت معطيات جديدة للمفاوض الإيراني من أجل الرد، وبالتالي هذه مهمة. يعني الآن انتهت زيارة رئيس الوزراء القطري لواشنطن، وبالتالي أنا كنت مراقب جدا لهذه الزيارة منذ أن سافر سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى واشنطن، وبالتالي مهم جدا كانت الاتصالات التي جرت بينه وبين الرؤساء وزراء خارجية الدول المنطقة منذ فجر اليوم، كانت مهمة جدا أيضا، وبالتالي مع كل الوزراء الخارجية. وبعد ذلك كان هناك اللقاء المقر خاتم الأنبياء أو العميد عبد اللهي وهو قائد مقر خاتم الأنبياء مع المرشد، مهم جدا أيضا للمرشد أن يلتقي رئيس الجمهورية وهو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وهو سياسي، والتقى أيضا رئيس مقر أو قائد مقر خاتم الأنبياء وهو العسكري. إذن الجهة السياسية أعطت المرشد ما تفكر به، والقادة العسكريون أعطوا له هذه إمكاناتنا، هكذا نقدر نستطيع أن نقاوم إلى أي حد.
1: وعلى هذا الأساس بني الرد
2: وهو رد واقعي،
1: ألا تلاحظ أنك
2: بعيدا عن التهديد وكذا، هذه الأمور أنا أعتقد يعني بعد هذه الحرب لم تدخل في عقل الحرس الدولي.
1: ألا تعتقد بأنك أغفلت أمرا ما، يعني بين زيارة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة ومحادثاته وأيضا الاتصالات مع دول الخليج، بين هذا واجتماع قائد مقر خاتم الأنبياء حصلت الهجمات بالمسيرات، أكان على ناقلة البضائع القطرية أو حتى المسيرات باتجاه الإمارات أو الكويت. أين أو ما معنى ذلك في ظل هذه الظروف ما دمنا نتحدث عن هذه السياقات؟ هذه أين محلها من الإعراب في هذا الوقت قبيل الرد لإيران؟
2: دعني حسن أشير إلى نقطة مهمة. أنا قرأت هذه الأمور يعني منذ البداية، قلت أنا لا أقول بالمطلق لأنه لا أمتلك معلومات كافية حول هذا الموضوع، لكن من عندما ينفي الجانب الإيراني بأنه هو المسؤول عن هذه الهجمات، بل على الأكثر على العكس من ذلك هو نفى، لم يقل هو مسؤول بل نفى أن يكون وراء الهجمات خصوصا على دولة الإمارات. لكن أنا لا أستبعد أن يكون هناك طرف ثالث لا يريد أن تصل الأمور إلى نتائجها الإيجابية، ولذلك يقوم بهذه الأعمال، أعمال توتر. طبعا هذه الجهود من يكون الطرف بها هو ينسجم مع ويتناغم مع ما عملته القوات الأمريكية من استفزاز للجانب الإيراني عندما مرت هذين المدمرتين.
1: يعني ما حصل هو للتشويش؟ يعني تعتقد أنه اللي حصل هو للتشويش؟
2: أنا أضعها في هذا الإطار، وقلت ليس لدي معلومات كاملة، لكننا يعني منذ لدينا تجربة. الجانب الإسرائيلي تحديدا عندما يرى الأمور تريد أن تصل لاتفاق يعمل الكثير من الأحداث، قتل، مهاجمة في لبنان، في
1: ربما يريد
2: يعني تشويش على هذا الاتفاق.
1: دكتور،
0: مع التقدير أستاذ حسن لهذا التحليل، يعني إنكار أن إيران لأنه هذه تكون انطلقت منها، هذا لا ينفي حتما أنه جاءت من المسيرات. وإذا كان نظرية الطرف الثالث لها حظ في الرواية، أنا أعتقد لماذا لا يستخدم هذا الطرف الثالث قطعة بحرية أمريكية ويشعلها بين الطرفين كما حصل على سبيل المثال في الحرب العراقية الإيرانية. تذكر في أواخر الثمانينات استهدف العراق فرقاطة مدمرة أمريكية وأغراقها، وثم جاء الرد الأمريكي بعد ذلك أكثر عدوانية وأسقط طائرة مدنية إيرانية نتيجة هذا الالرت، التصعيد غير المبرر. أنا أستاذ حسن أعتقد بأن الرد الإيراني قد جهز منذ فترة طويلة، لكن هم يريدوا أن يبعدوا في خطابهم أن يكونوا قد تراجعوا. ولماذا لا يريدون أن يوصفوا بالتراجع؟ لأن الرئيس الأمريكي حدد مهلا واضحة ومحددة عندما يقول الليلة سيأتينا الرد الإيراني، تجد أن الإيرانيين يتأخرون بعد ذلك بيوم أو يومين. هم يتعاملوا دائما في ما يطلق عليه حافة الهاوية، عندما تصل الأمور إلى حافة الهاوية تجد الرد هذا، وأحيانا يتعمدوا في أن يكون هذا الرد فيه من التفسيرات في الأخذ في الشد والجذب والأخذ والعطاء. في النهاية هم يريدوا أن يخاطبوا الداخل الإيراني بأنهم لم يذهبوا إلى هذه المفاوضات تحت الضغط ولم يستسلموا، يريدوا أن يسوقوا إلى الداخل الإيراني أيضا بأن أي تنازل قد تم تقديمه إلى الأمريكان أو غيرهم إنما للمصلحة القومية الإيرانية، ولم يأتي نتيجة ضغط ولم يأتي نتيجة استسلام أو تراجع.
1: سيد بيتر، متى أو كيف سيكون هذا الرد إيجابي برأيك من وجهة نظر الرئيس ترامب تحديدا؟ يعني ماذا يجب أن يتضمن الرد حتى يقول الرئيس ترامب هذا رد إيجابي نبني عليه جولة ثانية من المفاوضات؟
3: إذا تم إدخال الملف النووي في الرد، إن كان في تعهد بمهلة زمنية واضحة أو الالتزام بمناقشة سلسلة واضحة من الأمور، برأيي سيرى الرئيس ترامب هذا الموضوع بشكل إيجابي. إن لم يتطرق الرد إلى مناقشة الملف النووي، أو إذا كان يتعامل معه بطريقة فيها لبس وليس فيه أي إجراءات فورية فيما يتعلق بمضيق هرمز ورفع العقوبات بشكل جزئي برأيي سيرد بشكل إضافي ويعزز الأولويات الأمريكية ليضعها في الجدول الزمني نفسه كإيران. برأيي يجب أن تتزامن الأمور.
1: ماذا لو تعاملت إيران بهذا الرد من باب التأجيل والقول إن هناك نوع من اتفاق إطار أو اتفاق على عناوين رئيسية، أما التفاصيل فستبقى للمفاوضات، هل هذا الأمر مقبول أمريكيا؟
2: Again, it depends what's in the agreement.
3: مشددا يعتمد ذلك على ما جاء في الاتفاق، ولكن الأمريكيين يعتبرون أن التأخير يأتي لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. تم الحديث عن تسرب نفطي، لا نعرف إن كان نتيجة هجمات بالمسيرات شنتها الولايات المتحدة الأمريكية دفاعيا أو الإمارات، وهذا يشكل ضغطا إضافيا على البنى التحتية الإيرانية. عملية الغضب الملحمي لم تنتهي، الجهود المبذولة من أجل منع وصول العملات إلى إيران كي لا تتمكن من إعادة التسلح مستمر. الرئيس يعتمد على أن يكون لذلك تأثير كبير.
1: إذا نظرنا على الشاشة هنا سيد بيتر، هناك صور للقيادة المركزية الأمريكية، هذه الصور هي لطائرة أو مقاتلة من نوع 18 تتزود بالوقود خلال دورية في الشرق الأوسط. ما الهدف برأيك من نشر هذه الصورة الآن؟
2: Just a reminder that America has the
3: أذكركم أن الولايات أو هي للتذكير بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندها أكثر القوات والمعدات العسكرية المفيدة والفعالة، والرئيس لا يخشى أن يستخدم ذلك. يريد أن يكون واضحا، الخيار العسكري ما زال قائما، الخيار خيار إيران إذا ما يستخدم الخيار العسكري أو لا.
1: شكرا لكم جميعا، مرحبا بكم من جديد مشاهدينا رأس الساعة، ومستمرون في متابعة التطورات، تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان أيضا. في آخر المستجدات، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن المفاوضات ستركز في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة وفق الخطة المقترحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يتوقع ردا قريبا جدا من إيران. من جهته قال الرئيس الإيراني إن الشعب لن يخضع للأعداء، وأن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. هذا وذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث ستيف ويتكوف في ميامي ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة. كما ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني على دعم جهود الوساطة، كما شدد على أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. من جانب آخر، أفاد التلفزيون الإيراني بأن قائد مقر خاتم الأنبياء التقى المرشد مجتبى خامنئي وقدم له تقريرا أكد فيه الجاهزية العالية للقوات المسلحة. وقال التلفزيون الإيراني إن المرشد أصدر توجيهات جديدة لقائد المقر بمواصلة مواجهة من وصفهم بالأعداء بقوة وحزم. في التطورات الميدانية، أعلنت الدفاع الإماراتي أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. وفي الكويت، أعلن الجيش التعامل مع مسيرات معادية دخلت المجال الجوي. في قطر، أعلنت وزارة الدفاع تعرض سفينة بضائع بالمياه الإقليمية لاستهداف بمسيرة تسبب بحريق محدود تمت السيطرة عليه. في التطورات في جنوب لبنان، تعرضت بلدات عدة لغارات إسرائيلية، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن مسعفين استشهدا في بلدتي قلواي وتبنين. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. نبدأ معك محمد البقالي. وإعلان وكالة الأنباء الإيرانية عن تسليم طهران ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسيط الباكستاني.
4: بالفعل حسن، هذا الإعلان الذي كان متوقعا ومنتظرا بشدة، تم الإعلان عن تسليم هذا الرد. لم يتم بطبيعة الحال الكشف عن مضمون هذا الرد، ولا يتوقع أن يكشف عنه قريبا على الأقل هنا في الجانب الإيراني، ولكن من مصادرنا علمنا التالي: أولا أن هذا الرد تمت صياغته بناء على ما يحفظ المصالح الإيرانية، ولكن في نفس الوقت مع الحفاظ على المصالح الإيرانية صيغة برغبة في التوافق. ومصادرنا تتحدث على أنه إذا تحلت الولايات المتحدة بالواقعية من جهة، ولم تذهب مذهبا بعيدا في المطالب التي توصف هنا بغير المنطقية، فإن هذا الرد قد يكون مقنعا وقد يفتح الباب للعودة إلى طاولة التفاوض من جهة بالدرجة الأولى، على اعتبار أن التركيز في المرحلة المقبلة وفقا لهذا الرد هو على مسألة إنهاء الحرب. طهران ما زالت مصرة على أن المرحلة الأولى هي مرحلة إنهاء الحرب، يعني وتقول أنه لا يمكن مناقشة قضايا النووي الإيراني أو أي قضايا أخرى خلافية في وقت ما زالت الحرب فيه لم تنهى. والحديث هنا على الحرب على كامل المحور، ليس فقط مع إيران ولكن أيضا في لبنان. ثم إن إنهاء الحرب الذي تطالب به طهران يتطلب أيضا وجود ضمانات إقليمية ودولية، قد تكون من بعض الدول الإقليمية الكبرى مثل الصين، مثل روسيا، دول الجوار، قطر ودول أخرى، ولكن أيضا ضمانات دولية قد تكون على شكل قرار من مجلس الأمن الدولي، لأن إيران تقول إنها طالما تعرضت لهجمات ولحربين في وقت كانت فيها المفاوضات تحقق تقدما ولا تريد لهذا الأمر أن يتكرر. النقطة الأخرى الخلافية على كل حال، لم نعرف بعد ما اقترحته طهران بشأن مضيق هرمز، ولكن علمنا أن طهران ما زالت مصرة على أن مضيق هرمز ما بعد هذه الحرب لن يكون كما قبلها، لأنها تقول إنها تعرضت لكثير من التدمير، لكثير من الأذى في هذه الحرب، تريد تعويضات، وترى أن مضيق هرمز قد يشكل البوابة لضمان هذه التعويضات بالشكل الذي يؤدي إلى مخرج ينفع الجميع. بالنسبة لإيران بطبيعة الحال يرفع عنها الحصار البحري، وبالنسبة لبقية العالم يتم فتح هذا المضيق الذي يمر عبره خمس نفط العالم. على كل حال ربما سنحتاج بعض الوقت لمعرفة التفاصيل، ولكن التوقيت مهم جدا. أولا طهران أكدت على قاعدة أنها لا تتعامل مع الولايات المتحدة بمنطق الضغط، وأنها لا تأبه للمهل وللإنذارات الأمريكية كما قال ذلك المتحدث باسم الخارجية، أي أنها اختارت التوقيت الذي تقدم فيه هذا الرد. المسألة الثانية، قبل تقديم هذا الرد الذي يمثل خطوة دبلوماسية مهمة، والمناسبة حسن هذه هي الرسالة السادسة التي يتم تبادلها من الجانب الإيراني، كان هناك لقاء ما بين المرشد الأعلى وبين قائد مقر خاتم الأنبياء الذي ينسق بين الجيش وبين الحرس الثوري. وطبعا علمنا التصريحات التي صدرت بعد ذلك عن قائد الحرس الثوري بأن هناك استعداد لمواجهة أي اعتداء، وأيضا كانت هناك تصريحات تصعيدية من قبل قائد الجيش ومن قبل المتحدث باسم الجيش ومن قبل قائد البحرية الإيرانية.
1: شكرا لك محمد البقالي. ننتقل إلى إسلام أباد مع عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة هناك أيضا، إن كان ثمة أي رد فعل أو أي معلومات عن هذا الرد الإيراني الذي وصل الوسيط الباكستاني. عبد الرحمن.
5: حسن، حتى الآن على الأقل الحكومة الباكستانية لم تتحدث عن تلقيها رد إيراني، وبالتأكيد هذا ما جرت عليه العادة خلال الأسابيع الطويلة الماضية. لم يحدث أن أعلنت باكستان سابقا تلقيها رد من إيران أو مقترح من الولايات المتحدة أو نقلها لأي من الردود والمقترحات الرسمية بين البلدين. كل ما تقوله باكستان وكل ما يؤكده المسؤولون الباكستانيون هو أن قنوات التواصل الدبلوماسية عبر إسلام آباد فعالة وبشكل دائم وبشكل مستمر، لدرجة أن حتى بعض التوصيات وبعض الخصوصات الورقية وبعض الجمل يتم تقييمها ويتم تعديلها وإعادة صياغتها وإرسالها لأي من الطرفين. لم يحدث سابقا أن تحدثت باكستان عن استلامها أو تسليمها لردود ومقترحات، وبالتأكيد لم تتحدث أبدا حتى عن فحوى ما يتم تناقله بين الطرفين الأمريكي والإيراني. هي تؤكد دائما بأنها وسيط وأنها تعمل على نقل هذه الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية. إضافة إلى ذلك، بات معروفا الآن من سلسلة الأحداث المتوالية على مدار الأسابيع الماضية أن باكستان لم يعد لها فقط هذا الدور، وإنما هي تقترح بعض الأفكار، تحاول إقناع أي من الجانبين بهذه الأفكار ونقل المقترحات والأفكار والقناعات الجزئية أو الكلية بها للطرف الآخر.

0: تصريح لافت عندما قال بأن دور الوساطة الذي تقوم به باكستان منذ عدة أسابيع تقوم به بشكل مسؤول وبشكل محايد، ما يعني أن باكستان بالفعل تقف على مسافة متساوية من الجانبين الأمريكي والإيراني، على اعتبار أن هذا هو ما ينجح بالفعل وبشكل عملي دور الوساطة. القائد أيضا قائد الجيش الباكستاني تحدث أيضا عن أن هناك ثقة بين ثقة لباكستان من الأمريكان ومن الإيرانيين، وأن باكستان ستحافظ على هذه الثقة، ما يعني ذلك أن باكستان محافظتها على سرية ما يتم التباحث بشأنه والتفاوض عليه والرسائل المتبادلة والمقترحات والأفكار والردود عليها، باكستان تبقيها طي الكتمان بشكل متعمد لإنجاح دور الوسيط. طبعا هذا يحيلنا إلى ما كان وزير الخارجية قد صرح به قبل يومين من الآن عندما كشف جانبا مهما من فحوى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أو على الأقل جانب من هذه المفاوضات، ولم يتحدث حتى عن أي من المواضيع التي تم التفاوض بشأنها. قال بأنه كان شخصيا حاضرا لجولة التفاوض الأولى وأنه تم تحقيق إنجازات كبيرة وتم البناء على ذلك بعد تلك الجولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من إسلام أباد. وإلى واشنطن ننتقل مع مراسل الجزيرة مراد هاشم لرصد الموقف هناك. طبعا الجميع مراد بانتظار ما سيصرح به الرئيس ترامب، إن مباشرة أو عبر منشور كالعادة بشأن هذا الرد الإيراني وطبيعته وما مدى مقبوليته بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي.
2: بالفعل حسن، وهذا هو المتوقع، وهناك حالة ترقب وانتظار الآن لموقف من الرئيس ترامب في هذا السياق. كان الرد الأمريكي أو آخر صيغة لإطار التفاهم أرسل إلى إيران يوم الأحد الماضي، أي في مثل هذا اليوم، وهذا الرد الإيراني يأتي على تلك الصيغة. الرد الأمريكي أرسل من قبل ستيف ووتكوف مبعوث الرئيس، وكان لافتا الشكل والمضمون الذي صيغ فيه هذا الرد. ورقة واحدة، أي إطار تفاهم من ورقة واحدة تتضمن 14 بندا تشير فيها إلى أولوية، أولا وقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك التفاوض على البنود، بقية البنود لمدة 30 يوما، ما يشير إلى رغبة واشنطن في إبرام صفقة سريعة ودون تأجيل، وإن كان على مستوى الفكرة العامة، المقاربة العامة أو الأطر العامة وليس التفاصيل. التفاصيل سترحل لمفاوضات تفصيلية لاحقا، ولكن واشنطن تريد أن تضمن في بإطار التفاهم هذا التنازلات الرئيسية المتعلقة بخطوطها الحمراء. هذه المذكرة للتذكير، وكما تسرب وليس من معلومات رسمية، إدارة ترامب ترفض الإفصاح عن التفاصيل، ترفض التفاوض عبر وسائل الإعلام كما تقول دائما. هذه البنود تشمل وقف إطلاق النار، أيضا تعليق تخصيب اليورانيوم، هناك تضارب فيما يتعلق بعدد سنوات التعليق، ثم كذلك نسبة التخصيب بعد الاستئناف، عند الاستئناف أيضا ما يتعلق بنقل مخزونات اليورانيوم عالية التخصيب إلى خارج إيران، أيضا ما يتعلق بعدم إقامة بنية نووية تحت الأرض، كذلك ما يتعلق بفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار، أيضا رفع تدريجي للعقوبات وإطلاق الأرصدة الإيرانية المجمدة المالية وهي بالمليارات، أيضا ما يتعلق بدعم الوسطاء أو ما يسمي بإطار أمني إقليمي، مضمنا بذلك ما يتعلق بما تسميه واشنطن دعم إيران للحلفاء. لم تكن هناك إشارة للبرنامج الصاروخي، وهناك أيضا بنود أخرى حزن.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. ولنقاش هذا الرد الإيراني الذي وصل إلى الوسيط الباكستاني في طريقه للجانب الأمريكي، ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، كما ينضم إلينا بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور

0: رحل مطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور أحمديان بالسؤال عن طبيعة هذا الرد الإيراني. بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الموضوع مرتبط بحالة إنهاء الحرب وبحرية الملاحة بشكل رئيسي وبالموضوع النووي. لا ندري طبيعة هذا الرد، برأيك كيف يمكن أن يكون شكل هذا الرد الإيراني أو مضمون هذا الرد الإيراني؟
1: أي أنا لا أتوقع حسن أن يكون مختلف جدا عن المقترح السابق الذي ركز فيه على التدرج إنهاء حالة الحرب أولا في المقترح السابق، ثم حرية الملاحة أو الاتفاق حول طريقة الملاحة أو ميكانيزم للملاحة في مضيق هرمز، ثم ثالثا قضايا التي كانت موجودة قبل الحرب قبل 28 من فبراير. هذه هي الموقف الذي نضج في إيران، ولا أرى في تغييرات كثيرة قد تحدث إلى جانب هذا المقترح الذي سلم، ولا نعلم التفاصيل عن التغييرات. تقديري أنها لن تكون كبيرة. هذا التدرج لأنه أصبح أساسا تبني عليه إيران للمستقبل. يلتقي المرشد الأعلى مع قائد مقر خاتم الأنبياء، هي إشارة أهم من المقترح. إيران مستعدة للذهاب بالسياق الآخر إذا حاولت الولايات المتحدة فرض أو تغيير المصير أو الأرضية التي بني عليها الذهاب باتجاه التفاوض.
0: يعني هناك تقصد أن يأتي الرد بالتزامن مع الإعلان عن لقاء المرشد مع قائد مقر خاتم الأنبياء؟
1: هكذا أفهم التفصيل، لأنه تفصيل نشر في ذات التوقيت تقريبا. أنت تذهب باتجاه الدبلوماسية، تقول بأنه هذا المقترح الذي عدل، ولا نعلم التعديلات كما قلت أتوقع أن تكون طفيفة جدا. إلى جانبه تعلن إيران أنها مستعدة لمستويات أخرى.
0: إذا كانت التعديلات طفيفة، لماذا أخذ كل هذا الوقت لكي ينضج؟ يعني إذا لم يكن هناك أي تغيير جوهري في الموقف الإيراني، لماذا أخذ كل هذا الوقت والأخذ والرد؟ ما السبب؟
1: كان سيصل قبل 3 أيام تقديري، لولا فعل الولايات المتحدة في مضيق هرمز، محاولتها تغيير الوضع في مضيق هرمز. غالبا ما في إيران يقال بأن البلاد لن تفاوض تحت الضرب ولن تفاوض تحت التهديد، وهذا كان تهديد واضح. الولايات المتحدة أتت لتغيير أرضية اتفاق النار، وقف إطلاق النار، للذهاب بناء على هذا التغيير لطاولة المفاوضات. الإيرانيون ركزوا على إنهاء تلك الحالة المستحدثة أمريكيا، ثم المضي باتجاه المفاوضات مرة أخرى. هذا هو التفصيل الرئيس. نعم. وطبعا النقطة الثانية أنه الموقف الإيراني نضج تجاه المواقف الأمريكية والمقترحات التي وصلت لها، لذلك حيز التغيير يتراجع بشكل مضطرد في موقف إيران. ولذلك كما قلت لا أتوقع تغييرات كبيرة، وهذا يتطلب وقتا إلى أن ترسل إجابة مختلفة.
0: إذا لم يكن هناك سيدي بيتر، إذا لم يكن هناك تغييرات جوهرية في الرد الإيراني، ماذا يعنيه هذا أمريكيا؟
2: يعني أن أمريكا لن تكون سعيدة بما يأتيها من رد عبر باكستان. أمريكا كانت واضحة تماما منذ البداية حول ماهية هذا الأمر. إيران لا تريد أن تبحث ذلك، وإذا ما أرادت إيران أن تطيل أمد المحادثات أياما وأسابيع وأشهر، هذا يبدو أنهم يتفاوضون، لكن ما يفعلوه حقيقة هو محاولة كسب الوقت حتى يساعدهم الصينيون وغيرهم لإعادة تسليح أنفسهم. وهنا سيرتكبون خطأ استراتيجيا. لماذا الآن ولماذا اليوم؟ أعتقد حقيقة أن وزير الخارجية القطري موجود في واشنطن، وأمريكا باعت لقطر للتو ما قيمته 4 مليارات من معدات الدفاع الجوي، وتتوصل إلى اتفاقيات أخرى مع بلدان دول مجلس التعاون. إذن هذا يعني أن دول مجلس التعاون وبطريقة يمكن فهمها سيكونون إلى جانب أمريكا، فهم ليس من مصلحتهم أن تكون إيران قوة عسكرية مهمة، وليس من مصلحتهم أن يبقى مضيق هرمز مغلقا. هذه قضاة تتعلق بسلوكيات إيران، ولو أن دول مجلس التعاون
0: يعني أن دول مجلس التعاون هي التي ساهمت في تسريع الرد الإيراني حتى لا يعني تكون في صف الولايات المتحدة بالكامل، فيما لو ذهبت الأمور نحو الأسوأ، هذا ما تريد أن تقوله؟
2: ما أقوله هو إن قيادة دول مجلس التعاون الخليجي ذكية بما فيه الكفاية ليدركوا إن أين من مصلحتهم، من أين تؤكل الكتف كما يقولون، من هو حليفهم ومن هو عدوهم المتصور أو عدوهم الحقيقي، من الذي يحميهم ومن الذي يهاجمهم. ولأسباب مختلفة كثيرة عليهم أن يبدو وكأنهم على الحياد، وربما يكون هذا سيتغير، وإيران لا يمكن تتحمل أعباء ذلك، لذا يجب أن تأخذ إيران خطوات.
0: هذه النقطة
2: بين أن تتخذ خطوات إيجابية، إعادة أيضا هل يمكن أن نعلم من ردها هذا أو ذاك، لا ندري بعد.
0: يعني أنت طرحت نقطة مهمة ربما يفصل فيها دكتور صالح المطيري.
3: أستاذ حسن، إذا كان هناك يعني دفعا خليجيا، فأنا أعتقد بأنه هذا الدفع يتلخص بجملة واحدة فقط، وهي منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة. هذه هي يعني كانت أشد المخاوف منذ اندلاع هذه الحرب.
0: لكن يعني ما يقوله السيد بيتر ربما يتجاوز هذه النقطة.
3: أنا أقول بأن مخاوف المنطقة، ولذلك هناك حديث واضح الآن بأن معظم دول الخليج العربي تدفع إلى تهدئة هذا التصعيد، رغم ما تعرضت له من عدوان ومن خطورة هذا العدوان ومن إغلاق لمضيق هرمز ومن خسائر مباشرة وغير مباشرة عالية جدا. لكن إذا رجعت إلى العديد من التصريحات والاتصالات، وآخرها ربما اتصال اليوم بين معالي رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية مع السيد عرقجي، انصبت هذه المكالمة وهي في وضع حساس وأيضا توقيت حساس جدا على أمرين مهم: التأكيد على أن حرية الملاحة لا تقبل التساوم ولا المساومة إطلاقا ولا يمكن الاستمرار بها، هذا أمر ثاني. الشيء المهم أنه بدأت الآن تتعرض ناقلات وسفن في المياه الإقليمية لهذه الدول دون أيضا مبرر قانوني أو أخلاقي أو حتى تبرير عسكري لمثل هذه الاستهدافات. نعم. في المياه الإقليمية. فإذا كان الحديث عن الاحتكاك المحسوب والتصعيد المحسوب، لكن أيضا سوء التقدير وهامش سوء التقدير أصبح عاليا. أنا بعجالة إذا سمحت لي سعد حسن، أعتقد بأن التعديل الإيراني لن يخرج عن تعديلات على آلية التنفيذ في هذا الاتفاق، والحديث عن الضمانات بعدم عودة الحرب أو التعرض إلى النظام الإيراني ورفع العقوبات. ما بين هذين الأمرين هو مجرد يعني مناقشات، ممكن الأخذ، ممكن الشد، ممكن تغييرها أو تعديلها لكل الأطراف.
0: يعني أنت توافق على ما قاله الدكتور أحمد يان بأنه لن يكون هناك تغيير جذري؟
3: لن يكون تغيير جذري. وأنا بس ربما أختلف مع دكتور، ولا أود الاختلاف هنا في هذا البانلز، لكن إذا كان الرد ربما يكون جاهز قبل 3 أيام، إذا لا يمكن أن نربطه بلقاء السيد المرشد الجديد اليوم مع القيادات العسكرية. هذا ما فهمته من الدكتور حسن قبل قليل، أن الرد الإيراني كان جاهزا قبل أيام، ولولا هذه التحرشات أو هذه التحركات التي حصلت في هرمز لا قدموا. لا،
0: أنا أعتقد أنه اللقاء يعني لا يمكن ربط كان اليوم متزامن مع الرد.
3: وأيضا قيل بأن الرد الإيراني ربما كان جاهزا منذ عدة أيام، يعني قبل
0: فكان اللقاء هذا سيكون قبل 3 أيام.
3: ممكن اللقاء يكون قبل 3 أيام. هذه عموما هذا ليس الموضوع. أنا أعتقد بأن إيران فقط تؤكد على ألا تظهر بأنها سلمت كاملا بالمطالب الأمريكية، هذا ما يهمه، وما يهم الجانب الأمريكي أن يظهر النصر كاملا في هذا الاتفاق. فإذن هي هذه المقاربة. طيب، أن نصل إلى خطاب نصر يرضي الطرفين.
0: كيف فهمت دكتور سليم توقيت الرد، الظروف التي أحاطت بهذا الرد، ما ذكره دكتور أحمد يان عن اللقاء بين المرشد وقائد مقر خاتم الأنبياء بما فيه من رسالة عسكرية، وتأخير الرد ربما بما فيه من رسائل سياسية؟
4: يعني في حال افترضنا أن الرد جاء اليوم نتيجة هذا اللقاء، هذا يؤشر إلى مسألة أخرى في الداخل الإيراني. تؤشر إلى أن الرئيس الإيراني التقى بالمرشد منذ يومين لمدة 150 دقيقة. إذا كان هذا التحليل صحيحاً، هذا يعني أن المرشد هو في جانب الحرس الثوري أكثر مما هو في جانب الرئيس الإيراني، يعني بالإشارات إلى التوقيتات.
0: نعم.
4: من الناحية السياسية من الممكن أن يكون التأخير يرتبط بالأحداث التي حصلت في مضيق هرمز في مشروع الحرية والاشتباكات التي حصلت بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ولكن هناك حركة اتصالات كبيرة على مستوى المنطقة اليوم، يعني وزير خارجية الإيراني في اتصالين، الأول مع رئيس الوزراء وزير خارجية القطري، الآخر مع وزير خارجية التركي، واتصال بين رئيس الوزراء وزير خارجية القطري مع وزير خارجية السعودي. هناك حركة كبيرة من الاتصالات على مستوى المنطقة. لا شك أن كما تفضل دكتور صالح، على الأرجح أنه محاولة لمنع التصعيد أو للذهاب قدما من دون أن يكون هناك إشكاليات أكبر. أعتقد أن التوقيت يرتبط بهذه المسألة أكثر من أي مسألة أخرى.
0: طب سؤال هون دكتور سليم، يعني لنكن أكثر وضوحا في هذه النقطة، لو كان الرئيس ترامب يريد فعلا التصعيد، ولو كان أخذ قرار مسبق بأنه لا يريد التفاوض، هل كان سينتظر ردا إيرانيا واستمرار مفاوضات وذريعة من هنا وهناك، علما أنه خاض حربين في خضم المفاوضات وفي لحظة كادت المفاوضات أن تصل فيها إلى نتيجة؟ يعني لو كان هناك قرار أمريكي بالتصعيد والذهاب إلى الحرب، هل كان سينتظر أي رد إيراني أصلا؟
4: يجب أن نتفق على مسألة مهمة. لا شك أن الجانبين الإيراني والأمريكي لا يريدان التصعيد بالمعنى التصعيد العسكري الأقصى الذي عشنا تجربة منه في الأسابيع الماضية قبل وقف إطلاق النار، لأن لو كان هذا مطلوبا أو كان ممكنا لما توقف إطلاق النار من الجانبين.
0: نعم. فكان
4: التصعيد الممكن يتعلق على الأرجح بمضيق هرمز، يعني التجربة الأمريكية التي قامت بمشروع الحرية بغض النظر عن مدى نجاحها أو فشلها، هي خطوة، هي مبادرة تصعيدية. من الممكن أن يكون هناك توجه من أجل تكرار هذه التجربة، بمعنى لأن التصعيد الفعلي لن يكون بالمعنى العسكري الكبير، ولكن هو بمعنى إضافة أو زيادة الضغوط على الجانب الإيراني من أجل تقديم التنازلات.
0: هذا يبني سؤال أطرحه على الدكتور أحمديان. فعلا يعني هذه النقطة جديرة أيضا بالاهتمام، أنه إلى أي مدى ربما يكون الرد الإيراني قد تأثر بتلك المواجهة البحرية التي شهدناها قبل أيام، بحيث تأثر سلبا تأثر إيجابا لا ندري، ولكن لابد أن هذا الظرف الميداني الذي حصل قبل أيام سيترك أثره على طبيعة التفاوض أو على نظرة إيران للأمور مع الولايات المتحدة.
1: أكبر من هذا، الحرب برمتها هي التي أنضجت الموقف الإيراني، ثم هذه المناوشات. لا يوجد ثقة أن الولايات المتحدة لن توقف هذا الدأب الدبلوماسي وتذهب للصدام، ولذلك قلت سابقا أنه ربما 95% من جهد إيران مركز على الاستعداد عسكريا وأمنيا. وبالفعل يجري إدخال السلاح، يجري إلقاء القبض على بعض الأفراد الذين يدخلون الحدود الإيرانية، محاولة إثارة البلبلة في الداخل، والعمل العسكري والأمني جار بشكل مستمر. ما جرى في هرمز قد يؤدي، وتقديري أنه أثر بالفعل، إلى التصلب الإيراني. الآن الإيرانيون لا يتكلمون عن الالتقاء مع الولايات المتحدة في المنتصف، يخيرونها بين اثنين، سمعناه بعد الرد الرابع الإيراني، أن الموقف نضج ولن يتغير تقديري. لذلك أبني على أنه لا يوجد حيز كبير للتغيير في المقترح الإيراني. الإيرانيون يقولون جاهزون للحرب، وهذا هو المقترح. دبلوماسية يعني القبول بنتائج الفشل العسكري.
0: نعم، هذه المواجهة أدت إلى تصلب الجانب الإيراني، لكن أيضا ما ذكره الضيوف كان بيتر أو الدكتور صالح أو الدكتور زخور، كان هناك اتصالات، يعني لا يمكن أن نتجاهل تلك الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية، لاسيما تلك الزيارة الهامة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى الولايات المتحدة، وتلك الاتصالات التي أجراها إقليميا ودوليا في هذا الإطار أيضا. ألا يمكن أن تكون قد ساهمت في بلورة الموقف الإيراني أو الرد الإيراني؟
1: طبعا الوساطة تبنى على الواقع على الأرض والدبلوماسية التي سبقتها، يعني لا تأتي من فراغ. الفاعلين الرئيسيين هما إيران والولايات المتحدة، والوسطاء يحاولان رأب الصدع بينهما. لو لم تكن هناك أوضاع نضجت نتيجة الفشل العسكري لأربعين يوم ونتيجة الفشل في مضيق هرمز، لما كان للوسطاء أي دور ليلعبوه. لو وفقت الولايات المتحدة في هذه الحروب لانتهى أساسا. ما معنى الوسطاء؟ الوسطاء يعني يأتي دورهم بناء على الذي حدث في الحرب وبعد الحرب، المشاغلات العسكرية في مضيق هرمز، ولذلك يتصاعد دورهم نتيجة الطريق المسدود الذي وصل له العمل العسكري الأمريكي. والإيرانيون أيضا يبنون على ذلك، هم دائما رحبوا بالوساطات ورحبوا بالمفاوضات.
0: طيب سيد بيتر، إيران تتعامل مع الولايات المتحدة في ردودها على أنها وصلت إلى طريق مسدود، على عكس ما يقوله الرئيس ترامب من أنه انتصر وينتظر استسلاما من الجانب الإيراني. هنا هل تعتقد أن ثمة إمكانية للوصول إلى منتصف الطريق بين الجانبين؟
2: نعم، هناك تماما إمكانية لذلك للوصول لحل وسط طالما أن كل القضايا تطرح على الطاولة. لا يقول طرف أنا لن أتحدث عن هذا أو نتحدث عن ذلك لاحقا وعليكم أن تعطونا كل شيء الآن. هذا لن يجدي نفعا، وهذه ليست استراتيجية تفاوض من الممكن أن يسمح باستمرارها دونالد ترامب. أمريكا لا تحاول تركيع إيران عدا عن ما يقوله الرئيس ترامب في تصريحاته. نحن لا نحاول إسقاط النظام، إذا ما سقط النظام فستكون هناك أسباب كثيرة لذلك، لكن ليس هذا هو الدافع. الدافع هو الملف النووي، إنهاء دعم إيران للإرهاب، إنهاء الإرهاب الذي تموله تدعم إيران، وإنهاء الإرهاب الإيراني. الإرهابيون الإيرانيين قتلوا الآلاف من الأمريكيين منذ العام 79. إيران في حرب منذ مع الولايات المتحدة، نحاول إنهاء ذلك.
0: سيد بيتر، أود أن أبقى فقط في استشراف الموقف الأمريكي من الرد الإيراني الذي أصلا لا نعرف تفاصيله بعد، ولكن إذا لم يكن هناك تغيير جوهري وجذري حقيقي ويلبي مطالب الرئيس ترامب، ماذا سيكون من خيارات أمام الرئيس ترامب حينئذ؟
2: الرئيس لديه خياران، أولهما هو أن يبدأ بعملية حرية، مشروع الحرية اثنان، أو جهد يتضمن عملا عسكريا، والآخر هو إعادة تأطير ما يعود من إيران من رد بطريقة تؤكد على النقاط الأمريكية التي يريدها الرئيس الأمريكي أن تؤكد، ويعيد ذلك إلى الباكستانيين ويعطي الإيرانيين مزيدا من الوقت للنظر فيها. أعتقد أن الخيار الثاني هو الأرجح، لأن الرئيس يعتقد أن بسبب عملية الغضب الاقتصادي التي تقطع أو تجفف الموارد المالية الإيرانية وواردات إيران، الضغط الاقتصادي يزداد وطأة على الحكومة، أن ترد، وإلا ستواجه نوعا من الانتفاضة ضدها.
0: دكتور صالح، يعني يرجح سيد بيتر أن يعطي الرئيس ترامب مزيدا من الوقت، ألا تلاحظ أنه أي الرئيس ترامب أصبح يعني مرنا حيال إعطاء المهل لإيران، على خلاف ما كان عليه الوضع مع بداية الحرب وفي منتصفها؟
3: صحيح، وهذا حتى يعني واجه نقدا داخل أمريكا، وتعرف أنه يعني تم إطلاق عليه بأنه يتحدث كثيرا، ولا أريد أن أستخدم هذا المصطلح الذي استخدمته بعض وسائل الإعلام في أمريكا بالوصف الذي شاع هناك عن الرئيس الأمريكي بأنه يعطي مهلا ويمددها وينقضها. وأنا أعتقد جزء من التأخير الإيراني ليس فقط ما حصل بهرمز أو ما سمي ب يعني عملية مشروع الحرية، لا، أنا أعتقد بأنه هذه المهل التي يعطيها الرئيس ترامب، يعني عندما حدد هو ووزير خارجيته بأن سيصل الرد هذه الليلة، تأخر الإيرانيون في ردهم، وهي ليست المرة الأولى التي يتأخرون على فكرة الإيرانيين أو ينكروا حتى وجود مشروع أو رد. أنا بظني أنه بالرغم من أهمية النص الرد الإيراني، لكن النبرة السياسية المرافقة هي أيضا مهمة بلا شك أستاذ حسن، لأنه يعني هل ترى الولايات المتحدة أو هل ننتظر من الرئيس الأمريكي الآن بأن يعتبر هذا الرد مطاطيا وكسبا للوقت، أم يجد فيه جدية وتغييرا دون محاولة تسليط الضوء على أنه تراجعا أو استسلاما؟ هنا المهم، يعني ألا يقرأ هذا الرد بهذه العجالة وبهذه السرعة، وأن يؤخذ هذا الرد من جانب أنه الخطوة المقبلة هو الاجتماع سواء كان مباشرا أو غير مباشر. لكن دعني أيضا بعجالة أستاذ حسن أن أذكر تاريخ الوساطات التي يعني يقول الإيرانيون بأنهم لولا هذه الحرب لما جاءت هذه المفاوضات. أنا أقول لا، من 1979 وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران كانت هناك وساطات. أول وساطة بين الأمريكان والإيرانيين كانت 1981 عندما توسطت الجزائر لإطلاق الرهائن الأمريكيين في السفارة، ثم جاءت وساطة باكستانية، كذلك وساطة قطرية يابانية للإفراج عن الأموال الإيرانية، ثم وساطة عمانية مشهود لها في اتفاق 2015، ثم الوساطة العمانية القطرية أيضا في عندما نقض الرئيس ترامب هذا الاتفاق من جهة واحدة واستمرت. في النهاية هي ليست المرة الأولى ولا الأخيرة وليست نتاج حرب. المفاوضات مهمة، إدارة الدول تقوم على إدارة الأزمات وإدارة المفاوضات والضغوط، وهذا ليس شيئا معيبا أو استثنائيا. أنا أعتقد بأن المركز التفاوضي بحاجة إلى هذه اللغة الآن، الأخذ والشد وتغيير المواقف، وبالتالي اللعب أيضا على ما ذكرت على مسألة الوقت مهمة جدا، المراهنة على قضية الوقت.
0: كيف تتوقع دكتور سليم أن يكون رد الرئيس الأمريكي إذا ما يعني وجد أن الإيرانيين غير حاسمين في لغتهم في هذا الرد، أو في يعني طبيعة تعاملهم مع النقاط المطروحة في الورقة الأمريكية؟ يعني بمعنى آخر نوع من المماطلة والتسويف وكسب الوقت.
4: يعني لا شك أن هناك خيارات متعددة بالنسبة للجانب الأمريكي. يعني الجانب الأمريكي يتطلع أن يتلقى نوع من الالتزام في الرد الإيراني، أو نوع من الجدية في الالتزام. إذا هذا لم يكن متوفرا في الرد الإيراني، أعتقد أن هناك ثلاث خيارات. الخيار الأول هو الرد على الورقة الإيرانية بورقة جديدة أمريكية بصياغة ولغة مختلفة، وانتظار رد إيراني آخر، وهذا من أجل التأكيد على المسار التفاوضي.
0: هذه ليست طبيعة الرئيس ترامب يعني.
4: ولكن هذه المفاوضات بالذات نحن تابعنا، أتى المقترح الإيراني والرد الأمريكي أكثر من مرة.
0: نعم.
4: يعني ذهابا وإيابا، ومن الممكن أن يكون هناك مرة جديدة لأن لمنع الذهاب إلى التصعيد، لأن التصعيد وهي تقوم على خيارين. كما قلنا التصعيد في مضيق هرمز من خلال تفعيل مشروع الحرية والمحاولة تثبيته وفتح مسار، والتصعيد العسكري رغم أننا نقول أنه مستبعد، ولكن حتى يعني صحيح الحربين السابقتين أتتا خلال المفاوضات. يعني لا ندري الجانب الأمريكي، من الممكن أيضا رغم كل التقديرات على أنه لن يكون هناك تصعيد عسكري، ولكن من الممكن أن نتفاجأ بقرار من رئيس ترامب أن يذهب إلى التصعيد العسكري. نعم. رغم أن المعطيات والتوقعات تقول لا تدل أنه لا تدل على ذلك، ولكن هو فعلها. المفاوضات الأولى حرب 12 يوما، المفاوضات الأخيرة وهذه الحرب.
0: شكرا لك دكتور سليم، شكرا لك دكتور حسن، دكتور صالح وسيد بيتر، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. الآن مشاهدينا نتابع مشاهد نشرها حزب الله في لبنان، وقال إنها لعملية استهداف منصة قبة حديدية إسرائيلية وطاقمها قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

0: تنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، تابعنا هذه الصور التي نشرها حزب الله اللبناني لاستهداف منصة قبة حديدية إسرائيلية، لكن هذا يأتي في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، لا سيما استمرار القصف والغارات. كان لافت تلك التصريحات، تابعناها على الشاشة وما زلنا نراها الآن، لرئيس الأركان الإسرائيلي والذي يقول إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، ويقول أيضا بأن الهدف هو منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل للجليل وتهيئة ظروف تفكيك حزب الله، لكنه أيضا تحدث عن أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، تهيئة ظروف تفكيك حزب الله كما يقول رئيس الأركان الإسرائيلي.
1: وهذه التصريحات في غاية الأهمية حسن. أولا، رئيس أركان الجيش إيال زمير يشارك في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ولجنة فرعية منبثقة عنها، بالعادة تكون المداولات في هذه اللجنة سرية في داخل الكنيست، لكن بعض الأحيان الصحفيون العسكريون يقومون بتسريب بعض المعلومات التي والمداولات من داخل هذه اللجنة. قبل قليل نقل عن زمير في هذه اللجنة بأنه يقول أولا إنه لا يوجد عمليا وقف لإطلاق النار على الجبهة الشمالية، بل قتال مستمر في هذه الجبهة، وهذا يؤكد
0: هذا
1: عمليا
0: الواقع. هذا موجود على الواقع. نعم.
1: هذا عمليا الواقع في الجبهة الشمالية، وزمير يصف الواقع، وجاءت أقواله تحديدا عن هذه النقطة في سياق حاجة الجيش إلى أعداد أخرى لتجنيد جنود أزمة الحريديم في إسرائيل، وطالب هذه اللجنة بالعمل من أجل سن قوانين لتجنيد المزيد من الجنود وضم فئات أخرى في الجيش الإسرائيلي. لكن التصريحات الأهم هي أهداف الحرب. زمير يقول في هذه اللجنة بأنه لم يتم تحديد هدف نزع سلاح حزب الله ضمن عمليات الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب، وحدد الأهداف التي يعمل عليها الجيش وهي أهداف عسكرية عملياتية. الهدف الأول هو قضية العمل لمنع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وهو الخط الذي تموضع عنده جيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل الأراضي اللبنانية على بعد 10 كيلومترات، المدى الذي يمكن إطلاق هذه الصواريخ باتجاه البلدات الحدودية. والهدف الثاني الذي يتحدث عنه هو خلق واقع يتيح للحكومة اللبنانية أو للجيش اللبناني العمل ضد حزب الله ونزع سلاح حزب الله. نعم. والنقطة الثالثة هي عمليا منع وإحباط عمليات تسلل إلى البلدات الحدودية، وهذا يعيدنا إلى الخلاف أو الاختلاف بالموقف بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية في إسرائيل.
0: لكن عندما يتحدث أيال زمير عن هذه الأهداف عمليا، كيف تترجم على أرض الواقع منع التسلل وموضوع وقف الصواريخ المضادة للدروع؟ ألا يتحدث بطريقة أخرى عن المنطقة العازلة التي سبق وأشار إليها المسؤولون الإسرائيليون عسكريون وسياسيون؟ يعني هذه الأهداف من وجهة نظر إسرائيلية تتحقق بمنطقة عازلة، ليس كذلك؟
1: واحتلال دائم من الواضح. نعم. هو يتحدث عن بقاء دائم أو على الأقل طويل الأمد في هذه المنطقة المحتلة من أجل تحقيق هذه الأهداف العسكرية، لكن من جهة أخرى هو يعمل على تخفيض سقف التوقعات فيما يتعلق بإنهاء الحرب على لبنان، ويقول عمليا إن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تحقيق هذا الهدف الذي يتحدث عنه نتنياهو وكاتس ومسؤولون كثر في القيادة السياسية فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. وهذا الهدف تحديدا تحدث عنه مسؤولون عسكريون كثر في الآونة الأخيرة بأنه يتطلب احتلال كامل للبنان والعمل في كامل أنحاء لبنان من أجل نزع سلاح حزب الله.
0: وهذا غير مطروح الآن،
1: وهذا شكل نقطة خلاف تحدثت عنها وسائل إعلام إسرائيلية قبل أسابيع ما بين الهدف الذي يتحدث عنه نتنياهو وكاز والهدف الذي تتحدث عنه القيادة العسكرية والأمنية. بداية بدأت بتسريبات عن ضباط ومسؤولين عسكريين نقلتها صحيفة هارتس، والآن يقولها بشكل علني رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن الهدف هو منع تهديدات عسكرية معينة على المنطقة الشمالية في إسرائيل. لكن قضية أنه يشير بشكل واضح إلى بقاء طويل الأمد في هذه المنطقة العازلة، وهي نقطة مهمة التي أشرت إليها حسن، أيضا قد يتم ترتيب هذا الوضع ضمن تفاهم أو مسار سياسي دبلوماسي. ونحن نعرف أن هناك اجتماع مقرر
0: يوم الخميس
1: المقبل. إسرائيل تتحدث عن أن هذا الاجتماع هو من أجل الحديث عن نزع سلاح حزب الله بالأساس وترسيم الحدود أو محاولة التوصل إلى إطار معين من أجل البدء والحديث عن ترسيم الحدود. لكن في نهاية الأمر تصريحات زمير تعكس حالة من الخلاف بالموقف حيال الأهداف في
0: نجوان
1: لبنان.
0: سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. قبل أن ننتقل إلى لبنان نشير إلى ما ذكره مصدر دبلوماسي باكستاني للجزيرة من أنه تم قبل قليل نقل الرد الإيراني بعد استلامه، تم نقله للجانب الأمريكي. الآن إلى لبنان وهذه النافذة التي تقدمها الزميلة ليلى الشيخ لي من محيط الضاحية الجنوبية لآخر التطورات هناك. ليلى،
2: أشكرك حسن. في الواقع المواقع الصحفية في لبنان ضجت اليوم بما اعتبرته مؤشرا إيجابيا من حزب الله في الوقت الذي يشتعل فيه الميدان. هذا المؤشر الإيجابي جاء بناء على تصريحات النائب علي فياض عن كتلة الوفاء، فقط سأفصل فيها. يلمس حزب الله في مواقف الرئيسين عون وسلام اتجاها نحو تصويب الموقف التفاوضي وإسقاط ما وصف بأوهام السلام. وذهب علي فياض أبعد من ذلك مطالبا الدولة اللبنانية بالإقلاع عن التفريط بالمقاومة وفتح القنوات مع إيران واستثمار ما سماه الكمين الاستراتيجي والذي يواجهه الجيش الإسرائيلي والمأزق الأمريكي مع طهران لتعزيز الموقف التفاوضي. هذا على صعيد المؤشر الإيجابي الذي تحدثنا عنه. أما الميدان طبعا لم يهدأ، تعرضت بلدات عدة لغارات إسرائيلية متواصلة، فيما أعلن حزب الله استهداف جرافة إسرائيلية من طراز D9 مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة. كنا دائما نتحدث عن تغيير قواعد الاشتباك، الآن نتحدث عن تغيير ربما في قواعد التفاوض. هل تتغير هذه القواعد الآن مع هذه المؤشرات أم أن صوت الميدان سيبقى أعلى من الحسابات الدبلوماسية؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية، المحلل السياسي رضوان عقيل والكاتب الصحفي جورج علم. أهلا بكما. ولكن لنذهب أولا لنستطلع الجديد في الميدان مع إيهاب العقدي في صور. تفضل إيهاب.
3: أما استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية بالمسيرات وبالطائرات الحربية وكذلك القصف المدفعي الذي يستهدف منذ بعض الوقت أطراف منطقة المنصوري هنا في القطاع الغربي، لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي يستمر في أعمال القصف الجوي العنيف على مناطق مختلفة من جنوب لبنان. لكن هذا اليوم الواضح أن هناك تراجعا محدودا في عمليات الاستهداف، لكنها بقيت دموية كسابقاتها من الأيام. وزارة الصحة تحدثت عن استشهاد مسعفين يتبعان للهيئة الصحية الإسلامية وهي جهاز إسعافي تابع لحزب الله، سبق وأن هددت القوات الإسرائيلية بضربه عدة مرات، فقامت باستهداف مركزين إسعافيين هذا اليوم وفقا لما أعلنت وزارة الصحة، وأشارت إلى أن عددا آخر من المسعفين قد جرحوا. وتحدث كذلك الدفاع المدني في جنوب لبنان عن سقوط ضحيتين من العمال السوريين الذين يعملون في أحد الحقول في منطقة القطاع الغربي من جنوب لبنان تحديدا في قضاء صور بعد غارة بمسيرة صباح هذا اليوم. وأيضا هذه الأعمال من قبل المسيرات الإسرائيلية تواصلت في ساعات الصباح الأولى مستهدفة عدة أماكن وسيارات وكذلك منازل، وكذلك قامت المقاتلات الإسرائيلية بقصف على مناطق عدة من جنوب لبنان تركزت بمعظمها في قضاء بنت جبيل الذي تعرض لغارات إسرائيلية عنيفة وصولا إلى النبطي ومرجعيون، وكذلك كان هناك غارات في قضاء صور. كل ذلك يأتي امتدادا للغارات العنيفة التي كانت شهدتها البلاد يوم أمس، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى وفقا لما أعلنت وزارة الصحة. واليوم شيع جنوب لبنان 12 شخصا سقطوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية، 9 من عائلة واحدة كانت استهدفتهم القوات الإسرائيلية بغارة في بلدة السكسكي قرب صيدا، 3 أشخاص من العمال الزراعيين كذلك سقطوا ضحية لهجوم إسرائيلي على سيارتهم بعد خروجهم من حقلهم الذي يعملون فيه في بلدة برج رحال. ويأتي ذلك في ظل أيضا استمرار المخاوف بين السكان من معاودة القصف المركز من الجانب الإسرائيلي على القرى والبلدات العديدة التي تسببت خلال الأيام الماضية بنزوح أعداد كبيرة من المواطنين الذين كانوا عادوا إلى قراهم التي اعتبروها آمنة في جنوب لبنان، ثم قامت التهديدات الإسرائيلية ودفعتهم مرة أخرى للخروج منها. حزب الله هذا اليوم كذلك هاجم مواقع إسرائيلية في بلدة الخيام، وكذلك استهدف جرافة في منطقة دير سريان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وأيضا جرافة مشابهة في بنت جبيل كانت تعمل على تدشيم المواقع الإسرائيلية وفتح طرقات.
2: أشكرك جزيلا إيهاب على هذه التفاصيل. إذن لنبدأ النقاش حول المستجدات اليوم، وأبدأ معك أستاذ جورج علم. إذن الرئيسان عون وسلام يتلقيان إشادة من حزب الله على مواقفهما التفاوضية. السؤال، هل الحكومة فعلا بحاجة إلى موافقة الحزب لتمرير موقفها الوطني في هذه المرحلة؟
4: أنا أتوقع أن يكون هناك حوار بين حزب الله وبين طبعا الحكومة والرئيس رئيس الجمهورية قبل أن تبدأ المفاوضات في واشنطن، وبالتالي يعني حتى الآن الهدف واحد، وأنا لا أرى أن هناك تبينا بالسلطة بين موقف رئيس الجمهورية وموقف رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. الموقفان يكملان بعضهما بعض لمصلحة يعني الحقوق اللبنانية المشروعة. باعتقادي أن الرئيس بري يعول طبعا على الدور الإيراني، فيما طبعا الرئيس عون يعول على الدور الأمريكي، لكن الهدف واحد هو الوصول طبعا إلى النقاط الأربعة أو الخمس التي يطالب بها لبنان. أضف إلى ذلك هناك اتصالات دبلوماسية بدأها رئيس الجمهورية بعيدة عن الأضواء مع عواصم الدول الشقيقة والصديقة قبل بدء المفاوضات، لأن المطلوب هو وقف إطلاق النار. أنا لا أرى أن إسرائيل لها مصلحة في وقف إطلاق النار. إسرائيل تستغل الساحة اللبنانية ربما للتصعيد في ظل ما يجري بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية حول تفاهمات معينة، لكن إذا لم يكن هناك وقف إطلاق النار فلا جدول للمفاوضات، لأن هذه المفاوضات عندما تجري تحت النار معنى ذلك أننا ندور في الحلقة المفرغة. أضف إلى ذلك حتى الآن يقال بأن الأمريكي يريد أن يقدم شيئا من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي،
2: ولكن إلى قبل أن نفصل
4: وذهاب وزير الخارجية اللبناني اليوم إلى تلك الدائرة.
2: نعم، هناك الكثير يترتب على بدء المفاوضات، ولكننا الآن في مرحلة التحضير، ما زلنا يعني نتحدث عن جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يفترض أن تبدأ يوم الخميس، ولكن الحديث الآن عن هذا المؤشر الإيجابي من خلال تصريحات النائب علي فياض، هل هو مؤشر إيجابي فقط أم أبعد من ذلك؟
5: مساء الخير زميلتي، مساء الخير للمشاهدين. يعني أنا أستبعد حصول إيجابيات بين فريق رئيس الجمهورية وحزب الله رغم كل الكلام الذي قاله نائب علي فياض في هذا الخصوص. الحقيقة حتى الآن مقطوعة الاتصالات بين فريق رئيس الجمهورية وبين حزب الله. في الأيام العشرة السابقة وقبل انفراط موعد اللقاء بين الرؤساء الثلاثة كان هناك لقاء بين مستشار رئيسي عند فريق رئيس الجمهورية وأحد نواب حزب الله. الذي عطل هذا الأمر من وجهة حزب الله هو الكلام الصادر عن رئاسة

0: الجمهورية والحديث عن التخوين وكل من ذلك، لكن كما يقول أستاذ جورج في نهاية المطاف لا مفر من هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله. عندما نرى أي التماسة إيجابية بين رئيس الجمهورية وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الانتكاسة الأخيرة بينهما، يمكننا القول أنه هناك إمكانية للتوصل إلى فتح صفحة جديدة بين حزب الله وبين رئيس الجمهورية.
1: فعليا ألم تتغير اللغة؟ يعني التصريحات الأخيرة ألم تكن فيها لغة ربما دافئة تقترب كثيرا من موقف الحزب في
0: نسمع
1: في
0: من الجانبين كلاما دبلوماسيا وسياسيا دافئا، لكن لا يتم ترجمته. لكن علينا أن نعترف أن فريق رئيس الجمهورية أصبح في مكان وفريق حزب الله في مكان آخر نتيجة عملية المفاوضات. علينا أن ننتظر ما ستحمله المفاوضات الجولة الثالثة في واشنطن بعد 4 أيام يوم الخميس.
1: ولكن أليس صحيح
0: إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار فهذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من تشبث حزب الله بسياسته وتصلبه بالرأي؟
1: ولكن أليس صحيحا أن الذهاب إلى المفاوضات سيكون أقوى بكثير بالنسبة للبنان لو كان هناك موقف موحد داخلي؟ ما الذي يمنع هذا الموقف؟ تقول أن ليس هناك اتصال مباشر بين الرئاسة والحزب، لماذا؟ يعني من يتحمل مسؤولية هذا؟
0: إن الطرفين يتحملان هذه المسؤولية. كان يجب أن نذهب إلى أي مفاوضات وإلى نتيجة هذا الحجم وهذه الأثقال الملقاة على الدولة اللبنانية وعلى الحكومة أن نتجه بفريق واحد وليس بأجنحة متكسرة. لكن علينا أن نعترف أن اليوم بهذا الانقسام الموجود بين حزب الله من جهة وبين فريق رئيس الجمهورية والحكومة، هذا الأمر سيدفع الإسرائيلي إلى استثماره. وقبل لحظات كنا نسمع كلام رئيس الأركان الإسرائيلي عندما يقول نحن سنبقى في هذه المنطقة العازلة، سنمنع من تمدد حزب الله، لكنه في مكان خطير يقوله أكبر جنرال إسرائيلي، وكأنه يسلم بالقول أن إسرائيل لا يمكنها انتزاع أو استئصال سلاح حزب الله. من هنا العودة إلى هذه المفاوضات.
1: هو قال في الواقع يعني حتى نكون دقيقين قال نتحدث عن تهيئة ظروف تفكيك حزب الله، هذا ما أشار إليه.
0: يقول للحكومة كأنه يقول للحكومة المرحلة المقبلة من إنهاء سلاح حزب الله هذا الأمر يعود على الجانب اللبناني،
1: ولكن
0: ونحن كالجيش الإسرائيلي لا يمكننا فعل هذا الأمر رغم احتلال كل هذه المساحة.
1: ولكن أريد أن أعود للمؤشر الإيجابي إذا كان فعلا كذلك أستاذ. نضعه بين هلالين، ولكن في النهاية نريد أن يعني نعصره حتى نفهم فعلا إذا كان سيؤدي إلى شيء حقيقي وواقعي. أستاذ جورج، يعني ما الذي يمنع الآن بعد تصريحات وصفها الأستاذ رضوان بأنها دافئة وبعد هذه التصريحات من النائب فياض بأن يكون هناك شيء يدعو لمثلا تفاوض حقيقي مباشر بين الطرفين؟
2: يعني أولا مسار المفاوضات غير المباشرة كان غير ممكن، وبالتالي يعني ليس هناك يعني من إصرار لدى رئيس الجمهورية.
1: لا عفوا، أنا أتحدث عن حزب الله وأتحدث عن الرئاسة، هذا ما أتحدث عنه.
2: باعتقادي اليوم من المصلحة الوطنية أن يفتح حوارا مع رئيس الجمهورية ومع الحكومة، وهو لا يزال ممثلا في الحكومة، قبل الوصول طبعا إلى المفاوضات.
1: يعني هل يمكن للحزب أن يبادر أم على الرئاسة أن تبادر؟
2: ما نراه الآن هو يعني تصحيح في المواقف قبل الجلوس إلى الطاولة، وبالتالي عندما نجلس إلى الطاولة الموقف سيكون مختلفا. ومن هنا أقول إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار من الجانب الإسرائيلي وأيضا على الجانب اللبناني، فباعتقادي ندور في الحلقة المفرغة. أنا لا أرى ذلك، أنا أرى أن هناك مناخا ربما يطلق طبعا المسار التفاوضي بشكل أقوى، وبالتالي هذا أيضا يرتبط إلى حد معين بمدى التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الذي ينعكس إيجابا على المسار اللبناني.
1: السيد رضوان، ما الذي يمنع أن يكون هناك موقف موحد معلن رسميا من جانب الحزب يقول أنا أوافق؟ يعني ما سمعناه من علي فياض كان يعني توجه وليس موقف هناك، وهذه يعني لازم نفرق بينها. يعني كأن الحزب لا يزال يضع الدولة تحت الاختبار، ما الذي ينتظره تحديدا قبل أن يمنحها الغطاء كاملا؟
0: في حال إذا تمكنت الإدارة الأمريكية من فرض ضغوطها على إسرائيل وتحديدا على بنيامين نتنياهو وأدى هذا الأمر إلى وقف إطلاق نار حقيقي، بالتأكيد هذا الأمر سيكون محل ترحاب عند حزب الله. لكن علينا نعترف حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري أو الفريق السياسي الشيعي في الدولة اللبنانية لا يزال يركز على مفاوضات باكستان أكثر من مفاوضات واشنطن، لكن لا يمنع هذا الأمر من إعادة الطلاق والتواصل بين حزب الله ورئيس الجمهورية في نهاية المطاف على الطرفين أن يلتقيا.
1: يمكن أن يكون بمبادرة من حزب الله نفسه؟
0: يجب أن تكون مبادرة من الطرفين نتيجة الضغوط والتحديات.
1: لا يجب أن يبادر طرف، يعني
0: على الطرفين أن يبادرا في الوقت نفسه للتوصل إلى موقف لبناني موحد قبل وقف إطلاق النار. لا يمكننا التعويل على أي شيء، ولا سيما أن رئيس الجمهورية لن يتراجع عن هذه المفاوضات المباشرة، ولا سيما أن رئيس الوفد اللبناني أصبح في أمريكا وحزب الله يعترض على هذا الأمر.
1: الحديث هو عن استثمار الكمين الاستراتيجي كما وصفه فياض للجيش الإسرائيلي والمأزق الأمريكي مع إيران. هل الحكومة الآن في وضع، هل لبنان في وضع يسمح له بهذا الاستثمار في هذه اللحظة برأيك؟
2: الاستثمار في هذه اللحظة يتوقف على مدى التجاوب الذي يقوم به الأمريكي لرعاية مفاوضات كحكم نزيه، وبالتالي عندما ذهب لبنان للمفاوضات مباشرة إنما بوجود برعاية أمريكية، لأن الأمريكي وحده القادر أن يضغط على إسرائيل. ما لم يلعب الأمريكي الدور الإيجابي المطلوب منه لوقف الحرب أولا، لوقف إطلاق النار والانطلاق من مفاوضات متوازنة تعيد إلى لبنان حقوقه المشروعة، تكون المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك جورج عالم، شكرا جزيلا رضوان عقل. نعود إلى الاستوديو لمتابعة الأخبار، طبعا رأس الساعة تفضلوا.
3: إذن نكمل هذه التطورات على رأس الساعة للملفات الإيرانية واللبنانية، وربما أشير إلى ما ورد عن مصدر دبلوماسي باكستاني للجزيرة أنه تم قبل قليل نقل الرد الإيراني بعد استلامه للجانب الأمريكي. إذن مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال مصدر دبلوماسي باكستاني للجزيرة إنهم نقلوا إلى الأمريكيين الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بعد استلامه من قبل الوسيط الباكستاني. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قالت إن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن المفاوضات ستركز في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة وفق الخطة المقترحة. وقال الرئيس الإيراني إن الشعب لن يخضع للأعداء، وإن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. هذا وذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث ستيف ويتكوف في ميامي ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة. كما ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني على دعم جهود الوساطة، كما شدد على أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. في التطورات الميدانية أعلنت الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. وفي الكويت أعلن الجيش التعامل مع مسيرات معادية دخلت المجال الجوي. وفي قطر أعلنت وزارة الدفاع تعرض سفينة بضائع بالمياه الإقليمية لاستهداف بمسيرات تسبب بحريق محدود تمت السيطرة عليه. وفي التطورات في جنوب لبنان تعرضت بلدات عدة لغارات إسرائيلية، وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن مسعفين استشهدا في بلدتي قلوي وتبنين، فيما أعلن حزب الله عن استهدافات طالت قوات إسرائيلية في عدة مواقع جنوبية لبنان. إلى ذلك نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. لمتابعة التطورات ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن طهران إذن مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. ولكن البداية مع مراسل واشنطن إذا فادي، من المفترض أن الجانب الإيراني سلم رده إلى الوسيط الباكستاني، ولكن حتى الآن ما هي الأجواء حيال قراءة أولية أمريكية؟

0: الأمريكية لهذا الرد؟
1: حتى اللحظة لم يصدر أي موقف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث باستفسار للبيت الأبيض للتأكيد ما إذا كانت بالفعل البيت الأبيض تلقى الرد الإيراني عبر القناة الباكستانية أو أنه يتوقع أن يتلقاها اليوم. نحن لا نزال بانتظار هذا الموقف، لكن في هذا الإطار أبرز ما صدر أخيرا جاء على لسان مندوب الولايات المتحدة الدائم في مجلس الأمن الدولي السفير مايك والتس، الذي قال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يمنح الدبلوماسية مساحة وفرصة مدعوما بقوة الجيش الأمريكي في المنطقة، في إشارة إلى الضغوط التي تواصل الولايات المتحدة ممارستها على إيران. وأشار أيضا إلى أنه التركيز حاليا ينصب على ما تسميه إدارة الرئيس الأمريكي عملية الغضب الاقتصادي، في إشارة إلى حصار الموانئ الإيرانية، والذي أشار السفير والتس إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني فضلا عن نفاد العملات الصعبة لدى إيران، ما يضع المزيد من الضغوط عليها. في كل الأحوال الرئيس الأمريكي في مقابلة مسجلة بثت اليوم أشار إلى أن عمليا الحرب لم تنتهي وإن هزمت إيران، لوح بإمكانية استئناف الحرب وأن لديه أهداف، لائحة من الأهداف تتطلب نحو أسبوعين من أجل إكمالها، لكن أشار في المقابل إلى مسألة أساسية تشعر إدارة الرئيس الأمريكي بالإحباط حيالها، أنها كلما توصلت وفق تعبيره إلى اتفاق مع الجانب الإيراني يتم التراجع عن هذا الاتفاق. في كل الأحوال الإدارة الأمريكية على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو كانت أعلنت بأنه في نهاية المطاف المقترح الذي قدمته إلى إيران تريد أن ترى إذا كانت طهران جاهزة لبحث عدد من الموضوعات وفي أي إطار وأي تنازلات يمكن أن تقدم عليها قبل أن تقرر العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة. وبالتالي الرئيس الأمريكي قال إن هذه العودة ينبغي أن تكون مجدية ومن أجل التوصل إلى اتفاق. هو كان ينتظر خلال اليومين الماضيين وصول الرد الإيراني، وسنرى أي رد فعل سوف يصدر عنه بعد أن تتلقى الإدارة الأمريكية أو بعد أن تقوم بمراجعة هذا الرد لنرى ما هو موقفها. نعم غنوة.
0: طيب شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أشير إذن إلى تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها سنصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض، ونخضع اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض للمراقبة، وقوة الفضاء الأمريكية تتولى الأمر. أيضا يضيف الرئيس الأمريكي أنه إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره. أتحول لمدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. إذن الوسيط الباكستاني تسلم الرد الإيراني، كيف يقرأ ذلك الوسيط الباكستاني وكيف يتحرك حيال ذلك؟
2: طبعا كان لافتا في تصريح هذا المصدر الدبلوماسي للجزيرة أنه أكد أن تسليم الرد الإيراني للجانب الأمريكي تم بعد بعض الوقت، ما يعني أن باكستان ربما استبقت هذا الرد الإيراني لديها لبعض الوقت قبل أن تسلمه للجانب الأمريكي. لم نعرف حتى الآن لماذا حدث هذا الأمر، إن كان هكذا حدث بالفعل. لكن المصدر أيضا أردف قائلا بأن العملية التفاوضية والجهود الدبلوماسية المتعلقة بها تسير بسلاسة. أيضا هو لم يوضح حقيقة ما المقصود بهذا، لكن ربما كان يعني بأن استلام الرد الإيراني ونقله ولو بعد بعض الوقت للجانب الأمريكي يعني أن العملية الدبلوماسية والجهود الدبلوماسية التفاوضية تتم بسلاسة، ربما هذا ما قصده. لكن على كل حال هو لم يكشف بالتأكيد عن فحوى هذا الرد ولا حتى بالتلميح، ولم يقل أن هذا الرد الإيراني كان لإنهاء الحرب، هو فقط اكتفى بالقول بأن باكستان استلمت هذا الرد ونقلته في مرحلة لاحقة للجانب الأمريكي. كان لافتا أن قائد الجيش الباكستاني صرح صباح هذا اليوم بأن باكستان تمارس دورا مسؤولا وحياديا فيما يتعلق بجهودها الدبلوماسية المعنية بملف التفاوض الأمريكي الإيراني. قائد الجيش أيضا قال بأن الدور الباكستاني يلقى ثقة ليس فقط من دول الإقليم وإنما أيضا من العالم.

العالم بشكل أجمع، وهو ما يعين باكستان ويدعمها في هذه الجهود المتواصلة ضمن محاولاتها لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط. أيضا هو ذكر بأن باكستان هي من نجحت أول الأمر في إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالتوقف عن إطلاق النار أول الأمر، ولاحقا بإقناعهما بالقدوم إلى إسلام آباد وعقد جولة تفاوض مباشرة، ولاحقا أيضا

0: أنه يعلم أن هناك الكثير من التقدم والكثير من الإنجاز الذي تم تحقيقه في جولة التفاوض الأولى، وأن باكستان سعت للبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق في جولة التفاوض الأولى. حقيقة المسؤولون الباكستانيون يمتنعون بشكل مطلق عن الكشف عن أي نوع من أنواع التفاصيل المتعلقة بالمواضيع التي يتم التباحث بشأنها، هل الحديث عن السلاح النووي، البرنامج الصاروخي، مضيق هرمز، حصار الموانئ الإيرانية أو حتى الأرصدة الإيرانية والعقوبات الدولية على إيران، كل هذا يمتنع الباكستانيون حقيقة عن الخوض في أي من هذه التفاصيل وهذه الجزئيات، على اعتبار بأن دور الوسيط تحتم عليهم السرية وأيضا يحتم عليهم الحفاظ، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، على ثقة طرفي التفاوض الأمريكي والإيراني، والثقة تكمن في أن باكستان لا تفصح ولا تكشف عن فحوى هذه المفاوضات وهذه الرسائل التي يتم تبادلها وتناقلها بشكل مستمر. بالمناسبة الكل هنا في باكستان يؤكد بأن العملية التفاوضية بشكل عام أصلا مستمرة منذ أسابيع، وذلك عن طريق قنوات التواصل الدبلوماسي الفعالة.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. نتابع الأجواء داخل إيران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. نور الدين، منذ قليل الخارجية الإيرانية تتحدث أن عراقجي بحث باتصال مع نظيره التركي آخر تطورات المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. أيضا أشير إلى ما ورد عن التلفزيون الإيراني أن رد طهران على مقترح الولايات المتحدة يركز على إنهاء الحرب بكل الجبهات ومنها لبنان وضمان أمن الملاحة. هذه التصريحات وما سبقها من تصريحات خلال هذا اليوم ولقاءات، ماذا يبنى عليها؟
2: غنوة، قبل كل شيء دعيني أستوقفك في العاجل الذي نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص اليورانيوم العالي التخسيب، وكان تصريحا لافتا. ربما هذا يعكس مجموعة من المعلومات التي لدينا التي تتحدث عن طبيعة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما وقفنا عند ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بأن المخزون إيران من اليورانيوم سيظل تحت الأنقاض، وستكون هناك مراقبة أمريكية لهذه الأنقاض، وعند الاقتراب منه سيتم الرد على أي اقتراب من هذا المحتوى، وأن اليورانيوم يمكن الحصول عليه في مراحل لاحقة. إذن هذا التصريح هذا يعطينا نوع وجزء مهم من التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن هناك سيناريوهات كانت مطروحة حتى وإن لم يفصل فيها على المستوى النووي، كانت هناك سيناريوهات مطروحة فيما يخص اليورانيوم العالي التخسيب. كان هناك سيناريو تخفيض تخصيبه وترقيقه بشكل كبير جدا ليصبح عند مستوى 3.75% أو 1.5%. كانت هناك نظرية إخراجه من إيران إلى جهة أخرى، وكان الحديث عن روسيا. لكن في ظل عدم وجود معلومات والحديث العام أن هذا اليورانيوم يوجد تحت الأنقاض، كانت هناك أطروحة وحل ثالث يطرح على أن هذا اليورانيوم ربما لن يقترب منه وسيظل تحت الأنقاض. ويبدو أن هذا الموضوع سيكون مخرجا أساسيا لهذه النقطة العالقة بين طهران وواشنطن، نقطة أساسية ومهمة. ما مستقبل اليورانيوم العالي التخسيب؟ الآن الجميع ربما يعلم على أن هذا اليورانيوم يوجد تحت الأنقاض، إيران لا تريد تسلمه أو لا يمكن لها الوصول إليه في هذه اللحظات، لأنه يحتاج إلى تقنيات كبيرة جدا، وكذلك يحتاج إلى توافق مهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يبدو أن المخرج الذي يتم البحث عنه وكان يبحث في طاولة التفاوض ما بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء الباكستانيين، أن يظل اليورانيوم العالي التخسيب تحت الأنقاض دون أن يقترب منه أي أحد. ويبدو أن هذا مخرج أساسي ومهم، ربما إن تم التوافق عليه ما بين الإيرانيين والأمريكيين قد يدفع بشكل كبير المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وحينما تأتي الإشارة من الرئيس الأمريكي بهذا السياق، يبدو أن هناك نوعا ما من التنسيق والتوافق ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، وربما قد يتكشف هذا المعطى خلال اللحظات المقبلة. هنا نقطة أساسية ومهمة غنوة، وهو المقترح الإيراني. كنا قد تحدثنا قبل أيام وقبل أمس كنا قد تحدثنا على أن الرد الإيراني سيصل اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو بالفعل ما حدث. الرد الإيراني الآن وصل، يبدو أن هذا الرد ربما إن تم بالطرق والتواصلات التي تمت والتنسيقات التي

0: تمت خلال هذه المدة. هنا نعلم على أن فعلا الوسيط الباكستاني هو وسيط فعال ينقل الرسائل. هنا لابد أن نشير كذلك إلى أن هناك جهدا دبلوماسيا كبيرا تم بذله عبر مجموعة من الدول الإقليمية الفاعلة في المنطقة من أجل الدفع إلى تحقيق قفزة في التوافق ما بين الإيرانيين والأمريكيين. وأشرنا إلى ذلك في وقت سابق، أشرنا إلى الدور القطري، الدور السعودي، الدور التركي، الدور المصري. كل هذه الدول الآن تعمل جاهدة على الدفع بتحقيق قفزة في التوافقات، وربما إذا تمت الأمور بشكل إيجابي وتم التوافق ما بين الإيرانيين والأمريكيين قد نشهد لقاء قريبا ما بين طهران وواشنطن، ربما لقاء مصيري ما بين الجانبين. يبدو أن الأجواء أجواء الاتفاق ترسم رغم وجود حالة من التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على أساس مضيق هرمز، لكن هناك أجواء ترسم لرسم توافق ربما ما بين الجانبين ولعقد لقاء قريب ما بين طهران وواشنطن، ربما إذا لم يتأخر قد يكون نهاية هذا الأسبوع كذلك ما بين الإيرانيين والأمريكيين لرسم معالم الاتفاق المطروح، إذا لم يحدث أي خلل ربما يؤدي إلى ضرب هذه التفاهمات الموقعة. لكن غنوة، إذا أردنا أن نتحدث بشكل مختصر عن التفاهمات والعناوين الكبرى الآن ما بين طهران، ربما ليس هناك تفاصيل دقيقة لما قدمه الإيرانيون للأمريكيين، لكن هناك عناوين كبرى يبدو الحديث عنها أساسي في هذه اللحظة. هناك نوع من الخلاف في عدد من المصطلحات. نعم،
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. إذن نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، بيتر روف الكاتب في مجلة لنيوز ويك، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. ولكن قبل أن أبدأ النقاش أشير إلى أول تعليق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تسلم الولايات المتحدة الأمريكية الرد الإيراني عبر الوسيط الباكستاني. إذن الرئيس الأمريكي قال في تصريحاته هذه منذ قليل: سنصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا تحت الأنقاض، وأننا نخضع اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض للمراقبة، وقوة الفضاء الأمريكية تتولى الأمر. أيضا يضيف ترامب: إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض سنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره. ترامب يقول أيضا: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت، لكنني قلت إنهم تعرضوا للهزيمة وإن إيران مهزومة عسكريا، وربما لا يدركون ذلك لكنني أعتقد أنهم يدركونه، وفق قول ترامب الذي يضيف أيضا إن إيران ليست لديها بحرية ولا قوة جوية ولا أسلحة مضادة للطائرات. هذا أبرز ما ورد عن ترامب، الذي أيضا أضاف: إذا غادرنا اليوم فسيتطلب الأمر من إيران 20 عاما لإعادة بناء قدراتها. أيضا ترامب يقول: يمكن أن نتحرك ضد إيران عسكريا لأسبوعين إضافيين ونضرب كل هدف من الأهداف المحددة. أسألك سيد بيتر، ماذا تقرأ في تصريحات ترامب هذه كتعليق أول بعد تسلم الرد الإيراني؟
2: يبدو لي وكأن الرد الإيراني مختلط، فقد يكون هناك على ما يبدو نوع من الاعتراف استدادا إلى ما يقوله الرئيس الآن، اعترافا بقضايا متعلقة بالملف النووي. لا أعتقد أن المقترح الإيراني يصل إلى المدى الذي كان يرغبه الرئيس، لأنه ليس موافقة وإقرار كامل، بل هناك تحذير إضافي بأن إيران تعتقد أن بإمكانها أن تمارس الخيار العسكري بشكل مشروع، إضافة إلى خيار التفاوض لحل القضايا التي تعتقد الولايات المتحدة أنها الأهم في هذه الأزمة، وعلى وجه التحديد أن إيران يجب أن تقرر عدم المحاولة للحصول على سلاح نووي، وأن يضع تعليقا لجهود تخصيب اليورانيوم ويكف عن تمويل الإرهاب في العالم.
1: دكتور حسن، ماذا تقرأ في طيات تصريحات ترامب التي يعني يشير فيها إلى احتمالية تحرك أمريكي عسكري يستمر لأسبوعين إضافيين؟
3: هذا ليس جديد غنوة. التهديد الأمريكي لم ينكف قبل الحرب، أثناء الحرب، وبعد الحرب، إنهاء الحضارة الإيرانية، يعني وصل إلى حدود غير مسبوقة. الجديد فيما قرأت الآن هو أنه سيصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم عالي التخصيب، بمعنى آخر أنه يقترب من المقاربة الإيرانية في مرحلة ما في المستقبل.
1: بمعنى
3: إيران تركز على التدرج، تقول بأن الحصار أولا، أو عفوا الحرب أولا، إنهاء الحرب هذا ما نناقشكم عليه أولا، إذا وصلنا إلى نتيجة ننتقل إلى المضيق وطريقة الملاحة فيه ثم اليورانيوم. هذا التصريح إن كان دقيق يعني أنه يقترب إلى المقاربة الإيرانية، يتراجع عما كان يقول أنه كل شيء على الطاولة، وهذا مهم إذا كان السياق دقيق. ولذلك تقديري أنه إذا كانت في الفعل المقاربة تغيرت بعض الشيء أمريكيا، من الممكن أن نشهد لقاءات في القادم من الأيام، خاصة أن الوسطاء يقومون بجهد مهم. لكن أهم من ذلك هو الموقف الأمريكي والموقف الإيراني. هذا التصريح يدلنا إلى أن هناك اقتراب. إيرانيا أنا لا أتوقع أنه الكثير تغير في المقترح الإيراني. الإيرانيون أنضجوا مقترحهم في 4 مقترحات، عدلوها وعدلوها إلى أن وصلوا لما وصلوا إليه، وحيز التراجع بدأ يعني وصل إلى حدود دنيا لا يمكنهم تغييره بكثرة. لذلك قد تكون هناك تغييرات طفيفة على المقترح السابق، لكن هذا القول يدلنا أن الولايات المتحدة أيضا بدأت تدرك أن هذا الحيز ضيق، لذلك عليها أن تتماشى مع بعضا من ما يقوله الإيرانيون للحد من احتمالات الصدام مستقبلا.
1: طيب، فقط أشير نتأكد لاحقا، ربما تصريحات ترامب هذه يعني لم تأتي عقب تسلم الرد الإيراني، ولكن نبني عليها. دكتور سليم، هل توافق الدكتور أحمديان أن واشنطن بدت مقتنعة شيئا ما بمرحلة أي اتفاق كما يريد الإيرانيون، أم أن لازال هناك تمسكا بصفقة شاملة؟
4: انطلاقا من المعطيات التي نشرت خلال 10 أيام الماضية حول الورقة من 14 بندا، كان هناك من الجانب الأمريكي توضيح وكأنه موافقة على المراحل، ولكن كانت الإشكالية عند الجانب الأمريكي هي أن كانت تريد التزام من الجانب الإيراني بالملف النووي، التزام عام، التزام مبدئي حول قضايا اليورانيوم على التخصيب وعملية تعليق التخصيب، وهو إلى حد ما أيضا كان موجود من الجانب الإيراني ولكن ليس بصيغة الالتزام. الولايات المتحدة تريد صيغة التزام كبند في هذه، ويستكمل النقاش لاحقا. يعني بمعنى أنه وجود مراحل صحيح، الجانبان هما أكدا على هذا الموضوع، ولكن شرط أن يكون هناك التزام في الملف النووي. وكما تفضلت يعني موقف رئيس ترامب الآن من غير المؤكد إذا هو من بعد الاطلاع على، ولكن أيضا ليس بجديد، بمعنى أن وضع الموقف أننا سنغادر، وفي نفس الجملة أننا سنصعد عسكريا، وهذا بطبيعة المواقف التي يدلي بها رئيس ترامب، هو جزء من أسلوبه وجزء من الضغط الذي يمارسه. أعتقد علينا أن نرى يعني عند دراسة الرد الإيراني الموقف الفعلي من الجانب الأمريكي ماذا سيكون وكيف سيتم التعاطي معه. هذه هي النقطة الأساسية في الساعات المقبلة.
1: سيد بيتر، التلفزيون الإيراني يقول إن رد طهران على مقترح الولايات المتحدة يركز على إنهاء الحرب بكل الجبهات ومنها لبنان وضمان أمن الملاحة. يعني ما تسلمه ترامب هذه المرة إلى أي مدى من الممكن أن يكون مقبولا لديه، وخلق يعني بمعنى أن يكون هذه هي الخاتمة للتوصل إلى إطار اتفاق؟
2: أولا دعوني أقول إن إجابتي السابقة كانت على أساس سوء فهم، وهو بأن الرئيس أطلق هذه التصريحات بعد أن اطلع على الرد الإيراني، لكن الآن يبدو أن هناك على أي حال المسألة الملف النووي من دون تضمين مسألة الملف النووي وبحثي حسب الموقف الأمريكي لن يكون هناك جدوى من مضي قدما. بالنسبة لحرية الملاحة، الموقف الأمريكي يستند إلى فهم بأن القانون الدولي على أساس استخدام البحار لتحريك الأشخاص والبضائع، هذه مسألة يجب أن تحل على أساس أنها حرية وحرية وحق للجميع. لكن الإيرانيين طبعا أخذوا المضيق رهينة، والحصار الأمريكي كان ردا على ذلك، لأن لا شيء يدخل إلى إيران، لا شيء يخرج من إيران، وهذا طبعا يؤثر على بلدان دول مجلس التعاون وبلدان أخرى في العالم التي كلها توصلت إلى استنتاج بأن هذه مشكلة لن تحل من خلال الضغط على أمريكا، ولكن بالضغط على إيران، وأعتقد أنهم باتوا يفعلون ذلك. وفي نفس الوقت فإن زيارة وزير الخارجية القطري إلى واشنطن في هذه اللحظة الحرجة مؤشر على أن دول الخليج بدأت تعيد النظر في استراتيجيتها بالتعامل مع هذه المشكلة، وأن النجاح بالنسبة لهم ولما يريدون يكمن في علاقات أكثر قربا مع الولايات المتحدة التي تقف ضد إيران. وهذا ليس شأن إيران ستجلس مكتوفة اليدين بدون أي تحرك. لهذا السبب تم نقل الرد الإيراني هذا اليوم، وعلى أي حال الضغط الاقتصادي على إيران يستمر، وكلما زاد كلما أصبح من الصعوبة على الشعب الإيراني.
1: دكتور أحمد يان، اليوم شهدنا تحركات لافتة قام بها المستشار الإيراني بلقائه قائد مقر خاتم الأنبياء وكذلك الرئيس الإيراني. ماذا يبنى على هذه اللقاءات؟ يعني خاصة أنها تزامنت مع جملة من الاعتداءات عبر مسيرات إيرانية دخلت أجواء دول خليجية، اعترضت كذلك سفن وإلى ما هنالك.
3: لاحظي أن هناك نقطتين، أولا إيران ترسل مقترحها ثم تعلن عن لقاء مع بين المرشد الأعلى وقائد مقر خاتم الأنبياء، إشارتين. كما الأمريكي يؤشر إلى أن هناك تصعيد وهناك دبلوماسية، الإيراني يقول له هناك مقترح وهناك أيضا مجال للتصعيد والإيرانيون مستعدون لذلك، وهم بالفعل يركزون على ذلك باعتباره قضية مرتبطة بشكل مباشر بأمنهم القومي. المفاوضات مرجحة ومرحب بها، لكن قد لا تفضي إلى النتيجة، فعليك كدولة أن تستعد للجانب الآخر، وهذا ما تقوم به إيران، وتعمم الحل إقليميا أمام ما تقوم به إسرائيل من إرهاب دولة مدعوم أمريكيا. تقول إيران للولايات المتحدة عليكم أن تضبطوا إسرائيل وما تقوم به ضد لبنان، وبالتالي هذا كان جزء من وقف إطلاق النار. بالنسبة للاعتداءات لا نعلم إن كانت إيرانية، يعني حتى الاعتداءات على الإمارات تكلم الإيرانيون أنها قد تكون محاولات توريط، ما إسرائيل أيضا معروفة بهذا الشأن، حتى في دول حليفة معها كانت تقوم بهذه الأمور في عقود ماضية لتوريط آخرين. وأنا لم أسمع مسؤول إيراني ولا أرى أساسا دأبا إيرانيا بهذا الاتجاه وهي تفاوض. لماذا تقوم بهكذا اعتداءات؟ تقديري هناك من يريد تخويف المنطقة من موقف الإيراني تجاه مضيق هرمز، وإيران طبعا لا يوجد أي عقلانية تدفعها للذهاب بهكذا معترك، ولذلك شخصيا أرجح أنها عمليات أعلام مزيفة، قد تكون إسرائيل خلفها أو بعضا من الأطراف في المنطقة. يعني معروف أنه هناك أيضا من يعادي إيران في المنطقة قد يقوم بهكذا عمليات.
1: طيب دكتور سليم، يعني رغم كل هذه الأجواء التي تبعناها اليوم، إلا أنه لوحظ تحركات دبلوماسية في محاولة لاحتواء الموقف وللدفع قدما بمسار المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين، أهمية هذه التحركات؟
4: لا شك أن هذه التحركات مهمة جدا، يعني وهي متسارعة. يعني اتصالات بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الإيراني، أيضا وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية الإيراني، وتنسيق واتصال بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية مع وزير خارجية السعودي. يعني وهذه كلها في الساعات الماضية، يعني نحن نتحدث خلال ساعتين أو ثلاث ساعات، وهذا يؤشر على تصاعد التنسيق، تصاعد الحركة على مستوى المنطقة. الوساطة الباكستانية، الجانب الباكستاني هو في الواجهة، هو في صلب التحرك بين الطرفين، بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ولكن منذ بداية الوساطة الباكستانية يجب أن لا ننسى أن

0: الوساطة الباكستانية أتت نتيجة مبادرة صينية باكستانية، ويجب أن لا ننسى أن حصلت على رافعة من قبل السعودية ومصر وتركيا، والآن نشاهد الدور المفعل من الجانب القطري في دعم هذه الوساطة وفي التواصل بشكل مباشر. يعني هناك زخم كبير منذ بداية الوساطة، والآن يتصاعد هذا الزخم من خلال التواصل المباشر مع الجانب الإيراني. لا شك أن الهدف الأول هو منع أي تصعيد، الهدف الثاني هو تأمين حرية الملاحة البحرية، والهدف الثالث وصول إلى إنهاء هذا الصراع بشكل كامل.
1: سيد بيتر، بغض النظر إما كانت تصريحات ترامب أتت بعد أو قبل تسلم الرد الإيراني، ولكن أن يذكر أن قد يكون مطروح لدى الأمريكيين القيام بعمليات عسكرية إضافية تستمر لمدة أسبوعين في إيران، هل هذا يعني بهدف ربما إرضاء إسرائيل؟ وفق تقديرات إسرائيلية، هناك فهم إسرائيلي أنها الآن هي الفرصة السانحة للقضاء على النظام الإيراني، أم تصريحات ترامب بهذا الخصوص هي فقط للتخويف؟
2: الحكومة الإسرائيلية والصحافة الإسرائيلية لها الحق في أن تفكر كيف تشاء، هذا لا يعني إملاءهم على السياسة الخارجية الأمريكية. في هذه اللحظة الرئيس ترامب هو الذي يملي مقتضيات السياسة الخارجية، كونه الرئيس الأعلى للدبلوماسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. هو يدرك أن الخيار العسكري قد يكون خيارا، ورأيتم أيضا صورا من القيادة المركزية حول عمليات تزود بالوقود جوا وتحريك قطعات بحرية، تذكيرا للآرين بأننا قوة عسكرية مهمة ونعلم ما نفعل. ومع ذلك نقول كلما طال أمد هذا النزاع ستشتد وطأته على الإيرانيين. الإيرانيين بدأت أموالهم تتناقص، لا يمكن أن يديروا بلادهم.
1: ولكن سيد بيتر، إذا كان يرى ترامب أن الآلية الاقتصادية فعالة في نتائجها، إذن أن إما ذهب إلى خيار عسكري، هل هو بهدف إسقاط النظام أم بهدف مخزون اليورانيوم الذي يقول أنه تحت الأنقاض ولن يسمح لأي أحد الاقتراب منه؟
2: هو يريد من إيران دولة وهي الدولة المعتدية التي تقتل الأمريكيين منذ العام 1979 أن تنبذ إلى الأبد نيتها في أن تصبح قوة عسكرية نووية عالمية. وكجزء من ذلك عليهم أن يقبلوا بتعليق طويل الأمد لتخصيب اليورانيوم والذي يستخدم لإنتاج السلاح النووي الذي يؤدي انفجاره إلى هذا الدمار الشامل.
1: شكرا لضيوفنا بيتر روف، الدكتور حسن أحمديان، وأيضا الدكتور سليم زخور مع حفظ الألقاب. بخصوص الحديث عن تسرب النفطي قرب جزيرة خارك في الخليج، معنا من لندن كريم الجندي، المدير التنفيذي لمعهد كربون المختص في قضايا الطاقة والمناخ في الشرق الأوسط. أهلا بك معنا، ماذا نعرف عن هذه المسألة حتى الآن، وما مدى خطورة ما توفر من معلومات؟
3: شكرا جزيلا على الاستضافة. ما نعرفه هو القليل، لا نعرف الأسباب إذا كان هذا الحادث بسبب تخريب متعمد أو ربما بسبب سوء إدارة للمنشآت النفطية على جزيرة خارج نفسها، أو بسبب العقوبات الأمريكية التي تؤدي إلى ربما أنظمة صيانة ضعيفة لهذه المنشآت، أو ربما بسبب الأنبوب النفطي الذي يمر تحت البحر بين إيران ذاتها وبين الجزيرة، فربما الأسباب تتنوع. ولكن ما طرحه هذا الموضوع، برغم أنني لابد يعني أن أطمن الجميع أن هذا التسرب محدود للغاية، 45 كيلومتر، ربما 3000 برميل نفطي، فهو محدود للغاية مقارنة بتسريبات أخرى.

0: يمكن أن نذكرها يعني تصل إلى 103,000 ضعف. ربما هذه ربما مقاييس التسريبات التي ينبغي علينا أن نقلق بشأنها. ولكن ما أريد أن أشير له هو أن كل تسريب أو كل ملوث سواء كان نفطيا أو غير ذلك يحدث في مياه الخليج يحتاج إلى حوالي 5 سنوات لكي يغادر مياه الخليج نحو بحر عمان والمحيط الهندي. وبطبيعة الحال المياه تدور في أو في في
1: نعم
0: في في في مياه الخليج في مياه الخليج بشكل يعني عكس عقارب الساعة، فستصل في وقت ليس بالطويل إلى السعودية وإلى الكويت، ثم بعد ذلك إلى قطر والإمارات. هذا التسريب ضعيف للغاية، ولكن الهشاشة التي أظهرتها المنظومات تحلية المياه تجاه الاعتداءات الإيرانية سواء بالصواريخ أو بالمسيرات هي أيضا هشاشة تجاه أي خطأ إنساني أو خطأ إداري أو بسبب العقوبات التي
1: طيب
0: تؤدي إلى
1: سيد كريم،
0: فشل في إدارة هذه الأنظمة.
1: هنا اسمح لي، جزيرة خارك تعتمد على تحلية المياه من البحر، مع هذا التسرب النفطي وما ظهر عبر صور، كيف سيؤثر على هذه الآلية؟
0: في الجزيرة ذاتها التسرب سيؤدي إلى إغلاق مباشر لهذه المحطات التحلية، لأن مخاطر دخول بقعة الزيت وبقعة النفط هذه إلى محطات التحلية مخاطر شديدة لا يمكن التقابل بها. السؤال هنا، إذا لدينا مئات محطات التحلية في حول الخليج العربي معظمها على الجانب الجنوبي من الخليج، ولكن هذه كلها تغذي عدد كبير من السكان، عشرات الملايين من السكان يعتمدون عليها بشكل تام. فربما جزيرة خارج هي تحدي محلي بالنسبة لهذه الجزيرة، ولكن ما أقلق بشأنه هو التحديات الأكبر لسكان المدن الخليج بشكل عام.
1: ماذا عن عوامل المناخ سيد كريم؟ كيف ستؤثر على التسرب النفطي الحاصل في المياه هناك حول جزيرة خارك؟ هل من الممكن أن تسرع لا سمح الله في انتشار هذه البقعة؟ أم يعني على أي أساس منذ قليل أنت ذكرت أنها محدودة وبعيدة نسبيا من أن تشكل أي تهديد حول الجوار؟
0: نعم، هي محدودة للغاية. يعني لأضع هذا في السياق، الحادث الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية إكسون فالديز كان ربما من 80 إلى 100 مرة هذا التسرب. الحادث الأكبر في الخليج العربي يعود إلى حرب العراق الأولى، كان حوالي 2000 إلى 3000 ضعف لهذا التسرب النفطي. فنتحدث هنا عن حادث صغير وربما يكون قد بدأ بالفعل في الانحصار. ما سيؤثر على أثره إن لم يصل إلى قمة تسربه ويبدأ بعد ذلك في الانحسار، أن سيتحرك مع تحركات التيارات المائية الأساسية في الخليج التي تسير بشكل عكس عقارب الساعة، وستضرب أولا الشواطئ الإيرانية الغربية، ثم تتحول نحو العراق والكويت والسعودية ومنها إلى قطر والإمارات.
1: شكرا جزيلا لك من لندن كريم الجندي، المدير التنفيذي لمعهد كربون المختص في قضايا الطاقة والمناخ في الشرق الأوسط. إلى الشأن اللبناني وتطوراته، وينضم إلينا منصور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، كيف يمكن أن نتوقف عند آخر المعطيات الميدانية في جنوب لبنان، خاصة مع استكمال حزب الله لعملياته واستكمال على ما يبدو إسرائيليا أنها هناك اعتبارات أن جنوب لبنان هو جبهة؟
2: نعم، وتتصرف إسرائيل على هذا الأساس منذ عدة أيام وتصاعد من غاراتها. قبل بعض الوقت كان هناك غارة على بلدة زبقين في جنوب لبنان، وهي التي تقع قبالة إرشاف التي تحتلها إسرائيل، وجاءت هذه الغارة بعد أن استهدف حزب الله قوة إسرائيلية وقال إنه حقق إصابات مباشرة بهذا الشأن. في اتجاه آخر، الغارات الإسرائيلية كانت استمرت نحو مناطق عدة، لكن أبرز ما فيها هي استهداف منطقة تبنين وقلوي واللتين تتبعان لقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد مسعفين وجرح عدد آخر من الهيئة الصحية الإسلامية التي تتبع لحزب

0: والتي كان هددها الجيش الإسرائيلي قبل أيام بعد تهديدات كانت طاولت هذه الهيئة الإسعافية التي تعمل في جنوب لبنان خلال الحرب الماضية. والواضح أن الجانب الإسرائيلي واصل كذلك استهداف المدنيين، فتحدثت فرق الدفاع المدني في جنوب لبنان عن انتشال ضحيتين نتيجة لغارة بمسيرة إسرائيلية في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كانا يعملان في أحد الحقول الزراعية هناك وهما من الجنسية السورية وفقا لفرق الدفاع المدني هنا في جنوب لبنان. وجاء هذا الأمر كذلك بعد أن شيعت قرى جنوب لبنان 12 شخصا سقطوا بالاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، 9 منهم في السكسكي في قرب صيدا، وثلاثة كانوا في سيارة قرب ما يعرف ببلدة برج رحال. بالإضافة إلى ذلك واصل حزب الله كذلك هجماته على مناطق عدة تحتلها إسرائيل، بينها الخيام التي تعرضت مرتين لهجوم من جانب حزب الله، وكذلك دير سريان وأيضا مواقع أخرى من الجنوب كانت عرضة لهجمات حزب الله بالمسيرات الانقضاضية التي تعمل بواسطة الألياف الضوئية.
1: شكرا لك منصور في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أنتقل لك نجوان، كيف تتعامل إسرائيل مع جنوب لبنان، خاصة أن هناك دعوات للحاجة لمزيد من الجنود لخوض هذه المعارك على أكثر من جبهة؟
2: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قالها بصراحة هذا اليوم أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، قال إن القتال في لبنان لم يتوقف ولا يوجد وقف لإطلاق النار عمليا على هذه الجبهة. هو ذكر ذلك في سياق حاجة الجيش لتجنيد فئات أخرى لاسيما أزمة الحريديم الداخلية في إسرائيل، لكن بالأساس زمير وصف الحال عمليا في لبنان وكيف فيتعامل الجيش مع هذه الجبهة إذ لم يوقف إطلاق النار منذ الإعلان عمليا عن وقف لإطلاق النار في منتصف نيسان إبريل الماضي. لكن ربما الأبرز فيما قاله زمير خلال هذه اللجنة هو أن نزع سلاح حزب الله لم يكن ضمن الأهداف المحددة للجيش من أجل تنفيذ هذا الهدف، وإنما وضعت أهداف عسكرية عملياتية أخرى يعمل على تحقيقها الجيش الإسرائيلي، تتعلق بمنع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع عمليات تسلل أو اقتحام للبلدات الحدودية الشمالية في إسرائيل، وأيضا قضية خلق واقع أمني يتيح للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني تفكيك حزب الله من سلاحه وتفكيك حزب الله بشكل عام. وفي هذه الأقوال والتصريحات هذه الأقوال تظهر فجوة كبيرة بين ما تتحدث عنه القيادة السياسية متمثلة بنتنياهو ووزير دفاعه كات، وبين ما يتحدث عنه الجانب الأمني القيادة العسكرية في إسرائيل بشأن طبيعة أهداف الحرب في لبنان. زمير يتحدث عمليا عن منطقة عازلة تمنع هذه التهديدات الأمنية وفقا لأقواله، لكن لطالما كررها نتنياهو بأن الهدف الأساسي من العمليات في لبنان هو نزع سلاح حزب الله، وبالتالي من الواضح بأن زمير يحاول خفض سقف التوقعات من إمكانية أيضا إنهاء الحرب في لبنان وما يستطيع الجيش أن يقوم به ويفعله في هذه الجبهة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. إذن لاستكمال النقاش في الملف اللبناني ينضم إلينا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جون منير، ومن نابلس سليمان بشارت الخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جوني، التلفزيون الإيراني منذ قليل قال إن رد طهران على مقترح الولايات المتحدة يركز على إنهاء الحرب بكل الجبهات ومنها لبنان، كيف من الممكن أن ينعكس ذلك على خيارات لبنان المحدودة في ظل مزيد من التصعيد الإسرائيلي على الساحة اللبنانية؟
3: مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك. قبل الكلام الصادر من طهران، المسؤولون الإيرانيون اتصلوا، يعني وزير الخارجية كان اتصل عدة مرات برئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي آخر مرة أعتقد منذ بضعة أيام معدودة، وأكد

0: له بأن لبنان هو موجود في إطار المفاوضات الدائرة ما بين طهران وواشنطن، وبالتالي لبنان مضمون في موضوع وقف إطلاق النار الذي تطالب به وتشمله طهران من ضمن مطالبها. كذلك حزب الله على لسان قيادات فيه تقول بأن التواصل دائم على ما يبدو مع قيادة حزب الله، ويتولى جزء منها السفير الإيراني في بيروت، والذي يبلغ دائما حزب الله ويؤكد لهم على موضوع أن لبنان موجود في صلب المفاوضات الأمريكية الإيرانية وأن إيران متمسكة بهذا الموضوع. إذن هذا يتعارض مع المبدأ الذي تقوم على أساسه المفاوضات في واشنطن، المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل تحت الرعاية الأمريكية. الجولة الثالثة أو هي فعليا الجولة الأولى الفعلية، هي الأولى الفعلية ستبدأ بعد أيام قليلة. ليس وجهات النظر متناقضة وليس فقط متباعدة، وبالتالي ليس هنالك من يعني تعويل كبير على صدور تفاهمات ما، لكن المبدأ القائم الأساسي
1: ولكن
0: الموجود
1: سيد
0: بأن
1: جوني
0: المفاوضات اللبنانية تقوم بها.
1: الدولة اللبنانية طالبت أكثر من مرة بأنها تريد وقف لإطلاق النار والالتزام به من قبل إسرائيل كي تذهب إلى مفاوضات جدية. يعني ماذا يعني أن يذهب الوفد اللبناني إلى واشنطن للبدء بأول جلسة مفاوضات جدية وإسرائيل تكمل عملياتها في جنوب لبنان بل وتطال يعني مناطق على مشارف العاصمة اللبنانية بيروت؟
0: صحيح ما تقولينه، ولكن رئيس الحكومة كان قال بأنه هذا شرط أساسي لبناني وهذا ما يطلبه بكل الأحوال في الجلسة، لكنه قال في حال وصلنا إلى موعد المفاوضات ولم يكن إسرائيل قد خفضت من أو أوقفت إطلاق النار نحن سنطالب بذلك كشرط أولي في الجلسة. ما يعني أن لبنان يدرك أن ربما إسرائيل قد لا تلتزم لكنه مصمم على الذهاب، وهذا ما كنت أقوله منذ قليل. الهدف الأساسي قد يكون القول بأن القرار اللبناني أو التفاوض اللبناني لو رسميا هو بيد الدولة اللبنانية، وبالتالي التأكيد على فصل ما بين الواقعين الإيراني واللبناني تجاه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
1: طيب أسألك سيد بشارات، إذن ما تم مناقشته الآن وفق رئيس الأركان الإسرائيلي ليس تفكيك حزب الله وإنما توسعة للعمليات الإسرائيلية وكيفية مواجهة للصواريخ والمسيرات وإلى ما ذلك. ماذا يعني ذلك؟ ما دلالات ذلك ونحن على مقربة من أول جلسة مفاوضات جدية في واشنطن؟
2: تحياتي أستاذة غنوة ولضيفك وللمشاهدين. أنا باعتقادي إسرائيل الآن تحاول أن تذهب إلى توظيف ملف سلاح حزب الله توظيفا سياسيا بأكثر من مسار. المسار الأول وهو الإبقاء على ذريعة التدخل والوجود العسكري الإسرائيلي، ليس فقط بوقف الحرب أو إنهاء الحرب، وإنما بالبقاء العسكري الإسرائيلي المباشر على الأراضي اللبنانية، وهذه جزء من عملية التوظيف لهذه المسارات. التوظيف الثاني وهو على طاولة المفاوضات، إسرائيل تريد أن تذهب بملف سلاح حزب الله ليكون واحدة من الملفات الضاغطة على الحكومة اللبنانية الرسمية، بحيث تجعل من الحكومة اللبنانية الرسمية غير قادر على تطبيق هذا الملف، أو على أقل تقدير أن تعطيها مبررا للإبقاء على التدخل الإسرائيلي وإظهار أن الطرف اللبناني الرسمي هو ضعيف لا يستطيع أن يلبي الشروط الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل تستطيع أن تبرر التدخل بأي لحظة من اللحظات تحت عنوان سلاح حزب الله ومحاولة تأطير هذا الملف. الأمر الثالث وهو أنا باعتقادي ما زال مرتبطا ومرتهنا أيضا بالملف الإيراني. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل تعلم بشكل كبير جدا، وربما تستشعر إسرائيل أن هناك نوعا من النضوج قد يكون قريبا فيما يتعلق بالملف السياسي للجبهة مع إيران. هذا يعني أن إسرائيل تحاول أن توظف ملف سلاح حزب الله في هذا الإطار. لذلك واضح أن إسرائيل في هذه المرحلة وبالتحديد في ملف السلاح هو توظيف سياسي بالدرجة الأولى لإكساب إسرائيل مظلة وشرعية واضحة جدا في كل السلوك على بالميدان وفيما يتعلق بالتحرك الإسرائيلي.
1: واضح سيد جوني، أشير إلى تصريحات النائب عن حزب الله علي فياض اليوم، ويعني يبدو أن هناك تأييد بشكل أو بآخر للرئيسين عون وسلام عندما قال نلمس بمواقف الرئيسين اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي يقترب من ثوابت لبنان؟ ماذا يعني ذلك؟ هل يمكن القول إن قنوات التواصل عادت كما كانت سابقا؟
0: أولا في قراءة الموقف قبل أن يعني أعطيك في المعلومات التي أملكها، في قراءة الموقف هذا نوع من الليونة أو رد التحية من قبل حزب الله تجاه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تحديدا رئيس الجمهورية الذي كان أدلى بمواقف عبر شاشتكم محطتكم الكريمة تحت مسمى مصدر مسؤول أو مسؤول لبناني كبير، وهو يومها تحدث وقال بأن يعني تفكيك سلاح حزب الله بحاجة لوقت طويل، أعطى بأن هنالك مطالب لها علاقة اجتماعية وما إلى هنالك، وبالتالي كان مجمل هذا وترحب بمساعدة إيرانية لكن عبر مؤسسات الدولة. إذن هذه كل مطالب اعتبرها حزب الله عبر صحيفته عبر وسائله الإعلامية بأنها خطوة إلى الوراء. أما بالنسبة للمعلومات فلا يوجد اتصال ما بين حزب الله ورئاسة الجمهورية، لكن هنالك ثمة اتصالات غير معلنة ما بين حزب الله ورئيس الحكومة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لضيفينا. الآن إلى رصد التطورات العسكرية وتحليلها مع حسن جمول.
3: شكرا لك غنوة، مرحبا بكم مشاهدينا. في هذه الفقرة التحليلية نسلط الضوء على التطورات في جنوب لبنان بشكل خاص مع استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات النسف في مقابل ضربات حزب الله لمواقع وجنود وآليات جيش الاحتلال في بلدات الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل. سنناقش هذه التطورات مع ضيفنا هنا في الاستديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن سنبدأ مع زميلنا عبد القادر عرادة على الخريطة التفاعلية من أجل أن يقربنا من المشهد الميداني أكثر على صعيد الاستهدافات وضربات حزب الله في المقابل. عبد القادر
4: حسن، وإن كان اليوم أقل حدة مقارنة مع ما شاهدناه أمس من هجمات إسرائيلية، لكن كانت هناك هجمات واستهدافات لعدد كبير من المواقع. نتحدث عن استهدافات في المناطق في شمال الليطانية على غرار القطراني، لكن النبطية أيضا، زوتر الشرقية، السكسكية. كان هناك تسجيل 6 شهداء سقطوا في السكسكية، ولكن كان هناك أيضا استهدافات خصوصا في المناطق الغربية وتحديدا على مستوى قضاء صور وفي مجدل زون وتبنين. هذا إجمالا، لكن بالنسبة لإعلانات حزب الله تتعلق باستهدافات لمواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي سواء باستخدام المسيرات أو باستخدام المدفعية كما جاء في تصريحاته، نتحدث تحديدا عن الخيام وأيضا دير سريان، استهدافات جديدة في مزقاف عام، في بنت جبيل أيضا ورشاف، ولكن اللافت في شلومي كان حديث الحزب عن استهدافه لمهبط للطائرات. هذه الاستهدافات والاستهدافات المضادة تأتي في ظل التصريحات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضا في ظل إعادة الحديث هيئة البت الإسرائيلية عن موضوع المسيرات. وحينما نتحدث عن المسيرات، هذه هي المعضلة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي. هيئة البت تتحدث على أن ذخائر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة هذه المسيرات، وهذه الذخائر عبارة عن رصاص متشد يمكن استخدامه وتوزيعه على مختلف الجنود في إطار مواجهة موضوع المسيرات. اللافت الآخر هو في موضوع الأرقام، نتحدث عن حصيلة خلال منذ وقف إطلاق النار تقريبا وفق الجيش الإسرائيلي أطلق حزب الله 10 صواريخ، نحو 160 طائرة مسيرة، وبالمقابل استهدف نحو 500 هدف بجنوب لبنان. هذه هي الصورة المجملة. لازالت الغارات حسن، ولكن لازال حزب الله أيضا يستهدف مواقع.
3: هذه الصورة نحاول أن نبسطها أكثر ونشرحها أكثر مع العميد حسن جوني هنا. مرحبا بك مجددا عميد حسن. النشاط العسكري الإسرائيلي واضح أنه ما زال كما هو، ربما ينخفض نوعا ما ثم تزداد وتيرته على صعيد الغارات والاستهدافات والقصف، لكن في مقابل ذلك ثمة ردود من حزب الله ترتفع وتيرتها شيئا فشيئا عن مستوى الكم وعلى مستوى النوع أيضا.
5: نعم، يعني هناك مواجهة دائرة تدور وفق يعني قواعد اشتباك إذا صح التعبير، في ظل ما يسمى وقف إطلاق النار والذي لم يعد وقفا لإطلاق النار. هناك عمليات عسكرية إسرائيلية في إطار استراتيجية متحولة أو متغيرة، وعمليا يعني هذه الاستراتيجية كانت تعتمد بشكل أساسي على التركيز على إقامة هذه المنطقة العازلة على الحدود بعمق 8-10 كيلومتر، يعني نقل خط الدفاع الأمامي إلى الخط الأصفر ما يسمى بالخط الأصفر. هذه كانت استراتيجية العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولكن لاحقا تم تطوير هذه الاستراتيجية إذا صح التعبير، وبدأت العمليات تتجه وصولا حتى نهر الزهراني، وعنوانها اجتياح جوي إذا صح التعبير، اجتياح جوي من خلال الضغط على القرى وإنذارات بالإخلاء وإخلاء وتدمير ممنهج، وبالتالي الضغط على كل هذه المنطقة
3: من دون التقدم.
5: من دون التقدم،
3: نعم.
5: وغياب العمليات البرية مع تخفيض الأعمال والعمليات البرية هنا باستثناء بعض النقاط، حيث تحصل هنا مواجهات محدودة بريا في محيط دير سريان وادي الراج، هذا الوادي الذي يفصل بين دير سريان وزوتر الشرقية في هذه المنطقة، حيث يرى الإسرائيلي نفسه مضطرا للبحث في هذه المنطقة لأنه ربما يتعرض منها من خلال هذه الجغرافيا المعقدة في هذه المنطقة، يتعرض لإطلاق مسيرات وفقا لتقديره. فإذا العمليات البرية انخفضت إلى حدها الأدنى، التموضع الإسرائيلي فقد استقراره،
3: وارتفعت العمليات الجوية.
5: بالضبط، والتموضع الإسرائيلي فقد استقراره نتيجة حرب الاستنزاف التي أو معادلة الاستنزاف التي ركز عليها حزب الله في الأيام الأخيرة، خاصة بواسطة المسيرات. ركز جهده الإسرائيلي وضاعف جهده بالقوات الجوية، تلك القوة والذراع الذي يتفوق فيه ويستخدمه عند كل حالة ضعف يشعر بها، ويقوم بالتدمير العنيف. طيب،
3: بالحديث عن وقف إطلاق النار، حسمها أيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي، قال أصلا ليس هناك وقف إطلاق النار
5: تماما
3: في جنوب لبنان. هذا الموضوع لم يعد يعني موضوع نقاش. أما فيما يتعلق بالهدف الإسرائيلي كما يقول أيال زمير، فهو منع وصول القذائف المضادة للدروع إلى داخل إسرائيل، هذا أولا، وثانيا منع عمليات التسلل. جغرافيا هل هذه المنطقة الملونة بالأصفر هنا تؤدي هذا الغرض؟
5: سيد حسن، نعم، هذه المنطقة التي يسميها المنطقة العازلة هي فعلا تدفع الخطر بين مزدوجين، خطر أسلحة المضادة للدروع التي لا يتجاوز مداها من 8-10 كيلومتر،
3: نعم.
5: وبالتالي تدفع هذا الخطر عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ولكن عمليا كما شرحت لك قبلا، العمليات الإسرائيلية لا تتماهى مع الخطاب الذي قاله الآن وأكد عليه. يعني هناك عملية تدمير للقرى واستهداف وعملية إخلاء للسكان، تدمير ممنهج للقرى وقتل طبعا بكل الاتجاهات، ما علاقة ذلك بالمنطقة المراد يعني المنطقة العازلة؟
3: هون دكتور، يعني الحديث عن هذه المنطقة يقودنا في المقابل إلى الأسلحة التي يستخدمها حزب الله. يعني حتى لو تم الفصل ومنعت الصواريخ المضادة للدروع ومنعت عمليات تسلل، لكن هذا لم ينجح في منع الطائرات المسيرة، طائرة الاف بي في كما تسمى، الألياف الضوئية، ولم تمنع حتى الصواريخ. يعني حتى اليوم صواريخ كانت ما زالت تطلق. ما الذي راكمه حزب الله في هذا المجال؟
5: راكم حزب الله معادلة الاستنزاف وأكد عليها في الميدان، وأكد على معادلة إلى حد ما يحاول أن يرسمها، بأنه إذا ما بقيت نطاق العمليات الإسرائيلية في منطقة الجنوب، تبقى استهدافات حزب الله على القوى العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجنوب أو على تخوم الحدود من خلال المسيرات والصواريخ أحيانا وقذائف المدفعية. ولكن إذا ما خرق الإسرائيلي هذا النطاق واستهدف أماكن أخرى كالضاحية أو البقاع، يستهدف حزب الله شمال إسرائيل، وهذا ما حصل. يحاول حزب الله تكريس هذه المعادلات الميدانية إلى حد ما. مع الاختلاف بالتأثير، ولكنه عمليا حزب الله، وهذا ما سأعود لأذكره، لأنه يعني لماذا الإسرائيلي عاد صرف النظر تحديدا عن التركيز على المنطقة العازلة وذهب باتجاه عمليات واسعة جوية؟ لأنه فقد القدرة على الاستقرار في هذه المنطقة إلى حد أنه ربما فقد اليقين بأنه قد يستطيع أن يستقر في هذه المنطقة، لأنه سيبقى عرضة، مواقعه ستبقى عرضة للاستهداف من قبل حزب الله.
3: لكن هذا سيجعله في دائرة مفرغة.
5: صحيح، هذا نحن أمام حالة اشتباك يعني فرضها الإسرائيلي. طبعا بادر بهذه الهجمات الواسعة، وحزب الله أصر أن يبقى في الميدان وأن يبقي هذه المعادلة، أن الوجود داخل الحدود اللبنانية سيبقي هذه الجنود وهذه القوى معرضة للاستهداف العسكري الإسرائيلي من حزب الله، وتحديدا مؤخرا من قبل المسيرات التي أثبتت فعاليتها. نعم. نحن أمام هذا المشهد وهذه المعادلة حتى الآن.
3: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أشكرك جزيلا على هذه المعلومات والمعطيات. عودة مشاهدين الآن إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لك حسن. إذن مستمرون معكم مشاهدين في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مصدر دبلوماسي باكستاني للجزيرة إنهم نقلوا إلى الأمريكيين الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بعد استلامه من قبل الوسيط الباكستاني. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن المفاوضات ستركز في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة وفق الخطة المقترحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يمكن للولايات المتحدة أن تتحرك عسكريا ضد إيران لأسبوعين إضافيين. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن الشعب لم يخضع للأعداء، وإن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. من جانب آخر، ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث ستيف ويتكوف في ميامي ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة. كما ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني على دعم جهود الوساطة، كما شدد على أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. في التطورات الميدانية، أعلنت الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. وفي الكويت، أعلن الجيش التعامل مع مسيرات معادية دخلت المجال الجوي. وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع تعرض سفينة بضائع بالمياه الإقليمية لاستهداف بمسيرة تسبب بحريق محدود تمت السيطرة عليه. في شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهات الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. للمتابعة ينضم إلينا بداية من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. إذن عبد الرحمن، منذ قليل تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني يتحدث فيه أنه تم تسليم أو أن قائد الجيش المشير عاصم منير أبلغه بتلقي رد إيران على المقترح الأمريكي. ماذا نعرف أيضا مما يتردد في الأوساط الباكستانية؟
6: نعم، بالفعل رئيس الوزراء الباكستاني كان قد أكد ما كنا قد نقلناه قبل نحو ساعتين من الآن عن طريق مصدر دبلوماسي، بأن باكستان بالفعل تلقت اليوم الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية السابقة، وأنه تم نقل هذا الرد الإيراني إلى الجانب الأمريكي لتقييمه ودراسته. شهباز شريف أكد أيضا هذه المعلومة قبل قليل من الآن في خطاب متلفز، وقال بأنه علم ذلك من قائد الجيش الباكستاني الذي أبلغه بتلقي باكستان للرد الإيراني ونقله للجانب الأمريكي. وبالحديث عن قائد الجيش، فلابد من التذكير بأن قائد الجيش الباكستاني كان اليوم قد تحدث وللمرة الأولى بالصفة وبصورة علنية عن الجهود، جهود الوساطة الباكستانية فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. قائد الجيش أكد اليوم بأن الجهود التي تقوم بها باكستان تقوم بها من منطلق مسؤولية، وأنها جهود محايدة، وأن باكستان تسعى جاهدة لإحلال سلام.

0: دائم في منطقة الشرق الأوسط. أيضا قال بأن الجهود التي تبذلها باكستان تلقى دعم من دول الإقليم وأيضا من دول العالم، وأن القيادتين الأمريكية والإيرانية أيضا باتتا تثقان في باكستان بناء على هذه الجهود الدبلوماسية المتواصلة. هذا يعيدنا إلى ما كان قد تحدث عنه بشكل أيضا لافت وزير الخارجية الباكستاني قبل بضعة أيام، عندما أكد بأن باكستان التي شاركت بحضور جولة التفاوض الأولى بين أمريكا وإيران هنا في إسلام آباد يومي 11 و12 من أبريل نيسان الماضي، قد شهد وسجل شخصيا على مستوى شخصي أن هذه المفاوضات حققت الكثير من التقدم والكثير من الإنجازات، وأنه تم بعد ذلك البناء على هذه الإنجازات. كل المواقف الباكستانية تتحدث بصفة عامة عن تقديم مقترحات أو رسائل ونقلها وما إلى ذلك، لكنها لا تكشف أبدا عن فحوى هذه الرسائل وهذه المقترحات والأفكار التي يتم تناقلها، على اعتبار بأنه لابد من المحافظة على سرية العملية التفاوضية بين إيران وأمريكا، وأن هذا هو السبب الذي ينجح دور الوسيط الباكستاني.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، حدثنا من إسلام آباد. الآن ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذا عمر، يعني وفق ما يتردد في الإعلام الإيراني عن محتوى الرد الإيراني الأخير، ماذا نفهم في طيات ذلك؟
2: نعم غنوة، هناك بعض العناوين العريضة التي تم الكشف عنها في وسائل الإعلام الإيرانية حول المقترح أو الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، حيث ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الرد الإيراني هو على أساس إنهاء الحرب وفقا للمقترحات الإيرانية السابقة التي كانت تضم 12 بند أو 14 بندا. كذلك التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن المقترح الإيراني يفضي بإنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما الجبهة اللبنانية، وأنه يؤدي إلى تأمين وضمان الملاحة البحرية في المنطقة. يمكن القول غنوة بأن هذه العناوين العريضة هي تأتي ضمن الخطوط الحمراء الإيرانية، لأننا عندما كنا نرصد التصريحات السياسية والعسكرية للإيرانيين كانوا يؤكدون دائما بأنهم خلال مقترحاتهم يريدون بالدرجة الأولى إنهاء الحرب، وليس فقط إنهاء الحرب في إيران بل إنهاء الحرب أيضا في لبنان. هم يربطون بين الجبهتين، بل وأن يكون ذلك بضمانات دولية، على سبيل المثال أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن الدولي. لذلك يعتقد أن هذا الأمر هو لا يزال ضمن الرد الإيراني الذي قدمته اليوم طهران إلى الوسيط الباكستاني لنقله إلى الجانب الأمريكي. يضاف إلى ذلك إلى أن حديث التلفزيون الإيراني عن أمن الملاحة يمكن القول أنه يتضمن أمرين اثنين: الأول هو إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية الذي بات يقارب الشهر، مقابل فتح طهران لمضيق هرمز. وبالتالي يمكن القول عند ذلك أن أمن الملاحة البحرية قد تأمن وضمن في المنطقة من منطقة الخليج مرورا بمضيق هرمز إلى بحر العرب وبذلك أيضا بحر عمان. وبالتالي الإيرانيون لا يزالون يريدون إنهاء الحرب بالدرجة الأولى، وكانوا يؤكدون دائما أنه ينبغي أن يكون ذلك ضمن 30 يوما: إنهاء الحرب، إنهاء الحصار، فتح مضيق هرمز. وكل ذلك الأمور الثلاثة هي من تداعيات الحرب، وبعد ذلك يمكن أن يعود الجميع الطرفان إلى ما كان عليه الوضع قبل 28 من فبراير الماضي، أي قبل أن تبدأ هذه الحرب من قبل أمريكا وإسرائيل. وبعد إنهاء ذلك يمكن العودة إلى المفاوضات النووية، وبالتالي الإيرانيون لا يزالون يؤكدون وفق آخر التصريحات، لا نعرف هل المقترح يضم شيء غير ما يصرح به الإيرانيون أم لا، إيران لا تريد في المرحلة الراهنة التفاوض على الملف النووي بل تأجيل ذلك إلى ما بعد إنهاء الحرب.
1: شكرا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل للبيت الأبيض مع مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، سياقات التصريحات التي تبعناها مؤخرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعاد التركيز فيها على جوهر الخلاف مع الإيرانيين.

0: ألا وهو تخصيب اليورانيوم أو مخزون تخصيب اليورانيوم، وكذلك كيف نفهم هذه التصريحات؟
1: نعم غنوة، بينما نحن ننتظر أي رد أمريكي على مسألة، أولا تأكيد الحصول على الرد الإيراني عبر قناة الوسيط الباكستاني على المقترح الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مسجلة

0: البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي بأن عملية الغضب الملحمي انتهت، أي أن الحرب مع إيران انتهت لأنها حققت جميع أهدافها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران هزمت لكن الحرب لم تنتهي، وأن بإمكان القوات الأمريكية الاستمرار لنحو أسبوعين، بما أن هناك أهداف إضافية موضوعة على لائحة لدى الولايات المتحدة، وما أنجز منها حتى هذه اللحظة من خلال هذه الحرب نحو 70%. وبالتالي الرئيس الأمريكي لا يزال يلوح بورقة الحرب في إطار الضغوط التي يمارسها على إيران. النقطة الثالثة المهمة، ويعيد التأكيد على أنه لولا قام بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حزيران الماضي لكانت إيران حصلت على سلاح نووي في غضون أسبوعين، ولكانت هاجمت به إسرائيل ودول الشرق الأوسط، وهو يبدو متأكدا من هذا الموضوع. وبالتالي الرئيس الأمريكي في هذه اللحظة الإشارات التي يرسلها إلى إيران لا يزال يتمسك بمسألة الحصول على اليورانيوم المخصب، وأيضا يلوح بورقة الحرب. لكن طبيعة الرد الأمريكي اليوم مرتبطة بما الذي تقدمه إيران، وكان وزير الخارجية روبي وضع إطارا لمقاربة إدارة الرئيس دونالد ترامب. هو يريد، الإدارة تريد أن ترى من إيران ما إذا كانت مستعدة على التفاوض على موضوعات محددة طرحتها الولايات المتحدة فيما يعرف بمذكرة النقاط 14 أولا، وثانيا أي تنازلات يمكن لإيران أن تقدم عليها وأن تستعد أن تقدمها في إطار الواقع الجديد الذي ترى الإدارة الأمريكية أن إيران مهزومة عسكريا، وأن إيران تتعرض لضغوط هائلة اقتصاديا، وبالتالي ينبغي أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بالتنازلات. وقبل الوصول إلى استنتاجات واضحة من قبل الإدارة الأمريكية حول إمكانية حدوث اختراق، فإن الولايات المتحدة لن تعود إلى استئناف جولات المفاوضات، لسيما أنها عقدت جولة أولى يتيمة مباشرة في إسلام أباد، وكنا ننتظر هذه الجولة الثانية. وبالتالي التقييم الأمريكي سيقف عند هذه النقاط ليقرر الرئيس دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي كيفية المضي قدما. هل تستأهل الجواب الإيراني وما يتضمنه مسألة العودة إلى المفاوضات بما يرضي الولايات المتحدة، أم أننا قد نكون أمام مرحلة مقبلة من التوتر أو ربما العودة للحرب، علما أن إدارة ترامب حتى هذه اللحظة تقول بأن إيران لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وأن ما يحصل هو مناوشات وليس تبادل لإطلاق النار في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. كل هذه المعطيات نناقشها مع ضيوفنا من ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ديلاوير، وهنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وكذلك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد روب، لماذا ترامب مجددا يلوح بورقة الحرب ضد إيران، خاصة أن سابقا كان روبيو أكد أن الحرب مع إيران انتهت بعد أن حققت أهدافها، لماذا هذا التناقض؟
2: مرحبا بكم ويسعدني أن أكون معكم ومع جمهوركم الكريم، وشكرا على الاستضافة. لا تخطئوا الظن، هذا يستمر بكونه وقتا صعبا ومليء بالتحديات. الرئيس ترامب في معظم الوقت يركز على السلام حسب رأيي، وأن لا يحصل النظام على سلاح نووي. الآن كلا الطرفين يحاولان اختبار هل أن تصريحاتهم أن تحول الحالة الجمود العسكري إلى إنجاز دبلوماسي. وقف إطلاق النار موجود من الناحية الفنية، لكن في واقع الحال المنطقة تبقى على بعد خطوة خاطئة واحدة من تصعيد عسكري كبير. كلا الطرفين يتحدث عن القوة ويركز على الدبلوماسية لتحقيق أهدافه. في النهاية الأمر صعب واللحظة لحظة توتر، لكن لا تخطئوا الظن، الرئيس ترامب سيبقى مركزا على ضمان أنه ومن الناحية السياسية على الأقل أن يكسب هذه الحرب، من الناحية العسكرية أن يضمن أن النظام لا يحصل على أي سلاح نووي على الإطلاق، وكذلك وأيضا أن يبقي الطريق مفتوحا أمام تخفيف العبء الاقتصادي لهذه الحرب على العالم.
1: دكتور

0: مديان، كيف ينظر المفاوض الإيراني إلى هكذا تصريحات من الرئيس الأمريكي الذي يلوح فيها باحتمالية استكمال أهداف أمريكية عسكرية في إيران؟
1: طبعا هناك استمرار لهذا النهج الأمريكي. إيرانيا ينظر إليه كما كان ينظر إليه سابقا، أن هناك تهديد، لكنهم يعلمون أيضا أن الرجل خاض 40 يوما من القتال دون تحقيق أهداف، ولذلك يتراجع تأثير تهديده على إيران نتيجة أنه لم يحقق ما أراد، وبالتالي هذا يدفعه للتراجع في الكثير من الأحيان. ما هو مدد الوقف إطلاق النار دون طلب إيراني، وطلب وقف إطلاق النار أساسا في البدء من الوسطاء، ثم مدده دون الرجوع لإيران، قال أن الوسيط طلب منا. عندما نضع هذه الأمور إلى جانب بعضها، نرى أنه يرجح الدبلوماسية، والإيرانيون يعلمون ذلك. الإيرانيون أيضا يرجحون الدبلوماسية، لكن شروط متباعدة، ولذلك هو يريد فرض ما لم يستطع فرضه بالعسكر عبر طاولة التفاوض. الإيرانيون يجابهون ذلك ويقولون أنه جاهزون لكل السيناريوهين، رغم أننا نرجح الدبلوماسية. والدبلوماسية الإيرانية مأخوذة من خبرتهم السابقة مع الولايات المتحدة، أي عدم الثقة. يقولون بأنه نتدرج في القضايا، لماذا نطرحها كلها دفعة واحدة ثم تتنصل الولايات المتحدة؟ نتدرج، أولا ننهي الحرب، ثم نذهب إلى حل للمضيق والتعويضات، إلغاء العقوبات، ثم نصل إلى الملف الرئيسي وهو الملف النووي. نعم. هكذا يرى الإيرانيون المغاربة الأفضل لضمان تطبيق أي اتفاق مستقبلا، بينما الرئيس الأمريكي يبدي فيما يبديه أنه يريد كل شيء ثم ربما يتنصل، هكذا يستشعر الإيرانيون، والسابقة أيضا تدلنا على ذلك.
0: دكتور سليم، إذا ما قرأنا ما يتردد في وسائل الإعلام الإيرانية، فالأساس بالنسبة للإيرانيين هو وقف الحرب في المنطقة، ولكن في تصريحات ترامب يبدو أنه يخالف هذه الرؤية الإيرانية عبر قوله قد نستأنف الحرب لمدة أسبوعين إضافيين في إيران. لماذا؟
2: يعني الجانب الأمريكي يريد إبقاء كل الخيارات، لأن العملية التفاوضية مستمرة، ولكن عندما تتوقف العملية التفاوضية كل طرف يحاول أن يضع مزيد من الضغوط من أجل دفع الطرف الآخر على التنازل. كان الإطار الأول من هذه الضغوط كان من الجانب الإيراني عبر إغلاق مضيق هرمز، أتى من بعده من الجانب الأمريكي عبر الحصار الموانئ الإيرانية، والآن وصلنا إلى نقطة عدم قدرة على التأثير بشكل كبير لدفع الطرف الآخر إلى التنازلات. أتت بعد هذه المرحلة عملية مشروع الحرية وتم إيقافها. الآن هناك استحالة تقدم في المفاوضات لأن المقاربتين مختلفتين. يعني الجانب الأمريكي بالأساس يريد إنهاء الصراع بشكل كامل، الجانب الإيراني يريد إنهاء الحرب. نعم. يعني هناك جانبين، كل جانب يقف على مستوى مختلف من الآخر، وهذه إشكالية كبيرة. ولكن لابد من التنبه أن الجانب الأمريكي انتقل إلى المستوى الذي وضعه الجانب الإيراني، بمعنى إنهاء الحرب وتقسيم المراحل، ولكن هو يشدد بشكل كبير على أنه لابد أن يكون هناك بعض التنازلات بالموضوع النووي من خلال وضع التزام واضح حول البرنامج النووي. يعني يمكن تلخيص المشهد ببعض الكلمات: الجانب الأمريكي يريد أن يقول أوقفنا البرنامج، الجانب الإيراني يريد أن يقول حافظنا على البرنامج. نعم. كيف تصاغ التسوية بين هاتين العبارتين هي الإشكالية الأساسية.
0: طيب سيد روب، قبل أن أسألك أشير إلى تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسي بي أس، يقول فيها أن الحرب مع إيران لم تنتهي ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به لأن إيران لا يزال لديها قدرات رغم أننا قلصنا الكثير منها. لطالما كانت هناك انتقادات من الداخل الأمريكي للرئيس الأمريكي بأنه ذهب إلى هذه الحرب مع إيران من أجل إسرائيل، وإن كان الرجل ترامب يفاوض مع الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق، إذن كيف تفهم في هذا التوقيت تصريحات نتنياهو؟
3: Well, I would just say that

0: تقول أن الرئيس ترامب لم يذهب إلى الحرب مع إيران بسبب إسرائيل أو بسبب بنيامين نتنياهو. ذهب إلى الحرب لأن إيران والنظام الإيراني هو الداعم الرقم واحد للإرهاب في العالم، وكانوا كذلك منذ عقود، وقتلوا الآلاف والآلاف من الأمريكيين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر وكلائهم. إذن هذه الحرب حرب لم يمتلك أي رئيس سابق الشجاعة، على الأقل على 40 عام الماضية. الرؤساء السابقون فقط تكلموا عنها ولم يفعلوها، ولهذا السبب هو فعل ما لم يفعله من كان قبله، وهو ملاحقة النظام وملاحقة قدراته في دعم الوكلاء، لأنه لا أحد يريد لهذا النظام أن يمتلك السلاح النوويا، وأن معدلات التخصيب تجاوزت المعدلات السلمية. هذه حقيقة لا يمكن أن يعارضها، ولا أحد حتى في إيران يعارض أن الإيرانيين
1: أعتذر عن المقاطعة
0: إيرانيين بهذه المعدلات.
1: نعم، ما طرح في الورقة الإيرانية هو التوقف عن تخصيب اليورانيوم والبدء به بعد 15 عاما من مستوى صفري، ولكن نتنياهو في تصريحاته يعني يطالب بتفكيك مواقع تخصيب اليورانيوم وحلفاء إيران في المنطقة، وحتى النظام الصاروخي الباليستي. هذه كلها يعني خطوط حمراء بالنسبة للإيرانيين. هل سيقبل ترامب بما يطرحه نتنياهو، بما يرغب به نتنياهو؟
0: الإجابة البسيطة هي كلا. الرئيس ترامب يتخذ قراراته بما يعتقد أنها المصلحة العليا للولايات المتحدة، وهذا بسيط. طبعا نتنياهو لديه تأثير، لكن القرار في خاتمة المطاف بالاستمرار في هذه الحرب عسكريا أو اقتصاديا يعود للرئيس ترامب، فقط للرئيس ترامب، ونحن نقول ذلك. لا أحد يستطيع أن يتنمر على الرئيس ترامب، لا أحد. إذن واقع الحال هو كيف تحقق الهدف، كيف تحقق ذلك؟ هل تقضم الفيل كما يقال بقضمة واحدة كبيرة أو بلقم صغيرة؟ هناك من يتحدث وهو الرئيس ترامب بقضمه بلقمات صغيرة، ونتنياهو يريد لقمة واحدة قاضية.
1: وصلت الفكرة.
0: في النهاية هذا متروك لرئيس ترامب وإدارته.
1: أسألك دكتور أحمد يان، كيف ينظر إيرانيا للعامل الإسرائيلي، يعني عندما يتم التقدم خطوة نحو الأمام بمسار المفاوضات، تخرج تصريحات لافتة إسرائيلية تشير إلى أهداف عسكرية؟
2: هذا دائما هو الوضع. في حرب الاثني عشر يوم كانت إيران والولايات المتحدة تتفاوضان، عندما شن هجوم إسرائيلي بموافقة أمريكية بالمناسبة ضد إيران. في هذه الحرب أيضا بدأت الحرب بتنسيق أمريكي إسرائيلي. الآن كلما تقترب المفاوضات كما يبدو إلى شيء من التفاهم، تطرح قضايا في إسرائيل وأخبار، ويبدو ضغط على الرئيس الأمريكي. في هذه الحرب بشكل محدد لا توجد مصلحة أمريكية واضحة، يعني لا يوجد حتى خطاب واضح في الولايات المتحدة. في بدايات الحرب شهدنا أن الرئيس ترامب يقول شيء، وزير الدفاع يقول شيء، وزير الخارجية، يعني لا يوجد صورة حتى سردية مشتركة بين هؤلاء حول لماذا بدأوا الحرب. هي حرب إسرائيلية دخلتها الولايات المتحدة،
1: ولكن أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول نحن لا نعلم مع من نتحاور في إيران، والتأخر دائما في الردود الإيرانية نتيجة عدم مركزية قرار في إيران.
2: طبعا قبل ليلتين CNN نشرت تقرير استخباراتي، أتوقع أن الرئيس أيضا يسمع لهذه التقارير الاستخباراتية قبل أن تخرج للعلن، أن النظام متماسك وأنه على رأسه شخصية هو المرشد الأعلى، وهناك مؤسسات النظام أساسا إن لم يكن الوضع على ذلك غنوة، طبيعة النظام الإيراني لا يتيح لوفد أن يذهب لباكستان دون أن يكون التماسك موجود والمسؤوليات توزع بالطريقة المعهودة في إيران. كذلك الردود الإيرانية تأتي بعد مداولات، طبيعة النظام بطيئة، وهذه أحد انتقاداتي شخصيا للنظام وطريقة إدارته للملفات الساخنة.

0: لكنه بطيء لأنه يجري النقاش بشكل كبير حول الملفات الرئيسية، هناك وجهات نظر مختلفة، الوصول لإجماع حول أي نقطة يتطلب وقتا، ولذلك البطء هو سمة النظام منذ 50 سنة، ليس شيئا جديدا يرتبط بوضع النظام حاليا.
1: طيب الدكتور سليم، المقترح الإيراني إذن يركز كما كنا نتحدث منذ قليل على إنهاء الحرب في المنطقة، ولكن هذا يشي لأي سيناريو من الممكن أن يكون الغلبة، مرحلة أي اتفاق أم صفقة شاملة كما يطالب بها ترامب؟
2: يعني من الواضح أن موضوع الصفقة الشاملة لم يعد مطروحا في هذه المرحلة، ويعني الجانب الأمريكي قبل
1: بقناعة بموضوع أمريكية،
2: قبل بموضوع المراحل، ولكن الحد بالحد الأدنى أن يكون هناك التزام إيراني. الآن علينا أن نرى في هذا المقترح، المؤشرات الأولى لا تبين أن هناك التزام إيراني في الموضوع النووي، لأن ما أعلن من طهران حول الرد الإيراني يشدد على موضوع إنهاء الحرب والموضوع الملاحة البحرية، لا يوجد أي إشارة لموضوع، وكأن الجانب الإيراني يريد أن يؤكد أنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع، أو أنه في حال تطرق إلى موضوع الملف النووي لا يرقى إلى الحد الأدنى الذي من الممكن أن يكون مقبولا أمريكيا. علينا أن نرى في الساعات المقبلة الرد الأمريكي حول هذا الموضوع، وفي حال كانت اللغة المستخدمة، أنا دائما أقول يعني في هذه اللحظات النقاش أصبح حول اللغة، أي لغة تستخدم في صياغة هذه الورقة، بمعنى الجانب الأمريكي يقول أنني حصلت على ما أريد، والجانب الإيراني يقول أنه حصل على ما يريد.
1: سريعا لو سمحت دكتور حسن، ما الذي يمكن أن يقدمه المفاوض الإيراني في رده يرضي رغبات وغرور ترامب؟
0: تقديري أن الإيرانيون ليسوا معنيين بإرضاء ترامب أساسا، ما أستشعره شخصيا أن الإيرانيين مصرين على أن يظهروا أنه فشل، لأنه هذا يضمن لهم مستقبلا أن يفكر الأمريكي الآخر الذي يأتي بعد ترامب بأنه هذه البلاد لا يمكن مهاجمتها بسهولة والخروج بصورة منتصر، هذه صورة يعني هدف بعيد الأمد. بشكل عام الإيرانيون يرون أنهم أفشلوا الرئيس ترامب في حربه، في كل ما ضغط فيه من خلاله على إيران، ويريدون ترجمة ذلك إلى، ولذلك يتدرجون يقولون بضرورة إنهاء الحرب أولا، ويبدو الرئيس ترامب يقترب للمقاربة الإيرانية، وهذا تقديري سيكون مهم في القادم من الأيام.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن أحمديان، أيضا الدكتور سليم زخور، وكذلك ضيفنا من ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. الآن نتابع هذه المشاهد التي نشرها حزب الله، وقال إنها لعملية استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في مهبط مروحيات بمستوطنة شلومي شمالي إسرائيل بمحلقة قضادية أمس السبت.

0: لمتابعة الملف اللبناني ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، وأيضا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك جوني، جملة من التصريحات لحزب الله عن عملياته في جنوب لبنان بمقابل تصعيد إسرائيلي لافت خلال الأيام الأخيرة مقاربة للواقع.
1: هذا صحيح غنوة، والتصعيد الإسرائيلي مستمر اليوم، وإن كانت وتيرته أقل وطأة بشكل أو بآخر مما كانت عليه يوم أمس. يوم أمس كان عدد الغارات الإسرائيلية كبيرا جدا، وأيضا أعداد الشهداء الذين سقطوا بنتيجة هذه الغارات كان مرتفعا، ولكن اليوم أيضا شنت مجموعة من الغارات كان من المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مدينة النبطية خلال الربع ساعة الماضية، أيضا على بلدة زوتر الشرقية لناحية القطاع الشرقي الذي نحن فيه، بلدة زبقين لناحية القطاع الغربي، وأيضا بلدة تبنين وبلدة قلوي. وفي بلدتي تبنين وقلوي قالت وزارة الصحة اللبنانية أن مسعفين استشهدا وأصيب آخرون بنتيجة الغارات الإسرائيلية، ما يعكس طبعا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسعفين والعاملين في القطاع الإغاثي والطبي والإسعافي. الغارات أيضا من المسيرات كانت حاضرة، كان في بلدة القليلة، أيضا في مدينة النبطية وفي أماكن أخرى. وكما يوم أمس أيضا هذه المسيرات الإسرائيلية لاحقت السيارات والدراجات النارية وقامت باستهدافها. على مستوى أيضا القصف المدفعي، سجل خلال الساعة الماضية قصف مدفعي باتجاه عدد من البلدات الواقعة في قضاء النبطية لناحية شمال نهر الليطاني وتحديدا بلدة حبوش. هناك استهدفت محطة فرعية للكهرباء ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، وهذا أيضا يعكس الاستهدافات الإسرائيلية للمنشآت الخدماتية التي تغذي مناطق الجنوب وتعمل على تأمين خدمة الكهرباء للمناطق الجنوبية. بالنسبة لعمليات حزب الله، أيضا هو وصل الوتيرة عينها تقريبا 9 عمليات تحدث عنها حزب الله، آخرها باتجاه محيط بلدة الطيبة، ولكن تنوعت الاستهدافات لتجمعات الجنود الإسرائيليين لآلياتهم للمواقع الإسرائيلية، أكان لناحية هذه المنطقة الشرقية وتحديدا محيط بلدة دير سريان. ونحن لاحظنا خلال الأيام الماضية أن هناك تركيزا كبيرا على استهداف القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة، وأيضا في مدينة الخيام ومحيط مدينة الخيام الملاصقة لهذه النقطة الجغرافية التي نحن فيها. نعم. بالإضافة إلى عمليات في مناطق ونطاقات أخرى ومن بينها بلدة رشاف. يبقى سريعا على المستوى السياسي، هناك طبعا ترقب للتطورات الإقليمية والدولية وكيف ستنعكس على الداخل اللبناني ومسار المفاوضات المرتقب الخميس المقبل. هي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
0: طيب، شكرا جزيلا لك من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. أتابع معك نجوان هذه التصريحات الإسرائيلية التي تشير إلى استمرار واستكمال للعمليات العسكرية في خضم مزيد من الإنذارات للسكان اللبنانيين.
2: بالفعل، وفي هذه الأثناء فقط غنوة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر هذا الإنذار لثلاث بلدات وقرى لبنانية، ويطالب سكان هذه القرى بالإخلاء. هي دير الزهراني، جرجوع، وسجد أو سجد
0: في جزين.
2: في جزين تماما. أنت أدرى. إذن هذه هي القرى التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا، ويطالب سكانها بالإخلاء والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر بسبب أو بادعاء أن
0: عندما نتحدث ربما فقط اسمح لي
2: اتفاق وقف إطلاق النار من هذه المناطق.
0: نعم، عن دير الزهراني، وهنا نشير إلى شمال نهر الزهراني. إذن هي مناطق بعيدة نسبيا عن جنوب لبنان أو ضمن ما يعرف بمنطقة الخط الأصفر التي تحدث
2: تماماً
0: عنها.
2: هذه ليست المرة الأولى، وإن كانت قريبة من منطقة صيدا فهذا يعني أنها بالفعل ليست فقط شمال الليطاني وإنما أيضا شمال الزهراني، مناطق بعيدة جدا عن الحدود. وكان في أكثر من مرة أيضا قد أصدر إنذارات إخلاء لسكان قرى في مناطق مناطق إلى الشمال من الليطاني، ولكن تركزت في الأساس غنوة في القطاع الشرقي لأنه الأقرب ربما في منطقة القطاع الشرقي. نهر الليطاني أقرب إلى الحدود منه في القطاع الغربي، وبالتالي ربما هذه المرة نتحدث عن مسافة هي الأبعد التي يصدر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إنذار لهذه المناطق بعد الإعلان على الأقل عن وقف إطلاق النار أو التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار في المناطق الواقعة إلى الشمال من منطقة الليطاني. إذن نتحدث عن منطقة تقع تقريبا على مسافة لا تقل عن 25 كيلومتر عن الحدود، بينما منطقة جزين أو سجد على مسافة تقع ما بين 30 إلى 40 كيلومتر. هذه هي تقديرات أولية، هذا بالإضافة إلى دوي سفرات الإنذار قبل قليل في منطقة الجليل الأعلى في زرعيت وفي شميرة. والجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إنه تم رصد طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من لبنان، وبعدها أعلنت عن انتهاء الحدث دون ذكر فيما إذا كان قد تم اعتراض هذه المسيرة أم لا. غنوة،
0: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ينضم إلينا من بيروت خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد خلدون، يعني مزيد من الإنذارات لسكان اللبنانيين أن يغادروا ليس فقط شمال نهر الليطاني وإنما أيضا شمال نهر الزهراني، وبالتالي كيف سيذهب الوفد اللبناني إلى واشنطن في خضم هذا الواقع الذي يفرض محاولة أو الذي يفرض معادلة إسرائيلية جديدة؟
3: طبعا الإسرائيلي يريد فرض معادلات في كل الإقليم، يريد الإطاحة بمفاوضات إسلام أباد ويريد الإطاحة بمفاوضات واشنطن إلا وفق قواعده، بمعنى أن لبنان قد طالب منذ الجلسات التأسيسية الأولى، الجلستين التي حصلتا بواشنطن، أن لا تبدأ المفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن الإسرائيلي يريد أن يقول أنه يريد أن يفاوض تحت النار، وهذا ما يحصل، وهو يوسع من نطاق عملياته، لأن عمليات حزب الله باتت تطال مواقع مؤذية، سواء بعد ما حصل في ضاحية بيروت الجنوبية من اغتيال، وبالأيام التي تلي بدأ يرسل مسيرات انقضاضية إلى الجليل، وبالتالي لم يعد هناك قواعد لتوازن اشتباكي، أي أن الاشتباكات تكون فقط في جنوب لبنان. فالحزب أطلق مسيرات إلى الجليل، والإسرائيلي وسع نطاق عملياته إلى خارج الخط الأصفر، ووصل إلى الضاحية، وهو الآن يحذر الزهراني قرب صيدا ويحذر قرى خارج إطار الخط الأصفر، ويريد من ذلك قطعا أن يمارس أقصى الضغوط لمحاولة اقتلاع تفاوض ووصول إلى أهدافه، التي أستبعد أن الوفد المفاوض يستطيع أن يصل إليها، طالما أنه لا يمسك قرار الحرب والسلم ولا يمسك قرار إطلاق الصواريخ والمسيرات. لذلك أرى أن المفاوضات التي ستجري في واشنطن ستكون أيضا تمهيدية ولكن معقدة جدا.
0: طيب أسألك دكتور رائد، ما هي الخطوات الإسرائيلية هذه، كيف نفهمها خاصة أن هناك كما كنت أتحدث منذ قليل خطوة نحو مفاوضات جدية برعاية أمريكية؟
4: غنوة مساء الخير لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. حقيقة نعم، مهم أن نفهم ما الذي يجري وكيف يمكن إسقاطه على مفاوضات واشنطن. باعتقادي الذي يجري ذو بعدين، البعد الأول وهو بعد استراتيجي، والبعد الثاني ما له علاقة بالمفاوضات نفسها وما يبنى عليه في اليوم التالي للمفاوضات. عندما نتكلم عن البعد الاستراتيجي، الإسرائيلي تكلم عنه بوضوح بأنه هذه الجهات لا يهمها قتل العناصر بمعنى الإبادة البشرية، ولذلك يجب إحداث الإبادة المكانية، وما يحدث الآن هو إبادة مكانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من تدمير، من إلى آخره. فهذا على صعيد الهدف الاستراتيجي وهو تدمير المكان وإحداث الإبادة المكانية. أما على صعيد الهدف التكتيكي فبدأ اليوم يعني يظهر بعض العناوين في وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن نظام أمني جديد في شمال لبنان. حتى نفهم هذا الواقع، الإسرائيلي ينظر إلى أن جنوب لبنان والمنطقة الجنوبية جميعها هذه على أقل تقدير ستكون في اليوم التالي خاضعة لنظام مراقبة، إما عبر الأقمار الصناعية أو عبر لجام مشترك أو عبر أن تتحول إلى منطقة حزام أمني. هذه التصورات تدور في مروحة أفكار وأهداف المفاوض الإسرائيلي، ولذلك نعم قد نفهم التسريبات التي تكلمت عن أن ديرمر سيكون ضمن هذا الوفد، لذلك رفع وتيرة قيمة الوفد الأمنية الاستراتيجية، لأن الموضوع يتجاوز قصة وقف إطلاق النار أو تثبيت التهدئة باتجاه الحديث عن اليوم التالي لهذه المفاوضات التي منطقيا وإسرائيليا يريد منها نزع سلاح حزب الله وفي نفس الوقت إحداث ترتيبات أمنية وإعادة إنتاج نظام أمني جديد في الجنوب اللبناني في شمال إسرائيل.
0: أسألك سيد خلدون، رئيس الأركان الإسرائيلي يقول لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، ولكن لبنان الرسمي طالب أن أي مفاوضات يجب أن تكون مقرونة بوقف والتزام إسرائيلي بهذا الأمر. إذن هل تغيرت السقوف اللبنانية؟
3: من الواضح أن من اليوم إلى يوم الخميس والجمعة المقبلين إذا لم يتوقف إطلاق النار، والأرجح لن يتوقف من جهة إسرائيل، هذا يعني أن الوفد المفاوض اللبناني قد قبل أن يذهب ويفاوض تحت النار. والوفد الإسرائيلي واضح هناك أجندتين لا يلتقيان. الأجندة الإسرائيلية تريد توظيف الدولة اللبنانية لتتعاون معها من أجل حصار أو حصر المنطقة وعدم السماح لأي كان من إطلاق أي مقذوفة باتجاه إسرائيل. ومن الواضح أن الوفد الإسرائيلي يريد أن يوظف الجيش اللبناني لتأمين خدمة أمن المستوطنات الجنوبية أو المستوطنات الشمالية لإسرائيل. أما الوفد اللبناني فأولوية أولوياته هو وقف إطلاق النار، وبعد وقف إطلاق النار هناك فترة زمنية يجب أن ينسحب من خلالها الإسرائيلي. هل هو جاهز الإسرائيلي لهذا الأمر؟ نعم. من الواضح من خلال تصريح رئيس الأركان وبعده من خلال تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه نتنياهو أنه لا زال في جو أنه يريد الاستمرار في عملياته وفي القتل وفي التدمير المنهجي وفي تدمير القرى، ما يعني أن الطرفان بعيدان جدا عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو لأي ترتيب ممكن أن يصح.
0: دكتور رائد، المقترح الإيراني وفق تقديرات وسائل الإعلام الإيرانية يعني يركز على إنهاء الحرب في كافة الجبهات ومنها لبنان إسرائيليا، كيف ينظر إلى ذلك؟ وهل من الممكن أن نتيجة ذلك أن يكون هناك أفضلية لمسار مفاوضات منفصل مع لبنان؟
4: يعني هذا أكثر شيء يزعج الإسرائيلي طبعا. الإسرائيلي لا يريد أن يربط الملفين مع بعضهم البعض، لأنه ربط الملفين يعني قضيتين. القضية الأولى عودة وحدة الساحات أو المحور المشترك أو محور المقاومة، وهذا قطعا يرفضه الإسرائيلي بالكامل. هو يريد أن يتعامل مع هذه الملفات على أنها ملفات منفصلة، خاصة الملف اللبناني على أنه أصلا يخضع لنفوذ الجانب الإسرائيلي، فهو لا يريد أن يعيد هذه الوحدة بين هذه الملفات. وفي نفس الوقت الإسرائيلي بات يدرك نطاق وطبيعة الاتفاق مع إيران، ولذلك هو يعتبر بأنه أي اتفاق مع إيران إذا جرى وتم تطبيقه على لبنان فإن إسرائيل ستخسر مرتين. ستخسر في المرة الأولى نتيجة للاتفاق مع إيران وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها، وفي المرة الثانية نتيجة لخسارتها في عدم قدرتها على فصل الملفات. لذلك التفضيل الأساسي لدى القادة الإسرائيليين هو أن يتم فصل الموضوع اللبناني. هذا سيمنح إسرائيل أن تتحكم في الملف اللبناني أولا، وسيجعل الجانب المفاوض اللبناني أكثر ضعفا أمام المطالب الإسرائيلية. وهذا شيء مزعج جدا جدا للإسرائيلي عندما يتم ذكر ربط الملفات الآن. هل هذا الموضوع إسرائيل قادرة على تحقيقه؟ واضح أنه من الناحية الشكلية يتم الحديث عليه، ولكن هناك إدراك كامل لدى كل الإسرائيليين بأنه هذان الملفات مرتبطان، وهذان الملفات ليس فقط مرتبطان، هم بينهم وحدة عضوية وجودية لا يمكن فكها إلا إذا حدثت البجعة السوداء أو شيء كبير جدا.
0: سيد خلدون، بعد أن كانت الدولة اللبنانية تتهم حزب الله بأنه خاض حرب إسناد للنظام الإيراني، النائب عن حزب الله علي فياض في تصريحات لافتة في هذه المرحلة هو يثمن مواقف الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، ما دلالة ذلك؟ هل هناك إعادة تقييم من كلا الجانبين، إن حزب الله أو الدولة اللبنانية؟
3: بالحقيقة في بمواقف التي أطلقها الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام على منبر الجزيرة لأحاديث بالجزيرة، كان واضحا أن هناك بعض التقارب، بمعنى أن رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر ولكن بشكل رسمي ثمن لإيران دورها في وقف إطلاق النار، ولكنه أكد أن مسار التفاوض بين لبنان وبين إسرائيل هو بين لبنان وإسرائيل وليس بين إيران وإسرائيل من جهة. ورئيس الحكومة قال أننا لا نريد تطبيعا ولكن نريد وقفا لإطلاق النار ومسارا طويلا للسلام، بمعنى أن هناك تراجعا ما من الهجوم العنيف الذي كان على حزب الله، فبالمقابل قام حزب الله واستقبل هذا الموقف بشكر.
0: شكرا لكما. من بيروت خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى رصد مزيد من التطورات في جنوب لبنان مع حسن جمول.
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التحليلية الخاصة. في هذه الفقرة نسلط الضوء على التطورات في جنوب لبنان، لا سيما لجهة ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من عمليات نسف وتدمير ممنهجين لقرى وبلدات بأكملها في محاولة لتغيير الواقع الميداني والسكاني في المناطق الجنوبية من لبنان، لا سيما تلك التي يطلق عليها بالخط الأول أو القرى الحدودية في جنوب لبنان. نقرأ أكثر في هذه الأبعاد العسكرية والإنسانية لهذه المعطيات مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وستكون معنا من بيروت لاحقا رشا أبي حيدر الأكاديمية الباحثة في شؤون النزوح. ولكن قبل أن نخوض في النقاش والتفاصيل دعونا ننتقل إلى زميل صهيب العصا على الخريطة التفاعلية لينقل لنا المشهد عبر الخريطة والمناطق الأكثر تعرضاً لعمليات التدمير والنسف وبالتالي النزوح من أهالي الجنوب.
6: والغارات كذلك، ونتحدث عن قرابة 1 مليون إنسان حسن في أكثر من 60 قرية وأكثر من ذلك بكثير ممنوع عليهم العودة. بطبيعة الحال نتحدث عن ضغط إنساني كبير وكبير للغاية في المنطقة الجنوبية من لبنان، وخصوصا مع الخط الأصفر الذي بات يعرف بذلك الاسم بحسب تسمية الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، أو ما يقول عنه خط الدفاع الأول في هذه المنطقة. هذا هو الخط الأساسي لعمليات التهجير و التدمير الممنهج الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، وهذا الخط يضم أكثر من 60 قرية لبنانية ممنوع على أهاليها العودة إليها، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية نتحدث أيضا عن أكثر من 70 قرية تدخل مرارا وتكرارا في عمليات التحذيرات والإنذارات بالإخلاء لأنها تتعرض لقصف. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن مجموعة من الأرقام تعطينا دلالات أو تعطينا مشهدية بشكل عام عن مستويات التدمير في تلك المنطقة. نتحدث عن دمار في الخط الأول للحافة الحدودية يتجاوز 90%، بعض القرى مدمرة بالكامل سنأتي على ذكرها الآن. نتحدث في الخط الثاني نسبيا عن دمار يتجاوز 80% و70% ببعض المناطق. هذا الأمر أدى إلى مسح أكثر من 24 قرية بشكل كامل في المنطقة التي نتحدث عنها باستخدام أدوات مختلفة، الغارات المتواصلة والمكثفة، عمليات تفخيخ المنازل التي يقوم بها الاحتلال في المناطق التي يحتلها في المنطقة الجنوبية من لبنان، وبالإضافة لجرافات D9 التي تعمل بكثافة في تلك المنطقة في منظر مشابه لما يحدث في قطاع غزة وما حدث في قطاع غزة خلال الفترة الماضية. هذا الأمر انسحب، بالإضافة طبعا انسحب إلى الأهداف غير العسكرية، تم تجريف مقابر في تلك المنطقة، تم تدمير مرافق صحية، تم تدمير مساحات واسعة من المساحات الخضراء في تلك المنطقة. دعونا نذهب مباشرة للخريطة. هناك بعض القرى كما ذكرت، أكثر من 24 قرية دمرت بشكل كامل في من مثلها.

0: هذه القرى التي دمرت بشكل كامل، نتحدث عن القوزح، نتحدث عن بيت ليف، نتحدث عن محبيب أيضا، نتحدث عن ميس الجبل، نتحدث عن بليدة، هذه ومارون الراس، إما أن دمرت بشكل كامل أو شبه كامل في ديسمبر من العام الماضي، أي قبل هذه الحرب. كنت موجودا في المنطقة الجنوبية لبنان وشاهدت كفر كلا مثلا، تم تدمير مساحات واسعة من كفر كلا من العديسي في تلك في هذه المنطقة، وبالتالي التدمير قبل هذه الحرب كان تدميرا ممنهجا وواسع النطاق، بعد هذه الحرب دخل في أكثر منهجية، أكثر اتساعا، أكثر ضغطا، وتدخلت الجرافات بشكل أكبر، وتدخلت عمليات أيضا تفخيخ المنازل في كامل المنطقة، وتحديدا أكثر في منطقتين أساسيتين، المنطقة التي يقال عنها أو تصنف بأنها القطاع الأوسط من الحدود، والمنطقة القطاع الشرقي أو المحاذية لإصبع الجليل في هذه المنطقة. أيضا كان هناك تركيز على هذه الزاوية، الزاوية المرتفعة في إصبع الجليل، أعلى إصبع الجليل عند مستوطن المطلة مقابل بلدة كفر كلا، لأن الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو يريد أن يركز على هذه المنطقة بشكل كبير. هذا وازاه أيضا التدمير في منطقة الجسور، نتحدث عن 5 جسور تم تدميرها في هذه المنطقة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو يعيد إخراج منطقة جنوب لبنان من وظيفتها السكنية. بطبيعة الحال حسن، نحن نتحدث عن رقم يتجاوز 1,000,000 إنسان، أكثر من 87% منهم لم يستطع العودة إلى المنطقة الجنوبية، وعلى ما يبدو كما ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي يريد لجنوب لبنان أن يكون منطقة غير صالحة للسكن بشكل
1: بمعنى أخر. أن ذلك ليس ربما لضرورات عسكرية بس، بل لضرورات الضغط
0: الأهداف غير عسكرية
1: وتهجير سكان هذه المناطق. على كل سنسأل العميد الياس حنا حول هذه النقطة، إذا أردنا أن نتحدث عن ضرورات عسكرية، هل الضرورات العسكرية تفرض هذا الكم من التدمير والتهجير ومسح القرى؟ هل يمكن أن يقتنع المرء بأن الموضوع له علاقة بعمل عسكري؟
2: حسن، كما تحدث صهيب، اليوم كلما اقتربنا من الخط الأزرق القديم إلى المنطقة الصفراء نسبة التدمير هي أعلى بكثير،
1: 90% في هذه المنطقة الصفراء والباقي.
2: يعني أن نتحدث هذه المنطقة الصفراء ضمن البحر حسن هي بنسبة 90%، يعتبرها جيش الاحتلال على أنها منصة ونقطة انطلاق إلى الداخل اللبناني. اليوم لماذا يدمر؟ هذا بمبدأ لا تناسب، disproportionality كما يقال، ولكن لماذا يدمر؟ هو يعرف أنه لا يستطيع أن يحول أي إنجاز عسكري إلى إنجاز سياسي، فيرفع نسبة الردع العقابي أو ما يسمى بالردع النكبوي، هو يرفع القيمة والثمن على لبنان، على حزب الله، على بيئة الحزب، فيقوم بثلاثة أعمال مهمة. 1، يغير الديموغرافيا والواقع الحضري الأوربن. 2، يضرب الإيكو سيستم، يعني الجغرافيا، توبوغرافيا والديموغرافيا، هذه تنشئ ما يسمى بالإيكو سيستم، وبشكل أن تكون كل هذه المناطق غير قابلة للعيش. والدليل على ذلك تقطيع البنى التحتية، دليل على ذلك فعلا كما قال أيضا صهيب، نتحدث عن القاسمية جسر، طير فلساي، قعية الجسر، الخردلي والدلافي، فإذا أنت تضرب كل هذه المنظومة وتجعلها غير قابلة للعيش. لماذا؟ لا تناسب. ما المقصود باللا تناسب حسن؟ اللا تناسب هو أن يكون الهدف ليس عسكريا، مدنيا. 2، لا تتناسب طريقة الرد مع الرد المقابل من قبل حزب الله.
1: على كل، يعني رغم كل ما تقوم به إسرائيل من عمليات تفجير ونسف وتهجير، إلا أن عمليات حزب الله ما زالت مستمرة وفي تصاعد. سنعود إلى هذه النقطة لنناقشها، ولكن قبل ذلك نود أن نشير هنا إلى أن إسرائيل تستمر في قصف مباني مدنية في جنوب لبنان بدعوى استهداف بنية تحتية عسكرية لحزب الله، لكن حجم الدمار الذي تخلفه هذه الهجمات لا يؤيد هذه السردية مطلقا. فوفق التقارير الرسمية اللبنانية تضررت أو دمرت 62 ألف وحدة سكنية جراء القصف الإسرائيلي، كمثال على ما يصنف أفعالا ممنهجة. بث الجيش الإسرائيلي نفسه مرارا عمليات نسف جماعي لقرى وأحياء سكنية برمتها، كنا نشاهد ذلك من خلال صور.

0: وتقارير يعلنها الجيش الإسرائيلي، تقارير مصورة. وقد أظهر تحقيق لبي بي سي تدمير بلدات بالكامل وتدمير أكثر من 1400 مبنى نتيجة القصف والتجريف في المنطقة التي شملها التحقيق في بلدة الطيبة. إسرائيل كما ذكرنا قبل قليل دمرت أيضا 8 جسور من بين 10 على نهر الليطاني. هذا الأمر حرم سكان الجنوب من التنقل وتلقي المؤن والمساعدات. وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمرا بتسريع هدم المنازل اللبنانية في القرى الحدودية، وهذا ما يؤكد منهجية هذا الفعل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي بقرار سياسي وليس عسكري فقط. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بتسريع وتيرة تدمير المنازل اللبنانية يثير مخاطر جسيمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب. أما منظمة العفو الدولية فطالبت بالتحقيق في عمليات القصف والنسف والتدمير، وقالت إن المدنيين في لبنان يدفعون ثمنا لا يحتمل. تنضم إلينا الخبيرة في شؤون النزوح من بيروت رشا أبي حيدر. مرحبا بك رشا. أولا ما أشرنا إليه من عمليات التدمير هذه، أود أن أسألك عن آثارها. أولا آثارها المباشرة على السكان وحجم السكان الذين نجحوا وهجروا من قراهم، وكما هو واضح لن يعودوا قريبا نتيجة التجريف والتدمير.
1: نعم، أولا بحسب الأرقام التي لدي مجمل الدمار الذي شمل ليس فقط جنوب لبنان وإنما أيضا الضاحية، هناك حوالي 100,000 وحدة سكنية بحسب الأرقام التي أملكها ما بين تدمير كلي وتدمير جزئي، وبالتالي نحن أمام نزوح طويل الأمد وليس عودة قريبة للنازحين، خصوصا أن قرى الحافة الأمامية أي حوالي 31 بلدة حدودية هي أصبحت داخل الخط الأصفر، ووصل العدد إلى 60 بلدة أو 66 بلدة ضمن الخط الأصفر، أي نزوح حوالي أكثر من 100,000 نسمة. هؤلاء عودتهم هي جدا طويلة، وهي ليست محصورة فقط بمسار وقف إطلاق النار الذي لا يزال حتى اليوم غير واضح المعالم، ونحن نرى أن الهدنة هي هدنة هشة لغاية اليوم، خصوصا أن الاعتداءات الإسرائيلية تطال وحتى انذارات بالإخلاء تضال قضاء النبطية وأيضا قضاء الساحل قضاء صيدا. ضف إلى ذلك هناك إضافة إلى 100,000 ضمن القرى الحدودية، هناك أكثر من 350,000 في جنوب لبنان. طبعا نحن نتحدث فقط عن جنوب لبنان. إذا عودة هؤلاء، نحن نتحدث أمام نزوح طويل الأمد، والعودة مرتبطة ليست فقط بمسار وقف إطلاق النار وإنما أيضا بمسار إعادة الإعمار، ولغاية اليوم ليس معلوما متى سيبدأ ومن سيمول مسار إعادة الإعمار، خصوصا أنه في العام 2006 كانت هناك دول عربية وخليجية ساهمت بشكل كبير في إعادة الإعمار في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وإنما اليوم لا يوجد شيء واضح. يعني كما أننا نريد أن نضيف أيضا التدمير الذي هو منذ العام 2024 ولغاية اليوم، لذلك تقدر الكلفة بأكثر من 10 مليار.
0: يعني أثار النزوح هذه المرة هي أكبر من أثار النزوح في المرات السابقة، وربما تكون أيضا الفترة أطول. شكرا لك رشا أبي حيدر من بيروت. عميد الياس، كنت
2: حديث عن يعني طريقة قتال حزب الله.
0: نعم.
2: وبالتالي العمل العسكري الذي يعتبره إسرائيل على أنه مبرر، هذا الأمر، هذا الجسر وجسر طير فلسطين والقعقعية هي لا تستعمل بالطريقة العسكرية التي يقاتل فيها حزب الله.
0: نعم.
2: يعني حسب الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يقول نحن نقاتل بطريقة عدم الالتحام، وبالتالي إنزال أكبر قدر ممكن من القتلى بجيش الاحتلال، وبالتالي أيضا الإسرائيلي يعترف أن حزب الله لا يقاتل بالطريقة التقليدية.
0: نعم. الطريقة فبالتالي التدمير هو للتدمير،
2: هو للتدمير
0: والتهجير،
2: هي سياسة واستراتيجية.
0: شكرا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في

0: متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال رئيس الوزراء الباكستاني إن قائد الجيش المشير عاصم منير أبلغه بتلقي رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه يمكن للولايات المتحدة أن تتحرك عسكريا ضد إيران لأسبوعين إضافيين. من جانبه قال الرئيس الإيراني أن الشعب لن يخضع للأعداء وأن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـCBS أن الحرب مع إيران لم تنتهي ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. من جانب آخر ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث ستيف ويتكوف في ميامي ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة. كما ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني على دعم جهود الوساطة، كما شدد على أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. في التطورات الميدانية أعلنت الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. في الكويت أعلن الجيش التعامل مع مسيرات معادية دخلت المجال الجوي. وفي قطر أعلنت وزارة الدفاع تعرض سفينة أو سفينة بضائع بالمياه الإقليمية لاستهداف بمسيرة تسبب بحريق محدود تمت السيطرة عليه. إلى لبنان حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على قرى وبلدات في الجنوب، بينما قال حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي عند خلة الراج في دير سريان جنوبية لبنان. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، معنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. إذن أبدأ بك عبد الرحمن مطر، ونبدأ بتأكيدات رئيس الوزراء الباكستاني بأن قائد الجيش قد تسلم هذا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. هل رشحت أي معلومات عما يكون قد جاء في هذا الرد في إسلام أباد؟
1: نعم، بالفعل حتى قبل أن يعلن رئيس الوزراء الباكستاني عن هذه التفاصيل كان مصدر دبلوماسي قد أكد للجزيرة تلقي باكستان للرد الإيراني ونقله للجانب الأمريكي. وبعد ذلك قال شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني بأن باكستان بالفعل تلقت الرد الإيراني، وقال بأنه تلقى وعلم بهذه التفاصيل من قائد الجيش الباكستاني. وبالحديث عن قائد الجيش الباكستاني كان لافتا أنه اليوم صباحا وللمرة الأولى يتحدث قائد الجيش الباكستاني وبشكل علني عن جهود الوساطة الدبلوماسية التي تقوم بها باكستان. قائد الجيش قال بكل وضوح وصراحة بأن باكستان تقوم بهذه الجهود بشكل مستقل وبشكل محايد وبشكل مسؤول، ما يعني أن باكستان منخرطة بالفعل في هذه الجهود وهي على تبقي نفسها على مسافة متساوية من الجانبين، جانبي التفاوض الأمريكي والإيراني. قائد الجيش أيضا قال بأن باكستان تحظى بثقة الجانبين الأمريكي والإيراني وبثقة دول المنطقة والعديد من قوى العالم، ما يشجعها ويدعمها في مواصلة هذا الجهد الدبلوماسي الذي تقوم به بهدف إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط كما قال. وهذا يعيدنا حقيقة إلى جزئيات عديدة ربما تغفل في خضم هذه الضغط الكبير من الأخبار. وزير الخارجية الباكستاني كان قد تحدث قبل يومين أو كتب بالأحرى على منشور في منصة إكس بأن باكستان تتوسط حاليا مع الولايات المتحدة ومع سنغافورة بهدف الإبقاء على 31 من البحارة، 11 باكستانيا و20 من البحارة الإيرانيين كانوا جميعا على متن سفينة إيرانية تحتجزها القوات الأمريكية. لم يعرف حتى الآن مصير هؤلاء البحارة 31، لكن وزير الخارجية قال بأن باكستان ضمن جهودها الدبلوماسية ومحاولات رأب الصدع ومحاولة أيضا تقريب تعمل على محاولة إرجاع هؤلاء البحارة إلى بلادهم. طبعا هذا كله ضمن الجهود المتواصلة، قنوات التواصل الدبلوماسي فعالة في عبر باكستان، سواء عن طريق السفارتين الأمريكية والإيرانية هنا في إسلام آباد أو السفارة الباكستانية في طهران.
0: عبد الرحمن مطر، شكرا لك. عمر هواش في طهران، فيما يتعلق بهذا الرد الإيراني، يعني هل هناك من أيضا معلومات أو تفاصيل رشحت عما جاء في هذا الرد؟
2: نعم إيمان، هناك بعض الخطوط العريضة التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية، مثلا وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قالت إن الرد الإيراني يشمل إنهاء الحرب، وهذا ما كانت تؤكد عليه طهران طيلة الفترة الماضية. كذلك التلفزيون الرسمي الإيراني نقل عن مصادره بأن الرد الإيراني يشمل إنهاء الحرب ليس فقط في إيران فحسب، بل على كافة الجبهات، وذكر لا سيما الجبهة اللبنانية. وأكد أيضا التلفزيون عن مصادره بأن الرد الإيراني أيضا يشمل ضمان أمن الملاحة البحرية، وهذه إشارة واضحة إلى مضيق هرمز والحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. طهران خلال ما رصدناه خلال الفترة الماضية كانت دائما تؤكد على أنها في هذه المرحلة تريد إنهاء للحرب، وأن يكون ذلك على كافة الجبهات، ولا تزال تربط الجبهة اللبنانية مع الجبهة الإيرانية، بل وتقول إن ذلك لابد وأن يكون بضمانة دولية. اليوم كان هناك تصريح للسفير الصيني أو السفير الإيراني عفوا في الصين، ونذكر أن عراغجي كان قبل أيام في بيجين، قال إن إنهاء الحرب يجب أن يكون بضمانات من قبل دول كبرى، وأن يطرح هذا الأمر في مجلس الأمن الدولي للتصويت. كذلك قبل قليل كان هناك تصريح للنائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، أكد فيه أن إيران لن تسمح لأي دولة بالتدخل في مضيق هرمز. وكذلك وكالة أنباء فارس نقلت عن مصادرها بأنه ينبغي على الدول دفع ما وصفته بتعويضات بيئية في المضيق في المستقبل، حيال أي تلوث بيئي قد تحدثه السفن العابرة من المضيق. كل هذه التصريحات والتسريبات إيمان تشير بوضوح إلى أن إيران في الدرجة الأولى تريد وقفا لإنهاء الحرب في إيران وفي لبنان وبضمانات دولية، ثانيا أن العبور في مضيق هرمز قد لا يكون كما كان عليه الوضع قبل الحرب. طهران تطالب بتعويضات مالية جراء مرور بعض السفن التي قد تحدث تلوث بيئي من خلال التسرب النفطي، وهذا يعتبر موقف أكثر ليونة مقارنة بالموقف السابق الذي كان يطالب برسوم عبور من قبل كل سفينة. في المجمل إيمان لا يمكن الحديث الآن عن تفاصيل دقيقة لما يتم تسريبه. إيران الآن ترمي الكرة في الملعب الأمريكي، لكنها في الوقت نفسه تؤكد استعدادها على الصعيد الآخر لأي تصعيد عسكري أمريكي أو إسرائيلي.
0: لا تفاصيل دقيقة فادي منصور، إذن الكرة هي الآن في الملعب الأمريكي، كيف يتعامل معها البيت الأبيض أو حتى هذه الساعة على الأقل؟
3: نعم، البيت الأبيض يعتبر أن الكرة في ملعب إيران، خصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه جرى في أكثر من مرة التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، لكن القيادة الإيرانية الحالية تراجعت عن هذه الاتفاقات وفق تعبيره في مقابلة مسجلة اليوم. حتى هذه اللحظة إيمان لم يصدر أي موقف من البيت الأبيض، رغم طرحنا أكثر من سؤال على المكتب الصحفي حول ما إذا كان بالفعل إدارة رئيس دونالد ترامب تسلمت الرد الإيراني على مقترحها عبر الوسيط الباكستاني، وبالتالي نحن ننتظر هذا التأكيد. لكن في الأثناء أعادت الإدارة الأمريكية رسم ملامح الصفقة التي تسعى إليها، خصوصا على لسان وزير الطاقة الذي أكد أن الرئيس دونالد ترامب لا يسعى فقط إلى الحصول على اليورانيوم المواد النووية داخل إيران أو إبطاء البرنامج النووي الإيراني، بل يريد أن يضع حدا لهذا البرنامج، أولا من خلال الحصول على المواد النووية في إشارة إلى اليورانيوم المخصب، ولكن أيضا منع التخصيب في المستقبل داخل إيران. وفي هذا عودة إلى ما طرحه وزير الخارجية روبيو يوم الثلاثاء الماضي، بأن بإمكان إيران وعلى غرار دول أخرى أن تحصل على برنامج نووي لكن بدون أن تخصب وأن تطلع

0: دونالد ترامب تنظر إلى الرد الإيراني، وفي ضوئه أنه يمكن خلال أيام إما التحرك باتجاه تسوية تفاوضية لوضع حد لهذا النزاع وأيضا لمعالجة البرنامج النووي، لكن إذا لم يكن هذا الرد مرضيا للبيت الأبيض فإن الولايات المتحدة ستعود إلى استخدام القوة العسكرية في غضون أيام لإعادة فتح مضيق هرمز. هذا ما قاله وزير الطاقة الأمريكي في مقابلة تلفزيونية بثت قبل قليل. على مستوى آخر، الرئيس دونالد ترامب أيضا تمسك بموضوع الحصول على اليورانيوم المخصب الإيراني، تحديدا الولايات المتحدة تريد أن تحصل عليه، ولكنه أيضا بخلاف التصريحات السابقة خصوصا لوزير الخارجية روبيو الذي أعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي أي الحرب على إيران لأنها حققت جميع أهدافها وفق تعبيره، الرئيس دونالد ترامب يقول أنه رغم أن إيران هزمت عسكريا لكن الحرب لم تنتهي، يمكن أن تستمر لأسبوعين إضافيين لأننا أنجزنا 70% من الأهداف التي كنا نسعى لضربها وفق تعبيره، ولا يزال هناك أهداف أساسية يمكن توجيه ضربات إليها، وبالتالي الولايات المتحدة تلوح بالقوة العسكرية مرة أخرى في إطار هذا الشد والجذب مع إيران حول إمكانية العودة للمفاوضات. إيمان،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. الآن للنقاش أكثر معنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكي. أبدأ معك سيد عباس أصلاني، ونبدأ بهذا الرد الإيراني الذي سلم للوسيط الباكستاني. ما زال فحوى هذا الرد يعني غامضا حتى الآن، لكن ما نعرفه وهو الذي ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية بأنه يتمحور حول إنهاء الحرب. ماذا نفهم من هذا التوصيف؟
2: لم يوضح المسؤولون الإيرانيون تفاصيل هذا الرد الإيراني، وهذا أمر طبيعي لأننا نتحدث هنا عن عملية تفاوض تدور بطريقة سرية، وبالتالي يتعذر الإفصاح عن تفاصيلها إلى العلن، ولكن قد يكون ذلك مستندا إلى المقترح السابق الذي رفعته إيران إلى الولايات المتحدة، ومن ثم الولايات المتحدة عدلت أو أدخلت ملاحظاتها، ومن ثم راجعتها إيران وعدلتها غيرتها وأعادت إرسالها إلى الولايات المتحدة. الفكرة بصورة عامة تقضي بإنهاء الأعمال العدائية الحاصلة حاليا، هذا ما عرضته إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الولايات المتحدة لحصارها البحري. خلال المفاوضات في إسلام أباد كان هناك فروقات وتباعد كبير بين الطرفين حول بعض المسائل، وحاولت إيران معالجتها في مرحلتين. المرحلة الأولى قد تشمل اتفاق سلام، وبسبب انعدام الثقة بين الطرفين لا تثق إيران بالولايات المتحدة بشأن الوفاء بتعهداتها. لهذا السبب فإن أي اتفاق سلام وإنهاء الحرب قد يخلق جوا إيجابيا وقد يساعد في بناء الثقة باتجاه الاتفاق حول المزيد من المسائل العالقة والتي قد تشمل الملف النووي ورفع العقوبات.
1: طيب سيد عباس، يعني دعني أعود لك إذن في سؤال آخر، لكن قبل ذلك أتحول إليك سيد بول ديفيس. يعني مع أن ما زلنا ليس هناك يعني أي معلومات رشحت أكثر عن تفصيلات هذا الرد الإيراني الذي وصل الوسيط الباكستاني، لكن الحديث عن يعني إنهاء الحرب كما جاء في هذا التوصيف أو في الخطوط العريضة لهذا الرد، مرحلة إنهاء الحرب كيف يمكن أن تفهمه الولايات المتحدة برأيك؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. أعتقد أن المشكلة كما تفضل ضيفكم الإيراني بأننا لم نطلع على النص بحذافيره وتفاصيله، ولكن بحسب ما وردنا وما يمكننا أن نحلله مما يجري ليس هناك شيء جديد على وجه الخصوص في هذا المقترح أو في هذا الرد الإيراني بما قد يدفع الولايات المتحدة للعمل أو الاستمرار بالعمل قدما، فأولوية

0: الولايات المتحدة هي الملف النووي والمسألة النووية. إذن هذا الموضوع بحسب ما وردنا حتى الآن من معلومات لم يذكر حتى في المقترح الذي قدمته طهران. الحديث عن رفع العقوبات وإنهاء العمل،
1: ليس هناك يعني ليس هناك على الأقل ليس هناك رد أو يعني انطباع منشور من قبل الولايات المتحدة أو البيت الأبيض على هذا المقترح. قد يكون هناك يعني ما هو مذكور عن هذا الموضوع سيد بول ديفيس، ونحن نعلم بأن الرؤية الإيرانية تقوم على يعني اتفاق مرحلي أو تجزئة هذه الملفات على طاولة التفاوض على الأقل. يعني هل يمكن أن يكون ما سيأتي أو ما أتى في هذا الرد مقبول، أو ربما ما تريده الولايات المتحدة من تغيير؟
0: أعتقد أن رد الولايات المتحدة سيكون بداية جديدة، أو هذا الرد بالأحرى بالنسبة للولايات المتحدة هو بداية جيدة، ولكنه ليس كافيا. فما لم يذكر الموضوع النووي لن تعتبر الولايات المتحدة ذلك مرضيا، فهي لن تتخلى على ما حققته حتى الآن، ألا وهو الضغط بشكل كبير ومكثف على الاقتصاد الإيراني. إذن ما لم يقارب الملف النووي بشكل كامل، أو على الأقل ما لم يذكر، لا يهم الولايات المتحدة أن تتلقف هذا الرد. ربما هي بداية جيدة، ولكن هذا ليس كافيا للجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات إلا إذا قررت إيران أن تعالج المخاوف الأمريكية فعلا.
1: سيد عباس أصلاني، يعني لا تزال على ما يبدو إيران تربط معالجة الجبهات، الجبهة اللبنانية ووقف النار، يعني الجبهة الإيرانية بالجبهة اللبنانية. إلى أي مدى يمكن أن يدفع ذلك بهذه المفاوضات إلى الأمام برأيك مع الإدارة الأمريكية؟
0: إيران كانت تصر على توحيد الجبهات ووقف إطلاق النار في كافة هذه الجبهات، ليس فقط في إيران بل أيضا في لبنان كما تفضلت، وهذا أمر أصرت عليه إيران وحتى باكستان في وقف إطلاق النار الأول بوساطة باكستانية، والأمر يبقى مدرجا ضمن هذه الأجندة الإيرانية التي تصر على أنه في أي اتفاق سلام من أي نوع كان من الضروري أن تتوقف الاعتداءات على لبنان، لأن إسرائيل تحاول انتهاك وقف إطلاق النار وتسعى إلى تطبيع هذه السلوكيات من أجل أن تتمكن من الاعتداء على أي جزء من المنطقة بناء على هذه الأعذار والحجج. إذن أعتقد أنه بالنسبة إلى استمرار الاعتداءات على لبنان، فهذا من شأنه أن يقوض احتمالية التوصل لأي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. لهذا أعتبر أن هذا مسألة مهمة لإيران إضافة إلى المسائل الأخرى، فهذا من أبرز مطالب طهران.
1: سيد بول ديفيس، برأيك يعني ما هي أهم الأوراق في هذه المرحلة بيد الولايات المتحدة والتي يمكن أن تستخدمها في موقفها في الرد على هذا الرد الإيراني؟
0: أعتقد أن الورقة الأساسية التي تمسك بها فهي الحصار. هذا هو أكثر النقاط الضاغطة التي ستسعى إلى الاستمرار بها. فإيران تتحدث عن وقف الأعمال العدائية، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أعمال عدائية. فهذه التكتيكات الأمريكية تقضي بممارسة الضغوطات الاقتصادية القصوى على إيران لحملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة المخاوف الأمريكية، وهذا سوف يشمل الملف اللبناني من أجل نزع سلاح حزب الله ووقف اعتداءاته على إسرائيل وفك ارتباطه بإيران.
1: شكرا جزيلا لكما سيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كنت معنا من واشنطن. وأشكرك أيضا سيد عباس أصلان، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من طهران. الآن لمتابعة رؤية دول الخليج لهذه التطورات، سواء ما يتعلق بالضربات الأخيرة أو الوضع في مضيق هرمز. ينضم إلينا من جدة الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أبدأ معك سيد الدكتور صالح، يعني ونبدأ بهذا التطور المقترح الإيراني، ما يعني ما هو مطروح حتى الآن؟ هو العنوان العريض هو إنهاء هذه الحرب، ليس هناك أي معلومات أخرى عن هذا الإطار. كيف يمكن أن نفهم هذا العنوان العريض على الأقل؟
2: نعم، ضمن سياق النمط الإيراني أستاذ إيمان، أنا بظني لم يتغير شيء، حتى التأخير في الرد الإيراني على المبادرة أو على البروبوزل سواء كان أمريكيا أو حتى من قبل الوسيط، هي نمط تم يعني تكراره العديد من المرات من قبل القيادة الإيرانية، حتى فسر في فترة ما بأنه ربما هناك خلافات أو انقسامات داخل النظام الإيراني، وقد يبدو ذلك. لكن أنا بتقديري أنه هذه التأخيرات هي أيضا محاولة مرة أخرى للتلاعب سواء بالرئيس الأمريكي أو محاولة الضغط عليه والمراهنة على الوقت. اليوم جاء الرد، أنا طبعا أقدر بأن باكستان لا تعلن مضمون هذا الرد، وهي كعادتها كوسيط ربما التكتم لصالح هذه المسارات، خصوصا إذا ما عرفنا بأنه اتصالات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني لم تتوقف على الإطلاق منذ اليوم الثاني لاندلاع هذه الحرب.
1: تقول بأن إيران تراهن ما زالت على الوقت، لكن الوقت أيضا يضر بإيران وهي تعاني من هذه المشاكل الاقتصادية والغضب الاقتصادي.
2: لا صحيح، لكنهم لا يريدون أن يبدوا للداخل على الأقل بأنهم تراجعوا أو انكسروا أو استسلموا بالكامل للطلبات الأمريكية. لكن أنا على يقين بأنه هذا الرد الإيراني لن يخرج إذا وضعناه في ملف بين ظرفتين، لن يخرج عن طبيعة هذا الاتفاق الذي تريد إيران وتؤكد عليه، وهو المهم بالنسبة لها هو الوقف الدائم للحرب، الأعمال الحربية. ولذلك تتحدث عن ضمانات دون أن تعرف ما هي الضمانات المطلوبة. لا شيء يوجد أكثر من ضمانة الاتفاق، أما أن تأتي بضامن أو كفيل دولي لدولة ما فهذا لم يحصل أبدا.
1: لكن يعني قد يقول قائل بأنها اتفقت مع الولايات المتحدة قبل ذلك وقد خرقت خرق هذا الاتفاق.
2: تمام، أتفق معك وأتفق مع الإيرانيين عندما يتشككوا من نوايا الأمريكيين أو لا يثقوا، والأزمة الثقة واف، لكن هذه هي الضمانة الوحيدة والتي ممكن انتهاكها حتى لو دخل.
1: لماذا هي الوحيدة؟ يعني أليس من حق إيران أن تطالب بضمانات؟
2: لا، هذا هو السؤال، ما الضمانات المطلوبة هنا؟ في القانون الدولي وفي الاتفاقات الدولية وفي التجارب الدولية هناك أطراف قد تدخل، مثل لما دخل ترويكا الأوروبية على سبيل المثال، لما 5+1 في الاتفاق. أنا أعتقد بأنه قضية الضمانات هي لرفع السقف أو لكسب مزيد من الوقت. المهم ألا يفسر الرئيس ترامب أن هناك مماطلة في هذا الرد أو مطاطية في هذا الرد الإيراني هذه المرة، وأنا بظني بأنه لم يستعجل الرد بتغريدة، تجاهل ربما الرد أو استلام الرد الإيراني.
1: ونحن معتادين على أن يعني يسخر الرئيس الأمريكي ويغير
2: السبق الصحفي. نعم، هذه المرة ربما يعني قد أجل رده إلى حين، إما محاولة مناورة أو أنه يبدو أنه حاز على قبول معين.
1: السيد عبد العزيز، هل يمكن أن يكون بالفعل الرئيس الأمريكي قد حاز على قبول معين في هذا الرد الإيراني؟
3: مساء الخير لك ولضيفك ولمشاهدي الجزيرة في كل مكان. أنا ما أعتقد أنه، لأنه التركيز الإيراني هو الآن على نقطتين، فتح مضيق هرمز وإنهاء العمليات العسكرية. لكن بالنسبة لي إنهاء العمليات العسكرية، هل هذا يشمل الاعتداء على القوات الأمريكية وردة الفعل اللي ممكن تكون عليها، أم أنه يشمل كافة دول المنطقة؟ لأنه ما هو واضح اليوم باستمرار العمليات على دول المنطقة واللي تعرضت له الكويت والإمارات يؤكد على أن هنالك فصل في الجانب الإيراني بين هذا الجانب. وأيضا إذا استمعنا للتصريحات المسؤولين الإيرانيين اللي سمى نفسه مستشار إيراني، هو أكد على أنه هذا الانتصار الساحق الذي حققته إيران على الولايات المتحدة لم يحدث في التاريخ بعد الحرب العالمية إلا هذه المرة، وأنهم لن يتراجعوا ويتنازلوا وأن يجب عليها الخروج من المنطقة بالكامل. إذا نحن هذا مسؤول رسمي، وإذا اليوم نقول أنهم بيسلموا الرد على الملاحظات أو النقاط الأمريكية، فكيف يكون رد هذا المسؤول الإيراني الكبير بهذا الشكل ويوصف بهذه الطريقة؟ أنا ما زلت أعتقد أن إيران تسوف، تستخدم الوقت تستخدم عنصر المماطلة في الوقت لإحراج الرئيس ترامب داخليا في الولايات المتحدة.
1: لكن كيف يفهم كما قلت دكتور عبد العزيز هذا الفصل ما بين تحريك الأمور أو هذا المسار السياسي من جهة، والذي يفترض أن يكون مؤشر تقدم ومؤشر يعني تحرك إلى الأمام، وبين ما قامت به على المستوى العسكري اليوم وهذه الاستهدافات في دول الخليج؟
3: يعني هي بالنسبة لها تريد أن تفصل أن الموضوع الأمريكي والاتفاق الأمريكي يختلف عن دول المنطقة.
1: لكن كيف يفهم هذا الفصل؟ هذا هو السؤال يعني.
3: لا، هي يفهم هذا الفصل بأنها ما زالت مستعدية وأن لديها موقف من هذه الدول وأنها مستمرة في عملياتها وأن لن تتوقف عنها. يعني هذه نقطة مهمة جدا، أنه يجب أن لا نخلط فيما بين الوصول لاتفاق أمريكي إيراني أن هذا يشمل بقية دول المنطقة، حتى لما كان المبادرة الأمريكية الأخيرة كانت تتحدث عن أنه إذا اعترضت السفن الأمريكية سوف ترد أمريكا على مصادر النيران، وهذا ما تم. لكن حينما تم الاعتداء على دول خليجية لم ترد الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الاعتداء اللي تم عليها، ولم يعتبر أنه خرق لوقف إطلاق النار. لذلك يعني هنا الفصل يجب أن يكون واضح يعني بالنسبة لنا. أيضا هي ترى وتهدد يعني الدول الصديقة الولايات المتحدة والحليفة لها كما صدر في بياناتها الواضحة في هذا الجانب. لذلك أنا ما أعتقد أنه هي يعني بالتحديد أنا أشوف أنه طالما أن نظام الحكم قائم، طالما أن القدرة العسكرية التهديدية ما زالت قائمة، طالما أن البرنامج النووي لم ينتهي، طالما أنه لا يوجد ضغط عسكري يغير من السلوك الإيراني، فنحن سوف نشهد تطورات سلبية مع الأسف الشديد في المنطقة هنا، ما نعرف مداها، ما نعرف درجتها، لأنه أصبح مبرر للجانب الإيراني أن يقوم بهذه الاعتداءات دون أن يكون هنالك رد واضح أمريكي. ولذلك أمريكا من قرر أن يدخل هذه الحرب، بسبب هذه الحرب أغلق مضيق هرمز، بسبب هذه الحرب نحن تعرضنا لعمليات عسكرية دون أن تقوم هي بأي عمل عسكري خاص بالدفاع عن هذه الدول حينما تعرضت لهذه الاعتداءات.
1: دكتور صالح، من جهتك كيف تفهم هذا اللجوء للوسيلة العسكرية؟ وإلى أي مدى بالفعل إيران تقول بأن هناك مسار سياسي مع الولايات المتحدة، لكن هناك واقع جيوسياسي جديد في منطقة الخليج؟
2: المشكلة إيمان بأنه إيران التي ما انفكت تطالب بضمانات من الجهة الأخرى التي تريد أن توقع معها اتفاق أيا كان شكل هذا الاتفاق، اتفاقا إطاريا أم اتفاقا شامل، هي لا تتحدث عن الضمانات المطلوب من إيران أن تقوم بها تجاه دول المنطقة وتجاه حرية الملاحة. اليوم إذا استمعت إلى أي تصريح من مسؤول خليجي، التأكيد الأول هو على حرية الملاحة قبل حتى الذهاب إلى الخطوة الأخرى والتي هي تدعم دول الخليج هذا المسار التفاوضي ومسار الوساطة. وأنا أظن يعني أتفق مع الدكتور عبد العزيز إلى حد بعيد طبعا بمخاوف المنطقة، لا اتفاق لا حرب ربما أكثر قلقا ورعبا وريبا من حتى الحرب نفسها، لأن هذه الهدن الهشة وهذه الاحتكاكات التي يحاول أن يظهر الأطراف بأنها محسوبة ربما يصاحبها هامش مرتفع أيضا من سوء التقدير والاشتباك، كما ذكر الدكتور عبد العزيز بأنه تعتقد بأن إيران أن الخاسرة الرخوة للولايات حتى المتحدة هي دول المنطقة. أنا أعتقد قد تفهم إيران بأن محاولة الخليج أو الدول الخليجية منع الانزلاق أو انزلاق المنطقة إلى حربا واسعة هي إقرارا بما تقوم به. أنا أعتقد بأنها خطوطا حمراء تمس بين يوم وآخر، وآخرها اليوم باستهداف يعني ناقلة للبضائع في المياه الإقليمية القطرية في اليوم الذي يتحدث فيه معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع الأمريكان لتسريع وتسهيل التوصل إلى اتفاق. صحيح. كيف يمكن فهم ذلك إن لم تكن هناك نوايا سيئة أو نظرة متعالية إلى
1: إذا
2: المنطقة؟
1: إذا كانت دكتور عبد العزيز هذه الخطوط الحمراء الآن تمس، دول الخليج كيف يمكن أن تبلور موقفها من هذا الموقف الإيراني ومن المساس بالخطوط الحمراء الآن؟
3: هي لديها توجهين، التوجه الأول هو الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وبالذات من خلال دولة قطر والمملكة العربية السعودية وعمان على ضرورة وجود الضمانات والحرية الملاحة البحرية وبقية النقاط الأخرى. المزعج في الأمر أن النقاط الأخيرة في المفاوضة في الجانب الأمريكي والجانب الإيراني لم تتطرق إلى النقاط المهمة التي كانت في السابق. كانوا الأمريكان يتحدثوا عن صفر تخصيب، عن صفر برنامج يورانيوم، عن صفر برنامج صاروخي، عن صفر كذا، ولكن الآن بدأت هذه النقاط وأيضا السياسة التدخلية التوسعية من قبل الميليشيات المدعومة من قبل إيران. الآن بدأنا نشهد تراجع في كثير من هذه النقاط. هل هذه سياسة أمريكية؟ هل هو تكتيك أمريكي هو يحاول استخدمه؟ بالنسبة لدول الخليج هي تملك الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بالقدر الذي تستطيع، وأيضا من خلال المفاوض الباكستاني أو الوسيط الباكستاني فيما يتعلق بالضغط على إيران لضرورة احترام. لكن إيران ترى أن لديها أوراق قوية، ونحن استمعنا للعضو البرلماني الذي قال أن القنبلة الذرية الحقيقية لإيران هو مضيق هرمز وليس البرنامج النووي، فلماذا لا نستخدمه بهذا الشكل؟ هي ذهبت لتعلن برنامج أو هيئة مستقلة لقضية يعني مضيق هرمز في هذا الجانب. فأنا يعني لا أدعو إلى التفاؤل المفرط، ولكن أقول أنه في دول الخليج ما زالت تبذل الجهود، الخطوط الحمراء يتم تجاوزها يوما بعد يوم، القرار ربما يكون قريب لدول الخليج بكيفية التصرف. هل يمكن الوثوق بالشريك الأمريكي الذي تواجد وأبدأ هذه الحرب؟ يعني الأيام القادمة تفسرها لنا.
1: شكرا جزيلا لك سيد الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، كنت معنا من جدة، وأشكرك أيضا دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. لمزيد من التفاصيل عن تسرب نفطي قرب جزيرة خارك في الخليج معنا الآن زميل صهيب العسل يشرح لنا المشهد على هذه الخريطة التفاعلية. إليك صهيب.
4: نحن نتحدث عن حدث استثنائي نسبيا إيمان، لأن نتحدث عن بقعة كبيرة وصلت مساحتها إلى أكثر من 130 كيلومتر مربع، مساحة كبيرة جدا للغاية. نتحدث عن تسرب نفطي برز وظهر عبر صور للأقمار الصناعية، لكن دعونا نبدأ بإجمال الوضع الآن. لا زالت الأعين بشكل عام متجهة نحو هذه البقعة التي تشغل بال الجميع في المنطقة وفي العالم، مع الحصار البحري الأمريكي التي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية، بحيث يمنع الأمريكيون السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان، وبالتالي تمنع الحركة من الموانئ الإيرانية بهذا الشكل. الأهم أيضا في وجه آخر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع السفن الإيرانية الفارغة من العودة لمنطقة خليج عمان، وبالتالي العودة للموانئ، لأن يعتقد الأمريكيون بأن بهذا الشكل من الحصار فإنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تضرب الاقتصاد الإيراني بشكل قوي للغاية عبر منع السفن من مغادرة الموانئ المحملة بالنفط، ومنع السفن الفارغة من العودة للموانئ، والحديث يدور عن 70 سفينة وناقلة نفط إيرانية ممنوعة من التحرك. لماذا هذا الحديث؟ حتى يضغط الأمريكيون على عصب الاقتصاد الإيراني. عصب الاقتصاد الإيراني بما يتعلق في النفط، نتحدث عن جزيرة خارك. هذه الجزيرة الصغيرة نسبيا التي تبلغ مساحتها أقل من 20 كيلومتر مربع، في هذه النقطة عبر في المقابلة لبوشهر في المياه الخليجية، هذه الجزيرة يتم تصدير أكثر من 90% من النفط الإيراني يصدر عبر هذه الجزيرة، لأنها جزيرة مهمة صغيرة نسبيا ولكنها تملك الكثير من خزانات الوقود والغاز والنفط في هذه الجزيرة، وهناك مجموعة من الأرصفة. صور الأقمار الصناعية رصدت خلال الأيام القليلة الماضية تسربا أو رصدت بقعة من النفط في هذه المنطقة. هذه الصورة الأولى في السادس من مايو الجاري قبل عدة أيام، لا أدري إن كانت الصورة واضحة، ولكن تظهر في هذا الشكل، تظهر في هذا الشكل كما نشاهد هذه البقعة. هذه البقعة التي نشاهدها بلغت مساحتها، تجاوزت بحسب الإحصائيات والأرقام تجاوزت 130 كيلومتر مربع، وبالتالي نشاهد هذه البقعة يوم السادس من مايو. يوم الثامن من مايو الصورة الأخرى لهذه الخريطة تظهر لنا هذا الشكل عبر تحرك هذه البقعة، كما نشاهد في هذه الخريطة نشاهد البقعة وقد تحركت بشكل جنوبي إلى جنوبي الجزيرة، وابتعدت عن الجزيرة قرابة 30 كيلومتر كيلومتر تقريبا. يوم 9 مايو تحركت أكثر هذه البقعة، وكما نشاهد على الخريطة تحركت هذه البقعة بهذا الشكل في أطراف هذه الصورة، وابتعدت مسافة تجاوزت 40 كيلومترا باتجاه جنوب هذه الجزيرة، أي أننا نتحدث عن تحرك بهذا الاتجاه نسبيا. هذه البقعة لا تزال تتحرك وتتفتت بشكل أو بآخر. هذه نقطة بالغة الحساسية الآن، ما هو التسريب؟ هل التسريب من الجزيرة؟ هل هناك ناقلة نفط؟ هناك أزمة عند الإيرانيين في عملية تخزين النفط الذي يتم استخراجه، لذلك يضغط الأمريكيون على عدم عودة ناقلات النفط، وهكذا نفهم العقلية الأمريكية في موضوع الحصار، أنهم يمنعون ناقلات النفط الفارغة من العودة إلى الموانئ الإيرانية، لأنها ستحمل هذا النفط الذي يتفجر في الأنابيب بشكل أو بآخر، وبالتالي يمنع الأمريكيون تصدير هذا النفط. إيمان، نحن نتحدث عن أزمة من نوع آخر بدأت تواجه الإيرانيين. نعم. أين سيذهبون في النفط الذي يخرج من هذه الأبار؟
1: تسرب. شكرا جزيلا لك صهيب على هذا الشرح الوافي. الآن حول تحليل تلك المعلومات معنا من لندن المستشار والخبير بشؤون الطاقة الدكتور مصطفى البازركان. أهلا بك دكتور مصطفى. يعني حتى هذه اللحظة لم يتضح بعد سبب هذا التسرب على الساحل الغربي لجزيرة كارك، لكن ما هي الاحتمالات برأيك؟ ما هي احتمالات هذا التسريب؟
5: تحياتي لك للمشاهدات والمشاهدين الكرام. هناك 4 احتمالات لتشكيل هذه البقعة التي بدأت تبتعد عن جزيرة خارج. النقطة الأولى، وهو كما تفضلتم في تقريركم المتميز، أن هناك مشكلة عند النظام الإيراني بعملية التخزين. يعني سعة التخزين لإنتاج النفط وصلت تقريبا الحد الأقصى، ولذلك أعلن النظام الإيراني أنه خفض الإنتاج بحدود 400,000 برميل، ولكن أنا أعتقد هذه النسبة هي أو هذه الكمية هي ليست الحقيقية. هناك إيقاف لإنتاج أكثر، قد يصل إلى 1,000,000 برميل، وهذا الذي يدفع أين سيتجه وأين قابلية التخزين. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنه قبل حوالي 5 أيام كان هناك قرار واستخدام للنظام الإيراني ناقلات نفط قديمة أو متهالكة. لماذا؟ من أجل خزن وزيادة الطاقة التخزينية في النفط يعني الخام المستخرج. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، هل يكون هناك أحد الأسباب الرئيسية من إحدى القصف، يعني إحدى طائرات القصف قصفت مصدر هذه يعني البقعة. النقطة الرابعة والمهمة، هو قد يكون هناك تسريب من أقرب حقول نفط بحرية لجزيرة خارجية. هناك حقل أبو زر، والذي قبل 2 سنين كان هناك تسريب نفطي من هذا الحقل. هذه نقطة رابعة، ولكن هناك لابد من تأكيد من خلال تقريركم أنه هذه البقعة بدأت تبتعد، بمعنى مصدر النفط الخام في هذه البقعة قطع أو توقف. لماذا؟ لأن بدأت يعني البقعة تبتعد بين 30 إلى 50 كيلومتر عن جزيرة خرج.
1: لكن تبتعد إلى أين دكتور مصطفى؟ لكن تبتعد إلى أين؟ هي ما زالت في المنطقة في المياه المغلقة. يعني إذا ما تحدثنا من أو انتقلنا من الاحتمالات إلى المخاطر، كيف تقيم المخاطر بوجود هذه البقعة حتى وإن كانت تبتعد من المنطقة التي يعني ظهرت فيها أولا؟
5: إشارتكم مهمة. أنا حينما أقول أنه المصدر انقطع، بمعنى أنه لابد من التعامل مع هذه البقعة التي هي ليست صغيرة الحجم، بدأت تبتعد جنوبا جنوب هذه الجزيرة. هذه يعني تؤثر على وضع البيئة، تؤثر على الحياة البحرية في يعني طبعا الخليج العربي، هو يعتبر مسطح مائي شبه مغلق، لا يمكن تحريك أو تحرك هذه البقعة بمسافات بعيدة، ولذلك ستبقى داخل الخليج العربي، وهذه تؤثر حتى على مصادر المياه لدول الخليج العربي التي تعتمد على تنقية وتصفية مياه البحر. هذه جميعها لابد أن تؤخذ بالاعتبار، ولابد لي يعني مؤسسة دولية تتابع هذه الكارثة إن صح التعبير.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى البازركان، مستشار والخبير بشؤون الطاقة، كنت معنا من لندن. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي على لبنان وجديد المشهد سياسيا وعسكريا، نتابع أحدث التطورات مع مراسلينا. معنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك إذن إيهاب العقدي، يعني إسرائيل تقول بأنها كثفت غاراتها اليوم على قرى وبلدات في الجنوب، قربنا أكثر من هذا المشهد الميداني وآخر تحديثاته.
6: القوات الإسرائيلية أنذرت ثلاث بلدات هذا اليوم في جنوب لبنان، تقع اثنان منها خارج نطاق

0: منطقة جنوب الليطاني، وأيضا قامت بغارات على مناطق أخرى عديدة. فالغارات قبل قليل شملت منطقة هي كفرة التي تقع أو حريص التي تقع قرب منطقة بنت جبيل التي تحتل أجزاء واسعة منها إسرائيل. ونسمع في هذه الأثناء التحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية التي على ما يبدو أنها ستكمل غاراتها هنا في جنوب لبنان، وكانت كذلك قد أغارت منذ بعض الوقت على عدة قرى وبلدات في منطقة النبطية. وجاءت هذه الغارات استكمالا للغارات التي كانت شنتها خلال هذا النهار على مناطق عدة من جنوب لبنان في أقضية مختلفة. واستخدمت القوات الإسرائيلية كذلك المسيرات في فترة الصباح للإغارة على أهداف متحركة أو على منازل، ما أدى إلى تدمير وأيضا سقوط ضحايا نتيجة لهذه الغارات. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت هذا اليوم في بيان أن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ أكثر من 50 شهيدا وفقا لما أعلنته. ويأتي ذلك في ضوء تصاعد الأعمال العدوانية من جانب القوات الإسرائيلية على المدنيين. فجنوب لبنان شيع اليوم 12 مدنيا سقطوا بقصف جوي إسرائيلي، 9 من عائلة واحدة جرى تشييعهم اليوم بعد أن قصفتهم القوات الإسرائيلية في منزل كانوا نزحوا إليه في السكسكي قرب صيدا، ما أدى إلى مقتلهم جميعا. وكذلك هاجمت مسيرة إسرائيلية سيارة يوم أمس أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وهم من العمال الزراعيين. وهذا اليوم تحدثت فرق الدفاع المدني عن مقتل سوريين في منطقة صور كانا يعملان في حقل زراعي. ووزارة الصحة تحدثت كذلك عن قتل مسعفين من قبل القوات الإسرائيلية، وكذلك وقوع عدد من الإصابات في صفوف المسعفين في بلدتين هما قلوي وتبنين في قضاء بنت جبيل. حزب الله كذلك واصل هجماته على مواقع إسرائيلية، وشهدنا في القطاع الغربي انطلاق صاروخين اعتراضيين باتجاه هدف غير محدد في أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك أعلن حزب الله عن إطلاق محلقات انقضاضية على أهداف مختلفة في مواقع تمتد من القطاع الشرقي مرورا بالقطاع الأوسط وصولا إلى القطاع الغربي من جنوب لبنان، استهدفت آليات وجنود إسرائيليين.
1: مراسل الجزيرة إيهاب العقدي من جنوب لبنان، شكرا لك. من صور بالتحديد، نجوان على الجانب الآخر، كيف تفاعلت أنباء قصف حزب الله للقوات الإسرائيلية في دير سريان في الجنوب اللبناني؟
2: بطبيعة الحال الجنود الإسرائيليون في جنوب لبنان يتحدثون كثيرا عن هذا الاستهداف، ولكن بالتحديد عن تهديد المسيرات. قبل قليل نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عدد من جنود في قوات الاحتياط هذه المخاوف، وقالوا بأنهم يشعرون بأن هذا التهديد قد يباغتهم في كل لحظة دون أن يكون هناك أي إنذار، وهذا يشعرهم بطبيعة الحال بحالة من الخوف والتوتر، لا سيما وأنهم مكشوفون لحزب الله مع استخدام هذا النوع من المسيرات الذي يوصف في الجانب الإسرائيلي بأنه كابوس أمني ومأزق أمني. تسعى إسرائيل إلى إيجاد حلول من أجل اعتراض هذا النوع من المسيرات التي يشغلها حزب الله بالألياف الضوئية. لكن دعينا أيضا نشير إلى التطورات الأخيرة في الميدان. أولا قبل قليل قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش هاجم هذا اليوم أكثر من 20 موقعا في جنوب لبنان، يقول إنها مواقع تابعة لحزب الله. لكن أيضا دوت صفارات الإنذار خلال الساعة الأخيرة أكثر من مرة في منطقة الجليل الأعلى، تحديدا في زرعيت وشميرة، والجيش كان يصدر بيانات بعد كل مرة فعلت فيها صفارات الإنذار، قال فيها إنه رصد مسيرات في المنطقة المقابلة للجليل الأعلى تستهدف المواقع التي تعمل بها قوات الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة. قال إن دفاعاته الجوية أطلقت عدة صواريخ اعتراضية ولم يتم تسجيل إصابات، لكن سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية نشرت أيضا مساء هذا اليوم صورا لحريق اندلع في

0: منطقة مرجليوت في الجليل الأعلى عند الحدود في القطاع الشرقي، وقالت إن هذا الحريق جراء سقوط مسيرة مفخخة انفجرت في الموقع. بالإضافة إلى ذلك، هناك معلومات متداولة في مواقع إسرائيلية غير رسمية، مواقع إخبارية لكنها غير رسمية، يتحدثون عن حدث أمني خطير كما يصفونه، ويشيرون إلى احتمالية مقتل جندي أو جنديين على الأقل جراء هذا الحدث الأمني، استهداف على ما يبدو لقوة عسكرية سواء كان بمسيرة أو باشتباك أو إمكانية أيضا العبوات الناسفة. نعم. هذا ما كان يتحدث عنه في الأيام الأخيرة الماضية المراقبون العسكريون عن هذه المخاطر التي يواجهها جيش الاحتلال، لكن نؤكد بأنه حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي أو لم تنشر أيضا وسائل الإعلام الرسمية بشأن طبيعة هذا الحدث. إيمان،
1: شكرا جزيلا لك. نجوى السمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. حول الوضع اللبناني معنا من بيروت جورج العقوري، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. معنا من رام الله الدكتور إبراهيم ربايعة، الأكاديمي والباحث السياسي. ولاحقا إذن سينضم إلينا أيضا الدكتور علي مطار، الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم. الآن سيد جورج، كيف نفهم دلالات أو كيف نفهم هذه التصريحات على لسان دكتور علي فياض ودلالاتها الآن وفي هذه المرحلة وقبل أيام فقط من توجه لبنان إلى واشنطن إلى هذه المفاوضات؟
2: تحية لك ولضيوفك وللجزيرة. مواقف كل مسؤولي حزب الله غير مستغربة. على سبيل المثال، يتحدث هذا المساء النائب فضل الله أن الحوار لا يكون مع المعتدي عليه، وأنه يرفض أي تفاوض مباشر لأنه اعتراف بالكيان. وفات حزب الله عن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل التي فاوض عليها الأخ الأكبر رئيس نبيه بري، اعترفت عمليا بالكيان وهو وافق على ذلك والتزم بها. مواقف حزب الله اليوم لا تخرج من إطار سياساته ومساره، وهي لا تأخذ بالاعتبار الوضعية التي في هذه الأثناء كان الزميل المراسلينكم ينقلون الصورة، وكل يوم يكون الوضع الميداني على أسوأ، ولبنان لا خيارات أمامه في ظل هذا التفلت الكبير لإسرائيل في لبنان من خلال الغارات والضربات وسقوط الضحايا.
1: على العموم، انضم إلينا الآن الدكتور علي مطر، الأكاديمي والباحث السياسي. إذن لا يخرج في هذه التصريحات حزب الله عن سياساته وعن موقفه، كيف يمكن أن نفهم من قبلك دكتور علي مطر هذه التصريحات ودلالاتها الآن وفي هذا التوقيت؟
3: تحية لكم وللمشاهدين. طبعا يعني حزب الله يقارب كل المسألة بأننا أمام عدوان ويجب لهذا العدوان أن ينتهي، وأن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بارتكاب جرائم بحق المدنيين. حزب الله يريد إنهاء الحرب، لكن هو يقول أننا كما ذكر الأستاذ عقوري، نعم في السابق حصل تفاوض، لكن هذا التفاوض كان تفاوضا غير مباشر من قبل هوكشتاين مع الطرف اللبناني، وبالتالي تم التوصل إلى اتفاق. هذا لا يعني الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ولا يعني الاعتراف بالعدو. الحزب يقول الآن أننا بغنى عن مسار تنازلي من خلال تفاوض مباشر، لا نفهم ولا نعرف بأين نبدأ من قبل المطالب التي سيقدمها بنيامين نتنياهو والشروط التي يريدها الإسرائيلي، وبالتالي هو يقول نحن بغنى عن هذه المطالب وهذه الشروط يمكن أن نتمسك بوقف إطلاق نار من خلال تفاوض غير مباشر، وأن يتم ترتيب كل المسألة كما حصل سابقا، وهناك اتفاق موجود هو 24
1: يعني ما يدعو إليه حزب الله الآن هو إلى ترتيب إليه. إعادة ترتيب الأوراق، هل هذا ما تقول؟
3: نعم تماما، هو إعادة ترتيب الأوراق، الاستفادة مما يحصل في الجنوب، الاستفادة من المقاومة. الآن لا يمكن القول فقط أن إسرائيل هي التي تسيطر في الميدان، أنتم تشاهدون على الشاشات أن إسرائيل أيضا تتحمل تكلفة كبيرة، وهناك محاولة لرسم معادلات معينة، وبالتالي يمكن أن نستفيد من هذا المشهد إلى جانب مشهد آخر هو التفاوض غير المباشر. لا أحد يقول للدولة ألا تتفاوض، لا أحد يقول للدولة أنه لا يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العسكرية،

0: لكن الذي يقال أنه لا يكون من خلال مسار سنتنازل به للإسرائيلي نحن بغنى عن هذا التنازل، خاصة أننا في الفترة السابقة كنا أمام الكثير من التنازلات، إلى حد أن قال رئيس الجمهورية أن في 15 شهرا لم تطلق رصاصة واحدة على الإسرائيلي، وبالتالي التزم الحزب في الفترة السابقة وكان إلى جانب الدولة. هو كل ما يقوله اليوم نحن مع الدولة إذا كانت دولة قادرة، دولة قوية، دولة تحافظ على شعبها وعلى مواطنيها وعلى أمنها القومي. طيب، وتصل إلى إنهاء الحروب.
1: إذا هذا ما يقوله يعني أعود لك سيد جورج العقوري، إذا هذا ما يقوله حزب الله، هم مع الدولة وهم فقط مع إعادة ترتيب أوراق القوة اللبنانية قبل التوجه إلى واشنطن. وهو قال بأن هنا هذا التصويب للموقف التفاوضي اللبناني في مواقف السلطة الأخيرة رأى فيها علي فياض أن هذا الموقف هو تصويب للموقف التفاوضي اللبناني، وأمل أيضا أن تمضي السلطة في سياسة المراجعة والتصويب. هل يمكن أن تأخذ السلطة كل هذه الأمور والدعوات على يعني كأولوية لها الآن؟
2: حكما لا يمكن أن تأخذ ذلك. أولا دعيني أذكر أن هوكشتاين الذي فاوض باسم أمريكا هو كان ضابط بالجيش الإسرائيلي، وكان بالإمكان وضع فيتو عليه يومها وطالب استبداله. هذا فقط التذكير. أما بما يتعلق بمواقف حزب الله، هناك فقدان للثقة بحزب الله وبالتزاماته منذ طاولة الحوار في العام 2006 وصولا إلى 2 آذار قبلها بساعات نقل الرئيس بري أجواء إلى رئيس الجمهورية بأن الحزب ملتزم ولن ينخرط في حرب ولو ضربت إيران. هذا عامل مفقود أولا. ثانيا، إن كان الحزب بالفعل يلتزم بالدولة اللبنانية فليلتزم بقراراتها. صدر قرار واضح عن الدولة اللبنانية بتصنيف أعمال الحزب العسكرية بالخارج عن القانون، وأيضا صدر قرار واضح للدولة اللبنانية بإعطاء مهلة 3 أشهر وبسط سلطتها واحتكار لها قرار الحرب والسلم. حزب الله ما زال يمارس الازدواجية ويرقص على حافة الهاوية وكأن لدينا طرف وقت. لا طرف وقت لدينا، وغير صحيح. الميدان يظهر أننا اليوم نحن نعيش معاناة. لو أن الحزب يقارع إسرائيل داخل الجليل لا كنا تحدثنا. اليوم إسرائيل تضرب وتقارع وتهاجم داخل القرى والبلدات اللبنانية. حتى في هذا المساء وجه انذارات لقرى لم يكن وجه لها سابقا انذارات. إذن الواقع الميداني سيء وندفع الثمن.
1: يعني وصلت فكرتك سيد جورج. فقط سنشرك الدكتور إبراهيم ربايعة معنا الآن في هذا الحوار على ذكر يعني إسرائيل التي ما زالت تضرب في الجنوب. يعني هذا الاستمرار في القصف والضرب وتدمير حتى البنية الاجتماعية والسكانية في لبنان، ما الذي تهدف من ورائه إسرائيل؟ وإلى أي مدى يمكن القول بأنها تهدف بشكل مضاعف إلى إضعاف الطرفين اللبنانيين؟
3: إسرائيل تعلن ذلك بوضوح. إسرائيل تقول ويقول اليوم زمير بشكل واضح أنه أهداف هذه الحرب أحدها هو تهيئة الأرضية للجيش اللبناني من أجل نزع سلاح حزب الله. بمعنى هذه الرسالة التي تأتي للمرة ربما الألف من قبل فاعل سياسي إسرائيلي هي موجهة لما تفضلت به لإذكاء النار على هذه الخلافات اللبنانية الداخلية وتعزيز عامل عدم الثقة الذي تحدث عنه الزملاء بين الأطراف اللبنانية، وبالتالي نقل الأزمة لتصبح لبنانية لبنانية. وفي ظل هذا الإنهاك يتم تنفيذ الأجندة الإسرائيلية الواضحة والمعلنة، وهي
1: هي ليس فقط يعني تهيئة الأجواء للجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. عندما تضرب إسرائيل في هذه البنى الاجتماعية والسكانية هي تضرب أيضا الطرف الحكومي، الحكومة أيضا الطرف الآخر.
3: هذا بالضبط، ولذلك هذا ما تعلنه، ولكن ما تمارسه على الأرض هي عملية تهيئة الأرضية لحزام أمني دائم في جنوب لبنان، وهذا جزء من استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلية الحالية. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا محاولة إشعال هذا المشهد اللبناني الداخلي عبر إضعاف كل الأطراف كما تفضلت أيضا، لأنه إسرائيل تراهن أيضا أنه يكون لها دور في مرحلة لاحقة ربما على المستوى الاستراتيجي في حال حدث هنالك تأزم لبناني كبير، تدخل ربما لإسناد طرف على حساب طرف آخر. هذا نقاش حاضر في إسرائيل، وهذا نقاش يتم الرهان عليه وتم الرهان عليه سابقا. العملية التفاوضية الإسرائيلية هي عملية أولا مستجيبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أيضا جزء من إدارة المشهد العسكري والأمني وتحقيق الاستراتيجية بهذا المحو المكاني الذي يتم بجنوب لبنان. الوقت اليوم هو في صالح إسرائيل، لأن إسرائيل هي تحدث تغيير ليس فقط جغرافي وديموغرافي، وتغيير في كل الخارطة في جنوب لبنان. وما اعتدنا عليه في الإقليم أيضا أن إسرائيل خلال العامين الفائتين هي عملت على تغيير واقع وتثبيت قواعد، هذه القواعد لا تتراجع عنها حتى في ظل عملية تفاوضية. في حال تم التفاوض على حتى خروج إسرائيل من جنوب لبنان، ستضع شروط وستضع قواعد لحالة رقابة أمنية صارمة، وربما فلترة على حتى عودة أصحاب الأرض إلى أماكنهم، وهذا ما شاهدناه في قطاع غزة، وهذا نشهده في مخيمات شمال الضفة الغربية. وبالتالي هذه استراتيجية واضحة ثابتة ومعلنة. هل العملية التفاوضية عملية مجدية؟ إن كانت العملية التفاوضية عملية مجدية، يجب أن يكون لها إطار، يجب أن يكون لها قواعد، يجب أن يكون لها خطوط حمراء تبدأ منها وأهداف تسير باتجاهها. إسرائيل لا تريد أن تضع هذه القواعد وتقدم التزامات، ولا تريد أن تقبل بأي خطوط حمراء. ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح، يعني يعلن ذلك ترامب، بأنه لإسرائيل مطلق اليد في العمل في لبنان، وعملت بشكل متدرج وصولا إلى هذا المستوى من النار.
1: دكتور علي مطر، يعني إسرائيل تريد أن تغير القواعد وتبقي الوضع على ما هو عليه. من جانب آخر، إشارات أو تكرار أطراف في حزب الله بأن ورقة وقف إطلاق النار يجب أن تبقى لدى المفاوض الإيراني، إلى أي مدى تخدم الوضع اللبناني والملف اللبناني التفاوضي اللبناني هنا أتحدث؟
0: أولا أريد أن أعلق على نقطة، أنه لا يمكن القول أنه ليس هناك ثقة في حزب الله بلبنان. يعني لا يمكن أن يكون طرف لبناني أيضا أن يشك في طرف لبناني آخر، لأنه ذلك أزمة بحد ذاتها. الآن حتى مسألة وقف إطلاق النار، لا يقول الحزب أننا فقط نريد المسار الإيراني. إذا عدنا لبيان الشيخ نعيم قاسم الذي كان يوم الاثنين الماضي، وكنت على قناة الجزيرة معلقا عليه مباشرة، هذا البيان الشيخ نعيم قاسم قال فيه: نحن نقبل بأربع مؤثرات: المقاومة، الوحدة الداخلية، المسار الإيراني الأمريكي، وأيضا أي جهود إقليمية ودولية يمكن أن توصلنا لوقف إطلاق النار. بمعنى هو لا يستبعد أي مبادرة ولا يستبعد أي جهود أخرى. لكن حتى رئيس الحكومة منذ يومين عاد وأشار إلى المسار الباكستاني الأمريكي الإيراني الأمريكي. الآن هذا أمر واقع، لا، نحن في السياسة عندما نحلل نبني على الواقع، هذا أمر واقع موجود لا يمكن أن نتغاضى عنه.
1: أمر واقع، لكن ألا يضعف أوراق القوة اللبنانية في واشنطن؟
0: بالعكس، هو يقوي أن هناك مسار قائم، يقال أنه يمكن أنه أن نستفيد في لبنان من هذا المسار. حزب الله أيضا يمكن أن يستفيد من هذا المسار إذا حصل ترتيب معين على كل الملفات، فحزب الله هو جزء من هذه الملفات في نهاية المطاف. أيضا حزب الله جزء من هذا المشهد. وإذا استفدنا أيضا من مسألة هذا المسار، لا يعني أن الدولة اللبنانية سيفاوض عنها إيران أو أي أحد آخر. الإيرانيون بحسب ما أكد عرقجي مباشرة للرئيس نبيه بري، أنه في نهاية المطاف لبنان جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ولكن أيضا الدولة ستفاوض في نهاية المطاف أو ستقدم مطالبها وشروطها.
1: ستفاوض على ماذا إذا كان يعني تثبيت وقف إطلاق النار ليس بيدها؟ أعود بالسؤال إلى الدكتور سيد جورج، يعني هذه الإشارات المتكررة بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، هل فيها إشارات واضحة ومعينة لحزب الله؟ وبخلال يعني 40 ثانية.
2: ب 40 ثانية، كل المجتمع الدولي يريد فصل مسار لبنان عن مسار إيران، أكان الراعي الأمريكي أو المجتمع الدولي الذي رحب بخطة رئيس عام بالذهاب إلى التفاوض أو حتى إسرائيل، ولكن هذا الفصل لا يمكن القيام به بالمطلق، لأن حزب الله يصر على ربط مصيرنا بمصير إيران.
1: هي
2: هذا
1: في الحقيقة أقل
2: هذه
1: من
2: هي
1: 40 ثانية.
2: المعضلة
1: شكرا
2: وهذه هي
1: جزيلا لك
2: المشكلة.
1: سيد جورج، وأشكرك أيضا سيد علي مطر والسيد إبراهيم ربيعة. رأس

0: ساعة مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان، ونفتح نوافذ من طهران وواشنطن ومحيط الضاحية الجنوبية لبيروت لرصد آخر التطورات والمواقف. نبدأ إذن هذه الساعة من طهران، ونافذة يقدمها مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. إليك نور الدين.
1: شكرا إيمان، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران. وبعد طول انتظار قدمت إيران ردها على التعديلات الأمريكية على مقترحها، وتقول إيران بأن هذه التعديلات تشمل قضية الأمن في مضيق هرمز والأمن الإقليمي، بالإضافة إلى وقف الحرب في جميع الجبهات، وتبقى الكثير من التفاصيل غير معلنة حتى اللحظة. ليطرح السؤال الكبير، هل ستؤدي هذه التعديلات إلى فتح باب التفاوض واللقاء المباشر من جديد ما بين طهران وواشنطن، أم ستكون الفرصة الأخيرة لعودة المواجهات والتوتر بين البلدين؟ هذه الأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع ضيفينا الدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق، وكذلك الأستاذ حسين باك وهو الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. لكن قبل أن نفصل في هذه المعطيات نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التفاصيل. عمر، ماذا لديك فيما يخص تقديم إيران لمقترحها للولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تكشفت تفاصيل، وكيف هو الجو العام السياسي هنا والأمني والعسكري بعد هذا الرد؟
2: نعم نور الدين، بعد نحو أسبوع من دراسة إيران للورقة الأمريكية، اليوم أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن طهران قدمت ردها إلى الوسيط الباكستاني ليقدمه من جانبه إلى الطرف الأمريكي. وكالة الأنباء الرسمية أيضا قالت إن رد طهران يشمل إنهاء الحرب. التلفزيون الرسمي الإيراني أضاف على ذلك أن إنهاء الحرب لا بد وأن يكون على كافة الجبهات، لا سيما الجبهة اللبنانية، وهذا ما يؤكد ما كنا نتحدث عنه سابقا بأن إيران لا تزال تصر على أن وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب لا بد أن يشمل إيران ولبنان معا. كذلك التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصادره قال إن رد إيران يشمل ضمان وسلامة الأمن البحري في المنطقة، وهذه إشارة واضحة إلى المطلب الإيراني بإنهاء الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مقابل ما تقدمه طهران من إعادة فتح مضيق هرمز. في ما يخص مضيق هرمز، ذكرت وكالة أنباء فارس عن مصادرها بأن الدول في المستقبل أو السفن العابرة لابد وأن تدفع ما وصفته بالتعويضات مقابل خدمات بيئية تقدمها خفر السواحل الإيرانية أو المسؤولون عن المضيق في المستقبل، لأن أي سفينة قد تعبر قد تسبب البعض التلوث نتيجة تسرب النفط أو تسرب أي ملوثات أخرى خلال مرورها. هذا الرد الإيراني الذي قدم، نعرف أن إيران كانت سابقا تؤكد على أنها في البداية لابد وأن تضمن إنهاء الحرب عليها إضافة إلى إنهاء الحصار، ومن ثم بعد غضون الشهر تدخل في تفاصيل أخرى بشأن ملفات الملف النووي فيما يخص تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب ومصير المخزون عالي التخصيب. كل هذه القضايا بطبيعة الحال لا يوجد تفاصيل عنها. إيران تؤكد أنها كانت تؤكد دائما أنها لابد وأن ترحل إلى المراحل المقبلة. تزامنا مع تقديم طهران لهذا الرد الذي يعتبره كثيرون أنه مسعى من طهران للدفع بالدبلوماسية، لكن العسكر هنا أيضا لا يزالون يقولون أنهم مستعدون لأي تصعيد. اليوم كان لقاء بين المرشد مجتبى خامنئي مع قائد مقر خاتم الأنبياء، حيث قدم المرشد بعض التوصيات لأجل الرد على أي عدوان أو اعتداء جديد على الأراضي الإيرانية. في المقابل قدم قائد مقر خاتم الأنبياء للمرشد تقريرا حول آخر التطورات على الساحة العسكرية، مؤكدا أن لدى طهران الخطط العسكرية الجاهزة وأن القوات العسكرية في أهبة الاستعداد، وأنه في حال شن من وصفهم بالأعداء أي حرب جديدة على البلاد فإن إيران سوف ترد بحزم وبسرعة وبقوة.
1: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. أستاذ حسين، كخبير في العلاقات الدولية ولكن كذلك كشخص كان حاضرا بالمفاوضات التي كانت في إسلام آباد، يبدو أن شيئا ما بدأ يتحرك بالمقترح الإيراني والرد الإيراني على التعديلات الأمريكية. هل هناك من تفاصيل أصبحت واضحة في هذا المقترح؟
3: تحياتي لك نور الدين وللمشاهدين قناة الجزيرة. حسب اطلاعي نور الدين من مصادر، ليس هناك تغيير جذري في المقترح الإيراني الجديد التي قدمت للوسيط الباكستاني. هناك في تعديلات عن كيفية المفاوضات وشروط إيران لبداية المفاوضات. هناك في إصرار من طرف الإيراني لإنهاء الحرب في جبهة المقاومة وخاصة لبنان، كبوادر حسن نية للطرف الأمريكي. وهناك في إصرار بعدم تفويت ملف النووي بالمفاوضات القادمة المحتملة. هناك في إصرار إيراني أولا على المفاوضات على إنهاء الحرب، إن كان في المضيق وإن كان في لبنان وفي سائر الجبهات المقاومة. وهناك في إصرار على عدم دخول ملف النووي في هذه المفاوضات، يعني المفاوضات أولية. إيران جاهزة للمفاوضات على كيفية إدارة مضيق هرمز لتأمين أمن الملاحة في المضيق وفي محيط المضيق.
1: دكتور محمد حسين هاشميان، الآن المقترح الإيراني وصل إلى واشنطن، على أقل تقدير يعني وصل الوسيط الباكستاني، والباكستانيون أعلنوا أنهم أوصلوه إلى الجانب الأمريكي. بتقديرك إلى أي حد يمكن أن يكون لهذا المقترح تأثير في الدفع بالمفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. الواقع أن كما أشار الأخ الكريم أن هناك تأكيد على محورية إنهاء الحرب، وبعد ذلك موضوع المضيق وموضوع الحصار على الموانئ ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية. باعتقادي هذا التدرج في الطرح الذي قدمته إيران والتي عرضته الولايات المتحدة في بادئ الأمر، الآن قبلت أمريكا والإدارة الأمريكية بهذا التدرج، ولذلك باعتقادي هذا سيسهل الأمر للدخول في مفاوضات جديدة قد نشهدها عن قريب في إسلام آباد.
1: هل يمكن فعلا أن تتحقق؟ هل يمكن أن تتجاوب الولايات المتحدة الأمريكية على حسب الأجواء هنا في إيران؟ هل يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاوب مع ما طرحته إيران وأن نشهد لقاء إيراني؟ يعني أن يفك عقدة عدم الالتقاء ما بين الإيرانيين والأمريكيين؟
4: معلوماتي من الإخوة في وزارة الخارجية تقول أن الإدارة الأمريكية ستتجاوب مع هذه الصيغة التي تطرحها إيران اليوم بالتدرج في المباحثات. يعني في الوهلة الأولى موضوع إنهاء الحرب وعلى كافة الجبهات بما فيها لبنان بشكل خاص، وبعد ذلك موضوع الحصار على الموانئ ومضيق هرمز، وهذا مما سيفتح الباب لمفاوضات جديدة قد نشهدها في الأسبوع القادم حتى في إسلام آباد.
1: أستاذ حسين، الآن هناك طرح إيراني، ودائما في سياق المعلومات هناك معلومة قضية وقف الحرب، وهذا عنوان عريض. وهناك دائما اختلاف في المصطلحات ما بين الإيرانيين والأمريكيين. الإيرانيون يقولون وقف الحرب بشكل كامل وألا تعود مرة ثانية. يبدو أن الجانب الأمريكي يريد أن يظل على بوابة مفتوحة ربما للعودة في أي لحظة لهذه الحرب. أولا، هل ماذا صحة هذا التفسير وهذه المعلومة؟ ثانيا، كيف ترى ورؤية إيران لوقف الحرب بشكل شامل؟
3: نور الدين، هناك في تفاصيل لهذه الكلمة إنهاء الحرب، وهناك في تفاصيل لإنهاء الحرب في جبهة المقاومة. إيران عازمة على توقف الحرب في كل الجوهات خاصة جبهة لبنان بتفاصيل معينة.
1: نبدأ بالجبهة الإيرانية، كيف ما هي رؤية إيران لتوقف الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا؟
3: إيران بيدها أوراق راح تستعملها كضمانات، مثلا موضوع المضيق، كيفية المرور الدول المتخاصمة والمشاركة في الحرب، هذا ضمان يا نور الدين، ونحن نستعملها في زمن القريب كضمان لكيفية إنهاء الحرب. إذا شفنا أي خرق من قبل أي طرف نستخدم قوتنا في أوراق مختلفة.
1: وهل هناك ورقة أخرى غير ورقة المضيق مثلا؟
3: هناك في ضغط يعني من ضمن نطاق الرد الإيراني على أي خرق هناك في إمكانيات لضرب بعض الأهداف خارج المضيق كما شاهدنا في أيام الحرب 40 يوم.
1: سيد حسين هاشم، هناك مطلب يبدو أنه الجانب الإيراني نوعا ما على الأقل لم يتسرب حاليا إلى الإعلام، لكن هناك حديث وهي وجود ضمانات

0: هل تستطيع أن تضغط على أمريكا والذهاب إلى مجلس الأمن للحصول على ضمانات وقرار من مجلس الأمن؟ ثانيا، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين وروسيا في مسألة ضمانات عدم العودة إلى الحرب؟
1: موضوع الضمانات موضوع في غاية الأهمية، لأنه إيران لا تثق بهذه الإدارة الأمريكية التي قلبت الطاولة في أكثر من مرة وخلال المفاوضات، ولذلك هي تؤكد على موضوع الضمانات الدولية. مجلس الأمن من جانب، والدول الكبرى أيضا بما فيها الصين وروسيا، تؤكد إيران أن تضمن لهذا الاتفاق وهذا الاتفاق المبدئي والإطار العام للمفاوضات ينبغي أن تضمنه الدوائر أو الدول الكبرى كالصين وروسيا كما أشرت. ولكن الأهم من هذا أن إيران تملك من الأوراق ما يمكن أن تكون ضامن، كما أشار الأخ، أن تكون ضامن عند خرق أي مكان للاتفاق من جانب الإدارة الأمريكية، بما فيها موضوع مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وهناك أمور تتعلق بالخطوط الحمراء الإيرانية نفسها. يعني إيران عندما تنازلت عن بعض القضايا البسيطة في موضوع التخصيب، أنه تخفيض مستوى التخصيب إلى درجة معينة، أو فيما يتعلق في موضوع المواد المخصبة عالية التخصيب، الآن إيران تستطيع أن يعني أوراقها الآن تمسكها بكل قوة بهذا الأمر، والذي يشكل في أهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية. باعتقادي أن اللقاء الذي حصل اليوم قائد مركز خاتم الأنبياء مع سماحة الإمام القائد السيد مجتبى الخامنئي اليوم، أيضا أشار في هذا، في جانب من هذا اللقاء هناك إشارة لموضوع الضمانات وللاستفادة من الأوراق الإيرانية القوية التي تملكها إيران في هذه المفاوضات.
0: أستاذ حسين، الآن هناك تقديم وهناك مقترح وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أغلب التقديرات تتوقع أنه ربما سيكون هناك لقاء. أولا، من حيث هذا اللقاء، هل فعلا يمكن للجانب الإيراني الآن أن يعقد لقاء مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ متى؟ وهل اللقاء سيكون لقاء تحضيري وبعدها تستمر اللقاءات، أم سيكون لقاء بالتوافق على إطار اتفاق ما بين الجانبين؟
2: نور الدين، أحد ضمانات بداية المفاوضات راح يكون التدرج في المفاوضات. نحن لسنا جاهزون للمفاوضات ينطرح فيها كل المسائل وكل المشاكل بجلسة واحدة أو بفريق واحد. نحن برأينا، يعني برأي إيران، لازم يكون تدرج بطرح المسائل. أولا، كيفية إنهاء الحرب. إذا الطرف الأمريكي يقبل بشروط إيران لبداية المفاوضات، هناك يكون لقاء يمكن في باكستان أو أي بلد آخر، لكن بغير طريقة، لكن بغير صياغ. يعني نطرح المواضيع بشكل تدرجي ثم ننتقل إلى ملفات أخرى.
0: هل ممكن تؤيد أنه خلال الأسبوع المقبل مثلا أو نهاية هذا الأسبوع سيكون هناك لقاء إيراني أمريكي؟
2: أنا برأيي الشخصي صعب نوصل بإطار ضمني قريب على هذا الموضوع.
0: لكن هل هناك على الأجندة مطروح هذا اللقاء؟
2: طبعا، إذا صار في قبول من طرف الأمريكي لوقف الحرب في جبهة لبنان والانسحاب العدو الصهيوني من كافة الأراضي اللبنانية ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، راح يكون في لقاء.
0: لكن هذه دكتور، هذه الشروط التي ذكرها الأستاذ حسين هي شروط التفاوض، يعني ضمن طاولة التفاوض، يعني لابد من اللقاء إلى التفاوض. الآن نفترض جدلا أن اللقاء سيعقد، هل فعلا إيران مستعدة داخليا على مستوى المؤسسات الرسمية، المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية، هل هي مستعدة الآن في هذه الظروف للقاء الطرف الأمريكي؟
1: هناك وحدة في الموقف الإيراني على أعلى المستويات، يعني سماحة القائد والمجلس الأعلى للأمن القومي والمسؤولون جميعا هم كما يلاحقون موضوع المفاوضات بجدية مع الجانب، مع الوسيط الباكستاني، هم في نفس الوقت على أهبة الاستعداد لأي سيناريو يمكن أن يأخذنا إلى موضوع مواجهات عسكرية جديدة مع الإدارة الأمريكية ومع الكيان الصهيوني. هذا الاستعداد وهذا العمل الجاد الذي تقوم به إيران على المستويين السياسي الدبلوماسي والعسكري، باعتقادي سيضع الإدارة الأمريكية أمام حقيقة أنه ينبغي أن يتواصل مع الجانب الإيراني بجدية من خلال المفاوضات.
0: داخليا في إيران، هل فعلا

0: هذا التوافق موجود؟ يعني هل كلهم يريدون الذهاب إلى طاولة المفاوضات؟ لأنه هناك بعض الحديث يقول بأن هناك فئة، وخاصة نتحدث عن الجانب العسكري بالتحديد، غير مقتنع حاليا بالجلوس على طاولة المفاوضات. هناك فئة من الجانب السياسي يبدو أنها ترى بأنه ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات. الآن في ظل الظرفية الحالية، هل هناك إجماع للذهاب إلى طاولة المفاوضات أم أن النقاش لا يزال داخليا حول هذا الموضوع؟
1: باعتقادي أن هذا التباين طبيعي جدا بين الجانب العسكري والسياسي، ولكن هناك هيئة عليا هو المجلس الأمن الأعلى، وسماحة القائد هو الذي له القول الفصل في هذا الموضوع، ولذلك باعتقادي هم على استعداد كامل، وفي هناك وحدة في الموقف في التعامل مع هذه القضايا.
0: أستاذ حسين، هناك لقاءين لافتين يمكن لا يمكن فصلهما عن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لقاء المرشد مع الرئيس ولقاء المرشد مع خاتم الأنبياء، يعني لقاء مع المؤسسة السياسية ولقاء مع المؤسسة العسكرية. هذا اللقاء ألا يمكن القول بأنه يؤسس لشيء ما، خاصة فيما يخص الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ ونعلم، الكل يعلم أن الحكومة في رغبتها أنها تريد الذهاب إلى طاولة المفاوضات. الجانب العسكري ممكن أن يقبل لكن بتحفظ. هل يمكن القول بأن هذين اللقاءين يمكن القول بأنهم فصلا في هذا الخلاف ما بين الجانبين؟
2: نور الدين، باعتقادي ليس هناك خلاف بين المستوى السياسي والعسكري بإيران في إطار كيفية تواصل الحرب. يعني بإيران ليس حدا معتقد بأنه خلصت الحرب، الكل يفكرون في إطار كيف ندير البلد في ظل الحرب وفي ظل الحصار. لقاء الرئيس بزشكيان مع سماحة الإمام القائد كان في إطار كيفية إدارة البلد في ظل الأزمات، لأنه كما تعرفون هناك في حصار، هناك في ضغوط اقتصادية على العملة الإيرانية. واللقاء مع اللواء عبد الله كان في إطار أطروحة العسكرية الموجودة عند الحرس الثورة الإسلامية والجيش للرد على أي اعتداء. كمان هناك في احتمالية للتدخل الإيراني في الجبهة اللبنانية لصالح المقاومة. يعني أنا حسب اطلاعي إيران لن تتحمل اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الشعب اللبناني وعلى المقاومة بهذه الشكل. يمكن يكون هناك في أطروحة من قبل حرس الثورة الإسلامية والجيش لصد للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان.
0: أنا تعتقد أن هذه الحركة يمكن أن تفشل كل حركة المفاوضات الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: أنا باعتقادي كما استثنوا طرف الأمريكي لبنان من وقف إطلاق النار، نحن بإمكاننا نستثني إسرائيل من وقف إطلاق النار.
0: إذن الدكتور محمد حسين هاشميان، بإيجاز، هل تتوقع نجاح المفاوضات بإيجاز؟
1: بصعوبة جدا الآن أن يكون هناك مفاوضات ناجحة، ولكن يمكن أن تكون هناك مفاوضات وتستدل هذه المفاوضات لمدة أطول.
0: إذن محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق، شكرا لك. الدكتور الأستاذ حسين باك، شكرا على تواجدك معنا هنا بالاستوديو. إذن ننتهي من هنا من طهران وننتقل إلى واشنطن مع الزميل ناصر.
3: شكرا لك نور الدين في طهران. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا هنا في واشنطن أيضا ننتظر بدورنا أي رد فعل أو ردود فعل في الولايات المتحدة للبيت الأبيض على رد إيران، وسنتوجه لمراسلنا بالبيت الأبيض فور ورود أي أنباء بهذا الشأن. في انتظار هذا الرد اليوم ربما، وفي واحدة اليوم من أكثر حديث الرئيس الأمريكي صراحة ووضوحا، يقول رئيس دونالد ترامب إنه كان لزاما عليه التدخل عسكريا ضد إيران، لأني كما قال الرئيس ترامب كنت أعلم يقينا أن طهران في طريقها نحو السلاح النووي. وضف ترامب يقول أيضا ويشرح للأمريكيين، لو حصلت إيران على سلاح نووي لكانت استخدمته ضد إسرائيل وأيضا ضد دول منطقة الشرق الأوسط. أوضح ترامب أيضا بأن إيران هزمت الآن، ولكن كما شرح هذا كما قال لا يعني القضاء على إيران تماما، ولذلك يمكن يقول رئيس ترامب أن تتحرك أمريكا مجددا عسكريا لأسبوعين إضافيين ضد كل هدف إيراني تم تحديده. مرة أخرى يبرز الرئيس الأمريكي مدى استعداد وجاهزية الولايات المتحدة العسكرية بالقول، يقول ربما نكون قد أصبنا في إيران نحو 70% من الأهداف في الداخل الإيراني، غير أن لدي

0: أي أمريكا أهدافا أخرى، ولا يزال من الوارد جدا يقول رئيس ترامب أن نقوم باستهداف تلك الأهداف عسكريا. من جهته وزير الطاقة الأمريكي أيضا ضعف تصريحات وقال وأكد أن هدف الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف كما قال هو إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل وليس إبطاءه. وأكد وزير الطاقة الأمريكي أيضا وبوضوح تام في حديث اليوم للسي بي اس الأمريكية أنه إذا لم يظهر مسار جديد للمفاوضات فسنعود كما قال للخيار العسكري بهدف فتح مضيق هرمز. هذه الأحاديث الصحفية المطولة اليوم جاءت بعيد إعلان إيران قبل ساعات أنها سلمت بالفعل ردها المكتوب الآن لباكستان التي بدورها سلمته للولايات المتحدة والبيت الأبيض. الآن مراسلنا فادي منصور يقف في حديقة البيت الأبيض بالفعل يتابع منذ ساعات عن كثب هو أيضا رد فعل الرئيس الأمريكي في أي لحظة فادي في نهاية المطاف.
1: نعم ناصر، وتواصلنا مع المكتب الصحفي للبيت الأبيض للوقوف عند إمكانية الحصول على رد وتأكيد من الإدارة الأمريكية إذا كانت بالفعل تسلمت الرد الإيراني أو تتوقع أن تتسلمه في وقت لاحق اليوم، ولا نزال بانتظار موقف. وكالعادة بخلاف العادة الرئيس دونالد ترامب عادة ما ينشر على تروث سوشيال في قضايا مختلفة، في هذا الموضوع ربما لحساسيته هو يلتزم الصمت. لا شك أن الإدارة الأمريكية سوف تأخذ بعض الوقت لقراءة الرد الإيراني، لكن كما أشرت كانت هناك مواقف بارزة اليوم لا سيما من قبل وزير الطاقة الأمريكي الذي منح عمليا إيران أيام معدودة لرؤية ما إذا كان ردها فعلا سوف يؤدي إلى منح تفاوضي وحل تفاوضي مرضي للولايات المتحدة، أو فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تلجأ إلى القوة العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز. تتذكر ناصر بأن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي علق العمل بما يسمى بمشروع الحرية، وهي العملية لفتح مسار آمن تحت مظلة دفاعية أمريكية لعبور السفن العالقة في مياه الخليج عبر مضيق هرمز، وقال إن هذا الأمر جاء بطلب من باكستان ودول أخرى من أجل إفساح المجال أمام الدبلوماسية، ولكنه أشار إلى أن التعليق هو مؤقت. وبالتالي اليوم وزير الطاقة يتحدث عن أيام. أيضا إشارة بارزة للغاية جاءت من وزير الطاقة الأمريكي وهو يتعلق برؤية الولايات المتحدة للحل، وأنه قد يكون على مراحل، عندما أشار أن الاتفاق المرحلي الذي يمكن أن نتوصل إليه مع إيران قد لا يعالج كل الشواغل المرتبطة ببرنامجها النووي. فبالتالي من الواضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لديها ملفات أساسية وتحديات كبيرة للتعامل معها، سواء القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني أو تحديات كأس العالم أو الانتخابات النصفية، ولا شك التداعيات الاقتصادية للوضع الراهن بارتفاع أسعار الطاقة ربما تذهب إلى اتفاق يحد من تداعيات هذه الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ومن ثم تذهب إلى مناقشة القضايا الأساسية بالبرنامج النووي الإيراني، مع العلم أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الطاقة شددا على مسألتين أساسيتين. الأولى أن الولايات المتحدة تريد أن تحصل على مخزون إيران من اليورانيوم، وهي قضية شائكة للغاية، إخراجها من إيران وتسليمها للولايات المتحدة. والنقطة الثانية أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى إبطاء البرنامج النووي الإيراني بل إلى إنهائه من خلال منع التخصيب في إيران في ضوء أي اتفاق محتمل. ناصر،
0: شكرا فادي. سنعود إليك مع أول كلمة للرئيس الأمريكي على السوشيال أو أي تصريح إعلامي فيما يخص الرد الإيراني، وهو ما تنتظره الآن واشنطن وبقية العالم حقيقة. معنا اليوم هنا لبحث تداعيات كل هذه الأمور الخبير بالشأن الإيراني وعضو فريق تفاوض الأمريكي سابقا مع إيران السيد آلان آير، وهو موجود معنا هنا في الاستوديو، وهو أيضا العضو البارز حاليا بمؤسسة ميدل إيست إنستيتيوت هنا بواشنطن، وإلى جانبه الدكتور كارمان بخاري، هذا دبلوماسي أمريكي السابق الذي تنقل بين عدة عواصم واشنطن، كابول، دبي وعدة دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وأضيف أيضا أنه متحدث جيد أيضا بالفارسية مثل السيد آلان آير. بداية سيد بخاري أسألك، وأنت تتابع أيضا الشأن الإيراني كما سيد آلان، لماذا تصمت الولايات المتحدة ورئيس ترامب منذ لنقل 48 ساعة لم يأتي رد أمريكي حقيقي؟ كانوا ينتظرون الرد، الآن الرد وصل، لكن ما زلنا أمام صمت أمريكي مطبق حتى اللحظة. أقول حتى اللحظة، قد تتغير الأمور أثناء هذا البرنامج.
2: في المجال الدبلوماسي

0: يجب أن تترك للعملية أن تأخذ مسارها. إذن أخذوا وقتهم للنظر في العرض الأمريكي، وأيضاً لزموا الصمت، والأساس هنا هو ألا تعطل العملية إذا لم يكن ذلك ضرورياً. والآن حان دور الولايات المتحدة لكي تتدارس هذا المقترح. لديها أعلى مستشاري الرئيس ترامب والمجلس الأمن القومي للنظر في هذا الرد، وبعد ذلك سوف نرى تصريحات تخرج من القيادة الأمريكية. ولكنها مفاوضات صعبة ومعقدة، لا سيما مع ما يحصل من أزمة في مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي. هذا قد عقد المطالب الأساسية الثالثة: عدم تخصيب اليورانيوم، عدم دعم الأذرع الإيرانية، بالإضافة إلى وقف القدرات الصاروخية.
1: لكن يظل غريبا هنا في واشنطن ونحن نتابع مع بقية الإعلاميين هذا الصمت، أليس غريبا من شخصية مثل الرئيس الأمريكي؟ أعلن؟
0: أنا مرتاح لأننا لم نسمع من الرئيس ترامب بكل صراحة، لأنه عادة يقول أشياء تؤخر المفاوضات وتردها إلى الوراء. بالتالي هذا الصمت من البيت الأبيض فهو خير انضباط في بعث الرسائل، وكما قال زميلي هنا هذا يأخذ الوقت. ولكن نقطة أساسية، ليس هناك مفاوضات، الطرفان يفاوضان حول ماهية المفاوضات التالية أو الجولة التالية. لا يفاوضان بشأن مستند أساسي، بل بشأن ورقة واحدة فيها بعض البنود في العموميات حول كيفية تسلسل المواضيع ومواضيع المفاوضات المقبلة. إذن حتى لو اتفق على هذا المستند، على هذه الورقة، فنحن لا نزال في بداية مسار ومخاض طويل.
1: طيب، قبل الرد الإيراني كان الرئيس الأمريكي أعطى مجموعة من التصريحات. لنبدأ بالجانب العسكري مثلا، هو يقول إننا نبحث الآن، سيد بخاري، نبحث الآن عن اليورانيوم، إذن هذا الهدف الأساسي، ونراقب بالأقمار الاصطناعية عن طريق الأقمار الاصطناعية، وإذا ما حاولت إيران إخراجه من الأنقاض سنقصف عسكريا. هل إيران بالفعل ضعيفة الآن عسكريا لهذا الحد أن الولايات المتحدة تراقب كل ثانية وأي تحرك لأي شاحنة يقصف وينتهي الموضوع؟
0: نقطتان حول هذا الموضوع. أولا، الرئيس يشعر بضغط كبير من أجل إظهار التقدم. في هذه الأثناء هناك تقارير من كافة الأطراف، ولكن ماذا عن اليورانيوم المخصب؟ يجب أن يعالج هذه المواضيع ويحاول ذلك كما يستطيع بالنظر إلى المستجدات والمسألة المطروحة أمامه وما يأتي في باله. أيضا كلنا نفعل ذلك. النقطة التالية، أيضا يجب أن يعطي اعتبارا لضرورة عدم تعطيل العملية برمتها. إذا قال شيئا على إيران أن ترد عليه، وبالتالي يجب أن يظهر بمظهر جيد وإيجابي داخليا، ولكن هذا من شأن أن يؤثر على إيران بطريقة سلبية ويكون عليها الرد. وبالتالي أنا لن أبالغ في تحليل كل ما يحصل، وأعتقد أنها مجرد رسائل ضرورية من أجل ضبط التوقعات العامة، والعملية لا تزال قيد الحدوث.
1: ولكن آلان، عسكريا أمريكا تسيطر، لنقولها صراحة، يعني سواء قالها الرئيس الأمريكي أم لا، لكن هناك ما يكفي من قوات وانتشار بحري جوي أرضي أيضا بشكل يجعل إيران يعني في موقف صعب عسكريا، أليس كذلك؟
0: نعم، ولكن إليكم هذه الوقائع الأساسية. هذا التفوق وهذه السيطرة العسكرية الأمريكية التي لا يناقش أحد بشأنها لا تترجم إلى نجاحات استراتيجية. يمكن الولايات المتحدة أن تقصف إيران قدر ما تشاء، ولكن هذا لا يعني أنها سوف تحقق هدفها الاستراتيجي الذي يتمثل في التخلص من البرنامج النووي الإيراني ومن قدرات إيران لبناء الصواريخ ودعم أذرعها، والأهم أيضا لأن هذا هو الأكثر إلحاحا حاليا، إعادة فتح مضيق هرمز. ولهذا السبب نرى الرئيس ترامب مستاء جدا، لأنه لديه تفوق عسكري واضح ولكنه عاجز بالرغم من ذلك على تحقيق مراده.
1: تريد أن ترد أعتقد هنا، لا؟

0: تفضل.
1: نعم، أنا أوافي سعادة السفير على ما قاله. إليكم هذه النقطة، أعتقد أن هذا حقه. كيف يمكنك أن تترجم التفوق العسكري إلى الهدف المراد تحقيقه؟ أنت تريد تغييراً في سلوكيات إيران حول هذه المواضيع. ما يحصل هنا هو أنه يمارس الضغوطات ويأمل أو يتوقع تغيراً في السلوك الإيراني. لا نزال عالقين عند هذه المرحلة، يزال هناك بعض الوقت. دعونا لا ننسى ما تريده إيران. أولاً، إنهاء الأعمال العدائية بصورة دائمة، وثانياً، ضمان مسار للتعافي وللخروج من هذه الأزمة، وهذا يعني رفع العقوبات. هذا يتطلب اتفاقاً، وهذا ليس مفتوحاً على مصراعيه، وبالتالي لا يمكنها أن تماطل إلى ما لا نهاية. وبالتالي هذه هي الحسابات التي تأخذها واشنطن بالاعتبار. كذلك، إذا أردت أن تقدم تنازلات، وأتحدث من الجانب الإيراني، وهذا ما على إيران أن تقوم به قريبا، يجب أن تعالج كل هذه النقاط من كل هذه الزوايا.
2: الفكرة واضحة. الرئيس ترامب اليوم في تصريحاته، ونحن ننتظر هذا الرد الإيراني، يقول طيب احنا قضينا على 70% الآن من الأهداف، هو قال الأهداف الإيرانية، وإذا هذا المسار فشل سنعود لمدة أسبوعين. حدد كأنه حدد عمليا سنعود للقوة العسكرية لمدة أسبوعين، وبعدها لا أحد يدري ماذا سيحدث. هل هذه خطة استراتيجية يمكن أن تقنع الإيرانيين أو تأتي بنتيجة، أم كما فهمك أنت تقلل من أهمية العمل العسكري لحد الآن؟ أعلن
1: إليك هذه الحقيقة المرة. الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية وحتى إسرائيل كلهم عاجزون عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بمجرد القصف والقصف والقصف. ليس هناك ما يكفي، لأن إيران يمكنها أن تبقي مضيق هرمز بقدرة عسكرية دنيا، والقيادة الإيرانية تشعر بأنها تقاتل من أجل الاستمرار، من أجل الصمود. مهما قصفوا، إيران لن تغير ولن تعدل في خطوطها الحمراء. إليك هذا الواقع المر بالنسبة للرئيس ترامب. من أجل أن يحمل إيران على التعديل في خطوطها الحمراء وأن تعدل في مواقفها، عليه على الأقل أن يعطيها بعض مما تطالب به. التهديدات غير نافعة، غير كافية، ولا القوة كافية. كما قال سعادة الدكتور، ماذا تريد إيران؟ ضمانات أمنية. سيكون ذلك من الصعب تحصيله، ولكن موضوع مضيق هرمز تتحكم به إلى أن تحقق بعض المطالب، ولكنها أيضا بحاجة إلى الأموال على شكل التعويضات، وهذا ما يرفضه ترامب. إذن رفع التجميد عن الأصول، وهذا أيضا صعب بالنسبة لرئيس ترامب، وموضوع رفع العقوبات أو موضوع مضيق هرمز، ولا أحد يقبل أن تتحكم إيران به. إذن في هذه السنة الانتخابية بالنسبة لرئيس ترامب يواجه واقعا مريرا، مفاده أنه من أجل تحصيل اتفاق وبحاجة إلى تقديم ما قد يكون مؤلما له داخليا.
2: تشارك هذه النظرة وهذا التحليل الاستراتيجي للسيد آلن؟
1: نعم، ولكن يجب أن نذهب أبعد بقليل من ذلك. أنا أوافق على ما تفضل به السيد آلن، ولكنني أنقله إلى مستوى أبعد من ذلك. أعتقد أن الرئيس يدرك أن هناك حاجة إلى الأخذ والعطاء. نعم، إلى أي مدى يمكنه أن يعطي؟ هذا كله مرتبط بما يحصله في المقابل. يجب أن يثبت أنه حقق تقدما فيما يتعلق بتحقيق أهدافه، وفي المقابل، لأنه كرر الحديث عن اجعل ايران عظيمه مره اخرى، نريد اتفاقا، ابتعاد ايران عن الملف النووي، ولهذا منافع كثيره ستجنيها ايران. اعتقد ان هناك هذا الواقع الذي ياخذه البيت الابيض في الحسبان، ولكن اعتقد انه لا نحصل على ما يكفي من المعلومات بالنسبه الى ما يحصل. ولكن اذا نظرت الى كل هذه المستجدات ورتبتها، الولايات المتحدة تعرف أن موضوع تسليح أذرع إيران وشبكاتها، إيران سوف لن تتخلى عن حزب الله. ولكن ما يعنيه ذلك؟ هذا يعني من المنظور الأمريكي أنه حسناً، حزب الله حزب سياسي، لماذا تسلحونه؟ ساعدوا

0: هنا في نزع سلاحه ويكون له مقعد على الطاولة، سيكون موجودا. هذا أولا. أما بالنسبة إلى الملف النووي، أنا أكيد أن هناك صيغة يمكن التوصل إليها بحيث تتيح للولايات المتحدة التحقق من أنه ليس هناك مسار يؤدي إلى امتلاك القنبلة. ولكن الموضوع الشائك أكثر من غيره ليس مضيق هرمز، بل موضوع صواريخ الباليستية وقدرات إيران في مجال المسيرات. فقد فتح الباب على مصراعيه في هذا المجال.
1: لحظة الآن، الرئيس الأمريكي لم يعد يتحدث عن الصواريخ الباليستية. طيب آلان، ما هو المخرج؟ أعطينا الصفقة أو الصيغة التي لم يعلنها الرئيس تراب أو الولايات المتحدة حتى الآن. أنت تشكك كثيرا فيما يحدث، أعطينا هذه الصيغة اللي تتصور أنها ممكن تحلحل الأمور وتنهي الأزمة في نهاية المطاف. آلان،
0: مجددا بالنسبة إلى ملامح وهيكلية وشكل هذا الاتفاق فهو واضح. إيران سوف تقبل فرض قيود على برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات وتدفق الأموال، ولطالما كان هذا الحل. لن تتخلى عن حق التخصيب، ربما تتخلى عن اليورانيوم العالي التخصيب، ترققه أو تخفف منه، ترسل بعضا منه إلى روسيا، وهي مستعدة لتعليق التخصيب. حتى يقول الرئيس ترامب إنه حصل اتفاقا أفضل من اتفاق عهدة أوباما، لأن أوباما لم يعلق تخصيب اليورانيوم. ولكن المسألة الأكثر إلحاحا فهي الاتفاق الذي بموجبه تتيح إيران للسفن البحرية بالمرور بالمضيق في مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لأن سعادة الدكتور بخاري محق، فهذا يؤلم إيران. إذا الاتفاق بملامحه موجود، ولكن المسألة هي أن يبني الطرفان الثقة الدنيا ويخصصان الوقت المطلوب لذلك.
1: نهاية هذه النشرة من واشنطن، شكرا للضيفين الكريمين، لالا الشيخلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، تفضلي.
2: نعم ناصر، أشكرك جزيلا. في الواقع هنا الجبهة الشمالية في مواجهة مفتوحة بلا سقف زمني، طبعا نتكلم عن الجانب الإسرائيلي، هذا ما يكشفه رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بقوله أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، محددا أهداف جيشه بمنع التسلل نحو الجليل والعمل على تفكيك حزب الله. لكنه يقر بأن نزع السلاح بشكل مباشر ليس هدفا معلنا. في المقابل يلمس حزب الله في مواقف الرئيسين عون وسلام اتجاها نحو تصويب الموقف التفاوضي وإسقاط ما وصفه النائب علي فياض بأوهام السلام. غير أن فياض ذهب أبعد من ذلك، نعم طالب الدولة اللبنانية بالإقلاع عن التفريط بالمقاومة وفتح القنوات مع إيران واستثمار المأزق الأمريكي والإسرائيلي لتعزيز الموقف التفاوضي. إذن في الوقت ذاته لا تهدأ جبهة الجنوب، الميدان يشتعل، كيف ستنعكس كل هذه المواقف على طاولة التفاوض؟ سنناقش هذا الأمر مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية، منير ربيع رئيس تحرير جريدة المدن، والدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بكما، لنتعرف على ما يجري في الميدان مع جوني تانيوس من إبل السقي. تفضل جوني.
3: في حقيقة الأمر ليلى، هناك مجموعة من العناصر التصعيدية في الميدان، ميدان الجنوب اللبناني، وما رصدناه خلال الساعات الماضية وتابعناه من استهدافات وغارات وقصف مدفعي يتحدث عن طبيعة الموقف هنا. ولعلنا نبدأ من الإنذار الذي كان أصدره الجيش الإسرائيلي اليوم، هذه المرة عصرا وليس صباحا كما درجت العادة خلال الأيام الماضية. عصرا إذن أنذر الجيش الإسرائيلي ثلاث بلدات هي دير الزهراني وجرجوع وبلدة سجد الواقعة لناحية قضاء جزين، في حين أن دير الزهراني وجرجوع تقعان في قضاء النبطية. وخلال المرحلة القليلة الماضية شنت نحو 5 غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية على بلدة دير الزهراني، هذا تصعيد كبير باتجاه تلك المنطقة في قضاء النبطية، كما شنت غارة على بلدة جرجوع أيضا خلال الساعات القليلة أو الساعة الماضية. إلى هذه الاستهدافات تضاف سلسلة من الغارات التي حصلت من المقاتلات الحربية الإسرائيلية امتدادا من الشرق، حيث نحن حاليا وصولا إلى الغرب، مدينة النبطية، زوطر الشرقية، حبوش، بلدات أخرى أيضا في القطاع الأوسط كحريص، وبلدات أخرى لناحية القطاع الغربي من بينها زبقين طالتها هذه الغارات من المقاتلات الحربية. أيضا المسيرات الإسرائيلية شنت سلسلة واسعة من الغارات على عدد من المناطق، على عدد من البلدات، وقد لاحقت المسيرات الإسرائيلية اليوم أيضا عددا من السيارات والدراجات النارية، مع الإشارة إلى أنه في بلدتي تبنين وقلوي الغارات من المقاتلات الحربية أدت إلى استشهاد مسعفين وإصابة آخرين كما قالت وزارة الصحة اللبنانية. في المقابل عمليات حزب الله حاضرة على نحو كبير، 15 عملية تحدث عنها حزب الله خلال المرحلة الماضية أو منذ الصباح وحتى الآن، آخرها استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام لناحية القطاع الغربي بمحلقة انقضاضية. وأيضا اليوم استهدافات حزب الله توزعت في القطاع الشرقي في محيط دير سريان، أيضا في محيط مدينة الخيام باتجاه أيضا مدينة بنت جبيل وفي مناطق مختلفة. طبعا يقرأ هذا المشهد الميداني وفق الكثير من المعطيات، من بينها طبعا المعطيات العسكرية، ولكن أيضا المعطيات السياسية التي يبدو أنها تفرض نفسها شيئا فشيئا، خصوصا في ظل ما يحصل على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى اللبناني. بالإضافة إلى هذا الموضوع طبعا يمكن القول أن هناك ترقب كبير في الداخل اللبناني لمسار الأمور على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وتحديدا بعد الردع الإيراني على المقترح الأمريكي، كيف سيؤثر ذلك على هذه الجبهة الحدودية هنا، وكيف سيؤثر ذلك أيضا على المسار التفاوضي الذي يفترض أن ينطلق يوم الخميس المقبل بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وكما ذكرتم اللافت اليوم كانت هذه الموضوع وقف للنائب علي فياض الذي تحدث بلسان حزب الله وأوحى بأن هناك نوع من المعطيات السياسية على المستوى الداخلي وعلى مستوى الانقسام الحاد الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية بشأن رفض حزب الله للمفاوضات المباشرة والطروحات الرسمية اللبنانية وتمسك الدولة اللبنانية بخيار المفاوضات المباشرة. وهذا أيضا يقود إلى مجموعة من التساؤلات بشأن كيفية تعامل الأطراف المحلية اللبنانية، من بينها حزب الله، من بينها رئيس البرلمان والرئيس اللبناني، مع ما يريده لبنان على طاولة المفاوضات، علما أن لبنان كان يطمح إلى وقف حقيقي لإطلاق النار قبل الذهاب إلى المفاوضات، ولكن لغة الميدان تبدو أنها مختلفة.
2: شكرا جزيلا لك جوني على هذه التفاصيل. فقط اسمحوا لي مشاهدينا، فقط هذه آخر الأخبار التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية. المحادثات المقررة بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع سيشارك فيها مسؤولون عسكريون، وأضافت أن رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش سيمثل إسرائيل، ومن لبنان الملحق العسكري في واشنطن. إذن هذه آخر المستجدات لنبدأ إذن النقاش بها إذا سمحتم لي منير ربيع. ما الذي يعنيه هذا المستجد أن هناك فريق عسكري، وتحديد من سيكون هناك تحديدا؟
4: نعم، هذا يعني أن المفاوضات والتي قسمت على جولتين ستكون موسعة، بما فيها تشتمل على بعض الملفات المتعلقة بالوضع الميداني. لبنان سيطالب بالانسحاب، هذا سيناقش مع الجانب العسكري سواء اللبناني أو الإسرائيلي، بالإضافة إلى توقع لبنان بفرض شروط إسرائيلية قاسية تتعلق بأداء الجيش اللبناني وكيف يجب العمل بمفهوم الإسرائيليين من قبل الجيش اللبناني لتفكيك سلاح الحزب. بمعنى أن المفاوضات لن تكون فقط مقتصرة على الجانب السياسي أو الدبلوماسي، لن تكون فقط مقتصرة على مطالبة لبنان بوقف إطلاق النار، بل ستتوسع لتشمل ملفات متعددة.
2: لندخل في التفاصيل دكتور علي، يعني عندما يتحدث النائب علي فياض عن مأزق إسرائيلي وكمين استراتيجي في وقت الغارات فيه مستمرة كما نشاهد، كيف تحول هذه المعادلة إلى ورقة ضغط حقيقية على طاولة التفاوض التي سيشارك بها عسكريون؟
5: هو بالحقيقة أنه اليوم حتى كبار الضباط السابقين بالجيش الإسرائيلي، حتى إيهود باراك الرئيس الوزراء السابق، يتحدث عن مأزق عسكري استراتيجي موجود يتعرض له الجيش الإسرائيلي نتيجة المسيرات والمحلقات الانقضاضية التي تحصل. والمشاهد التي حصلت أو التي نشرها الإعلام الحربي بالأمس واليوم مشاهد فيها كثير من الإذلال للجيش الإسرائيلي، الهروب من الدبابات المدرعة ومحاولة الدخول. لذلك هيدا المشهد هو مؤثر جدا بالداخل الإسرائيلي. بالمقابل الإسرائيلي لا أحد ينكر قدرته التدميرية وقدرته على التدمير وعلى ارتكاب المجازر، وهذا دأبه بالتاريخ. لكن ميدانيا هل يستطيع الجيش الإسرائيلي تحقيق هدفه؟ وهو ما قاله اليوم رئيس الأركان، تحدث بشكل واضح أنه خفض سقف أن الجيش ليس من أهدافه نزع السلاح.
2: هذه النقطة التي أوصلتني إليها، يعني في الواقع زامير عندما يقول هذا الكلام، نزع السلاح ليس هدفنا المباشر، في الواقع هو نوع من الإقرار بأن حزب الله باقٍ، أليس كذلك أستاذ منير؟ بداية. يعني كيف يمكن للبنان أن يوظف هذه الجزئية على طاولة الحوار؟
4: سأحرص على القراءة بموضوعية. حزب الله باق لأن حزب الله هو جزء من هذا الشعب اللبناني، جزء من هذا المجتمع. لا يمكن لأحد أن يذهب بحزب الله، ولا يمكن تطبيق معادلة طرحها الإسرائيليون بداية هذه الحرب عن ترحيل مقاتلي حزب الله وعائلاتهم إلى خارج لبنان. هذا أولا. ثانيا، الإسرائيلي لم يضع هدفا منذ اليوم الأول، لم يضع هدفا يسميه بشكل رسمي بأنه يريد نزع سلاح الحزب، لأنه يعرف أنه لن يتمكن من ذلك. هذا سيكون بحاجة إلى احتلال لبنان كله، وبالتالي هو لا يمكن أن يحقق ذلك.
2: ولكنه كان هدف ضمني، يعني كان
4: هو هدف يعلن أساسي بالمعنى السياسي،
2: حتى لم يقولها صراحة،
4: ليس فقط لدى الإسرائيلي تماما. هذا ما أريد أن أقوله، هو هدف فعلي بالنسبة إلى الأمريكي، بالنسبة إلى الإسرائيلي، وجرى إبلاغ الدولة اللبنانية بذلك بشكل مباشر.
2: نعم.
4: لأنه على الدولة أن تتحرك لتفكيك حزب
2: ولكن
4: الله.
2: عندما يطرح الأمر بهذه الصورة، هناك لابد يعني أن نتوقف عند هذا، لأن هناك تغيير في اللغة، في الألفاظ، في المصطلحات المستخدمة. دكتور علي، عندما يتحدث، وأنت أشرت إلى تفكيك حزب الله وكذلك أستاذ منير، وكذلك في المقابل فياض يتحدث عن مأزق إسرائيلي على طاولة التفاوض، كيف سيترجم هذا؟
5: هلا بداية بس اسمحي لي أزيد نقطة، أنه من عبر فينوغراد بال 2006 عندما قام الإسرائيلي برفع سقف الأهداف، واحدة من النقاط التي تم لوم القيادة الإسرائيلية عندها أنكم وضعتم أهداف لم تستطيعوا تحقيقها. لذلك منذ ذلك الوقت الإسرائيلي يضع أهداف حقيقية، لكن الإدارة السياسية لا تقوم بالإعلان عن هذه الأهداف، وإن كانت هذه الأهداف عملياتية بالكامل. ما قاله اليوم رئيس الأركان زمير يقول أنه تراجع حتى عن الهدف الحقيقي لأن الميدان فرض معادلة جديدة. أما بالنسبة لموضوع التفاوض، حزب الله يعتقد أن المفاوضات المباشرة لا يمكن أن تقدم أي شيء جديد، وما يمكن تحقيقه من خلال التفاوض غير المباشر هو بحد ذاته حتى نقطة قوة للبنان يتخلى عنها. يعني يعتبر حزب الله أنه حتى لو أرادت الدولة اللبنانية، رغم أنه يعارض بشكل كامل التفاوض المباشر، الذهاب باتجاه التفاوض المباشر عليها أن تكون هذه الورقة هي ورقة قوة تفاوض على حتى أصل الفكرة. اليوم الدولة اللبنانية تذهب إلى التفاوض دون حتى فرض فكرة أن تلزم الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، وهيدا خلل من ضمن نقاط كثيرة. يعتبر حزب الله أن الدولة اللبنانية هناك 21 تنازل منذ 27/11/2024 حتى اليوم، قامت الدولة اللبنانية بتقديمها مجانا للإسرائيلي، وإن كان في كل نقطة من هذه النقاط تستطيع أن تكون نقطة كبيرة جدا على على على طاولة التفاوض.
2: هناك نقطة أخرى أستاذ منير، عندما يطالب فياض بفتح قنوات مع إيران، يعني هل الرهان الآن على طهران في هذه اللحظة بالذات ورقة قوة أم عبء على الدولة اللبنانية؟
4: لبنان تبلغ من قبل وبالأمس وربما اليوم بأن إيران وضعت شرطها الأساسي في المفاوضات، وهو وقف إطلاق النار في لبنان. وهنا حصل تغير في كلام سواء النائب حسن فضل الله أو النائب علي فياض تجاه الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية تحدثت عن اتفاق أمني فقط، حزب الله قال ما قاله علي فياض بمعنى أنه يعود إلى مقاربة أو التقارب مع الدولة اللبنانية. هناك رسائل يتم تبادلها، إشارة أساسية لما يقوله فياض حول استفادة الدولة من قوة المقاومة، بمعنى لا تدعوا إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستدرجكم للدولة اللبنانية لمواجهة الحزب. هناك قوة يمكن الرهان عليها وتحقيقها انطلاقا من المفاوضات التي تجري في إيران. إيران سلمت ردها، هذا الرد يتضمن شرطا يتعلق بلبنان، راكموا على هذا، راهنوا على هذا، بإمكانكم تحصين موقفكم التفاوضي بشكل لا يعمل الإسرائيلي على الفصل ما بين الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله من جهة أخرى.
2: هل من تعليق على هذه النقطة تحديدا دكتور علي؟
5: أنا أتفق معه بالكامل، يعني اليوم الدولة اللبنانية بدأت بسقف عالي جدا، وربما أن هناك في الكواليس من قال للدولة اللبنانية أن إيران ستسقط خلال أيام وبالتالي المشهد سيكون سريع، لكن ذهبت الدولة باتجاه رفع أو السلطة رفعت سقف الخطاب بشكل كبير جدا، وشهدنا ما شهدناه في المرحلة الماضية. اليوم ما تم تسريبه للجزيرة من قبل رئيس الجمهورية ومصادر رئيس الجمهورية، حتى من مصادر رئيس الحكومة، عندما تحدثت عن أنه هناك ترحيب بالمسار الإيراني ومسار باكستان، وأنها تعتبر أن الدولة اللبنانية هي من تفاوض لكن لا مشكلة بالمسار باكستان، وأن يكون هناك نقاش حول الملف اللبناني لتحقيق لكي يتم تحقيق وقف لإطلاق النار، هذا المسار وهذه القوة في الجدار الكبير جدا، أعتقد أن أيضا كان هناك مساعي عربية تحدثت مع السلطة في لبنان أن هذا المسار الذي سلكتموه هذا المسار سيؤدي إلى مشكلة داخلية لبنانية كبيرة جدا ولا يستطيع أحد تحمل تبعاتها. لذلك لبنان هو لبنان، رغم كل الخلافات والإشكالات الجميع معني في نهاية المسار أن يجلس إلى الطاولة وللحوار، رغم أن بعض المرات سقوف النقاشات تكون عالية،
2: ولكن يجلس وهنا يعني بيت القصيد، هل سيجلس قبل أن يذهب إلى واشنطن؟ يعني هل هو كافي هذا الترحيب الذي أشرت إليه، وربما يعني هذه المؤشرات الإيجابية لإعلان موقف رسمي موحد للبنان قبل التفاوض؟
5: لا أعتقد أنه بعد بكير، يعني ستذهب للسلطة وستجد أن الإسرائيلي هناك تعنت كامل، وما يحصل اليوم هو نفس المشهد الذي حصل في الميكانيزم، يعني
2: بعد بكير، بس بعد بكير تقول بس الثمن غالي،
5: بغض النظر
2: الثمن يعني لماذا لا تكون هناك مبادرة فعلا بحيث أنه يجلس الطرفان من جانب الحزب؟ هل ترى هذا ممكنا؟
5: الحزب اليوم أعطى إشارة، لكن الخطاب العالي جدا كان من قبل السلطة اللبنانية تجاه حزب الله كان
2: وغيرت عالي. الخطاب معنى خفضت
5: اللهجة، معني الدولة اللبنانية، معني السلطة اللبنانية
4: أن تقدم هناك تواصل
5: وهو
4: يعني وربما هذا يمهد للقاء.
5: التواصل موجود، وأعتقد أنه حتى في ذروة الخلاف كانت التواصل غير المباشر أو قنوات التواصل غير المباشرة بقيت. اليوم هناك كلام في الكواليس أنه حصل تواصل مباشر ما بين النواب في نواب كتلة حزب الله وبعض مستشاري الرئيس. لذلك المسألة اليوم يعتقد الثنائي، يعني الرئيس بري وحزب الله، أن المسار الذي ذهبت إليه الدولة اللبنانية لن يحقق شيئا، وأن رئيس الجمهورية لن يقوم بتحصيل أي نقطة، خاصة أن المشهد كما قلنا تكرار لما حصل في الميكانيزم عندما ذهب السفير سيمون كرم وجلس مع الإسرائيليين. حتى السفير سيمون كرم والمعروف عنه بمواقفه قال في إحدى جلسات أو في صالوناته أن ما يطلبه الإسرائيلي لا يستطيع لبنان أن يقدمه. المشهد سيكون هناك سيكون المشهد مقفلا في واشنطن، سيكون هناك مسار يعول عليه حتى عربيا وخليجيا. طيب، في المسار الباكستاني وعليه المشهد، أعتقد أنه دخلنا في الربع الساعة الأخيرة أو في اللحظة الأخيرة من هذه الحرب التي ستنتج شئنا أم أبينا، عاجلا أم آجلا، مسار لحل المشكلة في المنطقة.
2: يعني أريد أن أسمع من أستاذ منير ربيع تعليقا على هذه النقطة، خصوصا أنه كان البعض ذهب إلى أن الأمريكيين يعولون على الجيش كلاعب رئيسي، والآن الملحق العسكري يشارك. لا أعرف يعني إذا كنا نستطيع أن نتحدث بهذا الإطار الآن مع على خلفية التصريحات الجديدة التي نسمعها.
4: التصريحات الجديدة لها علاقة بمسار إيران وفتح المجال، ولعل ذلك ينتج صيغة متكاملة من باكستان إلى بيروت. على المقلب الأمريكي والإسرائيلي الأهداف مختلفة، بالتأكيد أن الهدف الأمريكي هو تفكيك حزب الله بالكامل، وهذا جرى إبلاغه للدولة اللبنانية، تفكيك كل البنى العسكرية والاجتماعية والمالية والتربوية وكل المؤسسات. طبعا هذا يدخل لبنان في مأزق كبير وصدام داخلي. الإسرائيلي أهدافه ترتبط بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، إنشاء منطقة آمنة وعازلة في الجنوب.

0: تمتد حتى الخط الأصفر وربما إلى بلدات وقرى شمال نهر الليطاني، وهذه التحذيرات التي وجهها اليوم. بالتالي هو يريد خلق ترتيبات جديدة تتعلق بإدارة جنوب لبنان، يريد منطقة خالية من السكان، يريد إنشاء مجلس مشترك مدني وعسكري يعمل على مع الدولة اللبنانية، يعمل على الإشراف على إدارة الجنوب، وربما يعود إلى صيغة سابقة حول إعطاء تصريح لمن يسمح له بالدخول ويخرج، بالإضافة إلى التحذير الذي وصل إلى الجيش اللبناني بضرورة تجهيز نفسه للتحرك في سبيل سحب سلاح الحزب. وهذا التحذير جاء على لسان الأمريكيين وحددوا مهلة بوجوب العمل على خطة لسحب سلاح الحزب. إذن الأهداف متباعدة.
1: ذكرت نقطة مررنا عليها مرور الكرام فيما يتعلق بأن هناك معلومات تدل أو تؤكد أن تواصل حصل بين الرئاسة وبين حزب الله. على أي مستوى؟ على يعني ما الذي يمكن يعني هل تصريحات النائب علي فياض تعكس هذا اللقاء أم ماذا؟ مع أن هناك تصريحات أخرى أيضا لنواب آخرين بلغة ولهجة مختلفة.
0: اليوم تغيرت اللهجة. حزب الله كلف النائب حسن فضل الله بمتابعة العلاقة مع رئيس الجمهورية بشكل مباشر بعدما كان يتولاها النائب محمد رعد. هذا له علاقة بالظروف والأوضاع السياسية والأمنية في حزب الله. النائب حسن فضل الله له موقف ملفت اليوم يتعلق بهذا السياق. حصل تواصل، هناك تمهيد ربما لحصول لقاء بين فضل الله وبين رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة. لا نعلم إذا ما سيكون هذا اللقاء قبل الاجتماع أم بعد الاجتماع، لأنه توقيته سيعطى الكثير من التفصيل.
1: هل تشارك الدكتور علي بأنه مازال الوقت بكير كما قال على أنه يعلن موقف موحد؟
0: لا أوافق على أن بكير بالتوصيف. نعم بكير، لأن هناك اختلاف. أعود وأقول
1: لا يعني على إعلان يعني بعد هذا المؤشر
0: أنا الإيجابي. لا أوافق على أنه بكير، يجب العمل. أعتقد هو كان يوصف الواقع
2: أكثر من الزمن. أنا أقول بكير بالواقع أكثر للاتفاق بعد بكير.
0: الظروف غير متوفرة للاتفاق، ولكن عدا عن ذلك أنا لست متفائلا بنتيجة خطر المشروع الإسرائيلي الذي يريد ليس فقط حماية منطقة بعمق 8 كيلومتر من الصواريخ المضادة للدروع وما إلى هنالك. الإسرائيلي لديه مشروع تهجير لمناطق واسعة من جنوب لبنان، تدمير كامل، وهو لن يتخلى بالسهولة عن بعض المطالب أو عن بعض الأهداف مهما جاءت الضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أختم بفكرة لها علاقة بالوقت. واضح همتني هذه التوصيف هذا بالنسبة للوقت. زمير يعلن أن المعركة مفتوحة، وفياض يعلن أن هناك فرصة موجودة وممكنة، بس التاريخ يعني يقول لنا أن لبنان في كل مرة راهن فيها على الوقت خرج خاسرا.
0: تمام.
1: هل ما يجري اليوم استثمار للمأزق أم دخول في مأزق جديد؟
2: المشهد بالتحرير، مشهد ما قبل التحرير كان واضح أن الاستثمار بالوقت لا كان أنتج تحرير للبنان. رغم كل ما حصل من 96 لل 2000 الاستثمار بالوقت، رغم أن الظروف كانت في المنطقة باتجاه السلام وباتجاه الضغوط على لبنان، كان هناك توافق داخلي لبناني، كان هناك الرئيس الحريري الذي الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي ساعد وليا لحماية المقاومة في مكان ما، وأنتج هذا المسار من الوحدة الوطنية.
1: شكرا جزيلا دكتور علي أحمد، شكرا منير الربيع. هذه آخر نافذة لي من هنا من بيروت، سيكون معكم بإذن الله عبد السلام محمد غدا في نوافذ جديدة. أعود بكم إلى الدوحة مع إيمان. تفضلي إيمان.
3: شكرا لك ليلى. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام، رأس الساعة مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. في أول تصريحات له بعد إرسال الرد الإيراني عبر الوسيط الباكستاني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ظلت تمارس ألاعيب مع الولايات المتحدة وبقية العالم طوال 47 عاما. هذا وقال مصدر دبلوماسي باكستاني للجزيرة إنهم نقلوا إلى الأمريكيين الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بعد تسلمه من قبل الوسيط الباكستاني. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن المفاوضات ستركز في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة وفق الخطة المقترحة. من جانبه قال الرئيس الإيراني أن الشعب لن يخضع للأعداء وأن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. ومن ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسي بي إس أن الحرب مع إيران لم تنتهي ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. من جانب آخر ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث ستيف ويتكوف في ميامي ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة. كما ذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني على دعم جهود الوساطة، كما شدد على أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. في التطورات الميدانية أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. في الكويت أعلن الجيش التعامل مع مسيرات معادية دخلت المجال الجوي. وفي قطر أعلنت وزارة الدفاع تعرض سفينة بضائع في المياه الإقليمية لاستهداف بمسيرة تسبب بحريق محدود تمت السيطرة عليه. في شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، لم يحدد، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، معنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، وستكون معنا أيضا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إذن أبدأ معك فادي منصور، وبهذا التصريح الأول بعيدة هذا الرد الإيراني على الولايات المتحدة، دعنا في صورة هذا التصريح تفاصيل أكثر، وكيف رد البيت الأبيض على هذا المقترح؟
4: حتى هذه اللحظة إيمان ليس هناك رد واضح ورسمي من البيت الأبيض على ما تقدمت به إيران عبر الوسيط الباكستاني، أو تأكيد من البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية تسلمت هذا الرد. لكن هذا المنشور للرئيس دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال يمكن الاستشراف من خلال اللغة فيه وطوله بأنه يعبر عن قلق، عن غضب ربما لدى الرئيس دونالد ترامب الذي وجه انتقادات حادة لرئيسين أمريكيين سابقين، كل من جو بايدن وباراك أوباما، في كيفية تعاملهما مع إيران، وقال إن إيران كانت تتلاعب بالولايات المتحدة، كانت تضحك علينا وكانت تمارس الألعاب، ولكن إيران لن تضحك علينا بعد الآن. أشار إلى الأصول المالية التي كانت مجمدة والتي أفرج عنها الرئيس باراك أوباما بموجب اتفاق عام 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي، وقال إن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن، لن نقوم بتفريغ مليارات الدولارات من المصارف في هذه المنطقة، منطقة أي واشنطن ومحيطها، في بين أيدي الإيرانيين. من الواضح إذا كان هذا المنشور مرتبط بالرد الإيراني فإنه لا يشير إلى رضا لدى الرئيس الأمريكي، إذا كان غير مرتبط بالرد الإيراني فهو ربما خطاب تصعيدي من الرئيس دونالد ترامب لوضع ضغوط على إيران، خصوصا أنه سبق أن لوح في مقابلة مسجلة بثت اليوم بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة، وبأن الولايات المتحدة لم تحقق أو لم توجه ضربات سوى إلى 70% من الأهداف التي كانت موضوعة لديها، وبأن هناك على الأقل نحو أسبوعين إضافيين من الحرب لتدمير كل الأهداف الأخرى وفق تعبير الرئيس الأمريكي، والذي شدد على مسألة أساسية، ضرورة أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة. ربما التصريحات اللافتة الأخرى جاءت على لسان وزير الطاقة الأمريكي الذي أجرى سلسلة مقابلات هنا في واشنطن. أبرز ما قاله هو إمكانية العودة إلى الخيار العسكري لإعادة فتح مضيق هرمز، إذا لم يبدو خلال أيام قليلة بأن إيران مقبلة على مسار تفاوضي مرض لإدارة الرئيس دونالد ترامب. وشدد على مسألتين: أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى إبطاء البرنامج النووي الإيراني، ولا تسعى فقط إلى الحصول على المواد النووية داخل إيران، بل تريد أن تضع حدا نهائيا لهذا البرنامج من خلال وقف مسألة التخصيب. وبالتالي ننتظر موقف رسمي واضح من الإدارة الأمريكية حول الرد الإيراني، لكن على الأقل في هذا المنشور هناك لغة تصعيد من قبل الرئيس دونالد ترامب، هناك شعور بعدم الرضا تجاه إيران، ليس فقط خلال العقود الماضية كيفية تعاملها مع الولايات المتحدة، لكنه من الواضح أنه يعتبر أن إيران تماطل. قال في المقابلة المسجلة التي أشرنا إليها إلى أنه كل مرة توصلنا إلى اتفاق مع إيران تراجعت عنه، وقال يبدو أن هناك فريق جديد داخل إيران، قيادة جديدة بعد القضاء على مستويات ثلاث على الأقل، ثلاثة من القيادة الإيرانية تتمتع ببعض السلطات، وبالتالي هو يحمل إيران مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق الآن. وإن كان أيضا في تصريح لافت آخر وزير الطاقة أكد أن الإدارة الأمريكية تقبل باتفاق مرحلي قد لا يعالج كل الشواغل المرتبطة ببرنامج إيران النووي، ولكن هذه إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تريد أن تضع حدا للوضع الراهن خصوصا في مضيق هرمز. إيمان،
3: أشكرك فادي منصور. عمر هواش في طهران، يعني لا رد رسميا حتى هذه الساعة من قبل واشنطن، وهناك منشور على تروث سوشيال لا يعتقد أو لا يعرف بعد إن كان مرتبطا بهذا الرد الإيراني أو لا. ماذا يقال في طهران فيما يتعلق بهذا التأخير؟ قبل ذلك عمر، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، مصدر إيراني مسؤول يقول للجزيرة بأن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. إذن هذا المصدر الإيراني يقول للجزيرة بأن طهران قد ردت على المقترحات الأمريكية بصيغة واقعية، ومصدر إيراني يقول أيضا بأن ردنا يركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة في لبنان وتسوية الخلافات. كذلك قال هذا المصدر: ردنا يشمل التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفع كامل للعقوبات. هذا إذن فيما يتعلق بتفاصيل هذا الرد الإيراني، التي حتى هذه الساعة كنا نقول بأنه يتحدث عن إنهاء الحرب وليس واضحا بعد تفاصيله. مصدر إيراني يقول الجزيرة بأن الرد يركز على ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة بشأن إذن كما قال هذا رفع العقوبات. وقال أيضا المصدر بأن الرد يركز على ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة إذن فيما يتعلق بهذه الضمانات دولية واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق قد يبرم مع واشنطن. وقال المصدر الإيراني بأن ردنا يستند لمصالح البلاد العليا ومخرجات مشاوراتنا مع دول المنطقة. وقال أيضا بأن تعامل واشنطن مع ردنا بإيجابية سيدفع بالمفاوضات قدما وبشكل سريع. هناك أيضا عاجل على لسان هذا المصدر الإيراني المسؤول لقناتنا للجزيرة يقول بأن الخيار الآن هو بيد واشنطن، وبأن التزامها بالواقعية السياسية سيكون حاسما. هذا فيما يتعلق بتفسير هذا الرد الإيراني الذي تحدث عنه هذا المصدر الإيراني المسؤول للجزيرة. أعود لك هنا بالسؤال عمر هواش، ويبدو كما سردنا قبل قليل هناك بعض التفاصيل التي بدأت تصلنا الآن عن هذا الرد الإيراني على لسان مصدر مسؤول إيراني فيما يتعلق ب إيران تقول بأن الرد يشمل التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي والرفع الكامل للعقوبات بما يتعلق بهذه الأولويات الإيرانية. الآن ماذا أيضا تقول طهران فيما يتعلق بردها على المقترح الأمريكي حيث أنت في داخل إيران؟
5: نعم إيمان، هنا طهران بقيت تدرس المقترح الأمريكي لمدة أسبوع، واليوم أعلنت عن تقديمه للوسيط الباكستاني، بمعنى أن هناك

0: أيضا أن ذلك تقول طهران لابد وأن يكون بضمانات. اليوم كان هناك تصريح لافت للسفير الإيراني في الصين، ونذكر أن عراقجي كان قد أجرى مشاورات خلال الأيام الماضية مع وزير الخارجية الصيني في بيجين. قال السفير إن الدول الكبرى، وهنا يذكر مثالا على روسيا والصين، يمكن أن تقدم ضمانات لأجل إنهاء الحرب، وأضاف أن هذا الأمر أيضا يمكن أن يطرح في مجلس الأمن القومي أو مجلس الأمن الدولي عفوا. وبالتالي طهران تبحث أيضا ربما عن تصويت داخل مجلس الأمن الدولي لأجل عدم تكرار الحرب عليها. يضاف إلى ذلك لأن رفع الحصار عن الموانئ البحرية الإيرانية لما لذلك من تداعيات اقتصادية يتحدث الإيرانيون عنها اليوم بوضوح على لسان الرئيس مسعود بزكيان ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، يكون ذلك الرفع مقابل فتح إيران لمضيق هرمز. لكن هناك لا تزال إشارات على تمسك طهران بتلقي ما تصفه بتعويضات عن خدمات بيئية داخل المضيق. هذا اليوم عبرت عنه وكالة أنباء فارس، نقلته عن مصدر بأنه يمكن لطهران أو يجب على طهران أن تحصل كما قالت على تعويضات بيئية جراء احتمال أن يكون هناك تسربات نفطية أو تسربات من الأسمدة ومواد كيميائية في المضيق. وبالتالي هذا الأمر لا يزال يؤكد عليه الإيرانيون أن مضيق هرمز بعد الحرب سوف يختلف الوضع عن فيه، وإدارته ستختلف عما كانت قبل الحرب. في هنا في طهران لا حديث حتى الآن بأن المرحلة الأولى خلال 30 يوما وقبل أن تضمن إيران إنهاء الحرب عليها سوف تنخرط في مفاوضات لأجل الملفات النووية. كل التصريحات هنا تقول إن هذه الملفات مؤجلة بعد أن تضمن طهران إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري عنها ولمدة 30 يوما. بعد ذلك تقول طهران أنه يمكن العودة إلى ما قبل الحرب والخوض في تفاصيل الملفات النووية على رأسها تخصيب اليورانيوم، حجم المواد المخصبة، مصير اليورانيوم عالي التخصيب. ونذكر أن هناك كان مقترحا روسيا لنقله إلى الأراضي الروسية، وكانت هناك أيضا مقترحات إيرانية لأجل خفض تركيز تلك المواد عالية التخصيب. من خلال ما تقدمه طهران اليوم من رد تريد أن تقول إنها لا تزال تعمل على الحل الدبلوماسي ولا تعتبر ذلك تنازلا. هذا ما أكده أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزكيان عندما قال إن المفاوضات لا يمكن أن تعتبر تنازلات، لكنه أكد أيضا على أن الهدف من المفاوضات هو نيل حقوق الشعب الإيراني كما قال. تزامنا مع كل هذه التفاؤل الدبلوماسي الذي يمكن أن نقول جراء تقديم طهران ردها على المقترح الأمريكي، الإيرانيون على الجانب الآخر لا يزالون يؤكدون أن يدهم على الزناد ومستعدون أيضا للخيار الأسوأ. اليوم كان هناك لقاء لافت بين قائد مقر خاتم الأنبياء والمرشد الإيراني، حيث بحث الطرفان أي تصعيد عسكري محتمل ضد إيران. كان هناك توجيهات جديدة من المرشد لأجل الرد على أي حرب جديدة. كذلك كان هناك تأكيد من قبل القيادة العسكرية في مقر خاتم الأنبياء على أن لديهم الخطط الجاهزة وأن المعنويات عالية وأن الرد سيكون حازم وقوي ضد أي اعتداءات جديدة تطال الأراضي.
1: أشكرك عمر هواش، كنت معنا من طهران. الآن عبد الرحمن مطر، يعني المصدر الدبلوماسي الباكستاني أكد تسلم هذا الرد ومن ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة، لكن هل من انطباعات باكستانية لدى الوسيط الباكستاني فيما يمكن أن يعني يثمر أو يحركه هذا الرد الإيراني في حالة الجمود التي يعاني منها هذا الوضع الآن؟
2: يعني حقيقة من الواضح أن باكستان تتمسك بسياسة معلنة بشكل كبير تنص على أنه لا يجب أبدا الخوض في فحوى ما يتم تبادله من رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. اليوم قال أيضا رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني، تحدثا بشكل منفصل عن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان. رئيس الوزراء كان حقيقة واضحا فيما قال بأن فيما يتعلق تحديدا بالرد الإيراني الذي أكد أنه أن باكستان تسلمته اليوم، وقال بأن قائد الجيش هو من أبلغه بهذا الموضوع والاستلام، لكنه أيضا أكد بأن باكستان وأنه شخصيا لن يخوض في مزيد من التفاصيل. هذا هو الموقف الباكستاني. باكستان تنأى بنفسها حقيقة عن الخوض في تفاصيل ما

0: يتم تناوله وتداوله من قصاصات ورقية ومعلومات وتوصيات ومقترحات وأفكار وردود عليها وما إلى ذلك. قائد الجيش الباكستاني تحدث اليوم وللمرة الأولى عن هذه الجهود الدبلوماسية الباكستانية، وقال بأن باكستان تمارس دورا مسؤولا وأيضا محايدا فيما يتعلق بهذه المفاوضات، وهذه بالتأكيد إشارة واضحة لكلا الجانبين وللعالم بأن باكستان تبقي نفسها على مسافة متساوية من طرفي الصراع الأمريكي والإيراني. قائد الجيش أيضا تحدث عن أن العالم ودول المنطقة يثقون في باكستان وفي جهودها الدبلوماسية، وأن هناك دعما كبيرا لهذه الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان. وفي هذا الإطار تحديدا كان اليوم هناك اتصال هام بين رئيسي الوزراء الباكستاني والقطري، بحثا فيه مستجدات هذه المفاوضات وهذه وسلسلة التواصل وسلسلة الجهود الدبلوماسية المبذولة. الجانب الباكستاني أطلع على الجانب القطري بحسب بيان رسمي على كل التفاصيل المتعلقة بالعملية التفاوضية، لكن باكستان حريص على ألا تكشف أي جزئية تتعلق بما يتم تحديدا بحثه وتناوله وتداوله والردود والمقترحات، وتحديدا فيما يتعلق بمواضيع التي يتم بحثها. قائد الجيش الباكستاني عندما زار إيران بعد جولة التفاوض الأمريكية الإيرانية المباشرة هنا في إسلام آباد مكث 3 أيام، قدم أفكارا أقنع ربما الجانب الإيراني ببعض من هذه الأفكار، لكنه بالتأكيد لم يتحدث ولم يكشف عن فحوى تلك المواضيع.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مراسل الجزيرة، كنت معنا من إسلام آباد. على العموم هناك أيضا خبر عاجل يتحدث أو تتحدث القناة 14 الإسرائيلية، تقول بأن نتنياهو يغادر مؤتمرا في منطقة البحر الميت ويعود للقدس لإجراء محادثة مع ترامب. إذن هناك اتصال مرتقب بين ترامب ونتنياهو يتم الحديث عنه. نجوان، يعني في أي سياق يمكن أن نضع هذا الاتصال وما رشح في وسائل الإعلام الإسرائيلية بالطبع عما يمكن أن يبحث فيه؟
2: في سياق عدم رضا الرئيس الأمريكي ترامب عن الرد الإيراني، هكذا يوصف الموقف في الجانب الإسرائيلي، ويتم إدراج المحادثة المرتقبة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعة القريبة المقبلة ضمن هذا السياق. وبالفعل هناك مقطع نشرته وسائل إعلام إسرائيلية لنتنياهو وهو يخاطب الحضور في هذا المؤتمر الذي كان يشارك به في منطقة البحر الميت، ويقول إنه مضطر للعودة للقدس من أجل إجراء محادثة مع صديقه الرئيس ترامب، وأضاف قائلا إن هناك مهام مشتركة هامة جدا كبيرة جدا يصفها نتنياهو بينهما، ولذلك هو مضطر لإجراء هذا الاتصال. ووسائل إعلام إسرائيلية بطبيعة الحال تؤكد أن هذا الاتصال سيجري بعد قليل. نتنياهو سبق هذا الحديث عن اتصال مرتقب مع ترامب كان قد نشر مقطعا لمقابلة أجراها مع قناة CBS الأمريكية، تحدث فيها تحديدا عن إيران وقال إن الحرب لم تنتهي هناك وما زال هناك يورانيوم عالي التخصيب يجب إخراجه، وهناك أيضا وكلاء تدعمهم إيران في المنطقة ويجب إنهاء هذا الملف، بالإضافة أيضا إلى برنامج الصواريخ الباليستية، وقال إن هناك صواريخ تريد أو تسعى إيران إلى مواصلة إنتاجها وهذا ما لا تريده إسرائيل بطبيعة الحال، وهي عمليا الشروط التي تطالب بها إسرائيل للولايات المتحدة أن يشملها أي اتفاق محتمل بين طهران وبين واشنطن. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن إسرائيل تواصل الدفع ونقل رسائل للولايات المتحدة من أجل استئناف الحرب في داخل إيران، وإن كانت هذه المقابلة التي أجراها نتنياهو مع CBS تثير وفقا لهيئة البث الإسرائيلية ومصادر في الجانب الإسرائيلي تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن الاتفاق المحتمل، بمعنى أن تصريحات نتنياهو حول الشروط الإسرائيلية ربما تعكس أنه لا يوجد يقين في إسرائيل بشأن الشروط فيما إذا كان أي اتفاق محتمل مع إيران سيشمل هذه الشروط الإسرائيلية. لكن قناة التلفزة الإسرائيلية 12 كانت قد نقلت أيضا عن مسؤولين بأن إسرائيل تدفع باتجاه استئناف الحرب على الأقل 24 ساعة، هذا ما تحاول إقناع الولايات المتحدة به، وتشدد على أن هناك ضرورة ملحة لضرب البنية التحتية المتعلقة بمنشآت الطاقة في إيران، وهو ما سيجعل الجانب الإيراني أن يعود إلى المفاوضات وإيران مستسلمة وفقا للرؤية الإسرائيلية. عمليا منذ أيام وإسرائيل تشدد على هذه الرسائل بأنها معنية باستئناف الحرب، ونتنياهو قالها هذه الليلة في هذه المقابلة مع سي بي إس بأن الحرب لم تنتهي في إيران، ومن الواضح بأن إسرائيل تدفع بهذا الاتجاه. وعمليا منذ اللحظة الأولى التي تم بها الإعلان عن وقف إطلاق النار مع إيران بدأت مثل هذه التصريحات تخرج عن مسؤولين إسرائيليين بأن المهمة لم تنتهي، وأن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى مزيد من الوقف لإتمام الأهداف التي حددت ضمن هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري، ستبقين معنا في هذا الحوار. لكن ينضم إلينا الآن ضيوفنا معنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، معنا كذلك من طهران علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، وسينضم إلينا لاحقا أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وكذلك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور جيمس روبنز، ونبدأ بهذا التصريح أو المنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال، والذي يقول فيه أن إيران ظلت تمارس ألعيبة مع الولايات المتحدة وبقية العالم طوال 47 عاما. هذا المنشور يأتي بعيد تسلم البيت الأبيض المقترح الإيراني، كيف يمكن أن نفهم؟
3: أعتقد أن هذه رسالة سلبية للغاية من الرئيس ترامب. تتذكر أنه قبل الصراع الذي امتد 41 يوما كانت إيران والولايات المتحدة في مفاوضات وصولا إلى إطار للمفاوضات، وكانت هناك تبادلات محبطة، وقال قال رئيس ترامب إن الإيرانيين لم يكن جادين، ثم بدأت الحرب. الآن الرئيس يعود إلى نفس تلك اللغة ويقول أن إيران تمارس الألاعيب، وهذا يعني أن الإيرانيين ليسوا جادين في التوصل إلى إطار دبلوماسي. إذن يبدو أن هذا قد يعني بأن الولايات المتحدة ستعود إلى استئناف الحرب واستخدام العنف. هذا ما أقرأه أنا، لكنني آمل أن الجهد الدبلوماسي ينجح ويمتد قدما للأمام، لكن لا أظن أن هذا ما يقوله الرئيس.
1: سيد علي أكبر داريني، إذن أن يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام نفس اللغة كما يقول جيمس روبنز، هل بالضرورة يعني كيف تفهم أولا إيران، وهل بالضرورة يعيدنا ويعيد الأجواء إلى يعني إلى أجواء الحرب؟
3: إيران كانت تستعد للحرب، وإيران تعتبر المفاوضات جزءا من الحرب أصلا، لكن ما يحدث على الأرض ينبئنا بأن والمؤشرات تنبئنا بأن التوتر عالي جدا، وإيران مستعدة من الآن للحرب. أكثر التغيرات دراماتيكية في هذا الوضع في اليومين الماضيين هو أن الولايات المتحدة حاولت مرتين فتح مضيق هرمز بالقوة لكنها فشلت، وإيران اتخذت قرارها بأنها لن تسمح بالحصار البحري بعد الآن. ولو أن الأمريكيون يمسون السفن الإيرانية الإيرانيين سيردون إما بمهاجمة قواعدهم العسكرية أو بمقدراتهم البحرية في البحر، والإيران إيران مستعدة للحرب على المدى القصير.
1: سيد علي، يعني نحن نفهم بأن إيران مستعدة للحرب وتعتبر هذه المفاوضات جزءا منها، لكن كيف تفهم إيران هذا الرد الأمريكي عندما يقول الرئيس ترامب بأنه لن نسمح لإيران أن تضحك علينا بعد الآن؟ ما الذي تفهمونه من هذه الجملة وهذا التصريح الذي يعني صرح به دونالد ترامب بعيد تسلمه المقترح الإيراني؟
3: ترامب هو مخادع بطبعه، وإيران قصفت مرتين في خضم مفاوضات. لهذا السبب إيران ليست لديها أي ثقة على الأطلاق في إدارة الرئيس ترامب، والحقائق على الأرض تخبرنا بأن على إيران أن تستعد للحرب وليس المفاوضات. لماذا؟ لأن الموقف الأمريكي ما زال قائما على أساس أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن تستسلم، ونتنياهو يدفع ترامب لأن يجبر إيران على الاستسلام. هذا لم يحدث ولن يحدث، ولهذا السبب إيران تستعد للحرب، لأن الولايات المتحدة ليست مستعدة لأي مفاوضات ذات مغزى وتقوم على أساس الاحترام المتبادل.
1: أهلا بكم دكتور مهند ودكتور صالح. دكتور صالح، يعني عندما تقول إيران بأن الخيار بيد واشنطن الآن والتزامها بالواقعية السياسية سيكون حاسما، أولا نسألك كما سألت ضيفينا الأولين، ماذا تفهم من هذا الرد الأمريكي؟
4: والله أستاذ إيمان، يعني يفهم يعني بنظرتين مختلفتين. دعني أنا للوهلة الأولى اعتقدت بأن ترامب ما يقوله الآن ليس له علاقة بالرد الإيراني الأخير، ثم خصوصا في جزئيتين، في موضوع ما ذكر بأن أوباما قد سلمهم أموالا لا يحلموا بها الإيرانيين مرة ثانية، وأنت تعرفي بأن جوهر هذا الاتفاق المقبل يتعلق بقضية الإفراج عن الأموال ولو بعض الأموال الإيرانية وليس كلها. فبالتالي يبدو أنه أيضا بالتصريح الآخر لن يضحكوا علينا مرة أخرى، لا، هو ربما اطلع على ما وصل الباكستانيين من رد إيراني، وأنا أقرأها من ناحية أخرى بأن الإيرانيين قد تغيرت لهجتهم تماما بأمرين. الأول، نسبوا هذا التغيير بمشاورات مع دول المنطقة، ودول المنطقة يعنون بها دول الخليج تحديدا.
1: نعم.
4: وهذا ما كنا قد أكدناه في لقاءات سابقة بأن ربما الوساطة القطرية الآن أو تدخل القطري والسعودي وربما العماني أيضا قد دفع في زخم هذه المفاوضات، ويبدو أنهم أبلغوا الإيرانيين برسالة واضحة بأنهم إذا لم ينتهزوا هذه الفرصة ويذهبوا إلى المفاوضات مرة أخرى سيكون الرد وخيما وصعبا على كل المنطقة، وإيران تحديدا ستتضرر بدرجة الأساس، يبدو لي كذلك. الأمر المهم الآن بأن ما صدر عن إيران الآن لمصدر خاص للجزيرة يقول بأن كل المواضيع تم يعني عرضها بهذا الرد، وبما فيها اليورانيوم المخصب أو الموضوع النووي. وبالتالي كان الحديث بالأمس أو حتى ساعات قبل إعلان الرد الإيراني بأن إيران متمسكة فقط في أمرين، وقف الحرب والتعويضات، وليس حتى رفع العقوبات. فأنا ظني
1: على الأقل كانت هذه العناوين العريضة كما لكن الآن هناك تفصيل أكثر.
4: نعم. وكذلك
1: ويطال كافة الملفات
4: بالتأكيد. هو حتى الاتفاق الإطاري الذي سيق من أنه من صفحة واحدة وفيه 14 بندا، هذا كان يشمل كل الأمور. المؤشر المهم أيضا أستاذ إيمان ما يذكر بأن رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو سيذهب مرة أخرى إلى للاتصال، وأنا بظني تحليلي يعني استنتاجي بأن ترامب سيبلغه بالرد بالموافقة، يعني ربما حتى لا يتفاجأ، أو يريدها كنوع من نوع العرض أو تطيابة الخاطر لإسرائيل بأننا سنقبل الرد.
1: نعم.
4: وبالتالي حتى لا تتفاجؤون أو حتى لا يصير هناك تعارض في التصريحات، يبدو لي هكذا. يعني
1: دكتور مهند، هل تفهم هذا الاتصال الذي أعلن عنه يعني نتنياهو نفسه الذي قال سأذهب إلى القدس لإجراء اتصال هاتفي، لدينا مهام مشتركة كما قال هامة جدا مع الرئيس ترامب، هل هو في إطار يعني تبليغه بالموافقة أم على العكس؟
5: لا نعلم، من التجربة السابقة لا يمكن الوثوق بما يقول نتنياهو وحتى بما يقول ترامب فيما يتعلق بالعلاقة بينهما. هل هذه المحادثة هي لإخبار نتنياهو أنه تم التوصل إلى اتفاق، أم لإخباره أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توافق على الرد الإيراني، لا نعلم. ولكن ما تريد إسرائيل هو أمرين. إسرائيل تفضل في المقام الأول العودة إلى الحرب طبعا، وإسرائيل تفضل العودة إلى الحرب بشكل مختلف، بمعنى عودة إلى الحرب يتم فيها استهداف المنشآت الاقتصادية النفطية الطاقوية في داخل إيران. هذا ما تريد إسرائيل، وهذا ما حاولت إسرائيل أن تقنع به ترامب، وهذا ما عولت عليه إسرائيل في حال تم فشل المباحثات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إذا ذهب ترامب إلى مسار دبلوماسي وتم الاتفاق اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، على الأقل نتنياهو يريد على الأقل أن يكون الاتفاق شاملا لليورانيوم المخصب الموجود في داخل إيران، وإيجاد حل دبلوماسي لهذا اليورانيوم من خلال إخراجه من إيران. يعني هذا هو الحد الأدنى من المطالب الإسرائيلية في حالة ذهب ترامب إلى اتفاق إخراج اليورانيوم المخصب 450 كيلو خارج الأراضي الإيرانية. في هذه الحالة يستطيع نتنياهو على الأقل أن يعرض أن الحرب قد نجحت، أو أن إسرائيل استطاعت أن تحقق الهدف المركزي منها وهو إخراج هذا اليورانيوم. لأنه النقد الأساسي على نتنياهو فيما يتعلق بالحرب الأخيرة على إيران، هناك الكثير من الانتقادات، ولكن واحدة من هذه الانتقادات أنه هذه الحرب عمليا لم تحل البرنامج النووي الإيراني. ولذلك ترامب سوف يخبر نتنياهو أنه تم التوصل إلى حل فيما يتعلق أيضا بهذا الشأن.
1: هذا فيما يتعلق بتوقعاتكم. نعم. أن يكون هناك قبول لهذا المقترح. أعود لك سيد جيمس روبن، يعني الكرة الآن هل هي في الملعب الأمريكي؟ وكيف تفهم أنت من جهتك هذا الاتصال المرتقب بين ترامب ونتنياهو؟ هل كما تقول مسبقا بأن يعني كانت لديك نظرة ربما غير تفاؤلية بأن الأمور تتجه إلى التصعيد الآن في ضوء هذه التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي بعيدة تلقيه الرد الإيراني، لكن كيف يمكن أن نفهم هذا الاتصال بينه وبين نتنياهو الآن؟
3: كما تفيد التقارير بأن كلا الزعيمين يتبادلان الاتصالات تقريبا يوميا، وحقيقة أن نتنياهو ترك التزامه ليذهب إلى القدس، هذا يعني أنه يريد أن يظهر بأن الأمر مهم وقد تكون له علاقة باستئناف القتال، أو إذا كان قرار قد اتخذ فهو لا يريد أن يعلن بطريقة لا تناسبه. نحن لا ندري، للأسف قد يكون أي من الاحتمالين هو الصواب. للأسف تحليل الأمرين ليس سهلا، لكن أعتقد أن استئناف القتال قد يكون مطابقا للنموذج الذي تريده إسرائيل، على أساس أن الاتفاق على هذه الأمور ليس ممكنا بل يكاد يكون مستحيلا. وعلى أي احتمال يبدو أن إيران تؤخر وتماطل وتغير مواضيع الحديث. الولايات المتحدة كانت مستعدة لإنهاء الحرب، لكن الإيرانيين غيروا ما يريدون التفاوض بشأنه.
1: غيروا لكنهم الآن يعني في تفصيل أكثر لهذا المقترح
3: عنها سيد جيمس. سيد جيمس
1: عفوا على مقاطعتك، لكنهم الآن في تفصيل أكثر لهذا المقترح على ما يبدو يعني يتناولون القضايا والعقد الأساسية كذلك التي كانت الولايات المتحدة تريد التركيز عليها. هل سيغير ذلك في الموقف الأمريكي؟
3: لا أعتقد أنه سيغير الموقف الأمريكي. الأمر يعتمد على ماذا يتحدثون. مرة أخرى الرئيس قال إن ما تقول إيران علنا وما تقوله من وراء الأبواب المغلقة أمران مختلفان، كما أن هناك شك هل هناك وحدة قرار داخل الحكومة الإيرانية. سمعنا تقارير عن اصطفافات مختلفة وتوجهات مختلفة، ومن الصعب أن نقول من الذي سيتوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة. إذن هناك متغيرات كثيرة لا نعرفها من الخارج، ربما قد يكون هناك تطور إيجابي في الداخل، لكن استنادا إلى أقوال الرئيس لا يبدو لي وكأن الأمور تسير باتجاه مشجع. إذن إذا كانت إيران تعيد النظر فيما تحدث عنه اليوم ويوم أمس، هذا أمر جيد. آمل أن يكون أكثر صراحة في موقفه مع الولايات المتحدة ويقبل نوعا من الإطار الدبلوماسي المقبول للرئيس ترامب، وإلا في خلاف ذلك سنرى المزيد من أعمال الحرب.
1: سيد علي داريني، يعني عندما تقول إيران بأن ردنا يستند إلى مخرجات مشاوراتنا مع دول المنطقة، هل معنى ذلك بأن هذا الرد الإيراني قد أجاب وأخذ في الاعتبار كل هذه المطالب والمخاوف والهواجس لدول الخليج في يعني دول المنطقة في هذا الرد؟
3: إيران تأخذ بعين الاعتبار كل شيء في حزمة ردها. ولكي نلخص الحرب والمفاوضات في 30 ثانية، هذا ما يمكن أن نقوله. ويتكوف قال قبل الحرب إن ترامب محبط، لماذا لم تستسلم إيران حتى الآن؟ ثم الإيرانيين نتنياهو سوقوا لترامب سردية بأنه إذا ما هاجم إيران ستستسلم، لكن هذا لم يحدث. إذن لماذا أصبح ترامب عالقا في هذه الفوضى؟ لأنه صدق بالسردية الإسرائيلية ووضع مطالب غير واقعية. إيران بالنسبة إليها تريد أي صفقة أن تكون على أساس الاحترام المتبادل، لكن طالما أصر الأمريكيون على مطالب غير حقيقية وعلى استسلام إيران لن يكون هناك أي طريق للأمام. إذا ما بدت الحرب سترون حربا مختلفة تماما، وإذا ما حدثت فمن المرجح أن غرب آسيا برمته سيعيش في حالة من الظلمة. هذا ما فهمت إذا كانت هناك حرب جديدة.
1: لكن سيد داريني، يعني عندما تشير إيران إلى مخرجات مناقشتها مع دول الخليج، هذا يعني أمن الملاحة البحرية، هذا يعني وضع مضيق هرمز وما يتعلق ب يعني مطالب دول الخليج بشأنها، هل نتوقع بأن تكون الحلول يعني مشمولة في هذا الرد الإيراني على هذه القضايا، هذه الملفات الشائكة؟
3: إيران ستبقى مسيطرة على مضيق هرمز بغض النظر عما يحدث. لماذا؟ لأن في الماضي إيران سمحت بمرور غير مشروط من الخليج من المضيق، لكن تعرضت للقصف. إذن إيران لن تسمح بسفن تحمل قنابل أو القواعد الأمريكية، ولن تسمح إيران بأن تكون قواعد أمريكية في المنطقة. منطقة من الصاد لعدوان على إيران. إيران تتواصل مع جيرانها العرب، وإيران سمحت بسفن سعودية عبر المضيق، وأيضا سفينة قطرية أن تمر استنادا إلى النظام الأمني الجديد. بعض البلدان العربية وغيرها تقبل البروتوكول الإيراني الجديد، لكن إيران لا يمكن أن تتخلى عن سيطرتها، وستبقى مسيطرة على مضيق هرمز، لأن هذا لن يسمح لمضيق هرمز بأن يستخدم مرة أخرى في شن الحرب على إيران.
1: دكتور صالح، عندما تقول إيران بأن ردها جاء بصيغة إيجابية وواقعية، كيف تفهم واقعية هذا الرد؟
4: وهذه اللغة الجديدة. أنا كنت يعني تكلمت قبل ثلاث ساعات تقريبا بأنه ليس بالرغم من أهمية مضمون هذا الرد الإيراني، لكن اللغة يعني المرادفة والمصاحبة لهذا الرد هي المهمة أيضا، حيث جاءت الآن هذه التوضيحات بأن الرد إيجابي، لم يعد نسمع الحديث عن التمرحل أو المراحل الانتقالية، لم نعد نسمع بأنه رد إيران فقط على وقف نهائي ودائم للحرب، والتعويضات، حتى لا يريدوا أن يسموها رفع العقوبات أو رفع الحجز عن الأموال، لكن يسموها للداخل الإيراني بالتعويضات عن هذه.
1: أتحدث عن آلية واضحة ومضمونة بشأن هذه العقوبات ورفع العقوبات.
4: يعني وإن كانت حتى جزئيا، يعني أشارت بردودها السابقة إلى الرفع الجزئي وليس الكلي والشامل، وحتى عن الأموال المحتجزة أيضا لم يتحدثوا عن الإفراج عن كامل هذه الأموال. أنا بظني عندما ذكروا الآن في مصدرهم للجزيرة بأن حتى اليورانيوم المخصب أو الموضوع النووي هو بهذه الورقة، فبالتالي يبدو لي أنهم تنازلوا يعني عن التشدد اللفظي أو التعنت الظاهري الذي كان موجود. بظني أن الغرف الخلفية أو الاتصالات غير المباشرة قد حسمت كثير من هذه الأمور، لم يتركوا شيئا للفرق الفنية. إن ذهبوا إلى التفاوض في إسلام أباد أو في عاصمة أخرى يكون الأمر فقط هي زائد أو ناقص أشياء بسيطة، لكن جوهر الاتفاق، طبيعة هذا الاتفاق يبدو لي أنه حسمت تماما من خلال هذا الرد. الشيء المهم سادة إيمان بأن تعودنا على الرئيس ترامب بأنه يرد بتغريدة سريعا
1: صحيح.
4: وحتى بمصطلحات صعبة وقاسية في بعض الأحيان كرمي هذا المقترح في القمامة، لا أكترث، لم أستمع إلى شيء جديد. هذه المرة تريت وتحدث عن أشياء
1: وتأخر في الرد
4: فيما يبدو هكذا. يعني إحنا لا نرمي مثل ما يقول زهر النرد لنحدد الاحتمالات، كل الاحتمالات قائمة، احتمال أيضا أن يرفض هذا الرد ويذهب إلى مرحلة أخرى، لكن بظني أنه هذا مختلف عن النمط الذي تعودنا منه من الرئيس ترامب في التعامل السريع، وكأنه يسعى إلى سبق صحفي أكثر منه ردا سياسيا أو دبلوماسيا على كل ما يأتي من إيران. هذه المرة هو تريث، انتظر، يبدو أنه بعد الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي سيظهر بإعلان. الآن ما هي احتمالية أن يقبل؟ هي احتمال كبير جدا، احتمال قائم أيضا أن يرفض أو يعدل.
1: وفقا لماذا يعني تقول بعد هذا الاتصال؟
4: هو يري بعد الاتصال مع نتنياهو، أنا أعتقد بأنه تعودنا بأن الرد من إسرائيل في المرات السابقة يكون قاسيا وصعبا إعلاميا، بأنهم متفاجئين، استاءوا من هذا الرد، هم لا يريدوا، ما زالوا يهولوا بقدرات إيران النووية والصاروخية ودعم الأذرع، وأنه لم تحسم هذه اللحظة. وتعرفي بأنه المستفيد الأكبر من هذه الحرب واستمرارها واندلاع أيضا هم إسرائيل بالدرجة الأولى ونتنياهو تحديدا. هذه المرة ربما يريد أن يعكس القضية بأنه تم الإبلاغ، تم إشعار الإسرائيليين وهم حلفاء رئيسيين في هذا العدوان على إيران، لكن أنا أعتقد بظني أن كل احتمالات ما زالت قائمة، لكن اللغة تغيرت للطرفين أو النمط يبدو أنه تغير. إيران واضح
1: كان هناك تصريح لافت اليوم للرئيس بوزشكيان يقول بأن التفاوض لا يعني الاستسلام أو التراجع.
4: هم قالوا من يومين أنه لا يخضع
1: مع تسليم هذا المقترح الإيراني.
4: عدم الضغوط أولا، عدم الخضوع للضغوط هو خطاب للداخل. لا توجد دولة في العالم سادة إيمان لا تتجاوب للضغوط. أصلا التفاوض هو جاء بناء على الضغوط، سواء ضغوط اقتصادية أو ضغوط عسكرية أو سياسية. واليوم تصريح لمحافظ البنك المركزي الإيراني يعول هذا التضخم المرتفع الذي خنق الشعب الإيراني إلى إجراءات جديدة وإلى الحصار، وهم دائما ما يعلنوا أنهم غير متأثرين بالحصار. فيعني هذا أصبح أمرا واقعا الآن ومعاش.
1: دكتور مهند، ما الذي يمكن أن يغيره هذا الاتصال بين ترامب ونتنياهو بالرد الأمريكي على الرد الإيراني؟
5: من تجربة سابقة، لا أقول أن هذه التجربة سوف تعيد على نفسها أيضا في هذا الاتصال، ولكن من تجربة سابقة كان دائما لإسرائيل تأثير على بنود أي اتفاق أو تعديل بنود أي اتفاق. وهذا الأمر قد يحدث، بمعنى أنه ترامب قد يعد على نتنياهو الرد الإيراني والتصور الأمريكي فيما يتعلق بهذا الرد الإيراني، فيأتي نتنياهو ويقنع ترامب بتعديل بعض البنود أو بمعارضة بعض مركبات الرد الإيراني، مما يؤدي إلى تعثر المباحثات. هذا رأيناه في قطاع غزة على سبيل المثال، رأيناه في لبنان، رأيناه في سوريا، وحتى رأيناه مع إيران نفسها في المرتين في جولتي المباحثات، سواء كانت في عام 2025 والآن. ولذلك هنالك في أمل أن يقنع نتنياهو ترامب بتغيير بعض المواقف الأمريكية فيما يتعلق ببعض مركبات الرد الإيراني، وهذا الأمر قد يدفع الإيرانيين إلى عدم الموافقة. ولذلك هنالك في أمل، أنا لا أقول أن هذا الأمل كبير جدا، لأنه في تصوري أنه تأثير نتنياهو في هذه المرحلة من الصراع على الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران قليل، على عكس تأثيره الكبير الذي كان مع بداية هذه الحرب. تأثيره تراجع بشكل كبير جدا لأسباب
6: عديدة أنه كل تصوره، كل سرديته، كل فكره فيما يتعلق بنتائج هذه الحرب تبينت أنها غير صحيحة، وأنه ورط الولايات المتحدة الأمريكية فيها. ولذلك ليس بالضرورة أن يستمع ترامب إلى كل ما يقول نتنياهو، ولكن مهم جدا عند ترامب أن يخبر نتنياهو في حال تم التوصل إلى اتفاق على الأقل فيما يتعلق بالمطلب الإسرائيلي الأساسي.
1: هذا فيما يتعلق بما سيستمع إليه ترامب، لكن ما الذي يمكن أن يستمع إليه نتنياهو من قبل ترامب، خاصة وأن المصدر الإيراني المسؤول يقول بأن الرد يركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة في لبنان.
6: إذا هذا الأمر كان صحيح وإذا ترامب وافق على ذلك، هذا ستكون نكسة لنتنياهو، نكسة، لأنه هذا ماذا معناه؟ هذا معناه إنهاء الحرب في لبنان، والأهم من ذلك إنهاء الحرب في غزة، لأنه الآن نتنياهو يحاول التعويض عن إخفاقه في إيران وإخفاقه في لبنان بالتحضير لعملية عسكرية في قطاع غزة. إنهاء حالة التوتر والصراعات في المنطقة بسبب هذا الاتفاق سيكون نكسة سياسية لنتنياهو. الآن إذا تم هذا الأمر، حتى لو أن الاتفاق استجاب للمطلب الإسرائيلي فيما يتعلق بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران إلى خارج إيران مع إيقاف جميع الجبهات، تكون أيضا خسارة لنتنياهو، لأنه بالنهاية نتنياهو خاسر، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل إلى اتفاق. الآن هو خاسر إذا تم التوصل إلى اتفاق حتى لو تم إخراج اليورانيوم، لأنه بالنهاية كان الخيار الإسرائيلي هو الاستمرار بهذه الحرب، هو استئناف هذه الحرب. لأنه نتنياهو اليوم كان له مقابلة وقال فيها بشكل واضح لدينا خطط عسكرية لإخراج اليورانيوم من إيران، وكان نتنياهو يتمنى أن يذهب إلى الحرب من أجل أن ينفذ هذه الخطط العسكرية، بغض النظر عن صحة كلامه أم لا، ولكن هذا هو الخطاب الإسرائيلي تجاه المجتمع الإسرائيلي. وذلك أي اتفاق هو بالنهاية خسارة نتنياهو، وخسارة مضاعفة إذا شمل أيضا جميع الجبهات.
1: سأتحول إلى ضيف الأمريكي، لكن قبل ذلك لديك تعليق سريع.
4: إشارة سريعة، وأتفق مع الدكتور مهند، لكن في أيضا تغير لافت اليوم في المشهد اللبناني، تصريح النائب عن حزب الله سيد علي فياض الذي يقول اقتربنا من، يعني اليوم باتجاه السلطة اقتربنا من الثوابت اللبنانية، بما يعني تغير حتى موقف الحزب، أو إشارة يبدو من إيران إلى تغيير موقف الحزب في حول المفاوضات، يعني أقرأها كذلك أنا كتغير في الساحة اللبنانية.
1: طيب سيد جيمس روبنز، يعني فيما يتعلق بالخسارة التي قد يخرج بها نتنياهو من يعني أي اتفاق بين واشنطن وإيران، لكن هل يمكن أن ترى الولايات المتحدة في هذا الاتفاق ما يمكن أن يخرج ترامب كمنتصر؟
7: Well, I wouldn't think so.
3: لا أعتقد أن الأمر كذلك. لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيوافق على أي اتفاق من شأنه أن يشعره بالحرج. من الممكن التوصل اتفاق في المستقبل، لكن إيران ستخادع فيه، هذا سيكون مصدر إحراج له. لكن أي اتفاق يتم التوقيع عليه مع الولايات المتحدة لابد أن يتضمن أدوات للتحرك تحقق والعقوبات في حال خرق إيران له. لا أعتقد أن الرئيس سيسمح لاتفاق بأن يوقع والذي يحرجه، ولكن فيما يتعلق بسلوك إيران المستقبلي، وإذا ما فعلوا شيئا ضد ما اتفقوا عليه أو خالفوا المصلحة الأمريكية، أعتقد أن ليس الاتفاق نفسه ما هو مهم بقدر ما هو سلوك إيران بعد ذلك.
1: لا نتحدث عن اتفاق يحرج الرئيس الأمريكي، لكن أتحدث عن اتفاق قد يجيب على بعض المطالب الأمريكية من إيران في هذه المرحلة. في هذا السياق أيضا هناك سؤال، يعني نقطة لافتة تطرق إليها ضيفي أيضا دكتور صالح المطيري، هو سرعة أو تعودنا ربما على سرعة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أي رد إيراني أو مقترح إيراني، إن كان بتصريح أو حتى تغريدة أو منشور على تروث سوشيال. تأخره الآن بالرد، أو إنما جاء الرد على شكل اتصال مع نتنياهو الآن مرتقب، ما المفهوم منه؟
3: مرة أخرى الرئيس ترامب لا يحب أن يفصح عن تحركاته وقراراته وما يقوله علنا وخاصة فيما يتعلق باستئناف القتال. أنا لا أخذ كلامه على عواهنه، هو يقول أنه ليس في عجلة، أعتقد أنه ليس في عجلة فعلا ليحصل اتفاق، لكن في ذات الوقت يقول ذلك لكي يجعل الآخرين يفقدون حذرهم وحيطتهم، فهو كعاقد صفقات لديه مهارات، يقول شيئا ويفعل شيئا. أعتقد أننا على شفا اندلاع عمل عسكري حقيقة، لهذا السبب يصعب أن نفهم تصريحا قد يبدو كشيء ولكن المقصود من وراء شيء آخر.
1: سيد علي داريني، يعني ضمن هذه الردود الإيرانية على لسان المصدر المسؤول يقول بأن ردنا يركز على ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق قد يبرم مع واشنطن. ما شكل وطبيعة هذه الضمانات التي تطالب بها إيران والتي يمكن أن تعالج أزمة الثقة لديها بواشنطن؟
3: إيران ترحب بالصين لكي تكون لاعبا في هذه المفاوضات، لكن لا توجد ضمانات في العلاقات الدولية ما عدا واحد وهو تحليل الكلفة والفوائد. لهذا السبب إيران ستبقي سيطرتها على مضيق هرمز، لأن هذا هو السبيل الوحيد الذي يعني أن الولايات المتحدة لن تتنصل من التزاماتها إذا ما تم التوصل إلى اتفاق. إدارة ترامب لديها مطالب قصوى، ضيفكم تحدث عن أخذ اليورانيوم المخصب خارج إيران، هذا إنجاز وطني ونتيجة لجهود إيرانية على مر العقود من قبل علماء إيرانيين، ولا معنى لذلك أبدا لإيران تتخلى عن ذلك، كلا أبدا، هذه مجرد أماني وتمنيات أمريكية ليس إلا. وأيضا ضيفكم الآخر قال عندما تحدث عن الإحراج، الحرب برمتها كانت مصدر إحراج كبير لترامب. ترامب قال لرئيس الوزراء البريطاني أن الحرب ستنتهي في 72 ساعة، وهو الآن عالق في هذه الحرب بعد شهرين من بدء حربه العدوانية هذه. إيران لا تريد حربا عالية الكثافة، إيران تفضل حربا أدنى كفاءة، حرب استنزاف، وترامب الآن في حرب استنزاف وعد بتفاديها. إذن هذا مصدر إحراج كبير لترامب. إيران عازمة على تدمير رئاسة ترامب وتنهي حياة نتنياهو السياسية وحياة ترامب السياسية.
1: نفهم هذا الموقف من قبل
3: أسعار النفط.
1: نعم، طيب نفهم هذا الموقف. إيران تقول بأن الخيار الآن بيد واشنطن والتزامها بالواقعية السياسية سيكون حاسما في الوقت الذي تسلم فيه ردها. أيضا هي تستهدف دول الخليج بالمسيرات اليوم، يعني أي رسائل ترسل إيران من خلال كل ذلك متزامنا؟ وهل هي يعني إيران هل هي واضحة ماذا تريد في هذه السياسة؟
3: Yes. نعم، إيران لا تهتم لو أن جيرانها العرب لديهم العلاقات عمل علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة، لكن إيران لا يمكن لها أن تسمح للقواعد العسكرية في البلاد العربية أن تصبح منصة انطلاق لعمل عسكري عدواني جديد ضد إيران. لا تطلق هذه المسيرات. الإمارات المتحدة مختلفة، الإمارات حليفة لإسرائيل، والإمارات الآن تدفع
1: لكن هذه الهجمات لم تقتصر على الإمارات سيد علي داريني. هذه الهجمات اليوم لم تقتصر على الإمارات، يعني كان هناك استهداف للكويت وكان هناك استهداف لسفينة قطرية كذلك.
8: ships passing through
3: السفن التي تعبر الخليج الفارسي ومضيق هرمز تحتاج إلى التنسيق مع إيران وفقا للبروتوكول الجديد.
1: دكتور صالح،
3: السفن الأمريكية والعادة الحلفاء لا يمكن لها أن تسمح ويسمح لها بالمرور عبر مضيق هرمز ما لم يكن هناك
1: اتفاق. طيب مفهوم هذا الموقف الإيراني، مفهوم، عفوا على المقاطعة يعني فقط لضيق الوقت، دكتور صالح يعني رأيت عندك تعليق.
4: أنا يعني مع تقديري لكل ما ذكر ضيفكم من طهران، ويحق له أن يقول ما يريد، يعني هو عن الإطار طاح بترامب واللي طاح بنتنياهو، يعني انا استخدم مصطلحا يستخدمه الايراني، يقولوا دائما اذا عن الرئيس او ما يثار بالولايات المتحده بانه هذه امور رغبويه، هذه امانيهم، لكن ايضا بالمقابل يبدو ان هذه هي امان الايرانيين. يعني هل سمعت بعمل ما قامت به ايران للاطاحه بالرئيس ترامب؟ ما الرئيس ترامب سيطيح به في يعني اصلا دستوريا ليس له من دوره مقبله. لكن دعيني اتكلم بأنه في فرق بين أن تتكلم بشعبوية وتعبئة أثناء هذه الحرب وتقول بأنه هذا اليورانيوم المخصب لن يسلم ولن يتم مناقشته وهو حق من حقوق الشعب الإيراني. إذا لماذا ذهبتم للمفاوضات ولماذا تحدثتم عن الترقيق وهو تخفيض اليورانيوم المخصب؟ بل أزيدك شيئا بأن إيران تكلموا حول تصدير هذا اليورانيوم إلى دولة ثالثة لكن لم يتفقوا على هذه الدولة. فيعني مزعج أن يكون هذا الخطاب في ليلة بعثوا فيها هم الرد، ويأتي من طهران من يقول بأنه هذه ثوابت لا تتغير. سيدتي العزيزة، المفاوضات تقوم تحت الضغوط وتحت التنازلات، لا تريدوا أن تسموها تنازلات هذا أمر آخر، لكن الشيء المهم والشيء الواقع الذي تريدون بأنكم نسختم مع دول الخليج العربي ولا تتحدثوا عن القواعد، لأن القواعد وجدت بأمر سيادي وهي اتفاقيات بين دول ذات سيادة سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو دولا أوروبية، أنتم تدعمون أذرعا ووكلاء لكم في المنطقة دون التنسيق أيضا ودون القبول بمناقشة مثل هذه الأذرع.
1: يعني قبل أن أتوجه للدكتور مهند فقط لضيق الوقت، يعني كيف يفهم هذا التصعيد الذي بدأ اليوم متزامنا مع هذا الرد الإيراني وهذه الاتصالات بين إيران دول الخليج وآخرها كان اليوم مع رئيس الوزراء القطري؟
4: منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وردت إيران بعدوان سافر على دول الخليج، بعدها بيومين اعتذر الرئيس الإيراني أمامكم أمام الشاشات، ثم جاء من عدل عليه وقيل بأنه أبدى أسفه وليس اعتذاره لدول المنطقة. الآن يأتي ربط المبادرة الإيرانية الرد الإيراني باتصالات مع دول المنطقة، ويأتي صوت آخر في طهران ربما لا ينتسب إلى جهات رسمية أو ربما لا يسمع، أنا قد أعذره لأنه يمكن ليس هناك من انترنت فبالتالي لم يصل إليه مثل هذه التعليقات أو هذه الردود ليقول بأنه هذه الدول الآن وهذه القواعد يجب أن ترحل. فشوفي لننتظر اقل من ساعه وستبدي لك يعني الايام
1: ولدينا اقل من دقيقه. نعم. لدكتور مهند مصطفى، يعني ما المطلوب اسرائيليا الان وكيف يمكن ان يتبلور هذا الموقف الاسرائيلي في ضوء كل هذه التطورات؟
6: اسرائيل الان تابع للولايات المتحده فيما يتعلق بهذه المباحثات، لانه اسرائيل كانت تعول على فشلها والذهاب الى الحرب. كل المباحثات بالنسبه لاسرائيل غير مقبوله، التوصل الى اتفاق بالنسبه لاسرائيل غير مقبول حتى لو تضمن الشروط والمطالب الاسرائيليه. وعلى فكره هذه الحرب كانت حرب نتنياهو، عول عليها أيضا على المستوى الداخلي الإسرائيلي من أجل أن يحسن مكانته السياسية ويضمن انتخابه من جديد في أكتوبر القادم. هذه الحرب أن ستكون هي الحرب التي تطيح بنتنياهو سياسيا، لأن هذه الحرب فشل فيها، فشل في لبنان، وسيكون لها تداعيات، تم التوصل إلى اتفاق، سيكون لها تداعيات أيضا على باقي الجبهات، بمعنى أن كل فكرة وتصور الذي سوق للمجتمع الإسرائيلي لن يستطيع أن يحققه.
1: هل خسر نتنياهو كل رهاناته؟
6: خسر كل رهاناته، بالذات الرهان الأكبر الذي عول عليه هي الحرب على إيران، أيضا خسرها.
1: ما الذي بقي له؟
6: بقي له الآن يحاول أن يعيد الحرب على قطاع غزة إلى نقطة البداية على أمل أن يحتل كل قطاع غزة ويعيد من جديد ويحقق شكرا. أهداف الحرب، ولكن أيضا هذه النقطة متعلقة بإيران.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى، أشكرك دكتور صالح المطيري، وأيضا ضيفينا علي أكبر داريني وجيمس روبنز في واشنطن. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع جلال الشهدان.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. أمام إحدى أخطر المنعطفات بين الحرب واللا حرب، بين احتمالات التفاوض والتصعيد، يتأرجح الموقفان الأمريكي والإيراني. في تصريح لمصدر مسؤول للجزيرة تصف إيران ردها المقدم للوسطاء الباكستانيين بالإيجابية والواقعية، وتقول إنه يشمل التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفعا كاملا للعقوبات. لكن إيران لا توضح ماذا تغير في خطوطها الحمراء، ولا توضح إذا ما كانت تتمسك بخطة هرمز أولا النووي ثانيا، ولا تقول كيف ستعود المنطقة إلى لحظة ما قبل الحرب. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتظر طويلا الرد الإيراني فلا يعلق عليه، وإنما يقول إن الإيرانيين لن يضحكوا على الأمريكيين بعد اليوم. وفيما يبدو مشهدا مكررا يطل من بين لحظات الترقب والغموض والاحتمالات اسم بنيامين نتنياهو فجأة ليرسم محددات جديدة، فيقول إن الحرب مع إيران لم تنتهي، وأنه يجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران دون أن يحدد طريقة واضحة لذلك. وخلال نفس لحظات الترقب والغموض والاحتمالات تلتفت إيران إلى المنطقة وتواصل رفع السقف وتلوح بالسيطرة الدائمة على مضيق هرمز، وتزيد فتستهدف دول الخليج مجددا بمسيراتها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، الدكتور عبد الله الشاجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، والدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور سليم زخور الباحث المتخصص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. أريد أن أبدأ بمنشور الرئيس دونالد ترامب. العالم كله ينظر إلى ما سيقوله رئيس أكبر دولة في العالم في أكثر اللحظات حساسية في المنطقة، فيأتي بكشف حساب للرئيس الأسبق باراك أوباما وللاتفاق النووي 2015، ويقول بأن الإيرانيين لن يضحكوا علينا بعد اليوم. هل هذا الرد الذي كان ينتظره العالم على هذا، على الورقة الأمريكية بيتر، سيد بيتر؟
1: كلا، لا أعتقد أن هذا هو الرد الذي كان يترقبه العالم، ولكن رئيس ترامب أصلا لم يكن ينتظر الرد من إيران التي تؤجل وتستمر في تأجيل الملف النووي كما قالت التلغراف البريطانية وغيرها من الصحف. لم تذكر ملف النووي، أجلته لفترة لاحقة. فتح مضيق هرمز والحصار كلها مكاسب لإيران ولا مكاسب لأمريكا فيها. في الوقت نفسه وزارة الخارجية القطرية تعتبر أن ما يحصل هو انتهاك صارخ لحرية الملاحة. الكويت وغيرها أفادت عن اعتداءات من مسيرات إيرانية. إذن بالنسبة إلي يبدو أن رئيس ترامب يحاول أن يحافظ على الأقل على روحية المفاوضات، بينما إيران تستعد للدخول في حرب مع الولايات المتحدة وأيضا مع دول مجلس التعاون.
0: هل كذا تفهم إيران دكتور صدقيان؟
2: أنا أعتقد بأن الرد الإيراني الذي قدمته إيران اليوم إلى الوسيط الباكستاني وأرسل إلى واشنطن رد واقعي ويمتاز بالواقعية السياسية، بمعنى أنه يأخذ مصالح الولايات المتحدة بنظر الاعتبار، والرد الإيراني يستند على أساس رابح رابح ومصالح مشتركة. حتى في تلك الأمور العالقة والملفات العالقة ومنها الملف النووي، مضيق هرمز والعقوبات المفروضة على إيران والتي فرضها الرئيس ترامب بعد العام 2018 على إيران، إذا كان الرئيس ترامب الآن في ضوء الرد الإيراني الأخير الذي نتحدث عنه، إذا كان فعلا لديه الرغبة من أجل التوصل مع إيران إلى اتفاق أو صفقة، أنا أعتقد بأن الآن الظروف مهيئة بناء على ما قدمته إيران من رد، وهذا مهم جدا. لم ينقذ إيران، وإنما ينقذ المجتمع الدولي الذي تضرر كثيرا من الحشود العسكرية التي جاءت في شمال المضيق الهندي، بحر العرب، وبالتالي خلق الرئيس ترامب بالحشود العسكرية التي أرسلها إلى هذه المنطقة خلق أرضية غير آمنة لمرور السفن، سواء كان لشركات التأمين، لأصحاب السفن. وبالتالي أنا أعتقد بأن اليوم بعد الرد الإيراني هناك أرضية تستطيع أو يستطيع الرئيس ترامب أن يستند عليها من أجل الذهاب إلى جولة ثانية من المفاوضات في إسلام آباد.
0: ربما هناك من له قراءة أخرى في يعني رفع
3: لم يجس
0: في مضيق هرمز،
3: لم يجس الواقع الذي نعيشه. إلى الآن لا نعرف شنو الرد الإيراني، ما هو الرد الإيراني، لم يفصح عنه، حتى وكالة الأنباء الرسمية لم تذكر ما هو الرد. تكلموا بشكل عمومي عن مضيق هرمز وعن رفع العقوبات، وطبعا هذا لا يرضي الطرف الآخر. الرئيس ترامب طبعا لم يعلن وافق أو رفض، ولكن لمح بشكل واضح برسائل نفسية وعسكرية وتهديد ووعيد بأن إيران لن تضحك علينا، كما ضحكت على، يعني خصص جزء كبير من التغريدة لمهاجمة بايدن وأوباما، يعني كان يخاطب الداخل الأمريكي ولا يخاطب الخارج الأمريكي. وهذه نقطة مهمة بعقلية ترامب، أنه أفضل من أوباما وأفضل من بايدن الضعفاء الذين أرسلوا أموالا. طبعا في تضليل للرأي العام الأمريكي بشكل واضح، يعني هو يقول أرسل 1.7 بليون دولار لإيران، هذه أموالهم مجمدة. يعني هذا الشيء اللي يكرره ولا يقوله أبدا الرئيس ترامب. الواقع الآن أن هناك في من يخرب هذه، يعني ما نسميه اقتراب من صفقة، إذا في صفقة أو في وعيد وتهديد. ما قاله نتنياهو في سي بي اس نيوز، وأفردوا له وقت كامل في 60 مينتس، وهو من أهم البرامج الحوارية السياسية مساء منذ 50 سنة، كنا نتابع لما كنا طلبة في أمريكا، هو كلام يعني خطير جدا، ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء. يقول الحرب لم تنتهي، وفي تسريبات كان لقناة 12 وقناة 13 أمس في القنوات العبرية بأنه يريد ضربة شاملة تقضي على البنى التحتية والطاقة، وأيضا يقول بأن علينا أن نأخذ فيزيكلي اليورانيوم المخصب 60%. والآن المسرحية اللي سواها نتنياهو كانت يعني معروفة، أنه أنهى مؤتمر في البحر الميت وذهب إلى القدس،
0: وهناك اتصال مرتقب مع
3: يعني ترامب. هو يريد أن يقول له لا توقع هذه الصفقة، صفقة سيئة غير مقبولة، لأن إيران راح أيضا مرة ثانية تعود وتلعب الدور. إيران أيضا متعنتة ومتشددة، ونحن الذين ندفع الثمن والاقتصاد العالمي. يعني هذه الرسالة التي يجب أن ترسل.
4: جلال بس
0: تفضل.
4: إذا بالإضافة إلى نتنياهو الذي ظهر على الصورة أمس واليوم، هو كان شبه مختفي خلال الفترة الماضية، وحديثه كله عن القضايا الداخلية، عن لبنان وعن انتصاراته في لبنان، لكن أمس واليوم فعلا هو تحدث عن إيران بلهجة عليا يعني مرتفعة وتهديدات. لكن أيضا اليوم قصة المسيرات التي ضربت الكويت والناقلة في قطر
3: الكويت والإمارات
4: والناقلة، وهذه ليست عبثية، هي طبعا لم تكن قوية جدا، لكن كانت رسالة من قد تكون من إيران أو من ميليشيات
3: موالية
4: لإيران، طبعا في العراق
3: نعم،
4: أو ربما من اليمن، الله أعلم، لا ندري من أين، لكن على الأغلب من الطرفين، العراق أو من إيران. وهدفها يبدو أنه يعني إشعار الجميع بأن الألم سيعود، وأن هذه القصة يمكن أن تتكرر. ليس هناك اعتبارات للحوارات التي جرت في الفترة الماضية، يعني كان هناك اتصالات، زيارات لعمان، اتصالات متبادلة مع قطر والسعودية بشكل خاص، هذا ما ينفع.
2: هل تستبعد دكتور أن يكون الطرف ثالث غير
4: يعني أنا أستبعد لسبب بسيط دكتور، أنه الآن التقنيات تستطيع أن تتلمس الأماكن اللي تجي من هذه المسيرات، يعني لم نعد احنا يأتينا شيء ولا نعرف من أين. أعتقد الدول تستطيع أن تعرف
0: المصدر. اليوم أشار صراحة إلى إيران. لحظة بيتر، تفضل دكتور شفاء.
5: أشعر أننا انجرفنا إلى الحديث عن نتنياهو وعن
0: لا، ولكن هو محور أساسي أيضا في هذا النقاش، كونه نتنياهو دائما يطل برأسه في أوقات حساسة.
5: لكن دعونا ننصف الآن ما حدث اليوم، وأهم شيء أن هناك رد إيراني على المقترح الأمريكي.
0: طيب، والسجون تقول الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي الآن،
5: وهذا بيت القصيد اليوم. لماذا يخرج ترامب ويكتب تلك التغريدة المطولة، وبدل أن يقدم قراءة تقدمية، قراءة إلى الأمام على الرد الإيراني، ماذا يفعل؟ يرجع إلى قراءة تاريخية 2015 إعلان الاتفاق، 2018 التحلل من الاتفاق. أرى أن هذا مؤشر على أن الرد الإيراني، وإن كان الخطاب الإيراني يقدمه بلغة وردية يصف بأنه واقعي وإيجابي، ولكن ليس هناك تقاطع بين الرد الإيراني وما يترقبه ترامب في البيت الأبيض. فبالتالي علينا أن لا نركز على الرد في حد ذاته ولا على الشروط الأمريكية، وهل يمكن تجسير أو الوقوف أمام نقاط تتقاطع فيها الشروط الأمريكية والشروط الإيرانية.
3: كيف تعلق على الرد والرد غير موجود؟ يعني

0: الأرقام التي نتحدث عنها. منذ بدء الحرب في 28 من فبراير تعرضت الإمارات ل 551 صاروخا باليستيا، 21 كروز، وعدد كبير من المسيرات. نحن لا نتحدث عن ميليشيا بسيطة هنا أو صغيرة، وليست مجرد إنذارات. 551 صاروخا باليستيا.
1: أظن الدكتور اللقاء كان يتكلم عن الكويت، ليس عن الكويت. المشكلة من حين تضرب الاحتمال، المسافة قريبة للغاية، ومرتين على الأقل كان مسيرة فايبر أوبتيك مقادة بالسلك.
2: صحيح.
1: والمقاد بالسلك من 20 إلى 40 كيلومتر،
2: مسافة قريبة،
1: مسافة قريبة للغاية.
2: من
1: الإمارات أمر آخر طبعا، هندسة الضربة هنا مختلفة. طيب. لكن في نقطة وجيهة، لأن أظن الدكتور شاجي وضع يده على الجرح، هو حين ينشر رئيس ترامب الآن ويقارن ب 2015، جرد الحساب أسوأ من 2015 أعتقد. لماذا؟ 13 أمريكي مقتولين، أكثر من 10 قواعد في المنطقة مضروبة،
3: 16
1: أظن ربما حتى 18 لو حسبنا الأردن، فعدد قواعد غير قليل مضروب. إيران أنهت اليوم 33 بمئة مسيرة على الخليج، 100 مسيرة على إسرائيل، وأربع موجات باليستية على إسرائيل، فأنهت واقفها على رجليها وتضرب بالقبضتين، ليس طيب. بقبضة واحدة. لكن في نقطة يعني أهم
2: سريعا
1: للغاية استراتيجيا، ولا هدف مما حددهم الرئيس ترامب في بداية الحملة تحقق. يعني تغيير النظام لم يحدث، هو قتل المعارضة ولم يقتل النظام. يعني المعارضة الحشد في الشارع الآن صار غير موجود، فقتل المعارضة ولم يقتل النظام. اثنين، القوة الغير تقليدية اللي هي النووية الآن هو محل التفاوض، لكن إيران موضوع الآن هو هرمز ليس النووي، يعني هي لحظة هرمز ليس تحصل النووي.
2: وهذا تم إضافته على الأمور.
1: نعم،
2: هذا طبعاً. تم إضافته طبعاً. على الأمور طبعاً. لم يكن من
1: المشاكل، لم يكن موجود قبل الحرب بالتأكيد. والثالث، القدرة التقليدية ما زالت القدرة الصاروخية موجودة كما رأينا اليوم، سواء ذخائر جوالة، سواء مسيرات، سواء صواريخ كروز، سواء باليستي، كله موجود. بمعنى أن عمق المخزن لم ينهار. طيب. وعمق المخزن ما زال موجود، فالقدرة التقليدية هذا بالإضافة القوى البرية لم تمس. القوى البرية يعني عناصر المشكلة للحرس الثوري، والمشكلة للأرتاش للجيش التقليدي، والمشكلة لربع مليون ما بين ميليشيات وشرطة وحرس حدود، هذه سليمة بصحتها. نسب الخسائر متبادلة لصالح الولايات المتحدة، بمعنى أن 13 قتلوا من هنا، وتقديرات 1300 من العناصر الإيرانية قتلت من هنا.
2: طيب،
1: يعني 100 لواحد، نسبة عالية للغاية، لكنها لم تمس. وأخيرا الوكلاء التنظيمات المسلحة الموالية لم تمس كذلك.
2: عدم إشارة الرئيس دونالد ترامب في منشوره إلى الرد الإيراني بحد ذاته، هل يحمل إشارة؟
4: بالتأكيد. أنا باعتقادي الرئيس ترامب يريد أن يتجاهل الرد الإيراني، لأنه عمليا وقع في ورطة في السابع من أبريل، عندما قبل العشر نقاط الإيرانية. دعني أضع الأشياء في سياقها. في 7 أبريل إيران قدمت مقترحا من 10 نقاط، قبله الرئيس الأمريكي يوم 7-8 أبريل، وعلى أساسها تم وقف إطلاق النار، وذهبنا الآن إلى حوالي تقريبا إلى حوالي 33 يوم من وقف إطلاق النار. العشر نقاط التي جابت عليها أمريكا ب 14 نقطة لم يخرج عن 5 قضايا أساسية، جلال، 5 لم يخرج عنها. برنامج النووي 3 قضايا أساسية، مستويات التخصيب، أجهزة الطرد المركزي، تخزين اليورانيوم، والمدد الزمنية. الموضوع الثاني مضيق هرمز، الموضوع الثالث الحصار البحري، موضوع الرابع العقوبات، ثم موضوع تسوية شاملة يتعلق بضبط الوكلاء، أمريكا تضبط إسرائيل وإيران تضبط حزب الله. لم نخرج عن هذا الإطار منذ 7 أبريل. الشيء الذي تغير عمليا أن الرئيس الأمريكي لا يعرف حقيقة الآن كيف يخرج من هذه الورطة بمعاييره التي تجعل هو خياره أفضل من خيار باراك أوباما. بعبارة أخرى، هو لا زال يصر على صفقة أحسن من صفقة باراك أوباما، لأنه نحن في الأسبوع الماضي سمعنا أنهم الأمريكيين اقترحوا 3.67%، وهذه نفس النسبة التي كانت في عصر باراك أوباما 2015. والذي تغير شيء واحد اسمه تصفير التخزين. بعبارة أخرى، أن لا يكون لإيران حق تصفير التخزين باليورانيوم. بمعنى آخر، أنا أعتقد الورطة الآن
1: 20 سنة
4: بالضبط، الورطة الحقيقية هي في البيت الأبيض. عمليا كل ما هو مطروح في 33 يوم لم يتغير. الشيء الوحيد إيران ما تفعله الآن شيء مهم وتكتيكي، تريد أن تضمن أن مسألة اليورانيوم أو مسألة

0: البرنامج كله هو ينقل إلى المرحلة التفاوض بحيث لا يرتبط بنهاية الحرب ويتحول إلى
1: وهو ما كان موجودا قبل الحرب. ما رأيك دكتور سليم؟ تفضل.
2: في الواقع هناك بعض الأخبار التي وردت، يعني الول ستريت جورنال تنقل جزء كبير من المقترحات من الأشياء التي ذكرتها هو أن إيران توافق على تعليق التخصيب اليورانيوم بنسبة بما لا يقل عن 20 عاما
1: وترفض تفكيك المنشآت النووية،
2: صحيح، وتقترح ترقيق جزء من اليورانيوم على التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة يعني
3: إلى روسيا.
2: متابعة هذه النقاط تشير إلى أن هناك تقدم إيجابي إلى حد ما في المقترح، يعني صحيح أنه لا يلبي الطموحات الأمريكية بشكل كامل، ولكن هناك تقدم من جانب الإيراني إلى حد ما. الإشكالية ماذا سيكون الرد الأمريكي؟ التعليق الأول لرئيس ترامب أن اعتبر إلى حد ما كما رأينا وأنه إيران تتلاعب بالرد، ولكن ماذا سيكون التفاعل الأمريكي، الرد الأمريكي الرسمي؟ هناك مجموعة من الخيارات في هذا الموضوع، وهذا ما يجب أن نركز عليه.
1: هو الرئيس ترامب قال إيران لن تضحك علينا بعد اليوم، ولكن ألا يحق أيضا لإيران بأن تقول بأن ترامب لن يضحك علينا بعد اليوم؟ الرئيس ترامب هاجم إيران خلال المفاوضات مرتين.
4: بالمناسبة كلمة لا تضحك علينا ليست بالضرورة سلبية، بمعنى أنه قد يكون اعتبار الرد نوع من الاستجابة الإيرانية لما أراد ترامب، أو على الأقل جزء أساسي، يعني
0: إذا كان إعلان مفاجأة بالضبط.
4: يعني إذا كان يعني كلام الآن
1: وصل، يعني الآن الرئيس يتركنا نتكهن بالضبط بهذا
3: أنا حققت طبعاً بالمصطلح الأمريكي، يعني هو قال بالحرف الواحد they will be laughing no longer، يعني هذا تحذير لهم أن يعني هو الضحك هو أن تخدعونا هني، وليس الضحك بكلام الضحك، يعني أن لن تخدعون وتماطلوا كما فعلتم في السابق. يعني إيران تعمدت أن تتأخر 3 أيام حتى ترسل الرد لتبدو بأن هي لديها اليد العليا في هذا التفاوض وليست مستعجلة ولا مستميتة في أن ترد. وهذا بس خلني خلص الجملة لو سمحت دكتور. يعني ترامب شخصيا يرى بأن الاستهانة به بهذه الطريقة يأخذ على محمل أنه هجوم وإهانة شخصية، لا يأخذ أنه تماطل للرد على أمريكا، لا، على ترامب شخصيا وعلى ما يهاجم به باستمرار إيران. وبوليتيكو من يومين قايل كلام خطير أن إذا هذا الاتفاق فشل فإن الإيغو والفوقية والغرور والاستخرية التي دائما يكيلها ترامب للإيرانيين وقادتهم ويضرب الكلتشر والثقافة مالتهم وهي كرامتهم هي قد تكون عامل يعيق التعامل مع إدارة ترامب وترامب شخصيا.
4: لكن جلال بسرعة شديدة،
1: تفضل.
4: إذا كان كلام الول ستريت جورنال صحيح أو قريب من الصحة، فأعتقد الرد الإيراني مش سيء، يعني يكفي
1: دكتور سليم.
4: يكفي التخلص من المخزون عالي التخصيب سواء بالترقيق تحت إشراف الوكالة الدولية أو بالنقل إلى روسيا،
1: صحيح،
4: وروسيا بلد يعني مضمون أمريكيا على الأقل، لكن أعتقد الأمر ليس هنا، هم يردون المخزون كله خارج أمريكا، خارج إيران وفي أمريكا تحديدا. هذا هو السبب.
1: صفر تقصير. هل هذا الرد الإيراني الذي
3: هذه خطوط حمراء
1: والأجبية؟
3: هذه خطوط حمراء.
1: هل هذا الرد الإيراني الذي يقول المسؤول الإيراني الجزيرة بأنه يتمتع بالواقعية والإيجابية، هل يبدو لك كذلك؟
5: لا، أعتقد أنه بما يكفي من الواقعية حتى تتلاقى المصلحة الإيرانية والمصلحة الأمريكية للذهاب في هذا المسار، لأن الخلاف لازال قائما على القضايا الأساسية. بل أعتقد الآن ما يؤجل بحث المفاوضات بشكل جدي، ونحن في اليوم 70 من هذه الحرب، أن الإيرانيين الآن يتمسكون بمسألة تعتبر عقدية وهي إنهاء الحرب ثم نتفرغ إلى قضية مضيق هرمز والقضايا الأخرى. في المقابل ترامب يريد نزع السلطة أو نزع السيطرة الإيرانية عن مضيق هرمز، فأرى أن ما يعرقل سير المفاوضات أو فكرة المفاوضات حتى هذه اللحظة هو أن الأولويات مختلفة حتى عن أبسط القضايا، بمعنى ما هو المفتاح إلى الجلسة الأولى؟ هل هو مضيق هرمز أم إنهاء الحرب بشكل كلي؟ عندما نضع هذه الثنائية أو هذا التقابل أمام أي وسيط لا يعرف كيف يدير، لذلك الوسيط الباكستاني لا ينجح في تجسير الخلافات أو على الأقل في إعادة صياغة القضايا بالترتيب التي يمكن أن يقدم أولوية متقاربة بين طهران والبيت الأبيض.
6: لا أعتقد أن أحدا يريد من إيران أن تسيطر على مضيق هرمز، ربما باستثناء إيران ولا حتى عمان طبعا، لا فرنسا وبريطانيا أيضا لا تريدان ذلك، بريطانيا ترسل مدمرة شكرا لذلك، أمريكا لا تريد ذلك، الصين لا تريد ذلك، لا شيء يدخل ولا يخرج وهذا سيء للتجارة. ولكننا تخطينا هذه النقطة وهذا شيء لا ننظر فيه ويجب أن نناقشه.
5: لكن كان هناك اعتراض أوروبا،
6: أعتقد أنه يجب أن نخصص الوقت لنقاش هذا الموضوع، ماذا يعني ذلك لدول مجلس التعاون وما الذي يجب أن تفعله الآن، لأن أمريكا لا تطلق عليها النار على عكس إيران.
3: صحيح كلام بيتر، انا اللي ارى بان هناك في تحرك جيد خليجيا خلال الايام اليومين الماضيين، وهذا مقدر وهذا مطلوب، وبرغم ما تقوم به ايران، يعني ما ادري منو ذكر ان قصفتنا بيتر قصفت الامارات ب 2000 صاروخ يعني مسيره، قصفتنا ب7000 صاروخ ومسيرة إيران، أكثر من قصف 80% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية ضربت دول مجلس التعاون الخليجي مقابل 20% لإسرائيل. من هو العدو هني بالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي؟ أنا اللي أشوف أن أمس وأول أمس اجتماع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع نائب الرئيس فانس، واجتماع أمس في ميامي مع وزير الخارجية روبيو وويتكوف، واتصاله برئيس الوزراء الباكستاني، وكذلك اتصاله بوزير الخارجية الإيراني، في تحرك وفي إيجابية، ولكن هذه تصطدم بما تقوم به إيران أو وكلائها، بس أنهي أنا، أو وكلائها بما قصفت اليوم به مسيرات في الكويت والإمارات وسفينة شحن قطرية. يعني هذا التضارب الإيراني على إيران أن توضح لنا، ولكن أيضا نحن نطالب بالقرارات، بأن ضمن القرارات أن يكون هناك موقف واضح وقرار من مجلس الأمن يحظر على إيران توجيه ضربات لنا ولمنشآتنا ولدولنا، وأن لا تغلق مضيق هرمز وتسيسه بهذه الطريقة.
0: أنا أعتقد بأنه أيضا الولايات المتحدة مطالبة كما بدأت الحرب تسبت في إغلاق المضيق أن تبادر إلى إظهار مرونة أكثر في هذه المفاوضات، لأنه الولايات المتحدة الآن تتصرف كطرف لا يهم إلا مصالحه داخل الولايات المتحدة، ما يريده الرئيس ترامب داخل حدود الولايات المتحدة، لا يتصرف على أساس أنه تسبب في ضرر كبير للحلفاء والشركاء المهمين.
3: يعني لذلك ما تتوقع من ترامب؟ هذا نهج ترامب، يخاطب الداخل أكثر من الخارج، ويهاجم الديمقراطيين أكثر ما يهاجم إيران
0: بالتأكيد. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن يضغط على الولايات المتحدة كدولة كرئيس أن يأخذوا بعين الاعتبار في أي تسوية قادمة مصالح دول الخليج.
1: دكتور عاشور سريعا لأنتقل السيد صدقيان فيما يتعلق بما نشرته
7: سريعا وسجنة. فقط يعني الرغبات السياسية الآن هامشية، القوانين الدولية والقوانين البحرية والمؤسسات الدولية كلها هامشية، هذا فقط يعني ما قاله بيتر صحيح، ولكن هذا كله مهمش. الآن نحن في أمرين، قدرة عملياتية وجغرافيا ووقت وتكنولوجيا مرتبطة بالقدرة العملياتية. القدرة العملياتية الآن إيران لديها هذه القدرة، حين نتكلم عن والخطورة في موضوع هرمز ليس القدرة النووية، يعني المخزون الآن صار، حتى المخزون النووي صار هامشي، المخزون ليس سلاح، المخزون هو 60% enriched تخصيب، سيحتاج لرفعه أكثر من ذلك بطرادات وهي الله أعلم مدمرة أم الطرادات يعني غير معلوم حالتها، وسيأخذ وقت. بعد أن تصل لنسبة 80-90% يمكن أن تحوله رأس حربي، وبعد أن تحوله رأس حربي تحتاج أن تعمل delivery system، هذا كله سيحتاج وقت، وهذا كله بالتأكيد إما الأمريكيين أو الإسرائيليين سيتدخلوا الهزيمة. لكن النقطة الأخيرة فيما يخص القدرة على استمرارية في موضوع الضربات سواء على إسرائيل أو على الخليج، هذه كذلك موجودة. يعني النقلة الآن صارت في القدرة التقليدية. القدرة التقليدية لن تحسمها للمفاوضات، لأن كلام الآن على النووي. فالآن أزمة أكبر بكثير من 2015. 2015 ما فعلته هي أنها قيدت النووي، قيدت القدرة النووية، يعني قللت نسبة أو عملت نوع من تقليل نسبة التخصيب ل 3.6، وأيضا تقليل الكم 300 كيلوغرام. فترامب سيحتاج للانتخابات القادمة أن يهزم هذا. طيب. وهذا حتى الآن غير مطروح. لا أعلم حتى لو كان مطروح في الرد الإيراني.
1: دكتور صدقيان، مما نقلته وول ستريت جورنال، الرد الإيراني يطالب بضمانات تكفل إعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات. في كل ما نقرأه، هل ترى إيجابية في هذا الرد الإيراني على
8: أنا الأمريكي؟ قلت صباحا بأن الرد الإيراني كما أفهمه وعلمته بأنه فعلا واقعي ويأتي في إطار المصالح المشتركة للولايات المتحدة ولإيران. أما دول المنطقة، دعني أشير إلى منذ فجر اليوم الأحد كانت هناك اتصالات، بداية زيارة رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية
1: إلى واشنطن.
8: إلى واشنطن كانت مهمة جدا. اليوم فجر اليوم كنت أتابع الزيارة منذ أن وصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى واشنطن، كنت أتابع هذه الزيارة لأنها مهمة جدا بالنسبة لإيران وبالنسبة للمنطقة. لكن محمد عبد الرحمن اتصل بوزير الخارجية القطري، اتصل بالسعودي، اتصل بوزير الخارجية الإيراني، بالباكستاني، بالعماني، وبالتالي كانت هناك يعني مقاربات حصل عليها، وهو أخبرهم شيئا ما. بالإضافة إلى كل ذلك كان هناك يعني خبر لافت من نوعي، وهو لقاء قائد مقر خاتم الأنبياء مع المرشد الإيراني، وهذا له دلالة كبيرة جدا. مباشرة بعد اللقاء أو بعد الإعلان عن اللقاء
1: سلم الرد إلى باكستان،
8: سلم الرد إلى باكستان. وهذا يعني وهذا فيه رسالة أيضا. الرسالة الأولى، الرسالة الأولى أنه محمد عبد الرحمن ناقش الوزراء خارجية دول المنطقة، بمعنى أن هذا الرد الإيراني الذي تم تسليمه لواشنطن يحتوي على وجهات نظر دول المنطقة. واحد. اثنين، الرئيس ترامب لا يمكنه الآن أن يقول بعد ذلك بأن لا ندري مع من نتحدث، وأن ربما هذا الرد المرشد الإيراني لم يوافق عليه. الإيران أعطت
1: يعني رسالة إيران تثبت هذه الهيكلية في
3: مع برغم هذه الإيجابية، لماذا قصفت إيران أو وكلائها دول الخليج، نصف دول مجلس التعاون؟
8: أنا أعتقد
3: الكويت والإمارات وقطر. ليش يعني شنو الرسالة التي تريد أن ترسلها؟
8: أنا أعتقد بأن حتى قبل يومين عندما تم استهداف الإمارات، أنا كنت أقول بأن لماذا لا يعني بالتحليل السياسي، لماذا نستبعد أن يكون طرف آخر؟
3: ليش لا تضبطهم إيران إذا طرف
8: آخر؟ لا الطرف
3: الآخر تضبطهم إيران،
8: الطرف الآخر إسرائيل.
3: ليش لا تضبطهم؟
8: الطرف الآخر إسرائيل.
1: دكتور صدقيان، نعود طيب نفس الفكرة.
8: إسرائيل والولايات المتحدة أخذ بنظر الاعتبار
1: قبل أن نطرح العلم الإسرائيلي.
8: إذا سمحت لي سطر واحد. لأن إسرائيل كلما كل هاي الفترة كلما أحست
3: بقول لك دكتور عمر بسلك المسيرة، كيف إسرائيل يعني؟ أنا مو فاهم.
8: يعني أنت تعتقد إسرائيل لا تعمل في العراق؟
3: عندها قائد الحين في الأنبار.
8: لا
1: بس تعالوا نسمع الخبير الأمني. تعالوا نسمع الخبير الأمني بيتر لحظة. بيتر دكتور عاشور، هل يمكن لإسرائيل أن تكون فاعل في هذه المنطقة وأن تكون هذا الطرف الثالث الذي تتحدث عنه؟
7: هذه الحرب سببها إسرائيل. هذه الحرب سببها.
1: لا بس هو يقصد بأن استهداف دول الخليج الآن يتم من قبل إسرائيل وليس من إيران. أمنيا هل هذا ممكن؟
7: ستحتاج ممكن طبعا. هي فعلتها قبل ذلك في قطر، يعني ممكن استهداف عناصر حماس يعني أو قيادات حماس، فيمكن من حيث نظريا يمكن. موضوع التضليل، موضوع التضليل
1: دكتور هنا نقص التقنية بالمسيرات، تحليق لمسافة قصيرة، يعني هذه أمور.
7: على فكرة المسيرات الفايبر أوبتيك يعني الجميع الآن في الإعلام، هذه تكنولوجيا 1970
3: قديمة،
7: يعني تكنولوجيا قديمة للغاية. هذا الدامينج داون، هذا تخفيض المستوى التكنولوجي. لماذا؟ لأن الحرب الإلكترونية صارت مستعرة للغاية وشديدة الحداثة، فبالتالي تضلل الجي بي اس وتستطيع أن تعمل سبوفينج، تستطيع أن تضلل المسيرة أو صاروخ الكروز. فتعرف في 73 حرب 73 أكتوبر مصريين والسوريين

0: كانوا يقتلون المدرعات الإسرائيلية بفايبر أوبتيك، يعني كروز كان يسمون مليوتكا اي 3، كان المصريين يسمون الصقر، صاروخ مضاد الدروع موجه بالمعرف بالجويستيك وهو مربوط بالسلك. وكان هذا أحدث أكبر خسائر في المدرعات الإسرائيلية في سيناء وعند السوريين. طيب. فبالتالي هذه التكنولوجيا قديمة للغاية. فممكن لكن أنا في نقطة هنا مهمة، لأنه ربما هو التي يعنيها موضوع الفولس فلاج، رفع علم مزيف، بمعنى أنا أعمل عملية ثم ألقيها على الإيرانيين. هل هذا يمكن؟ المشكلة في نظريات المؤامرة هذه أنه لا يمكن إثباتها ولا يمكن نفيها، فنحتاج لبعض الوقت لفهم ماذا
1: دكتور
0: حدث.
1: لماذا لم ينكر الإيرانيون صراحة هذه الاستهدافات في وقت بأن أمين عام مجلس التعاون يقول اليوم بأن هذه المسيرات والصواريخ مصدرها إيران؟
2: جلال إذا سمحت
1: لحظة دكتور
3: دعونا لا ننجر إلى هذا النقاش الرائع حول كيف أن هذا عملية سيبرانية ضخمة تقوم بها دولة أخرى. ليس هناك لا أدلة ولا براهين، بينما تكثر الأدلة والبراهين أن إيران هي التي أطلقت الصواريخ على دول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون الخليج يجب أن تستعد ويجب أن تفهم ما يحصل. الجانب الإيجابي الوحيد بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ونؤخر والتأخير طبعا يفيد أمريكا لأنه يضغط على الاقتصاد الإيراني، وأعتقد أن الجانب الاقتصادي أهم بكثير من الجانب العسكري، هو أن هذا يمنح الولايات المتحدة الفرصة من أجل أن تعرف من أين تأتي هذه الصواريخ وهذه المسيرات. والجيش الإيراني يعمل بموجب السرية وقد فضح أمكنته ومواقعه. إذا قرر الرئيس أن يأمر باعتداء آخر على إيران من أجل تدمير قدراتها الحربية، من أجل تحقيق أهدافنا وكذلك من أجل حماية مصالحنا ودول مجلس التعاون الخليجي، نعرف أين نضرب.
1: طيب.
3: وبالتالي فضحوا أنفسهم. وكان
4: يعني في هذه الحرب ترامب لم يحمي دول مجلس التعاون الخليجي مثل ما بيتر قاعد يتكلم. نحن صرنا يعني أمريكا لم تراعي أهمية واستراتيجية والعلاقة والاتفاقيات الأمنية الموقعة مع دول مجلس التعاون الخليجي
1: والمصالح، مصالح المنطقة
4: ومصالح أمريكا. يعني لما جاء ترامب بمايو الماضي، صار له سنة الآن، خذ يعني التزامات باستثمارات على مدى 4 سنوات بعدة تريليونات دولار، هو ضخمها إلى 6 تريليون. هذه 6 تريليون سيعاد النظر فيها، لأن الوضع الاقتصادي الآن في المنطقة غير الذي كان قبل سنة.
1: طيب.
4: ولهذا السبب يعني ما يحدث في الخليج ما ترامب مسؤول عنه بالدرجة الأولى، لأنه شن حربا غير ضرورية.
1: طيب.
4: ولهذا السبب عليه هو أن يقوم بالدور الذي يخفض التصعيد، لأن أهمية استقرار منطقة الخليج مهمة مو بس لنا.
1: في هذه النقطة تحديدا دعونا نطرح هذا التساؤل. الآن نريد أن نفهم رؤية واستراتيجية إيران لمضيق هرمز. إيران الآن تواجه مشروع في مجلس الأمن بمشروع في البرلمان الإيراني لإدارة مضيق هرمز. نريد أن نفهم الرؤية دكتور سليم، هل هي عبر الاتصالات المباشرة بين وزير خارجية إيران ووزراء خارجية المنطقة، عبر المسيرات التي تطلقها باتجاه دول؟ كيف نفهم هذه الاستراتيجية الإيرانية؟
2: قبل الدخول في إجابة مباشرة جلال على هذا السؤال، يعني كوني أشعت الإيجابية حول ما صدر من الرد الإيراني، يجب أن لا تكون إيجابية مفرطة أو إيجابية وهمية، لأن المعطيات التي وردت في وول ستريت جورنال هي وردت بشكل يظهر أنه إيجابي. يعني يجب أن ننتظر اللغة، لأن ما صدر من إيران الأسبوع الماضي عن المقترح بالشكل هو إيجابي، باللغة المستخدمة قد لا يكون إيجابي، خاصة أن إيران تطرح الموضوع على مراحل، بمعنى أن إذا اللغة هي ترحيل هذه الخطوات أو نقاش هذه الخطوات في المرحلة الثانية، عندها لا يكون إيجابي بالمعنى الكافي. بالنسبة لموضوع هرمز هو مذكور في هذا المقترح، بمعنى المرحلة الأولى، يعني لذلك عدت إلى هذه النقطة، لأن مذكور المرحلة الأولى وقف القتال، رفع الحصار، وفتح جزئي لمضيق هرمز. ماذا يعني فتح جزئي؟ فتح جزئي يعني إبقاء السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، بمعنى هو ضمن استراتيجية التي وضعتها إيران طوال هذه الفترة والتي تريد تثبيتها خلال هذه الفترة وتريد الاستثمار فيها.

0: في المستقبل، وهي مرفوضة من دول خليجية بشكل كامل وبشكل رسمي. ومشروع القرار في الأمم المتحدة يناقش هذا الموضوع ويرفض هذا الموضوع بشكل كامل. إيران تريد فرض أمر واقع في مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، وتريد تثبيته خلال هذه الفترة عند وقف الأعمال القتال. لأنه في حال وافق الجانب الأمريكي على هذا المقترح وكان هناك سيطرة للجانب الإيراني كما يحصل الآن على المسار الذي يتحكم به، عندها يكون في إطار فرض أمر واقع ولا يوجد قدرة على عكسه.
1: بس أبي أعلق نقطة، بس نقطة
2: سريعة.
1: طبعا هو أنا ما أتفق مع الدكتور، لأن شفت أنا تقرير الوول ستريت جورنال، هو ليس إيجابي، هو واقعي وبحذر، لأن في تباين كبير، يعني تفكيك المنشآت في فوردو، في ناتانز، في أصفهان، صفر تخصيب 20 سنة، هذا وين الإيجابية في هذا؟
3: إيران ترفض تفكيك المنشآت
4: طبعاً
3: تماماً.
4: هذا نموذج اللي
5: ما تريد أمريكا أو ترامب ليست بالضرورة، هي طبعاً الحد الأقصى للتفاوض، يعني بالنهاية إذا كان هناك في مفاوضات فيجب أن يكون تنازلات متقابلة. وأعتقد أن ما قدمته إيران في هذا يعتبر تنازل كبير قياسا لما كانت تقول سابقا. وحتى 20 سنة، حتى لو 15 سنة عدم تخصيب، هو هذا يدخل بالغروب النووي أصلا، يعني راح يكون تأخير طويل على الدورة التكنولوجية لعملية التخصيب. لكن السؤال هنا، نتنياهو الآن أنهى مكالمته مع ترامب،
1: كل حي خلال ساعة
5: الآن الآن جاء الخبر أنهى
1: المكالمة.
5: السؤال
1: يعني حرض مرة ثانية،
5: ما ندري، هو هذا السؤال. يعني الآن ترامب واقع بين إرادة الدول المنطقة اللي ينقلها الشيخ محمد بن عبد الرحمن اللي موجود في واشنطن، أظن ما زال حتى الآن
1: في ميامي، كان أمس
5: كان في واشنطن وما زال ربما حتى هناك، وهو حسب النص الإيراني جرى الرد بالتوافق مع دول المنطقة. أنا لا أفهم هذه هل هي دقيقة أو حدودها يعني، لكن على الأقل من الكلام اللي قال الدكتور صدقيان هناك تواصل جرى مع دول المنطقة. الآن كلمة نتنياهو أمام كلمة دول المنطقة، لأنه أنا الآن أشوف القنوات القريبة من دول الخليج لما تنقل الرد الإيراني تنقل بإيجابية، بمعنى أن الخليج يريد إنهاء الحرب، ليس فيه تعريض،
1: هذا ما في شك فيه دكتور.
5: بالضبط، ليس فيه
1: من الأول ما نبي الحرب نحن أصلا
5: تماما. لذلك هناك إرادة حقيقية كما يبدو لي لإنهاء الحرب بصيغة التوافق، لأنه إذا تريد تحصل كل مكتسبات اللي تريدها من البداية، يعني أمريكا تريد تحقق كل ما تريد، يجب أن تكون إيران مهزومة، وإيران لم تهزم.
1: هو في شروط
3: لكن السقف الأعلى
1: عند الطرفين، هذه المشكلة.
5: أنت يجب أن
1: ليست واقعية
5: كي تفرض عليه الاستسلام، هذا لم يتحقق.
3: إذن إلا إذا
5: نتنياهو أقنع ترامب الآن أنه بالإمكان بجولة ثانية من القتال هزيمة إيران،
1: ولكن نتنياهو يصطدم بالواقع الداخلي الأمريكي.
2: دعوني أطرح هذه الفكرة للنقاش.
1: الاقتصادي الشعبي، غضب عارم بأمريكا، شعبية ترامب في الحضيض، هذه كلها عوامل ستمنع ترامب أن يجازف ويرتكب ما نسميه ريكلسنس، تهور في شن حرب،
2: ولكن هل
1: أو العودة إلى المعاملات العسكرية، لأن عندك مشكلة مع الكونغرس. هو أعلن، وهذا طبعا أعطى قوة لإيران، أعلن إنهاء العمليات العسكرية بعد 60 يوم.
2: طيب
1: الحين شنو تبرير؟
2: ولكن الآن الحديث عن نتنياهو،
1: ما هو تبريره للعودة؟
2: هل يضعنا مرة جديدة أمام مرحلة ما قبل هذه الحرب، ما قبل 28 فبراير، بأن إسرائيل جرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حربه، ما أشار إليه الدكتور لقاء مكي، بأن العامل الإسرائيلي هنا يلعب دور فاعل في قرارات الرئيس دونالد ترامب، بما أن اتفقتم على أن الرد الإيراني يحوي إيجابية؟ دكتور شرقاوي،
1: نعم.
2: طيب
1: اتهموا أن إسرائيل هي التي
2: جرت الرئيس ترامب إلى الحرب.
4: الجدلية بين نتنياهو وترامب تظل مستمرة، ونظل بين مرحلة انفتاح المفاوضات، يأتي نتنياهو يريد أن يدفع بالمعركة في اتجاه آخر. لكن هناك أيضا تيار جديد داخل حركة ماغا، داخل حركة أمريكا، أولا من أقرب المقربين لترامب، الذين يقولون حان الوقت الآن أن توازن بين مصلحة إسرائيل في هذه الحرب، وهي هي مصلحة تريد إنهاء أو إسقاط النظام برمته، نعود إلى سيناريو 28 فبراير، وبين مصلحة ترامب الذي اضطر الآن إلى أن يقنع بالحد الأدنى، وهو الأولوية القصوى هي تحرير مضيق هرمز. لذلك أنا ربما قد تكون هذه اللحظة إعادة نظر في البيت الأبيض في هذه الجدلية بين نتنياهو وترامب، بمعنى أن على ترامب أن يقود المرحلة مستقبلا ويتخلى عن المشروع لدى نتنياهو منذ فترة.
2: بيتر قال البارحة بأن لا أحد يسيطر على قرارات الرئيس دونالد ترامب، وبأنه ينفذ قراراته بنفسه. الآن هذا العامل الإسرائيلي وهذه التصريحات للرئيس لرئيس الوزراء الإسرائيلي دونالد ترامب، هل يمكن أن تغير من الرد الأمريكي بيتر باقتضاب لو سمحت؟
6: كلا. أنا أكرر على مسامعكم، دونالد ترامب هو الذي يتخذ قرار دونالد ترامب، نتنياهو لا يتخذ قرارات ترامب نيابة عنه.
1: معظم الأمريكان ما يتفقون مع كلامه، والدليل على ذلك جون كيري في مطلع هذا الشهر، بس خلنا وان منت، قال في كلام مهم في الام اس ناو، قال لجان ساكي بأن نتنياهو حاول ضرب إيران يقنع بوش الابن وأوباما. Let me finish. John Kerry was running for president, and if he won Ohio, he would win president. Instead of let me finish.
2: دكتور هو فقط كان
1: أنا أتكلم عن كيري. John Kerry وليس
2: دكتور شاشي.
1: John Kerry is an incredible source. John Kerry. I'm talking about John Kerry. Okay, that's your opinion.
6: John Kerry ليس.
1: Let me finish.
2: دكتور شاشي
1: was against Vietnam. الرئيس بوش الابن وحاول مع الرئيس أوباما وحاول مع الرئيس بايدن لضرب إيران، قالوا له لا، الوحيد الذي خنع له كان ترامب.
2: واضح. بيتر أكمل فكرة لو سمحت.
7: John Kerry is a political opponent of
6: هو معارض سياسي للرئيس ترامب، بينما جين ساكي فقط كان مسؤولا عن التعامل مع الصحفيين، وبالتالي هم ليسوا محايدين. معنا جون كيري كان وزير خارجية لفترة قصيرة. لا أحد يمكن أن يملي على ترامب ما يفعله باستثناء ترامب. جو كنت هو فوضوي.
1: ترامب كان يمدحه كان ماجا من جماعة ماجا. هو معلوماته يضلل، معلوماته مضللة.
2: عندما ينتهي من الفكرة
1: هو قاعد يهاجم الآن جون كيري ويهاجم جان
2: عندما ينتهي من الفكرة
1: أنا قاعد أتكلم على شنو قال جون كيري.
2: لو سمحت طيب دعونا ننهي هذا النقاش. سيد محجوب، دكتور محجوب،
8: جلال، أنت سألت سؤال عن موضوع المضيق وعلاقته بكل ما يجري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في فتح المضيق عبر كل جهود، وبالتالي ورقة قدرته على فتح المضيق عمليا تتلاشى، وهو غير قادر إلا بعمل عسكري أكبر من الحجم، وحسب تقييم سابق لأخ الدكتور عمر هو لا يملك القوة العسكرية لفتح المضيق بالشكل الذي،
2: ولكن يلوح الآن بمشروع الحرية بلس.
8: ومشروع الحرية بلس هو عبارة جزء منه يتعلق ب 11% في بحر قزوين، قصف الموانئ بحيث لا تستورد شيئا، وقصف أيضا لمواقع داخل إيران بحيث يزيد تعقيد أو تدمير البنية التحتية. حتى هذا أيضا لن يؤدي أن يصل إلى أهدافه. ودعني هنا الحقيقة أن أذكر تقييم CIA اللي صدر الأسبوع الماضي، قال أنه إيران تحت الحصار ستصمد أربع أشهر قادمة. معنى ذلك أنه هل عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة أو نفس طويل ل 120 يوم يشوف إيش أثر الحصار على إيران؟ هذا سؤال كبير. سؤال الثاني، إسرائيل مرة أخرى هي المحرضة، الموساد بيقول let's finish the job، خلينا نخلص الوظيفة المهمة، وبرشح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يكملوا على الحرب ويقصفوا بقية ما يسمى البنية التحتية الإيرانية. لذلك الاعتقاد الرئيس الأمريكي الآن في ورطة حقيقية في المتعلق في المضيق، في ورطة حقيقية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في ورطة حقيقية فيما يتعلق مع شركائه في المنطقة اللي الآن

0: الآن بيقولوا له الحرب خلقت لنا تحدي أمني وسياسي واقتصادي وعليك أن توقفها وأن لا تستمع للآخرين. الآن في قضية أخرى أيضا يجب ما نغيبها إحنا في النقاش، ونحن نتحدث عن مسألة المضيق ودور الولايات المتحدة
1: وهي
0: إيران في هذه المرحلة. إيران عدو عنيد. إيران في 1828 بعد حوالي 150 سنة من الحرب مع روسيا، حوالي 150 سنة، وقعت معاهدة اسمها تركمانشاي وخسرت 80 ألف كيلومتر مربع، واستمرت الدولة القاجارية 90 سنة بعدها، وخرجت إيران وفق نظرها وحتى تقييم الروس منتصرة سياسيا. بمعنى آخر حتى في 1953 عندما قررت تأميم النفط وتدخلت المخابرات الأمريكية والبريطانية، أيضا النظام الملك استطاع يقف على قدميه.
1: طيب.
0: بعبارة أخرى الأمريكيون لا يفهمون طبيعة خصمهم هذه المرة، وباعتقادي يمكن للإيراني أن يذهب إلى آخر الطريق ولا يسمح بأن يسلم ما يريد الرئيس الأمريكي فيما يتعلق برنامج النووي، ونذهب إلى الخيارات الأسوأ.
1: لنواكب التطورات. وكالة تسليم عن مصدر لحظة بيتر وكالة تسليم عن مصدر المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء.
2: ترامب سيرفض الاتفاق.
3: هي بقيت الرد الإيراني مرفوض أمام الحصار، ونوقف الحرب وربما نتكلم عن النووي مستقبلا. هذا انتصار لإيران. ترجمته هكذا. النقطة الأخرى، الدكتور شايجي والدكتور بيبتر تكلم عن موضوع من يؤثر. نتنياهو مؤثر، لا يوجد يعني خلاف حول هذا أظن. أنا سمعت
2: مؤثر عدة محرض عدة
3: مؤثر ومحرر
2: جدا،
3: وهو يبي الحرب تستمر. هذا مفهوم. النقطة الأهم، أنا لأول مرة، أنا متابع الحروب الأمريكية منذ فترة طويلة للغاية، لأول مرة أرى عدد من الفور ستار جنرالز، جنرالات
1: الأربع نجوم،
3: نعم، متقاعدين، والكل يقول almost يحرض على وسائل الإعلام الغربية للضباط الأصغر، لو أمرت بأمر غير قانوني اذهب للمحامي. يعني عمليا تمرد قانوني، يعني تذهب للمحامي لانه لا يستطيع ان يقوم في شيء غير قانوني. وهذه سمعتها ابرزهم بين هوجز
1: دكتور
3: يعني
1: عمر. بس
3: في نقطه اضافه
2: للدكتور عمر، اؤكد كلامه،
3: نتنياهو كلامه غير دقيق. بعد هو وعد، قال في البدايه 21,000 ضربه تولى الامريكيين منها 17,000 والباقي تولاها الاسرائيليين، وستنتهي وننتصر. ال 21,000 ضربه انتهوا في 40 يوم، والآن يريد 21,000 ضربة أخرى.
1: طيب.
3: بالإضافة للمفاجآت في جنوب لبنان اللي هي تنظيم حزب الله الذي كان ينبغي أنه يكون انتهى،
1: والآن تشدد على الحرب في كل الجبهات.
2: جلال أكد كلام الدكتور عمر،
1: الرد الإيراني أكد ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. لازال الحديث عن التفاهم الأولي دكتور صدقيان.
4: هذا صحيح، أنا قرأت في وسائل الإعلام الإيرانية ذكروا تفاصيل عن الرد الإيراني، ومنها أولا يعني إنهاء الحرب ليس في إيران فحسب، وإنما في كل المنطقة بما في ذلك لبنان. هذه النقطة الأولى، رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية. النقطة الثانية، وهناك قضايا تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة يجب أن يفرج عنها، وبعد ذلك نذهب إلى 30 يوما نتباحث في نفتح المفاوضات. خلال 30 يوما يتم معالجة بعض الأمور العالقة لحد الآن، خصوصا فيما يخص آلية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والملف النووي. في هناك جزئيات صغيرة، والإيرانيون يقولون بأنهم يستطيعون أن يقنعوا وأن يبددوا القلق عند الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي من هذه القضايا في الملف النووي. لكن دعني أشير إلى ما أشار إليه الزملاء، القضية إسرائيل أولاً. يعني الآن يجب، يعني هناك لا ندع شيء للشك بأن الرئيس ترامب عندما يكون هناك مصلحة المنطقة وحلفائه في المنطقة وأصدقائه في المنطقة، وتكون هناك تصريحات أو موقف إسرائيلي لنتنياهو، بدون أي شك وترديد الرئيس ترامب يرى مصلحة نتنياهو ويقول إسرائيل أولا في هذه المنطقة. وبالتالي الكثير منا في هذه الدول، سواء كانت إيران، تركيا، مصر والدول الخليجية، لا زالت تعتقد بأن الولايات المتحدة تفضل هذه الدول. الولايات المتحدة لا زالت ترفع هذا الشعار. إسرائيل أولاً. وهذه النقطة الاستراتيجية الجوهرية لدى الولايات.
1: بيتر لديه رأي آخر. بيتر.
5: If the agreement is as you have described.
6: إذا كان هذا الاتفاق تماماً كما تفضلت بوصفه، أنا لا أتصور أن الرئيس سوف يوافق عليه. فهذا يبدو بمثابة مقترح مفاده ما نريده هو لنا، وكل ما تريدونه هو قابل للتفاوض. أنتم تعطوننا كل شيء. في الحقيقة أنتم ستستسلمون لنا، ومن ثم ربما نناقش الملف النووي. وبالتالي أنا لا أرى أي مسار للتقدم واقعيا.
1: وكالة تسنيم تقول أيضا نصر الرد الإيراني يشدد على الإفراج على الأصول الإيرانية المجمدة بالتزامن مع التفاهم الأولي.
7: هذا واحد من الأشياء التي لن يوافق عليها ترامب أبدا، أنه الأموال تفرج عنها مقدما قبل الاتفاق
1: بالتفاهم الأولي.
7: وهذا لا أعتقد
4: فقد الأموال المجمدة الأصول المجمدة
7: طبعا بعشرات المليارات
0: 100 مليار
7: يعني مبلغ ضخم جدا.
3: على 1.7 بليون الذي يذكرهم فيها، وليس حزين على 25 بليون زخائر وصيانات فقط للحملة، يعني هذه ذكرها 25 بليون بالإضافة للتعويضات.
7: أنا أعتقد الأمور كالتالي: الحرب 40 يوم لم تسفر عن شيء، يعني لم تدمر إيران ولم تحملها على الاستسلام. السؤال هو أن ذهبوا للحرب مجددا، ما الذي يمكن أن يحصل؟ ما هو المتغير؟
1: والحديث عن ضربات محددة.
7: محددة و30%.
1: يعني لماذا ستقدم إيران؟
7: يعني إذا كان إيران لم تستسلم ب70% راح تستسلم 100% إذا حصلت 100%. أعتقد الأمر ليس هنا. أعتقد أنه إذا نتنياهو يمتلك خطة جديدة ربما يقنع ترامب. والخطة أقصد بها معلومات. إسرائيل خلال المدة الماضية بعد وقف إطلاق النار كانت تعمل استخباريا داخل إيران،
0: صحيح.
7: وهذا النمط الاستخباري ربما هناك بعض القدرات اللي داخل إيران، تهريب أسلحة، تحريك عملاء، عمليات إنزال بري، يعني هم حسب الوول ستريت جورنال دخلوا بالعراق وقاموا قاعدة، لا أعرف دقتها، لكن هناك تحقيق الآن في بغداد حول الموضوع. لذلك وإيران ضخمة، والآن يطيرون طيارات فوق طهران، يعني هاي المسيرات الصغيرة.
2: لذلك لو سمحت لي بس
7: أكمل، إذا تسمح لي
2: بس أبي أعقب على نقاط مهمة.
3: سأعطيك فرصة.
2: كمل.
7: هذا الأمر إذا تمكن نتنياهو من إقناع ترامب بأن بالإمكان تحقيق ما لم يتحقق، سيذهب ترامب حتما إلى الحرب، لأنه الهدف هو ليس الاتفاق مع النظام، الهدف الأولي هو إسقاط النظام.
1: دكتور شرقاوي، تعليق على نحن الآن أمام وول ستريت جورنال وتسنيم، يبدو بأن هنا إيجابية هنا سلبية، هل هذه الإيجابية والواقعية التي تحدث عنها الجانب الإيراني؟
8: هناك ترقب لا شك فيه أن من الممكن أن يرى ترامب في بعض ما جاء في الرد الإيراني على أنه إيجابي، ولكن هل يقنعه بتغيير موقفه ويذهب إلى مائدة المفاوضات؟ أشك في ذلك. أود أن أعود إلى قضية الدور الإسرائيلي، يعني أرجو ألا نسقط في نوع من التنميط والتبسيط أحيانا الساذج، وكأن دائما في كل أزمة في الشرق الأوسط
1: إسرائيل
8: هي التي تصنع القرار والعضلات الأمريكية هي التي تطبق. أرى الآن أن كل ما يقدمه نتنياهو ليس فيه المعية سياسية ولا ابتكار، هو نفس الموقف عند نتنياهو: إسقاط النظام والقضاء على الثورة الإسلامية. إذن أرى أن ليس هناك جديد في جعبة نتنياهو حتى يقنع بها ترامب أيضا في حالة احتباس حراري، عايش 60 يوما في معضلة الباب الدوار، أوقف القصف في 7 أبريل، والآن نحن الآن أمام مشروع حرية بلس، يعني الخيار العسكري لا زال قائما وإن وضع عليه لفتة إنسانية وما إلى ذلك. لذلك ربما أرى أن هذه المرة ترامب سوف ينصت لمصلحته أولا كزعيم للحزب الجمهوري، لا يريد المغامرة لأن استطلاعات الرأي الآن تقول إن من المحتمل أن يخسر الجمهوريين ليس الأغلبية في مجلس النواب فحسب، بل أيضا حتى في مجلس الشيوخ. إذن أرى أن الخسائر أن الخسائر لا تزال أرى الشاشة. أن الخسائر لا تزال تتراكم أمام ترامب في هذه المرحلة. فبالتالي عليه الآن أن يتخذ قرارا ترامبيا ولا أن يضع ختمه على قرار
1: نتنياهو. لدينا قليلة دكتور شاجي.
2: هذه الحرب من بداية إلى الآن تتجه لما نسميه صانع القرار غير العقلاني. الراشنال أكتر موديل. ما يجري الآن وما تم تسريبه حتى الآن من الرد الإيراني على المقترحات ترامب هو أن ترامب سيرفضها جملة وتفصيلة. وأتى نتنياهو ليؤكد له ذلك. يعني كيف يمكن أن ترفع العقوبات؟ كيف يمكن أن تفرج عن الأموال؟ كيف يمكن أن تفتح مضيق هرمز؟ هذه كلها خطوط حمراء عند ترامب وعند نتنياهو. العقدة الكبيرة عند ترامب هو لا يريد أن يكرر الصفقة الفاشلة اللي وصفها بأسوأ صفقة وقعها أوباما مع 5+1 في 2015 وانسحب منها ترامب في 2018. هو يكرر ما تقوله إيران اليوم أنهي. هو نفس سيناريو أوباما ب5+1 واتفاق النووي.
1: بيتر ما خيارة
2: فلهذا السبب ترامب؟ سيرفضها ترامب.
1: ما خيارة رئيس ترامب؟ العودة استئناف القتال؟
9: خيارات الرئيس ترامب هي برأيي وكما يقول الجميع ما هي عليه، إما الاستمرار في مسار المفاوضات أو تحديد واستخلاص أن إيران تعتمد سياسة حافة الهاوية ولا يهمها أن تقارب موضوع الملف النووي وبالتالي يستأنف الخيار العسكري. لا أعتقد أن هناك خيار ثالث. ربما يمكن التوجه إلى الأمم المتحدة مطالبة بقرار مجلس الأمن، قرار يتيح إجراءات لفتح المضيق كما حكي في مرحلة ما، ولكن حق النقد لدى الصين وروسيا سوف يفعل وسوف يعطل القرار. لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد أن تعطي الأسرة الدولية منصة أوسع من أجل فرض آرائها حول ما يحصل، لأن الولايات المتحدة تتحمل وزر هذه المشكلة.
1: ورئيس ترامب سيتوجه إلى الصين، ما الخيارات أمامه؟
0: أنا أعتقد بأنه هناك خيار على الطاولة ذكره الرئيس ربما مرتين وهو أن تنتهي الحرب بدون اتفاق.
1: 50 ثانية فقط.
0: بعبارة أخرى نحن أمام خيار أن ينهي الرئيس ترامب هذه العملية العسكرية وكلها ضد إيران.
2: ما يقدر ينهي مضيق هرمز مغلق
0: بدون اتفاق حسب ما قال، وربما بضربات على إيران ويترك الملف كما فعل في ملفات سابقة.
2: مضيق هرمز هي العقدة.
0: صحيح.
2: لكن ما يقدر ينهي الحرب بدون مضيق هرمز.
5: أنا أعتقد بأن ترامب سوف يوافق على هذا الرد الإيراني بشروط.
1: تقول سيوافق؟
5: نعم سوف يوافق بشروط، بمعنى سوف نتجه إلى جولة ثانية من اجتماعات إسلام آباد وهناك يتم الحديث، لأنه يحتاج مثل هذا الاجتماع إسلام آباد وهو يريد أن يذهب إلى الصين.
1: 10 ثواني دكتور عاشور.
3: مشروع الحرية بلس. أنا حين أنظر إليه يعني هو لا يوجد له أفق عالي للنجاح الاستراتيجي. القوة المحشودة أقل بكثير والأهداف عالية للغاية. فنحن نتكلم عن فشل استراتيجي.
1: شكرا دكتور، شكرا لكم جميعا. انتهى وقتنا تماما. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا لبرنامج نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. شكرا لكم جميعا.
10: شكرا جلال، مستمرون معكم مشاهدينا في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر قوله أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. أضاف المصدر أن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة أن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن الرد الإيراني متعدد الصفحات لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وفي أول تصريحات له بعد إرسال الرد الإيراني عن طريق الوسيط الباكستاني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. في هذه الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، وأيضا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، وهنا في الاستوديو معنا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا، وسأبدأ معك فادي في رصد هذه الردود التي تأتي من الولايات المتحدة، ليس بشكل مباشر على الرد الإيراني ولكن حول المواقف الإيرانية عموما وما هو مقبل.
11: نعم ميادة، حتى هذه اللحظة البيت الأبيض لم يؤكد رسميا استلام الرد الإيراني أو ردة الفعل الرسمية عليه، وإن كان في منشور على تروث سوشيال بعد أن أعلنت باكستان أنها بالفعل تسلمت الرد الإيراني وأوصلته إلى الولايات المتحدة، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن مسار الأمور، ذكر بمجموعة من التظلمات التي ظل يكررها حول الأعوام 47 الماضية من تعامل مع إيران، سواء استهداف القوات الأمريكية أو قتل المتظاهرين أو ما وصفه بأن إيران كانت تتلاعب بالولايات المتحدة، مذكرا بالصفقة التي عقدها الرئيس السابق باراك أوباما، وجه انتقادات شديدة لها بما أن الرئيس الأمريكي وفق تعبير ترامب منح إيران مليارات الدولارات، كما انتقد بايدن لكنه ختم بالقول أن إيران لن تضحك علينا بعد الآن. وهذه رسالة عمليا تحمل أكثر ربما من معنى في الوقت الراهن. أيضا في هذا الوقت قالت مصادر إسرائيلية أن ترامب أجرى اتصالا بنتنياهو، ونتنياهو كان فقط للعلم أجرى مقابلة مع برنامج 60 دقيقة يفترض أن تبث الليلة، قال فيها أن الحرب لم تنتهي بعد مع إيران وأنها لم تحقق أهدافها، كما لم يستبعد إمكانية الاستيلاء على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب من خلال عملية عسكرية عبر نشر جنود على الأرض. في المقابل نشرت وول ستريت جورنال نقلا عن ما وصفتهم بأشخاص مطلعين على طبيعة الرد الإيراني أن إيران ركزت في ردها في صفحات متعددة على مسألة إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا بدون تقديم أي ضمانات واضحة بشأن برنامجها النووي. رفضت وفق وول ستريت جورنال فكرة تفكيك هذا البرنامج، رفضت تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عام وإنما لفترة أقصر، كما رفضت تسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة وإنما تقديمها إلى دولة ثالثة. نتذكر أن إيران خلال الاتفاق الذي عقدته مع أوباما في عام 2015 سلمت المخزونها من اليورانيوم جزء أساسي منه إلى روسيا. هذا إذا صح أن هذا هو الرد الإيراني فعليا، فهذا الموضوع قد لا يعجب الإدارة الأمريكية، خصوصا أن وزير الخارجية ماركو روبيو كان شدد على أن أي مفاوضات مجدية على إيران لا ينبغي أن تصل إلى اتفاق نهائي بل إطار اتفاق، لكن طالما كان هناك وضوح حول القضايا التي قد تكون إيران راغبة في التفاوض عليها وما هي القضايا التي تريد أن توفر تنازلات بشأنها، وبالتالي من هذا الرد قد لا يكون هذا الرد مرضي بالنسبة للإدارة الأمريكية إلى أن نسمع موقفا واضحا ميادة.
10: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. عمر هواش، وكالة تسنيم نقلت بعض التفاصيل المتعلقة بما ورد في هذا الرد الإيراني، نفصل في ذلك.
12: نعم ميادة، ما ذكرته وكالة أنباء تسنيم لا يشير إلى الكثير من التنازلات التي يمكن أن تكون طهران قد قدمتها خلال ردها على المقترح الأمريكي، حيث أن التسنيم لم تذكر شيء بشأن الملف النووي، وطالما كانت طهران قد أكدت أن النقاش حول الملف النووي مؤجل إلى ما بعد حصول طهران على ضمانات لإنهاء الحرب وبعد 30 يوما من التوقيع على اتفاق إطار بهذا الشأن. ما أوردته أيضا وكالة أنباء تسنيم يشير إلى تمسك طهران برفع الحصار البحري والحصول على أموال إيرانية مجمدة بمجرد التوقيع على تفاهم أولي أي الوصول إلى اتفاق الإطار. كذلك طهران لا تزال تتمسك بإدارة مضيق هرمز وفق ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم، إضافة إلى تمسكها برفع كافة أشكال العقوبات لا سيما تلك العقوبات المتعلقة بتصدير النفط الإيراني. نقطة أيضا مهمة تشير إلى عدم تقديم طهران تنازلات في هذا الرد هي مسألة إنهاء الحرب أولا بضمانات. ونذكر اليوم أنه كان هناك تصريح للسفير الإيراني في الصين، ونذكر أيضا بزيارة عراقجي إلى الصين خلال الأيام الماضية. السفير الإيراني قال إن إنهاء الحرب ينبغي أن يكون بضمانات دولية من قوى كبرى، إشارة إلى كل من الصين وروسيا، وأضاف أن أيضا ذلك الأمر يمكن أن يكون مطروحا على طاولة مجلس الأمن الدولي، بمعنى أن طهران قد تسعى إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لأجل ضمان إنهاء الحرب. أيضا النقطة اللافتة إلى أن إصرار طهران وفق ما صدر عن وكالة أنباء تسنيم إلى إنهاء الحرب على كافة الجبهات، وكان التلفزيون الرسمي خلال الساعات الماضية قد أشار وبعد تسليم طهران ردها إلى باكستان إلى أن إنهاء الحرب في لبنان لا يزال مرتبط بحسب المفاوض الإيراني وتمسكه بإنهاء الحرب هنا في إيران. وبالتالي الآن ترمي طهران الكرة في الملعب الأمريكي، وتؤكد في الوقت نفسه أن ردها على المقترح هو رد واقعي، وأن انخراطها مجددا في المفاوضات لن يعني الاستسلام. هذا ما ذكره الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم، الذي أكد أيضا أن المفاوضات ينبغي أن تؤمن مصالح طهران وتضمن عدم تكرار الحرب عليها. بالتزامن مع هذا الحراك الدبلوماسي من خلال تقديم طهران للرد، هناك أيضا تحركات عسكرية. كان هناك لقاء اليوم لافت بين قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري مع المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، نعم، حيث كانت هناك توصيات من قبل المرشد الإيراني للقيادة العسكرية بشأن توجيهات جديدة للرد على أي حرب جديدة أو أي عمليات عسكرية سواء إسرائيلية أو أمريكية ضد إيران. في المقابل قدم قائد مقر خاتم الأنبياء لخامنئي تقريرا حول العمليات العسكرية الإيرانية ومدى الجهوزية، وأن المعنويات عالية لدى القوات المسلحة الإيرانية حسب تعبيره، وأن لديها الخطط الجاهزة للرد على أي اعتداء بشكل حاسم وفوري وصارم حسب تعبيره.
10: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. الآن نجوان نتحدث أيضا عن ذلك الاتصال الذي تم وانتهى بين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تصريحات ملفتة كذلك لنتنياهو.
13: بالفعل ميادة، وسائل إعلام إسرائيلية أكدت بأن هذا الاتصال قد تم بالفعل، لكن حتى الآن لم يتم نشر أي معلومات تتعلق بفحوى هذا الاتصال، وإن كان هناك نوع من الدراما في وسائل الإعلام الإسرائيلية والحديث عن هذا الاتصال في إطار عدم رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرد الإيراني، وفقا لما يتم إبرازه في وسائل الإعلام الإسرائيلية. نتنياهو كان في مؤتمر بعيدا عن القدس في منطقة البحر الميت عندما قال إنه مضطر للعودة إلى القدس من أجل إجراء هذا الاتصال، وقال أمام الحضور إن لديه ولدى صديقه ترامب كما وصفه مهمة في غاية الأهمية وكبيرة جدا وفقا لوصفه، وقد يكون يحاول أن يشير بذلك إلى التنسيق عالي المستوى بينه وبين رئيس ترامب بكل ما يتعلق بملف إيران. لكن قبلها وكما ذكرتي كان قد نشر مقطعا من المقابلة التي ستبثها قناة سي بي إس، وخصص هذا المقطع للحديث عن الشأن الإيراني. قال إن الحرب على إيران لم تنتهي، وأن هناك يورانيوم عالي التخصيب يجب إخراجه من إيران، وهناك مواقع يتم فيها تخصيب اليورانيوم يجب أن يتم تفكيكها في داخل إيران، بالإضافة إلى ذكره لما يسميهم بوكلاء إيران في المنطقة والذين تواصل إيران دعمهم وفقا لنتنياهو. بالإضافة أيضا إلى ذلك تحدث عن مواقع لإنتاج الصواريخ، تسعى إيران مواصلة هذا الإنتاج من الصواريخ، وهذه عمليا الشروط الإسرائيلية التي تحاول أن يعني يتضمنها أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. إسرائيل تدفع الولايات المتحدة لاستئناف القتال في إيران، وهناك العديد من التلميحات بأن إسرائيل تدفع باتجاه هجمات وإن كانت محدودة ولفترة قليلة لا تتجاوز 24 ساعة تقوم فيها باستهداف بنى تحتية تتعلق بمنشآت الطاقة.
10: وفي هذا الإطار تحديدا نجوان، ليس هناك معلومات حول ما جرى في هذه المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وترامب، ولكن أيضا كيف يتناول الإعلام الإسرائيلي هذا الاتصال بالنظر إلى سياقات سابقة وبالنظر أيضا لتصريحات ترامب التي كما ذكرت سرب جزءا منها؟
13: أولا نتنياهو وترامب وفقا لما يقوله نتنياهو باستمرار يتحدثان طيلة الوقت، يعني قبل أيام قليلة قال نتنياهو بأنه تقريبا يتحدث إلى الرئيس ترامب كل يوم. هو يحاول دائما إبراز هذا التنسيق وهذه الشراكة وهذه الاتصالات المتواصلة.

في بعض الأحيان كان هناك بعد هذه الاتصالات حرب قد شنت على إيران ومفاجأة لإيران، سواء كان في حزيران يونيو الماضي أو حتى خلال هذه الحرب، لكن أيضا في مرة أخرى تم فرض وقف إطلاق النار من قبل الرئيس ترامب على نتنياهو. صح. الوسائل الإعلام الإسرائيلية تحاول أن تظهر أن الحديث

0: حدد لفترة أيضا زمنية محدودة، حيث تسعى إسرائيل إلى إقناع الإدارة الأمريكية، وهذا ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه خلال الأيام الأخيرة الماضية نقلت عدة رسائل من تل أبيب إلى واشنطن لإقناع الرئيس ترامب بشن هجمات محدودة لفترة لا تتجاوز 24 ساعة، من خلالها ستستسلم إيران وفقا للرؤية الإسرائيلية وستصل إلى المفاوضات وتقدم تنازلات بعد هذه الهجمات.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نرحب الآن من واشنطن بالدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، وأيضا من طهران بالسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك دكتور جيمس، ومحاولة لقراءة الموقف الأمريكي عقب تسلم أو عقب وصول الرد الإيراني عبر الوسيط الباكستاني، حتى الآن لم يعلن الجانب الأمريكي أنه تسلمه وما كان في ردود فعله عن ذلك الرد تحديدا، ولكن تابعنا هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف ترى عموما ما تسرب من معلومات عن هذا الرد الإيراني، وأيضا ما سمعناه على لسان الرئيس ترامب؟
2: أعتقد أن الأمر الأول الذي ينبغي على إدارة ترامب أن تفعله هو أن تعود إلى الوسطاء الباكستانيين في إسلام آباد للتأكد هل أن ما تم تقديمه على أساس أنه الموقف الإيراني هو الصيغة أو البيان أو الوثيقة الدقيقة للعرض الإيراني. حسب فهمي هذا العرض هو لا يأتي على ذكر البرنامج النووي الإيراني، وطالما أن الرئيس ترامب قال أنه من دون اتفاق على تفكيك البرنامج النووي لن يكون هناك اتفاق، وهذا يعني أن الحصار البحري سوف يستمر، وما نحتاج إلى عمله هو أن نتأكد هل أن هذه الوثيقة الإيرانية هي دقيقة.
1: دكتور جيمس، لدينا الآن هذا التصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الرد الإيراني لم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا. إذن رد غير مقبول إطلاقا ولم يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا هو أول رد فعل للرئيس الأمريكي حول الرد الإيراني الذي سلم عبر الوسيط الباكستاني. بشكل واضح بشكل صريح الرد غير مقبول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل دكتور جيمس لنضع هذا المعطى الآن ضمن تقديرنا أيضا للموقف الأمريكي، ولكن قبل ذلك معنا الآن فادي منصور مرة أخرى ليضعنا في تفاصيل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي. فادي.
3: نعم إياد، هذا أول تعليق رسمي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال حول الرد الإيراني الذي سلم عبر الوسيط الباكستاني. الرئيس دونالد ترامب قال في هذا المنشور إنه قرأ الرد الإيراني الذي سلمه من يصفون بممثلي إيران، أنه يشكك بهذه القيادة، وقال إن هذا الرد لم يعجبه وبأنه غير مقبول على الإطلاق، وبالتالي الرئيس الأمريكي عمليا يعلن رفضه علنية. ومباشرة بعد الحصول على هذا الرد الإيراني لم ينتظر ليجري الكثير من الاتصالات ربما سوى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسبق هذا التأكيد الرسمي من قبله بالحصول على الرد الإيراني بقراءة الرد وبرفضه لهذا الرد أن أعرب في منشور أيضا بدا واضحا منه مدى إحباطه من الوضع القائم. قال إن إيران لن تضحك علينا بعد الآن، وجه سهام انتقاداته إلى الإدارتين السابقتين الديمقراطيتين، إدارة رئيس بايدن وأيضا باراك أوباما، بسبب التعامل مع الملف الإيراني، وأعاد التذكير بعدد من التظلمات التي يواظب على الحديث عنها في إطار العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران على مدى السنوات 47 الماضية، سواء قتل الجنود الأمريكيين أو قتل المتظاهرين داخل إيران، وأيضا تلاعب إيران كما قال بالولايات المتحدة. وهذا الموقف من الرئيس دونالد ترامب يأتي بعد أن كرر خلال الأيام القليلة الماضية بأن هناك مؤشرات إيجابية، بأن هناك تقدم يحرز مع إيران، أعرب عن اعتقاده بأن بأن هناك إمكانية لعقد اتفاق مع إيران حتى قبل توجهه إلى الصين من أجل عقد هذه القمة المرتقبة في بيجين مع رئيس الصيني شي جين بينغ منتصف هذا الشهر أي بعد

0: أيام قليلة من الآن، وبالتالي موقف الرئيس الأمريكي يعاكس ما سبق أن سمعناه منه، لكنه ينسجم مع مسار ومنحى بدأنا بتلمسه في العلاقة ما بين الرئيس دونالد ترامب وإيران، يشيع أجواء إيجابية، يفاوض، يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق، ثم يقول أن الإيرانيين تراجعوا أو أن الاتفاق انهار أو أنه لا يمكن القبول بما يقدمونه. وبالتالي ما حصل اليوم، هذا الموقف يفتح تساؤلات حقيقية حول الخطوات المقبلة. حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية تقول أن حملة الضغط الأقصى على المستوى الاقتصادي أو ما تسميه بالغضب الاقتصادي تترك تداعيات كبيرة على إيران، لكن أيضا سمعنا اليوم في مقابلة مسجلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى الحرب، وهناك أمامها نحو أسبوعين لتحقيق كامل أهداف ميادة. ولكن نقطة أخيرة، لم يستبعد أيضا وزير الطاقة العودة إلى استخدام القوة لإعادة فتح مضيق هرمز، وهي عقدة أساسية في الوقت الراهن إذا لم يكن الرد الإيراني مناسبا على المقترح الأمريكي.
1: وهذا هو الآن المنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نراه على الهواء مباشرة، والذي يوضح فيه بشكل مباشر رفضه القاطع لهذا الرد الإيراني، وأنه غير مقبول ولم يعجبه على الإطلاق. إذن لازلنا نتابع هذا الرد الأول الآن على ما قدمه الجانب الإيراني عبر الوسيط الباكستاني من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن رد إيران مرفوض. فادي، في هذا الإطار أيضا كما ذكرت، كان هناك تصريحات سابقة قبل ساعات قبيل هذا الرد المباشر على ما قدمته إيران، تصريحات كانت تحمل الكثير من الدلالات، بالإضافة إلى الاتصال الذي تم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كل ذلك هل حمل مؤشرات واضحة على ما يمكن أن يحمله النفس الأمريكي فيما هو مقبل؟
0: ميادة، أولا أريد أن أنوه بمسألة أساسية، أن هذا المنشور الذي نشره الرئيس دونالد ترامب ردا على ما جاء من قبل الإيرانيين على المقترح الأمريكي هو مقتضب للغاية، ولكنه يرفض بالجملة الرد الإيراني، بمعنى أنه لم يفصل ما هو مقبول وما هو مرفوض، وكانه يقول أن هذا الرد بمجمله مرفوض، ما يضع الوضع حاليا بين واشنطن وطهران أمام عقدة جديدة في إطار هذه الحرب وهذه الأزمة المتواصلة منذ 28 من فبراير الماضي. بالتالي هو يرفض هذا الرد الإيراني وما تقترحه إيران جملة بجملته بكليته. كما أشرت في سؤالك، خلال الساعات الماضية وخلال الأيام القليلة الماضية راوح الرئيس الأمريكي ما بين إرسال يبعث إشارات إيجابية حول إمكانية التوصل إلى الاتفاق وفي قريب عاجل، حتى قبل التوجه إلى بيجينغ من أجل لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ. وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الثلاثاء الماضي قال إن الولايات المتحدة لا تريد بالضرورة التوقيع على اتفاق كامل، وإنما على إطار اتفاق، لكن شريطة أن يكون هناك واضحا ما هي القضايا القابلة للتفاوض مع إيران وما هي التنازلات التي يمكن لإيران أن تقدمها، بمعنى تلبية عدد من الشروط والضمانات لا سيما في البرنامج النووي الإيراني، وخصوصا في مسألتين أساسيتين، منع إيران من التخصيب وأيضا تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وغيره من اليورانيوم بنسب متفاوتة إلى الولايات المتحدة. هذا ما يصر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أشار إلى أن الولايات المتحدة أنجزت ضرب اليوم في مقابلة التي كانت مسجلة وعرضت اليوم، أن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى نحو 70% من لائحة الأهداف التي لديها، ولكن لديها أهداف قد تستغرق أسبوعين من أجل تدمير ما تريد تدميره في إيران. وبالتالي العودة إلى خطاب الحرب بهذه الطريقة، وهو عندما أعلن عن تجميد مؤقت لما يسمى بمشروع الحرية، أي فتح مسار آمن لخروج السفن التجارية وحاملات النفط من مياه الخليج عبر مضيق هرمز، قال إن هذا الموضوع من أجل إفساح مجال أمام الدبلوماسية بطلب من باكستان ودول أخرى، وبسبب وجود ما يبرر إيجابية على المسار الدبلوماسي. اليوم وزير الطاقة نوه ونبه وحذر إيران من أنه في غضون أيام، لأنه لم يكن من الواضح متى ستتسلم واشنطن الرد الإيراني. الرئيس دونالد ترامب بدأ من يوم الجمعة يقول نترقب في أي لحظة أن نتسلم الرد الإيراني. وزير الطاقة اليوم وقال إنه في حال في غضون أيام إذا لم نتوصل إلى رد إيراني يلبي تطلعاتنا باتجاه حل تفاوضي لهذه الأزمة، فإن الولايات المتحدة قد تعود إلى استخدام القوة العسكرية لفتح مضيق هرمز. وشدد على أن الولايات المتحدة لا تريد إبطاء برنامج إيران النووي، ولكن الانتهاء منه برمته. ميادة
1: وفادي، نريد أن تعقد لنا مقارنة، وأنت الذي تتابع دائما خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقف على مصطلحاته التي يستخدمها، عندما نقف أمام مصطلحات بهذا الوزن، غير مقبول، مرفوض تماما، لم يعجبني، قياسا بلغته السابقة منذ بداية هذه الحرب في التعامل مع الردود الإيرانية وفيما يتعلق أيضا بما يسبق قراراته المقبلة، كيف يمكن قياس الأمر؟
0: نعم ميادة، هذه ليست المرة الأولى التي يشيع فيها الرئيس الأمريكي تفاؤلا قبل أن تقول الوقائع غير ذلك. وإن كان خلال الأيام القليلة الماضية، وهي من المرات النادرة، عندما كان يتحدث عن إمكانية عقد صفقة مع إيران ووجود مؤشرات إيجابية، كان دائما يترك مجالا للتراجع عندما يقول ولكن سوف نرى، كنا في وضع مشابه سابقا وتراجعت القيادة الإيرانية، وهو يحمل إيران دائما مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق، وهذا ما واظب على قوله. لكن مقارنة بتصريحاته السابقة، نتذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفوه بتصريحات أو نشر منشورات بسقف عال للغاية، وأثارت حفيظة الكثير من السياسيين سواء داخل الولايات المتحدة أو ردود فعل في الخارج. نتذكر أنه عندما تحدث عن موت الحضارة الإيرانية الأسبوع الماضي، عندما سئل عن أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق هل سنعود إلى الحرب، قال ستعرفون ذلك وسوف قد ترون وميضا عاليا يأتي من إيران، وفسره البعض إلى أنه يهدد بسلاح نووي حتى وإن لم يتفوه بهذه العبارات. وهو قال إن أي رد هذه المرة عسكري على إيران سوف يكون مدمرا ولم تشهد له إيران مثيلا. لكن من الواضح من هذا الغضب أن الرئيس غاضب وليس راض عما تقدمت به إيران. هل تعبير عن هذا الغضب هو رفض مطلق للمقترح الإيراني، أم أيضا جانب من جوانب ممارسة الضغوط على إيران وأيضا على الأطراف المعنية الآن بالتوسط مع إيران، خصوصا في ظل الحراك الدبلوماسي الذي لا يقتصر فقط على باكستان؟
1: فادي منصور، شكرا جزيلا لك، وتبقى معنا دائما في متابعة أي مستجدات من هذه التغطية المستمرة وهذا المنعطف الآن في ما يتعلق بهذا المشهد. أعود إلى ضيوفي الكرام والدكتور جيمس باترسون وأيضا من طهران السيد مختار حداد، ومحاولة بالفعل الآن لفهم هذا المنعطف الذي يقرأ من خلال هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهذا المنشور الواضح الصريح والمختصر، ويعني نتحدث عن رد إيراني غير مقبول نهائيا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولم يعجبه، مرفوض تماما. دكتور جيمس باترسون، هل نحن الآن أمام عودة إلى المربع الأول؟
2: أعتقد أن ما علينا أن نفعله قبل أن أو الشيء الأول الذي ينبغي عمله الآن هو أن نتأكد هل أن الموقف الإيراني الذي أوصل إلى الرئيس ترامب هو توصيف دقيق لموقفهم أو لا. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الموقف الإيراني صامت فيما يتعلق بالبرنامج النووي وقول الرئيس سابقا بأن من دون ذلك لن يكون هناك اتفاق، إذن ربما الإيرانيون أعطوا ورقة أو فيها شيء مفقود أو فيما سلموه لإسلام أباد في نقص، أو عند ذاك سيكون ذلك خطأ ولكنه خطأ يمكن تصحيحه بمجرد السؤال. إذن علينا أن نسأل أولا هل هذا هو الرد الأكيد، وإذا ما إيران أغفلت عمدا ذكر البرنامج النووي هذا يعني أن إيران ستستمر في البرنامج والرئيس ترامب يقول هذا غير مقبول.
1: أستوعب معك هذه النقطة تحديدا، هل يحتمل المشهد الآن أن تسقط سهوا بعض الأوراق من هذه الصفحات التي أرسلت عبر الوسيط الباكستاني كرد إيراني في هذا الظرف الحساس؟ يعني هل هذا يعني حدث يحدث في عندما يكون هناك مفاوضات بهذا الشكل؟
2: أعتقد علينا أن نسأل أولا، لأن موقف الرئيس ترامب أنه ينبغي التعامل مع الملف النووي قبل أن وإذا ما قدمت إيران عرضا لا يشمل ذلك، هذا يعني أنه إما ليس لديها نية أو هناك خلاف بين هناك خلاف بين المتشددين. ورئيس البرلمان السيد قاليباف، آسف لا أستطيع نطق اسمه صحيحا، وبين الذين يريدون التفاوض بأنهم لم يصلوا إلى اتفاق في موقفهم، ولهذا السبب جاء العرض بهذه الطريقة.
1: طيب دعني عذرا منك دكتور جيمس، دعني أنقل هذا الطرح قبل أن أتجاوزه لضيفنا السيد مختار حداد. سيد مختار، هل كان الرد الإيراني متعمدا لإسقاط الجزئيات التي تعني الولايات المتحدة المتعلقة بالملف النووي بتفاصيل معينة كما يقول ضيفنا، أم أن الأمر هكذا هو ما تريده إيران وبالفعل هذا ما قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: هيا لكم وللمشاهدين الكرام، في إيران موقف واحد، لا يوجد خلافات، يعني هذه الرؤية تروجها أمريكا، بل المشكلة هي في أمريكا، يعني هناك رئيس هو يريد يقرر كل شيء، وهناك يعني بقية الإدارة الأمريكية يجب أن تتبعه. يعني هناك هذا الرئيس يعاني من نرجسية، من تغيير في المواقف في كل لحظة، وهذه مشكلة يعني حقيقة تواجهها إيران. من ناحية أخرى، لا، إيران قدمت ورقتها فيها ملف نووي، فيها إنهاء الحرب. إيران تقول يتم إنهاء الحرب خلال 30 يوما، تأكيدات قرار لمجلس الأمن الدولي، ومن ثم ندخل في مفاوضات الاتفاق من أجل برنامج إيران النووي، وهذا كذلك سينتهي خلال 30 يوما، يعني مرحلتين، وخلال 60 يوما كل هذه الأمور تنتهي. ولكن المشكلة قلت يعني في السلوك الرئيس الأمريكي، يريد فرض إملاءات، فرض شروط تعجيزية، وهذا واضح من أدبياته، يعني يقول يجب أن تفعلوا ما أنا أقوله، وهذا ما لم تقبله إيران. يعني هذه ليست مفاوضات، وهو يظن إيران يعني مثلا يستطيع من خلال هذه التهديدات ومثل هذه التصريحات أن يفرض عليها شيئا. يعني هو في الحرب لم يستطع أن يأخذ هذه الأمور من إيران في المفاوضات، فذلك لا يستطيع أن يفرض شروط وإملاءات على إيران. يعني الورقة الإيرانية من يقرأ ورقة منطقية، ورقة يعني تحقق النتائج للجانبين، هناك الرئيس الأمريكي ما زال على نفس السلوك وعلى نفس
1: النهج. سأعود لأطرح تساؤلات حول ما تصفه بالمنطقية في هذه الورقة، وأيضا الجانب الإيراني قال أنها واقعية وإيجابية، ولكن اسمح لي أن أرحب بضيوف انضموا إلينا في هذا الحوار. هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، والدكتور عبدالله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام، وأعود إليك سيد مختار، ودعني أتعامل على الأقل فقط مع ما أوردته وكالة تسنيم فيما تسرب حول الرد الإيراني للجانب الأمريكي. هناك مهلة 30 يوما، تضع إيران مهلة للولايات المتحدة 30 يوما، وأيضا تطالب بالإفراج عن الأصول المجمدة، إلغاء العقوبات المتعلقة ببيع النفط، إنهاء الحصار البحري وذلك فور التوقيع على التفاهم الأولي، إنهاء الحرب، ضمانات بعدم الاعتداء، إنهاء الحرب في كل الجبهات، وإدارة إيران لمضيق هرمز. أليس كل ذلك سقفا عاليا جدا تنسف فيه إيران مبدأ التنازلات؟
3: ليس سقف عالي جدا، يعني هناك من بدأ العدوان الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران لم تطالب بشيء عجيب أو غريب مثلا يكون. إيران تقول يجب إنهاء الحرب، يجب تقديم ضمانات، لأن هذه الولايات المتحدة مرتين استخدمت المفاوضات كخديعة، حتى طعنت كل الدول التي كانت تلعب دور الوسيط. يعني كانت تستغل كل تلك الفرصة للاستعدادات العسكرية. وعلى فكرة أنا أظن حتى الآن هذه الإجراءات وهذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي جاءت من أجل استعدادات عسكرية وبدء الحرب مرة أخرى. هذا واضح يعني من خلال التعامل بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة ما زالت تظن بأنه من خلال ورقة الحرب والضغط تستطيع أن تنزع شيئا. يعني هناك واضح من حق إيران أن تطالب بأن الولايات المتحدة تنهي الحرب، تنهي الحرب في جميع الجبهات، وهذا الشيء إيجابي يعني في جميع تلك الجبهات التي الكيان الصهيوني خلق هذه المشاكل وهذه الأزمات وهذه الحروب، تنتهي الحرب. هذا أمر واضح. يعني من ناحية أخرى يعني إيران تطالب ب يعني موضوع تقديم الضمانات، وهذه الضمانات تكون تحت إشراف لجنة، وكذلك يتم تأييد ذلك من خلال قرار في مجلس الأمن الدولي، لأنه أصلاً أساس إيران لا تثق بالولايات المتحدة. وقلت لكم يعني هناك مرتين يتم استخدام المفاوضات كخديعة للحرب على إيران.
1: دعني أشرك ضيوفنا. دكتور محمد شرقاوي، عندما نقف على معطيات من هذا النوع، تصريح بهذا الشكل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الوضوح بهذا الاختصار، ونحن نعرف كيف هي تصريحات الرئيس ترامب سابقاً، وكذلك طبيعة الرد الإيراني الذي وصل للولايات المتحدة، في أي مرحلة نحن؟
4: أولا سرعة رد ترامب في البيت الأبيض يعني أن الأمور ازدادت سوءا، لا زال ترامب فوق الجبل، لا زال الإيرانيون فوق الشجرة. أعتقد أن المسألة التي كسرت ظهر البعير ولم يقبلها منذ اللحظة الأولى هي اعتداد إيران بأنها تريد أن تفرض السيطرة على مستقبل مضيق هرمز. إذا بدأنا من هنا بقية شروط تصبح لاغية في التقدير الاستراتيجي في البيت الأبيض. ذكرت قبل قليل أن الشروط الإيرانية عالية المستوى، وإن وصفها الإيرانيون بأنها واقعية وإيجابية، هذا خطاب لا يفلح، لأن حتى هذه اللحظة لا زالت الهوة صحيقة بين ما يقدمه الإيرانيون وما كان يترقبه ترامب، فربما نحن الآن في متاهة حقيقية. المشكلة الأخرى أيضا أن ترامب الآن في هذه المرحلة بين تيارين متناقضين، هناك الرد الإيراني الذي عليه أن يقرأه ويتمعن فيه و الآن رفضه، وهناك أيضا التيار الموازي، أن ذكاء نتنياهو أنه يختار اللحظات التي يدخل فيها مجددا إلى عقل ترامب ويعيد إليه السردية التقليدية بالعدو بالشيطان الإيراني بين مزدوجتين. فأرى هذا السياق مهم، لكن الآن إلى أين نتحرك؟ لا أرى أننا الآن أمام مسار تفاوضي من الناحية التقنية، لازلنا في مرحلة جس النبض. هذه أيضا حلقة أخرى من جس النبض الإيراني على الطريقة الأمريكية، وربما الآن سيعود غدا بسردية الخيار العسكري بمشروع حرية بلس، نعود في معضلة الباب الدوار، ينتجها الإيرانيون ينتجها ترامب وهكذا دواليك.
1: جت على ذكر نتنياهو وتحديدا دكتور مهند، كان هناك اتصال لا ندري ما الذي جرى فيه، ولكن كان قبله هناك إرهاصات للمزاج العام أين يتجه. إلى أي مدى بالفعل الجانب الإسرائيلي يعرف استغلال الفرص والتوقيت المناسب لتمرير كما قال الدكتور عبد الله؟
5: على مدار العامين الماضيين إسرائيل أثرت كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باتفاقيات أو الذهاب إلى تسويات. هذا رأيناه في غزة، في سوريا، في لبنان، وحتى مع إيران نفسها. يعني في جولتي المباحثات التي كانت بين إيران وبين الولايات المتحدة في فترة ترامب في عام 2025 والآن، نتنياهو استطاع أن يفشل هذه المباحثات. في تصوري ما حدث الآن هو أن نتنياهو ركز على قضية أساسية من خلالها ممكن أن يؤثر على رئيس ترامب، هو موضوع المشروع النووي الإيراني، لأنه ترامب وعد بإنهاء هذا المشروع. نتنياهو قال له لا يمكن الذهاب إلى اتفاق قبل إخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران. هنا إسرائيل عمليا تقول لترامب نحن تنازلنا. إسرائيل كانت تريد استمرار الحرب، كانت تريد استئناف الحرب وتدمير البنية التحتية الاقتصادية والطاقوية لإيران. نتنياهو قال لترامب لا نستطيع أن نوقف الحرب وإبقاء اليورانيوم المخصب في داخل إيران، هذا سيكون أقل من السقف الذي وضعه اتفاق أوباما عام 2015. ولذلك هذه النقطة المركزية في تصوري التي دخلت منها إسرائيل فيما يتعلق بتأثيرها السابق والحالي على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لا يعني أنه قرار ترامب أو رد ترامب جاء بتأثير من نتنياهو، ولكن مركزية البرنامج النووي، مركزية اليورانيوم المخصب المدفون في إيران، هي الحلقة المركزية التي استعملتها إسرائيل من أجل رفع سقف المطالب الأمريكية أيضا فيما يتعلق بمباحثاتها مع إيران فيما يتعلق أيضا في المشروع النووي. لأنه بالنهاية إسرائيل تعلم إذا ذهب ترامب إلى اتفاق وهو خسارة لإسرائيل بكل الأحوال، ولكن على الأقل أن تكون هذه الخسارة محتملة، والخسارة المحتملة عند إسرائيل فيما يتعلق بالاتفاق هو أن يتم إخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران، ولذلك هنا كان التأثير الإسرائيلي الأساسي على ترامب.
1: الآن أيضا في هذا الخبر العاجل ترامب يقول لأكسيوس ناقشت مع نتنياهو رد إيران. إذن هذا ما تم بالفعل في هذه المكالمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذن تم نقاش الرد الإيراني، وبالتالي ما تم إعلانه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو بالتنسيق مع إسرائيل. ودعني أنقل ما تفضل به الدكتور مهند والدكتور محمد الشرقاوي للسيد عبدالله الشيجي. دكتور عبدالله، في نهاية الأمر ما الذي أوصل الأمور إلى هذا المنحة، هذا المنعطف؟ كان هناك نفس تفاؤلي الأيام الماضية، الساعات السابقة كان هناك محاولة لتوقيع اتفاق وإن كان اتفاقا جزئيا أو ما سمي بالاتفاق الإطاري. هل هو الدور الإسرائيلي أم أن الأمور كان لها أبعاد أخرى؟
6: لا، ما أعتقد كان في جو تفاؤلي، كان في جو ترقب. طبعا كلا الطرفين وضع ما أسميه أنا الشروط الماكسيماليست، اللي هي الشروط السقف الأعلى. وطبعا الإيرانيين معروفين بالمكاسر، أن عندهم البزار وعندهم فكر أن نفاوض ولكن نناور. ولكن أنا اللي قاعد أشوفه من اللي ذكرتيه وأسمع لأول مرة بهذه التفاصيل، بأن إيران قاعد تتصرف كأنها المنتصر، الطرف المنتصر، الطرف الذي يملي شروط، الطرف الذي يتجاوز الخطوط الحمراء. وإيران تعلم الخطوط الحمراء التي وضعها ترامب ونتنياهو، الذي يرفض كليا الكلام عن اليورانيوم، عن التخصيب، عن الحلفاء، عن مضيق هرمز. هذه كلها أوراق قوة تنظر إليها إيران أنها بيدها ولن تفرط بها دون أن تحصل على مقابل، اللي هو الضمانات بعدم الاعتداء، بعدم بقرار يمكن حتى من مجلس الأمن يفرض عدم الاعتداء على إيران، إدارة مضيق هرمز. وهذا طبعا خطوط حمراء بالنسبة لنا أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي غير مقبول، لا إيران أو غير إيران تتحكم بأهم شريان حيوي لرزقنا وأيضا للاقتصاد العالمي وحتى الاقتصاد الأمريكي. ترامب الآن في ورطة، الكرة في ملعبه، رده بهذه الطريقة يثبت بأن هناك بالفعل في تباين كبير بين ما وضعه بخطوط حمراء والرد الإيراني، الذي يعني يقترب من أنه يرفض كل اللي ذكره ترامب ولا يعيره تماما. الآن المخرب الرئيسي هو نتنياهو. يعني أنا مستغرب من ترامب كيف يروج ويعلن أنني ناقشت، يعني كأن من يصنع القرار هو نتنياهو وليس ترامب، يستشير هاش رأيك بالرد الإيراني. طبعا نتنياهو أمس أو اليوم سيبث في 60 minutes، وهو برنامج مهم جدا في CBS نيوز، أخباري مسائي صار له 50 سنة، قال كلام خطير، يعني ينسف كل التفاؤل اللي إذا كان في تفاؤل بأن الحرب لم تنتهي. وفي تسريبات أمس من قناة 12 قناة 13 العبريتين بأن هناك أيضا يعني في محاولة لضربة أخيرة، لضرب المنشآت، لضرب الطاقة. وأن نتنياهو يقول بأن أيضا نحن نريد أن نستخلص أو نسترجع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وقالها فيزيكلي. يعني شنو يعني فيزيكلي؟ يعني يدخل جنود ويأخذونها، كأن ترامب نتنياهو يريد أن يقاتل بعضلات الجنود الأمريكيين. اللي لفتني أيضا في تغريدة ترامب اللي يعني استهزأ بالإيرانيين، شنو قايل هني بالتغريدة؟ هذا من أقصر التغريدات على فكرة للرئيس ترامب، 3 أسطر، so called representatives، يعني قاعد يستهزئ بالإيرانيين، ما يسمى ممثلي النظام، يعني في استخفاف وفي استهزاء. وهذا اللي حذرت منه بوليتيكو قبل يومين، أن أحد الأسباب التي قد تفشل الاتفاق هو الاستهانة والاستهزاء والسخرية التي يكيلها ترامب في كل تغريدة وفي كل مناسبة لقادة إيران، واستفزاز كرامتهم والتعدي عليهم بهذه الألفاظ. طيب، مجانين، لوناتكس، ويعني نعم، هذا كلام لا يقال حتى مع خصمك، يعني يكون عندك شرف الخصومة وأن لا يعني تتعدى على الكرامات. وهذا طبعا بالنسبة للثقافات هذا يعد استفزاز ويعد تجريح شخصي عندما تقول the so-called representatives، يعني أنت مو معترف فيهم أصلاً.
1: طيب دكتور صالح المطيري، يعني أريدك أن تحدثنا تحديداً عن العقدة الأعقد، مضيق هرمز. إيران تقول وفق وكالة تسنيم نحن نريد إدارة من إيران لهذا المضيق. هذه أيضاً النقطة بهذا الشكل الذي أخرجت به في الرد الإيراني، ما الذي يعني؟
7: نعم، بغض النظر عن اللغة والمفردات التي يستخدمها رئيس ترامب، هو لا يستهزئ فقط في الإيرانيين، حتى أقرب الحلفاء هو استهزئ بالبابا، بابا الفاتيكان. فيعني هذه الأمور أنا أعتقد يعني قد تعود عليها أو استساقها رئيس ترامب، الآن قبلت أو لم تقبل هذه القضية. أنا بظني العقدة الرئيسية أنه ترامب في كل مرة يفسد على الإيرانيين خطاب النصر الذي يريدونه هم، والذين يريدوا أن يسوقوه إلى الداخل الإيراني بغض النظر عن الحقيقة. يعني هم يريدوا أن يقدموا تنازلات لكن لا يريدوا أن يسموها تنازلا واضحا. وإذا كان ما ذكره ضيفكم الكريم من طهران قبل قليل بأنه هذا هو الرد الإيراني، فهذه فاجأة حقيقة. هي لو كانت أمريكا بنفسها، الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت بنفسها أنها هزمت بهذه الحرب، لا يمكن قبول هذه الإملاءات. هذه إملاءات كاملة من إيران إذا كان هذا الرد الذي ذكره الضيف من طهران صحيحا أو ما سرب من تسنيم. أنا حقيقة لا أثق كثيرا بوكالة الأنباء الإيرانية، لأنها اليوم تقول تحديدا تسنيم بأنها قد احتجزت بعض السفن الإسرائيلية في الخليج، وأنا لم أسمع في أي وسيلة.
1: بغض النظر دكتور عن تفاصيل الرد، رد الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي صورة واضحة.
7: ما في شك، أنا أقصد الرد الإيراني إذا كان بهذا الشكل حتما سيرفضه ترامب، ودون أن يراجع حتى نتنياهو. هو ليس بحاجة، وحتى أفسر لك ذلك، هو يقول بتغريدة سابقة أن المفاوضات مع إيران هي مسؤوليتي شخصيا وليس بيد شخص آخر. يريد أن يفند ما يثار بأن نتنياهو ربما فرض عليه ردا او فرض عليه امرا في المستقبل.
6: ليش يستشير نتنياهو
7: اذا؟ طيب يمكن
6: ليش يستشيره إيه بالفعل اذا بالفعل يقدح من راسه؟
7: هذا كلامه هو في النهايه، يقول بانها مسؤوليتي. هو ما في شك انه التاثير الاسرائيلي، بل ربما الحرب بكاملها كانت خديعه من الموساد وبنصيحه خاطئه.
1: انا
7: برايي انه هذا الاتصال هو بالفعل يريد ان يخبره او يتناقش معه في الخطوات المقبلة، وهو
1: عمل
7: في كل
1: عسكرية.
7: مرة في كل قد يكون هو وارد، لكن في كل مرة إذا لاحظتي ميادة بأنه كل ما يأتي ردا أمريكيا بتغريدة أو بتصريح كان الإسرائيليين يعلنوا امتعاضهم من هذا الرد، خصوصا فيما يتعلق بالمفاوضات أو سير المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
4: هناك قرينة بعد الدكتور المنثيري أود أن أكملها. القرينة هي كالتالي، أن ترامب يفسد على الإيرانيين لحظة الادعاء أنهم انتصروا، ولكن في الوقت ذاته بقية القرينة أن نتنياهو يفسد على ترامب أي تحرك باتجاه المفاوضات. إذن يمكن أن ننظر إلى الدائرتين كيف تلتقيان. والآن أعتقد أن على الإيرانيين أن يغيروا قراءتهم للبيت الأبيض، ليس فقط ترامب، هم أيضا يتفاوضون ضمنيا مع نتنياهو.
1: أريد أن أقولها إلى ضيفنا من الولايات المتحدة، ولكن دكتور مهند تعليق سريع على هذا الدور الإسرائيلي.
5: أنا أولا حديث نتنياهو عن عودة الحرب، نتنياهو منذ وقف إطلاق النار في إيران وهو يقول الحرب لم تنتهي على إيران، هذا ليست أول مرة. يعني هذا خطاب مثابر عند نتنياهو، وخطاب نتنياهو المثابر أنه يجب إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء بالطرق الدبلوماسية، وإسرائيل تقول تفضل الطرق العسكرية. معنى أن هذه السردية الإسرائيلية ليست جديدة، غير متعلقة بالمباحثات. هذه نتنياهو يقولها على الكنيست في كل مؤتمر صحفي، في كل لقاء في داخل المشهد السياسي الإسرائيلي. هذا خطاب مثابر عند نتنياهو فيما يتعلق أن الحرب لم تنتهي. وعلى فكرة حتى لو تم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إسرائيل رسميا لن تقول بالنسبة لها أن الحرب انتهت مع إيران. بالنسبة لها هذه جولة. في تصوري آخر جملة، أن نتنياهو قدرته الآن في هذه المرحلة على التأثير على ترامب فيما يتعلق بمجمل الاتفاق هو قليل. هو أثر على ترامب بالذهاب إلى الحرب، نعم، ولكن الآن فيما يتعلق بمجمل الاتفاق قليل. تأثير نتنياهو فقط في مركب واحد في الاتفاق هو المشروع النووي الإيراني.
1: دعنا نسأل الدكتور جيمس باترسون، وأنت دبلوماسي أمريكي سابق، كيف ترى تأثير إسرائيل في نهاية الأمر على قرارات الولايات المتحدة عموما، وكذلك أيضا بنظر للعلاقة الخاصة بين كل من نتنياهو وترامب فيما يتعلق بإدارة هذا الملف تحديدا؟ وهل نحن أمام لربما سيناريو يصل إلى تصعيد عسكري، يصل إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأننا سنرى وميضا في إيران.
2: الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو هما صديقان قبل فترة طويلة من مجيء الرئيس ترامب إلى السلطة في واشنطن، والعلاقة بينهما زادت نمواً، والسبب ومن خلال تقديرات مختلفة هناك أكثر من 1,000,000 مواطن أمريكي يعيشون ويدرسون ويعملون في إسرائيل. لدينا علاقة طيبة، لدينا علاقات عمل، لدينا استثمارات. إذن هو تبادل دبلوماسي طبيعي بين الرئيس ورئيس وزراء نتنياهو، ولا شيء منفر في ذلك ولا شيء غريب في ذلك، فهي علاقات طبيعية. ولدينا نفس العلاقات الدولية مع إيران، كانت ستكون كذلك إذا لم يكونوا يهتفون الموت لأمريكا، وكانت لهم علاقات اجتماعية مع الأمريكيين. إذن إسرائيل لم تبدأ هذه
1: منك دكتور جيمس. أريد أن أعيدك لهذا الخبر العاجل الذي قرأناه قبل قليل، والذي صرح فيه ترامب لأكسيوس وقال تحديدا: ناقشت مع نتنياهو رد إيران. هل من الطبيعي أن تناقش دولة ذات سيادة وذات أنظمة ديمقراطية ومؤسسات ردها على دولة أخرى مع دولة ثالثة في أول رد فعل يصدر من هذه الدولة في هذا الظرف الذي نشهده؟
2: عندما تلقى الرئيس المعلومات أو العرض من إسلام آباد، كان هناك تقارير في الولايات المتحدة وفي غيرها في وسائل الإعلام. فإذا ليس فقط شك هنا، بل هناك شك في إسرائيل، هناك أسئلة حول ما هي احتمالات وتوقعات المستقبل. هناك بلدان أخرى تطرح نفس الأسئلة. إذا هذا ليس من أمر أحادي، أي اتفاق أمريكي، والاتفاق هو مع الرئيس ترامب ومع إدارته وبالتشاور مع إدارته، وخاصة وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس فانس. إذن لا غرابة في بحث الولايات المتحدة ما هو العرض الإيراني، خاصة مع إسرائيل التي تعرضت لهجمات من الإيرانيين وحلفائهم في جنوب لبنان وفي غزة أيضا، وأيضا من إرهابيين أحرار من بلدان أخرى. إذن الكل لديه مصلحة هنا، والإجراءات من جانب إيران تعزز علاقة أمريكا بحلفائها في الخليج، والكل يصبح أكثر التزاما بالسلام، كما هو الحال تماما مع الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو. إذا هناك الكثير مما ينبغي إنجازه، وسيكون هناك المزيد من التخطيط في واشنطن هذه الليلة قبل اتخاذ قرار نهائي، سواء كان ذلك استنافا للعمل العسكري ولا. لكن ما قاله ضيفكم من طهران هو أن الوضع صعب الذي كلنا نجد أنفسنا فيه، ونتطلع قدما إلى عرض من إيران يتعامل مع ما يقوله الرئيس ترامب، وعلى العالم أن يتعامل مع كل ذلك، ألا وهو التهديد النووي الإيراني.
1: طيب سيد مختار حداد، على ماذا تراهن إيران عندما تقدم ردا بهذا الشكل في هذا التوقيت الحساس، وفي مرحلة الكل يطالب فيها بإنهاء هذا المشهد والوصول إلى اتفاق بصيغة ما تنهي كل التبعات التي يعاني منها الجميع؟
3: ونفاد لدي ملاحظتين. يعني على الضيف في الولايات المتحدة، يعلم الإرهابي تلك يعني ذلك الكيان الذي يحتل يعني الدول، وهناك المقاومة، هذه ليست قوى إرهابية، هذه تواجه قوى إرهابية تقوم بقتل الناس. يعني هناك استشهاد 70,000 فلسطيني. يعني من هو الإرهابي؟ الكيان الصهيوني الذي يحتل فلسطين ويحتل جنوب لبنان ويحتل الجولان السوري وهو كيان غريب على هذه المنطقة، واجه احتل هذه المنطقة والآن افتعل هذه الأزمة، والولايات المتحدة تدعم هذا الكيان المجرم الذي يمتلك أسلحة نووية. وإيران كانت في اتفاق نووي، وهناك رقابة دولية، وهناك كان يوجد تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودخلت الولايات المتحدة هذه الحرب من أجل طموحات كيان إرهابي ورئيس وزراء إرهابي لهذا الكيان. يعني الرئيس الأمريكي جعل من شعار أمريكا أولا شعار إسرائيل أولا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الفاجعة هي، يعني الدكتور صالح أشار إلى أن رد إيران فاجعة، الفاجعة هي الولايات المتحدة التي افتعلت هذه الأزمة، هذه المشكلة، هذه الحرب. نتذكر تصريحات وزير الخارجية العماني ليلة قبل الحرب يعني عن المرونة الإيرانية الكبيرة، ولكن هذه الولايات المتحدة استغلت كل هذه المفاوضات وطعنت حتى الوسطاء من أجل يعني أن تقيم هذه الحرب. وكل هذه
1: أجبني الآن إذن على تساؤلي
3: من أجل الحرب.
1: نعم.
3: من ناحية أخرى يعني هناك الرئيس الأمريكي كان يستطيع، نعم هناك هذه مفاوضات، إيران تقدم رأيها، هي كذلك أمريكا تقدم رأيها، وهناك المفاوضات الحقيقية، يذهب الجانبين ويبحث هذه البنود، وفي النهاية يصل إلى صيغة مشتركة. أنا كنت حاضر في كل يعني جولات المفاوضات النووية التي أدت إلى اتفاق عام 2015. إيران كانت تقدم شيئا، أمريكا تقدم شيئا، الدول الأوروبية تتقدم بالشيء، ومن ثم يتم
1: اسمح لي سيد مختار،
3: ولكن الرئيس
1: لدينا هذا الخبر العاجل. اسمح لي فقط نوه بالخبر العاجل وأعود إليك. تسنيم تنقل الآن عن مصدر مطلع، حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. اشرح لنا ذلك من وجهة نظر إيران، ورجاء أيضا تجيبني على تساؤلي على ماذا تراهن إيران.
3: نعم، وهناك يعني النقطة، إيران يعني هناك عن مراهنة إيران، لازم نسأل أمريكا تراهن عن ماذا؟ يعني لن تدخل في المفاوضات قبل أن تأتي وتدرس الرد مع الجانب الإيراني في إسلام آباد أو تعقد مفاوضات في أي مكان آخر. هي تأتي وتقول نحن أساسا نرفض المقترح. قلت لكم يعني هناك هذا مقترح يتم دراسته من الجانبين ويتم التوصل إلى صيغة. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض ما تريده، تريد فرض إملاءاتها، تريد فرض شروطها. هذه المشكلة. الرئيس الأمريكي أصلا لا يقبل شيء اسمه تفاوض، يقول تجلسوا في إسلام آباد أنا أتي بورقة وأنتم مجبرين أن تستسلموا وتوقعوا هذه الورقة. أساس هذه الورقة ما هي؟ أساس هذه الورقة هي تم التوصل إليها في مفاوضات إسلام آباد، وفجأة في وقت الاستراحة الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا، كان من المفترض هناك تكون استراحة قصيرة، فجأة يخرج الوفد الأمريكي ويعيده إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أحاول دائما أن أعيدك سيد مختار لتساؤلاتي. كان في الخبر العاجل وأضيف عليه أيضا الآن خبر عاجل آخر، تسنيم أيضا تنقل عن ذلك المصدر المطلع أن رد فعل ترامب لا يهم فيما فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي. ولكن عندما نقول أنه عندما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا يكون ذلك مؤشر على أن الخطة الأفضل هي أفضل، هل هدف إيران هو إثارة عدم رضا ترامب أم الوصول إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة؟
3: لا، إيران تريد أن تصل إلى اتفاق. يعني من يقول أن إيران لا تريد أن تصل إلى اتفاق، والبعض يروج أن إيران تريد أن تطيل مثلا المفاوضات. إيران تقول كل هذه العملية تنتهي خلال شهرين، شهر التوصل إلى اتفاق نهاية الحرب وشهر إنهاء الملف النووي الإيراني. ولكن قلت لكم المشكلة تكمن، وهذا واضح وكررته كم مرة، المشكلة تكمن بأن الرئيس الأمريكي لا يقبل بأي شيء، يقول يجب أن تقبل الشروط وتستسلم، وإيران لن تستسلم ولا تقبل بشروط الرئيس الأمريكي. هذه ليست مفاوضات، يقول أنا أتي بورقة ويجب أن توقعوا عليها، فلماذا يأتي بكل الوسطاء وكل هذه المساعي؟ فلذلك المشكلة هي في سلوك الرئيس الأمريكي وليس المشكلة من إيران.
1: طيب، لدينا نقطتين، إحداهما لك دكتور المطيري، ولكن قبل ذلك اسمح لي أن أيضا أسألك دكتور محمد الشرقاوي. في نهاية الأمر كما قال دكتور مهند، هذه الحرب بدأت بالتنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، هذا التنسيق ليس بجديد، وهذا الأمر هو ديدن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتالي لماذا يستغرب أن يكون هناك تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أي رد قد يشمل جانبا عسكريا؟
4: وأعتقد أن أهم ما كشفته هذه الحرب للشهر الثالث على التوالي أن على المنطقة العربية وعلى منطقة الخليج أن تعيد التفكير بطريقة مختلفة فيما كانت تعتقد أنها منظومة إقليمية تتقاطع مع المنظومة الدولية وهناك قوة عظمى اسمها الولايات المتحدة. يبدو الآن أن في المحصلة النهائية هناك عدة تحالفات استراتيجية بين الخليج العربي والولايات المتحدة، لكن وإن ارتفع منسوب القيمة لهذه التحالفات إلا أن الحلف المركزي الثابت غير المتحول هو الحلف الأمريكي الإسرائيلي. إذن ينبغي أن نقبل بهذه الواقعية السياسية وأن نبتعد عن محاكمة أمريكا من الناحية المثالية أو من الناحية

0: هي المعياري الآن حتى في عز ورطة ترامب مع الديمقراطيين، مع أزمة الطاقة، مع انخفاض شعبيته في الاستطلاع العام، مع خطر أن يفقد الجمهوريون الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد أقل من 6 أشهر، على الرغم من كل هذه المطبات من حوله، لا يتخلى عن الود مع نتنياهو. فباختصار ينبغي على الإيرانيين أيضا أن يفهموا أن حرب لا تزال مع الخصم الأمريكي ومع العدو الإسرائيلي، فإذا نحتاج فقط أن نغير نوع القهوة ونرى الأمور بألوانها الرمادية وليس بألوانها الوردية.
1: ومن هذا المنظور دكتور المطيري، إن أخذنا بعين الاعتبار ما تعنيه هذه التصريحات وهذا الرد الإيراني وكذلك رد فعل الرئيس ترامب، ما خيارات المنطقة؟
2: نعم، أنا يعني سأترك الحديث عن خيارات المنطقة في اللحظة، فقط أرد على الزميل في طهران.
1: لدينا دقيقتان،
2: أقل من دقيقة، أنا بعشرين ثانية أكتفي، بأنه لما وصفنا الرد بالفاجعة، إذا كل هالحديث في كل الشهر الماضي كان يتركز بالإضافة إلى ملفات مهمة كالنووي أو أذرع إيران أو القدرات الصاروخية الفلسطينية الإيرانية على فتح مضيق هرمز، ما هو ما جعل كل هذه التحركات هو الإغلاق سواء من الناحية الإيرانية أو الأمريكية من الجهة الأخرى، هو الحديث على فتح هرمز وحرية الملاحة. فعندما تقدم إيران ورقتها كما ذكر السيد مختار، وهذا ليس كلامي، بأنهم سيتمسكوا بإدارة هرمز، إذن عن ماذا كنا نتحدث؟ عن ماذا كنا نتحدث؟ فهنا ليست فاجعة فقط، وإنما المنطق والعقلانية السياسية والواقعية هي انتحرت بهذه اللحظة. الخيارات أنا ما زلت يعني أقول بأن خيارات المنطقة ضيقة جدا في ظل هذه الحالة، لا حرب لا سلم، وفي رد ورد مماثل وشد وجذب، بالتأكيد حتى الاحتكاكات المحسوبة هي خطرة، لأن هامش الآن الخطأ أو سوء التقدير بدأ يرتفع كثيرا.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، يعني نحن نتابع إذن هذه التصريحات المقتضبة الواضحة والصريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بما تلقاه من رد إيراني على المقترح الأمريكي، كيف نوقش ذلك وكيف كان رد فعل الرئيس الأمريكي؟ بشكل واضح هذا الأمر مرفوض بشكل كامل ولم يعجبني الرد الإيراني. تبعات ذلك وأيضا ما الذي سيعنيها على مستوى ردود الفعل والخطوات المقبلة هو ما نستمر في متابعته ضمن هذه التغطية المستمرة لتطورات الوضع في مضيق هرمز، المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونذكر بآخر المستجدات إذن والمتعلقة بهذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء لأكسيوس أو عبر منشوره الذي تحدث فيه عن تقييمه للرد الإيراني. نعود الآن إلى شبكة مراسلينا ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. إذن فادي، بالإضافة إلى منشور ترامب أصبح لدينا أيضا هذه التصريحات التي أدلى بها لأكسيوس، كيف يبدو مستوى الخطاب الأمريكي؟
3: ميادة، ربما من المفيد أن نعود قليلا إلى الوراء لنصل إلى هذه النقطة، نقطة الإحباط والرفض المطلق التي أعرب عنها الرئيس دونالد ترامب للمقترح الإيراني. إدارة الرئيس دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي نفسه، على مدى الأيام العشرة الأخيرة تقريبا كانوا بانتظار الرد الإيراني، وهو توقع أن يصل إليه يوم الجمعة، وانتظر أيضا يوم السبت، ومن ثم جاء هذا الرد يوم الأحد وفق تأكيد القناة الباكستانية. وفي أول رد عليه كان من الواضح غضب الرئيس الأمريكي في منشور قصير للغاية، قال إنه لم يعجبه بعد أن قرأه وأنه مرفوض تماما. الرئيس الأمريكي لم يقل ما الذي سيقوم به، لكن في أول تحرك له على هذا المستوى أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال في أن في هذا الاتصال وفق ما نشرت أكسيوس بأنه بحث الرد الإيراني مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنه استدرك أن هذا الملف، ملف المفاوضات مع إيران، يخصه هو وحده، وكأنه يقول بأن القرار بشأن الخطوة التالية المقبلة مع إيران تعود له ولا علاقة لهذا الاتصال تحديدا بمسألة تنسيق الخطوات التالية. لكن ما سمعناه من الرئيس الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية أيضا أنه أبدأ تفاؤلا عاليا بإمكانية إبرام اتفاق مع إيران حتى قبل التوجه إلى بيجين للقاء عقد هذا لقاء القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ منتصف الشهر، وإن كان دائما يقول لكن لا نعلم، سبق أن وصلنا إلى نقاط مشابهة، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق وتراجعت إلى إيران، لكنه أرفق هذه الإيجابية أو

0: وإبداء التفاؤل بإمكانية التوصل مع اتفاق إلى تحذيرات بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري، وهو الذي علق مشروع الحرية من أجل فتح مسار آمن وفق خطة دفاعية أمريكية للسفن العالقة في مياه الخليج عبر مضيق هرمز، علقه إفساحا في المجال أمام الدبلوماسية، ولأنه قال أن هناك مؤشرات على إمكانية إحراز تقدم، لكنه عاد يلوح بالورقة العسكرية. قال في مقابلة مسجلة اليوم بأن الولايات المتحدة أصابت 70% من لائحة الأهداف التي لديها، ويمكن أن تعود لخوض الحرب لمدة أسبوعين إضافيين لضربها الأهداف الأخرى. وهو حذر إيران كما أشرت سابقا خلال حلقة النقاش من وميض كبير يخرج من إيران فيما فسر بأنه مسألة تتعلق ربما بهجوم نووي، وإن كان هو شخصيا لم يتحدث عن هذا الأمر. وأيضا سمعنا في مقتطفات من مقابلة سوف تبث الليلة في برنامج 60 دقيقة من رئيس الوزراء نتنياهو، الذي اعتبر أن الحرب حققت الكثير لكنها لم تنتهي، ولم يستبعد فيها إمكانية القيام بعملية برية لاستخراج اليورانيوم العالي التخصيب من داخل إيران. وأيضا سمعنا من وزير الطاقة الأمريكي يحذر من أنه في غضون أيام إذا لم يكن رد إيران مناسب للتوصل إلى تسوية تفاوضية فالولايات المتحدة سوف تعود إلى خيار القوة العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز. وبالتالي هل هذا الرفض المطلق للرئيس دونالد ترامب أغلق الباب أمام الدبلوماسية وفتح الباب أمام مواجهة عسكرية كانت تحاول تفاديها كل من إيران والولايات المتحدة في الأيام الماضية رغم الاشتباكات القائمة، لكن الولايات المتحدة كانت تؤكد لم يحصل انتهاك لوقف إطلاق النار. لنرى إلى أين سوف يصل الرئيس دونالد ترامب بامتعاضه من الرد الإيراني.
1: وفي ضمن هذا الخيار المحتمل في سيناريو العودة إلى المشهد العسكري، فادي منصور، دعنا نذكر بما تقوم به الولايات المتحدة وما قامت به فيما يتعلق بالحشود العسكرية في المنطقة، ما يتعلق بالتجهيزات والاستعدادات التي أعلن عنها البنتاغون، وأيضا نوه عنها كما ذكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مرة متحدثا عن الجاهزية للعودة للخيار العسكري.
0: نعم، هناك ميادة مستويان من القوة العسكرية الأمريكية، القوة الموجودة بشكل مباشر والمعنية بفرض هذا الحصار على موانئ إيران وقوامها نحو 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، ومن بينها حاملتا طائرات مع مجموعتيهما الضاربتين، نتحدث عن USS بوش وأيضا لينكولن، فيما انسحبت USS فورد وفي طريق عودتها إلى الولايات المتحدة بعد أن قامت بعمليات لنحو 11 شهرا، وبالتالي أنهكت هذه السفينة وتعرضت لحادث حريق على متنها. إضافة إلى ذلك هناك مئات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة والمعنية أولا بفرض الحصار أو في قواعد مختلفة. فضلا عن ذلك هناك نحو 15,000 جندي أمريكي يقومون بمراقبة وفرض هذا الحصار، إضافة إلى 10,000 الجنود الآخرين المتواجدين، فضلا عن مجموعتين تابعتين لقوات المارينز قادرتين على القيام بأعمال إنزال بحري. كل هذه الأصول العسكرية أيضا تضاف لها ميادة قدرة الولايات المتحدة على بسط قوتها العسكرية من مسافات بعيدة من خلال القاذفات الاستراتيجية سواء B-52 أو B-2 أو B-1، والتي سبق للولايات المتحدة أن استخدمتها في إطار تحليق لنحو 24 ساعة لضرب المنشآت النووية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أذهب إلى عامر لافي مراسل الجزيرة من طهران، والمزيد من التفاصيل عامر والمتعلق بما أوردته وكالة تسنيم حول ما يتضمنه وتضمنه الرد الإيراني الذي سلم للولايات المتحدة، كذلك أيضا كيف كانت التصريحات الأخيرة الرسمية الإيرانية بخصوص المشهد عموما، إمكانية التصعيد أو التهدئة.
2: نعم ميادة، يعني ما قالته تسنيم تقريبا يتوافق مع ما كنا نؤكد عليه خلال الأيام السابقة نقلا عن مصادرنا، عندما قلنا بأن الإطار العام للرد الإيراني لا يختلف كثيرا عما جاء في الورقة الأولى، أي أن إيران تركز الآن على إنهاء الحرب وتأجيل الملف النووي وعدم تخليها عن هذا الملف. نعم مستعدة لتقديم تنازلات، لكن ليس إنهاء هذا الملف أو إغلاقه. وهذا تقريبا ما جاءت به تسنيم في بخصوص معلومات عن الورقة أو الرد الإيراني على الورقة الأمريكية. تسنيم تقول بأن إيران تريد بالمقام الأول إنهاء الحرب

0: جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأيضا بضمانات دولية، وهذا ما أكدت عليه طهران مرارا وتكرارا. واليوم بالمناسبة هناك تصريح لافت بهذا الخصوص للسفير الإيراني في الصين، الذي قال بأن روسيا والصين دولتان كبيرتان ولا بد أن يكون لهما دور، ويمكن أن يكون لهما دور في ضمان أي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار أيضا إلى نقطة أشار إليها الكثير من السياسيين الإيرانيين بأنهم يريدون ضمانات من مجلس الأمن القومي، ويؤكدون ويرددون مرارا وتكرارا بأن إيران، مستخدمين هذا المصطلح، خانت الدبلوماسية أكثر من مرة، أي بالحربين السابقتين اللتان وقعتا خلال مفاوضات. وبالتالي واضح أن الورقة الجديدة أو الرد الإيراني ركز على هذه النقطة. أيضا إيران تريد في هذه الورقة أن يرفع الحصار عن موانئها، أن يرفع التجميد عن أموالها المجمدة، وأن هي تفتح مضيق هرمز، لكن إدارة مضيق هرمز يجب كما فهمنا من الورقة وكما قالت وكالة التسنيم أن تكون تحت إدارة إيران. أيضا إيران كما قلنا تريد تأجيل الملف النووي، وتسنيم لم تتطرق أبدا إلى وجود نقاط تتحدث عن الملف النووي، وهذا يؤكد ما قاله الكثير من الساسة الإيرانيين، وعلى رأسهم متحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال يعني أول أمس عندما قال بأنه لا مجال لإضاعة الوقت في نقاط معقدة تحتاج لكثير من الوقت. العالم الآن متأثر ويتضرر، ليس فقط إيران ولا المنطقة بل العالم كله، من هذه الحرب ومن تداعياتها، وبالتالي علينا التركيز على إنهاء الحرب وما ترتب عليها. وبالتالي على ما يبدو فإن الورقة الإيرانية جاءت في هذا الإطار. بخصوص التصريحات التي سبقت إعلان إيران عن تسليمها للرد على الورقة الأمريكية، هناك عدة تصريحات لافتة حقيقة، من أهمها تصريح الرئيس بزشكيان الذي قال نحن نتفاوض، والتفاوض لا يعني الاستسلام، نحن نتفاوض لأننا نريد الحفاظ على مصالحنا الوطنية. نقطة أخرى، اليوم كان هناك اجتماع للبرلمان الإيراني منذ بداية الحرب، هذا أول اجتماع. قال نائب رئيس البرلمان الذي ترأس الاجتماع، قال إننا لن نسمح للولايات المتحدة أن تحصل بالسلم وبالمفاوضات على ما لم تتمكن من الحصول عليه بالحرب، وهذه كانت نقطة لافتة أيضا قبل صدور هذا الرد الإيراني.
1: من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، شكرا جزيلا لك. ورحب الآن بضيوفنا من مونتانا مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك سيد مايكل، ومحاولة لفهم ما الذي تحمله هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بما هو مقبل.
2: سعيد بوجودي معكم ومع ضيوفكم الموقرين ومع جمهوركم كالعادة.
1: أهلا بك.
2: من غير الواضح بالتحديد ما هو الوضع حاليا، لقد وصل الرد، وإذا نظرنا إلى التقارير الإعلامية فهناك الكثير من البنود في الرد الإيراني التي لن توافق عليها الولايات المتحدة. طبعا إبقاء السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز هو أمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة في نهاية هذا النزاع. هذا لم يكن الوضع في السابق، وهذا ممر مائي دولي. قد يكون هذا في إطار المطالب القصوى للإيرانيين، وذلك في حال الدخول في مفاوضات مفصلة لمدة 30 يوما، لكن الأمر غير واضح. وفي هذه الحال إما سيكون لدينا مواجهة طويلة الأمد يبقى فيها المضيق مغلقا ويبقى الحصار على الموانئ البحرية الإيرانية، أو أن رئيس الولايات المتحدة سوف يختار التصعيد، وهو طبعا جهز لاحتمال التصعيد من خلال حشد المزيد من القوات في المنطقة وإعادة التزود بالذخائر الضرورية في حال كان هناك حاجة للتصعيد. طبعا يجب أن نأمل جميعا ألا تسير الأمور في هذا الاتجاه، لأن ذلك سوف يدفع الإيرانيين لردة فعل ولمهاجمة ليس فقط الأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة، بل أيضا على الأرجح دول الخليج التي سبق لإيران أن استهدفتها بشكل مكثف. وبالتالي سيكون علينا أن نرى الوضع يتغير من يوم إلى آخر، ولكن أقله استنادا إلى التقارير الإعلامية لا يبدو أن هذا العرض المقابل للإيرانيين سيكون مقبولا لدى البيت الأبيض.

سيد عباس خميار، في نهاية الأمر يبدو أن هذا الرد الإيراني حمل ما كان كافيا ليجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى هذا المستوى من التغريدات أو المنشور الذي حمل عبارات مختصرة حادة واضحة أنه وكأن الأمر وصل إلى مرحلة لا يمكن التعامل فيها مع أي رد إيراني بتفاصيل.

0: من رد إيراني هو في إطار التكتيكات المتبعة في المفاوضات؟
1: نعم، تحية للجميع ولك أيضا ولكل المشاهدين، وأنا سعيد أن أكون معكم. الحقيقة ليست مفاوضات حسب الرؤية الترامبية إن صح التعبير، هي إملاءات يريد أن يفرضها المفاوض الأمريكي وصاحب القرار الأمريكي. ودائما كان يؤكد الرئيس ترامب بأنه حتى لا يقبل 95%، وإنما يريد إيران أن تلبي كل ما يقوله بنسبة 100%، هذا ما قاله في الأسابيع الماضية. لذلك مهما كانت الردود الإيرانية لكان الرئيس يرفضها ويطلب الاستسلام بالكامل، وهذا ما لا تقبله طهران. طهران الحقيقة كل ما أرادت أن تقدمه واستطاعت أن تقدمه من مرونة قدمتها في جنيف، ولا أتصور سيكون هناك يعني مرونة أكثر مما أو تنازل شئت ما سميته أكثر مما قدمتها في جنيف. وباقي الأمور هي الحقيقة تغييرات تكتيكية، وخاصة عندما كسبت إيران الحرب كما يقول الجميع هنا وخارج إيران، وخاصة عندما استطاعت إيران أن تحصل على ورقة المضيق، ولذلك هي تندفع من موقع قوة. الإيرانيون يعتقدون بأن ثمن المقاومة هي أقل بكثير من ثمن الاستسلام، ولن يستسلموا ولن يتفاوضوا تحت النار وتحت التهديد. لذلك جاء هذا الجواب الإيراني في هذا الإطار. ولكن في نقطة ربما سأجيب عليه في قسم آخر من هذا البرنامج، وهو أن الإيرانيون بعثوا رسالة أخرى، وهو استعدادهم في الميدان إذا ما رفضت هذه الورقة. وهذا الاستعداد كان من خلال اللقاء الذي جمع قائد مقر خاتم الأنبياء مع المرشد الأعلى السيد الخامنئي، وعندما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال سنفاجئ العدو بأسلحة متطورة جديدة وبأمور أخرى ربما لن يحسب لها حساب. وإضافة ما قاله الأمين العام للجنة للدفاع القومي في مجلس الشورى الإسلامي عندما تحدث عن ضرورة المواجهة لعدوان جديد، كل هذه كانت رسائل واضحة. إذا كانت قد ترفض هذه الورقة والبديل هو الميدان، وهذا ما تكون جهوزية. نعم
0: دكتور محجوب الزويري، يعني كيف نفهم إذن ما جرى خلال الساعات الماضية والأيام الماضية عندما وصلنا إلى مرحلة نقاش تفاصيل تقنية في ما الذي يمكن أن تكون عليه مثلا نسبة التخصيب، ما يجب أن تكون عليه مستويات التخزين، ما يجب أن تكون عليه أيضا السنوات التي تمتنع فيها، يعني تفاصيل تقنية كانت تناقش الأيام الماضية، ما الذي أوصل الأمر إلى هذه المرحلة؟
2: ميادة، نحن منذ 7 أبريل عندما خرجت 10 نقاط الإيرانية والعالم يدور في هذه الدائرة، وهي 5 قضايا أساسية لم تتغير، لم تغيب لا عن مقترح 14 نقطة الأمريكية ولا عن مقترح 5 نقاط، كلها 5 نقاط. برنامج النووي بتفاصيل 3، مستويات التخصيب، أجهزة الطرد المركزي والمدد الزمنية المتعلقة به، حصار البحري، مضيق هرمز، العقوبات الاقتصادية وتسوية شاملة، لم تغيب. الأمريكيون يعرفون ذلك والإيرانيون يعرفون ذلك، ويعرفون أيضا الطرفين يعرفون ذلك أن حدود تنازل الطرف الآخر متوقعة عندهم. يعني الأمريكي عندما يقول وكأنه شيئا جديد، هو هذا ليس دقيقا، هو يعرف تماما المساحات التي سيتحرك بها الإيراني وفق معرفته لخصمه. لكن باعتقاد الذي جرى الليلة، خاصة تحديدا منذ منتصف النهار يوم أمس، ما يلي: الإيرانيون بالاجتماع الذي أعلنوا عنه بين المرشد وبين قائد مقر خاتم الأنبياء كان واضحا أن الرد كان

0: جاهزا وأرسل للأمريكيين مغلفا بهذا التهديد العسكري اعتقادي، ورسالة قوية بأن الرد في الطريق إليكم ولكن معه استعداد عسكري. وهذا يشبه الإجراء الأمريكي فيما يسمى مشروع الحرية واحد، عندما حاول الرئيس الأمريكي الضغط على الإيرانيين خلال تحضير ردهم، وكأنه كان يقول لهم أعطوني شيئا أقبل به. هم ردوا عليه بما كتبوه وردوا بهذا الرد الذي العسكري. المشهد باعتقادي ميادة هو أنه ما هو واضح حتى الآن، موضوع الضمانات الذي يتحدث عنه إيران ليس جديدا، وموضوع حضور الصين ليس جديدا، والجولة التي قام بها عراقتشي للصين وروسيا كان أيضا ضمن هذا الأشياء. الولايات المتحدة تحديدا اليوم ما يقول الرئيس الأمريكي، أنا باعتقادي له تفسيرين. التفسير الأول أن هذا ردا أوليا بناء على إيجاز قدم له، وهذا الإيجاز قدمه بالتأكيد من فريقه أشخاص لديهم نوايا غير إيجابية أيضا عن التعامل مع إيران، وبالتالي أخذوا الزوايا المظلمة من الرد الإيراني وقدموها له وخرج بهذا. والسيناريو الثاني وهو أنه فعلا الرد الذي قدم لم ينسجم تماما مع ما أرادوا، وبالتالي هو يفكر بخياراته التي يرى بأنه يريد أن يكسب منها. المسألة ميادة أن الولايات المتحدة قد استعملت فائض قوة كبير جدا، وبالتالي ما بقي فائض قوة لشيء واحد وهو السلاح النووي، وبالتالي ماذا إلى أين سيذهب بهذا العمل العسكري؟ ثم أن حليفه الأساسي إسرائيل قالت بأنه هذه الحرب قد تحتاج إلى دفع كما قالت تقييم الموساد قبل كم يوم، ولكن أيضا ليس هناك من ضمانة أنها ستحقق أهدافها. بعبارة أوضح أن ما يعمله الرئيس الأمريكي الآن لا زال في دائرة الضغوط السياسية على إيران ضمن المسار التفاوضي،
1: لأن باب التفاوض لم يغلق
0: حتى الآن بالضبط.
1: طيب دكتور مهند، برأيك ومن خلال أيضا رصد تصريحات نتنياهو الأخيرة، ما الذي قاله نتنياهو لترامب في هذه المكالمة؟
2: التصور أن نتنياهو لديه موقف ثابت، وما قاله اليوم لترامب وحتى لوسائل الإعلام الأمريكية هو ما قاله نتنياهو منذ وقف إطلاق النار في إيران. نتنياهو عنده موقف ثابت، ثم سأتي إلى علاقته مع ترامب فيما يتعلق ذلك. موقفه الثابت هو كالتالي: يجب استئناف الحرب على إيران، يجب تدمير المشروع النووي فقط من خلال العملية العسكرية، وثالثا يجب تدمير البنية التحتية الاقتصادية وبنية الطاقة في إيران. هذا الموقف الإسرائيلي عليه إجماع عسكري سياسي اجتماعي في داخل إسرائيل، ما عدا ذلك هو هزيمة لنتنياهو. الآن ترامب جاء وفرض على نتنياهو أن هناك فيه مباحثات هدنة في إيران، طبعا هدنة في لبنان، ولكن هدنة في إيران مع مباحثات. في الحد الأدنى استطاع نتنياهو أن يقنع ترامب بمسألة أساسية، قال له: أنت لا تستطيع أن تتركنا ضمن اتفاق لا يشمل إخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران. بمعنى أن هذا كان السقف الأدنى لإسرائيل في حالة أن مباحثات مضيت، وأن هذه المباحثات فرضت على إسرائيل، وأن لا خيار آخر لإسرائيل غير القبول بهذا المسار الدبلوماسي مع إيران، مع التأكيد أن هذا المسار الدبلوماسي لا يخدم بتاتا الأهداف والمصالح الإسرائيلية عموما ومصالح نتنياهو خصوصا. هذا هو المدخل الأساسي الذي استطاع نتنياهو من خلاله أن يدخل ويؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمباحثات. بمعنى هو قال لترامب بدون حل مشكلة اليورانيوم المخصب، لأن هذه قضية تحولت لقضية مركزية في السجال العام في إسرائيل. في السجال العام في إسرائيل أصبح النقد على نتنياهو ليس إسقاط النظام، فشل في ذلك، ليس إضعاف إيران ونفوذها، فشل في ذلك. أصبحت القضية المركزية التي انحصرت بها الأهداف الإسرائيلية هو إخراج هذا اليورانيوم المخصب من داخل إيران، لأنه حسب التقديرات الإسرائيلية هذا اليورانيوم يكفي إيران لصناعة من 10 إلى 12 قنبلة نووية. ولذلك نتنياهو من هذا المدخل يؤثر على مباحثات، معنى هو قال لترامب بدون هذه المسألة لا تذهب إلى اتفاق مع إيران،
1: وأشار أيضا حتى لتفكيك المواقع
2: طبعا ضمنها، بمعنى هو يريد نموذج يتم به تفكيك كل البرنامج النووي الإيراني. وفي تصور أنه قال لترامب جملة أخرى، قاله: إذا لم تذهب إلى هذا الخيار تفكيك كامل للبرنامج النووي، أنت لا تختلف عن أوباما.

0: أنت لا تختلف في هذا الاتفاق عن الاتفاق الذي وضعه أوباما في عام 2015، وأنت خرجت منه بتأثيره طبعا، قاله أنت خرجت منه بسبب أن هذا الاتفاق لا يخدم المصالح الأمنية والاستراتيجية لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل. تصور أن التأثير الإسرائيلي هو فقط في هذا المدخل المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
1: سيد مايكل، أعود إليك وأريد أن تضعنا في صورة كيف يمكن أن يكون السيناريو العسكري إن كان حاضرا في المرحلة المقبلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكيف سيكون الهدف منه؟ بالمعنى، هل سيكون الخيار العسكري هو الهدف النهائي وبالتالي إنهاء المشهد عسكريا، وكيف سيكون ذلك؟ أم أن الأمر يرتبط أيضا باستخدام الهدف العسكري أو عفوا الأسلوب العسكري لتحقيق الهدف السياسي في النهاية من التفاوض؟
2: في نهاية المطاف فأن العمل العسكري يجب أن يأتي دعما للأهداف السياسية، وفي هذه الحالة بالتحديد فأن الهدف السياسي يتمثل في إنهاء الحرب وإنهاء قدرة إيران على الحصول على سلاح نووي، وبالتالي في حال حصول تصعيد وفي حال استئناف الحرب الجوية من المهم أن نشير إلى أنه لن يكون هناك استسلام كامل نتيجة الحرب الجوية وحدها. ليس هناك أي مثال في التاريخ عن استسلام دولة نتيجة الضربات الجوية وحدها. طبعا الاستثناء الوحيد قد يكون اليابان، ولكن اليابان تلقت ضربة نووية، وهذا الأمر ليس مرجحا على الإطلاق هنا. لقد تلقت إيران أكثر من 17,000 ضربة جوية من الولايات المتحدة، وكان لهذه الضربات تأثير. لا أعرف كيف يمكن أن يقول أحد أن إيران انتصرت في هذه الحرب باستثناء البقاء، رغم أن الحرب لم تنتهي أصلا. وبالتالي أعتقد أنه من المرجح أن يفكروا في استهداف البنية التحتية في حال شعروا أن ذلك سيزيد الضغط على النظام. لا شك أن ذلك سوف يتلقى انتقادات لاذعة، لا سيما إذا لم تكن هذه البنى التحتية الطاقية مرتبطة مباشرة بالجيش الإيراني. إذا لم يكن الجيش الإيراني يستخدمها فهي بالتالي ليست أهدافا عسكرية. لا أعرف إذا كان الأمريكيون يفكرون بضربها، ولكن لا شك أنهم يفكرون بذلك. وفي حال حصول ذلك فإن ذلك سيحصل في إطار رغبة لتقريب إيران من وجهة النظر الأمريكية. وبالتالي إذا كانت الاتفاقية التي يحصل عليها الرئيس ترامب في نهاية المطاف مشابهة للاتفاق النووي من العام 2015 كما ذكر أحد الضيوف، فإن ذلك لن ينجح سياسيا، لأن الرئيس ترامب خرج من ذلك الاتفاق في العام 2018، واليوم لدينا قرابة 1,000 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب نتيجة لذلك. وبالتالي يحتاج الرئيس ترامب اليوم للتوصل إلى اتفاقية أكثر تقييدا للإيرانيين، ولكن دعونا لا ننسى أنه انتقد الاتفاق النووي السابق لأنه لم يتطرق إلى موضوع الصواريخ البالستية والأذرع مثل حزب الله على سبيل المثال. إذن سيكون هناك عواقب سياسية وخيمة إذا لم تكن الاتفاقية الجديدة أكثر تشددا من الاتفاق النووي القديم، وإذا لم تتضمن تفكيك البرنامج النووي ومنع التخصيب. هذه الطريقة الوحيدة لجعلها أكثر تشددا من الاتفاق النووي السابق الذي سمح بتخصيب اليورانيوم حتى 3.6%، وبالتالي هي نسبة بعيدة جدا عن نسبة 90% المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية. هذا هو الاتجاه الذي قد نراه في المستقبل مجددا. الخيار لا يعود فقط للولايات المتحدة، لا شك أن هذا الخيار قد يؤدي إلى ردة فعل قوية من قبل الإيرانيين الذين قد يستهدفون البنية التحتية للنفط والغاز في الدول المجاورة كما سبق وفعلوا، ما سيرفع أسعار الطاقة أكثر بعد. ولكن هناك عامل آخر هنا، هذه الحرب ليست محصورة فقط بإيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بل هي تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى عدد كبير من دول العالم. وفي نهاية المطاف سيكون هناك دول مستعدة للمشاركة ليس في الحرب ضد إيران، بل في إعادة فتح مضيق هرمز، لأن ذلك يصب في صالحها. هذه الدول قد لا توافق على الحرب، لم تتم استشارتها في موضوع الحرب، ولكنها في نهاية المطاف هذه الدول تتحمل التبعات الاقتصادية.
1: سيد مايكل، اسمح لي سيد عباس، ما الذي تريد أن تصل إليه إيران من خلال هذا الرد؟
3: تريد أن تصل إلى سلام دائم وشامل، وأن لا يعتدى عليها مرة أخرى، وأن لا تستخدم المفاوضات كخديعة وطريق السلمي كنوع من الخديعة الأخرى لضرب إيران. هذه نقطة. والنقطة الثانية، يجب وتريد إيران أن تبقى على مشروعها النووي السلمي في إطار القوانين الحقوقية الدولية التي هي عضو في الـ NPT، وتستحق من خلال انتمائها لهذه المنظومة أن تكون في سلم المشروع النووي السلمي، وهذا حقية لها. الأمريكيون والألمان هم الذين بدأوا بإيجاد هذه المنشآت في سبعينيات القرن الماضي، وأكدوا بأن الإيرانيين بسبب عدد النفوس وبسبب المقومات الأخرى للمجتمع الإيراني بحاجة إلى هذه المنشآت من الناحية الصحية والزراعية والصناعية. ولذلك إيران تريد أن تبقى على هذه المنشآت في إطارها السلمي وتحت إشراف المنظمات الدولية والوكالة الدولية للطاقة النووية. وفي نفس الوقت الإيرانيون الآن وفي هذا المعترك بالذات يريدون أن يحافظوا على الورقة الذهبية التي حصلوا عليها في مضيق هرمز لرفع العقوبات عليهم، التي هذه العقوبات التي فرضت على إيران لمدة أكثر من 4 عقود، واسترداد الأموال المنهوبة من عام 1979 إلى الآن. هذه مطالب أساسية لا تستطيع أن تتنازل عنها، تعتبر ثوابت وتعتبر خطوط حمر للجانب الإيراني، وتعتبر هذه الأمور أمور سيادية لا يستطيع المفاوض الإيراني أن يقف أمام هذه المطالب الشعبية والضغوط الشعبية وهذه الأمور التي تعتبرها أمور محقة لمجتمع إيراني
1: طيب سيد
3: ولدولة
1: عباس،
3: إقليمية كبرى
1: كل ما ذكرته
3: على هذا الوزن.
1: كل ما ذكرته كيف يمكن تحقيقه بالنظر إلى احتمالات التصعيد العسكري؟
3: التصعيد العسكري إذا كان يأتي كما أتى في المرات الثلاثة الماضية فالإيرانيون جاهزون للمواجهة. كما قلت، إيران تعتبر المقاومة أقل ثمنا من الاستسلام، لذلك هي تلعب بورقة الجغرافيا، تلعب بورقة التناغم الشعبي والدعم الشعبي، وتعمل يعني الديموغرافيا إن صح التعبير، وتلعب بورقة التاريخ إضافة إلى قوتها العسكرية. إذا كانت أمريكا تعتبر النظام تعتبرها قد انتهت، وتعتبر القوة العسكرية الإيرانية قد انتهت حتى النهاية، إذن لماذا تتفاوض مع طهران؟ ولماذا هذا التأكيد على هذا التفاوض؟ ولماذا تطلب من إيران أن تقدم لها ما لا قد نعم
1: واضح. دكتور محجوب، يبدو أن في نهاية الأمر المشهد لا يخلو من المخاطرة بالنسبة للطرفين. كيف يمكن إدارة مخاطرة بتبعات بهذا الحجم؟
4: ميادة، دعيني فقط أضيف النقاط لما تفضل فيه
1: دكتور
4: زميلي الدكتور مهند. إسرائيل تريد النموذج الليبي عام 2003، وهو تفكيك البرنامج النووي برمته، وهذا كان فكرة بومبيو لما كان وزير الخارجية في الرئاسة الأولى لترامب، وسوقها نتنياهو بشكل كبير. لكن هو السؤال ميادة، هناك لاعبون مهمون أيضا في المنطقة غير نتنياهو، وبالتالي هل سيصغر الرئيس الأمريكي لنتنياهو ويبيع بقية اللاعبين المهمين؟ لديه دول الخير، لديه الباكستان، لديه تركيا، هذه الدول ضد الحرب وضد استمرار العمل العسكري ومع التفاوض ومع إلزام إيران على أن تلتزم بما هو وفق القانون الدولي مما يتعلق برنامج النووي السلمي. الآن نحن في لحظة فاصلة، هل الولايات المتحدة تريد أن تصغي إلى تحريض نتنياهو وتذهب إلى خيار عسكري رغم التكلفة العالية؟ نحن لدينا الآن طوال الفترة الماضية التكلفة الاقتصادية على العالم

0: العالم تتجاوز من حوالي نصف تريليون دولار، وهذا الرقم مرشح للازدياد بشكل يومي وليس بشكل أسبوعي، بشكل يومي. وبالتالي هل ترامب يريد أن يضحي بكل هذا للعالم ويضع العالم تحت الباص كما يقال، ولا يريد أن يصغي لأي مبادرة حتى لو كانت دون الشروط المطلوبة؟ هذا السؤال الحقيقة اليوم يواجه العالم كله. هل تريد إسرائيل أن تحرق المنطقة بكاملها من أجل مصالح نتنياهو الشخصية السياسية؟ المسألة الثانية باعتقادي اللي مهم أيضا يعني يلتفت لها، أنه الرئيس ترامب اليوم في تصريحاته قال أنه أنا الذي أقرر حول البرنامج النووي. وفي مثل يقول الملك لا يقول عن نفسه ملك. إذا كان هو يقرر هو ليس بحاجة أن يقول لأكسيوس أنني صاحب القرار. وباعتقادي هذا التصريح ينم على أنه تحت تأثير معين حول تأثير البرنامج النووي. لا يمكن أن يكون هذا التصريح
1: استدراكا
0: بالضبط. وبالتالي يعني التصريح في حد ذاته يظهر أن هناك تأثيرات ومؤثرات كثيرة عليه فيما يتعلق باتخاذ القرار. المسألة الأخرى، إيران الآن إذا ما نظرنا إلى سياقات إيران ميادة، وهي نقطة بجوز المشاهدين حيجدوها ملفت للانتباه. إيران في عام 1828 وقعت معاهدة مهمة مع الروس اسمها تركمانشاي، وهذه المعاهدة بعد حوالي أكثر من 100 سنة حروب مع الروس، وخسرت إيران بموجبها حوالي 80,000 كيلومتر مربع من أراضيها. وهذه الخسارة، خسارة الأراضي حتى اليوم، ودفعت لروسيا التي هزمتها في ذلك الوقت 120 مليون روبل في ذلك الوقت. لماذا أضرب هذا المثل؟ منذ تلك المعاهدة لم تدم دولة في إيران أكثر من 90 سنة. الدولة القاجارية ثم النظام الملكي. الدول لم تسقط بسرعة، الأنظمة لم تنهار، لكن الدول مرت في مراحل كبيرة من التداعيات الكثيرة. السؤال، هل البرنامج النووي يستحق كل هذه الأثمان التي تدفعها إيران اليوم؟ وليس فقط إيران، تدفعها المنطقة والعالم مع هذا الكلام. هل هناك نقطة معينة فاصلة يرى فيها صانع القرار في طهران أنه لابد من إحداث هذا الانعطافة من أجل بقاء النظام، بقاء المنطقة، تقليل التكلفة؟ هذه لحظة مهمة الحقيقة ميادة في تاريخ المنطقة.
1: قبل أن أنقل نقاط تفضلت بها لضيوفنا، أريد أيضا أن أضعك في صورة تصريح نذكره سويا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال في نهاية الأمر لم يقف معي أحد في هذه الحرب سوى إسرائيل.
0: صحيح.
1: وبالتالي أليس من حقه أن يتعامل فقط مع إسرائيل وينسق فقط مع إسرائيل؟
0: هذا صحيح. الأوروبيون قالوا له هذه ليست حربنا، هذه حرب ضد القانون الدولي، أنت بدأتها دون أن تستشيرنا ودون أن تأخذ حتى الأمم المتحدة بعين الاعتبار. هذا صحيح، لأنه مرة أخرى خلينا نذكر، هذه الحرب ليست في سياق العلاقة الأمريكية الإيرانية، هذه الحرب في سياق تبعات 7 أكتوبر، وبالتالي أجندتها إسرائيلية 100%. المطلوب إعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي بما يتوافق مع نظرة إسرائيل لأمنها واستقرارها على حساب الآخرين. إيران عنوان كما تدمير كل ما يسمى بحلفاء إيران، لكن هذه الحرب لا يمكن فهمها في سياق العلاقة الأمريكية الإيرانية. لو كانت سياق العلاقة الأمريكية الإيرانية لكانت نتائجها غير ذلك تماما، لكان يمكن التوصل إلى اتفاق ربما أفضل من الذي وصلت إليه خارج الحرب. الذي يعقد الاتفاق اليوم ماذا في جملة أخيرة هي الحرب. الإيرانيون لا يريدوا أن يوقعوا شيئا عن البرنامج النووي له علاقة بالحرب.
1: دكتور مهند، كان هناك طرح تفضل به الضيوف أيضا في الساعة الماضية من تغطية متعلق بأن إسرائيل تستخدم العضلات الأمريكية بمعنى القدرات العسكرية الأمريكية لتحقيق مصالحها في المنطقة عموما. هل هناك حذر إسرائيلي من الإفراط في محاولة التأثير على الولايات المتحدة بحيث تصل إلى تلك النقطة التي تشعر فيها الولايات المتحدة أنها تستغل؟
2: سؤال ممتاز. أولا، لماذا ينسق ترامب مع نتنياهو؟ لأنه هذه أول حرب إسرائيلية أمريكية في تاريخ الدولتين، هذه أول حرب يتم خوضها بشكل مشترك. إسرائيل كانت تخوض الحروب، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل دبلوماسيا خلال الحرب وثم تخرجها من الحرب. هذا ما كان في 56، بال 67، بال 73، وحتى في الحرب التي كانت في حزيران عام 2025، حرب 12 يوم. هذه الحرب هي حرب مشتركة أمريكية إسرائيلية، فضلا أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هي علاقات استراتيجية. ليس هنالك في دولة في المنطقة، ليس دولة ولا أي دولة في المنطقة تصل إلى هذا المستوى من العلاقة الاستراتيجية كما هي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وذلك أستغرب انه هنالك من يسال لماذا ترامب ينسق مع نتنياهو. ينسق مع لانه هذه حليفه استراتيجيه اولى، اثنين انه حرب مشتركه تاريخيه بينهم، وثلاث بالنهايه هذه حرب اسرائيليه. يعني هي حرب مشتركه ولكن الحرب بدات كحرب اسرائيليه لتحقيق مصالح اسرائيليه استطاع نتنياهو. وعلى فكره هذه واحده من الانجازات. نتنياهو ليس كما اعتقد البعض هو فاشل سياسيا واستراتيجيا، ولكن هذه هي واحده من الانجازات الاستراتيجيه لم ينجح بها ولا اي رئيس حكومه في تاريخ اسرائيل، ان يدفع الولايات المتحده لخوض حرب هي حرب اسرائيليه. ولذلك هذا الامر له ايضا تداعيات استراتيجيه، وهو ما جمع سؤالك. هناك في تخوف في اسرائيل وتخوف حقيقي ان ما قام به نتنياهو منذ غزة وبالذات في هذه الحرب مع إيران يهدد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على المدى البعيد، من تحويل إسرائيل من حليف استراتيجي إلى عبء استراتيجي على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو التخوف، بمعنى أن هناك في تخوف حقيقي أن نتنياهو دمر في العمق وعلى المستوى البعيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربط إسرائيل بشخص واحد اسمه ترامب بما يحمل من أجندات شعبوية، من أجندات غير ديمقراطية، وهذا الأمر سوف يؤثر على علاقات إسرائيل مع كل المكون الاجتماعي والسياسي والفكري في الولايات المتحدة الأمريكية. قوة إسرائيل كانت بترابطها مع كل هذه المكونات بشكل متساوي. ما فعله نتنياهو أنه ذهب إلى تيار واحد في الولايات المتحدة الأمريكية ورط الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لذلك تداعيات كبيرة جدا على إسرائيل في المستقبل.
1: أيضا أنقل هذه الجزئية لضيفنا من الولايات المتحدة، والتساؤل بالفعل عن الفرق عندما نتحدث عن تنسيق، والتنسيق يحدث بين العديد من الدول، فما بالك عندما يكون الحليف الإسرائيلي والأمريكي تحديدا. ولكن هل قدم ترامب نموذجا ذهب بعيدا فيما يتعلق بالتنسيق حتى وصل إلى حد يوصف الآن بأنه انسياق حتى أمريكيا في أوساط أمريكية عديدة حتى داخل الجمهوريين بأنه انسياق لما يريده تحديدا نتنياهو؟
3: طبعا نتحدث عن دولتين تخوضان حربا مع بعضهما البعض وإلى جانب بعضهما البعض، وبالتالي فإن التنسيق أمر محتوم. هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كانت إسرائيل جرت الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، وطبعا بعض هذه النقاشات مرتبطة بتصاريح صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال إن الولايات المتحدة شنت ضربة لأنها توقعت أن تضرب إسرائيل إيران وأن تعود إسرائيل تضرب الولايات المتحدة. أنا برأيي الولايات المتحدة اتخذت قرارها الخاص، والذهاب إلى الحرب كان في مصلحتنا. صحيح أننا حلفاء لإسرائيل، ولكننا مسؤولون عن قراراتنا الخاصة. طبعا إسرائيل تحبذ أن تنضم الولايات المتحدة إلى الحرب ضد إيران معها، ولكنني لا أعتقد أن الإسرائيليين يملون على الأمريكيين ما يفعلونه، بل على العكس إن المسؤولين الأمريكيين يتخذون قراراتهم وهم مسؤولون عن حصيلة هذه القرارات.
1: سيد عباس، أحيل إليك تساؤل أن تفضل به الدكتور الزويري، وأستحضر فيه هنا أيضا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحدث عن أنه يستطيع أن يمحو الحضارة الإيرانية برمتها وأن يستخدم أقصى ما يمكن، وهو تحدث كما أشار أيضا ضمن هذه الساعة من التغطية مراسلنا فادي منصور إلى وميض ضخم أو كبير في إيران قد يحدث، وذهبت الأفكار إلى أبعد ما يمكن فيما يتعلق بذلك. هل بالفعل إيران الآن تضحي بإيران كدولة وكنظام وكحضارة في مقابل برنامج نووي قد لا تكون موجودة لاستخدامه؟
4: طبعا أولا أود أن أقول بأن هذا لاقى استهجان كل المجتمع الإيراني بكل أطيافه وبكل ألوانه وقومياته، وهذا الاستهجان لأنه كان يذكر الإيرانيين إلى ما قام بها المغول والهمجيون الذين هاجموا إيران في على مدى التاريخ، وخرجت إيران منتصرة في كل مرة، وكانت الحضارة قد استقرت وبنيت وعادت إعمارها. هذه نقطة مهمة. إذن لا يستطيع أحد أن يمحو هذه الحضارة.

0: وفي نفس الوقت يبين مدى جهلة هؤلاء المعتدين. النقطة الثانية، الموضوع ليس، أنا طبعا الذريعة هو المشروع النووي، المشروع النووي اليوم أصبح موضوع سيادي أكثر مما هو منشآت وأكثر ما هو مؤسسات، وهذا وإن كانت إيران بحاجة إلى هذا المشروع اقتصاديا وعسكريا وعلميا، ولكن عندما نراجع ما يقال وما يكتب وما كتب على مدى نصف القرن الماضي، عندما تحدث برنارد لويس، عندما تحدث كيسنجر، وعندما تحدث بريزنسكي، الجميع كانوا يتحدثون عن ضرورة تفكيك هذه الحضارة وتفكيك المجتمع الإيراني والدول التي لها خلفية حضارية بهذا الشكل، وكانوا يتحدثون عن ساسبيكو جديد، ويتحدثون عن التقسيم وعن ضرورة تفكيك المجتمعات في الشرق الأوسط وفي إيران خاصة بسبب انتمائها الحضاري. لذلك أتصور موضوع ما يتعلق بالمشروع النووي هي ذريعة، هي تريد أن تقضي على الدولة كدولة وتقضي على المجتمع الإيراني كأمة. هم يقولون بصراحة الدول العربية الأخرى هل تملك مشروعا نوويا، حتى يتحدثون عن تغيير معالم هذه المنطقة. نتنياهو قال المشكلة ليست إيران، البداية والنهاية ليست إيران، وهذه بداية، ويجب أن السفير الأمريكي في تل أبيب قال يجب أن تكون هناك هيمنة تلمودية على كل الدول العربية. إذن الموضوع، الدول العربية لن تملك مشروع نووي ولن تملك منشآت نووية، ولكنها مستهدفة، تركيا مستهدفة، السعودية مستهدفة، والأردن وسوريا أيضا. سوريا الآن هل هي مستهدفة؟ هل هناك إيراني
1: طيب
0: مستشار
1: سيد
0: إيراني
1: عباس،
0: متواجد هناك حتى تباد القوة الدفاعية السورية بهذا الشكل، وحتى يحتل جبل الشيخ بهذه الطريقة؟
1: طيب سيد عباس
0: لذلك الموضوع مع كل
1: المقابل،
0: أهمية. نعم
1: نعم سيد عباس في المقابل، الآن إيران يتستهدف دول المنطقة، دول جارة صديقة تربطها علاقات كانت مع إيران، وأيضا تحاول أن تضع مضيق هو ممر مائي تحكمه قوانين البحار الدولية كشأن سيادي إيراني، حتى هذا يهدد أيضا ويهدد فعليا الآن ويضر بمصالح هذه الدول الجارة.
0: السؤال وجيه، وإن كان قد كرر دائما وأجبنا دائما، والإخوة الإيرانيين أجابوا دائما على هذا السؤال. هذه نتيجة الحرب وليست السبب. إيران وقفت مع دولة قطر في محنتها، وعندما هاجموها دول متعددة، وقدمت كل شيء وفتحت أجوائها في تلك المحنة الكبيرة. إيران قدمت للكويت كل ما كان بوسعها، وفتحت أبواب حدودها وأبواب بيوتها عندما احتلها النظام في العراق آنذاك. إيران وقفت مع كل هذه الدول ولن
1: هي
0: تستهدف
1: يعني عذرا
0: دولة
1: عذرا سيد عباس، هي
0: خليجية
1: علاقات
0: واحدة،
1: متبادلة، كل
0: ولكنها
1: دولة قدمت للأخرى ضمن علاقات ومصالح مشتركة وعلاقات جوار وما إلى ذلك. ما نتحدث عنه هو الوقت الحاضر، وما نتحدث عنه وما تقول أنه مكرر هو أيضا رد على طرح تفضلت به وكرر من الجانب الإيراني، وكأن إيران لا ترى الأخطار والأخطاء التي ترتكب في محيطها وما يؤثر عليها مستقبلا في علاقاتها الإقليمية.
0: نعم أنا قلت هذه نتيجة الحرب وليست السبب. إضافة إلى ذلك أنا أقول بأن هذه وهي في النهاية سحب وغيوم الصيف، وإنما تنتهي، والجميع سيفكر بنظام أمني إقليمي جديد بدون التواجد العسكري الأجنبي، وهو هذه الضمانة الأولى للاستقرار في المنطقة. إضافة إلى ذلك أنا يعني دائما كان هناك تساؤل، ماذا كانت تعمل

0: الحكومة الأمريكية والقواعد الأمريكية هل هي لتحمي النظام؟ إذا كان كذلك فكيف استهدفت قطر أمريكيا وكانت هي تتفاوض مع الفلسطينيين بموافقة أمريكية وحتى إسرائيلية؟ لذلك هذه القواعد لن تخدم هذه الدول وإنما كانت تخدم إسرائيل، وهذا ما يعرفه الجميع. لذلك يجب أن نفكر في طريقة أخرى. إيران كانت تقول إذا كانت حرب وجودية منذ البداية قالتها، وقبل الحرب قالتها، وعندما بعثت شخصيات كبيرة وتحدثت مع المسؤولين في هذه الدول وكان منهم الشهيد الدكتور علي اللاريجاني، قال بأننا استخدام هذه الدول الأراضي هذه الدول لاستهداف إيران ستغير المعادلات وستبدل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية إلى حرب إقليمية. وكانت هناك وعود بأن لا تستخدم هذه الأراضي كأهداف للانطلاق ضد العدوان على إيران، ولكن الأمور مع الأسف تغيرت بشكل كبير بأسباب معروفة وبالتأكيد بضغوط أمريكية. ولكن نأمل،
1: طيب سمحت لك سيد عباس بتكرار ذات الرواية حتى لا يكون هناك منع للسرد، ولكن نريد أن نتجاوز إلى نقاط ترتبط بهذه المرحلة الآن وما يحدث حاليا. وفيما يتعلق سيد عباس بالقرارات الإيرانية الحالية، هذا الرد الإيراني أثار غضب ترامب، وبطبيعة الحال وفق أيضا تصريحات كانت لمسؤولين إيرانيين لم يكن متوقعا أن يرضى الجانب الأمريكي عن هذا الرد الإيراني. في نهاية الأمر اليوم، ما الذي يمكن أن تقوم به إيران من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق ينهي المشهد المتأزم بكل أبعاده إن كانت بالفعل تريد السلام؟
0: التفاوض الإيراني مع الدول والدبلوماسية النشطة التي اتخذتها وزارة الخارجية من خلال الوزير عراقشي وزيارته إلى دول عربية ومنها مسقط والصين وروسيا، هو يأتي في سياق تمهيد سلمي ومفاوضات منتجة سلمية لتفادي الحرب الذي ربما تطال المنطقة برمتها. لذلك هناك قدمت مرونة، قدمت تنازلا كبيرا، وفي نفس الوقت شاركت فيها دول متعددة لكي تعرف المطلب الإيراني وكيفية التعامل مع الحل السلمي ودعم هذا الحل السلمي. إيران حتى على مضيق هرمز والبروتوكولات الجديدة التي وضعتها كانت تؤكد بأن هذه البروتوكولات ستراعي كل حقوق دول الجوار، وكان المباحثات التي أجرتها مع دولة عمان كان يأتي في هذا السياق. ولكن الطرف الآخر هل يقبل هذه المرونة بهذا الشكل أو يريد استخدام طاولة المفاوضات كخديعة أخرى لضرب إيران؟ إذا ما حدث هذا نستطيع أن نقل، وهذه من خلال قراءة للواقع الإيراني، أتصور بأن الحرب ستكون أكثر من إقليمية وستكون حرب دولية عالمية بكل ما تملك الكلمة من معنى. ما نسمعه
1: دعني اليوم أنقل بالفعل هذه الفكرة
0: اليوم ويوم أمس
1: للدكتور محجوب الزويري
0: ويوم أمس كل
1: واضح. دعني أنقل هذه الفكرة للدكتور محجوب الزويري عندما نتحدث عن احتمالات المقبلة وكيف سيكون المشهد إن ذهب إلى التصعيد العسكري أم إن وظف هذا التوتر في المفاوضات نحو الاتفاق. كيف ترى الأمر؟
2: ميادة، الجوار الإيراني يدفع الثمن لما يسمى بانتقام الجغرافيا. كل من هو جوار الإيران خاصة من العرب، المشرق العربي، العراق ودول الخليج، تدفع ثمنا باهظا لصراع بين الولايات المتحدة وإيران، صراع عمره عمليا 1953، ولم يبدأ من مع الجمهورية الإسلامية، هو بدأ مع النظام الملكي. وهذا الآن الذي مشهد الذي وكأنه مشهد ختامي، لكنه مشهد ختامي درامي ودموي يكاد يأتي على كل ما حققته دول المنطقة من تنمية وتطور إلى واستقرار سياسي وفق معاييرها. الملفت للانتباه هنا أن إيران تريد أن تجعل الجميع يعاني كما عانت إيران ويدفع الثمن الآخرون كما دفعت إيران، لكن في المحصلة هذه الدول قد ضبطت علاقاتها مع الولايات المتحدة بشكل معين ضمن حقوقها السيادية، وبالتالي كما أنه ليس من حق أحد أن يسأل إيران عن علاقات استراتيجية مع الصين ومع روسيا، هي أيضا ليس من حقها أن تسأل عن علاقات الآخرين بعلاقات حول علاقاتهم سواء كان سياسية ولا أمنية، وهذه معادلة ثابتة ينبغي أن تكون واضحة للجميع. الآن أنا باعتقادي المشهد الآن يسير في في في ضمن سيناريوهات اثنين باعتقادي. السيناريو الأول أن يذهب الرئيس الأمريكي في هذه الحرب الكلامية، لاحظي نحن نقبل على يوم الاثنين عمليا في الولايات المتحدة، وبالتالي معنا حتى الرابع الصباح الرابع عصرا بتوقيت الدوحة وهو موعد فتح الأسواق في الولايات المتحدة، وبالتالي نحن أمام احتمالية أن تتراجع هذه التصريحات ربما قليلا أو أن تستمر في التصعيد بشكل أكبر من ذلك، وبالتالي هذا سيكون له تداعيات كبيرة على أسعار الطاقة التي انخفضت 10%، وسيكون له على أسعار الأسهم، وبالتالي سيكون هنالك مشهد إرباك كبير في في في العالم، ربما سيكون هزة كبيرة خاصة أنه الخطاب الآن فعلا خطاب تصعيدي نحو عمل عسكري. الآن الولايات المتحدة تريد عمل عسكري ميدان، ما طبيعة العمل العسكري؟ أنا أقول لك العمل العسكري تريد الولايات المتحدة حرب بشكلها السابقة، لا تريدها، تريد عملا سريعا ينقضي بنفس السيناريو لحرب 12 يوم، بعبارة أخرى
1: ضربات جراحية،
2: ضربات جراحية قد يكون منها المنشآت النووية، حتى يقول الرئيس الأمريكي أنا أنهيت البرنامج النووي. لاحظي أمس هو قال أنا لو تركت إيران اليوم إيران تحتاج 20 عاما لتبني نفسها، هو سيقول أنا تركتها تحتاج 40 عاما لتبني نفسها، وبالتالي سردية ما يسميه بالتفوق تحققت، دمر البرنامج النووي والبنية التحتية سواء طاقة واقتصاد، وترك دولة مهشمة شبه فاشلة يدفع ثمن عدم استقرارها الآخرون قبل أن تدفعه هي.
1: دكتور مهند، الضربات الجراحية ستكون أيضا تلقى وقعا ملائما بالنسبة لإسرائيل إن كان الخيار العسكري واردا؟
3: طبعا إسرائيل حضرت بنك أهداف، وبنك أهداف مدني، بمعنى بنك أهداف يستهدف البنية التحتية، الطاقة، وأيضا البرنامج النووي، على الرغم أنه إسرائيل، وهي هاي المأزق الإسرائيلي، إسرائيل ادعت أنها دمرت البرنامج النووي الإيراني في حرب 12 يوم. نتنياهو أعلن بعد هذا الحرب أو في خضم هذه الحرب الحالية أعلن 3 مرات عن الانتصار في هذه الحرب، وقال دمرنا قدرات إيران النووية أو قدرات إيران في تخصيب اليورانيوم. ولذلك الضربات الجراحية هي الضربات الآن، أو هو السيناريو الذي تريد إسرائيل، ليس حرب شاملة، الذهاب إلى فترة معينة من الضربات تستهدف بنية الدولة الإيرانية والخروج من هذه الحرب. هذا ما تريد إسرائيل، على فكرة هذا ما كانت تريد إسرائيل أيضا قبل وقف إطلاق النار. كانت إسرائيل تحتاج إلى أسبوع آخر بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم وقف الحرب من طرف واحد. ما حدث أنه ترامب قطع عليها هذا المخطط بالهدنة، ولذلك إسرائيل تدفع نحو هذا السيناريو، نتنياهو يدفع نحو هذا السيناريو. ولكن في نقطة مهمة ليس لنا الوقت لنقاشها، إذا فشلت هذه المباحثات مع إيران نتنياهو أيضا سيستغلها باتجاه جبهة أخرى، غزة، لأنه نتنياهو سيقول لترامب فشلنا في لبنان، فشلنا في إيران من خلال المباحثات، وفي الآن في غزة نفشل بالمباحثات منزع سلاح حماس، أعطيني هذه المرة لكي أثبت لك عسكريا أنني أستطيع أن أحقق أهداف الحرب في قطاع غزة. وذلك فشل المباحثات مع إيران سيكون لها تداعيات كبيرة جدا على الجبهة اللبنانية وعلى أيضا على جبهة قطاع غزة. ولكن الجيش الإسرائيلي يتحضر الآن، وهو يريد ذلك، يتحضر لضربات عينية على مواقع حساسة في داخل إيران.
1: أعود إلى ضيفنا في الولايات المتحدة سيد مايكل. في نهاية الأمر المنشور الذي لازلنا نتابعه على الشاشة والذي حدث فيه ترامب الجميع بموقف واضح صريح مختصر أنه غير راضي عن هذا الرد الإيراني وأنه لا يعجبه، التساؤل الآن ما الذي سيعجب ترامب وما الذي سيكون مقبولا ليشكل باب خروج من هذه الأزمة؟
4: أعتقد أن المقبول سيتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل كما كانت الحال في الماضي وليس بحسب التعريف الإيراني. طبعا إذا أرادت إيران أن تزعم أنها فعلا عضو في الأسرة الدولية وأنه يحق لها بالتالي أن تمتلك برنامجا نوويا فيجب أن تحترم القانون الدولي الذي ينص على وجود ممر مائي تغلقه إيران وتأخذ العالم رهينة بذلك. إذن هذا العامل الأول. ثانيا لابد أن يترافق ذلك طبعا مع إنهاء الحصار البحري بالإضافة إلى اتفاق نووي يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. يمكن لإيران أن تشتري على سبيل المثال يورانيوم مخصبا بنسبة منخفضة من المنشآت المعروفة لكي تستخدم هذا اليورانيوم في منشآتها النووية، ولكن الولايات المتحدة والعالم لن يقبلوا، لا سيما بعد أن شاهدوا ما فعلته إيران في هذه الحرب، لن يقبلوا بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إذن سيرضى الرئيس ترامب باتفاق أفضل من الاتفاق النووي السابق من العام 2015، وفي الوقت ذاته هو يريد أن يحرص على إعادة فتح مضيق هرمز وعدم إغلاقه، لأن ذلك طبعا يؤدي إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة وبارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، والوضع سوف يستمر في التفاقم، وقد نصل في مرحلة معينة إلى نقص في الأغذية، لأن 30% من إمدادات النيتروجين العالمية أيضا تخرج من هذه المنطقة. إذن هذه أمور لابد للرئيس ترامب أن يتوصل إليها، وذلك لكي يجيب عن الأسئلة، أسئلة لماذا بدأنا هذه الحرب ولماذا خرجنا من هذه الحرب. حتى هذه اللحظة لم تحسم الأمور، وبالتالي فهو سيركز على هذه العوامل، وللأسف فإن الخطوة التالية قد تتمثل في التصعيد بناء على رد الإيراني.
1: شكرا لضيوفنا جميعا ضمن هذه التغطية المستمرة، ويواصلها في ساعة إخبارية جديدة زميل عبد القادر عيان.
5: شكرا لك يا ميادة، مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. وفي منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. وكانت وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر قولها إن الرد الإيراني متعدد الصفحات يرفض تفكيك المنشآت النووية، بينما يتضمن استعدادا لتعليق تخصيب اليورانيوم بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما. وفي طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه على الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. وأضاف المصدر أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. وفي شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار اليوم عدة مناطق بجنوب لبنان واستهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سريام، وقصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البياضية جنوبي لبنان. عن آخر التطورات والمستجدات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس صبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. نبدأ معك أنس صبار عن تصريحات الرئيس الأمريكي تعليقا على الرد الإيراني، وإن كان هناك أيضا متابعات أو أصداء أخرى عقب ما قاله الرئيس الأمريكي.
6: بالفعل وصف الرد الإيراني بأنه غير مقبول إطلاقا الرئيس دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، لكن

0: قبل ذلك كانت قد تحدثت الأنباء عن أن اتصالا جرى بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى ذلك تحدث موقع أكسيوس بأن قال إن الرئيس قال إن هذه المكالمة كانت جيدة، وبأن الوضع في إيران والشأن الإيراني شأن خاص به، وهو من يتخذ القرار بشأنه على حد تعبيره، ووفقا لما ينقله موقع أكسيوس. بكل الأحوال قبل ذلك تحدثت التقارير عن أن الرد الإيراني لم يكن يتوافق مع المطالب الإيرانية، مع المطالب الأمريكية عفوا، وهي المتعلقة تحديدا بالبرنامج النووي الإيراني. الحديث يدور عن مذكرة تفاهم، وهي التي دار الحديث بشأنها خلال الأسابيع الماضية، والتي تتضمن وقفا للأعمال القتالية، إنهاء للحرب، ورفعا للحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى تخفيف إغلاق مضيق هرمز من طرف الإيرانيين. وهذه الفترة تستمر لثلاثين يوما. خلال هذه الفترة وفقا للرد الإيراني، فإن طهران تطالب بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروض عليها، خاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط وقطاع الطاقة التي تصدرها إيران. وبالتالي هذا جزء من ربما من أسباب رفض الرئيس دونالد ترامب للرد الإيراني. والجزئية الأخرى متعلقة بالملف الأكبر والأشمل، وهو البرنامج النووي الإيراني. والخلاف بين الجانبين يتعلق في نقطتين. النقطة الأولى تتعلق ب السماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم. وفقا لما فهمناه من هذه التقارير، فإن الأمريكيين يعرضون مدة وقف لتخصيب اليورانيوم تستمر لعشرين عاما أو أكثر، بينما يطالب الإيرانيون بفترة أقل من ذلك. النقطة الأخرى في البرنامج النووي تتعلق باليورانيوم المخصب حتى نسبة 60% والموجود في إيران. والإيرانيون وفقا لتقرير لوول ستريت جورنال كانوا قد عرضوا أن يخففوا تركيز هذا اليورانيوم المخصب، جزء منه في إيران والجزء الآخر ينقل إلى دولة ليست الولايات المتحدة. وقد يكون هذا أيضا جزء من الخلاف بين الجانبين، بالنظر إلى أن مطالب الأمريكيين التي استمعنا إليها على مدار أيام هذه الحرب وأسابيعها تتحدث عن أن الأمريكيين يطالبون صراحة بأن تتخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب بشكل كامل، وأن لا يبقى منه شيء في الولايات في إيران. وفي بعض الأحيان طالب الرئيس دونالد ترامب بأن ينقل هذا المخزون إلى الولايات المتحدة. فيما يتعلق بجزئية منع إيران من التخصيب، الأمريكيون يختلفون حقيقة في المدة الزمنية، لكنهم لا يختلفون على أن هذا أمر يجب أن يحدث ولفترة طويلة من الزمن. جزئيات أخرى تتعلق بالعقوبات، دفع الأموال المجمدة. الرئيس دونالد ترامب لم يترك مجالا أو منصة إلا وقال فيها إنه لن يسمح بإعادة إرسال أموال لإيران كانت قد جمدت أو تزويدها بالمال. وذكر في ذلك حديث عن الرئيس الأسبق باراك أوباما وما حدث بعد اتفاق 2015، واتهم خلال تصريحات سابقة ومقابلة سابقة الرئيسين جو بايدن والرئيس الأسبق باراك أوباما بأنهما زودا إيران بالأموال، وهو ما سمح لها بأن تتمدد إقليميا وأن تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي على حد تعبيره. يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن أن الولايات المتحدة لم تعد إيران تضحك عليها على حد تعبيره، ويقول إن أي اتفاق سيتوافق مع مصالح الولايات المتحدة العليا، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحرمان إيران من العودة مرة أخرى لتهديد الإقليم وتهديد حلفاء وشركاء الولايات المتحدة. كل هذا يبنى لأن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن ما بناه خلال أيام هذه الحرب، سواء خلال العمليات العسكرية، وهو يقول إن الولايات المتحدة عسكريا نجحت وانتصرت على إيران وقد دمرت أهدافا كثيرة تستغرق إيران سنوات لإعادة بنائها. والجزء الآخر متعلق باستمرار حصار مضيق هرمز وأيضا الموانئ الإيرانية، وهو يعتقد بأن إيران تدفع ثمن أكبر مما تدفعه الولايات المتحدة حتى وإن ارتفعت الأسعار هنا في الولايات المتحدة.
1: ماذا عن الأصداء في إيران؟ نذهب إلى طهران إلى عامر لافي، وأيضا نرصد معه ردود الفعل حتى الآن من الجانب الإيراني. كل ما تابعناه حتى الآن ما نقل عن تسنيم عامر.
2: نعم عبد القادر، بالفعل إلى الآن لا يوجد تصريح رسمي بخصوص الرد على تصريحات الرئيس ترامب، لكن وكالة تسنيم نقلت عن مصادر مطلعة ردا على ما قاله الرئيس ترامب أو عن رفض الرئيس ترامب في هذا التصريح الذي نقلته تسنيم. يقول المصدر رفيع المستوى بأنه لا أهمية لرد ترامب.

0: أن المفاوض الإيراني عندما كتب المقترح لم يكن يكتبه بنية إرضاء الرئيس ترامب، وهذا لا يعني الشعب الإيراني. ما يقصده المفاوض الإيراني هو البحث عن حقوق إيران وعن حقوق الشعب الإيراني. وإذا ما كان ترامب يقول المصدر رافضا لهذا المقترح، فهذا يعني أن المقترح الذي قدم هو أفضل. وأردف قائلا بأن ترامب لا يعترف بالحقائق، ولذلك هو يواجه الهزيمة أمام إيران. أيضا التلفزيون الإيراني حقيقة عبد القادر أيضا تطرق إلى يعني هذا الرد الإيراني، عندما قال بأن الرد الإيراني ركز على الحصول على حقوق الشعب الإيراني، وقال بأن المفاوض الإيراني وإيران رفضت الورقة الأمريكية لأنها ببساطة كانت عبارة عن استسلام أو توقيع على استسلام لمطالب وأطماع الرئيس ترامب، على حد وصف التلفزيون الإيراني. بخصوص تفاصيل الورقة الإيرانية، كل من التلفزيون الإيراني ووكالة تسنيم نقلوا عن مصادر مطلعة تعطي بعض التفاصيل عن ماهية ومضمون الورقة الإيرانية. أهم ما جاء فيها هو حقيقة نفس ما كنا قد تحدثنا عنه سابقا خلال الأيام الماضية، ونقلناه عن مصادر لنا عندما قلنا بأن الرد الإيراني عبد القادر يركز على نفس الإطار الذي كان موجودا في الورقة الأولى التي قدمت الوسيط الباكستاني، أي أن إيران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب وتأجيل الملف النووي، ولم يذكر أي شيء بخصوص الملف النووي حقيقة في ما جاء في سواء من التلفزيون الإيراني أو من وكالة تسنيم. أهم النقاط التي جاءت هو تركيز إيران في هذه الورقة على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية. إيران أيضا تريد، وهنا أيضا جميع الجبهات يقصد هنا في كثير من التصريحات كل الجبهات وخصوصا لبنان، هم يتحدثون أيضا عن العراق وعن اليمن، لكن التركيز هنا ربط الساحة الإيرانية بالساحة اللبنانية وضرورة إيقاف الحرب على الجبهتين. أيضا إيران تريد استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، وإن كانت ستفتح هذا المضيق تريد رفع الحصار عن موانئها، تريد رفع أو الإفراج عن أموالها المجمدة، تريد رفع العقوبات وخصوصا عقوبات المرتبطة بعملية تصدير النفط. أيضا التلفزيون الإيراني نقل أن الورقة تحتوي على مطالبات للولايات المتحدة بتعويض عن ما جرى خلال هذه الحرب والأماكن الكثيرة التي استهدفت في هذه الحرب. هذا تقريبا مجمل ما جاء في الورقة الإيرانية، لكن لم يكن هناك أي تطرق لموضوع الملف النووي. ونذكر هنا بأن الساسة الإيرانيون الخارجية الإيرانية آخر تصريح كان للمتحدث اسم الخارجية، قال بأنه لا يمكن أن نضيع الوقت الآن في التطرق إلى مواضيع وقضايا شائكة بينما العالم ينتظر منا إنهاء الحرب، لذلك نركز على إنهاء الحرب ونريد ونؤجل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. وهنا هذا يمكن أن يفسر ربما عدم تطرق لا تسنيم ولا التلفزيون الإيراني إلى موضوع الملف النووي. بخصوص الملف النووي طبعا هناك أصبح لدينا نوع من الثوابت من كثرة ما سمعنا من تصريحات من أعلى رأس السلطة إلى يعني جميع المستويات السياسية هنا في إيران بخصوص أن الملف النووي خط أحمر، يمكن لإيران أن تفاوض أن تقدم تنازلات، لكن أن يغلق هذا الملف هذا أمر مرفوض وفقا لكل التصريحات التي صدرت من إيران. المرشد مجتبى خميني عبد القادر كان في آخر تصريح قد قال بأن الملف النووي والملف الصاروخي هو إرث ورأس مال للشعب الإيراني، والتنازل عنه يشبه التنازل عن الأرض، وبالتالي هذا ربما يفسر ويشرح مدى تمسك إيران بهذا الملف، على الرغم من ما قلنا بأنها مستعدة لتقديم تنازلات. شكرا. بخصوص خفض نسبة تخصيب اليورانيوم وبخصوص نقل ربما هذه الكمية من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة وليس إلى الولايات المتحدة. إضافة أختم يمكن لإيران تقول بأنها تعليق عملية التخصيب ولكن إلى أجل يتم الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة عليه.
1: شكرا لك عامر لافي من طهران، وللزميل أنس صبار كان معنا من واشنطن. وكذلك أرحب بضيوفنا في هذه المتابعة في هذه الساعة من نيويورك، جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك، وكذلك بضيفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث في العلاقات الدولية. وأيضا أرحب بضيوفي هنا طبعا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير

0: بعد هذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي.
1: أعتقد أنه من الممكن أن نقول أن حقبة الصبر الاستراتيجي قد انتهت. طبعا يمكن المطالبة برفع العقوبات أو لا يمكن المطالبة برفع العقوبات في وقت أن المواد النووية وهي سبب وجود هذه العقوبات منذ سنوات طويلة وهي سبب انخراط الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام. لا يمكن أن نترك هذا الموضوع مع علامات استفهام وأن نتوقع رفع أي عقوبات. الرئيس يطالب بمسار واضح المعالم نحو السلام، هو لا يريد المزيد من التأخير وتأجيل المحتوم. الأمر المحتوم الذي سيحصل في نهاية المطاف مهما حصل هو أن إيران لن تمتلك قدرات نووية، هذا ما سيحصل. وبالتالي كلما أسرعت إيران في التنازل عن هذه النقطة كلما كان من الممكن الإسراع في التطرق إلى النقاط الأخرى في خطة 14 بندا.
0: أبقى معك سيد بوريلي ربما لقراءة أفضل لما قاله الرئيس الأمريكي في رده على الرد الإيراني. هل من حيث التقييم هو تراجع حتى عن موقف سابق عندما يقول لم يعجبني وهو مرفوض مطلقا، بمعنى أن الرئيس الأمريكي رفض الرد الإيراني شكلا ومضمونا بشكل كامل؟
1: أعتقد أنه بناء على ما رأيناه أو شاهدناه لدى الرئيس ترامب، طبعا هو أحيانا يقول أمورا وقد يعني أمورا مختلفة بعض الشيء، ولكن حين يذهب إلى موقع إكس أو تروث سوشيال وينشر أفكاره فهو يكون واضحا جدا. وبالتالي لا أعتقد أنه علينا أن نقرأ بين السطور، من الواضح أنه يشعر بإحباط متزايد إزاء عملية السلام وإزاء التأخير المستمر والتأجيل المستمر من الجانب الإيراني. أنا أعتقد أن المستشارين السياسيين للرئيس لا سيما المستشارين من الحزب الجمهوري ربما يعطونه الموافقة والتشجيع حتى على استئناف الضربات التي جلبت إيران إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول.
0: دكتور محسن فرخاني ضيفي من طهران، طبعا نحن لا نعلم بالتفصيل طبيعة الرد الإيراني، هناك فقط بعض التسريبات الإعلامية من هنا ومن هناك، ولكن كيف وجدت رد الرئيس الأمريكي على هذا الرد الإيراني؟

0: إيران لا تهتم بما إذا كان الرئيس ترامب معجباً بردها أم لا. الأمر المهم هو أن الرد الإيراني في الواقع يخدم المصالح الوطنية والمصالح القومية الإيرانية. وطبعاً إن الرد الأمريكي يعكس مقاربة صفرية بالكامل ولا يتطرق إلى الشروط والبنود التي طرحتها إيران. نعتذر، الصوت متقطع من المصدر.
1: دكتور محسن، ربما نعود لك في حال ما تجاوزنا هذا الخلل الفني لوصول الصوت من طهران، لأنتقل هنا للأستوديو لضيوفي في الأستوديو وأسأل دكتور محمد الشرقاوي أيضاً أهم ما قرأته طبعا منذ أن جاء الرد الأمريكي على الرد الإيراني من حيث الشكل والمضمون حتى نفهم ما الذي أراد الرئيس الأمريكي إيصاله عندما نتكلم على رد إيراني حمل مجموعة من البنود. في مرات سابقة كان يقول بعض النقاط أعجبتني، هذه المرة يقول مرفوض بالجملة.
2: أعتقد أن النقطة التي كسرت ظهر البعير أو أفقدتنا قبول ترامب جزئيا للرد الإيراني هو أن طهران تتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز. أعتقد هذه هي الضربة القاضية لمايك تايسون في حلبة التفاوض أو مشروع التفاوض الإيراني الأمريكي. في نفس الوقت أيضا ينبغي أن نضع السياق الآن. هو جرب المشروع الحرية، الآن يتحدث عن مشروع حرية بلس. بدأت فكرة الحصار البحري لا تقتصر فقط على ما يحدث في مضيق هرمز باتجاه المحيط الهادي والمحيط الهندي. بدأت أنظار الاستراتيجيين في البنتاغون نحو أيضا بحر قزوين، بمعنى الحصار المضاعف. إذن الخيار العسكري يحضر، لأن ترامب شعر بالاستياء بأنه انتظر طويلا.

0: ثلاثة أيام وكل يوم سيأتيه الرد، يتأخر الجمعة السبت الأحد. عنصر ثالث أيضا يحضر بقوة ويغير مزاج ترامب، أن الاتصال الهاتفي مع نتنياهو أعاده إلى التفكير في ذاك الشيطان المارد أو الشيطان المارق بين مزدوجتين، خاصة فيما يتعلق أن الإيرانيين لا زالوا متمسكين بالقنبلة النووية أو الطموح النووي، وأيضا لهم شروط فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وأين سيتم الاحتفاظ ب 440 كيلو من اليورانيوم المخصب. إذا جمعنا خيبة الأمل عند ترامب، هي ليست إيرانية أيضا لكن فيها لها أيضا محفزات إسرائيلية في نفس الوقت، فللأسف قضينا شهر وزيادة منذ 7 أبريل إلى الآن، وكان الأمل ينتعش أن الوسيط الباكستاني يقترب من تجسير الفجوة. أرى الآن أن عبارة مرفوض لم يعجبني، هناك نوع من الحكم المطلق. إذن الآن نحن أمام متاهة حقيقية، وأعتقد أن منسوب الخيار العسكري والحصار المضاعف سيرتفع غدا أكثر من أن يلتزم ترامب أو يلتزم البيت الأبيض بتحوير الخطاب بينه وبين الإيرانيين، ولا أعتقد أن الإيرانيين سيتزحزحون من موقعهم، خاصة وأنها هذه هي الصياغة الخامسة على التوالي. ما نحتاجه حتى لا أطيل، نحتاج لكي يخرج الإيرانيون والأمريكيون من خندقيهما، وهو خندق عميق، أن تأتي مبادرة من خارج طهران ومن خارج البيت الأبيض، بمعنى منصة دولية قد يكون فيها الدور الخليجي، قد ينسق مع الدور
1: الصيني. سنفصل في ذلك في هذه الساعة دكتور محمد، ولكن أشرت إلى جملة نقاط منها هذه هي الصيغة الخامسة، أشرت إلى الدور الدبلوماسي الباكستاني، وهنا أسأل دكتور صالح فيما يتعلق ب عندما نتكلم عن مجموعة صيغ كما التي أشار لها الدكتور محمد أو الجهود الدبلوماسية، نتحدث ربما عن صيغ كل مرة تتقدم إلى الأمام، لكن من خلال رد الرئيس الأمريكي يبدو أنها خطوة إلى الوراء، رفض كامل للرد الإيراني، وبالتالي ما تفسير ذلك؟
2: وكلا الطرفين أستاذ عبد القادر، أنا اليوم وأنا أراجع الردود سواء ما يذكره الزملاء من إيران أو حتى ما يصدر من خلال الصحافة الإيرانية، أجد أن كلما تقدمنا يوما توسعت هذه الفجوة بين طرفي الصراع أكثر وأكثر. إذن عن ماذا كانت الحديث في إسلام أباد وقبل ذلك؟ إذن أين ذهبت النقاط العشرة التي قدمتها إيران كأساس للتفاوض وقبلتها أمريكا؟ وهكذا قال الرئيس دونالد ترامب أنه قبل العشر نقاط كأساس للتفاوض، وأين ذهبت الورقة التي قدمتها إيران وتم تعديلها فيما بعد، والتي تتحدث في الأساس عن فتح هرمز من الطرفين، يرفع الحصار الأمريكي وأيضا الإغلاق من جانب إيران. اليوم نسمع لهجة جديدة بعد أن تحدثوا عن تشريعا داخليا في إيران لإحكام سيطرتهم على وسيادتهم على هرمز، اليوم يقولوا لا أبدا. من ضمن الردود على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى إدارة إيران لهرمز، ثم يعني ما تستغرب له ولا تستطيع أن تفهمه، الرد الإيراني جاء اليوم بإشارة أنه بعد التشاور مع دول المنطقة، فهل تشاورتم مع دول المنطقة في الخليج العربي ووافقوكم على أن تكون إدارة إيرانية لمضيق هرمز؟ هذا يعني
1: قد يرد عليك دكتور صالح، طبعا الطرف الإيراني، لأن ضيفنا في هناك خلل في الصوت بين ضيفنا وضيفنا في طهران، بأن الوضع في مضيق هرمز وكل ما ذكرته هو الآن مرتبط بخطوة أمريكية فيما يتعلق بالحصار البحري، لا لا، وبالتالي بالإمكان العودة إلى صيغة فتح المضيق من الطرفين، لا لا لا، في حال رفع الحصار من قبل الجانب الأمريكي، قد يقول إيراني ذلك.
2: لا لا، ما هو هذه مفارقة غريبة، أنت اليوم هذا هو ردك النهائي على ما جاءك من تعديل، من طلب التعديل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هرمز مذكورة بأنه يفتح تدريجيا من خلال الطرفين، بل وأكثر من ذلك أبعث لك ما تسرب من الورقة الإيرانية الأولى بأنهم طلبوا تعهدا أمريكيا برفع الحصار، وليس حتى رفع الحصار في حال اتفاق إطاري. أنا اليوم أتساءل، إذا كان الإيرانيون يقولون لهم لا يهمهم أن يعجب الرد الرئيس ترامب أو لا يعجبه، إذا لمن قدمتموه؟ إذا كان يعني هذا التعديل لا تريدون من وراء قبول أمريكي أو رضا أو قبول من الرئيس الأمريكي، إذا لمن قدم هذا الاقتراح؟ أنا أعتقد دور الوسيط الباكستاني أو الحاضنة الباكستانية بدأت يعني الآن ربما بحاجة.

0: اتفق مع الدكتور معم الى مسار ثالث الى عامل يدخل على هذه المعادله لكي يحركها كما في الكيمياء.
1: ايضا اسال الدكتور مهند ربطا بما نشاهده الان على الشاشه ما قاله الرئيس ترامب ونقلته اكسيوس بان المفاوضات مع ايران مسؤوليتي وليس اي شخص اخر، طبعا جاء الربط فيها بعد المكالمه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي. صحيح. ما الذي فهمته من هذه الاشاره؟
2: انا في تصوري انه تاثير نتنياهو على مجمل المباحثات كان قليل، ولكن تأثير نتنياهو على المركب النووي في المباحثات كان كبير. بمعنى أن قدرة نتنياهو على التأثير على مثلا قضية هرمز، العقوبات، الحصار كان قليل، ولكن بالذات في المركب النووي القدرة الإسرائيلية على التأثير على الموقف الأمريكي كبير جدا، أنه بالنهاية هذه القضية الجوهرية عند إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي يشتركان مع بعضهما البعض وذهبا إلى أول حرب تاريخية مشتركة للدولتين من أجل إنهاء البرنامج النووي الإيراني. ولذلك نتنياهو يؤثر على ترامب فيما يتعلق بالمشروع النووي ويقول له بشكل واضح عدم حل وتفكيك البرنامج النووي الإيراني وبالذات إخراج كمية اليورانيوم المخصصة 60% هذا معناه فشلنا الكامل في هذه الحرب أنا وأنت، حتى لو حصلت المصالح الأمريكية في باقي القضايا ما دام لم يتم حل المركب النووي في الاتفاق مع إيران عمليا إسرائيل والولايات المتحدة فشلا في هذه الحرب فشلا ذريعا. الآن إسرائيل رفعت سقف مطالبها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، هي لا تريد فقط تفكيك البرنامج النووي الإيراني. طيب. لأنه نتنياهو أعلن نحن دمرنا البرنامج النووي الإيراني، الآن المطلب الإسرائيلي هو إخراج اليورانيوم المخصب من إيران إلى خارج إيران. تصور أن نتنياهو أقنع ترامب أن هذه القضية هي ثابت من الثوابت في التوصل إلى أي اتفاق مع إيران، هنا التأثير الإسرائيلي. التنسيق بين ترامب ونتنياهو طبيعي، هم دولتان متحالفتان استراتيجيا، ليس هنالك أي دولة في المنطقة لها هذا المستوى من التحالف الاستراتيجي كما هما الدولتين، وهذه الحرب القادمة مشتركة، هي مشتركة بين الدولتين، هذه أول حرب مشتركة. طيب. بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فمن الطبيعي أن ننسق ترامب.
1: أبقى معك دكتور مهند، كنا نتساءل الآن ماذا بعد هذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي. تابعنا في الأيام الماضية تصريحات دعوة من إسرائيل، امنحونا طبعا الجانب الأمريكي 24 ساعة ننفذ فيها عمليات، ندمر فيها البنية التحتية للطاقة في إيران، وسنجبر الإيراني إلى الجلوس على طاولة التفاوض. هل باعتقادك هذا ما طرح في المكالمة الهاتفية مع الرئيس ترامب، والذي أدى إلى أن يقول ملف التفاوض مع إيران أنا من يتحكم فيه؟
2: هذا
1: وبالتالي ماذا عن الرد الآن؟ هل هو الخيار استعمال القوة نفهمه من خلال تصريح الرئيس الأمريكي، أم أن هناك مؤشرات أخرى؟
2: أولا هذا الخيار الإسرائيلي الثابت استمرار العمل العسكري في إيران. على فكرة إسرائيل كانت تريد استمرار الحرب كمان أسبوع، ترامب قطع عليها هذا الأمر، ولذلك الخيار الإسرائيلي أنه يجب استمرار العمليات العسكرية لأيام لهدم البنية التحتية الاقتصادية وهدم الطاقة في إيران هذا خيار إسرائيلي ما زالت إسرائيل متمسكة به، تحدث عنه نتنياهو اليوم، ولكن نتنياهو يتحدث عنه كل الوقت، هذا ليس جديد، هذا الموقف الإسرائيلي. إلى أي مدى هذا الأمر سوف يؤدي بإيران للذهاب إلى طاولة المفاوضات؟ هنا ترامب لن يخدع، هنا ترامب لن يخدع، لأنه ترامب خدع بذلك في بداية الحرب عندما قال له نتنياهو نضرب إيران ومن ثم ينهار النظام الإيراني بعد 3 أيام. الآن يقول له نتنياهو نضرب البنية التحتية الإيرانية فسيأتي الإيرانيون ليوقعوا اتفاق استسلام. هنا في تصوري أنه هيمنة ترامب على المباحثات هي حقيقية، نتنياهو لا يستطيع الآن التأثير على هذه المباحثات لسبب بسيط من القادر، أنه كل تقديراته وتصوراته وتقييماته حول هذا الحرب اتضح أنها غير صحيحة منذ بدايتها وحتى الآن، ولكن في تصوري أن التأثير الإسرائيلي هو في البرنامج النووي. إسرائيل تدفع نحو عملية عسكرية مؤقتة جراحية. طيب. في إيران لهدم البنية التحتية.
1: ربما التساؤل الآن والتساؤل الأهم، هنا أسأل ضيفي من نيويورك السيد جو بوريلي، بعد هذا الرفض وصيغة الرفض من قبل الرئيس الأمريكي، باعتقادك ما الخطوة القادمة؟ عودة المقترح مرة أخرى، تدخل الوسطاء مرة أخرى، ومقترح جديد يقدم، أم ما الصيغة أو الترتيب الأقرب للتنفيذ باعتقادك من قبل الرئيس الأمريكي، أو ما الخطوة القادمة بمعنى المباشر؟
3: أولا أود أن أقول أنني أتفق مع حضرة المتحدث الذي تطرق طبعا إلى الخط الأحمر الذي رسمه بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم والبرنامج النووي، وهذا المكون الوحيد الذي لدى بنيامين نتنياهو أي تأثير على الرئيس ترامب فيه. طبعا الرئيس ترامب حين دخل هذه الحرب وعد الجمهور الأمريكي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو برنامجا نوويا، وهذا ما يدفعني إلى الاتفاق مع المتحدث السابق. الرئيس ترامب ونتنياهو يتفقان بشكل كامل فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ولكن هناك نقطة لا تتطرق إليها وسائل الإعلام المحلية برأيي، ألا وهي انخفاض الضغوط السياسية التي يتعرض لها الرئيس ترامب. هنا في الولايات المتحدة المحكمة العليا في ولاية فيرجينيا منحت الجمهوريين فوزين مهمين للغاية في المحاكم، ونتيجة لذلك فمن المحتمل بشكل كبير أن يحافظ الجمهوريون على أغلبية في الكونغرس. لماذا يعد هذا مهما؟ هذا مهم لأن الإيرانيين وفي مسعى منهم للتأثير على الرئيس ترامب حاولوا الضغط عليه سياسيا، وذلك طبعا من خلال وضع ضغط على الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة. ولكن الآن بالنظر إلى التغيرات التي قد تساهم في فوز الجمهوريين فإن هذا الضغط خف. بالإضافة إلى ذلك فإن الرئيس ترامب يعتمد سياسة أكثر تشددا مع إيران في هذه المرحلة، لأنه يعرف أنه ليس مضطرا للحصول على دعم الديمقراطيين. ما هي الخطوة التالية؟ لا أعرف، ولكن أعتقد أن هناك أرجحية كبيرة لأن يستأنف الرئيس ترامب الضربات العسكرية نظرا للدعم الذي يحظى به على الجبهة الداخلية.
1: دكتور محمد؟
4: لا أتفق مع الضيف من نيويورك بأن ما يحدث الآن ونحن في بداية الشهر الثالث من هذه الحرب يخدم ترامب من الناحية الانتخابية أو من الناحية الاستراتيجية.
1: ذكر نموذج قرار المحكمة.
4: في المقابل أيضا كان من الممكن أن يستحضر مجموعة مؤشرات أولها أن 61% على الأقل من الأمريكيين يعارضون هذه الحرب في هذه المرحلة. شعبية ترامب في الحضيض دون 37 ولم يصل أي رئيس منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن. أيضا استطلاعات الرأي العام تؤكد أن من المحتمل أن يخسر الجمهوريون ليس الأغلبية في مجلس النواب فحسب، بل وأيضا الأغلبية في مجلس الشيوخ. إذا من ناحية السياق الداخلي الأمريكي أعتقد أن ترامب ما سيغير رأيه في إدارته لهذا الصراع المسلح مع الإيرانيين هو الاعتبارات الداخلية، ونحن الآن نتحرك باتجاه الصيف. هذا ما يراهن عليه الإيرانيون سواء باتجاه الانتخابات أو باتجاه ارتفاع أسعار الطاقة، وخام برنت لم ينزل عن $114. أرى أن عنصري الانتخابات وخوف الجمهوريين من الخسارة إضافة إلى أزمة الطاقة هي ما سيفرض نفسها على ترامب في هذه المرحلة. ولا أعتقد أن الدور الإسرائيلي سيبقى هو الذي يحدد المسار. قد تعود فكرة توسيع مشروع الحرية بلس كما قلت إلى الجنوب وإلى الشمال لإيران، بمعنى قطع شريان الحياة من إلى مرافقها البحرية. ولكن الآن أعتقد أن خيار الحرب لا زال ضئيلا، وإن كانت هناك مناورة خطبية بما يسمى مشروع حرية بلس. من ناحية التطور هناك الآن تحور في الصراع إلى مرحلة جمود متبادل. لا الإيرانيون يستطيعون الآن أن يدعوا أنهم حققوا النصر لأن الرفض جاء مطلقا، ولا ترامب يستطيع أنه يقول أنني أمليت إرادتي على الإيرانيين. أرى أن الكرة ليست لا في الملعب الإيراني ولا في الملعب الأمريكي، ولكن خارج هذين الملعبين.
1: ألتقط ما وصفته بالمناورة الخطبية لأسأل ضيفي من طهران إن كانت أيضا هذا المصطلح ينطبق على الجانب الإيراني عندما يقول بأن إيران قدمت هذا المقترح وفق ما يخدم مصالحها القومية. إلى أي مدى هذا الوضع في حال ما كما أيضا قال قبل قليل ضيفي الدكتور محمد قد يلجأ الرئيس الأمريكي إلى أيضا توسيع عملية هذا الحصار والقيام بخطوات أخرى أو ترجيح العودة إلى ضربات عسكرية؟ إلى أي مدى إيران وفقت في صيغة هذا الرد الذي وصل إلى الرئيس الأمريكي؟

0: I believe that those claims that Trump has made about his victories now.
1: بالنسبة للمزاعم التي دفع بها الرئيس ترامب حول انتصاره، أعتقد أن الجميع بات يعرف أن هذه المزاعم بقيت اليوم محصورة بمواقع التواصل الاجتماعي. لقد اختبرت الولايات المتحدة إيران في أكثر من مرحلة ومن خلال عدة سيناريوهات صلبة وسيناريوهات ناعمة، وطبعاً هذه الاختبارات أفضت إلى نتائج، وبات الأمريكيون يعلمون أن استئناف المواجهات العسكرية مع إيران لن تؤدي إلى أي نتائج، بل ستؤدي ربما إلى تصلب الموقف الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، فإن استئناف المواجهات قد يؤدي إلى نشوء عراقيل جديدة من شأنها أيضا أن تفاقم هذا النزاع وأن تفاقم الوضع. في حال استؤنفت الحرب، أعتقد أنها ستكون أكثر كلفة للولايات المتحدة على وجه الخصوص.
2: وهو الأسأل ضيفي الدكتور صالح المطير، عندما نتكلم طبعا بكل تحفظ طبعا عما سواء رد الرئيس الأمريكي، لأننا لا نعرف تماما ما الذي قدم بالتفصيل وما الذي تم رفضه وفي أي إطار تدخل هذه الصيغ في الرفض، لكن لو أخذناها كما هي على أساس أنها رفض مطلق من قبل الرئيس الأمريكي لهذا المقترح أو هذا الرد الإيراني، نتكلم عن جهود كثيرة بذلت من قبل الوسيط الباكستاني، جهود من دول المنطقة، لأن الوضع لا يحتمل المزيد من هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. وبالتالي ماذا عن هذا الجهود، هذه الصورة التي وصلنا لها هذا اليوم من خلال رد الرئيس الأمريكي على هذا الرد الإيراني؟
3: المشكلة أستاذ عبد القادر بأن الوسيط الباكستاني لم يتحدث حتى هذه اللحظة، بل لم يظهر في الإعلام على الأقل، وأنا ربما أقدر بأنه أحيانا ثقل الوساطة بأنه تتكتم على كثير من الأمور. يعني كانت المراهنة على شخصية قائد الجيش الباكستاني، وبالمناسبة في الأيام الأخيرة بدأت تظهر بعض الانتقادات في الصحافة الأمريكية وكذلك حتى في إيران للوساطة الباكستانية، حتى صار حديثا في وسائل الإعلام على الأقل لم يصدر من جهات رسمية، بأنه هذا الانتقاد ربما يبحث عن تغيير عاصمة التفاوض أو مكان آخر للتفاوض، وبالتالي جاء الحديث مرة أخرى للوساطة الخليجية أو دخول الخليجيين في هذا الدور. أنا بظني أنه كان هناك تعنتا وتصلبا ظاهريا، نحن لا نعلم ماذا يدور في الاتصالات سواء المباشرة أو غير المباشرة أو في الكواليس، لكن عادة من تجارب عندما تستحضر شواهد تاريخية تعرف بأنه يتم الاتفاق على خطوط عريضة ثم يتجه بروتوكوليا للجلسة الأخيرة التي تحصل في العاصمة هنا أو هناك، لكن الفرق الفنية تكون قد أنهت كل هذه الخلافات أو قربت على الأقل الفجوة، تبقى فقط الأمور الشكلية، لكن هذه المرة جوهر أو يعني طبيعة هذا الاتفاق تبدو لي بعيدة جدا. إيران كانت واضحة أنها لا تريد هذا الشكل وإنما تريد طبيعة إنهاء تام ودائم للحرب، وتحدثت عن الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية أو الأموال الإيرانية، لم تتحدث بين دفتي هذا يعني هذا الاتفاق عن تفاصيل كثيرة ربما هي تساوم على عدد سنوات إيقاف التخصيب أو أين ترحل هذه الكميات. ثم بعد أن سرب الرد الإيراني الأخير جاء أيضا على وكالة أنباء إيرانية بأنه أصلا لم يقدموا شيئا حول النووي أو ما جاء في الول ستريت
2: الكلام عن الاتفاق إيطالي،
3: الاتفاق أنه لم يقدموا الإيرانية شيئا بهذا الخصوص. فبالتالي أنا أعتقد كما ذكر أستاذنا الدكتور محمد الشرقاوي بأن الحجرة التي تهشم عليها هذا الرد هي هرمز. هرمز وإن كان عارضا لهذه الحرب ولم يكن من أهداف هذه الحرب، لكنه بالتأكيد هو مهم ليس لدول الخليج فقط ولا للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هو للعالم، وهو الركن الرئيس الآن في تكلفة الحرب وفي ارتفاع أسعار الطاقة. فإن لم تقبل إيران برفع يدها وعودة حرية الملاحة، لا يمكن أن يصاغ خطاب النصر لا للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بالنسبة لإيران.
2: هناك تفصيلة مهمة وسأعد عليك الكلام دكتور محمد، من حيث الشكل الآن هل نتكلم على ما يقدمه الإيراني عن اتفاق إطار يبدأ بوقف هذه الحرب والظروف التي تساعد على التمكين من الوصول إلى هذا الهدف، ومن

0: أما نتناول بقية الملفات بما فيها الملف النووي الإيراني، وأن الطرف الأمريكي يريد اتفاق واضح لهذه الملفات من البداية، هل هذا هو لب الخلاف؟
1: أعتقد لب الخلاف أو لب الإشكال بالنسبة لنا كمتابعين أننا نركز كثيرا على الموقف الإيراني والموقف الأمريكي، وننتظر أن هذه الجدلية ستحدث، لكن لا يمكن أن تحدث إلا إذا كنا ندقق في طبيعة الوساطة الباكستانية. والوساطات الدولية عادة يمكن تصنيفها إلى مستويين، هناك الوساطة الحيوية أو الوساطة البنائية، بمعنى أن الوسيط يأخذ موقف هذا الطرف ويأخذ موقف الطرف الآخر ويسعى لخلق نوع من المزيج، بمعنى هو الذي يطور وينسج تركيبة جديدة، ينسج الجدلية الهيجيلية بين هذه الأطروحة والأطروحة المقابلة، ثم يأتي في النهاية بحصيلة الآن هذا هو، هذه هي عصارة هذا التفاعل بين المقابل. وفي المقابل، وهذا ما وقعت فيه الوساطة الباكستانية، وهي صنف الوساطة الإجرائية. والباكستانيون اليوم يعني ذكر بعضهم يعني في مقابلات في قنوات أخرى أنهم اكتفوا بنقل الرسائل بين البيت الأبيض إلى طهران، واليوم من طهران إلى البيت الأبيض. إذن أرى يعني المسألة في الصراع ليس بالضبط، بمعنى الصراع في حد ذاته لا يكتمل أو لا يمكن تحريكه أو تغييره أو دفعه باتجاه المفاوضات أو التسوية. إذا ظللنا متمسكين فقط بما تنادي به أو ما تصر عليه طهران أو ما يصر عليه البيت الأبيض، نريد خياط حد ينسج بين الثوب الإيراني والثوب الأمريكي، بمعنى نحتاج لأطروحة ثالثة. هنا دور الوسيط الحقيقي أنه يبلور رؤية ثالثة أو الطريق الثالث. وهنا أرى أن الوساطة الباكستانية ربما قد استنفذت سحرها وبريقها أمريكيا وإيرانيا، ربما الآن الوساطة الخليجية قد تنتعش،
0: حتى وإن كانت مدعومة دوليا،
1: وإن كانت ولكنها مدعومة مبدئيا من حيث أن باكستان هي جارة لإيران وهي أيضا ينظر إليها بمصداقية من قبل الولايات المتحدة.
0: اختصار؟
2: نعم، إضافة يعني ما في شك مهمة هذه التركيبة أو التوليفة التي ذكرها الدكتور محمد، لكن في بداية الوساطة كان حديث عن الترويكا، كان حديث عن تركيا ومصر في هذه الوساطة. الآن اختفى تقريبا إلا من اتصالات بسيطة من وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية الإيراني، ولم يعد هناك دورا آخر إلا لباكستان، والتي تحولت بالمناسبة بعد مضي شهر إلى نقل رسائل دون إضافة التسوية التي ممكن القبول بها. وهنا أعتقد بظني أنه جاء الحديث مرة أخرى عن دور لقطر وربما للمملكة العربية السعودية في محاولة تخفيض التصعيد أو تجنيب المنطقة أن الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة مرة أخرى. لكن بظني أنه ما زال الباب مواربا، كلا الطرفين يريدوا أن يبعثوا برسالة بأنهم يملكوا درجة من التصعيد، طيب، لكنهم يبقوا الباب مفتوحا على شيء من التفاوض.
0: دكتور مهند، أعود معك لقراءة من حيث الشكل أيضا. عندما أعلن الرئيس ثم قال بأنه سيتصل بنتنياهو، نتنياهو كان في اجتماع قال سأعود للقدس لإجراء مكالمة هامة مع الرئيس الأمريكي، وصبغها بصبغة معينة. كنا ننتظر أن تخرج مخرجات أخرى، ولكن ما شاهدنا فقط ما قاله الرئيس الأمريكي بأنه يرفض المقترح الإيراني أو الرد الإيراني جملة وطبعا بشكل كامل. بهذا الشكل الذي نتابعه الآن، باعتقادك لماذا اتصل الرئيس الأمريكي في هذه الحالة برئيس الوزراء الإسرائيلي؟
3: أولا من حيث الشكل، نتنياهو عندما صرح أنه سوف ينتقل من المؤتمر الذي كان به في البحر الميت إلى القدس، هذه كانت رسالة داخلية إسرائيلية أنه شخصية مركزية، أنه حاضر في المباحثات، أن ترامب يستشيره. لماذا؟ لأنه كان هنالك في نقد شديد عليه في داخل إسرائيل أن ترامب يتجاوزه، أن ترامب يهمشه. ولذلك نتنياهو كان مهم له بالذات في هذه اللحظة الحساسة فيما يتعلق بمصير المباحثات أن يقول للإسرائيليين أنا جزء من هذه المباحثات وترامب يستشيرني وأنا شخصية مهمة. هذا على المستوى الشكل، هذا يخدم نتنياهو داخليا، ليس له علاقة بالمباحثات. بالنسبة لاتصال ترامب مع نتنياهو، أنا أرى ذلك طبيعي جدا. أولا هم حلفاء استراتيجيين على مستوى الدولتين وعلى مستوى الشخصين.

0: يعني هذه حرب مشتركة إسرائيلية أمريكية دفعت بها إسرائيل من أجل إنهاء المشروع النووي وطبعا تفكيك الدولة الإيرانية وإسقاط النظام الإيراني. ولذلك من الطبيعي أن يتم التنسيق بينهم لأن هذه حرب مشتركة ذهبا إليها وهي أول حرب صلح القادر، هي أول حرب في تاريخ الدولتين يذهبان مع بعضهما البعض في حرب مشتركة. عادة إسرائيل كانت تحارب، تأتي الولايات المتحدة تدعمها دبلوماسيا وثم تخرجها من الحرب. هذا ما كان ب56 ب67 ب73 وحتى في حرب 12 يوم إسرائيل حاربت والولايات المتحدة أخرجتها من الحرب من خلال ضرب المشروع النووي الإيراني وكفى. ولذلك هذه الحرب هي أول إنجاز استراتيجي لنتنياهو أنه أقنع رئيس أمريكي بالانضمام له إلى هذه الحرب. ولذلك التنسيق بينهما هو أمر طبيعي لأن هناك في قضية مشتركة على الأقل بين الدولتين هو المشروع النووي الإيراني، أنه ترامب تعهد بإنهاء هذا المشروع وترامب خرج أصلا من اتفاق أوباما في عام 2018 بسبب المشروع النووي الإيراني.
1: أنا أفهم التفاصيل ما يتعلق بأن هما يدخلان حربا مشتركة وعمل تنسيق، ولكن أنا سألت من حيث الشكل الذي ظهرت به هذه المكالمة خاصة من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، وقد فسرت ذلك بأنها رسالة داخلية. دكتور مهند،
0: نعم هي رسالة داخلية لأنه هذه الحرب كانت رهان نتنياهو السياسي والتاريخي، هذه الحرب وهي الحرب على المستوى الشخصي لمحو إخفاق السابع من أكتوبر، ولكن هذا رهان فشل عند نتنياهو، فشل فشلا كبيرا جدا على المستوى الداخلي. ولذلك نتنياهو يبحث عن أي مخرج من هذا الفشل، يبدأ الخروج من هذا المخرج من خلال ادعاء أن ترامب ينسق معي، وذلك نتنياهو في كل تصريح له في كل بيان له في كل خطاب له ماذا يقول؟ يقول أنا بتنسيق كامل مع الرئيس ترامب، يتحدث يوميا حول جميع الملفات وجميع التفاصيل. هذه رسالة مهمة نتنياهو على المستوى الشخصي.
1: أعود لضيفي من نيويورك سيد جو بوريلي، كنت قبل قليل رجحت أنه ربما قد تكون هناك عودة لاستعمال القوة أو الحل العسكري، لماذا رجحت هذا الاحتمال عقب هذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي؟
2: في الواقع نعم، أعتقد أن صبر الرئيس ترامب بدأ ينفد، والأمر ذاته ينطبق طبعا على المؤيدين الأمريكيين للرئيس الذين أيدوا هذه الضربات وهذه الحرب لا سيما خلال الأسابيع الأربعة الأولى. لقد حصل الكثير من الحوار في الولايات المتحدة بالنسبة لأسباب هذا النزاع والأسباب التي منعت الرئيس ترامب من تحقيق النتائج. الضغط الذي يواجهه الرئيس هو ضغط لتحقيق نصر نهائي في وقت قريب جدا. أعتقد أن حصل هناك تسريبات وهذه التسريبات قد تكون صحيحة. هناك مثلا تقرير استخباري صدر عن الوكالة المركزية للاستخبارات يشير إلى أن إيران قادرة على الاستمرار لأربعة أو خمسة أشهر بالرغم من الحصار البحري، وقد يكون هناك صحة لهذا التقرير، ولكن أعتقد أن صبر الرئيس بدأ ينفد إزاء التكتيكات التي يعتمدها الإيرانيون للتأخير والتأجيل. حين يأتي الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات ويتقدمون بتنازلات حقيقية لإنهاء البرنامج النووي سينتهي هذا النزاع في اليوم ذاته. للأسف لم نرى هذا الشيء حتى اليوم، وأعتقد أن الرئيس محق في التصعيد الشفهي الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصعيد عسكري.
1: دكتور محسن فرخاني، إذا ما صدقت هذه ما يتم تسريبه فيما يتعلق بالورقة التي حملها الجانب الإيراني للرئيس الأمريكي وفي خطوطها العريضة تتكلم عن اتفاق إطار يبدأ بوقف الحرب ومن ثم الخوض في بقية الملفات بما فيها الملف النووي، لكن ما الذي يجعل الجانب الإيراني يشعر بأنه بإمكانه أن يفرض هذه الورقة وينجح في ذلك؟
3: في الواقع
2: أنا أعتقد أن جميع المطالب التي تقدمت بها إيران في هذا المقترح والمقترحات السابقة مبنية على مصالحها الوطنية والدولية، وعلى سبيل المثال الاقتراحات مثل إخراج اليورانيوم العالي التخصيب وإنهاء البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن تقابل بإجراءات مقابلة. وفيما يتعلق طبعا بإعادة فتح مضيق هرمز وأمور مماثلة، فإن هذه المواضيع طبعا لا يحق للنظام الصهيوني أن يتطرق إليها وأن يتناقش فيها، كما حصل مثلا في المحادثة الهاتفية بين رئيس وزراء نتنياهو والرئيس ترامب. هذا مؤشر ربما على عدم جدية الرئيس ترامب فيما يتعلق بالمفاوضات. وأنا أعتقد أنه حينما يطلع الجانب الإيراني على خبر من هذا النوع، فهو ربما قد يتكون له الانطباع بأن الرئيس ترامب لا يراعي المصالح الوطنية الأمريكية، بل المصالح الوطنية الإسرائيلية ومصالح نتنياهو. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيس ترامب طبعا يواجه صعوبات على المستوى المحلي في الولايات المتحدة، مثل انخفاض نسبة التأييد التي يحظى بها إلى أقل من 30% في الولايات المتحدة، وهذا طبعا يضاف إلى صعوبات أخرى وتحديات أخرى يواجهها الرئيس ترامب. على سبيل المثال، المزيد من الارتفاع في أسعار النفط الذي قد يؤثر طبعا على أسعار السلع الأخرى، ما قد يؤدي إلى تفاقم الانتقادات التي تستهدف الرئيس ترامب والضغوطات التي يتعرض لها الرئيس ترامب في الداخل الأمريكي. وطبعا الجانب الإيراني يعرف ذلك ويعرف نقاط الضعف التي يعاني منها الرئيس ترامب. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت قدرتها على الحفاظ على نفسها وضمان بقائها بالرغم من الخيارات المتعددة التي انتهجها النظام الأمريكي لإسقاط النظام الإيراني دون شك. وأنا أعتقد أننا نواجه سيناريوهين محتملين: إما الولايات المتحدة سوف تعترف بإيران وسوف تعترف بالواقع الجديد على الأرض، وذلك طبعا يتضمن جميع نعتذر الصوت يتقطع من المصدر.
1: وهنا أسأل ضيفي الدكتور محمد، أي سيناريو ترجح في الساعات القادمة أو الأيام القادمة بعد هذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي؟
4: أعتقد أنه بالنسبة للرفض هو رفض قاطع الآن، أن باب المفاوضات كما كنا نتمنى أن يتسع يغلق الآن تماما. أعتقد أن هذه اللحظة لحظة مفصلية في طريقة إدارة ترامب للصراع، لكن ليس بالضرورة أننا ننتقل من فشل مفاوضات إلى تصعيد عسكري متعالي.
1: ليس بالضرورة
4: سنعود مجددا إلى رشقات، إلى مناوشات، إلى نوع من تذكير الإيرانيين بأن الخيار العسكري حاضر، وأيضا الحصار الاقتصادي من كل الزوايا، بمعنى ترامب ونتنياهو سيذهبان باتجاه حصار أكثر قوة على أمل أن المفاوضات لم تأتي بما يمكن أن تأتي به. الحرب، لا يريد ترامب الآن خوض حرب أو العودة إلى العمليات العسكرية، حتى في حديثه قبل أيام تحدث عن عمليات أو ضربات انتقامية. إذن الخطاب العسكري أو يعني عسكرة الموقف ليست في صالح ترامب، ولكن لا أرى حقيقة أي إمكانية للمضي قدما إلا إذا نضجت مبادرة من جهة أخرى تخلط بين الاستراتيجية الإيرانية من ناحية والاستراتيجية الأمريكية، بمعنى نريد طباخا جديدا في المطبخ الدبلوماسي. لا أعول على باكستان الآن، ولكن أيضا أرى أنه كلما استمر هذا الوضع سواء بالنسبة لإيران، لأن هناك حصار، هناك صعوبات اقتصادية، هناك استنزاف ذاتي، في نفس الوقت من الناحية السياسية ومن الناحية الانتخابية ترامب لا يستطيع مواصلة العمل كأن شيء لم يكن. أرى أن نحتاج للحظة أن تظهر مبادرة جديدة وأن تقنع الطرفين بأنهما إذا استمر في نفس الطريق في نفس الاتجاه سيتناطحان مع الفراغ، بمعنى أن الاستنزاف هو متبادل والخسارة متبادلة. وهناك الآن حقيقة المشكلة أن الإيرانيين يعاندون، وإن كانوا يعلمون أنهم متضررون عسكريا واقتصاديا. عنصر الاستنزاف مهم وينبغي أن يتلاقى مع مبادرة ثالثة حتى نصل إلى تغيير الأمزجة.
1: إذا ما رجحنا هذا السيناريو، سؤال الدكتور صالح، إذا ما رجحنا هذا السيناريو بقاء الوضع على صورته مع تطورات طفيفة ومدروسة ربما حتى في المجال العسكري، عنصر الزمن يضغط أكثر على من؟
5: شوف لا يمكن حسم ذلك، يعني للوهلة الأولى الغالبية العظمى من المراقبين والمحللين راهنوا بأن الاستراتيجية الإيرانية على الوقت ورفع سقف التكلفة، لأنه صبر الرئيس ترامب لا يعول عليه وليس صبورا كما يوصف في كثير من وسائل الإعلام، وأنه ذهب إلى حرب سريعة، وهذا يعني الواقع يعني كذب هذه المقولة، وهناك شواهد تاريخية كثيرة. الحرب الروسية الأوكرانية كان مقدر لها كما قال الرئيس بوتين 48 ساعة لكي يحتل كامل أوكرانيا، الآن هي في السنة الخامسة على سبيل المثال. وكذلك في الهدن، هناك الهدنة الكورية مضى عليها وحتى اليوم 70 سنة من 1953 وهي قائمة، وهناك تهديدا وتلويحا وخطرا نوويا حتى في هذه الهدنة. أنا أعتقد بأن هذه الهدنة وإن كانت هشة يجب ألا نقارنها هل هي أفضل أم الذهاب إلى الميدان والاحتكام إلى حرب ثانية أفضل للمنطقة ولكلا الطرفين. أعتقد بأنه
1: لأجل الحسم،
5: في الحسم، الحسم في محاولة ما أو في العديد من النظريات تقول بأن بعض الأطراف المتقاتلة ربما يستمر بمزيد من الحرب ظنا منهم بأن الموقف التفاوضي سيتغير. أنا أعتقد بأن هذه الاحتكاكات إذا كانت محسوبة، لكن مرة أخرى هم بحاجة إلى عامل محرك للتزوية، لأن كلا الطرفين يبدو ظاهريا بأنهم لا يريدوا مرة أخرى العودة إلى الميدان رغم هذا التعنت أو التشدد في الخطاب ورفع السقوف في الطلبات. هم ما زالوا بين شد وجذب حتى هذه اللحظة دون أن يرغبوا بالذهاب إلى الميدان مرة أخرى، لكن هذا لا يمنع بأن هذا الاحتكاك ربما يتطور وتأتي المواجهة.
1: الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، شكرا لك، وكذلك لضيفي الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ولضيفي الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، ولضيفي من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث في العلاقات الدولية، ولضيفي من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك، شكرا جزيلا لكم. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار اليوم مناطق عدة بجنوب لبنان. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سريام. لعن الوضع وآخر المستجدات وكل هذه التطورات معنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، إذن ماذا عن الوضع والبيانات خاصة مما نقله وقاله حزب الله؟
6: عبد القادر، التصعيد الميداني مستمر، تواصل سلاح الجو يواصل غاراته على مختلف مناطق جنوبي لبنان. تحدث عن أكثر من 40 غارة خلال الساعات الماضية في أغضية صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل. تركزت الغارات الأخيرة على دير الزهراني وأيضا من بعدها على كفرة، إضافة إلى غارات على قلوي، برج قلوي وتبنين. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد مسعفين اثنين وإصابة 5 آخرين في الغارات التي استهدفت قلوي وتبنين، هذا مع استمرار القصف المدفعي أيضا عبد القادر، وأيضا عمليات الهدم والتفجير. وهنا أيضا عبد القادر على ذكر الشهداء والمصابين، لابد أن نشير إلى إحصائيات وزارة الصحة التي قالت بأن حصيلة الشهداء وأيضا المصابين منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 16 من أبريل نيسان الماضي بلغت 511 شهيدا وأكثر من 1100 مصاب خلال هذه الفترة الماضية، وبالتالي نحن نتحدث عن أرقام كبيرة تدل على أيضا تصعيد في الأيام الماضية، إضافة إلى الخرائط، خرائط التهديد الذي ينشرها الاحتلال على الدوام. الساعات الفائتة نشر تهديد لثلاثة قرى منهم دير الزهراني، استهدفها بست غارات متواصلة. أيضا هذه إشارة على اتساع رقعة الاستهدافات لسلاح الجو، وأيضا توسيع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا رد حزب الله على هذه الخروقات. الاصابات. حزب الله تحدث في 24 بيان اوضح خلالها بان مقاتليه نفذوا عمليات ضد تجمعات واستهدفوا تجمعات واليات لقوات الاحتلال ومراكز في البلدات التي احتلتها القوات الاسرائيليه في جنوبي لبنان. عمليات الحزب تركزت في البياضه، رشاف، اضافه الى دير سريان وايضا الطيبه ومواقع مستحدثه كبلاط ووصولا حتى الناقوره. الحزب تحدث عن استخدام رشقات صاروخيه ومسيرات اسراب من المسيرات الانقضاضيه وايضا قصف مدفعي استهدف جرافات دي 9 اضافه الى عربات همر وايضا دبابات ميركافا. وسط هذا التصعيد كله عبد القادر نتحدث ايضا على المستوى السياسي الداخلي. علي فياض نائب او عضو كتله حزب الله في البرلمان تحدث وقال اليوم او خلال الساعات الفائته بان حزبه يلمس في مواقف الرئيسين عون وسلام اتجاها لتصويب المواقف او الموقف التفاوضي بقربه من الثوابت اللبنانيه على حد تعبيره. كما دعا فياض السلطه الى التمسك بإلزام إسرائيل، هكذا وصف، بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل، وتحدث أيضا عن وضع حد لما وصفه بحرية الحركة الاحتلال الإسرائيلي بغطاء أمريكي. وضع هذه النقطتين كشرط مسبق لأي حديث عن مفاوضات. وهنا أيضا نشير عبد القادر بأنه وسط هذه التصريحات من حزب الله ووسط هذا التصعيد الميداني لبنان خلال الأيام القادمة إزاء الاستعداد لجولة من
1: شكرا
6: المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب إنه ناقش رد إيران على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. وفي منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. وكانت وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر قولها إن الرد الإيراني متعدد الصفحات يرفض تفكيك المنشآت النووية بينما يتضمن استعدادا لتعليق تخصيب اليورانيوم بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما. وفي طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. وأضاف المصدر أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وإن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. وفي شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار اليوم عدة مناطق بجنوب لبنان واستهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سريام، وقصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البياضية جنوبي لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس صبار، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. نبدأ معك أنس عن تصريحات الرئيس الأمريكي ومنها أيضا مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
7: نعم، بالفعل وصف الرد على المقترح والذي جاء من إيران بأنه غير مقبول إطلاقا، وهو في ذلك يتحدث حقيقة عن بعض العناصر التي قالت صحيفة وول ستريت جورنال إنها لا تلبي المتطلبات الأمريكية، سواء فيما يتعلق ب ما سيتفق عليه في حال تم التوصل إلى هذا الاتفاق من مذكرة تفاهم محدودة الأجل تستمر لـ30 يوما أو حتى التوافق على ما بعد ذلك، وهي المفاوضات والمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. في الجزئية الأولى يبدو أن الإيرانيين قد طالبوا برفع للعقوبات خلال الأيام الـ30 الأولى من سريان الاتفاق، بمعنى أن هناك هدنة، وهذه الهدنة بموجبها يتم إعلان نهاية الحرب، وبالتالي تنسحب البوارج والسفن الحربية الأمريكية ويرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى أن تفتح إيران مضيق هرمز، وبالتالي ينتهي هذا الإغلاق. لكن الإيرانيين طالبوا أيضا بأن ترفع العقوبات خاصة عن صادراتها النفطية، وهذا أمر يبدو على الأقل في هذه المرحلة بالنسبة للأمريكيين غير مقنع، بالنظر إلى أنهم يريدون التفاوض على كل شيء، بمعنى هم يريدون التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وخلال هذا الاتفاق من خلال هذه المفاوضات يتم التوصل إلى صيغة ما يتم بموجبها رفع العقوبات المفروضة على النفط وغيرها من المنتجات التي تصدرها إيران. لكن الجزء الآخر وفقا لبعض التقارير يتعلق بجانبين، الجانب الأول هو أن الولايات المتحدة على الأقل وفقا لما يتم تبادله من تقارير ومعلومات بشأن المقترحات الأمريكية والرد الإيراني عليها، يبدو وكأن الأمريكيين يطالبون بتجميد إيران لتخصيبها لليورانيوم لأكثر من 20 عاما أو 20 عاما على الأقل. وهنا جاء الرد الإيراني بأن إيران تريد أن تستأنف هذا التخصيب بعد أقل من 20 عاما، وبالتالي اختلاف في الإطار الزمني. النقطة الأخرى تتعلق بمصير اليورانيوم المخصب الموجود في إيران، ووفقا لبعض التقارير فإن الإيرانيين اقترحوا أن يتم تخفيف تركيز جزء من هذا اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60% في إيران، والجزء الآخر يتم نقله إلى بلد ليست الولايات المتحدة، وهو أمر يبدو متعارضا على الأقل مع التصريحات العلنية للرئيس دونالد ترامب، والتي قال فيها في أكثر من مناسبة إنه يريد للولايات المتحدة أن تستحوذ على هذا اليورانيوم المخصب، بمعنى أن ينقل إلى الولايات المتحدة. بخلاف ذلك الرئيس دونالد ترامب كان قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة نجحت عسكريا ودمرت أهدافا كثيرة في إيران يصعب إعادة بنائها خلال فترة قصيرة، وإن إيران بحاجة لسنوات لأن تعيد بناء ما دمرته العملية العسكرية التي سميت بالغضب الملحمي. هذا يضاف إلى جانبها الغضب الاقتصادي والذي ينفذ من خلال حصار بحري مطبق على الموانئ الإيرانية. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه نجح في تغيير مسار أكثر من 60 ناقلة نفط وشاحنة بضائع كانت في طريقها من أو إلى الموانئ الإيرانية، وهو يعتقد الرئيس دونالد ترامب بأن هذا الحصار البحري يفرض معطيات جديدة على طاولة التفاوض، وبالتالي قد يجبر إيران في نهاية المطاف على التنازل عن أمور لم تكن لتتنازل عنها قبل هذه العملية العسكرية. لكن كل هذا يأتي بكلفة على الولايات المتحدة، وهذه الكلفة تحدثنا عنها وكالة رويترز التي قالت إن بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفضه للرد على المقترح أو المقترح الإيراني الذي جاء مؤخرا ارتفعت أسعار النفط بنحو 3%. نعلم بأن أسعار وقود المركبات ارتفعت منذ بداية هذه الحرب بأكثر من 50%، وهو رقم كبير انعكس أيضا على أسعار السلع الأساسية، والتذمر بدأ حقيقة يعلو هنا في الولايات المتحدة بشأن استمرار هذا الارتفاع أو حتى بقائه على حاله وصولا إلى الانتخابات النصفية للكونغرس. أمر معلوم بالنسبة لأولئك المرشحين في هذه الانتخابات خاصة من الحزب الجمهوري أن الأمريكيين سيحاكمونهم وسينتخبونهم لاحقا بناء على هذه المعطيات، أرقام الاقتصاد وكيف تغير الأمر، إضافة إلى محاسبتهم سواء كانوا من المعسكر الداعم للرئيس دونالد ترامب داخل هذا الحزب أم خارجه. وبالتالي هو أمر يؤثر على ديناميكية السياسة هنا في واشنطن، ويؤثر أيضا بطريقة أو بأخرى على قرارات الرئيس دونالد ترامب الذي كان له اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورد على موقع أكسيوس بالقول إن ما يتعلق بإيران هو أمر ضمن نطاق مسؤولياته ولا أحد غيره. ويبدو أن هذا التصريح جاء ردا على تعليقات يسمعها في وسائل الإعلام أو حتى على سؤال من الموقع نفسه بأن إذا كان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دور في عملية قبول أو رفض الردود والمقترحات التي تأتي من إيران. لكن بكل الأحوال حتى الآن الرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا وهي قادرة أيضا على العودة والتحول من عمليات الحصار البحري إلى العمليات العسكرية المباشرة.
1: عامر لافي من طهران، هل من ردود فعل حتى الآن على هذا الرفض من قبل الرئيس الأمريكي؟
8: عبد القادر، رسميا لا يوجد ردود فعل حتى الآن بعد إعلان طهران عن تسليمها للرد على الورقة الأمريكية، لكن وكالات الأنباء شبه الرسمية الإيرانية وتحديدا وكالة تسنيم نقلت عن مصدر وصفته بالرفيع ردا على هذا الرد الأمريكي. المصدر الرفيع قال لتسنيم أنه لا أهمية لهذا الرد، لأن المفاوض الإيراني عندما يكتب ورقته هو لا يكون معني بإرضاء الرئيس ترامب، هو يكون يريد الحفاظ على حقوق المواطنين والشعب الإيراني وهذا ما يعنيه، وأنه إذا يعني كان هناك رفض من الرئيس ترامب للمقترح وللورقة الإيرانية فهذا يعني أنها أفضل. وقال بأنها، وأستكمل النقل عن المصدر الإيراني الذي نقل لتسنيم، يقول بأنه يعني على اعتبار أن يعني الرئيس ترامب رفضها فإنه هذا شيء جيد كما قلنا، ويؤكد على استمرار إيران في هذا النهج الذي يحافظ على حقوق الشعب الإيراني، وأن الرئيس ترامب دائما ما يرفض ولا يلقي بالا لحقوق الشعب الإيراني. أيضا التلفزيون الإيراني حقيقة عبد القادر أيضا تحدث عن المسألة وقال بأن إيران رفضت هذه الورقة الأمريكية لأنها ببساطة هي عبارة عن استسلام لما وصفه التلفزيون الإيراني بمطالب الرئيس ترامب وطموحاته، وبالتالي هو لا يمكن أن تقديم هذا الاستسلام للرئيس ترامب، ولذلك كان الرد إيراني بمثابة الرفض للورقة الأمريكية. بخصوص التفاصيل، طبعا تفاصيل الورقة أيضا نقل التلفزيون الإيراني ونقلت وكالة تسنيم بعض أجزاء تفاصيل هذا الرد الإيراني، والذي كما قلنا سابقا خلال اليومين الماضيين حقيقة عبد القادر ونقلنا عن مصادرنا بأنه لن يكون هناك فرق في الإطار العام الذي قدمته إيران في الورقة الأولى التي قدمت للوسيط الباكستاني، ونقصد هنا أن إيران في هذه المرحلة تركز فقط على إنهاء الحرب وتريد تأجيل النقاط الخلافية وعلى رأسها الملف النووي إلى مراحل لاحقة. أهم النقاط التي جاءت في سواء في وكالة التسنيم أو في التلفزيون الإيراني تحدثت عن أن إيران تريد في هذه المرحلة إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية. التفاصيل تأتي أيضا من التلفزيون الإيراني الذي وصف فكرة جميع الجبهات بالتركيز على الملف اللبناني، يريدون الإيرانيون ربط الموقف هنا بلبنان وإيقاف الحرب على الجبهتين وليس لترك مجال لإسرائيل لتستفرد على ما يبدو بحزب الله. فكرة ضمانات دولية، يمكن هنا الإشارة إلى تصريح لافت للسفير الإيراني في الصين والذي قال اليوم بأن روسيا والصين دولتان كبيرتان ويمكن أن يكونا ويلعبا دور مهم في ضمان أي اتفاق يمكن أن يبرم مع الولايات المتحدة، وشدد أيضا على ضرورة أن يكون هذا الاتفاق موقعا ومعتمدا في مجلس الأمن. تعلم الإيرانيون عبد القادر يركزون كثيرا منذ بداية الحرب وخلال وقف إطلاق النار على فكرة أنه لا ثقة لهم بالجانب الأمريكي. لماذا؟ يقولون لأننا خدعنا مرتين، حرب حزيران بدأت أثناء مفاوضات مع الجانب الأمريكي، وهذه الحرب بدأت أيضا خلال مفاوضات مع الجانب الأمريكي، وبالتالي هم يريدون ضمانات لعدم تكرار هذا السيناريو والخروج من هذه الحلقة المفرغة. بقية النقاط التي جاءت في الورقة وفقا لما قلنا لتسنيم وللتلفزيون الإيراني تتمحور حول رفع الحصار مباشرة، رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مباشرة بعد التوقيع، وأيضا السماح لإيران خلال 30 يوما أن بتصدير النفط، وبالمقابل هي ترفع الحظر والإغلاق عن مضيق هرمز، لكن إدارة مضيق هرمز كما تقول الوكالة تبقى مع الجانب الإيراني، ولكن لا إشارة في كل التصريحات اليوم في كل ما نقلته وسائل الإعلام للملف النووي، وهذا يعني دلل عليه مراقبون هنا بأن إيران تريد تأجيله إلى مراحل لاحقة.
1: شكرا لك عامر لافي من طهران. نذهب إلى بيروت، معنا من هناك مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، إذا رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يقول بأنه لا وجود لوقف لإطلاق النار فيما وصفها بالجبهة الشمالية.
9: و
6: وهذا ما يحصل بالفعل عبد القادر. تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات خلال الساعات الماضية، وأيضا من جانب آخر ردود حزب الله على هذه الخروقات بحسب ما أوضح في بياناته خلال الساعات الماضية. نتحدث عن أكثر من 40 غارة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت بلدات دير الزهراني إضافة إلى حبوش، قلوي، برج قلوي، تبنين والعديد من المدن والبلدات في أقضية صور والنبطية، وأيضا وصولا إلى صيدا. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد مسعفين اثنين وإصابة

خمسة آخرين بجروح جراء الغارات الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي التي استهدفت قلوي وتبنين. وهنا لابد من الإشارة أيضا على إحصائية وزارة الصحة اللبنانية عن يعني حصيلة الشهداء والمصابين منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، حيث بلغت 513 شهيدا وأكثر من 1080 مصاب. وهذه أرقام تشير إلى تصعيد كبير خلال الأيام الماضية، مع الحديث

0: بأنه استهدف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من 13 موقعا استخدم فيها المسيرات الانقضاضية وأيضا القصف المدفعي ورشقات الصاروخية. تركزت عمليات حزب الله في البياضة إضافة إلى الخيام، رشاف، دير سريان وأيضا مواقع قال الحزب أنها مستحدثة لقوات الاحتلال في بلاط وصولا إلى الناقورة. كل هذه العمليات نتحدث عن 3 أيام الماضية. حزب الله أيضا صعد من عملياته ردا على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الوضع الميداني المعقد والتصعيد المستمر عبد القادر أيضا يقابله تصريحات سياسية على المستوى الداخلي وأيضا على مستوى مسار مفاوضات واشنطن. على المستوى الداخلي علي فياض نائب عن كتلة حزب الله في البرلمان قال بأن حزبه يلمس في مواقف الرئيسين عون وأيضا سلام اتجاه لتصويب الموقف التفاوضي يقترب من الثوابت اللبنانية على حد تعبيره. ودعا فياض أيضا السلطة إلى التمسك بوقف إطلاق نار شامل وأيضا وضع حد لما وصفه بحرية الحركة بغطاء أمريكي كشرط مسبق لأي مفاوضات. وكان أيضا يعني رئيس الحكومة خلال الأيام الماضية صرح للجزيرة بأن لبنان أيضا الآن إزاء الاستعداد لخطوة ثانية في مسار واشنطن. من المفترض أن تبدأ جولة من المفاوضات يومي الخميس والجمعة المقبلين على مستوى الوفود، وسيكون سيمو كرم هو من يترأس الوفد اللبناني. تحدث أيضا سلام للجزيرة بأن لبنان أيضا يسعى قبل هذه الجولة بخفض للتصعيد أو تثبيت لوقف إطلاق النار، وقال بأنه إذا استمرت هذه الاعتداءات فإن الخطوة الأولى أو النقطة الأولى التي ستطرح في على طاولة المفاوضات في هذه الجولة هي تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم الانتقال إلى باقي المسارات كوضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الذي سيمهد إلى عودة النازحين، عودة الأسرى وأيضا إعادة الإعمار.
1: أدم أبو الحسام من بيروت، شكرا جزيلا لك. ما يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران، وما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
2: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم. فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية

0: لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصوراً في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
1: أرحب بضيوفنا في هذه الساعة من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من واشنطن السيد باتريك مارا لأسأله عن كيف وجد هذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي. قال: لم يعجبني الرد الإيراني وأرفضه تماما. باعتقادك كيف وجدت، أو كيف وجدت رد الرئيس الأمريكي على الرد الإيراني؟
2: أعتقد أن التطور الرئيسي الليلة يتمثل في إجابة إيران عن المقترح الأمريكي. طبعا في هذه الحالة قال الرئيس ترامب: لم يعجبني هذا الرد وهو غير مقبول بتاتا. إذن الرئيس ترامب كما نرى لا يحاول تجميل الأمور أو تلطيفها بالكلمات، وهذا ما حصل الليلة حين وصف الرد الإيراني بغير المقبول بتاتا. هذا لا يعني برأيي أن المسار الدبلوماسي انتهى، ولكنه يعني أن هناك الكثير من الأسئلة الصعبة التي لا تزال مطروحة على الطاولة، مثل العقوبات والحصار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى الجبهة اللبنانية، والأهم من كل شيء آخر بالنسبة للرئيس ترامب اليورانيوم عالي التخصيب وقدرة إيران على إنتاج أو تصنيع أسلحة نووية. وبالتالي بالنسبة للموقف الأمريكي، فبغض النظر عن الحصيلة هنا، وطبعا أنا آمل أن يتحقق السلام، ولكن الجانب الأمريكي لا يريد للسلام أن يكون مجرد وقفة أو هدنة مؤقتة تتيح لإيران استجماع قواتها وقدراتها لكي نعود إلى الخانة الأولى بعد 5 أعوام أو 10 أعوام. ما يريده الرئيس ترامب هنا هو اتفاق قابل للتنفيذ بالكامل، ومن شأنه أن يضع حد لفترة 47 عاما التي قام فيها النظام الإيراني بإرهاب وترويع العالم.
1: هل تعتقد بأن مضيق هرمز أو النقطة المتعلقة بمضيق هرمز، طبعا إذا ما رجحنا بأنها قد وردت في الرد الإيراني، هي ربما النقطة التي على الأقل الآن أدت إلى هذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي؟ سيد باتريك.
2: في الواقع ليس من الواضح لي بالنسبة في هذه النقطة إذا كان هذا ما أدى إلى رد الرئيس ترامب. لا أعرف ما إذا كان الرئيس ترامب شدد على موضوع مضيق هرمز أكثر من البرنامج النووي. كما ذكرت الموضوع ليس واضحا جدا بالنسبة لي. طبعا أنا أعتقد أن الرئيس ترامب ما زال يبحث عن موقف أفضل من الجانب الإيراني، ولكن الإيرانيين لم يبدوا حتى هذه اللحظة موقفا من شأنه أن يعيد الجانبين إلى طاولة المفاوضات. وحين نتحدث عن الرئيس ترامب فنحن نتحدث عن شخص معتاد على تحمل الضغوط، لا سيما الضغوط السياسية. دعونا لا ننسى أن هذا الرئيس تعرض لمحاولتي عزل خلال ولايته الرئاسية الأولى، بالإضافة إلى ذلك في الفترة الفاصلة بين ولايتيه الرئاسيتين المسؤول الديمقراطي وتلو المسؤول الديمقراطي حاولوا الزج به في السجن، ولكن هذا لم يحل دون إعادة انتخابه كرئيس للجمهورية. وبالتالي نتحدث عن شخص قادر على تحمل الضغوط رغم شدتها من أجل التوصل إلى أفضل صفقة ممكنة للشعب الأمريكي.
1: سيد مختار، توقعك لطبيعة الرد الرسمي الإيراني على هذا الرفض من قبل الرئيس الأمريكي؟ حتى الآن ما نرصده هي وسائل إعلام إيرانية تعلق على ما قاله الرئيس الأمريكي.
3: هي لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني إيران هي لم تقوم بإعداد هذا النص من أجل إرضاء الرئيس الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي وللأسف الشديد يعني قبل أن مثلا يقوم بدراسة دقيقة، يعني هو يذهب وينسق مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني. يعني الضيف يتحدث عن الشعب الأمريكي وإعداد مثلا اتفاق من أجل الشعب الأمريكي، أساسا هو لا يهم الشعب الأمريكي، يعني هو جعل من شعار أمريكا أولا شعار إسرائيل أولا عندما دخل في هذه الحرب العبثية من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، واليوم يأتي في بداية يعني وصول الردع الإيراني ينسق مع رئيس الوزراء الصهيوني ويتحدث معه، ومن ثم يأتي ويخرج بهذه التغريدة. فلذلك يعني واضح هو ما زال على تنسيق مع رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني. ومن ناحية أخرى أساسا هو أصلا ليس مقتنع بمبدأ المفاوضات، هو يريد فرض شروط، يريد فرض إملاءات وفرض استسلام على إيران. يعني هناك معروف هناك يتم تقديم مقترحات، المقترحات يتم دراستها، يتم الذهاب إلى مفاوضات إذا نرى الأمور منطقيا، وهناك يتبادل الجانبان رؤى ومن ثم يتم التوصل إلى صيغة مشتركة. وحتى لا يرى الموضوع بهذا الشكل، يقول يعني يجب مثلا أن تأتوا إلى إسلام آباد أو أي بلد آخر وهناك تقبل بشروط وتستسلم، وهذا لا يمكن تسميته مفاوضات، وهذا ما يريده يعني ترامب، وهذا يعني الأمر هو ما يريده أساسا رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. يعني هو ما زال يتابع طموحات نتنياهو حتى في موضوع المفاوضات. هذا واضح إيران لا تقبل بمثل هذا السلوك، لا تقبل بمثل هذه الرؤية الأمريكية، وإيران أساسا لم تعترف بإسرائيل كي تتفاوض مع إسرائيل. ولكن الرئيس
1: بإشارتك سيد مختار لرئيس الوزراء الإسرائيلي أسأل ضيفي
3: يعني
1: سيد سليمان،
3: الأمور إلى هذه الحالة
1: سأعود لك سيد مختار، أسأل ضيفي سيد سليمان بشرط احنا ايضا نتابع هذا ما ينقل من تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو لسي بي اس كما نشاهد على الشاشه. اذا سقط النظام الايراني فذلك يعني نهايه لحزب الله وحماس وربما الحوثيين كذلك. وقال ايضا ايران ما زالت تدعم وكلاء اقليميين وتعمل على انتاج صواريخ باليستيه، وان اسقاط النظام الايراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعد التغيير. وقال أيضا ألحقنا ضررا كبيرا بالقدرات الإيرانية لكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به. طبعا سيد سليمان المهم المكالمة تمت بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي من خلال ما ترصده في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بتقديرك ما الذي جرى في هذه المكالمة؟
4: تحية سيد عبد القادر ولضيفي المشاهدين. أنا باعتقادي يعني بات واضحا الدور والمكانة لموقف بنيامين نتنياهو في القرار الأمريكي، وهذه ربما نقطة جوهرية أن دونالد ترامب ما زال يعطي بنيامين نتنياهو وزنا أساسيا في القرار الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على إيران. هذا من جانب. الجانب الثاني واضح جدا أن دونالد ترامب هو أراد أن يظهر حالة التنسيق مع بنيامين نتنياهو أيضا لإرسال رسالة إلى طهران، بالتحديد أن خيار القوة الذي لجأت إليه الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع إسرائيل في بداية هذه الحرب ما زال حاضرا، بمعنى التلويح بعصا إسرائيل هي جزء من الرؤية الأمريكية في المسار التفاوضي أيضا مع إيران. الأمر الثالث وهو أنا باعتقادي جزء مما دار ما بين دونالد ترامب وما بين بنيامين نتنياهو أنه نوع من تبادل الخدمة السياسية الداخلية، بمعنى أن دونالد ترامب هو ما زال يدعم بنيامين نتنياهو في البيئة السياسية الداخلية الإسرائيلية، وبالتالي هو يريد أن يحافظ على مكانة وشخصية بنيامين نتنياهو في الشارع الإسرائيلي التي بدأت تهتز في الآونة الأخيرة. استطلاعات الرأي كان واضح جدا أن بنيامين نتنياهو بدأت تتراجع مصداقيته وقدرته أو قوته وقوة حزبه وحزب الليكود في استطلاعات الرأي الإسرائيلية، وبالتالي هناك نوع من الدعم المهم من قبل دونالد ترامب. لكن أنا باعتقادي بيت القصيد في كل هذا الأمر هو ما تحدث به بنيامين نتنياهو من أن عدم إسقاط النظام الإيراني هذا يعني فشلا إسرائيليا على باقي الجبهات. وبالمناسبة ذات العبارة تكررت من الجنرال المتقاعد يتسحك بريك اليوم عندما قال أن الفشل الإسرائيلي الأمريكي في المفاوضات أو في فرض اتفاق لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مع إيران هذا يعني أن إسرائيل أمام خسارة استراتيجية على كل الجبهات. وهذه ربما نقطة جوهرية أن النظام الإيراني هو ما زال يشكل الكابوس والقلق الحقيقي لإسرائيل. وأنا باعتقادي كل ربط كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران بمسألة البرنامج النووي الإيراني وبمسألة القدرات العسكرية الإيرانية هي جزء من عملية التهرب من الحديث الإسرائيلي المباشر، أن الهدف الأساسي هي عملية تغيير جذرية للنظام الإيراني، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل وضعت هذا كواحدة من الأهداف الأساسية منذ بداية الحرب، وتحدث عنه بنيامين نتنياهو الذي كان يرى ويعتقد أن الضربات الافتتاحية هي كفيلة بأن تحدث عملية انهيار كاملة وبالتالي يمكن تحقيق أهداف هذه الحرب. إذا نحن نتحدث عن طموح إسرائيلي، هذا الطموح الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لا يتطابق والواقع، الواقع ما زال معقدا أمام إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تبحث عن مسارات لتقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحرب ما زالت غير مكتملة، وبالتالي يجب العودة مرة أخرى إلى الضربات العسكرية واستخدام المسار العسكري.
1: عن هذا الاحتمال أسأل ضيفي من واشنطن السيد باتريك مارا، ماذا بعد هذا الرفض من قبل الرئيس الأمريكي؟ ما السيناريو المقبل؟
2: في هذه المرحلة طبعا أولا لدينا المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي من المتوقع أن تستكمل هذا الأسبوع في واشنطن، ولكن من الجانب الإيراني أو فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإيراني فنحن ربما في هذه المرحلة نتوقع ربما عودة الإيرانيين بمقترح جديد، ربما الجانب الأمريكي سيرسل بعض المقترحات للوسيط الباكستاني أو لوسطاء آخرين، مقترحات تتعلق ربما بطرق يمكن من خلالها لإيران أن تحسن مقترحها المقدم للجانب الأمريكي، وفي حال حصول ذلك قد تتحسن الأمور، ولكن بانتظار ذلك قد يزداد التوتر في مضيق هرمز، قد تتصاعد الأعمال العسكرية في مضيق هرمز في حال استمرار الوضع على حاله، ولكن أعتقد أن السيناريو المثالي يتمثل في عودة الإيرانيين مجددا بمقترح بصياغة معدلة، ولكن إلى حين تحقيق ذلك فإن الولايات المتحدة طبعا وبشكل خاص القوى الفضائية الأمريكية تراقب المنشآت والمواقع النووية الإيرانية لا سيما تلك التي تتضمن اليورانيوم المخصب، ولا شك أن هناك الكثير من الصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية التي لم تكن موجودة في الماضي، وبالتالي فإن الرئيس ترامب ما زال يمتلك خيار اللجوء إلى الأعمال العسكرية ضد إيران، وأعتقد أن المسألة تتمثل في الوقت الذي ستحتاجه إيران للرد بمقترح جديد.
1: أبقى معك سيد باتريك، بمجرد إعلان رفض الرئيس الأمريكي للرد الإيراني ارتفعت أسعار الطاقة بحوالي 3%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ماذا عن عناصر أوراق الضغط هذه على الرئيس الأمريكي وكذلك على الاقتصاد العالمي في تحديد ما سيقرره الرئيس الأمريكي؟
2: مجددا الأمر المثير للاهتمام في الرئيس ترامب هو أنه شخص معتاد على مواجهة وتحمل الضغوط سواء في حياته الشخصية أو في حياته العملية أو في مسيرته السياسية وحتى في الفترة الفاصلة بين ولايتيه الرئاسيتين، هو معتاد على ضغوط سياسية وغير سياسية كبيرة. في هذه الحالة بالتحديد حين ننظر إلى أسعار البنزين في الولايات المتحدة وأسعار المشتقات النفطية في الولايات المتحدة، فأنا أعتقد أن هذه الأسعار أو ارتفاع الأسعار كان محسوبا وصولا إلى نهاية فصل الصيف برأيي، لا أعتقد أن هذه الأسعار سوف تتغير بشكل كبير أو ملحوظ مع نهاية فصل الصيف حتى لو انتهت الحرب اليوم، ربما هناك خيارات بديلة، قد يكون هناك إمدادات جديدة من فنزويلا أو من مصدر آخر، ولكن هذه الإمدادات لن تؤثر بدرجة كبيرة على الأسعار. بالعودة إلى الرئيس ترامب فهو طبعا غير قادر على الترشح لولاية رئاسية جديدة، وولايته الحالية تنتهي في العام 2029، ولكن في شهر نوفمبر لدينا الانتخابات النصفية للكونغرس ولمجلس مجلس الشيوخ. فيما يتعلق بمجلس الشيوخ فمن المستبعد أن يخسر الجمهوريون الأغلبية في هذا المجلس، أما في مجلس النواب فإن الاحتمالات مفتوحة.

0: مفتوحة على مصراعيها. وبحسب التقارير التي صدرت على عدد من الشبكات في الولايات المتحدة وحتى على قناة الجزيرة، فهناك إعادة توزيع للمقاعد تحصل في عدد من الولايات وفي عدد من المناطق قد تمنح الأفضلية للجمهوريين، وبالتالي بات هناك هامش معين للرئيس فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي. وفي الواقع هذا هو الحساب السياسي الوحيد الذي ينتظره الرئيس بين اليوم وبين نهاية ولايته الرئاسية في العام 2029.
1: سيد مختار حداد، بعض التصريحات والترجيحات تقول بأن الجانب الإيراني ربما الرد الذي وصل إلى الرئيس الأمريكي هو نفس المقترح أو الخطة الإيرانية التي قدمت قبل أيام، وبالتالي ما الهدف إذا كان معروف مسبقا لدى الجانب الإيراني بأنه سوف يكون هناك رفض من قبل الرئيس الأمريكي لأنه قدم سابقا ورفض؟
2: أنا حقيقة لا أعرف حقيقة هذه المعلومات، ولكن
1: ولا نحن، ولكن فقط يعني هذه تسريبات إعلامية
2: يعني موجودة.
1: نعم
2: يعني أنا في الحقيقة أعرف أن هذا الرد، وإذا حتى يكون ذلك الرد السابق، يعني هذا ردا موزونا منطقيا واقعيا. يعني إيران تقول ننهي الحرب، تقدم ضمانات بأن لا يتكرر الحرب، وهناك تنتهي الحرب في جميع الجبهات. هذا يحصل خلال شهر، وخلال شهر يتم إنهاء كذلك ملف إيران النووي. يعني ملف إيران النووي كذلك وموجود ضمن المقترح الإيراني. إيران فقط قامت بفصل المسارات، وهذا أمر واضح. ولكن قلت لكم يعني المشكلة هو في الجانب الأمريكي. الرئيس الأمريكي يقول يجب أن تقبلوا فقط بشروط، وهذا ليس تفاوض. يعني التفاوض معروف، هناك يتم تقديم مقترحات، يتم دراسة هذه المقترحات من الجانبين، يذهبوا إلى التفاوض ويصل إلى صيغة مشتركة. ولكن الرئيس الأمريكي ما زال هو على نفس الحالة، يقول شروطي، وقلت لكم هذه معظمها شروط إسرائيل الذي هو يطرحها، خاصة فيما يخص برنامج إيران النووي. يعني أن يقول إنهاء كامل لبرنامج إيران النووي في الوقت الذي إيران لديها حقوق ضمن قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران من أعضاء الوكالة وتنفذ البروتوكول الإضافي وتعمل وفق الـ NPT. وهناك الكثير من الأمثلة في هذا المجال. وفي الوقت الذي إسرائيل الذي تحرض الرئيس الأمريكي اختلقت فزاعة مثلا صنع إيران لقنبلة نووية، وهم يعرفون هذا أمر لم يكن حقيقي، هي تمتلك قنبلة نووية، وإسرائيل لديها ازدواجية، الولايات المتحدة لديها ازدواجية في هذا المجال. فلذلك الرئيس الأمريكي يعني لا يريد تفاوض حقيقي، يريد فرض إملاءات وشروط، وهذا على يعني حسب ما نعلم وخاصة ما يقوم بإرساله إلى الجانب الإيراني، هو يأتي في هذا الإطار يعني فرض الشروط، ويقول يجب أن تستسلموا للشروط وتأتوا إلى إسلامات توقع على ما أقول عليه. وهذا أعتقد لا تقبل به إيران، ليس الآن ولا حتى في المستقبل،
1: حتى مع مزيد من الضغوط كما يتم التلويح به الآن من خلال ما تسمى بعملية الحرية بلاس، أي مزيد من الحصار البحري أكثر شدة وأكثر اتساعا. سيد مختار،
2: وكذلك الرئيس الأمريكي في مأزق. يعني نترك هذا الكلام الأمريكي لأنه إحنا نسلا في مأزق، نحن ليس لدينا مشاكل، لا هو في مأزق. وإذا استمرت هذه الأزمة يعني سنرى أثارها على الولايات المتحدة، حتى سنرى آثار ذلك أنا باعتقادي خلال يعني زيارته إلى الصين. ولا أعتقد أن الصين ستقبل بهذا السلوك الأمريكي، خاصة أن أحد أهداف هذا السلوك الأمريكي والضغط كذلك على الجانب الصيني وعلى حلفاء إيران الرئيسيين. وهناك لا أريد أدخل يعني في التفاصيل، مثلا في موضوع روسيا قالت أنا مستعدة أستضيف يورانيوم إيران المخصب، ولكن هو الذي رفض هذا الأمر. فلذلك يعني الرئيس الأمريكي سيعاني من مشاكل أكبر، وباعتقادي يعني بموضوع العقوبات، إيران 47 عاما تواجه عقوبات، ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن الأمريكان سيستحملوا مثلا فترة طويلة من ارتفاع أسعار الوقود وما شابه ذلك، والكثير من الأمور التي ستترتب على الاقتصاد العالمي، وكل العالم يرى ذلك، وبسبب أمريكا وبسبب حرب أمريكا العبثية من أجل نتنياهو والكيان الصهيوني. وأنا أرى هناك أي دولة في العالم الآن ليست مستعدة من أجل الوقوف إلى جانب أمريكا في هذه الحرب.
1: أشرت أكثر من مرة إلى إسرائيل، وهنا أسأل ضيفي من نابلس السيد سليمان بشارات، ما تعلق بهذه المكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء والإشارة وما نقل عن الرئيس الأمريكي بأنه قال ملف المفاوضات أنا من يقرر فيه وليس أحد آخر. كيف فهمت هذا التسريب سيد سليمان؟
3: هذا التسريب هو كنوع من إعطاء السيادة إنجاز التعبير للرئيس الأمريكي أنه هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولكن أيضا إجراء المكالمة بهذا التوقيت الحساس أيضا هو يعطي مؤشر على أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد دونالد ترامب لا يمكن له أن يتخطى بنيامين نتنياهو في قرار يعني السلم كما هو كان قرار الحرب. قرار الحرب كان هو بالتشاور وبالتنسيق الكامل ما بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، وبالتالي قرار الذهاب إلى اتفاق، وبالمناسبة هذا هو نفسه تحدث به دونالد ترامب في الأسابيع الأولى من الحرب أن أي وقف للحرب على إيران هو سيكون بالتوافق والتنسيق الكامل مع إسرائيل ومع بنيامين نتنياهو شخصيا. إذن هناك رسالة سياسية واضحة ما بين الشخصين في هذا الإطار. ولكن دعنا نشير دائما أستاذ عبد القادر إلى أن كل التصريحات التي يتحدث بها بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب هي كنوع من التوظيف السياسي وكنوع أيضا من خدمة الأهداف التي وضعت لهذه الحرب، بمعنى هي عملية تبادل الأدوار، عملية تقاسم الأدوار ما بين الشخصين في محاولة إظهار على أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في ذات الاتجاه وفي ذات التوافق وفي ذات الدعم، وربما هما في ذات الإطار فيما يتعلق بأهداف هذه الحرب. لكن أيضا هناك نقطة جوهرية، يحاول دونالد ترامب دائما ألا ينسب الفضل والإنجاز إلى شخص غيره، وبالتالي هو عندما يكون هناك اتفاق سينسبه لنفسه، ولكن عندما يتوقع أن يكون هناك إخفاق أو فشل ربما يحاول أن يورط أيضا معه بنيامين نتنياهو للقول أن مسؤولية اتخاذ القرار بعدم الذهاب إلى اتفاق بهذا التوقيت هو ليس قرارا مرتبطا بشخصية دونالد ترامب وإنما نتاج المصالح طيب. الإسرائيلية، وهنا دائما يأتي عملية الفشل. نعم
1: أرجو أن تبقى معي فقط لأشير لهذه ما ننقله من عواجل نقلا ما صرح به نتنياهو للسي بي اس، طبعا جملة تصريحات كثيرة فيما يتعلق بإيران، حيث يقول الصين قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية وهذا أمر لا يعجبني. طبعا تصريح يستبق اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني وجملة ملفات مطروحة بما فيها يتعلق الحرب في إيران وكذلك مضيق هرمز، يأتي هذا التصريح بالإضافة إلى ما قال بأننا نملك عيونا وآذان تتابع كل صغيرة وكبيرة في إيران ولكننا نلتزم الصمت لما يخدم حساباتنا بحسب ما صرح به نتنياهو لسي بي اس نيوز. وبالتالي عن هذه التصريحات في هذا التوقيت إن كنت قد تابعت هذه التصريحات سيد سليمان.
3: نعم يعني واضح جدا، أولا هذا الخطاب من بنيامين نتنياهو هو للجمهور الأمريكي بما أنه يتحدث إلى سي بي اس نيوز الأمريكية، هذا من جانب. من جانب آخر واضح جدا أن هناك تضخيم للقدرات الاستخباراتية والقدرات العسكرية الإسرائيلية، وبنيامين نتنياهو معني في الإشارة إلى هذا إلى هذه القدرات وتضخيمها للقول أن إسرائيل ما زالت قادرة على اتخاذ القرار العسكري وتحمل تبعات القرار العسكري. وبالمناسبة هذا كنوع من محاولة الذهاب بإغراء الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى وبدونالد ترامب والتغرير به بهدف الذهاب للعودة مرة أخرى إلى القتال بشكل مباشر مع إيران. لكن شكرا. النقطة الأهم والأبرز أنا باعتقادي هي ما أشار إليها فيما يتعلق بالصين، يبدو أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يستثمر أيضا
1: أدركنا الوقت سيد سليمان شكرا لك
3: في هذا الإطار
1: وكذلك لبقية الضيوف. في ظل تحديات تواجه الحكومة العراقية المرتقبة في ملفات عدة أبرزها ما يتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني وسلاح الفصائل، يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خلال الأسبوع الحالي مخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة عقب تسلم البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.
4: في بغداد توقعات بأن يمنح البرلمان ثقته لحكومة علي الزيدي في بحر هذا الأسبوع، هذا ما أعلن عنه رسميا على الأقل، ولا يعني ذلك أن الأمر يخلو من تعقيدات. فوزارة الخزانة الأمريكية أقرت موجة عقوبات جديدة شملت شخصيات بينها مرشح لمنصب وزير في الحكومة المرتقبة لتعاونه المفترض مع إيران. وإذ نفت بغداد الاتهام فإن إدارة الصراع الأمريكي الإيراني من أبرز التحديات التي سيواجهها الزيدي.
5: لا يستطيع أن يتعامل السيد الزيدي بحد ذاته، وإنما الموضوع محصور بالإطار التنسيقي، والقوى الأخرى العراقية هي التي تتعامل بهذا الاتجاه.
4: برنامج الحكومة الذي وصل إلى البرلمان تنص أولى فقراته على حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، لكن يبدو أن الأمر لن يمر بسهولة مع رفض فصائل عراقية الحديث عن هذا الملف.
6: أنا أعتقد هذا الملف ملف معقد، يعني ليس بالإمكان الحكومة أن تتم يعني معالجة الموضوع بشكل كلي، قد يكون بشكل جزئي، قد يكون يعني محاولة إيجاد آلية لغرض الحد من وجود السلاح عند بعض الفصائل، مثلا بعض الفصائل التي لديها رغبة في تسليم السلاح سوف يتم الاستجابة وعملية حصل السلاح بيد الدولة.
4: تشير التقديرات إلى أن الحكومة المقبلة ستنال ثقة البرلمان لكنها منقوصة وسط خلافات سياسية على حقائب وزارات سيادية منها الداخلية والمالية والتخطيط.
7: مطبات وعقبات أمام الحكومة المرتقبة في العراق، حكومة قد لا تختلف تشكيلتها عن سابقاتها، لكنها الوحيدة ربما التي حازت على قبول سياسي واسع من الداخل والخارج. سامر يوسف، الجزيرة، بغداد.
1: نعود نذكر بأهم ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة سي بي اس. الرئيس ترامب قال لي إنه سيذهب إلى هناك ويأخذ اليورانيوم الإيراني المخصب. نتنياهو أيضا صرح لذات المصدر بأن الحرب مع إيران حققت إنجازات كبيرة لكنها لم تنتهي بعد، حيث لا تزال هناك مواد نووية وتحديدا اليورانيوم المخصب يتعين إخراجها. أيضا قال بأنه لا تزال هناك مواقع للتخصيب في إيران يجب تفكيكها، ووكلاء تدعمهم إيران وصواريخ باليستية لا يزالون يسعون لإنتاجها بحسب ما صرح به نتنياهو لسي بي اس. الآن إلى هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على الأوضاع في جنوب لبنان واستمرار عملية النسف والتدمير من الجيش الإسرائيلي لقرى وبلدات بأكملها في محاولة لتغيير الواقع الميداني والسكاني في المناطق الجنوبية من لبنان.
8: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التحليلية الخاصة. في هذه الفقرة نسلط الضوء على التطورات في جنوب لبنان، لا سيما لجهة ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من عمليات نسف وتدمير ممنهجين لقرى وبلدات بأكملها في محاولة لتغيير الواقع الميداني والسكاني في المناطق الجنوبية من لبنان، لا سيما تلك التي يطلق عليها بالخط الأول أو القرى الحدودية في جنوب لبنان. نقرأ أكثر في هذه الأبعاد العسكرية والإنسانية لهذه المعطيات مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد اليسحنة الخبير العسكري والاستراتيجي، وستكون معنا من بيروت لاحقا رشا أبي حيدر الأكاديمية الباحثة في شؤون النزوح. ولكن قبل أن نخوض في النقاش والتفاصيل دعونا ننتقل إلى زميل صهيب العصا على الخريطة التفاعلية لينقل لنا المشهد عبر الخريطة والمناطق الأكثر تعرضاً لعمليات التدمير والنسف وبالتالي النزوح من أهالي الجنوب
9: والغارات كذلك. ونتحدث عن قرابة 1,000,000 إنسان حسن في أكثر من 60 قرية وأكثر من ذلك بكثير ممنوع عليهم العودة. بطبيعة الحال نتحدث عن ضغط إنساني كبير وكبير للغاية في المنطقة الجنوبية من لبنان، وخصوصا مع الخط الأصفر الذي بات يعرف بذلك الاسم بحسب تسمية الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، أو ما يقول عنه خط الدفاع الأول في هذه المنطقة. هذا هو الخط الأساسي لعمليات التهجير والتدمير الممنهج الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، وهذا الخط يضم أكثر من 60 قرية لبنانية ممنوع على أهاليها العودة إليها، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية نتحدث أيضا عن أكثر من 70 قرية تدخل مرارا وتكرارا في عمليات التحذيرات والإنذارات بالإخلاء لأنها تتعرض لقصف. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن مجموعة من الأرقام تعطينا دلالات أو تعطينا مشهدية بشكل عام عن مستويات التدمير في تلك المنطقة. نتحدث عن دمار في الخط الأول للحافة الحدودية تتجاوز 90%، بعض القرى مدمرة بالكامل سنأتي على ذكرها الآن. نتحدث في الخط الثاني نسبياً عن دمار يتجاوز 80% و70% ببعض المناطق. هذا الأمر أدى إلى مسح أكثر من 24 قرية بشكل كامل في المنطقة التي نتحدث عنها باستخدام أدوات مختلفة، الغارات المتواصلة والمكثفة، عمليات تفخيخ المنازل التي يقوم بها الاحتلال في المناطق التي يحتلها في المنطقة الجنوبية من لبنان، وبالإضافة لجرافات الدي 9 التي تعمل بكثافة في تلك المنطقة في منظر مشابه لما يحدث في قطاع غزة وما حدث في قطاع غزة خلال الفترة الماضية. هذا الأمر انسحب، بالإضافة طبعا انسحب إلى الأهداف غير العسكرية، تم تجريف مقابر في تلك المنطقة، تم تدمير مرافق صحية، تم تدمير مساحات واسعة من المساحات الخضراء في تلك المنطقة. دعونا نذهب مباشرة للخريطة. هناك بعض القرى كما ذكرت، أكثر من 24 قرية دمرت بشكل كامل. في من مثل هذه القرى التي دمرت بشكل كامل نتحدث عن القوزح، نتحدث عن بيت ليف، نتحدث عن محيبيب أيضا، نتحدث عن ميس الجبل، نتحدث عن بليدة، هذه ومارون الراس، إما أن دمرت بشكل كامل أو شبه كامل. في ديسمبر من العام الماضي، أي قبل هذه الحرب، كنت موجودا في المنطقة الجنوبية لبنان وشاهدت كفر كلا مثلا، تم تدمير مساحات واسعة من كفر كلا من العديسي في تلك في هذه المنطقة. وبالتالي التدمير قبل هذه الحرب كان تدميرا ممنهجا وواسع النطاق، بعد هذه الحرب دخل في أكثر منهجية، أكثر اتساعا، أكثر ضغطا، وتدخلت الجرافات بشكل أكبر، وتدخلت عمليات أيضا تفخيخ المنازل في كامل المنطقة، وتحديدا أكثر في منطقتين أساسيتين، المنطقة التي يقال عنها أو تصنف بأنها القطاع الأوسط من الحدود، والمنطقة القطاع الشرقي أو المحاذية لإصبع الجليل في هذه المنطقة. أيضا كان هناك تركيز على هذه الزاوية، الزاوية المرتفعة في إصبع الجليل، أعلى إصبع الجليل عند مستوطن المطلة مقابل بلدة كفر كلا، لأن الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو يريد أن يركز على هذه المنطقة بشكل كبير. هذا وازاه أيضا التدمير في منطقة الجسور، نتحدث عن 5 جسور تم تدميرها في هذه المنطقة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو يعيد إخراج منطقة جنوب لبنان من وظيفتها السكنية. وبطبيعة الحال الحسن، نحن نتحدث عن رقم يتجاوز 1,000,000 إنسان، أكثر من 87% منهم لم يستطع العودة إلى المنطقة الجنوبية، وعلى ما يبدو كما ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي يريد لجنوب لبنان أن يكون منطقة غير صالحة للسكن.
8: بمعنى أن ذلك ليس ربما لضرورات عسكرية بل لضرورات الضغط،
9: بعض الأهداف غير عسكرية
8: وتهجير سكان هذه المناطق. على كل، سنسأل العميد الياس حنا حول هذه النقطة. إذا أردنا أن نتحدث عن ضرورات عسكرية، هل الضرورات العسكرية تفرض هذا الكم من التدمير والتهجير ومسح القرى؟ هل يمكن أن يقتنع المرء بأن الموضوع له علاقة بعمل عسكري؟
10: حسن، كما تحدث صهيب، اليوم كلما اقتربنا من الخط الأزرق القديم إلى المنطقة الصفراء نسبة التدمير هي أعلى بكثير،
8: 90% في هذه المنطقة الصفراء
10: والباقي. يعني أن نتحدث هذه المنطقة الصفراء ضمن البحر حسن، هي بنسبة 90% يعتبرها جيش الاحتلال على أنها منصة ونقطة انطلاق إلى الداخل اللبناني. اليوم لماذا يدمر؟ هذا بمبدأ لا تناسب، disproportionality كما يقال. ولكن لماذا يدمر؟ هو يعرف أنه لا يستطيع أن يحول أي إنجاز عسكري إلى إنجاز سياسي، فيرفع نسبة الردع العقابي أو ما يسمى بالردع النكبوي. هو يرفع القيمة والثمن على لبنان، على حزب الله، على بيئة الحزب، فيقوم بثلاثة أعمال مهمة. 1، يغير الديموغرافيا والواقع الحضري الأوربن. 2، يضرب الإيكو سيستم، يعني الجغرافيا، توبوغرافيا والديموغرافيا، هذه تنشئ ما يسمى بالإيكو سيستم، وبشكل أن تكون كل هذه المناطق غير قابلة للعيش. والدليل على ذلك تقطيع البنى التحتية. دليل على ذلك فعلا كما قال أيضا صهيب، نتحدث عن القاسمية جسر، طير فلساي، قعقعية الجسر، الخردلي والدلافي. فإذا أنت تضرب كل هذه المنظومة وتجعلها غير قابلة للعيش. لماذا؟ لا تناسب. ما المقصود باللا تناسب حسن؟ اللا تناسب هو أن يكون الهدف ليس عسكريا، مدنيا. 2، لا تتناسب طريقة الرد مع الرد المقابل من قبل حزب الله.
8: على كل، يعني رغم كل ما تقوم به إسرائيل من عمليات تفجير ونسف تهجير، إلا أن عمليات حزب الله ما زالت مستمرة وفي تصاعد. سنعود إلى هذه النقطة لنناقشها، ولكن قبل ذلك نود أن نشير هنا إلى أن إسرائيل تستمر في قصف مباني مدنية في جنوب لبنان بدعوى استهداف بنية تحتية عسكرية لحزب الله، لكن حجم الدمار الذي تخلفه هذه الهجمات لا يؤيد هذه السردية مطلقا. فوفق التقارير الرسمية اللبنانية تضررت أو دمرت 62 ألف وحدة سكنية جراء القصف الإسرائيلي، كمثال على ما يصنف أفعالا ممنهجة. بث الجيش الإسرائيلي نفسه مرارا عمليات نسف جماعي لقرى وأحياء سكنية برمتها، كنا نشاهد ذلك من خلال صور وتقارير يعلنها الجيش الإسرائيلي، تقارير مصورة. وقد أظهر تحقيق لبي بي سي تدمير بلدات بالكامل وتدمير أكثر من 1400 مبنى نتيجة القصف والتجريف في المنطقة التي شملها التحقيق في بلدة الطيبة. إسرائيل كما ذكرنا قبل قليل دمرت أيضا 8 جسور من بين 10 على نهر الليطاني. هذا الأمر حرم سكان الجنوب من التنقل وتلقي المؤن والمساعدات. وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمرا بتسريع هدم المنازل اللبنانية في القرى الحدودية، وهذا ما يؤكد منهجية هذا الفعل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي بقرار سياسي وليس عسكري فقط. وقالت منظمة Human Rights Watch إن إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بتسريع وتيرة تدمير المنازل اللبنانية يثير مخاطر جسيمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب. أما منظمة العفو الدولية فطالبت بالتحقيق في عمليات القصف والنسف والتدمير، وقالت إن المدنيين في لبنان يدفعون ثمنا لا يحتمل. تنضم إلينا الخبيرة في شؤون النزوح من بيروت رشا أبي حيدر. مرحبا بك رشا. أولا ما أشرنا إليه من عمليات التدمير هذه، أود أن أسألك عن آثارها. أولا آثارها المباشرة على السكان وحجم السكان الذين نجحوا وهجروا من قراهم، وكما هو واضح لن يعودوا قريبا نتيجة التجريف والتدمير.
11: نعم، أولا بحسب الأرقام التي لدي مجمل الدمار الذي شمل ليس فقط جنوب لبنان وإنما أيضا الضاحية، هناك حوالي 100,000 وحدة سكنية بحسب الأرقام التي أملكها ما بين تدمير كلي وتدمير جزئي، وبالتالي نحن أمام نزوح طويل الأمد وليس عودة قريبة للنازحين، خصوصا أن قرى الحافة الأمامية أي حوالي 31 بلدة حدودية هي أصبحت داخل الخط الأصفر، ووصل العدد إلى 60 بلدة أو 66 بلدة ضمن الخط الأصفر، أي نزوح حوالي أكثر من 100,000 نسمة. هؤلاء عودتهم هي جدا طويلة، وهي ليست محصورة فقط بمسار وقف إطلاق النار الذي لا يزال حتى اليوم غير واضح المعالم، ونحن نرى أن الهدنة هي هدنة هشة لغاية اليوم، خصوصا أن الاعتداءات الإسرائيلية تطال وحتى الإنزال وزارات بالإخلاء تضال قضاء النبطية وأيضا قضاء الساحل قضاء صيدا. ضف إلى ذلك هناك إضافة إلى 100,000 ضمن القرى الحدودية، هناك أكثر من 350,000 في جنوب لبنان. طبعا نحن نتحدث فقط عن جنوب لبنان. إذا عودة هؤلاء، نحن نتحدث أمام نزوح طويل الأمد، والعودة مرتبطة ليست فقط بمسار وقف إطلاق النار وإنما أيضا بمسار إعادة الإعمار، ولغاية اليوم ليس معلوما متى سيبدأ ومن سيمول مسار إعادة الإعمار، خصوصا أنه في العام 2006 كانت هناك دول عربية وخليجية ساهمت بشكل كبير في إعادة الإعمار في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وإنما اليوم لا يوجد شيء واضح. يعني كما أننا نريد أن نضيف أيضا التدمير الذي هو منذ العام يعني 2024 ولغاية اليوم، لذلك تقدر الكلفة بأكثر من 10 مليارات.
8: يعني آثار النزوح هذه المرة هي أكبر من أثار النزوح في المرات السابقة وربما تكون أيضا الفترة أطول. شكرا لك رشا أبي حيدر من بيروت. عميد الياس كنت
10: حديث عن يعني طريقة قتال حزب الله.
8: نعم.
10: وبالتالي العمل العسكري الذي يعتبره إسرائيل على أنه مبرر هذا الأمر، هذا الجسر وجسر طير فلسطين والقعقعية هي لا تستعمل بالطريقة العسكرية التي يقاتل فيها حزب الله.
8: نعم.
10: يعني حسب الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يقول نحن نقاتل بطريقة عدم الالتحام وبالتالي إنزال أكبر قدر ممكن من القتلى بجيش الاحتلال، وبالتالي أيضا الإسرائيلي يعترف أن حزب الله لا يقاتل بالطريقة التقليدية.
8: نعم. الطريقة فبالتالي التدمير هو للتدمير،
10: هو للتدمير
8: والتهجير،
10: هي سياسة واستراتيجية.
8: شكرا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
12: السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم في تغطيتنا لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات كذلك في لبنان. في أحداثها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب أنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. وفي منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. أضاف المصدر أيضا بأن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز، كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CBS إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. أضاف نتنياهو في مقابلة مع CBS أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. وفي شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار اليوم عدة مناطق بجنوب لبنان، استهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سيران، وقصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البياضية جنوبية لبنان. إذن هذه التطورات نتابعها مع مراسلنا من واشنطن، ينضم إلينا أنس الصبار، أهلا بك أنس. ومن طهران كذلك نرحب بعامر لافي من هناك. نبدأ من واشنطن معك أنس بردود الفعل من الرئيس ترامب على الرد الإيراني، وكذلك ربما نعرج على ما استضيف به وتحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
13: بالفعل الرئيس اعتبر الرد الإيراني غير مقبول على الإطلاق، والتقارير التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية ربما توضح بعضا من معالم وأسباب هذا الرفض بالنسبة للأمريكيين، لأن كل المطالب التي كان يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب لم تتحقق في هذا الرد الذي جاء من إيران، ومن بينها طلب إيران رفع العقوبات خلال فترة 30 يوما التي باتت جزءا من عملية التفاوض بين الجانبين، وفقا لمذكرة تفاهم تقول وسائل الإعلام الأمريكية إنها هي موضع الحديث على الأقل في الوقت الراهن على أن تناقش الملفات الأخرى لاحقا. في هذه المذكرة من المفترض أن تنتهي الحرب عمليا خلال 30 يوما، بمعنى مع دخولها حيز التنفيذ يبدأ الحصار البحري الأمريكي بالرفع تدريجيا، وأيضا كذلك الحال بالنسبة لمضيق هرمز، أي يعاد فتحه وإن كان بشكل جزئي أولا، وبعد ذلك تعاد الحركة بشكل كامل، الحركة الناقلات وسفن الشحن إلى هذا المضيق. لكن بعد ذلك، وهنا نقطة خلاف أخرى بين الأمريكيين